0: انت طالع المؤطر تعمل ايه يا كمان؟
1: اتفسح.
0: لوحدك؟
1: ايوه لوحدي.
0: قعدت فين؟
1: في الكازينو.
0: طلعت الساعه كام؟
1: 6:30.
0: ونزلت الساعه كام؟
1: 9:15.
0: اشمعنى 9:15؟
1: مش عارف، حبيت انزل في الساعه دي.
0: مش عرفك انها كانت 9:15؟
1: لانها كانت 9:15.
0: وايه اللي خلاك متاكد كده
1: يا فندم؟ لانها كانت 9:15.
0: يعني بصيت في الساعه؟
1: ايوه.
0: ليه؟
1: علشان اروح.
0: كان وراك حاجه؟
1: لا.
0: ايه اللي يخليك تبص في الساعه وانت مروح ومفيش وراك حاجه؟
1: لان كان لازم اروح بدري.
0: ليه؟
1: علشان ما هو لازم. يا حضره الضابط يا نافع بيه،
2: جاوب يا كمال، ما تخافش.
0: اللي بيسالك انا يا استاذ كمال مش حضره الضابط.
1: سيادتك زي ما تكون متتهمني، انا اللي بلغت عن الجثه، انا متطوع، انا قمت بواجبي.
0: يا استاذ كمال، ما حدش وجه اليك اي اتهام. انت اعترت على جثه في الطريق العام في مكان خالي في سكه مقطوعه، فاذا اثبت الكشف الطبي انها جريمه قتل يبقى لازم نتحقق من كل شيء، من كل المعلومات. واخفاء المعلومات في الحاله دي يبقى معناها انك مشترك في الجريمه، والنيابه عندها شك في اقوالك.
1: انا اللي بلغت وقمت بواجبي، وكان ممكن ما اعملش كده.
0: ده مش مهم عندنا الوقت، المهم ان اقوالك كلها تكون مطابقه للواقع، للحقيقه، فاهم؟
1: حاضر.
0: كنت في المقطم لوحدك؟
1: لا. ايوه
0: كنت. ايوه ولا لا؟ لازم تقول الحقيقه يا استاذ كمال. ايوه ولا لا؟
1: لا. كانت معايا خطيبتي.
0: يا فندم
1: خطيبتي دي حتى زميلتي في الشركه كمان، وكل الناس عارفه اننا هنتجوز.
0: اسمها ايه؟
1: وهي بقى مالها بقى؟
0: يا استاذ كمال، اظن انك تعرف ان المراوغه ملهاش اي لزوم.
1: انا مش براوغ.
0: للمره الاخيره هقول لسيادتك انه لو ثبت ان في الامر جريمه وانك اخفيت اي معلومات، يبقى معنى كده انك مشترك في هذه الجريمه.
1: انا اللي اكتشفت الجريمه دي.
0: هي جريمه فعلا ولا ايه؟
1: يا سياده وكيل النيابه، انا بصراحه مش متعود على المواقف دي.
0: استاذ كمال، حضرتك دلوقتي قلت انها جريمه.
1: ما هي ايه؟ في واحد ميت في حته مقطوعه تبقى ايه؟
0: احنا لسه ما نعرفش ان في الامر جريمه. ممكن يكون موته نتيجه طبيعيه، مش كده؟ منين عرفت انها جريمه؟
1: انا ما اعرفش والله.
0: انت قلت
1: ده مجرد استنتاج.
0: ليه؟ ايه الاسباب؟
1: والله مش عارف صدقني مش عارف، انما هي شكلها كده. يمكن انا عايز اعمل بطل. هو في الحقيقه هو انا كنت عايز اعمل بطل، ولا ايه يا حضره الضابط؟
0: سيجاره يا استاذ كمال؟
1: ايوه متشكر. انا حالتي وحشه قوي.
0: ليه يا ترى؟
1: عبط بعد عنك، اصل انا عبيط شويه مش كده؟
0: اسم خطيبتك ايه؟
1: اقسم لك انها ما نزلتش من العربيه وكانت خايفه وحالتها وحشه خالص.
0: اسمها ايه يا استاذ كمال؟
1: ليلى سليمان.
0: ايه علاقتك بيها بالظبط؟
1: ما قلت لسيادتك خطيبتي وزميلتي في الشركه وكمان زميلتي في الكليه.
0: عنوانها ايه؟
1: لا مش هقول لك. انا كنت لوحدي، اشنقني بقى، انا كنت لوحدي خالص تمام بشم هوا. مفيش قانون يمنع الناس من شم الهوا فوق جبل المقطم. اعمل اللي انت عاوز تعمله. الله، انا سايق من البوليس والنيابه معامله احسن من كده يا اخوانا. انا متطوع شاهد ومحترم كمان. الله.
0: اصل انت لازم تجاوبني يا استاذ كمال، وظيفتي اني اخليك تجاوب. سيادتك باين عليك مثقف، وانك انت يعني هتفهم برضه.
1: لا، انا جاهل وامي.
0: استاذ كمال، انت بتحطني في موقف سخيف جدا.
1: ليه بس؟ ليه؟ انا قلت لسيادتك على كل حاجه.
0: سيادتك لازم تجاوب، ده تحقيق رسمي ثبت فيه باقوالك انك كنت مع المدعوه ليلى سليمان.
1: مدعوه يعني ايه؟ انت فاكرني جاهل ولا ايه؟ صحيح متهم بريء يا استاذ حتى تثبت ادانته.
0: شوف يا استاذ، احنا هنعرف كل حاجه، لاننا لازم نعرف كل حاجه. لازم نعرف طبيعه علاقتك بيها ايه، وكنت في المقطم بتعملوا ايه، ولقيت الجثه دي ازاي وامتى وفين بالظبط، وكان شكلها ايه وفي اي وضع، وايه علاقتك بالمتوفي وايه البنت. ايوه يا نافع.
2: الساعه دلوقتي بقت 2 صباحا، والصباح رباح.
0: طيب، وهو كذلك يحجز الشاهد لحين.
1: يحجز ليه يا حضره الضابط يا رافع بيه؟
0: المفروض انك انت
2: يا استاذ عادل. انا هضمن الاستاذ كمال، شوف انت عايزه امتى، وانا ضامن انه هيجي في الميعاد، ونبقى نبعت اشاره للشركه اذا كان لازم.

0: ميرفل ميركل.
1: ولا حاجة يا ماما ولا حاجة.
0: انت بتخبي عليا يا حبيبتي؟
1: ابدا والله يا ماما، انا بس تعبانة.
0: عادل زعلك في حاجة؟
1: ابدا، عادل عمره ما زعلني، ده انت عارفة.
0: اجيبلك تتعشي؟
1: لا يا ماما ماليش نفس.
0: طب مش هتنامي حبيبتي؟
1: ما تنامي انت يا ماما، دلوقتي حتى متأخر قوي.
0: ما انت عارفة اني لازم استنى اخوكي.
1: انا هستناه يا ماما وعشيه. ادخلي انت نامي.
0: اسمعي يا مرفت، الجواز مش لعبة يا بنتي. النهاية قومي نامي وبكرة كل حاجة تتحل.
1: ما تخافيش يا ماما، ورحمة بابا ما حصل خناق بيني وبين عادل. وعلى العموم انا فعلا هنام. صباح الخير.
0: الاكل عندك في التلاجة، قولي لك لقمة. تصبحي على خير يا بنتي. إلهي ربنا يكفيك شر المستخبي في علم الغيب يا مرفت يا بنتي.

0: اتخانقتوا ليه يا عادل؟
1: اتخانقنا؟ مين؟
0: انت ومرفت.
1: لا ما حصلش. ليه بتقول كده؟
0: عادل اسمعني كويس وفتح ودانك.
1: مالك يا دافع؟ ايه الحكاية؟
0: انت اللي مالك. شفت انت عملت كمال ازاي؟
1: ده انسان جبان.
0: لا ابدا، كمال مش جبان، بالعكس ده انسان شجاع وامين. واحد غيره كان قال وانا مالي.
1: ما دام متطوع بالتبليغ يبقى لازم يقول كل الحقيقة.
0: انت عارف ان المسائل دي عند العائلات لها وجه اخر.
1: المسائل دي لازم يبقى لها وجه واحد بس.
0: عادل انت مش هتكذب على نفسك ولا عليا.
1: وبعدين يا نافع ارجوك سيبني في حالي بقى.
0: اتخانقت مع مرفت؟
1: لا يا اخي لا، لازم تصدقني. انت غير عقلك حاجة ولا ايه؟
0: طيب ليه رجعت تاخدها من البيت تاني؟
1: نافع انا ممكن اكتب كتابي النهاردة بكرة ولا اسمعش كلمة زي دي.
0: مش انا اللي يتقال الكلام ده يا استاذ. انا صاحبك قبل ما اكون اخو مرفت، ومرفت اختك وصديقتك قبل ما تكون خطيبتك. وانا بصراحة كده بشم ريحة مش عجباني.
1: ريحة؟ ريحة ايه؟ اسمع يا نافع.
0: اسمعني انت يا استاذ، انت حالك النهاردة مش عاجبني.
1: بس انا مبسوط من نفسي كده.
0: والله اذا كنت مبسوط من نفسك اتفلق، بس يعني انت مش عاجبني. الله، على فين يا استاذ؟ الله، البيت فات يا اخينا. اسمع يا عادل، انت متأكد ان مفيش حاجة عندك عاوز تقولها لي؟
1: متأسف يا نافع، متأسف اذا كنت احتديت عليك شوية.
0: لا معلش معلش مش مهم. بالمناسبة حماتك قلقانة قوي.
1: حماتي؟ ليه؟
0: عاوزاكم تتجوزوا بقى.
1: قوي قوي، في اي وقت. انت ايه رأيك؟
0: والله المسألة بتاعتك انت ومرفت.
1: على العموم اذا كانت دي رغبتكم انا ما عنديش مانع.
0: رغبتنا؟ انا بقول حماتك يا عادل مش انا وحماتك. على العموم انا ماليش رأي في الموضوع ده، المسألة راجعة لك انت ومرفت. انا حبيت بس اديك خبر. تصبح على خير.
1: نافع استنى، انا متأسف اوي، حقك علي. تصبح على خير يا نافع.

0: ليلى.
1: ايوه كمال، عملت ايه؟
0: ولا حاجه. انت لسه صاحيه؟
1: كنت عايزني انام.
0: انا كنت محتاجه اكلمك قوي يا ليلى.
1: كمال مالك، في حاجه حصلت؟ انت بتتكلم من ايه؟ صوتك مش عاجبني، ايه الحكايه؟
0: ليلى.
1: ايوه كمال قول.
0: انا
1: مالك؟
0: انا اضطريت اقول لهم على كل حاجه يا ليلى.
1: قلت لهم عليا؟ قلت لهم اني كنت معاك؟
0: اضطريت يا ليلى، اضطريت غصب عني.
1: وبعدين؟
0: مش عارف.
1: يعني ايه مش عارف؟ لازم تعرف، دي فضيحه، بابا ممكن يموت فيها. اخواتي يقولوا ايه؟
0: على العموم انا هخطبك بكره، اتجوزك بكره بعد ما اخلص النيابه.
1: نيابه ايه يا كمال؟ ارجوك لازم تعمل حاجه، لازم.
0: صدقيني يا ليلى، انا عملت كل اللي عليا، كل اللي عليا.
1: اوعى يكونوا هيسالوني.
0: مش عارف. على العموم اطمني، انا هشوفك بكره في الشركه. ها، تصبحي على خير.
1: لا لا لا يا كمال، اوعى تسيبني، ما تسيبنيش، انا في عرضك، انا خايفه.
0: ليلى ليلى، لازم تفوقي، احنا عملنا اللي علينا وكان لازم نعمل كده، لازم نقوم بواجبنا وبعدها يحصل اللي يحصل. ليلى ليلى، انت عارفه انا بحبك قد ايه.
1: كمال انا خايفه، كمال خايفه اموت، لكن بحبك.

0: ناسا اجيب لك تاكل يا ابني.
1: اسمعي يا ماما، انا عاوزك تحكي لي بالظبط ايه اللي حصل من ساعه ميرفت ما دخلت البيت لحد ما رجعت تاني ودخلت اوضتها.
0: ناسا انا خايفه يا ابني، ارجوك تقول لي ايه الحكايه.
1: احكي لي بس يا ماما ارجوك، المساله خطيره.
0: انا حكيت لك كل حاجه يا ابني.
1: انت متاكده انك ما نسيتيش حاجه؟
0: لا،
1: ولا كلمه ولا حركه.
0: نافع، وبعدها معاك، انتوا حالكم مش عاجبني انت واختك. يا
1: معلش معلش، ولا حاجه ولا حاجه، عن اذنك تصبحي على خير.

0: الو مين؟ اديني ضابط نبطشي.
1: مساء الخير يا فندم. خير.
0: اسمع عزيز، انت عارف عربيه قتيل المقطم فين؟
1: ايوه يا فندم.
0: انا عاوز ازود الحراسه عليها، مش لازم نبطشي اللي عليها يعرف حاجه. ابعت 2 رجاله من عندك يراقبوا المكان من بعيد ويرصدوا كل حركه وكل انسان،
1: واذا حصل انه
0: لا لا لا مالهمش دعوه بحد ابدا، يستخبوا في الجبل ويراقبوا المنطقه وبس.
1: حاضر يا فندم.
0: شكرا، تصبح على خير.
1: انت من اهل يا فندم.
2: السلام، انت وديت العربية فين؟
3: موجودة يا استاذ عادل. ثانية واحدة، اتفضل من هنا. ايدك ورمي معايا يا محمد. محمد ايدك معايا. هو شغلكم كده يا دي؟ ما يرحمش لليل ولا نهار.
2: معلش يا عبد السلام. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا محمد؟ عادل بيه ده وكيل نيابة ملوش أخ.
4: الله يكون في عونه يا شيخ.
3: الدنيا عنده واجباته بس. يا سلام، ربنا يحمي اللي زيه. ده لسه داخل بيت ملوش تلت ساعة وهو خارج تاني.

0: جاري.
1: ها
0: شايف
1: العربية وقفت هناك؟
0: وطي صوتك. ده فيه واحد نازل منها.
1: شايف الجدع النبطش عبد الحميد؟ تلقاه نايم.
0: اللي زي عبد الحميد ما ينامش، واذا نام تفضل عينيه مفتحة.
1: اسمع شايف ده واحد افندي.
0: جالك كلامي
1: يا جدع؟ دي جيت راجل عجوز
0: بس مقتول. مقتول؟ اقطع دراع انه مقتول.
1: خلي بالك وفتح عينك، تعرف تزحف لحد هناك وتاخد نمرة العربية. اوعى حد يشوفك مهما كان، فاهم؟
2: بتعمل ايه هنا يا استاذ؟
3: ايه مين؟
2: مين؟ عادل بيه؟
1: لا مؤاخذة يا فندم.
3: مساء الخير يا رئيس محمود.
1: صباح الخير يا فندم. دي الساعة دخلت على 3 وشوية.
3: معلش معلش، هي الجثة كانت فين بالظبط؟
1: هنا يا فندم، على جنب الطريق من الناحية التانية.
3: انت كنت معهم لما جم؟
1: انا وصلت في عربية النجدة يا فندم.
3: فتشت المنطقة كويس؟
1: اتفتشت يا فندم.
3: الدنيا ظلمة هنا مش كده؟
1: بس القمر فارز زي ما نكون ظهر، سيادتك شايف.
3: حد فتش العربية؟
1: كتير يا فندم، ما خدناش فيها حتة واحدة من غير تفتيش.
3: وبرضه ما لقيتوش حاجة.
1: تحب سيادتك تشوفها بنفسك؟
3: اشوفها ازاي؟
1: العربية فيها نور من جوه.
3: نور؟
1: واللمبة غريبة زي ما تكون نجفة.
3: ايه ده؟ في العربية دي؟
1: دي من جوه صالون يا بيه، تقعد فيها تحس انك قاعد في صالون. مش فاضل لا مؤاخذة غير كوباية الشاي وتبقى لا مؤاخذة. تحب سيادتك تشوفها؟
3: خبير البصمات جه؟
1: من بدري، جبناه من البيت.
3: يا ترى العربية دي موديل كام؟
1: انا عمري ما شفت ماركة زي دي ابدا، دي زي ما تكون اتعاملت ايام سيدنا نوح، انما الاكادة
3: قديمة قديمة قوي، زي ما تكون حاجة تحير.
1: ربك والحق يا فندم، انا مش فاهم.
3: عايز تفهم ايه؟
1: 25 سنة ما شفتش كده.
3: ايه
1: 25 سنة خدمة يا بيه؟ يلا يلا حسن الختام بقى.
3: تفتكر العربية دي عمرها كم سنة؟
1: شوف يا عادل بيه، الحادثة دي غريبة قوي، العربية موديل قديم، حتى الميكانيكي قال انه ما يعرفش عنها حاجة.
3: والميكانيكي جه؟
1: وصل وكشف وكل حاجة صار سليم.
3: يعني ايه؟
1: ما هو ده اللي محيرني، فرامل اخر تمام، موتور جديد، عجل جديد، كشافات.
3: مالها الكشافات؟
1: شوف عربية سيادتك دي بتاعت 5 سنين عمر. العربية دي كشافاتها ما حصلتش ولا على طيارة.
3: كده رقيب محمود، نور كشافات بتاعت العربية.
1: ظهر يا بيه ظهر.
3: تفتكر يا رئيب محمود لو عربية كانت جاية قصادها
1: سواء هيعمى ما يشوفش ابدا؟
3: مش كده؟
1: يظهر ان ده اللي حصل تمام يا فندم.
3: قصدك ايه؟
1: هنا في فرامل، واضح انها فرامل العربية كانت نازلة من فوق، وهنا فرامل العربية دي وهي ماشية لحد الحتة اللي هي واقفة فيها.
3: يعني تفتكر ايه اللي حصل؟
1: الله اعلم، بس مفيش اي اثر لحادثة، لا ازاز مكسور ولا حتة بويا من العربية مطرح صدام ولا حاجة ابدا، احنا قلبنا الجبل.
3: والجثة كانت فين؟
1: كانت بعيد زي ما قلت لسيادتك. هنا
3: كان وضعها ايه؟
1: كان دماغها ناحية الشرق والرجلين على نص السكة.
3: مش ممكن.
1: ازاي يا فندم؟ انا جيت مع
3: انت متأكد من الكلام ده؟
1: متأكد تماما يا فندم.
3: افتكر كويس.
1: فاكر كويس يا فندم، كانت الراس هنا والرجلين هنا. تحب انام وفرج سيادتك؟
3: لا لا لا لا، كفاية كده، اطفي نور العربية، تصبح على خير.

0: أيوة
1: سيادة النقي.
0: أيوة يا عزيز معاك.
1: حصلت حاجة غريبة دلوقتي يا فندم.
0: إيه؟
1: الأستاذ عادل وكيل النيابة.
0: ماله؟ حصل له حاجة؟
1: أبدا أبدا، ده بس كان هناك دلوقتي.
0: إيه؟ آه، حد اتكلم معاه؟
1: هو اللي اتكلم مع نبطش، إنما الرجالة فضلوا بعيد.
0: قعد كتير؟
1: حوالي ربع أو تلت ساعة تقريبا.
0: طيب، شكرا شكرا. خلي بالك من الرجالة، خليهم هناك على طول، ها؟ وتتعين نبطشيات 24 ساعة في اليوم.
1: حاضر يا فندم.
0: ميرفت؟ إيه اللي صحاك يا ميرفت؟
2: أنا ما كنتش نايمة يا نافع.
0: أنا كنت متأكد من كده.
2: ليه؟
0: لا أبدا أبدا. ماما قالت لي كده.
2: أنت شفت عادل الليلة؟
0: أيوه، وصلني لحد البيت. إيه الحكاية يا ميرفت؟
2: حكاية إيه يا نافع؟
0: إيه اللي حصل يعني؟
2: إمتى؟
0: تصبح على خير.
2: تقدر تقول لي ايه معنى ده؟
0: لا ابدا، معناه اني مش عاوز احشر نفسي بينكم.
2: انت زعلان من حاجه؟
0: انت اللي زعلانه، واضح من كلامك يا ميرفت.
2: التليفون ده كان منين؟
0: من الاسم.
2: كانوا عايزين ايه؟
0: شغل عادل بتاع كل يوم. قولي لي يا ميرفت، ايه اللي حصل؟
2: ولا حاجه، اتخانقنا في حاجه دي.
0: بس الرقيب سالم قال لي ان عادل كان صوته عادي جدا لما كلمه في التليفون.
2: ما كناش اتخانقنا ساعتها.
0: تبقوا اتخانقتوا في السكه
2: كده بالظبط، وكانت الساعه حوالي 8 وربع، وكانت السكه فاضيه وما شفناش اي حاجه في السكه واحنا نازلين من فوق. وكان سبب الخناق انه عاوز ياجل كتب الكتاب، وانا صممت اننا نتجوز قريب عشان ماما ما تتضايقش. وبعدين نزلت زعلانه منه، بعد ما خلص شغله طلبني حوالي الساعه 9 وشويه، نزلت له صالح واتفقنا اننا نتجوز يوم الخميس.
0: غريبه.
2: نافع، انا سمعتك كنت بتتكلم في التليفون من شويه، انت صوتك كان واطي صحيح، انما انا سمعتك وعرفت انك بتشك في عادل.
0: انت عارفه عادل اتصرف ازاي في الاسم؟
2: مش مهم.
0: لا مهم، عارفه كان بيعامل الشاهد ازاي؟
2: مش عارفه، انما اقدر اتصور حالته. احنا كنا متخانقين قوي يا نافع.
0: عادل ما كانش عادل يا ميرفت، عادل انا اعرفه كويس قوي.
2: كان عصبي لانه كان متخانق معي.
0: كان بيعامل الشاهد اللي تبرع بانه يبلغ، الانسان اللي قام بواجبه على انه متهم.
2: مش ممكن عادل يعمل كده، عادل كان عصبي وبس.
0: عادل ما كانش عنده اعصاب بالمره.
2: محتمل، لان فكره الجواز عنده فكره مليانه مسؤوليه.
0: ولما هو مش قد الجواز بيتجوز ليه؟
2: لانه بيحبني يا نافع، فهمت؟ لانه عنده قلب، مش قاعد من غير جواز ومن غير عواطف. عواطلي علشان
0: ميرفت. ارجوك يا ميرفت، لمصلحه عادل ولمصلحتك، عادل كان عصبي كده ليه؟
2: انا قلت لك.
0: ايوه بس انا مش مقتنع.
2: ده مش ذنبي نافع، انا عاوز انام، عندي شغل الساعة 7.
0: طيب يا ميرفت، تصبح على خير. ايوه ادهولي. صباح الخير. ايوه. فين وبعدين؟ قد ايه وبعدين؟ طيب لا لا لا لا كده كويس قوي.
2: نافع.
0: ايوه ميرفت.
2: انت بتشك في عادل صحيح؟
0: مين عارف، يمكن هو اللي بيشك في نفسه. تصبح على خير.

0: طب واعمل ايه يا ليلى؟ اعمل ايه؟
1: انا ماليش دعوة، فاهم؟
0: يا ليلى انا عملت كل اللي عليا.
1: انا مش عاوزة اسمي يجي في الحكاية دي وبس، تتنشرت في الجرانين. شفت؟
0: شفت.
1: شايف العناوين كبيرة قد ايه؟
0: شايف، بس ما جابوش اسمي.
1: بكرة هيجيبوه، ما تستعجلش يا استاذ.
0: على العموم كل اللي نقدر نعمله دلوقتي ان بعد ما اروح لاسم وارجع تاني اقابل بابا فورا.
1: تقول له ايه؟
0: اقول له ان انا عايز اتجوزك.
1: واذا قال لك طيب هنتجوز النهارده؟
0: طبعا.
1: ازاي وليه وايه السبب؟ هتقول له علشان انا كنت مع بنتك لما اكتشفنا جريمه قتل في حته خلا.
0: طب اعمل ايه؟ تقدري تقولي لي اعمل ايه؟
1: انا ماليش دعوه، بس انا اسمي ما يجيش في حاجه زي دي ابدا. انت عاوز تفضحني يا كمال؟
0: يا ليلى انا
2: كمال.
0: يا ليلى
2: الله. ايه الحكايه يا كمال؟
0: ايه يا احمد، ايه في ايه؟
2: في اشاره من القسم انك تروح علشان تشهد.
0: ايوه يا سيدي عارف.
2: عارف عارف ايه؟
0: عارف اني رايح القسم عشان اشهد. دي حادثه، حادثه كده يعني.
2: حادثه ايه يا بني ادم فوق؟ ده العسكري بيقول انها شهاده في جريمه المقطم. انت ما قريتش جرايد النهارده؟
1: جريمه ايه؟
2: الله عالش كمان، بكره تتشهر والجرايد تنشر صورتك.
1: عن اذنكم ورايا شغل.
2: يا ساتر، مالها اتخضت كده؟ امال لو كنت رايح متهم كانت عملت ايه؟ الله يا باي، ما تضحك يا اخي، مالك قاعد زي التمثال كده ليه؟ الله، لكن ليلى اتخضت قوي كده ليه؟ هي جايت معاك امبارح.
0: ايوه يا سيدي.
2: طب وايه يعني؟ وشفتوا ايه؟
0: احنا اللي اكتشفنا الجثه.
2: وبلغتوا عنها؟
0: ايوه يا سيدي.
2: مغفل، وانت مالك؟
0: انا مالي ازاي يا احمد؟ الراجل كان ميت.
2: وانت مالك يا بني ادم؟ ما تخلي غيرك يعمل كده.
0: ما هو كان لازم حد يبلغ، كان لازم حد يقول.
2: وطبعا قلت لهم ان ليلى كانت معاك.
0: غصب عني، اضطروني.
2: برضه مغفل. ها وناوي تعمل ايه؟
0: هروح اخطبها النهارده، تيجي معايا؟
2: ليه لا؟ نتفرج.

0: يا سالم. أفندم، هو تقرير الطبيب الشرعي جه؟
1: لسه يا فندم.
0: والنقيب نافع وصل؟
1: وصل يا فندم وفي مكتبه.
0: طيب حضر لنا البوكس بتاعت والدك علشان نرفع نعاين تاني.
1: بعتنا نجيبه يا فندم.
0: مفيش أخبار جديدة؟
1: بعتنا بصمات المجني عليه للإدارة.
0: وصورته؟
1: اتنشرت في كل جرايد النهاردة يا فندم. سيادتك شفت الجرايد؟
0: مش كلها. لقيته حاجة في العربية أو في هدوم المجني عليه؟
1: مفيش أي حاجة يا فندم ولا حتى دبوس.
0: مش حاجة غريبة دي يا سالم؟ يا ترى إيه اللي حصل بالظبط؟
1: والله يا فندم أنا عمري ما شفت حادثة بالشكل ده. تصور سيادتك الجثة ما عليهاش أي أثر لمقاومة أو خناقة.
0: أنت جبته خبير يكشف على العربية؟
1: الخبير راح النهاردة الصبح يا فندم. إنما الغريبة
0: كل حاجة غريبة في الحادثة دي. أغرب حاجة يا سالم إن شخصية القتيل نفسها مجهولة.
1: ده مفيش أي أثر يوضح مين الراجل ده.
0: بس لازم نعرف مين الراجل ده.
1: المهم يا فندم نعرف إن كان فيه جريمة ولا
0: حتى لو كان فيه جريمة مين القتيل؟ ده المهم. لو ردينا على السؤال ده يبقى عرفنا السر.
1: هو سيادتك معاك حق طبعا. أي خدمة تانية؟
0: عارف يا رقيب سالم؟
1: أفندم
0: أنا حاسس إن مفتاح اللغز في ايدين الشاهد.
1: مين يا فندم؟ الاستاذ كمال؟
0: هو بعينه
1: يا فندم. ده راجل غلبان قوي، امبارح كانت حالته قرب خالص.
0: لو كمال قال لنا على كل حاجه على اي حاجه خش.
2: الشاهد وصل يا فندم.
0: استاذ كمال؟ ها طيب خليه يتفضل. اتفضل.

0: أهلا أستاذ كمال، صباح الخير.
1: صباح الخير يا فندم.
0: في معادك بالظبط يعني.
1: زي ما شفتك قلت يا فندم.
0: المهم عشان نخلص بدري، احنا طالعين دلوقتي نعاين مكان الحادث، عندك مانع تيجي معانا؟
1: أبدا أبدا يا فندم، أنا تحت أمرك ومستعد لأي حاجة، ده واجب يا فندم واجب.
0: طيب عن إذنك. لحضرتك. ألو يا عبد الله، عبد الله، ألو، اديني حضرتك الضابط نافع. حياتك. صباح الخير يا نافع. الحمد لله الحمد لله. كنت بقول ايه، انا طالع دلوقتي عاين مكان الحادث تاني. ايوه امبارح بالليل حوالي الساعه 2 الحقيقه لقيت نفسي مش جايني نوم، اخدت العربيه ورحت على هناك. تحب تيجي معانا؟ طيب كويس، بس والله عايز المحضر تجيبه معاك. شكرا، مستنيك في العربيه. اتفضل يا استاذ كمال.
1: استاذ عادل، ممكن اسال سيادتك سؤال؟
0: اتفضل بكل سرور.
1: احنا يعني هنغيب
0: حسب الظروف، ما اقدرش اقول لك.
1: استاذ عادل، انا مرتبك.
0: من ايه؟
1: منك.
0: ليه؟
1: علشان سيادتك متجهم قوي.
0: انت بتشتغل ايه في الشركه؟
1: وكيل قسم الحسابات يا فندم.
0: لما بتكون قدامك اوراق خطيره يبقى شكلك ايه؟
1: ابقى جد صحيح ان انا ما ببقاش متجهم كده.
0: استاذ كمال كلمني بصراحه، انت ليك اعتراض عليا؟
1: ابدا والله، بس انا حقيقي مرتبك وخايف وحاسس بالبلا الازرق زي ما انت شايف كده.
0: هو ده مش كويس، مش كويس ابدا. لازم تروق كده علشان تفتكر كل حاجه.
1: بشرفي انا قلت لسيادتك على كل حاجه.
0: انا مصدقك. ايوه انا مصدقك يا كمال، انما انا لازم اعرف الراجل ده يبقى مين. لازم، وكل معلومه مهما كانت صغيره ممكن توصلنا لشخصيه المجني عليه. انت قريت الجرايد النهارده؟
1: تصور سيادتك، كل زمايلي في الشركه بيبصوا لي بشكل غريب جدا.
0: ليه؟ هما ما بيحبوك؟
1: ابدا ابدا يا فندم، ده انا حتى انسان محبوب جدا وطيب، بس هي فكره.
0: بس انت روق نفسك شويه، تعال.

0: قريت المحضر؟
1: قريت بنات.
0: وإيه رأيك؟
1: أنا في الحقيقة عايز أعرف رأيك أنت.
0: ما أقدرش أقول لك حاجة دلوقتي.
1: المهم تشوف لنا البصمات والعربية.
0: تفتكر إنه قتل ولا وفاة طبيعية؟
1: تقدر أنت تخمن؟
0: أنا رأيي إن الاتنين في وقت واحد.
1: إيه ده؟ تتفلسف يا سنافة؟
0: لا أبداً. مفيش لا فلسفة ولا يحزنون. هو قتل عجل بالوفاة الطبيعية.
1: هي العربية. عندك يا عبده.

0: وقد انتقل الى مكان الحادث النقيب نافع. تعرف يا ميرفت ان اخوك اسمه حلو قوي.
1: يا سلام، اسمع غير مسمى.
0: ايه ده؟ تبقوا اتخانقتوا.
2: نبي عبلة سيبيني في حالي.
0: او انا بقى نفسي في ضابط زي اخوك كده، كل يوم والتاني اسمي يجي في الجرنان، هو يمسك مجرمين يا ميرفت.
1: يا عيني
3: ميرفت،
2: وسيد ده طول النهار ما عندوش غير يا ميرفت يا ميرفت، دي حاجة تفلق.
3: يا ميرفت.
2: ايوه يا استاذ سيد. افندم.
3: تليفون.
2: تليفون؟ حاضر
0: حالا.
2: ثانية واحدة. الو الو، مين؟ ماما؟ انا كويسة. لا لا، في حاجة؟ طيب طيب، لا في معادي. معلش يا ماما، هفطر هنا. هاكل ساندويتش. مع السلامة.
0: مالك يا مير؟
2: يا سلام يا عبلة، مش معقول كده كل شوية. مالك مالك مالك، كويسة اهو.
0: انت اتخانقتي مع عادل ولا ايه؟
2: وانت مالك مالك انت؟ ما تسيبيني في حالي. عبلة انا متأسفة قوي، متأسفة، انا تعبانة يا عبلة، انا لازم اقول له يشوف له حل، لازم يتصرف.
0: هو مين اللي يتصرف يا مير؟ ايه الحكاية؟

0: استاذ كمان، تقدر تقول لي انت لما عثرت على الجثه كانت فين بالظبط؟
1: كانت هنا يا فندم، في الحته دي تمام.
0: لا لا لا يا استاذ كمال، لا انت راجل مثقف وفاهم، احنا عايزين نحدد بالظبط مكان الجثه، يعني راسها كانت فين، رجليها فين، كان شكلها ايه؟
1: كانت هنا تقريبا في المكان ده، والعربيه كانت مطرح ما هي كده. انا كنت نازل من فوق سيادتك، شايف المنحنى ده؟ عند المنحنى انا نورت النور الكبير وطفيته تاني، وبعدين نورته على طول، لقيت الجثه قدامي مباشره، وقفت، كان نايم على ظهره، واظن دماغه على ما اعتقد انها كانت دماغه كانت في الحقيقه مش فاكر كويس.
0: لا لا لا لا، لازم تفتكر يا استاذ كمال.
1: في الواقع انا كنت مرتبك جدا، بصراحه انا كنت خايف.
0: احنا قلنا ايه؟
1: انا بقول لحضرتك الحقيقه انا مش فاكر بالظبط.
0: لازم تفتكر، لان ده مهم جدا لينا وليك انت كمان.
1: ليه انا؟ انا ليه؟
0: ابدا، بصراحه يا استاذ كمال، البوليس لما جه عاين مكان الجثه لقاها في وضع معين، فاذا كنت انت لقيتها في وضع مختلف يبقى في حاجه حصلت في الفتره اللي رحت تبلغ فيها، صح؟ حاول تفتكر يا استاذ كمال، ارجوك تحاول.
1: طبعا.
0: خد سيجاره.
1: حاضر. طبعا لازم احاول.
0: يا شاويش سالم.
2: افندم
0: انت كنت هنا امبارح؟
2: ايوه يا فندم.
0: طيب تعالى معايا شويه. تقدر تقول لي ساعه ما وصلت هنا كانت الجثه في حاله شكلها ايه بالظبط؟ كانت فين يعني؟
1: يا حضرتك بالظبط.
3: وبعدين يا كمال، انت صغير؟ ايه اللي جرى لك؟
1: مش فاهم، انا مش عارف هو بيعملني وحش كده ليه؟
3: اصل وظيفته بتخليه كده، ده وكيل نيابه محقق وانت عارف المسؤوليه.
1: بس ده زي ما يكون بيتهمني يا فندم.
3: للاسف ده مش صحيح.
1: ها؟ للاسف؟ مش فاهم.
3: ما تخافش يا كمال، خلي قلبك جامد وافتكر كويس.
1: طب انا مش عارف افتكر، مش عارف.
3: لازم تفتكر، لازم.
1: سيادتك انت مصدقني؟
3: ايوه مصدق.
1: طب غششني.
3: ما اقدرش يا كمال، ما اقدرش.
1: بذمتك انا مش صعبان عليك.
0: ايوه يا استاذ كمال. افتكرت؟
1: ايوه افتكرت. عاوز ايه؟
0: ولا حاجه، عايزك تقول لي.
1: كانت دماغه هنا ورجليه هنا.
0: يعني كانت راسه ناحيه البلد؟
1: طبعا طبعا، على الاقل مع المنحدر، الطريق منحدر زي ما سيادتك شايف، وطبعا لازم يكون كده.
0: ورجليه كانت الناحيه دي؟
1: بالظبط كده.
0: انت طبعا متاكد من
1: أيوة
0: كده؟
1: ايوه متاكد، اصل ده منطق، الطريق منزلق، فلو اي انسان وقع دماغه هتيجي تحت، بديهي جدا.
0: انت استنتجت كده ولا شفت كده؟ عايزين الدقه من فضلك.
1: لا انا شفت كده.
0: طب ايه تفسيرك للامر ده؟
1: تفسيري بوضوح زي ما قلت لسيادتك، الطريق منزلق.
0: انا مش قصدي كده،
1: ده منحدر والطريق منزلق.
0: انا قصدي يا استاذ كمال ان البوليس لما جه كان وضع الجثه غير
1: ما
0: كده
1: هو
0: خالص.
1: الطريق يا فندم منزلق، الطريق منزلق. يعني مفضحنا. يا نافع بيه، جالك كلامي، انا اللي غلطان.
0: غلطان في ايه يا استاذ كمال؟
1: ليلى كان معاها حق، واحمد كمان، انا كنت مغفل، ابلغ ليه؟

0: الو
1: ميرفت.
0: ايوه عاد
1: ميرفت، انا منتظرك الساعه 5.
0: مش هتيجي تقول لماما ونافع؟
1: بكره يمكن بكره يا ميرفت الساعه 5. حياتك انا لازم اشوفك.
0: حاضر يعني، انا هكون جاهز الساعه 5، ابقى عدي علي.
2: ميرفت.
0: ايوه يا نافع.
2: الشاي جاهز.
0: انا ماليش نفسي اشرب شاي النهارده.
2: تبقى مخصماني زي عوايدك.
0: انا مش مخصمة حد.
2: طيب ما تزعقيش بس. احسن ماما بعدين تاخد بالها، وانت عارفة بقى خناقنا اليومين دول كتر قوي.
0: طب انت عاوز ايه دلوقتي؟
2: غريبة، انا مش عايز حاجة. انت كلمتي عادل النهاردة امتى؟
0: كنت بكلمه دلوقتي.
2: لا قصدي قبل كده.
0: الصبح اول ما صحيت من النوم وقلت له على كل اللي حصل بينا امبارح كلمة كلمة.
2: وكان رأيه ايه؟
0: في ايه؟
2: في فكرة الجواز يوم الخميس.
0: رأيه انت عرفته امبارح، انا حكيت لك انه وافق امبارح يا حضرة بالظبط.

0: والله بيتهم كويس.
1: احنا في ايه ولا في ايه؟ ليلى ما بانتش النهارده ليه؟
0: تبان ايه يا مغفل؟ دي عروسه.
1: وايه يعني؟ يا مش معانا كل يوم في الشركه يا اخي.
0: ولو هي دي التقاليد. المهم وربنا يستر.
1: احمد بصراحه احمد انا خايف
0: لانك مغفل. ده انت واحد جاي تقول لواحد عن اذنك انا هتجوز بنتك
1: وفكرك دي ما تخوفش يعني؟
0: طب ولما انت خايف جاي تتجوز ليه؟
1: افرض يعني يا اخي الراجل رفض.
0: مالكش انت دعوه، سيب المساله دي عليا. هو مش عارفك وعارف اسمك ومرتبك واصلك وفصلك؟
1: وهيعرف منين ده؟
0: من ليلى يا اخي.
1: وهي ليلى تقدر تقول كلام زي ده؟ ده كان ابوها يقطم معرفتها.
2: ايه اللي تقدر؟
0: تلاقيها قايله لهم على كل حاجه. الزمن بيتطور يا اخ. المساله كلها دلوقتي محتاجه لحاجه واحده. ده عباره عن انترفيو، كشف هيئه، وانت هيئتك مش بطاله واخلاقك. لا لا خلي اخلاقك دي عليا.
1: وطي صوتك وطي صوتك، والله انا خايف من طولة لسانك دي.
0: الحق عليا اللي جيت معاك. عن اذنك بقى.
1: لا فين؟ اقعد هنا اقعد هنا. لو هتسيبني لو هتسيبني ارجوك.
0: ما انت مش عاجبك كلامي.
1: لا والنبي عاجبني عاجبني عاجبني عاجبني، بس وحياتك قص الحته الزياده اللي في لسانك دي. اوعى تجيب سيره اللي حصل يعمل معروف.
0: يا بني ادم قلت لك تلاقيهم عارفين كل حاجه.
1: مالكش دعوه، بس اوعى تجيب سيره الجريمه.
0: طب ليه لا؟
1: امال هنقول عنك انك شهم ازاي؟ يا سيدي دور على اي حاجه تانية،
0: دي احسن حاجه.
1: يبقى بلاش حكايه الشهامه.
0: هو في راجل يجوز بنته لواحد ندي؟
1: احمد والله العظيم امشي.
0: خلاص تروح فين؟
1: في داهيه.
0: طيب بس انت روق وسيب المساله دي عليا.
1: اسكت اسكت اسكت. ابوها جاي ابوها جاي.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا يا عمي. يا عمي
3: اهلا. اتفضلوا. ازيك يا استاذ كمال؟
1: الله يسلمك يا عمي. هو عرفني ازاي؟
0: مش قلت لك يا بل؟
3: ايوه يا ابني.
1: لا لا ابدا يا عمي، احنا سعداء جدا اللي شفنا حضرتك. و
0: و و و احنا يا عمي سيادتك طبعا يا عمي.
3: ايوه يا ابني، ليلى قالت لي على كل حاجه.
0: جالك كلام يا ابو كمال؟
3: بتقول ايه يا ابني؟
0: لا لا ابدا يا عمي ابدا، انا كنت بقول ان كمال من احسن الناس اللي انا قابلتهم في حياتي.
3: ليلى كمان بتشكر فيه قوي. وعلى اي حال
0: بتشكر فيه ايه يا عمي؟ كمال ده انسان شجاع، ده هو اللي اكتشف اثير المقطم امبارح وراح بنفسه مبلغ عنه.
3: قلت ايه يا ابني؟

0: حاتم يبحث عن نفسه غدا.
1: قلت ايه يا ابني؟ قول ده تاني.
2: ابدا ابدا يا عم، ده اصل احمد بيبالغ قوي.
1: بالعكس، ما بالغ ايه؟ هو في حد عمل اللي انت عملته ده يا استاذ؟
2: يا سيدي
1: ويورط نفسه كده الى انسان شهم؟
3: يورط نفسه
1: طبعا يا عمي، تحقيق وسين وجيم، لكن كمال ما يهموش الا الواجب.
2: ايوه بس انا اصلا
3: جريمه ايه دي؟
1: المقطم، جريمه المقطم.
3: جريمه المقطم، الجثه اللي معرفوش صاحبها لسه.
1: بالظبط هي.
3: لكن انت شفت ايه يا استاذ كمال؟ ايه الحكايه بالظبط؟
2: الحكايه
1: طبعا لازم تحكي لحماك.
2: حمايه
1: ولا ايه يا عمي؟ ها
2: انت خليك فيها حما.
1: الله، طبعا حماك، الحكايه لسه فيها كلام.
3: في الحقيقه
2: يا عمي انا متلهف جدا. اني
3: من غير تلهف ولا حاجه يا استاذ كمال.
1: هو استاذ ليه يا عمي؟ ما بقى كمال حافه خلاص.
3: في الحقيقه كمال، اذا كان على الجواز فدي مساله تقدر تعتبرها منتهيه. انا ما اتدخلش ابدا في جواز اولادي.
1: جلب كلامي.
3: ليلى قالت لي على كل حاجه وانا موافق. وانتوا بقى تقدروا تدبروا اموركم مع بعض ولا ايه؟
2: يعني حضرتك موافق؟
1: الا موافق. احنا نتوكل على الله ونقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونحدد الدخله امتى، وخير البدع عاجله.
3: انا راجل احب ادي لاولادي حريه الاختيار، دي مسائل تتفق فيها مع ليلى، وانت طبعا بتشوفها كل يوم في الشركه. لكن انت ما قلتليش.
2: ايوه.
3: ازاي اكتشفت جريمه المقطم؟
2: ها؟
4: المهم انت ناوي تعمل ايه؟
5: مش عارف يا ملفت، مش عارف، انا حيران وتعبان.
4: ايوه الوقت بيمر يا عادل.
5: اوعي تتخلى عني يا ملفت.
4: انت اتجننت؟ انت جرى لعقلك حاجه؟
5: تعرفي انا مش فاهم ايه اللي بيدور في دماغ نافع. لو كنت اعرف بس.
4: نافع خايف عليك يا عادل.
5: طبعا، والمصيبه انه مفيش حد يعرف حاجه الا كمال الغلبان ده والبنت اللي كانت معاه.
4: عادل انا عاوزاك تسمعني كويس.
5: سامعك يا ملفت، سامعك.
4: انت بتحبني صحيح يا عادل؟
5: تفتكر السؤال ده دلوقتي له معنى؟
4: ارجوك جاوبني، جاوب وبس.
5: بس يا ميرفت، ايه اللي انت عايزاه؟
4: عادل جاوبني من غير ما تسال، انا تعبانه زيك واكتر.
5: طيب حاضر، قولي عايزه ايه.
4: انت بتحبني يا عادل؟
5: بحبك لدرجه اني ما اقدرش اتصور العالم من غيرك.
4: كويس، انت عارف انا بحبك قد ايه.
5: ميرفت انت عايزه ايه بس؟
4: عاوزاك ترد عليا.
5: عارف يا حبيبتي، عارف انك بتحبيني.
4: بتثق فيا وفي حبي ليك؟
5: طبعا، من غير لحظه شك واحده.
4: عادل اللي حصل امبارح ده ممكن يأثر على حبي ليك؟
5: عمري ما فكرت بالطريقة دي. أنا
4: مهما حصل يا عادل ممكن تتصور اني اقدر اعيش من غيرك او اتخلى عنك.
5: مرسي يا ميرفت. ميرفت انا بحبك حقيقي.
4: انا عاوزك تهدى يا عادل، اهدى روق، فكر بهدوء علشان تقدر تاخد قرار. الوقت بيمر يا عادل، انا خايفه الزمن يسرقنا.
5: ما تخافيش يا ميرفت، انا عامل حسابي.
4: حتى ولو ما عملتش حسابك لازم تروق الاول وتهدى.
5: عايز الحق يا ميرفت.
4: كلمني يا عادل، افتح لي قلبك، انا ميرفت.
5: تعرفي نفسي يا ميرفت، نفسي بس مش قادر، تعبان وحيران. كنت دايما لما احقق في قضيه قتل اقف مندهش قدام القاتل. كنت دايما الاقي
4: بس إنسان. انت مش قاتل يا عادل.
5: سيبيني اتكلم ارجوكي. عايز اقول لك ايه اللي انا حاسس بيه دلوقتي بالظبط. انا حاسس ان انا اتغيرت، حاسس اني بتفرج على نفسي زي ما كنت دايما اتفرج على اي قاتل يقع في سكتي. وكل ما افتكر اللي حصل يا ميرفت، كل ما افتكر اللي حصل ابقى هتجنن.
4: هنرجع لانفعال تاني يا حبيبي.
5: ابدا ابدا، انا ميرفت عمري ما شفت الراجل ده، لكن ساعه عيني ما وقعت عليه تعرفي انا حسيت احساس غريب جدا. حسيت ان انا اعرف الراجل اللي مات ده من يوم ما اتولد.
4: انت مش غلطان يا عادل، مش غلطان.
5: انا عارف كده ومتاكد، ويمكن ده اللي مريحني دلوقتي.
4: وناوي تعمل ايه؟
5: ناوي ادور على الراجل ده، لازم اعرف شخصيته، لازم اعرف هو مين. لازم.
4: ما عرفتش.
5: انت خايفه؟
4: ايوه خايفه، دي الحقيقه.
5: انت عايزاني ابلغ، عايزاني اقول الحقيقه، لكن تفتكر لو انا قلت الحقيقه دلوقتي هنوصل للنتيجه؟
4: مش مهم، المهم نقول الحقيقه وبس.
5: واسيب الراجل ده من غير ما اعرف هو مين وشخصيته ايه؟
4: نافع مش هيسكت.
5: تعرفي لو اني بلغت عن الحقيقه دلوقت نافع هيضطر يتخلى عن القضيه عشان انا قريبه.
4: مش مهم، في ضباط كتير غير نافع.
5: اسمعي يا ميرفت، ارجوكي خدي المساله معايا خطوه خطوه.
4: انا معك، سامعك.
5: اللي حصل حصل خلاص، والراجل وقع ومات واحنا مشينا بعدها صح؟
4: وبعدين كمال جه لقى الجثة وبلغ عنها.
5: افرضي بقى ان حد جه قبل كمال، مش ده احتمال؟ افرضي ان حد جه قبل كمال واخد كل اللي كان مع الراجل وفي العربية كمان.
4: ممكن، بس مين يعمل كده وليه؟
5: تصوري كم عربية عدت في الفترة ما بين وقوع الحادث وما بين وصول كمال؟ 10 20 30 عربية؟
4: لا لا لا، دي سكة مقطوعة يا عادل.
5: ابدا يا ميربت ابدا، السكة دي بتمشي فيها عربيات كتير كتير جدا، طالعة نازلة طالعة نازلة.
4: مش فاهمة قصدك ايه.
5: قصدي انه مش معقول محدش يشوف الجثة ولا يكتشفها في خلال ساعة الا ربع الا كمان.
4: صدفة يا اخي.
5: مش للدرجة دي ابدا.
4: طب والعمل؟
5: لسه مش عارف، مش عارف، لسه الدنيا ضلمة قدام عينيا. لو قلت الحقيقة موقفي يبقى ايه؟ يبقى ايه؟
4: عادل انا رأيي انك لازم تقولها.
5: لكن انا لو قلتها يا ميربت يبقى لازم اقول، لازم اقول كمال اني زقيت الراجل ده.
4: كنت بتدافع عن نفسك.
5: ضد ايه؟
4: ضد عدوانه. مش هو تهجم عليك
5: ليه؟
4: انا مش فاهمك يا عادل، انا مش لاقياك.
5: بس لو اعرف مين الراجل ده، لو اعرف مين هو، انا استريح والاقي نفسي وانت تلاقيني كمان.
4: عادل انا بحبك، خلي بالك من نفسك.
6: لسه يا فندم، دورنا في كل السجلات مفيش اي اثر لبصماته.
7: مش معقول، مش ممكن.
6: جواب الادارة هو يا فندم.
7: والعربية
6: نفس الحكاية، مفيش اي اثر لنمرة الشاسيه بتاعها في المرور.
7: الله.
6: دورنا طول النهار ومفيش فايدة.
7: وتحريات المقطم؟
6: كان في عربيتين يا فندم من الاتوبيس المقطم عطلانين امبارح، عشان كده محدش اكتشف الجثة قبل الاستاذ كمال
7: وعسكر المرور اللي تحت الجبل.
6: عنده يا فندم معلومات مش عارف ان كانت مفيدة ولا لا.
7: هاته.
6: هو موجود في الاسم.
7: هاته بسرعة.

0: طب عن اذنك انت بقى يا احمد.
1: لا رايح فين؟
0: هقابل ليلى هنا.
1: طب وعن اذني ليه؟
0: لا انت مالك يا اخي؟ هتستنى معايا ليه؟
1: غريبه، مش صاحبتي وزميلتي وانت صاحبي وزميلي؟
0: ده صحيح، بس انا اصلي عايز انفرد بيها.
1: يا سيدي بكره تزهق من الانفراد بيها.
0: ارجوك يا سي احمد، انت عارف ان الصحفيين عرفوا اسمي النهارده وممكن سيرتي تيجي بكره في الجرايد، ولازم ارتب اموري مع ليلى عشان نعرف هنعمل ايه.
1: اما غريبه، انت مش اتفقت هتقدم الشاب كدبله وبس يوم الخميس؟
0: بس اللي حصل حصل امبارح، وامبارح كان الحد.
1: دي بسيطه
0: ليلى. هي
1: شوف يا سيدي.
0: ليلى
2: ازيك يا احمد؟ انا متشكره قوي.
1: على ايه بس؟ اياك تمرفيكم.
2: كمال احكي لي.
1: ولا حاجه، بابا ضروري قال لك.
2: مش مهم البيت، احكي لي عملت ايه مع وكيل النيابه.

0: انا مش غيظني للاستاذ كمال ده.
1: عادل فوق لنفسك، كمال بريء.
0: انا عارف انه بريء لكن اقواله متضاربه.
1: وده مهم في ايه؟ الراجل عمل اللي عليه، اكتشف الجثه بلغ عنها.
0: كمال اقواله متضاربه، مش يمكن الراجل ما كانش ميت لما سبناه؟
1: عادل
0: انا شغلتي اني اشك، ادور على الحقيقه.
1: حقيقه ايه؟
0: لما كمال شاف الجثه كان لها وضع، ولما البوليس جه كان الوضع اتغير. ايه معنى ده؟
1: قصدك ايه؟
0: اسمعي يا مرفت، نافع بيتهمني فاهمه؟ نافع والقسم كله كان عارف اني كنت في المقطم. فاكرني مغفل يعني؟ فاكرني مغفل؟ فاكره ان اخوكي ما سالش وحقق ودار ولف ورايا؟
1: عادل اخويا ده يبقى صديق صاحبك من 15 سنه وانت لسه عيال.
0: طبعا طبعا، بس لو اعرف مين الراجل ده، لو كشفت شخصيته.
1: عادل هو تقرير الطبيب الشرعي قال ايه؟ ما يمكن مات موته طبيعيه عادل.
0: جاهز، مش عارف، الله اعلم.
2: التقرير اهو يا فندم، الوفاة كانت نتيجة لنزيف داخلي مش كده؟
3: سيادتك بتشك في حد بالذات يا فندم؟
2: ها؟ لا ابدا.
3: على العموم احنا انتشرنا في الجبل، يمكن يكون في حد مستخبي كده ولا كده. انما اللي حير.
2: اسمع يا سالم
3: افندم،
2: بكره من الفجر تروح لاداره المرور، انا عاوز بصمات عجل العربيه الثانيه اللي واضحه على الارض جنب عربيه الاسير.
3: العباره باينه يا فندم، اقوال الناس كلها بتقول ان في الفتره دي ما نزلش من المقطم غير 4 أو 5 عربيات.
2: مش دي المشكله، العربيات ممكن حصرها، وممكن من البصمات بتاعه العجل نحدد نوع العربيه بالتقريب، والمشكلة ان شخصية القتيل لسه مجهولة، ولحد دلوقتي محدش اتقدم عشان يتعرف عليها.
3: لسه البحث في ادارة المرور ما انتهاش يا فندم، العربية موديل قديم جدا وفي سجلات زي ما سيادتك عارف، ممكن تعدم للقدم او بعد انتهاء مدة خدمة العربية.
2: قول لي يا سالم
3: افندم،
2: انت تعرف عنوان الاستاذ كمال؟
3: الشاهد جاي بكرة، لسه التقييم معاه ما استكملش.
2: انا اصلي عاوز اقابل ليلى خطيبته، يمكن مين عارف، لازم اقابل ليلى، لازم اقابلها قبل عادل ما اشوفها. قول لي
3: افندم،
2: في حد كان ورا كمال يا سالم؟
4: لا يا سيدي انا ماليش دعوه.
5: ده مجرد احتمال يا ليلى، دلوقتي اظن ان احنا ارتحنا من ناحيه البيت مش كده؟
4: ارتحنا؟ ايش عرفك اننا ارتحنا؟
5: باباك راجل كويس وعصري ومتفاهم.
4: انت ما تعرفش بابا زي ما انا اعرفه يا كمال، بابا لو عرف اني كنت معاك هيلغي كل حاجه.
5: انت بتتجني على باباك يا ليلى.
4: انا اعرف بابا اكتر منك.
5: الراجل متفاهم جدا، ده وافق اننا ننخطب يوم الخميس ونكتب الكتاب الخميس اللي بعده.
4: ولو
5: على العموم لما نتجوز محدش له عندنا حاجه.
4: بس ده لو حصل هيحصل قبل ما نتجوز.
5: يا ست لا، مجرد احتمال، انا كان مالي بس.
4: انت السبب يا سيدي، انت اللي وقفت ونزلت وعرفت انه قتيل وعملت اهم ورحت بلغت عنه.
5: كنت عاوزاني اعمل ايه؟ كنت عاوزاني اشوف قتيل قدام عينيا واسيبه وامشي؟
4: لا ازاي؟ تفضحني انا في البيت وفي الشركه وفي البلد كلها.
5: ما انت هتبقى خطيبتي يا ليلى.
4: والناس تقول ايه؟
5: يقولوا اللي يقولوه يا ليلى. ليلى انا بحبك.
4: الحب حاجه والجواز حاجه تانية.
5: انت اللي تقولي كده؟ انت يا ليلى؟
4: لا الناس اللي هتقول انك اتجوزتني بعد البوليس ما قبض علينا.
5: وهو البوليس قبض علينا؟
4: يمكن يعملها، انت تعرف منين؟ إيه؟
5: وهيقبض علينا ليه بس يا ليلى؟ في حد يرتكب جريمه ويروح يبلغ؟
4: ليه لا؟
5: ليلى انت جرى لعقلك حاجه؟
4: ولا جرى لعقلي ولا حاجه. مش انت ممكن تقتل الراجل ده وبنت تستهبل وتروح تبلغ عن الجثه علشان تبعد الشبهه عنك؟
5: انت هتعملي لي ضابط بوليس ولا ايه؟
4: انا ماليش دعوه، خرجني من الحكايه دي وبس.
5: ليلى اسمعيني يا ليلى، اسمعيني يا حبيبتي. لا ليلى، شايفه الامر شكله يا ليلى؟
4: انت هتجنني، ما تاكلش بعقلي حلاوه. انا اسمي ما يجيش في الحكايه دي وبس.

0: مساء الخير يا معلم.
1: مساء الخير يا فندم.
0: ايه اخبارك ايه؟
1: ابدا، كمان راح بيت ليلى مع واحد صاحبه زميلهم في الشركه في الغالب. ونزلوا قبل ليلى في شارع 26 يوليو.
0: امال فين هم؟
1: اهم هناك هم. احمد سابهم قبل ما يجوا هنا.
0: حد اتصل بيهم من ساعه ما جم؟
1: لا يا فندم، ما حدش اتصل بيهم.
0: وبقالهم قد ايه قاعدين؟
1: حوالي ساعه، ما بطلوش فيها كلام، يظهر بيتخانقوا.
0: طب اسمع، روح انت الاسم هتلقى التعليمات عند الرقيب سالم.
1: حاضر يا فندم. وسيادتك؟
0: انا رايح اقعد معهم شويه.

0: شوفي حضرتك انا ماليش دعوه، خلينا نروح. سلام عليكم.
1: استني بس، استني تعال. طب يا اخي اولا مش تطلب لي حاجه يا استاذ كمال؟
2: طبعا ايوه ايوه لازم يا فندم. ايوه طبعا يا جرسون، جرسون تشرب، تشرب يا استاذ نافع
1: فنجان قهوه ساده من فضلك.
0: وساده ليه؟ حد مكلك؟
1: عشان اقدر اسهر يعني سريعا. انت عارفه ان شغل ضابط المباحث ملهاش مواعيد زيكم.
0: يعني مش بتنام ابدا؟
1: شغل ضابط المباحث ملهاش مواعيد زيكم.
0: يعني مش بتنام ابدا؟
1: بنام طبعا، انما بتيجي ايام بواصل فيها الليل بالنهار.
0: تقوم تشرب قهوه ساده وتهلك صحتك اكتر.
1: دلوقتي انا عاوزك تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط.
0: حصل فين وامتى وليه؟ ما اعرفش انا، مالي عن اذنكم كمال افندي جالك كلامي.
2: اهدي شويه يا ليلى، اهدي شويه من فضلك.
0: اهدى اهدى ازاي؟ مش ده ضابط البوليس المباحث الشرطه يعني؟
2: الاستاذ نافع صديق يا ليلى، مش كده يا استاذ نافع؟
1: طبعا طبعا. اسمعي يا ليلى، انا مش جاي اتكلم معاكي بشكل رسمي، انا جاي بصفتي الشخصيه.
2: نعم يعني ايه؟
0: مش فاهمه. والنبي ماليش دعوه، وانا مالي؟
1: انا جاي لك انت بالذات عشان اتكلم معاكي. انا عاوز معلومات ليا انا كانسان مش كظابط.
2: قوي قوي قوي قوي، بسيطه بسيطه. ليلى يا نافع دي انسانه مثقفه وفاهمه، ما عندكش فكره عنها. انا اعرف ليلى من ايام الكليه، دول بنات جيل جديد تمام. اسال اسال، مش كده يا ليلى؟
0: طب انت عرفت مكاننا منين؟
1: لان الاستاذ كمال مراقب.
0: يعني في حد ماشي وراه؟
1: بالظبط كده.
0: وماشي ورايا انا كمان؟
1: بصراحه انت اللي اضطرتينا نعمل كده.
0: انا؟ طب انا مالي؟ هو انا شفتك قبل كده؟
1: لا.
0: عرفتك؟
1: لا.
0: دوست لك على طرف؟
1: لا.
0: بلغت عن حاجه؟
2: ليلى
0: اسكت انت. استاذ نافع
1: برضه لا.
0: يبقى بتلقح عليا تهمه ليه؟ انا مالي؟ ذنبي ايه؟ تقدر تقول؟ تقدر؟
1: ايوه.
2: وبعدين معاك يا ليلى، نافع دي مش واخد على هزارك. الله،
0: ومين قال لك اني بهزر؟
1: لولا حالتك دي وخوفك ده ما كانش ممكن كمال تبقى حالته بالشكل ده.
0: كمال؟ كمال ماله؟ ما هو كويس اهو.
1: لا لا لا يا ليلى، كمال مش كويس. كمال لانه عاوز يحميكي ومش عايز حد يجيب سيرتك، خايف.
0: وخايف ليه وانا مالي؟
1: اسمعيني بقى، ومن فضلك انا مش عايز كلام كتير.
2: استاذ نافع لا، انا ما اسمحلكش.
1: بصفتك ايه؟
2: بصفتي خطيبها يا اخي.
1: مش معنى ان والدها وافق النهارده العصر تبقى خطيبها. انت قدامي دلوقتي غريب عنها.
0: وعرفتي دي كمان؟
1: المعلومات اللي انا عاوزها منك عاوزها عشان كمال. لازم كمال يحدد نفسه ويحدد افكاره، والا فاهمه؟
0: لا طبعا فهمت.
1: شوفي، القتيل مجهول الشخصيه، ملوش اوراق في دوسيهات تحقيق الشخصيه، ومحدش من الناس اللي قروا الجرايد النهارده ولا سمعوا عن الجريمه اتعرف على صورته. والعربيه ملهاش نمره، ونمره الشاسيه ملهاش اصل في اداره المرور. يعني القتيل مجرد شيء غامض، حاجه يعني ممكن يبقى فكره، فاهمه؟ فكره، شيء مجرد.
0: استاذ نافع انا خايفه جدا
2: بصراحه. وانا كمان.
1: خوفكم ده بيضيع معالم كتيره جدا ممكن تساعدنا وتفيدنا في العثور على القاتل. اذا كانت معرفه القتيل ممكن تدينا خيط للقاتل، القاتل كمان ممكن يدينا خيط للقتيل، وانا محتاج لمساعدتكم.
0: طب عاوز مني ايه؟
2: مش قلت لك يا نافع بيه؟ مش قلت لك؟
1: عاوزك تحكي لي كل حاجه من ساعه ما لقيته القتيل.
0: لكن هو قتيل فعلا؟
1: لسه تقرير الطبيب الشرعي ما شفتوش، انما بالخبره اقدر اقول انه مات نتيجة نزيف داخلي سببه كسر حاد في مؤخرة الجمجمة.
0: يا عبد بس ما تجيبش سيرتي.
1: مش ده المهم، انت عندك استعداد تساعديني ولا اقوم؟

0: كيف سالم؟
1: مساء الخير يا حسين. مالك؟
0: في حاجة كده بدي أقولها لك.
1: خير؟
0: أنت فاكر الحتة اللي لقينا فيها جثة الراجل المجهول ده؟
1: أيوه فاكره كويس.
0: أنا لاحظت حاجة النهاردة الصبح.
1: وساكت ليه؟
0: أنا مش ساكت، أنا لسه جاي من هناك دلوقتي.
1: ها خير؟
0: كان فيه آثار بني آدم ورا الصخرة الصغيرة اللي جنب الطريق.
1: يعني إيه؟ آثار

0: لسان رجلين مثلا؟
1: مش رجلين بس، انت عارف المدق البحري اللي نازل من الجبل؟
0: ايوه عارف.
1: المدق ده بيوصل للحتة دي،
0: والاثار ضيعة في قلب الرجلين.
1: قلت اطلع الجبل اشمشم شوية.
0: رجالة الجبل عارفين بعض كويس، مفهومش حد كده ولا كده.
1: شميت ريحة.
0: ريحة ايه؟
1: لسه مش عارف، انما محمود بايت في الجبل الليلة متضايف عند واحد فوق.
0: قلت لسيادة النقيب؟
1: ما هوش موجود في مكتبه.
0: طب اسمع يا حسين، تعرف كازن النور؟
1: ايوه.
0: ولا اسمع، خليك انت هنا، انا راجع لك بعد نص ساعة.
2: لسه ما قلتليش يا عادل هتتصرف ازاي.
3: عايز اسألك سؤال اخير يا مرفت.
2: انت مش هتبطل اسئلة لما ترتاح.
3: انت بتحبيني يا مرفت؟
2: شوف يا اخ،
3: رد على سؤالي.
2: لما تضحك
3: رد على سؤالي ارجوكي.
2: الحقيقة ان المسألة بقت داء، عادة، مرض.
3: انت بتحبيني، اتكلمي جد.
2: انا بتكلم جد اهو. انا بحبك من امتى؟ من امتى؟ من امتى؟
3: من امتى؟
2: من تانية ثانوي. شوف بقى يعني كام سنة دلوقتي. ده بقى ادمان، ادمان ايها القائد. عادل، عادل، حاسب يا عادل. ايه ده؟
3: ليه قلت كده؟
2: خس عليك يا عادل، انا بضحك.
3: ودي حاجة تضحك دي؟
2: انا اسفة يا عادل، انا كنت بهزر معاك بس.
3: ليش يظهر برضو ان عندك حق.
2: عادل اخس عليك، انا بحبك.
3: وتحب واحد قتل ازاي يا انسة؟
2: عادل ما تفقدش اعصابك، انت كنت هتعمل حاسة دلوقتي لولا ربنا ستر.
3: تعرفة طبعا الانسان لما بيقتل مرة بيتعود على القتل.
2: اسمعني يا عادل، حقيقي انا
3: اسفة. وليه اسفة ليه؟ ما هي دي الحقيقة.
2: عادل فوق لنفسك.
3: انا مش سكران يا مربت، انا ما قلتش حاجة.
2: انا بحبك.
3: انا مؤكرم.
2: انت بقيت بتشك فيه مش كده؟
3: القاتل لازم يشك في كل الناس طبعا.
2: انت مجنون.
3: ما هي دي نظريتي القديمة، القاتل قطعا مجنون.
2: ارجوك.
3: انا اللي ارجوك تداري عليا، ارجوكي، ارجوك تكتمي سري. انا اللي روحي في ايدك دلوقتي يا ميرفت.
2: وقف العربية دي.
3: لا وقف بسرعة هزودها.
2: عادل احنا في شارع زحمة، وقف العربية.
3: ليه عاوزة تنزلي حضرتك؟
2: ايوه.
3: عاوزة تسيبيني؟ تسيبيني مش كده؟ ها؟
2: لا لا لا لا يا عادل، لا مش عاوزة اسيبك، مش هسيبك ابدا. انا بحبك يا عادل، انا عاوزاك دايما جنبي. انا عارفة انك مظلوم، انا تعبانة يا عادل، تعبانة عشان انت تعبان. أبوس إيديك يا حبيبي، أرجوك، أرجوك يا عادل، أرجوك.
3: ميرفت، ميرفت، أنا آسف يا ميرفت، أنا تعبان، أنا مش عارف أفكر خالص، أنا حاسس إن في مليون إيد عاوزة تمسكني، مش عاوز حد يطلني إلا لما أوصل له.
2: بلاش الوقت يسألك يا عادل.
3: ما تخافيش عليا يا ميرفت، ساعة زي يوم زي سنة، ما خلاص الوقت فات.
2: مش فاهم.
3: أنا كان لازم أبلغ امبارح، كان لازم. معلش يا ميرفت، معلش.
2: عادل احنا لازم نتجوز يوم الخميس.
3: موافق؟
2: موافق
3: موافق يا حبيبتي، إذا كان ده ما يضايقكيش
2: برضه كده يا عادل.

0: وانت شرفك بس يا ليلى.
1: انا كنت شايفه كل حاجه.
2: نور العربيه كان لسه والع لما انت نزلت تشوف الجثه؟
1: ايوه كان والع، كان وش الراجل ظاهر جدا.
2: يبقى في احتمال ان حد حرك الجثه بعد انت ما مشيتي.
0: ها قصدك ايه؟
2: لما انت شفت الجثه كانت الراس ناحيه الجنوب ورجليه لفوق، مش كده؟
1: ايوه مظبوط.
0: يا ليلى ابدا والله افتكري كويس، انا لما وقفت هنا.
2: اسمع يا كمال.
0: نعم.
2: عندك مانع انك تمثل اللي حصل بالظبط؟
1: انا اتاخرت
2: نص ساعه كمان ممكن.
1: كمال كمال.
0: مش مهم يا ليلى، هكلم بابا واقول له انك كنت معايا.
2: يلا بينا.
0: يلا دلوقتي شوفي ان ذاكرتك وحشه.
1: تراهن.
3: مساء الخير يا فندم.
4: جرسون.
3: ايوه.
2: ايه حكايتك؟ في حاجه؟
3: سيادتك ماشي؟
2: ايوه تعالى معايا. استاذ كمال هنطلع على هناك على طول.
1: ايوه النبي علشان ما تاخرش.
2: طب يلا بينا.

0: سيادتك بتجري يا فندم ليه؟ دي عربية الأستاذ كمان اختفت.
1: ما أنا عاوزها تختفي، لازم نوصل قبلهم.
0: سيادتك شايف حاجة؟
1: الله أعلم. قول لي أخبارك إيه؟
0: المخبر محمود جاني دلوقتي وقال لي إن لقى النهاردة الصبح أثار.
2: ما أقدرش أجري عن كده.
3: يعني هتروحني نص الليل يا كمال؟
2: أنا زعلان منك يا ليلى.
3: ليه بقى؟
2: أنتِ نسياني خالص.
3: نسياك؟ يا خبر أبيض. هو أنا بفكر في حاجة إلا في حضرتك.
2: أنا ما سمعش منك كلمة حلوة من ساعة الحكاية دي.
3: أصل أنت على نياتك.
2: ليه؟
3: لما تحصل حكايات زي دي ما يبقاش مهم إن البني آدم يقول حاجة حلوة.
2: أمال المهم إنه يتخانق على الفاضية والمليانة يعني؟
3: ولا كده. المهم يا أستاذ كمال إنك تعمل عمل حلو.
2: ليلى، بتحبيني يا ليلى؟
3: هنجيب الشبكة إمتى؟ بكرة؟
2: شبكة؟ شبكة إيه؟
3: بقى كده. طيب
2: ابدا ابدا ابدا والله يا ليلى، اصل انت عارفه ان الواحد يعني اصل حكايه، ما هو اصل المساله مش
0: او كمال وصل.
2: كويس. كانت يا فندم دماغه هنا ورجليه هنا وليلى نزلت ووقفنا احنا الاثنين هنا.
1: صح كده يا انسه ليلى؟
2: صح صح انا عارف يا فندم، بس هي مرتبكه شويه.
1: يبقى اللي عملنا حسابه لقيناه. مع السلامه، متشكرين. يلا يا سالم بسرعه. نديل المخبر محمود.
0: حاضر يا فندم.
1: الو، ملازم عزيز موجود؟ طب وصلني بيه. الو عزيز، اسمع وراك حاجه؟ طب تعالى انا عاوزك.
0: محمود اهو يا فندم.
1: تعالى عارف محمود.
0: افندم
1: احكي لي بالظبط ايه اللي شفته.
0: اصل الحته دي كلها صخر يا فندم والاثر فيها معدوم.
1: قول من غير مقدمات. ايه ده؟ ايه ده؟
4: يا بابا يا حبيبي يا ماما.
1: ايه ده؟ شوف ايه ده يا سالم. ادخل.
0: تمام يا فندم.
1: ايه ده يا حسين؟
0: واحدة ست يا فندم بتقول ان قتيل مقطم يبقى ابوها.
1: ايه؟ ابوها؟

0: يا ست روقي نفسك واهدي شويه.
1: لقيته فين؟ وازاي؟ وامتى؟ يا اخويا قلت
0: هتعرفي كل حاجه بس لما تهدي شويه. المساله لسه غامضه واحنا عاوزين نعرف منك شويه معلومات. سالم يا رقيب سالم.
2: افندم.
0: ابعت اشاره للسيد وكيل النيابه.
1: نيابه؟ هي حصلت نيابه؟ ده عمره ما دخل اسم الشرطه برجليه ابدا. ده عمره شان ما عارف العيبه وعمره ما نزل حد على طرف.
0: ده اجراء روتيني يا مدام. وكيل النيابه المختص اللي بيحقق في القضيه لازم يسال كم سؤال.
1: لا لا يا اخويا احنا ما نعرفش نيابه وعمرنا ما دخلنا اسام.
0: هو سيادتك شفت الجثه؟ يا ستي أرجوك تهدي شوية، أرجوك تهدي شوية، ده قضى وكلنا لها.
1: مش بالطريقة دي، ده كان لسانه بينقط سكر، ده عمره ما عاد في حد.
0: معلش معلش، بكرة نقبض على القاتل ونعرف مين اللي ارتكب الجريمة.
1: هو أنتوا لسه ما لقيتوهوش؟ آه، ياللي دمك راح بلاش.
0: سيادتك اتعرفتي على الجثة؟
1: اتعرفت عليها يا أخويا. آه، اتعرفت على كام سنة دي في الدنيا دي.
0: ورحت المشرحة؟
1: لا ما رحتش. انا شفت صورته في الجورنال. شفت صورته في الجورنال، رجعت اول قصر وجيت على طول.
0: كويس.
1: ضغط على مدلوني على الاسم.
0: طب بس لو تسمحي تهدي شويه عشان نعرف ناخد اقوالك. سيادتك منين؟
1: من اسكندريه يا اخويا.
0: عبد الله. الو عبد الله. عبد الله.
2: ايوه يا فندم.
0: اديني بيت الاستاذ عادل.
2: حاضر يا رقيب سالم.

0: ألو،
1: مساء الخير يا فندم. سيادة وكيل النيابة موجود؟
0: لا، ده روح من نص ساعة.
1: بس يا فندم التليفون مش بيرد في البيت.
0: مش عارف، مش معقول.
1: سيادة النقيب عايزه ضروري.
0: مش عارف.
2: مرفت.
0: أيوة ماما.
2: مالك يا مرفت؟
0: مفيش يا ماما.
2: لا
0: مفيش.
2: في يا مرفت، في حاجات كتير.
0: قلتلك مفيش يا ماما، لازم تصدقيني.
2: كلميني كويس يا بنتي، ده انا امك وبسالك ومن حقي اني اسالك.
0: سيبيني لوحدي يا ماما والنبي.
2: انا سايباكي من امبارح يا مرفت، واخوكي كمان سايبك.
0: سيبوني في حالي، سيبوني في حالي يا ماما، ارجوك انا تعبانه.
2: تفتكر الطريقه دي هتجيب نتيجه؟ تفتكر الكتمان ده هيحميكي ويحمي عادل؟
0: يحميني يحمي عادل؟ قصدك ايه؟ بتكلمي عن ايه؟ ويحميني من ايه؟
2: مش عارفه من ايه يا مرفت، انما انا حاسه يا بنتي
0: احساسك غلط.
2: انا احساسي مش غلط، انت اللي تصرفاتك غلط وتفكيرك غلط.
0: ماما سيبيني في حالي يا ماما، انا تعبانه.
2: ومش هترتاحي طول ما انت عامله كده.
0: وعاوزاني اعمل
2: ايه؟ عاوزاكي تعملي اللي لازم يتعمل. عاوزاكي يا بنتي تفتحي عينيكي، وكل اللي كنت بتقوليه انت وعادل لازم تعمليه دلوقتي. المبادئ والمصل مش كلام لغيرنا ولينا، ملهمش معنى.
0: مش فاهمه، مش فاهمه، مش عارفه، مش عارفه حاجه يا ماما، سيبيني لوحدي.
2: مرفت، انا عاوزاك تسمعيني كويس.
0: ماما ماما
2: اهدي يا حبيبتي، كل عقده ولها حلال، واللي يسيب نفسه للخوف لازم الخوف ياكله.
0: انا مش خايفه يا ماما، هخاف من ايه؟
2: اسمعي يا مرفت، انا مش هضربك على ايدك يا بنتي عشان تتكلمي معايا، انا عاوزاكي بس تحسي ان في ناس جنبك.
0: ماما ماما يا حبيبتي احلف لك بايه؟
2: بلاش تحلفي يا مرفت، لاني مش هصدقك. قومي بصي في المرايه، شوف انت بقى شكلك ايه من امبارح بالليل لحد
0: ماما رأيك. لازم تصدقيني يا ماما.
2: انا هصدقك يا حبيبتي لما احس انك صادقه.
0: طب اعمل ايه عشان تصدقيني؟
2: فوقي بنفسك، واذا كان عادل زعلان من حاجه ولا متورط في حاجه، عمر حالتك دي ما هتنفعه ابدا.
0: قصدك ايه يا ماما؟
2: قصدي ان البني ادم عمره ما يعرف يفكر كويس طول ما هو شايل الدنيا على دماغه بجهل.
0: يعني اعمل ايه بنفسي؟ انا مش فاهمك يا ماما، مش فاهمك.
2: لا يا حبيبتي لا، انت فاهماني كويس وفاهمه نفسك كويس. انت اللي عاوزه تهربي.
0: اهرب؟ اهرب من ايه بس؟
2: من غير عصبيه، انا مش هتكلم معاكي تاني في الموضوع ده. انت حره، دي حياتك وعادل خصيبك وهيبقى جوزك. انما انا نفسي اقولك، اذا كنت عاوزه تفوقي بصي في المرايه، شوفي نفسك وشوفي انت عاوزه ايه واعمليه.

0: حد راح له البيت؟ مش في البيت كمان يا فندم. طيب انا خارج وراجع تاني، احضر العربيه يا فندم.
1: لا لا لا يا سلام، انا هاخد تاكسي.
2: وهفضل مستنيه لامتى يا بيه؟ ده انا غريبه وحدانيه.
0: احنا يا مدام تحت امرك، لازم سيادتك الاول تتعرفي على الجثه في المشرحه، وبعدين تتم بعض الاجراءات الروتينيه.
2: اجراءات؟
0: ايوه، شويه اسئله وبعدين الاثباتات والاوراق، وبعد كده هنسلمك الجثه فورا.
2: وحبت في الاسم يا بيه؟
0: لا، الرقيب سالم هياخدك لحد اي لوكاندا تحبي تنزلي فيها، وهتكوني في رعايتنا تمام لحد الصبح. رقيب سالم.
3: افندم.

0: بسرعه شويه يا اسطى.
1: لما اطلع يا بيه وسيادتك عارف الموتور بينتع.
0: انا ما اطلعش الموطن ابدا،
1: بس لولا سيادتك يعني.
0: معلش معلش، اطفي النور الجواني من فضلك وخليك على طول.
1: ماشي يا بيه.

0: جمال، انا عارفة بابا لو عارف اني كنت معاك هيدبحني، مش هيوافق على الجواز خالص.
1: اذا كان ده وافق فعلا يا ليلى، انت نفسي مزعورة كده ليه؟ انا مش خايف.
0: انت مش عاوزني اخاف، بوليس ونيابة وقتيل، ومش عاوزني اخاف. الساعة بقت كام دلوقتي؟
1: اسمعي يا ليلى بقى، انا مش شمشون، انت فاكراني ايه؟ انا اقدر عليه عملته خلاص.
0: ماليش دعوة، انت راجل ولازم تتصرف. يا خبر، انا كان لازم اروح من ساعتين. عاجبك التأخير ده؟
1: يعني اعمل ايه؟ ثم ايه حكاية راجل دي وست؟ ايه يعني؟
0: راجل يعني تتصرف يا كمال، احنا بقالنا ساعتين بنتكلم في نفس الحكاية.
1: ثم افرضي ان الناس عرفت، ده انا جوزك.
0: نعم يا سي جوزي، انا ماليش دعوة.
1: افرضي ان الناس عرفت انك كنتي معايا، الناس اللي تهمك ولا انا؟
0: دي حاجة ودي حاجة.
1: لا ده انا دماغي طاقة.
0: وانا ماليش دعوة.
1: والنبي والنبي يا ليلى تبطلي حكاية انا ماليش دعوة دي. انت بقالك 24 ساعة هرياني بتقولي لي انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة. يعني انا اللي ليا دعوة؟
0: علشان انت اللي وقفت العربية، وانت اللي نزلت منها، وانت اللي عملت جدع وبلغت البوليس.
1: يا ستي ده كان واجبي ولازم كنت اعمل كده.
0: يا سيدي انت حر، بس انا مالي.
1: طب والله العظيم، والله العظيم اما بطلت السيرة دي لا اروح لبابا دلوقتي واقول له على كل حاجة.
0: تبقى مش بتحبني، تبقى عاوزه يذبحني علشان تستريح مني.
1: يذبحك يذبحك، بس المهم انك اتجوزك مهما حصل.
0: يعني ايه تتجوزني؟ هي سايبة يا سي كمال، انت فاكرني ايه؟
1: عرضك فطولك، ارجوك من فضلك اي حاجة في الدنيا بس ارحميني. انا واحد من الناس عمل اللي عليه، ربنا وقعني في وكيل نيابة صعب، حامي بيأدي واجبه. بصراحة انا ابتديت ابقى معجب بيه.
0: والنبي انتهبل، ده عاوز يوديك في داهية.
1: مش معقول، مش ممكن، انا معرفوش وهو ما يعرفنيش، يبقى عايز يوديني في داهية ليه؟ انا عملت اللي عليا وبلغت عن الجثة وخطبتك خلاص،
0: ولما الناس تعرف اني كنت معاك.
1: اسمعي يا ليلى، ليلى تكونيش بتتلككي عشان مش عايزه تروحي.
0: كمال انت هتجنني.
1: ليلى ليلى ليلى.
0: نعم.
1: شايفه الامر؟

0: بس يا مستر استنى جنب العربية الأوبل اللي واقفة هناك،
1: وهي دي واقفة يقفوها الناس اللي بتحب دي عقلها خبل.
0: حسابك كام؟ خد متشكر.
2: ايه يا بيه انت هتنزل هنا مش هترجع تاني؟ الدنيا ليلة بيه، افضل معاك احسن.
0: لا لا لا اتفضل انت، متشكر اوي.
3: مساء الخير يا عادل.
4: اهلا نافع، طول عمري بقول انك ضابط مباحث ممتاز، بس المرة دي بقى
0: بنت القتيل وصلت.
4: ايه عرفت مين هو؟
0: لا ابدا، انا في الحقيقة بشك في الست دي، بتهيألي انها نصابة، فاكرة ان تحت القبة شيخ.
4: بتهيألك ولا متأكد؟
0: ابدا انا لسه ما تأكدتش من حاجة.
4: اسمها ايه؟
0: عزيزة، بتقول عزيزة عيسى محمد موسى.
4: ايه ده يعني هو اسمه عيسى محمد موسى؟
0: ده هي اللي بتقول عليه.
4: طب يلا بينا، لازم نفتح المشرحة دلوقتي ونشوف ايه الحكاية.
0: عادل.
4: ايوه نافع.
0: انا عاوز اتكلم معاك.
4: اظن ميرفت قالت لك على كل حاجة. طبعا انت ما عندكش مانع ان احنا نتجوز من الخميس، انا كنت جاي لطنط بكرة على اي حال.
0: عادل مش ده اللي عاوز اتكلم معاك فيه.
4: طب ما تتكلم احنا في العربية.
0: اسمع عادل.
4: ايه يا نافع في ايه؟ انت زي ما تكون عامل عاملة.
0: عادل اسمعني، انا صديقك.
4: الشغل ما فيهوش صداقة يا حضرة الضابط، اذا كان في دماغك حاجة من فضلك واجهني بيها بالطريقة الرسمي. يلا بينا.
0: طيب اسمع يا عادل، نتكلم في هدوء. عندك مانع؟
4: ابدا انا ما عنديش مانع، بس المهم انك انت تتكلم بصراحة.
0: ايه اللي بيك انت وميرفت؟
4: متخانقين يا اخي.
0: وايه السبب؟
4: شخصي.
0: انا نافع يا عادل، انا صديقك واخو ميرفت.
4: نافع انت يهمك صحيح انك انت تعرف يعني؟
0: انا يهمني ان اطمن عليك انت وهي.
4: وزي قلت لك انك انت تطمن. ها
0: حالتكم انتوا الاثنين ما تطمنش ابدا.
4: مش يمكن يا اخي في مشكله حاده بينا وبين بعض؟
0: ما هو ممكن المشكله تنحل لو ان
4: مش انت اللي من رايك ما حدش يتدخل بين اثنين بيحبوا بعض.
0: ده صحيح، بس الوضع
4: ايوه كده. ايوه خليك صريح، وضع ايه بقى؟
0: انت ليه بتقفل كل سكه ممكن تتفتح بينه وبينك؟
4: ده مش صحيح ابدا.
0: صحيح ونص يا عادل. الله صحيح ونص، وانت عارف يا اخي ان
4: انت بتحتد ليه يا نافع؟ تحب اكلمك انا بقى بصراحه؟
0: انا خايف عليك يا عادل.
4: اللي خاف على انسان عمره ما يشك فيه يا نافع.
0: كل الظروف اللي حواليا، كل الشواهد، كل الدلائل، حتى الوقت
4: كلها اللي بتقول ان انا ممكن كنت اكون هنا وقت الحادث في الحته دي. انا معاك،
0: ويمكن تكون شفت حاجه،
4: ممكن اكون عملت حاجه قتلت الراجل.

0: واحد. اللهم مش كده الاعمار والاعمار بيد الله.
1: اللي اقول لي يا اخوي.
0: نعم.
1: مين عمل فيها العمليه؟
0: لسه ما عرفناش سبب الوفاه يا ست، انما قوليلي.
1: نعم يا اخوي انا سامعه.
0: العربيه دي ماركتها ايه؟
1: والنبي ما عارف. هو انا اعرف العربيه؟
0: تعرف انها عربيه كويسه قوي، تبان قديمه وكهنة لكن الميكانيكي بيقول عليها حديد.
1: الله يرحمه بقى، كان واخد باله منها قوي. بس دي ما تسواش حاجه دلوقتي.
0: لا دي تسوى، تسوى قوي يا ست. اصل المهم في العربيه الموتور.
1: وحاجاته يا اخويا ودتوها فين؟ حاجاته يا اخويا
0: في الامانات.
1: ودتوها فين؟
0: اطمني، كل حاجه في الامانات.
1: والاوراق كانت معاه؟ الاوراق، الاوراق كانت معاه.
0: اسمع اسمع اسمع، هو المرحوم كان له ضديات؟
1: ابدا يا شويش، ده طوب الارض كان بيحبه. بس مين اللي يعمل فيه كده؟
0: بكره نعرف. هو في حاجه بتستخبى؟ اللي يسال ما يتوهش.
1: بتقول ايه يا اخويا؟
2: اوعى تجلس يقول
3: امال. ادخل قدامي هو كلام. ايه ده؟ انت يا ابو حاتم؟ ده راجل فرعني من اللي بيشتغلوا في الجبل، بيقول انه شاف حادث مقطع.
1: ايه؟ يا حبيبي يا ابويا.
4: اتفضل يا حضره الضابط، وصلنا.
5: انا مش هتخانق معاك ابدا يا عادل.
4: وهو انا اللي عايز اتخانق معاك؟
5: بس انا عاوز اناقشك، عاوز اتكلم معاك.
4: ما تقولها يا نافع دغري وبلاش لف ودوران، انت طول عمرك صريح معايا.
5: اقول ايه بس يا عادل، انت صديقي وجوز اختي. انت نسيت
4: ان انا ما نسيتش حاجه ابدا ومش ناسي حاجه ابدا.
5: اوه انت ليه عصب اليومين دول؟ ايه اللي مضايقك؟ فهمني.
4: ما تخليك صريح امال، ما انا قلت لك احنا لسه في الجبل، انت بتشك فيه؟
5: انا صريح يا عادل، واللي عندي بقوله من غير لف ولا دوران.
4: نافع انت بتشك فيا؟
5: ده مش صحيح، انا اعرفك اكتر ما تعرف نفسك.
4: على العموم اذا ما كنتش بتشك فيا تبقى ضابط بوليس تعبان قوي.
5: وبعدين بعدين معاك يا عادل، انت عاوز تقفل كل باب مفتوح بينا؟
4: تحب تعرف رايي في المساله كلها؟
5: تحب انت تشوف بنت القتيل؟
4: ايوه جدا، انا اللي بقفل الابواب يا نافع برضو. كتر خيرك.

0: انا عايزك تهدى شويه وتتكلم دغري وتقول كل اللي انت شفته.
1: ما انا ههدى بقى سعاده البيع وهنقول على كل اللي شفته عناي.
0: طيب قول.
1: اقول ايه؟
0: قول اللي انت شفته.
1: الله يخرب بيتك يا مسلمان.
0: مين المسلمان دي؟
1: الوليه اللي بتبيع فول وطعميه وعيش في الدبل.
0: مالها دي؟
1: في بيني وبينها ضديات علشان ما بشتريش منها حدا واصل من يوم الحكايه اياها.
0: اسمع انت هتتكلم مظبوط ولا حطك في الحبس؟
1: أه؟
0: اسمع يا جدع انت بطل تستهبل بقى ورد على الكلام.
1: حبس ليه يا بيه؟ واني كنت سلكت حد؟
0: انت شفت حاجه اول امبارح؟
1: اولت امبارح امتى؟
0: ساعه ما القتيل قول لي.
1: ها
0: انت تعرف القتيل؟
1: ولا عمري شفته يا بيه والله. قتيل ايه؟
0: اسمع يا اخينا.
1: ها
0: المخبر بيقول انه سمعك بتتكلم عن الحادثه.
1: ايوه
0: عن خناقه وان الجبل كله عارف انك شفت اللي حصل.
1: أيوه.
0: وانه سالك وانك حكيت له الكلام ده صحيح؟
1: او كلام والله يا بيه كلام. وانا كنت عارف انها هتلفها على المخاليج تقول لهم كلمه سر بحكي بيها في ساعه صافيه.
0: اسمع يا جدع انت.
1: ايوه
0: المخبر سمع منك الحكايه كلها وقدامك سكه من اتنين.
1: ايوه
0: اما انك تقول ايه اللي انت شفته يا اما هحطك في الحجز.
1: حجز؟
0: ايوه.
1: ليه بس يا بيه؟
0: شفت ايه؟
1: فين يا بيه بس؟ ما الواحد يا ما بيشوف وربنا بيستر على مخاليقه.
0: يظهر انك مش عارف تتكلم. طيب يا رقيب سالم.
2: افندم سياده النقيب.
0: الراجل ده يتحط في الحجز لحد ما يتكلم. ها روح معاه.
1: مظلوم يا بيه؟
0: يلا
1: حياه النبي مظلوم.
2: نبلغ السيد وكيل النيابه يا فندم.
0: ها لا لا لا لا مش دلوقتي، لما الراجل ده يقول على كل حاجه. خده على الحجز.
1: وليه بس يا بيه؟
0: يلا.
1: وانا كنت عملت حاجه؟
2: تعالى معايا لحد لسانك ما تنفك عقدته. اتفضل.
3: ايوه يا ست عزيزه كل حاجه موجوده، بس لازم نعرف كل حاجه عن المرحوم.
4: ما انا قلت لك يا بيه.
3: قلت لي انه كان موظف وزاره الاوقاف واتحال على المعاش مش كده؟
4: ايوه يا بيه.
3: عنده املاك؟
4: انا ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. المرحوم كان متعسر قوي.
3: ايه ده؟ تبقي بنته وما تعرفيش عنه حاجه؟
4: اصل الله يرحمه بقى كان كتوم قوي، كان في السن ده وعايش لوحده.
3: ليك اخوات؟
4: لا انا بنت الوحيده.
3: طيب يا ست عزيزه الصبح ان شاء الله نبقى نروح المشرحه سوا.
4: وحاجته يا بيه؟
3: حاجات ايه؟
4: الاوراق وفلوسه دي، محفظته كانت مليانه قوي وعمرها ما فضيت.
3: كلها موجوده، كل شيء متحرر في الامانات. بكره هنسلمك كل حاجه يا ست عزيزه.
4: وانا هروح فين دلوقتي؟ ده انا وحداني.
3: احنا هنبعتك اي لوكاندا تحبي تنزلي فيها وهنعمل اللازم كله. مع السلامه.
0: عادل انت لسه هنا؟
3: ايوه الوليه دي نصابه يا نافع.
0: انا قلت كده من ساعه ما شفتها.
3: وممكن كمان ممكن تكون بنته. صحيح
0: ازاي؟
3: شوف يا نافع انا بيني وبين الحادث ده طار. فاهم يعني ايه طار؟
0: مش فاهمك يا عادل.
3: الراجل ده مين؟ الست دي مين؟ والحادث ده وقع ليه؟ انت تصدق ان في انسان موظف وعنده عربيه ملوش بصمات والعربيه ملهاش نمر وملهاش اي اثر في سجلات الدوله؟
0: عاوز توصل ايه؟
3: اسمع الست دي بتسال عن اوراق المبني عليه
0: وبتسال كمان عن فلوسه.
3: ده صحيح، بس في اوراق مهمه هي دايما تسال عنها.
0: وده معناه ايه؟
3: معناه ان في سر. وهو مش معقول كمان واحده نصابه تيجي من تاني يوم، كان لازم تستنى.
0: ما هو ده الغريب في الموضوع.
3: وايه اللي مش غريب في الحكايه دي كلها؟ ايه اللي مش غريب؟
0: هو في حلقه مفقوده لو عرفناها.
3: ايه؟
0: لو كانت في جريمه صحيح مين اللي ارتكبها؟
3: ده مش مهم. حتى لو عثرت على الجاني هتعرف المجني عليه منين؟
0: وانا لو عرفت الجاني لازم هعرف المجني عليه.
3: مش شرط يا نافع، مش شرط ابدا.
0: لا شرط، وشرط اساسي كمان.
3: افرض ان الجاني ما يعرفش حاجه.
0: حتى ولو كان ما يعرفش حاجه،
3: افرض ان الجاني كان انا.
0: ها؟ ايه؟
3: انا. افرض ان انا كنت الجاني، هتعرف القتيل ازاي؟
0: في الحاله دي مش هعرف القتيل منك، لكن هعرفه عن طريقك.
3: مش فاهم.
0: شوف يا عادل، لو اننا عرفنا اللي حصل في النص ساعة اللي قبل كمال ما يكتشف فيها الجريمة اكيد هنوصل لحاجة.
3: لا لا لا ده مش صحيح، مش صحيح ومش لازم، مش لازم ابدا. انا تعبان.
0: هتكلم مين؟
3: هتكلم مربع، عايز اتعشى. انا من امبارح ما اكلتش. الو الو ايوه ايوه عبد الله، اديني بيت سياده النقيب نافع. تيجي تتعشى معايا انا ومرفت؟
0: بالمناسبه في
3: ايه نافع؟ ايه الحكايه؟
0: لا ولا حاجه، تصبح على خير.
3: وانت من اهله. الو الو
4: عادل،
3: انت ما نمتيش لسه؟
4: عادل انا عاوز اشوفك،
3: وانا هكون عندك مسافه السكه، استنيني تحت. سلام.
5: ليلى ليلى.
4: ايه؟
5: شايفه شايفه
4: تاني؟
5: لا شايفه الساعه بقت كام دلوقتي؟ بقت 11 وشويه.
4: معلش علقه علقه، بس لازم اتفق معاك على كل حاجه.
5: احنا بقالنا اكتر من 4 ساعات بنقول نفس الكلام يا حبيبتي. عملتها ايه؟ ما انا قلت لك ايه اللي هقدر اعمله، قلت لك 100 مره ايه اللي هقدر اعمله.
4: وهو ده ذنبي يا كمال؟ انا قلت لك بلاش المقطم ده، قلت لي لا، انا عاوز اقعد معاكي في حته هاديه، عاوز ما حدش يشوفك غيري.
5: خلاص يا ستي خلاص، اديك هتفضلي في وشي لحد اخر العمر.
4: ايه زعلان؟
5: ابدا ابدا، ده انت اللي زعلانه.
4: ما انت لازم تشوف لي حل، يا اما انا هتصرف.
5: نعم هتعملي ايه يعني؟
4: هروح اكلم وكيل النيابه بنفسي، هقول له على كل اللي حصل، هبص رجليه ما يبعتليش.
5: ليلى انت جننتي؟ انت جرى عليك حاجه؟
4: مش احسن ما يبعت لي واحد عسكري الشركه زي ما عمل معاك النهارده؟
5: هو وعدني ما يعملش كده الا لما يقول لي.
4: ويلفريد قال لك ما هو هيعمل كده. يا كمال ارجوك، يا كمال انا في عرضك، اخفى عليك يا
5: ليلى. والله العظيم احلف ما اكلمك طول عمري، اخصمك واسيبك تتعذبي بقى.
4: طبعا ما انت عاوز تهرب، انت يهمك ايه؟ انت راجل وراجل ما يهموش.
5: ليلى انت اللي تقولي الكلام ده؟ طب وديني ودي ايه ده؟ ايه ده؟
4: ايه مالك؟ بتبص على ايه؟
5: اسكتي اسكتي اسكتي، يا دي الليله اللي مش فايته.
4: ايه طب ايه بس في ايه؟ فهمني.
5: ده عادل وكيل النيابه

0: عرفت حاجة تانية يا سامي.
1: شوف يا فندم، الراجل الفواعلي ده شاف حاجة لكن ما هوش عارف ازاي يقولها.
0: هو بيشتغل فين؟
1: في العماير اللي بتبني فوق في الجبل.
0: وايه اللي وداه الحتة دي؟
1: ما اصل الجماعة دول يا فندم دايسين الجبل حتة حتة، وساعات الواحد منهم يحب يوفر اجرة الاتوبيس، يقوم يخرم من مدقات يعرفوها كويس، فتلاقيه كان معدي او يعني
0: على العموم بكرة يقول كل اللي عنده. في حاجة تانية؟
1: هو في حاجة غريبة شوية يا فندم.
0: عن ايه؟
1: جرسون الكازينو فوق قال ان الاستاذ كمال مشي من الساعة 7:30.
0: يعني ايه؟
1: يعني قبل ما يكتشف الجثة بحوالي ساعة الا شوية.
0: كمال ده حظه سيء. انت عارف لو كانت ليلى دي، اسمع سالم
1: افندم،
0: انا عاوز تاخد لي بصمات عربية كمال وتضهيها ببصمات العربية اللي فرملت جنب عربية المجني عليه.
1: عملنا كده يا فندم، انما واضح ان ملهاش علاقة.
0: قدرتوا تحصروا العربيات اللي كانت فوق ليلتها؟
1: بالتقريب، بس في حاجة غريبة.
0: قولي
1: افندم.
0: انت ما جوعتش؟
1: انا بعدت اجيب لسيادتك سندوتشات من الراجل قريب، عارف ان سيادتك جوعت. الراجل بتاع الكازوزة بيقول انه شاف العربية بتاعت المجني عليه قبل كده.
0: ايه؟ امتى؟
1: كتير، بيقول كتير، كان دايما يجي يشرب كازوزة ويقف على طرف الجبل وينزل تاني.
0: فين هو الراجل ده؟
1: فوق يا فندم، ما هو اللي دلني على الفواعل اياه.
0: عارف يا سالم
1: افندم،
0: الراجل ده لازم يتكلم، لازم يتكلم. اذا كان شاف حاجه يبقى لازم يتكلم.
1: اصل الصنفضة يا فندم تلقاه خواف. ليله امبارح يا ده يا سودة.
0: ايه في ايه يا سالم؟
1: ازاي تفوت علينا دي يا فندم؟
0: الله، ايه الحكايه يا سالم؟
1: الجدع اللي اسمه عبد المنعم اللي قتل ابن عمه.
0: مين؟ عبد المنعم سليمه؟ الله، هي النيابه لسه ما حولتوش؟
1: الراجل الفواعلي ده اسمه حاجه سليمه، دول يبقوا ولاد عم، ده يبقى اخو القتيل.
0: الله الله، ده يا سودة. الحق يا سالم قبل ما يخلص عليه، الحق افتح التخشيب اوام.

0: هنفضل كده لحد امتى يا عزي؟ لازم تشوف لك حد.
1: شوف يا ميرفت، انا ممكن اروح دلوقتي واعترف بكل حاجه، ممكن اتنحى عن مكاني واطلب التحقيق معايا، لكن كل ده ملوش نتيجه. الحاجه الوحيده اللي هتجيب نتيجه
0: ان اسمعني كويس، انا بحبك ومؤمنه بيك ومقدره الظرف اللي احنا اتحطينا فيه، لكن حاجه واحده بس هي اللي هتخلينا
1: نعمل. حاجه واحده بس هي اللي هتكشف السر. الراجل ده مين؟
0: انت وظيفتك تحتم عليك انك تعرف مين القاتل.
1: ايه ده معناه يا ميرفت؟ انا مش قاتل ابدا.
0: انا اسف، انا اسف حبيبي، انا اعصابي تعبت.
1: هو ده اللي انا خايف منه، ان اعصابك تتعب. لكن لازم تعرفي حاجه واحده بس، هي ان يوم ما اعرف مين الراجل ده، هو ده اليوم اللي هقول فيه كل حاجه.
0: طب ما تكلم نافع.
1: هو نافع بيستنى ان اكلمه. نافع بيشك فيا يا ميرفت بعد العمر الطويل ده كله.
0: نافع معذور، نافع خايف علينا يا عادل.
1: لو كان خايف علينا كان وقف جنبنا. لحظه انك انت كنت معايا.
0: وايه؟ انا خطبتك.
1: يعني مشتركه معايا في اللي حصل، والجرايد تلاقي ماده تكتبها وتهلل وكيل نيابه وخطيبته في جريمه المقطم، الخطيبه شقيقه لاحد ضباط البوليس، وكيل النيابه يسلم نفسه ويعترف. انت فاهمه ده معناه ايه؟
0: عارفه يا عادل، عارفه عارفه، بس ده كان غصب عنك.
1: بس حصل حصل، وقبل ما يحصل لازم اعرف مين الراجل ده. ده طار دايت بيني وبينه، ده قدر طلع لي في السكه، حاجه كده زي بيت يقع عليك وانت ماشيه في الشارع. كابوس كابوس مش ممكن هينزح من فوق صدري الا لما اعرف مين ده، مين ده وفين وعمل معايا كده ليه. وقتها ممكن اقول كل حاجه.
2: ليلى، ليلى ارجوك يا ليلى.
3: انا لازم اروح له، اللي معاه دي ضروري خطيبته، هسأله ان كان يوم طلع معاها المقطم ولا لا.
2: ليلى يعني ما تودينيش في داهيه.
3: اشمعنى انت عاوز توديني في داهيه؟
2: ده وكيل نيابه صعب خالص، ده حتى نقيب نافع نفسه اشتكى لي منه.
3: انا ماليش دعوه، هو انا ضابط؟ هو انا راجل؟ انا بنت وليا سمعه.
2: طيب طيب طيب، يلا بينا يلا بينا.
3: على فين؟
2: اروحك يا ليلى، الساعه قربت على 11 وانا لازم انام. لحظه، ان عندي تحقيق في النيابه بكره ولازم اروح الشركه الصبح اولا وبعدين
3: طب روح انت وانا هروح لوكيل النيابه.
2: ليلى ابوس ايدك، انا حبيبك، هتقولي له ايه بس؟
3: هقول له اني كنت معاك، هقول له كمان على كل اللي حصل. مش هو قالك كده؟
2: قال ايه بس؟ قال ايه؟ قولي لي.
3: مش هو قالك ان اي اقوال مهما كانت بسيطه وهايفه لازم تضيف جديد للمعلومات؟
2: ايوه يا ستي قال لي كده.
3: خلاص انا هقول له على كل اللي شفته ونبقى عملنا اللي علينا.
2: ليلى ليلى حبيبتي.
3: انا رايحه.
2: يا ليلى علي، انت بتحبيني ولازم تخافي عليا.
3: انا بحبك صحيح يا كمال، بس كمان بحب نفسي.
2: يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟
3: شوف، انا قلت للضابط على كل حاجه ورحت معاكم مطرح ما لقينا الجثه.
2: طيب خلاص خلاص، ما حدش عاوز منك حاجه تاني.
3: تضمن منين ان وكيل النيابه ما يبعتليش؟
2: يا ستي انا اضمن لك، بس بلاش تروحي له، انا هقنعه.
3: اذا كان الضابط بيقول انه ما يقدرش يعمل حاجه، تقوم انت تقدر يا فالح.
2: طيب اسمعي،
3: هي موت ولا اكتر، انا رايحه اكلمه عن اذنك.
2: ليلى ليلى.
3: ايه عاوز ايه تاني؟
2: استني بس. ليلى ليلى.
3: ايه
2: ليلى؟ شايفه القمر يا ليلى؟
3: ما تمسكنيش كده قدام الناس، سيب ايدي.
2: امسكك ونص، حد شريكي؟
3: كمال اوعى من سكتي، انا اصلي ما سواش عندك حاجه.
2: اسمع لما اقولك، اذا رحتي كلمتي عادل
3: هروح له. يعني هروح له؟ لازم اطلع من الكابوس ده، ده كابوس مش معقول، دي ما كانتش فسحه ابدا.
2: اذا رحت يا ليلى مش هتشوفيني عمرك.
3: انت حره كمال، عن اذنك
2: كده يا ليلى. طيب

0: سيادتك الاستاذ عادل وكيل النيابة مش كده؟
1: فندم اي خدمة؟
0: انا ليلى.
1: ليلى مين يا فندم؟
0: انا ليلى اللي كنت مع كمال في العربية.
1: اهلا
0: اتفضلي يا عادل. تسمحولي هاخد دقيقة واحدة من وقتكم.
1: اتفضلي تشربي حاجة؟
0: متشكرة قوي. انا شربت ايس كريم بالسودة مع كمال.
1: امال هو فين؟
0: زعل مني وقال ان مش هيشوفني بعد النهاردة.
2: ليه يا ليلى؟
0: علشان انا صممت اني اجي واتكلم مع الاستاذ عادل.
1: حضرتك عايزة تكلميني في موضوع ال...
0: تسمح لي اتكلم؟ انا كنت مع كمال في العربية لما اكتشف الجثة في المقطم. وانا شفت حضرة الضابط نافع ورحت معهم في مكان الحادثة وقلت له هناك على كل اللي حصل.
1: يظهر ان نافع مش مضيع وقته ابدا.
0: وبعدين يا ليلى؟ وبعدين اتكلم. دلوقتي انا في ورطة وكمال كمان في ورطة.
1: ما فيش ورطة ولا حاجة. المهم تقولوا اللي انتوا شفتوه بالظبط.
0: لا مش دي الورطة. الورطة انه كمال خطبني.
2: ليه؟ انت مش بتحبيه؟
0: انا بحبه جدا طبعا. انا عمري ما هعرف احب حد غير كمال.
1: هي الخطوبة تبقى ورطة؟
0: انت حاسة انه مش بيحبك؟ انا متأكدة انه بيموت فيا وان عمره ما حب بنت في حياته الا انا. كمال طيب قوي.
1: طيب تبقى فين الورطة بقى؟
0: الورطة ان حضرتك اضطريت كمال يجيب سيرتي في التحقيق مع اني مش مهمة قوي. يعني
1: المسألة يمكن تبقى ملهاش اهمية من وجهة نظرك انما من وجهة نظر التحقيق.
0: ما هو ده ما بقاش مهم دلوقتي. المهم عندي ان كمال اضطر يروح لبابا علشان يخطبني.
2: ودي فيها ايه؟
0: اصل الجواز حاجة والحب حاجة.
2: ازاي يعني؟ انت ممكن تتجوزي واحد من غير ما تحبيه؟
0: لا مش ممكن. بس احنا ما كناش لسه فكرنا في الجواز. اصل
2: تشربي
0: يعني...
2: حاجة يا ليلى؟
0: لا ميرسي قوي مش كتير.
1: طب يا انسه ليلى انت عايزة مني ايه دلوقتي بالظبط؟
0: مش عارفة مش عاوزة. يمكن من ساعة كنت عاوزة منك انك ما تبعتليش. لكن وانا فعلا جيت عشان اقولك كده. لكن دلوقتي ما عادش مهم. ابعتلي انا هقول لبابا على كل حاجة. عن اذنكم. ليلى بتجري كده ليه يا كمال؟
3: عشان اوصلك.
0: طب على مهلك شوية. ما حرمتش
3: انت اصلك اتأخرت قوي.
0: انا اتأخرت من زمان. الساعة قربت على 12.
3: والله ما كانش ذنبي.
0: انا عارفة ان مش ذنبك. انت كنت عاوزني اروح من بدري
3: وما كانش حصل اللي حصل.
0: الحقيقة انا كنت عاوز اقعد معاك
3: من كتر حبك ليا مش كده؟
0: انا فعلا بحبك يا كمال.
3: وعشان بتحبيني رحت لوكيل النيابة وعرضتيني للخطر.
0: اولا ما تعملش مهم قوي كده. ثانيا هدي العربية.
3: مش ههدي. ما اعرفش اسوق الا كده.
0: عشان خاطري يا كمولتي. مش يمكن ما نشوفش بعد كده.
3: مش يمكن ده اكيد.
0: خلاص اكيد. ارجوك امشي على مهلك. انا عاوز اقعد معاك شوية. ممكن اطلب منك حاجة؟
3: نعم. ايه تاني؟
0: اطلع بينا على الكورنيش. انا عاوز اشوف النيل شكله ايه الليلة دي. عادل ما عندكش حاجة تقولها؟
1: الليل حلوة يا مرفت والنيل. تعرفي انا بخاف من النيل.
0: ليه؟
1: يمكن عشان انا بشعر قدامه النيل انه ضئيل جدا وضعيف. بحس انه عظيم وعجوز وشباب دايما في نفس الوقت.
0: هتعمل ايه يا عادل؟
1: مرفت انا خلاص اتخذت قرار نهائي.
0: ممكن اعرفه؟
1: انا قررت ان انا امشي في الحكاية للاخر. انا مش هبلغ مهما كانت النتائج. انا لازم اعرف راجل عجوز زي مين.
0: هتبعت تجيب ليلى؟
1: انا بعت لها خلاص. بعت لها النهاردة.
0: وبعدين يا عادل؟
1: كل انسان لازم يتحمل مسؤولية عمله.
0: بس دي مهما كانت بنت. اسمع يا عادل. انا عندي اقتراح.
1: ايه هو يا مرفت؟
0: يعني
1: ايه يا مرفت مالك؟ عايزة تقولي ايه؟
0: انا سقعانة قوي يا عادل.
1: غريبة عند الدنيا حر.
0: لكن سقعانة سقعانة قوي. يلا بينا.
1: طيب
0: هتسمعني يا كمان؟
3: انا سامعك يا ليلى. سامعك كويس.
0: تفتكر انا عاوز اقولك ايه؟
3: شرفني. انا بحاول اعرف مش قادر اعرف.
0: دايما تقولي كلام غريب لما بتبقى زعلان. انا بحبك قوي يا كمال.
3: وانا بحبك قوي يا ليلى. انا بحبك اكتر من عمري كله لانك انت عمري فعلا.
0: ايه رايك لو اجلنا الخطوبه بتاعتنا؟
3: ايه؟ على العموم على كيفك.
0: انا مش عاوز اتخانق معاك.
3: طيب ممكن اعرف ليه؟
0: ممكن طبعا. شوف بقى سيدي انا بصراحه كده محبش حد يتجوزني شهامه.
3: مش فاهم؟
0: لا انت فاهم كويس. احنا بنحب بعض. ايوه وانا شخصيا بحبك وانا عارفه انك بتحبني، لكن الحب حاجه والجواز حاجه تانية.
3: يا ليلى
0: معلش سيبنا كامل يا كمال، قول عليا رجعيه، لكن انا مقتنعه بالكلام ده. شوف يا كمال، احنا عمرنا ما فكرنا في الجواز ولا جبنا سيرته الا بعد الحكايه دي. وبصراحه كده وعلى بلاطه يعني، انت خطبتني من بابا عشان انت شاه حبيت تقوم بواجبك.
3: بشرفي انت بتخرفي.
0: يمكن بس اسمعني للاخر، انت ما رحتش تخطبني من بابا علشان انت مقتنع اننا لازم نتجوز، وانا ما وافقتش علشان انا مقتنع. انا بصراحه كده عمري ما فكرت اني اتجوز دلوقتي. انا بحبك صحيح يا كمال، انما الجواز حاجه تانية.
3: شوفي يا ستي، انا ما يهمنيش كل الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا علاقتي بيكي انتهت خلاص، لكن اذا انا عايزك تعرفيه كويس قوي اني بحبك ورحت اخطبك عشان انا بحبك وعايز اتجوزك واخلف منك وحضر احبك على طول، فهمتي؟
0: طب ما كلمتنيش ليه قبل الحكايه دي في الجواز؟
3: ما جاتش فرصه.
0: الجواز مش فرصه يا كمال يا حبيبي، الجواز ده حياه، وانت هتبقى في وشي ليل ونهار. هي الحكايه ايه، لعبه؟
3: اسمعي يا بت، انت تبطلي فلسفه وكلام فارغ.
0: اسمع ما تقوليش يا بت، ثم روحني.
3: طب مش مروحك.
0: يبقى هنزل واخد تاكسي اروح بيه.
3: تقدري تقولي لي انت هتقولي لهم ايه لما تروحي؟
0: هقول لهم على كل حاجه. الناس هتعرف، هتعرف انا كلمت الضابط وكيل النيابه، يعني رحت بنفسي. فانا هقول لبابا قبل ما يعرف من بره.
3: انت قطعا اتجننتي.
0: كمال روحني احسن انزل واركب تاكسي.
3: يعني ايه مش فاهم، انت عايزه ايه دلوقتي؟ تسمحي تقولي لي انت عايزه ايه دلوقتي؟
0: انت ليه يا اخي تعملها مشكله؟ انا عاوز اروح، ولعلمك كمان انا هقول لبابا اني اعتذرت لك عن يوم الخميس.
3: ليلى اسمع لما اقول لك.
0: كمال أنا... كمال روحني.
4: يعني انت عملت الحكايه دي مخصوص عشان تيجي الاسم مش كده؟
5: امر ربنا يا بيه.
4: امال يا اخي لو ما كانش ابن عمك ومحكوم عليه كمان؟
5: ما هو اللي اتحرش بيا يا بيه، اسال الناس اللي كانوا في الحجز معاني.
4: ما هو انت دلوقتي بس هتحس انك غلط.
5: مظلوم يا بيه.
4: يعني ايه مظلوم؟ قتلت ابن عمك ولا لا؟
5: ما هو اللي اتحرش بيا الاول يا بيه.
4: قتلته ولا لا؟
5: حصل يا بيه، الكذب على ربنا حرام.
4: وقلت انك عملت الحادث مخصوص عشان تيجي هنا. ها
5: يا بيه، انا ما عملتش حاجه مخصوص.
4: كنت عارف ان ابن عمك جوه ولا لا؟
5: صح.
4: يبقى هنحكم عليك بالاعدام.
5: مظلوم يا بيه، وحياه النبي مظلوم.
4: يا شاويش سالم. سالم
6: افندم.
4: خد الراجل ده ارميه في الحجز، بكره هتشوف. قتل مع سبق الاصرار وبلاغ كاذب. يعني ايه؟
5: وليه يا بيه بلاغ كاذب دي؟
4: عشان لفقت حكايه القتل، عشان كدبت.
5: انا ما كدبتش يا بيه، الله يخرب بيتك يا مسلمان.
4: يعني مسلمان كدابة؟
5: انا ما قلتش انها كدابة يا بيه.
4: ايه انت بتقول ايه؟
5: انا قلت لك يا بيه انها كدابة؟
4: اسمع ما اقولك، انت هتتكلم دغري ولا لا؟
5: انا بتكلم دغري اهو يا بيه، انا ما قلتش ان في حد كداب.
4: يعني انت شفت اللي حصل امبارح في جبل المقطة؟
5: ايوه شفت كل حاجة.
4: شفت ايه بقى؟ احكيلي.

0: يعني لو شفت الافندي ده دلوقت ممكن تعرفه؟
1: ربنا يسهل، بس هنشوفه فين؟
0: مالكش دعوة هتشوفه فين، ده شغلنا احنا. لو شفته في الشارع تعرفه؟
1: وايه اللي هيطلعني الشارع دلوقتي؟ ماني محبوس اهو يا بيه.
0: يا اخي مالكش دعوة، رد على سؤالي وبس.
1: ماني برد اهو يا بيه، ده لساني ما سكتش من ساعة ما دخلت الجسم لحد دلوقتي.
0: لو شفت الراجل ده تعرفه؟
1: انهي راجل فيهم يا بيه؟ اللي لقى القتيل ولا اللي قتله؟
0: انت مش قلت ان القتيل هو اللي تهجم عليه؟ مش قلت ان هو اللي غلطان ومسك في الافندي؟ مش انت قلت ان الافندي كان بيبعد عنه بس ام القتيل وقع ومات؟
1: حصل يا بيه، وراس سيدي البيومي حصل.
0: يبقى قتلوا ازاي؟ يبقى ما قتلوش يا اخي، ما عملش زيك يعني.
1: لا يا بيه ما عملش زيي، بس الموت اسباب، اني سبب شكل وهو سبب شكل.
0: طيب خلصنا، لو شفت الافندي ده تعرفه؟
1: اعرفه يا بيه.
0: طب ازاي؟ الدنيا كانت ضلمه،
1: الجمرة كانت فرشة دبل مخلياه ظهر، حاكم الجمرة فوق غير الجمرة عنديكم هنا. فوق يبقى الجمرة ظهر يا بيه، وانا كنت قريب خالص منيهم ونازل من المدق البحري.
0: يعني شفته كويس؟
1: زي ما انا شايفك كده.

0: خير يا ميرفت، انت اتصلت بيا ليه؟ انا حسيت انك كنت عاوزه تقولي حاجه وما قلتهاش.
1: نافع، انا عايز اسالك سؤال.
0: وانا جاي من الاسم مخصوص عشان اسمعك.
1: نافع، ارجوك بلاش الموقف ده، حاول تفهمني.
0: اولا انا عمري ما خدت منك او من عادل اي موقف، هو صديق العمر وانت اختي.
1: هو تقرير الطبيب الشرعي قال ايه؟
0: ميرفت انت،
1: ارجوك يا نافع، طبعا ما كانش ممكن اسال السؤال ده في التليفون، انت لازم تفهم عادل كويس.
0: انا فاهم عادل كويس، انما اللي مش قادر افهمه ليه هو بقى كده.
1: تقرير الطبيب الشرعي قال ايه؟
0: التقرير لسه ما وصلش، لكن واضح انه مات نتيجه للخبطه اللي اتخبطها في راسه.
1: وعرفت منين؟
0: انا مش دكتور صحيح، انما المساله برضو فيها خبره. عادل نفسه تلاقيه عارف كده.
1: عادل ما بقاش عارف حاجه ابدا.
0: عادل عارف كويس جدا هو بيعمل ايه.
1: صدقني يا نافع، اللي محير عادل هي شخصيه الراجل ده. لازم تساعده يا نافع وتعرفه هو مين.
0: ايه المهم دلوقت، ان اعرف الجاني ولا المجني عليه؟
1: المجني عليه شخصيه غامضه، ولما تعرفها ممكن ده يكون خيط يوصلك للجاني يا اخي.
0: كويس، يبقى المهم ان نوصل للجاني، للقاتل، او زي الراجل ما قال.
1: راجل مين يا نافع؟
0: لا، شاهد جديد في القضيه.
1: وده جه منين؟
0: ده راجل من اللي بيشتغلوا في الجبل. عارف عبد المنعم اللي قتل ابن عمه؟
1: اللي انت قبضت عليه من يومين.
0: الراجل ده يبقى ابن عم عبد المنعم، يعني اخو القتيل.
1: مش فاهم
0: الحكايه. مش معقده ابدا، عبد المنعم ده قتل ابن عمه، اخو القتيل افتعل حكاية كده عشان يدخل الحجز عشان يقتل عبد المنعم اللي قتل اخوه.
1: يعني
0: ايه؟ ابدا، ببساطة خلى الناس اللي في الجبل يعرفوا انه شاف حادثة قتيل جبل المقطم، وشاف ان القتيل هو اللي غلطان، ولما طلبناه للشهادة اصر على الانكار عشان يدخل الحجز ويقتل عبد المنعم اللي قتل اخوه.
1: طب اذا كان صادق ما بلغش ليه في ساعتها؟
0: بقول لك كان هدفه انه يخش التخشيب اولا عشان يقتل عبد المنعم وياخد بطار اخوه، وفعلا قتله.
1: ايه؟ وبعدين؟
0: ولا قبلين، بكره عادل يحكي لك على كل حاجه.
1: هو عادل عرف؟
0: اتصلنا بيه في البيت فعلا، لكن ما لقيناهوش.
1: مستني ايه يا نافع؟ مستني ايه؟ ما تبلغه دلوقت.
0: انا قلت الصباح رباح، اصل الراجل بيقول انه شاف القاتل ويقدر يتعرف عليه. مالك يا مرجع؟
1: لا لا لا، ولا حاجه نافع.
0: اسمعي، انا عندي كلمتين هقولهم لك بصراحة يا مرتك.
1: بلاش منامي يا نافع، بلاش، سيبني لوحدي.
0: مش انت اللي كنت عاوزة تتكلمي معايا؟
1: صحيح، بس انا تعبانة.
0: طب ايه تعبك؟ انا ولا الشاهد؟
1: نافع، حاسب على كلامك.
0: حاسب انت على نفسك يا مرفت.
1: انا مش صغيرة.
0: انا عارف انك مش صغيرة، وعارف انك عاقلة، وده اللي محيرني. تصبح على خير.
1: نافع.
0: نعم.
1: نافع.
0: نعم.
1: ممكن اطلب منك طلب؟
0: انت عمرك طلبت مني حاجة وما نفذتها لكيش؟
1: انا عارفة.
0: ايه هو الطلب بقى؟
1: ممكن يا نافع، ممكن يعني تقف جنب عادل؟
0: ها؟ انا ممكن اقف جنبه، بس يعني لما اكون عارف هو فين.
1: من غير سؤال منك، من غير ما تضغط علي ولا عليه.
0: من غير ضغط يا ميرفت، كل حاجة بقت باينة زي الشمس.
1: ايه؟ ممكن برضه تقف جنبه؟
0: انا واقف جنبه فعلا يا ميرفت، واقف جنبه فعلا، بس هو اللي مش راضي يقف جنب نفسه.

0: مين مين مين طيب طيب طيب
1: انا يا اخي انا افتح افتح انا كمان
2: انت ايه اللي جابك دلوقتي
1: انا انفصلت عن ليلى خلاص
2: مبروك ايه انفصلت
1: ايوه ايوه يا احمد
2: طب ازاي هو انتوا لسه اتجوزتوا عشان تنفصلوا ايه يا بالعيال ده
1: اهو ده اللي حصل
2: خلاص باخت
1: هي ايه اللي باخت يا اخي
2: الحكايه دي اصلا ما كانتش لازم تقلب بجد انتوا خدتوها جد يبقى كان لازم تنفصلوا
1: حكايه ايه بس بجد ايه احمد
2: شوف يا عزيزي انت اصلك لسه على نياتك
1: طب ما انا عارف اعمل ايه بس اعمل ايه
2: اتلعلع شويه
1: مش عارف
2: يبقى كنت بتتنيل تتجوز ليه
1: علشان ليلى يبقى موقفها كويس انت رضيت كده
2: خلاص هي غاويه تعمل جدعه هي حره
1: ازاي هي حره هي فوضى اولا دي زميلتنا ولازم نحافظ على سمعتها ثانيا دي خطيبتي يا بني ادم خطيبتي
2: لسه ما بقتش كانت هتبقى خطيبتك يوم الخميس اللي جاي
1: هو انا جايلك عشان تدوخني ولا عشان تريحني
2: اما غريبه قلت عايز تتجوز رحنا جوزناك قلت عايز انفصال قلنا لك انت حر انت متعب كده ليه يا بني ادم
1: انت الاول تعرف ايه السبب
2: واعرف منين انت ما قلتليش حاجه ثم ان التفاصيل مش مهمه في الروايات اللي زي دي يا استاذ كمان النتائج هي المهمه ها فهمتني
1: طبعا لا بس انت لازم تشهد لازم تعرف ايه اللي حصل وتقولي رايك
2: هو انت كنت اخدت رايي لما قررت الانفصال عنها ما تتقالوا بقى هتفضلوا لحد امتى مستنيين ان حد يجوزكم ويأكلكم ويشربكم ويشغلكم ناس ايه دي يا اخويا
1: اسمع انا ما اسمحلكش توجه اي اهانات في الظروف الصعبه اللي انا فيها دي
2: طيب ايه اللي حصل من غير اهانات
1: شوف يا سيدي
2: حيلك اشوف ازاي من غير سيجاره يا استاذ ولع وتعالى نعمل الشاي يمكن القعده تحلو
1: يمكن
3: عملت ايه يا ابو محمد
4: ولا حاجه من ساعه ما طلعت اللوكنده وهي فوق
3: العماره دي ملهاش باب تاني
4: ولا باب ولا سلم ولا اسانسير الا من هنا ما تخافش
3: وايه رايك فيها
5: ثلاث ورقات
3: انا قلت كده برضه سالتك في السكه عن حاجه
4: عن كله الفلوس والعربيه والاملاك كله
3: وعملت الواجب
4: والزياده شويه قلت لها ان محفظته كان فيها يجي 2000 والعربيه قديمه صحيح انما تسوى لها 1000
3: وهي صدقت
4: لا حست بالطعم
3: تفتكر
1: حاسب تعالى يا رقيب سالم دي نازله ايه تعالى هنا
3: غريبه هي رايحه فين
1: الله ده باب المطبخ
3: هو المطبخ له باب وراني
1: ابدا انا عارف اللوكنده دي كويس
3: يبقى لازم تعرف حد في المطبخ
1: مفيش حد دلوقتي الا الشيخ حسن بتاع الليل
3: هو جوه دلوقتي
1: جوه فين ما هو قاعد قدامنا اهو
3: حكايه غريبه اسمع يا ابو محمد
1: اي خارجه
3: تعالى يا ابو محمد حاسب لا تشوفه
1: دي بتكلم الشيخ حسن الله ده قام
3: الست دي مش مريحاني ابدا
1: استنى شفت تعال هنا بقى
3: الله الراجل دخل المطبخ من هنا وهي خارجه من هنا
1: الحكايه 100% فيها ملعوب
3: تعال
1: نقطره
3: اوعى تغيب عن عينك
1: وانت رايح فين
3: انا معاك بس اول تليفون نقابله لازم نقول لسياده النقيب

0: كنت فين يا بنتي لحد دلوقتي؟
1: مساء الخير يا بابا.
0: كنت فين من غير كلام؟ ادخلي. كنت فين؟
1: بابا اهدى شويه وحاول تفهمني.
0: افهمك ازاي يا بنت؟ ازاي تتاخري بره لحد نص الليل؟
1: انا هحكي لحضرتك على كل حاجه.
0: من غير ما تحكي؟
1: وازاي هتعرف؟ ما انت لازم تعرف.
0: مش عاوز اعرف. كنت فين؟
1: كنت في 60 حته.
0: يعني ايه في 60 حته؟ وليه وامتى؟
1: يبقى لازم احكي لك علشان تعرف.
0: مين كان معاك

0: خالص.
1: ما احنا سيبنا بعض خلاص يا بابا. انا اعتذرت له.
0: ايه هي الحكايه بيان؟ فهميني زي ده يحصل. انا اقول اه وانت تقولي لا، ثم يحكي القتيل والمعطل ليلى. انا هسالك سؤال.
1: ايوه تمام.
0: ايه هو اللي تمام؟
1: ايوه انا كنت مع كمال في المقطم، مش ده اللي حضرتك عاوز تسال عليه؟
0: يعني انت كنت؟
1: ايوه.
0: وعلشان كده هو؟
1: ايوه.
0: ولما انا وافقت رجعت للدماغ؟
1: ايوه.
0: وقلت له لا علشان؟
1: لا لا يا بابا.
0: ايه هو اللي لا ده؟
1: انا مقتنعه بكمال جدا، وكمال انا بحبه.
0: ده مش شغلي، انما ازاي تسمحي لنفسك انك تطلعي معاه المقطم؟
1: انت خايف عليا يا بابا، انا عندي 21 سنة وشهرين.
0: لما يكون عندك 121 سنة كمان؟ ده استهتار وقلة ادب. انت بنت فاهمة الدنيا ماشية ازاي؟ انت لسه تجربتك.
1: بابا بابا.
0: انا بابا ما لازمت. اسمعي يا بنت انت،
1: انا عاوز اقول لحضرتك ان كمال انسان كويس جدا، شجاع وامين وراجل.
0: اذا كانت دي صفاته، ازاي يسمح لنفسه انه يحطك في موقف زي ده؟
1: كمال عمل اللي عليه يا بابا. هو بدل ما تقولي رأيك عمال تزعقلي.
0: امال عاوز اعمل ايه؟ اطبطب عليكي وانت جايه لي نص الليل؟
1: تقولي انا صح ولا غلط؟
0: طبعا غلط.
1: مش في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه.
0: امال في ايه؟
1: في تصرفي مع كمال.
0: وعاوز رأيي ليه؟ انت مش اتصرفتي وجايه لي نص الليل؟
1: عشان اعرف انا صح ولا غلط.
0: وده يهمك قوي يا استاذ هانم؟
1: ايوه عشان ضميري.
0: لو كان ضميرك يهمك ما كنتيش خرجتي مع شاب. و
1: بابا كمال شاب كويس قوي، حب يعمل اللي عليه من غير لحظة تردد.
0: يعني انت مؤمنة بيه كويس؟
1: ايوه.
0: وبتتنيل تحبيه؟
1: ايوه يا بابا.
0: وهو بيتنيل يحبك؟
1: انا متأكدة.
0: عاوز رأيي؟ انت مغفلة، انت مغفلة تمام. ورغم ان قلبي غير راضي عنك بالمرة، ورغم اني صممت ان اقطعك سنة كاملة.
1: مش مهم. ده مش مهم.
0: يعني ايه مش مهم يا بنت؟
1: هصالحك يا بابا، هصالحك قبل السنة ما تعدي. قولي بس قولي انا مغفلة ليه؟
2: الو مين؟
3: الو سيادة النقيب، الست عزيزة بنت القتيل.
2: مالها هربت؟
4: قولي يا فندم الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة فندم واحدة بعد نص الليل.
2: هي دخلت العمارة دي من ساعة انت ما كلمتني؟
4: لا يا فندم، من قبلها بحوالي ربع ساعة.
2: يعني بقالها ساعة تقريبا.
4: تقريبا. انما الغريب يا فندم ان البواب ما يعرفهاش، وما يعرفش دخلت انهي شقه، يقول كمان انه ما شافهاش خالص.
2: اسمع يا سالم
4: يا فندم،
2: انت تروح القسم فورا، هتلاقي السيد وكيل النيابه.
4: هو سيادتك بعت له اشاره بحجز القتل الجديد يا فندم؟
2: لا. ايوه بعت له. خليك جنبي يا سالم، يمكن يحب يعرف معلومات زياده.
4: وسيادتك؟
2: انا هستنى هنا مع ابو محمد، ولو اني بقول ان وقفتنا هنا ملهاش لزوم
4: يا فندم.
2: لا لا ابدا، روح انت الاسم.
4: حاضر فندم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا محمد.
5: تمام يا فندم.
2: قول لي تعرف تنط؟
5: ها
2: تعال معايا.

0: عمل ايه دلوقتي؟
1: اللي عمل عمل ربنا ابو كمال.
0: قصدك ايه؟ تقدر تقولي؟
1: ابدا، قصدي ان حضرتك قفل عظيم جدا، وليلى معاها حق في كل كلمة قالتها.
0: بس القفل ده بيحبها.
1: لكن عمرك يا بطل ما فكرت في الجواز دلوقتي، صح؟
2: ها؟ ما
1: انا في رأيي ان المشكلة هايفة جدا زي حضرتك، وان ليلى هايف منك ومن المشكلة.
0: لا شوف اسمع بقى، انا ما اسمحلكش.
1: ان شاء الله ما سمح. انا هقول الكلام ده لنفسي، انما لازم اقوله.
0: المهم انا اعمل ايه دلوقتي؟
1: تحب ليلى.
0: انت بتقول ايه؟
1: تحبها اكتر، تحبها لدرجة الكراهية، لدرجة الجواز يعني.
0: يا بني ادم، هو الجواز كراهية؟
1: امال هي خايفة منه ليه؟ ليه دايما تقولك ان الجواز حاجة والحب حاجة؟ ليه رفضت شهامتك لما خدتني زي الطرطور ورحت بيا عند ابوها عشان تخطبها؟ ليه ليه ليه؟
0: دماغي دماغي يا احمد.
1: اتفضل قوم نام معايا لحد الصبح، والصبح يحلها ربنا.
0: بس قولي عشان افكر وانا نايم.
1: عايز رأي بصراحة ابو كمال؟
0: ايوه.
1: اسأل نفسك، هو ده السؤال الوحيد اللي محدش يقدر يجاوب عليه غيرك.
0: سؤال ايه؟ سؤال ايه؟
1: اسمع يا ابو كمال، بلاش لف ودوران، وما تخلناش نلف وندور على بعض.
0: خليك رايق معايا شوية. انا في ازمة، انا في ازمة.
1: انا بصراحة كده من النوع اللي بيقولوا عالم قطع السمكة ودلها.
0: صح.
1: بحشر مناخيري في كل حاجة وكل حادثة، واحب اتفرج.
0: ده صح.
1: انا نوع من الناس يحب يسأل ويتطقص ويدردش ويعيش.
0: صح.
1: فكرت في كل حاجة في كل

0: كده ليه رأي في الكون ده كله من ابو ال 11 وارمسترونج اللي نزل على القمر لحد مشكلتك الهايفه انت وليلى؟
1: انت ليه الادب؟
0: حاجه واحده بس هي اللي محيراني ومش قادر افهمها لحد النهارده.
1: ايه هي يا سيدي؟
0: الجواز.
1: انت بتعقد لي المشكله ولا بتحلها؟
0: بعدها طبعا.
1: طب ليه بس؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك.
0: عشان تحل.
1: انت هتجنني.
0: انت ما سمعتش بيت الشعر اللي بيقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فردت وكنت اظنها لا تفرج؟
1: تفرج
0: او انا كده اضيعها وافضل اضيعها واضيعها لحد ما تنحل لوحدها.
1: وانحلت والحمد لله.
0: قوم بقى يا اخ وفكر وانت نايم يا ابو كمال زي ما انت عايز. فكر انت عايز تتجوز ليلى ولا لا.
1: والنبي يا ابني انت غبي، والنبي انت غبي، ودي عايزه تفكير.
0: كمال يا عزيزي، ليلى معاها حق. الجواز للأسف حاجة والحب للأسف برضو حاجة تانية.
1: وليه الاتنين ما يكملوش بعض؟ ليه ما يكونوش حاجة واحدة؟
0: لسبب بسيط، انهم مختلفين. الحب رومانتيكي والجواز واقعي. دورك على مذهب جديد بقى يا اخ، تصبح على خير.
2: بالظبط كده يا فندم، هو بيقول انه شاف الجريمه.
3: وانت ايه رايك؟
2: انا لسه ما اقدرش اقول لسيادتك كلمه.
3: طيب النقيب نافع رايه ايه؟
2: ما قالش لسه يا فندم، انما هو دلوقتي ورا الست عزيزه.
3: والراجل ده اعترف ولا لسه؟
2: هو معترف يا فندم انه قتل ابن عمه فعلا، بس بيقول ان ابن عمه هو اللي اتحرش بيه.
3: مش في شهود؟
2: في شهود يا فندم، كل اللي كانوا في الحجز. تحب اجيبه دلوقتي يا فندم؟
3: ابو الست عزيزه، ايه المعلومات اللي جابتها؟
2: تقريبا مفيش معلومات جديده خالص.
3: مش بتقول انها بنته؟ يبقى لازم تعرف عنه حاجه.
2: بس واضح قوي يا فندم ان الست دي نصابه. دي نزلت من اللوكاندا بلعبه، وبعدين سابتها وراحت عماره في شارع الالفي، ولحد دلوقتي ما نزلتش منها. اكيد في عصابه فاكره ان الراجل ده عنده حاجه.
3: طيب
2: اجيب لي سيادتك الراجل بتاع المقطم تساله. ده بيقول انه شاف الجاني وشاف الشاهد كمان.
3: ايه؟ كذاب، ده مش ممكن. الدنيا كانت ليل.
2: ايوه فندم، بس القمر كان بدري في الليلة دي، وهو كان قريب من مكان الحاجز زي ما بيقول.
3: وازاي واقف ساكت؟ ازاي ما خدش يومه العربية؟
2: اكيد ما يعرفش يقرا ويكتب.
3: وازاي ما مسكش الهاتف؟
2: يمكن خايف.
3: طب وليه ما بلغش على الحاجز بسرعة؟ يبقى لازم كان مشترك فيه ده.
2: لو تسمح لي سيادتك، الراجل ده قتل ابن عمه ومعترف، يعني عارف انه ميت ميت.
3: ايه؟ قصدك ايه من الكلام ده؟
2: قصدي انه كان عاوز يدخل الحاجز الاول. اي حاجة، اي تهمة بعد كده توجه له مش مهمة. اجيب الراجل ده يا فندم.
3: طيب يا سالم، هاته.
2: انا دي كاتب النيابة؟
3: لا لا لا، انا حدردش معاه شوية والصبح حلها ربنا.

0: بعمل حساب.
1: لكن يا فندم
0: ارجع انت الاسم يا محمد، اكيد هي طلعت لحد السطوح ونطت للعمارة التانية زي احنا ما عملنا بالظبط.
1: لكن يا فندم
0: لو رحت اللوكاندا هتلاقيها هناك وهتنكر انها نزلت من اللوكاندا.
1: بس انا شفتها والرقيب سالم كان معايا.
0: بس هتنكر، مؤكد هتنكر. السلام عليكم.

0: احمد احمد
1: تليفون يا اخي تليفون.
2: هو انا مالي يا اخي؟
1: انت مالك ازاي؟ ده تليفون في بيتك.
2: بس مش علشاني دي حضرتها بتدور عليك.
1: مين مين يا خبر اسود؟ ليلى ليلى. ايوه ليلى. ايوه الو
3: ازيك يا كمال؟
1: ليلى عرفت ان انا هنا ازاي؟
3: كنت بدور عليك. انت نمت؟
1: مش عارف انام. مش عارف انام يا ليلى.
3: زعلان مني؟
1: انت عملتي ايه الاول؟ طمنيني.
3: قلت لبابا على كل حاجه.
1: يا خبر ابيض، وده ضحك؟
3: لا لسه، انما هيخاصمني سنه.
1: مش مهم مش مهم، المهم عمل ايه؟ قال لك ايه؟
3: ايه هو اللي مش مهم؟ امال احنا
1: يا ليلى، انا قلبي مش مرتاح، انا تعبان.
3: وانا كمان.
1: تعرفي يا ليلى انك كنت على حق.
3: في ايه؟
1: في حكايه التبليغ دي. مش احسن لو كنا مشينا على طول؟ مش احسن اني ما كنتش بلغت؟
3: لا طبعا مش احسن.
1: ازاي بقى؟ مش انت اللي كنت بتقولي كده؟
3: انا بقول انما انت عاجبني كده.
1: صحيح يا ليلى والنبي.
3: طبعا يا عبيد.
1: يعني رجعت في كلامك وهنتجوز؟
3: طبعا لا.
1: اوه دي حاجه تحيه. اسمعي يا ليلى،
3: انا بحبك يا جماعه.
1: لما انت بتحبيني اتجوزيني.
3: الجواز حاجه والحب حاجه تانيه يا اخي.
1: انا مش فاهم ايه حكايتك انت واحمد.
3: واحمد ماله بقى في الحكايه دي؟
1: يعني انت مثلا ممكن تحبيني وتتجوزي واحد تاني؟
3: قصدك اني ممكن اتجوز واحد مش بحبه؟
1: ايوه كده صح.
3: لا طبعا مش ممكن ومستحيل ومش هيحصل.
1: طيب بس انا بدي افهمه ازاي.
3: هو كل واحد ينفع يفتح بيت يا كمال؟ اصل انت ما جربتش.
1: انت اللي جربت يعني؟
3: ما جربتش انما اتفرجت.
1: دلوقتي انا عايز اعرف، انت هتتجوزيني ولا لا؟
4: يا خيبه يا بني ادم انت شويه.
1: وانت مالك انت يا اخي؟ انا بحب ابقى خفيف معاها. الله حاجه غريبه قوي. ليلى قبل ما تقفلي السكه، شايف الامر يا ليلى؟
5: وهو جاي دلوقتي؟
6: ايوه يا مرفت، زمان هيوصل حالا.
5: اسمع يا عادل، ايا كانت الظروف انا جنبك.
6: انت فاكراني خايف ولا ايه؟ ابدا يا مرفت.
5: انا حاسه قد ايه انت تعبان يا عادل.
6: المشكله اني مش عارف اعمل ايه.
5: انت مش اخترت سكتك؟
6: ايوه اخترت سكه وتحملت المسؤوليه، لكن عارف انها مش صح 100%. مش عارف.
5: الله عادل، اوعى تكون شربت قهوه تاني.
6: تعرفي انا حاسس والراجل ده جاي ان انا هقف قدامه في النيابه.
5: وبعدين بقى رد عليا يا عادل، قهوه كتير هتتعبك.
6: ما هو انا لازم اشرب قهوه يا مرفت.
5: يا سلام عليك يا عادل.
6: بلاش تشخط فيا وحياتك يا مرفت، انا بحبك
5: عادل.
6: لحظه يا مرفت، يظهر ان الراجل وصل اهو. مع السلامه بقى دلوقتي. باي باي.

0: أنا ست عزيزة، أنا النقيب نافع.
1: أهلا يا حضرة الضابط، أي خدمة؟
0: أنا مش لوحدي، أنا معايا الشاويش سالم. ممكن ندخل 5 دقايق؟
1: في وقت زي ده؟
0: معلش، بس مهم أوي إننا نعرف شوية معلومات.
1: ما ينفعش بكرة الصبح؟
0: آسف.
1: اتفضل.
0: يا عزيزة هانم، مهم عندنا جدا إننا نعرف إذا كنت سبت اللوكندا ولا لأ.
1: إمتى؟
0: من حوالي ساعة وتلت.
1: أيوة سبتها.
0: ليه؟
1: كنت جعانة، نزلت للطباخ اللي اسمه الشيخ حسن، قالوا لي عليه. سألته عندك أكل؟ قال لي مفيش حاجة، وبعدين قام عشان يدور.
0: ولقيت يا أكل؟
1: لا ما استنيتوش، كنت جعانة فعلا وحاسة إني مخنوقة، خرجت.
0: نقدر نعرف رحت فين؟
1: أنا غريبة زي ما أنت عارف، مشيت في الشوارع، حاولت يمين.
0: في وقت زي ده؟
1: الجوه كافر.
0: ما قلتيش ليه الشيخ حسن يجيب لك أكل؟
1: حبيت أمشي، الشوارع منورة والناس رايحة جاية، فضلت أحفظ في السكة لحد ما لقيت شارع اسمه شارع الألفي، شفت اليافطة، لقيت كشك بتاع سندوتشات في ممر بينها مرتين، نازلين في بعض. دخلت اشتريت سندوتشات ورجعت. ليه؟

0: طيب قول لنا بقى انت شفت ايه بالظبط؟
1: شفت ايه في ايه يا سعادة البيع؟
0: تاخد سيجارة؟
1: تشكر.
0: تشرب شاي؟
1: لسه شارب في الحجز جوه، الرجالة قاموا بالواجب.
0: كده؟
1: ايه.
0: طب قول لنا شفت ايه بالظبط؟
1: في الجناية ولا الشهادة؟ في الجناية مظلوم يا بيه، وفي الشهادة.
0: مظلوم ازاي في الجناية وانت معترف؟
1: ما حصلش يا بيه.
0: انت قلت انك قتلت ابن عمك.
1: واه، ده قتل اخوه يا بيه.
0: كويس، تبقى قتلته عشان قتل اخوك.
1: مظلوم يا بيه.
0: مظلوم. طيب وفي الشهادة؟
1: شهادة ايه؟
0: وبعدين معاك بقى، ما تخلينا كويسين وتتكلم. انت شفته؟
1: مين يا بيه؟ الشاهد ولا القاتل؟ الشاهد ولا القاتل يا بيه؟

0: عادل. صباح الخير يا عادل.
1: صباح الخير يا ميرفت. اهلا.
0: هي عادل، ايه الاخبار؟
1: ولا حاجه يا ميرفت، ولا حاجه.
0: نمت كويس؟
1: ابدا.
0: فطرت؟
1: شربت فنجان شاي.
0: يبقى لازم تفطر حالا، لازم تاكل، فاهم؟
1: نافع قال لك امبارح.
0: نافع عارف كل حاجه يا عادل.
1: طبعا هو انسان ذكي، كان لازم يعرف.
0: عادل،
1: هتفطريني ايه يا مرفت؟
0: انا عاوز اطلب منك طلب.
1: بالك يا مرفت، انا نفسي اكل طبق فيه مدمس
0: كده. وهو كذلك. يبقى اكلمك بقى وانت بتفطر.
1: يا ترى كنت عايز تكلميني في ايه يا مرفت؟
0: ايه رايك لو قلت لنافع؟
1: تفتكري انا ما فكرتش في الحكايه دي؟
0: طب وليه ما تعملهاش؟
1: علشان نافع مش
0: ده نافع لو عرف هيساعدنا جدا.
1: ما هو علشان كده انا مش عايز اقوله.
0: انت مش عاوز يساعدنا؟
1: لا يا مرفت، مش عايز يساعدنا خالص.
0: طب ليه؟
1: لانه هيبقى زينا يا مرفت، مشترك في الجريمه، في اخفاء السر، في التستر على القاتل.
0: مش يعني
1: هيبقى قدامه سكتين يا مرفت، اما انه يقبض عليا فورا واما انه يتستر عليا، وهيبقى عليه انه يختار. علشان كده انا ما قلتلوش يا مرفت ومش هقوله.
0: طيب والراجل اللي كان في المقطع قال ايه؟
1: مرفت، انت مؤمنه اني انا انسان كويس ولا لا؟
0: انا ما اقدرش اشك فيك لحظه واحده، ده انت حياتي يا عادل. ازاي بس؟
1: انا فعلا في الاول كنت مرتبك، زي ما يكون حد ضربني في الشارع بالرصاص من غير ما اعرفه ولا اعرف ليه. كنت حيران، مليون سؤال وسؤال كانوا في دماغي. سمعاني؟
0: سمعك يا عادل.
1: كان في سؤال واحد فضل يزن في دماغي اكتر من غيره، سؤال ما سابنيش ولا لحظه. مين الراجل ده؟
0: عادل كفايه بقى.
1: انا عارف كويس قوي ان في يوم من الايام لازم اقول الحقيقه، لازم اقولها رغم كل النتائج، بس يوم ما اقولها يا مرفت لازم اقولها كامله كامله. مصدقاني؟
0: مصدقاك يا عادل.
1: مقتنع بكلامي؟
0: لا لا يا سعاد، مش مقتنع. الله شريكي.

0: ما انا ما انا ما عادش يهمني حاجه.
1: وبعدين يا كمال
0: ولا قبلين ان شاء الله يتهموها فيا، انا خلاص انا هستبيع.
1: يعني اقوم واسيبك؟
0: حاجه واحده بس لازم اقتنع بيها ولازم اعرفها اولا.
1: طب وطي صوتك يا كمال، احنا في الشركه والكل بيتفرج علينا.
0: ويعني طب ما هم امبارح عرفوا ان احنا هننخطب لبعض.
1: بس النهارده الوضع اتغير.
0: يعني ايه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم انك رفضتيني يا ست ليلى؟
1: كمال وطي صوتك، الناس بيسمعونا وبيتكلموا علينا.
2: بس يا عم هم اتخانقوا تاني.
0: وطي صوتك احسن تبقى بايخه.
2: وبايخه ليه؟ ما هي تستاهل. مين قال لها تروح معايا المقطم؟
3: ومين قال لك انها كانت معاه في المقطم؟
2: جرى ايه يا احمد؟ الناس كلها عارفه وهي قالت. هي يا عم بهمها حاجه؟
3: ايه بتحبه؟
2: تقوم تروح معايا المقطم يا سي احمد؟
3: بس ايه رايك؟ بذمتك مش جدعه؟
2: ايه الجدعانه في كده؟
3: اللي زي ليلى وكمال احسن مننا كلنا، لانهم واضحين ظاهرين. عمر الحاجه المستخبيه ما تبقى صح، لكن النظيف دايما واضح.
2: بس يا عم والمخبر وصل؟
0: هما كل يوم هيبعتوا له مخبر؟
2: لا لا لا لا يا سيدي، ده المخبر بتاع ليلى.
3: حد قال لهم حاجه؟
2: لا لا لا، انا رايح اقول لهم بنفسي.
3: لا بلاش انت، سيبني انا اروح اقول لهم.
2: مش معنى يعني؟ عايز يتفرج يا سيدي من قريب.
3: هو المخبر فين؟ تعال ورهولي.
1: كفايه بقى يا كمال.
0: وكفايه ليه؟ انا مزاجي اتكلم وهتكلم.
1: دول بيضحكوا علينا.
0: من حقهم.
1: وانا ماليش حق عليك.
0: يعني اقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لهم انك رفضتيني؟
1: ومين قال لك تقول حاجه زي دي؟ بس
0: لان ده اللي حصل. مش انت رفضتيني فعلا؟
1: يا كمال انت تعبني قوي.
0: خلاص يا ستي خلاص، اديك هترتاحي مني.
1: شوف يا كمال، انا هقول ان بابا وافق.
0: صح، بابا وافق. وبعدين انت قلتي لا.
1: لا يا اخي مش كده. انا
0: مش ده اللي حصل.
1: لا مش ده اللي هيحصل. انا هقول اننا اجلناها شويه.
0: تبقي بتكذبي يا استهانم.
1: بكذب ليه بس يا اخي؟ مش يمكن نتجوز بحق وحقيقي؟
0: ويمكن كمان ما نتجوزش. لازم تحطي ده في اعتبارك، لازم تفهمي كده كويس.
1: ما انا فاهمه، وبرضه ابقى مش كدابه، لاننا ممكن نغير راينا بكره. صح.
4: يا صباح الفل، يا صباح القشطه، يا صباح الحب، يا صباح الورد.
0: اصبح بقى على الصبح وابعد عننا والنبي.
4: ازيك يا ليلى؟ ايه الاخبار السعيده دي؟
1: وبعدين معاك يا احمد، ما انت عارف كل حاجه. ثم ان رجوعنا في كلامنا تبقى اخبار سعيده بالنسبه لك.
4: طبعا.
1: تقدر تقول لي ليه؟ ممكن تفهمني ايه اللي يفرحك لو ما اتجوزناش؟
4: ان الفرجه هتبقى احلى.
1: انت عاوز تتفرج وبس مش كده؟
4: خصوصا لما يسألك وكيل النيابة كنت معاه في المقطم بتعملوا ايه.
0: انا مش فاهم انت عايز ايه دلوقتي. عايز ايه؟
4: ابدا يا كمال، اصل الاشارة التانية وصلت والمخبر على الباب.
1: ها؟ ايه؟
4: مش قلتلكم الفرجة حلوت؟

0: ارجوك ارجوك تملكي نفسك يا ست عزيزه.
1: مش قادره على كده ابدا يا بيه، مش قادره.
0: تملكي نفسك امال عشان تقدري تبصي في الجثه كويس، لازم تتاكدي من كل حاجه.
1: انا بحاول بس مش قادره.
0: فين تمرجي؟ من فضلك تسمع، من فضلك
2: افندم.
0: خدي ست عزيزه عشان تتعرف على الجثه.

0: اسف يا عزيزة، تعرفت على الجثة؟
1: مش فاكرة مش فاكرة مش عارفة. خرجوني من هنا خرجوني من هنا.
0: من فضلك يا مدام تردي عليا، والدك ده ولا لأ؟

0: صباح الخير يا عادل.
1: صباح الخير يا نافع. اهلا.
0: وصلت الحاجة يا عادل؟
1: ابدا يا نافع، كل شيء بيزيد غموض يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، وكل ما احس اني خلاص حطيت ايدي على الخيط الاقيه فلت مني.
0: اخدت الست عزيزة معاك المشرحة؟
1: خدتها يا سيدي.
0: وتعرفت على الجثة؟
1: مش عارف.
0: مش عارف يعني ايه؟ انت مش كنت معاها؟
1: ايوه كنت معاها، ورحت معاها لغايه المشرحه ودخلتها، وقفت من بعيد عشان اراقب كل حركاتها. حسيت في لحظات انها نصابه كدابه، واني ممكن احقق معاها دلوقتي اهو بتهمه البلاغ الكاذب وتضليل العداله و100 تهمه.
0: اسمع يا عادل، انا هدي لك الصوره زي ما هي. امبارح بالليل الست دي،
1: عارف حكالي سالم الصبح على كل حاجه.
0: مش دي حاجه غريبه؟
1: طبعا مرفت قالت لي انك ما روحتش امبارح.
0: ده صحيح.
2: صباح الخير يا فندم.
0: صباح الخير يا سيد.
1: صباح الخير.
2: في اشاره من مكتب المرور بخصوص عربيه القتيل.
1: ايه؟ لقوا الدوسيه بتاعها؟
2: معرفش بالظبط يا فندم، هم طالبين سياده النقيب بنفسه.
0: ما كلمتش حد منهم؟
2: كلمت الرقيب عبد الرب يا فندم، لقيت حالته غريبه قوي، بيقول ان

0: كل الإمام.
1: أنا مش فاهم حاجة. الدوسيه ده بتاع العربية دي؟
0: 100% يا فندم، مدام رقم الشاسيه موجود.
1: طب ونمرة العربية القديمة كام؟
0: الله أعلم يا فندم، لكن آخر نمرة ممكن نعرفها من اسكندرية، لأن الورقة دي عليها ختم مرور اسكندرية.
1: تبقى الست عزيزة على حق، لأنها قالت إنه من اسكندرية.
0: سيادتك ما تضمنش حاجة يا فندم، الورقة دي اللي هي أصل العربية عليها أختام كتير من أسيوط وأسوان وطنطا وبنها، زي ما يكون صاحب العربية ده عاش في كل حتة في مصر. أنا مش مصدق يا فندم.
1: طب واسمه؟ مفيش أي إشارة ليه؟
0: إحنا طلبنا مرور اسكندرية دلوقتي بالتليفون. يمكن السجلات فيها حاجة.
1: عايز الورقة دي عادل؟
2: أيوه عايز. عايز كل حاجة تخص الراجل ده. كل ورقة. أي ورقة.

0: حاجة غريبة. عيسى محمد موسى.
1: زي ما اكون اعرف الراجل ده.
0: الاسم ده مش غريب عليا. مش ممكن يكون غريب.
1: في اي حاجة من اسوان؟
0: لا لسه. ومين عارف، ممكن في اسوان يحولوك لطنطا ومن طنطا لاسيوط. شفت يا سيدي كم ختم على ورقة العربية؟
1: ايوه. وايه اخبار ست عزيزة؟
0: لسه تعبانة في المستشفى من ساعة ما خرجت من المشرحة وهي ما بتنطقش.
1: مش غريب يا نافع ان احنا كلنا كنا بنقول انها نصابة.
0: مين يعرف؟
1: لحد دلوقتي كل كلامها صدق،
0: بس في غموض بالنسبة لشخصيتها.
1: يمكن لانها واضحة قوي.
0: بتقول ايه؟
1: لا لا لا ابدا ولا حاجة.
0: عادل، انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟
1: ناوي انزل اسكندرية.
0: تعمل ايه؟
1: لازم اعرف الراجل ده مين يا نافع، فاهم؟ لازم اعرف الراجل ده يبقى مين وانا قضيت كل عمري وراه.
0: وهتعمل ايه في اسكندرية؟
1: لازم حلقة دي يوصلني ليه. اسمع نافع،
0: مفيش فايدة، انا عارف انت هتقول ايه. الست عزيزة وما بتنطقش ولا كلمة.
1: تكونش بتتصنع.
0: الدكاترة أكدوا إن عندها صدمة عصبية جامدة.
1: ما لقيتوش أي حاجة في أوراقها؟
0: ولا حاجة بالمرة. شنطة ما فيهاش غير قميص نوم وبس.
1: والمحفظة؟
0: ولا قرش ولا ورقة ولا حتى مشط ولا مراية. مجرد محفظة فاضية وشنطة فاضية وامرأة أصبحت تمثال حجر، ما بتتكلمش، ما بتنطقش، مش عايشة إلا على حقن الجلوكوز.
1: برضه هعرفه، لازم أوصل له، لازم.
0: عادل، أنت شفت القتيل كويس؟

0: دي جريمة غريبة جدا.
1: أنا بيتهيألي إن الجرايد بتبالغ شوية.
0: وميرفت كمان بتبالغ. شايفة؟ شايفة شكلها إيه؟
1: ميرفت بذمتك ما تعرفيش حاجة عن الجريمة دي؟
2: وأعرف منين يا ستي؟ ما تبطلوا بقى كلام فارغ.
3: أمال مرات وكيل النيابة إزاي؟ بقى بذمتك.
2: أنا حلفت قبل كده. حلفت إن عادل عمره ما حكالي حاجة عن شغل.
1: طيب تقدري تخميني مين القاتل؟
2: مش لما تقوليلي الأول يا نبيها هاني. مين القتيل؟
3: انا بيتهيألي ان الحكاية فيها سر.
2: يا سلام، سر ايه بقى فالح؟
3: عارفة ملفت؟ اقطع دراعي ان مكان القاتل هو اخر شخصية تخطر ببالنا.
2: الروايات البوليسية واكل عقلك.
3: انا اقدر اقولك القاتل من اي تفاصيل عن الجريمة، وفي الجريمة دي القاتل شخصية لا يمكن تخطر ببالنا ابدا. يتلاقي ضابط عسكري او الرجل اللي قتل ابن عمه ده او الست عزيزة نفسها، ويمكن يكون وكيل النيابة نفسه.
2: انت بتخرب بتقولي.
3: طب قولي انت يا فلحة مين القاتل؟
2: مش ممكن، لانكم دايما بتسألوا سؤال واحد، مين القاتل مين القاتل. مفيش مرة حد فيكم سأل مين القتيل.
1: طب مين القتيل؟ ما هو ده السؤال اللي محيرني قوي.

0: ها خلاص فهمتي؟
1: فهمت. احنا كنا في الكازينو فوق وبعدين نزلنا من الكازينو على تحت على طول.
0: كويس.
1: إيه؟ بس ده ما حصلش يا كمال.
0: يا ستي انا عارف انه ما حصلش، بس انا قلتلك تقولي كده.
1: ونقول كده ليه؟
0: عشان ما يسألوناش. طب كنتوا فين لما سبتوا الكازينو؟
1: غريبة، كنا في المقطع.
0: ليلى انت جننتي.
1: ودي فيها ايه دي بس؟ مش احنا فعلا قعدنا نلف بالعربية على الكورنيش؟
0: ما هو ده اللي حصل فعلا يا ست هاني، انما هم مش هيفكروا بالطريقة دي.
1: طب ما يفكروا زي ما عجبهم، لكن احنا نقول اللي حصل بالظبط علشان نبقى عملنا اللي علينا.
0: ده كلام مش مهم اللي انت بتقوليه ده، بس قولي زي ما بقولك وبس.
1: طيب طيب خلاص حفظني تاني.
0: احنا كنا في الكازينو، نزلنا من الكازينو على طول.
1: مزبوط.
0: على طول. فاهمة يا ليلى؟ على طول. من الكازينو على طول على تحت، واحنا في نص السكة تقريبا.
2: هي دي الحقيقة اللي انا حاسس بيها نافع.
3: مش عاوز مني حاجة.
2: نافع انت دخلت المشرحة؟
3: طبعا.
2: وشفت الراجل؟
3: انا شفته في الجبل.
2: كانت الدنيا ليل؟
3: فعلا كانت ليل، لكن
2: كانت ايه؟ قول
3: انت عاوز توصل لايه.
2: عايز اوصل للراجل ده يا نافع باي شكل. الدنيا كانت ليل في الجبل، لكن انت شفته كويس كده ولا لا؟
3: كده.
2: حسيت انك تعرفه؟
3: ده صحيح.
2: وكل ما تحقق فيه كل ما تحتار، مش كده؟ ما تعرفش اذا كنت شفته قبل كده ولا لا. نفس الاحساس اللي تاخده من وش ست عزيزة.
3: ست عزيزة غريبة او الست دي.
2: وايه اللي مش غريب في الموضوع يا نافع؟
3: كل ما كنت اجي اشك فيها تطلع بريئة.
2: ملامحها شفتها في مليون وش، في كل ست شفتها في حياتك. ونفس الشيء بالنسبة للقتيل، تحس ان ملامحه واخدة من ملامح كل انسان على وجه الارض. اسمع، الدنيا كانت ضلمة في الجبل، لكن انت شفت ملامحه دي بوضوح، مش كده؟
3: انت لازم ترتاح يا عادل.
2: تعرف يا نافع، القتيل ده غريمي، ده اللي انا لازم ادور عليه.
3: يمكن القاتل يوصلنا ليه.
2: انا عارف انت رأيك، لكن كل شيخ له طريقة. ما تيجي تشوف الست عزيزة معايا في المستشفى.
3: وهو كذلك.

0: حفظتي يا ليلى؟
1: حفظت.
0: طيب سمعيلي.
1: كفايه كده والنبي، انا سمعت لك مرتين.
0: يا ستي معلش عشان اتاكد.
1: الساعه بقت 11 كمال. كمال ده خارج اهو.
0: خارج؟ خارج ازاي؟ الله، استاذ عادل يا استاذ نافع.
2: اهلا اهلا استاذ كمال، والانسه ليلى كمان، شرفتي. طب ما تفضلوا جوه، احنا مش هنتاخر نص ساعه.
3: طب ليه اتقتل يا عادل؟
2: مش مهم.
3: انا مختلف معاك، انت بتبص للامور من وجهه نظر واحده.
2: ابدا، ده مش صحيح.
3: يعني بتركز كل جهودك على شخصيه القتيل؟
2: هو ده.
3: وازاي اتقتل وليه؟
2: ابدا ده مش مهم، المهم مين هو وايه اللي طلعه المقطع في الوقت ده.
3: انا رايي يختلف عنك.
2: عارف
3: مفتاح اللغز في لحظه القتل بالظبط. انا رايي كده.
2: تفتكر يا نافع؟
3: انا متاكد وواثق. نفسي اعرف ايه اللي حصل في اللحظات دي، ايه اللي حصل قبل ما يموت بدقيقة او اتنين او حتى 10 دقايق.
2: تفتكر يا نافع ده هيفيدك كتير؟
3: جدا. تعرف يا عادل، حتى الشاهد الوحيد اللي عندنا في القضية بيقول كلام مختلف. على فكرة انت شفت الراجل الصيدي؟
2: ايوه شفته امبارح.
3: الغريبة انه بيرمي اللوم على القتيل، بيقول ان القتيل هو اللي غلطان وانه ساب عربيته وراح للعربية التانية، ويمكن ده السر في ان الجثة كانت بعيد عن العربية.
1: عجبك الغلطة عجيبة يا كمال؟ عجبك كده؟
0: بس انا ذنبي ايه؟
1: شفت المدير كان بيكلمني ازاي؟
0: لا ما شفتش، انت اللي قلتيلي.
1: وانا كذابة يعني؟ يعني انا عمري كذبت عليك قبل كده؟
0: انا ما قلتش انك كذابة يا ليلى، ولا قلت انك عمرك كذبتي عليا.
1: شفت الموظفين كانوا بيبصولي ازاي؟
0: ما هم كان لازم يعملوا كده.
1: طب ليه دلوقتي وكيل النيابة بتاعك ده ما جاش لحد دلوقتي؟
0: وكيل النيابة بتاعنا برضو.
1: امال بتاعنا؟ انا اعرفه منين يعني؟
0: لازم مشغول مشغول، اصل القضية معقدة شوية.
4: كمال كمال.
0: ايه ده؟
1: ده احمد، ده احمد عند الشباك اهو.
0: عاوز ايه يا احمد؟
4: مش عايز حاجة، عايز اطمن عليك.
0: طيب ما تلف وتدخل.
4: ممنوع يا بني ادم، هي فوضى، مش عايز حاجة.
0: لا لا لا، ارجع انت الشركة.
4: انا وصيت عليك بتاع البوفيه، والدور هيجيب لك عيش وحلاوة، واديته الحساب مقدما.
0: عيش وحلاوة؟ روح يا شيخ ربنا ياخدك.
1: ده بدل ما تشكره.
0: متشكرين متشكرين قوي.
4: الجماعة في الشركة كلهم بيسلموا عليك.
0: الله يسلمك، روح روح انت بقى.
4: وعلى عموم الفلوس اللي اندفعت بتاع البوفيه سايم فيها كل واحد.
0: انت جننت؟ انت هتفضحني؟ ايه الزوم ده كله؟
4: الواجب يا اخي الواجب.
1: بدل ما تشكره تشتمه، اما انت غريب قوي يا كمال.
0: طيب يا سيدي طيب يا سيدي، كتر خيرك وشكر الله سعيكم.
4: انا مستني واحد صاحبي ظابط.
0: لا وده هيعمل ايه يعني؟
4: ما حدش عارف. الجرايد بتقول ان الغموض يحيط بالحادث، تحب اقرا لك؟
0: لا لا شكرا شكرا، وبلاش صاحبك ده والنبي احسن وكيل النيابه صعب قوي.
4: لا ده مش جاي علشان النيابه يهبل.
0: امال عشان ايه يا اخويا؟
4: مين عارف، مش يمكن يحجزوك ولا حاجه؟
1: تقدر تقول يحبسوه ليه؟
4: يحجزوه يا ليلى، يحجزوه مش يحبسوه.
1: وانت مالك انت؟ يلا خد العيش والحلاوه بتاعك.
4: روحنا كده، ما نقولش متشكرين ابدا.
1: ما تردش عليه ما تردش عليه، الشاويش سالم جاي.
5: بتعمل ايه عندك يا فندم اللي في الشباك؟
4: كلم يا كمال.
5: انا بكلمك انت، بتعمل ايه عندك؟
4: انا لا ابدا، ده انا بتفرج. ايه في حاجه دي؟
5: اتفضل امشي من عندك يا فندم، بلاش لك قعده.
4: الله، انا ليا صديق ظابط وجاي دلوقتي.
5: استناها على الرصيف بره يا فندم، مش جنب الشباك.
0: تقدري تقولي لي انت عرفت انه اسمه سالم منين؟
1: منك يا كمال، انت نسيت يا حبيبي.
0: اذا كنت انا ما شفتوش غير مره واحده.
1: مظبوط يا كمال، يوم الحادثه في الجبل وانت حكيت لي.
0: طب عرفت منين ان ده الشاويش سالم؟ انت جيت الاسم قبل كده؟
1: ابدا.
0: امال عرفت ازاي ان ده بالذات بالتحديد دونا عن العساكر والظباط والبني ادمين دول كلهم اللي هنا ان ده الشاويش سالم؟
1: ابدا، شكله.
0: شكله؟
1: ايوه شكله اسمه سالم.
6: صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا انسه.
0: صباح الخير يا شاويش سالم.
6: الانسه ليلى مش كده؟
0: ايوه ايوه هي
6: خطيبتك مش كده؟
0: هي في الحقيقة أصلا. طب أقول له إيه بقى دلوقتي؟
1: هو خطبني من بابا.
6: على خيرة الله، يعني مخطوبين.
1: وبابا وافق.
6: الأستاذ كمال شهم أنسة ليلى.
1: أي طبعا، وهو زميلي في الشركة.
6: سيادتك كنت معاه يوم اكتشف الجثة؟
1: أيوة كنت معاه وكنت راكبة جنبه.
6: عظيم، بس يا ترى أنت فاكرة كل اللي حصل ليلتها؟
1: ما كناش بالليل قوي، كانت الساعة حوالي 8
6: بالظبط. يعني فاكرة كل حاجة؟
1: إلا فاكرة، طبعا فاكرة. ليه؟ في حاجة يعني؟
6: لا ابدا ابدا، بس اصل السيد وكيل النيابه زمانه جاي، وانا قلت يعني.
1: لا اطمن علينا، احنا اتفقنا على كل حاجه. متشكرين قوي يا شويش سالم.
6: لا العفو يا انسة. ايه مالك يا استاذ كمال؟
0: لا لا.

0: يلا بينا، المخبر واقف هناك اهو. يا محمود
1: افندم.
0: قول لي.
1: ايوه افندم.
0: اخبارها ايه؟
1: اخبار مين يا افندم؟ الست عزيزه اختفت من الاوضه.

0: عزيزة اختفت؟
1: ايه ده؟ يعني ايه اختفت؟
2: اختفت يا فندم، كانت في اوضتها، الاوضه مقفوله ولا.
1: لكن ازاي اختفت وانت بتعمل ايه هنا؟
2: انا كنت قاعد على باب الاوضه ما سبتهوش لحظه واحده.
1: امال تكون اختفت ازاي يعني؟ تبقى نمت، تبقى اتخليت عن ربك.
0: استاذ عادل، ممكن تيجي معايا نعاين الاوضه بنفسنا؟
2: ما كانش فيه قدامها غير سكه واحده بس، هي البلكونه.
0: والبلكونه دي موصله على فين؟
2: على شباك اوضه ثانيه.
0: والاوضه دي فاضيه؟
2: فيها ثلاث سراير، كل سرير عليه عيان.
0: كانوا نايمين؟
2: ابدا يا فندم، بصراحه كده انا عقلي حيطير.
0: روق بقى وفتح مخك معايا يا ابو حنفي.
2: قبل ما نكتشف اختفائها بحوالي ساعه ونص دخلت عليها الممرضه. غابت عندها حوالي ربع ساعه، اديتها الحقنه والادويه وخرجت.
0: ما قالتش حاجه؟
2: اللي انا فاكره كويس ان عزيزه كانت نايمه على السرير ساعه الممرضه ما دخلت.
1: شفتها بعينيك؟
2: شفتها يا فندم، شفتها كانت راقده زي ما رقدت من يوم ما دخلت المستشفى.
1: وبعدين؟
2: وبعدين جت ممرضه تانية تديها الدواء برضه، دخلت وطلعت تسالني المريضه فين.
1: اسمع يا نافع،
0: استاذ عادل، هنروح اوضه المريضه، بس قبل ما نروح هنحاول على السويتش نكلم سالم يحضر كام راجل.
1: وتفتكر انكم هتلاقوها يعني؟
0: احنا هنعمل اللي علينا والباقي بقى.

0: ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، انا هعمل اللازم يا فندم على ما سيادتك توصل. حاضر يا فندم.
1: ايه الحكايه يا شاويش سالم؟
2: هيتاخروا عن كده كتير، انا ورايا شغل.
0: مش مهم الشغل، ناخد لك اجازه.
3: ايه الحكايه كمان اللعبه حلوه
0: يا فندم؟ قلت لك 100 مره امشي من جنب الشباك.
3: جرى ايه يا شاويش؟ انا مستني واحد صاحبي،
0: دي اخر مره هقول لك فيها امشي، والا
3: ولزومها ايه الا دي؟ السلام عليكم.
2: هنتاخر كتير يا شاويش سالم.
0: دقيقتين وهرجع لكم وهقول لكم على كل حاجه.
2: جالك كلامي؟ شفت يا كمال؟
1: اسكتي ولا كلمه.
2: نعم حضرتك بتشخط فيا؟
1: قلت لك ولا كلمه يعني ولا كلمه. انت عارفه ايه اللي حصل؟
2: لا مش عارفه ومش عايز اعرف ومليش دعوه. روحني.
1: عزيزه اختفت يا ست هانم.
2: عزيزه اختفت؟ عزيزه مين؟
1: بنت الاكيل.
2: الاكيل ايه بس يا حاجه؟ طب اختفت فين؟
1: اختفت من المستشفى.
2: بلا مستشفى بلا بتاع يا اخي بقى. طب الله، طب وهي كانت في المستشفى ليه؟
1: يا نهار اسود، كان عندها صدمه. جالها صدمه.
2: طب يا اخي وانا مالي؟ ما تجيلها صدمه ولا تتسلي، انا ماليش دعوه. طب اسمع يا كمال، وجات لها صدمه ليه؟
1: لما شافت ابوها.
2: ابوها؟ يا نهار ابيض، واختفت ازاي؟
1: ليلى اسكتي بقى، بطلي ذنب.
2: ليه؟
1: عاوز افكر.
2: طب ما تفكر يا اخي وانا هيشاف.
1: طيب بس اسكتي.
2: التشريدي هكلم نفسي. طب والله انا اكلم نفسي.
1: يا شاويش سالم، يا رقيب سالم،
2: بتناديله ليه يا كمال؟
1: علشان يحطك في السجن. هقول له انك انت اللي قتلتي الراجل ده وارتاح.
2: كمال انت بتكرهني؟
1: ايوه يا ستي هبتدي اكرهك.
2: كمال
1: ايه؟
2: شايف القمر يا كمال؟
1: يا نهار اسود. اسمعوا يا جماعه، انا مش مطمن على ميرفت.
2: يا اخي سيبها في حالها، كل واحد بيه اللي بيه.
4: البوليس بيقول انه لما لقى الجثه كانت راسها ناحيه الشرق ورجليها.
2: يا اخي بطل بقى، هو انت ما
4: بكره تشوفوا اهميه اللي انا بعمله ده.
2: احنا في ايه ولا في يا اخي بس؟
4: ما انا بتكلم على ميرفت برضه.
2: وميرفت مالها ومال العك البوليس اللي انت بتعمله ده بقى؟
4: حط نفسك مطرح بيري ميسون او شارلوك هولمز، تعملي ايه؟
2: وحط نفسي ليه؟
4: عشان تنقذي ميرفت.
2: انت مخرب، بتقول ايه؟
4: ميرفت بتعمل ايه دلوقتي؟
2: بتشتغل، ما هي قدامك اهي.
4: ابدا، ميرفت منهمكه في قرايه كتاب وحاطه الكتاب جوه الدرج، ولانها منهمكه ولانها سرحانه ومش هنا، فلا بد ان الكتاب ده يكون روايه بوليسيه هايفه.
2: هايفه
4: قطعا، لان كل الروايات البوليسيه هايفه وكل الجرائم هايفه.
5: الا الجريمه دي يا صادق، الا الجريمه دي.
2: كده كويس، ايه سمعتني كده تجرح شعورها.
5: دي جريمه مجهوله الاصل والنسب. تقدر انت تحل جريمه كل ملامحها مطموسه؟
4: ما فيش جريمه ملامحها مطموسه ابدا، لم تحدث ولن تحدث.
5: القتيل في الجريمه دي مجهول.
2: ميرفت انت تعبانه اليومين دول، مالك؟
5: انا ابدا، بحاول احل لغز الجريمه.
4: بس ده مش شكل واحده هتتجوز يوم الخميس.
2: يمكن خايفه بقى احسن الجواز يتاجل.
5: لا، الجواز عمره ما هيتاجل.
4: تبقي لازم تحلي الجريمه بمرح.
5: الحقيقه يا صادق مش عارف.
4: تدفعي كام وانا احل لك الاشكال ده؟
5: يعني ايه؟
4: اكتشف لك المجرم في 24 ساعة.
5: تعرف يا صادق، عادل ونافع بقالهم النهاردة 3 ايام مش بينام.
4: اصلهم لمؤاخذة جوه النار، اما انا فمتفرج.
5: طب قول مين القاتل؟ مين القاتل اولا؟
4: مش دي القضية، اللي يسأل السؤال كده لوحده يبقى بيهرب من السؤال يا ميرفت.
5: طب ازاي هتعرف مين القاتل من غير ما تعرف شخصية القتيل يا صادق؟
4: وازاي هتعرفي شخصية القتيل من غير ما تعرفي شخصية القاتل؟
5: القتيل موجود وسكته اسهل.
4: لكن القتيل موجود ومش موجود، موجود لكن ساكت غامض مش بيتكلم.
2: انت بتخرف بتقول ايه؟
4: على كيفكم، انا مش بخرف ولا حاجة.
2: سيبيه اتكلم. ها قصدك ايه يا صادق؟
4: قصدي ببساطة ان القاتل في الحالة دي، وزي الجرايد ما بتقول، ومن خلال المعلومات وتحريات رجال الشرطة وتحقيقات النيابة
2: بتقول يا اخي وتبطل. سيبي بقى. ها قول يا صادق قول.
4: خلاصة الكلام،
2: ايوه،
4: القاتل هنا زي القتيل، كلاهما مجهول وساكت وهربان. القتيل هربان بالموت والقاتل هربان بالغموض، يبقى البحث عنهم متساوي والسكة اليهم واحدة.
2: سكة واحدة؟
4: طبعا، يعني اللي يدور على القاتل لوحده زي اللي يدور على القتيل لوحده، بيهرب من المشكلة.
2: مش فاهمة.
4: لا فاهمة كويس قوي يا ميرفت، انت اللي عاوزة تهربي زيهم.
2: صادق تتجننت؟ اهرب زي مين؟
4: زي القاتل والقتيل، يبقى لازم تكوني واحدة منهم، يا انت القتيل يا انت القاتل.
0: لا لا دي ولا دي ولا دي.
6: متاسف يا نافع بيه، هم دول كل الممرضات اللي في المستشفى.
7: يعني ايه يا دكتور؟ انت متاكد؟
6: متاكد جدا، دي صور كل الممرضات اللي عندنا. اما الممرضة اللي اكتشفت اختفاء عزيزة فهي الممرضة اللي كانت بتشرف على علاجها.
7: محمود.
8: ايوه يا فندم.
7: بص في الصور كويس.
8: انا بصيت كويس يا فندم. الممرضة اللي دخلت جوه مش واحدة من دول. دي واحدة تانية.
7: فاكر شكلها كويس قوي؟
8: فاكر شكلها. لكن مش كويس قوي.
0: يا دكتور. ممكن تسألنا اذا كان حد شاف المريضة وهي خارجة من المستشفى؟
6: انا ممكن اجيب لسيادتك البواب تسأله بنفسك. بس ده هيبقى متعذر جدا. لان النهاردة يوم الزيارة.
8: هو ده اللي مجنني.
0: كم زائر كانوا في الاوضه اللي جنب اوضه عزيزه؟
8: يجي ستة يا فندم.
0: ممكن تسالهم يا نافع عشان نعرف مين هم.
7: كلهم كانوا موجودين ساعه ما وصلنا، وكلهم قالوا ان مفيش غير الممرضات هم اللي بيدخلوا ويخرجوا بس.
0: حد فيهم شاف عزيزه؟
6: طبعا لا، لان عزيزه من ساعه ما وصلت وهي راقده في السرير.
0: طب ممكن
6: نعرف؟ ممكن اكتب لسيادتك تقرير بحالتها. انا واثق ان كان عندها صدمه عصبيه.
7: هل الصدمه دي تمنعها من الحركه؟
6: مش شرط. وممكن اذا كانت الصدمه جات نتيجة لشيء معين له تأثير قوي عليها انها تروح اذا حصل شيء له نفس التأثير.
0: يعني
6: لان الحكاية فيها جريمة قتل لازم نحدد بالضبط كل الاحتمالات الممكنة.
7: ممكن توضح اكتر؟
6: بوضوح اكتر. ممكن عزيزة تكون خرجت من غير ارادتها، وممكن تكون خرجت بكامل ارادتها، خصوصا انها غيرت هدومها قبل ما تخرج.
0: برضو ثابت قميص النوم وبس.
7: ايوه وبس. عادل.
0: نافع، ايه رايك في شخصيه كمال؟
7: عادل، انت بتفكر ازاي؟
0: فاكر الجريمه اللي حصلت في باب الحديد من سنتين؟
7: عادل
0: فاكرها يا نافع؟
7: لا يا عادل، فكر بطريقه تانية. السكه دي مسدوده، الجرايد ابتدت تتكلم والناس بدات تسال، ومش بعيد.
0: لا مش بعيد، مش بعيد اي حاجه في الدنيا.
7: عادل احنا لازم نقعد شويه مع بعض.
0: ايوه انا عارف. عارف انت عايز تكلمني في ايه يا نافع؟ عارف
7: انا عايز اكلمك يا عادل وبصراحة.
0: انا عمري ما كنت صريح حتى مع نفسي زي اليومين دول. لاحظ اني هتجوز يوم الخميس.
7: وده معناه ايه؟
0: معناه اني لازم احسم الامر وحل المشكلة دي قبل 48 ساعة. لازم.
7: المشكلة ممكن تتحل باسلوب او اخر، انما
0: نافع انا عايز احسم معاك المشكلة.
7: مش فاهم.
0: لا انت فاهم كويس قوي، وعشان كده انا عايزك ترد على كل سؤال هساله لك.
7: اتفضل.
0: انت تعرفني من كام سنه؟
7: اوهو، من ايام العمر كله، من 15 سنه.
0: طيب انت بتثق فيا؟
7: طبعا طبعا.
0: ارجوك اوعى تكذب عليا ولا على نفسك، رد بوضوح.
7: ما انا رديت.
0: لا، من غير تردد.
7: انا بثق فيك فعلا.
0: طيب يا نافع، النهارده الاثنين، وانا اوعدك ان المشكله هتتحل يوم الاربعاء.
7: ها؟ مش فاهم.
0: لا انت فاهم، ولازم تفهم. لازم تفهم كمان ان ميرفت عندي اغلى من العمر كله. انا بحب ميرفت نافع من يوم ما قابلتك وخدتني معاك بيتكم واحنا تلامذه صغيرين في اولى ثانوي، وبحبها من اليوم ده لحد النهارده بنفس القوه. وانا متاكد كمان ان ميرفت بتحبني.
7: انا عادل، انا مش
0: بعدها لك بقى والنفع. هنضحك على بعض. هات سيجاره.

0: افتكر كويس يا استاذ كمال.
1: ما هو قالك.
2: اسكت انت.
1: روحني.
2: طب ما تروحي وانا حشتك.
0: يا انسه ليلى ارجوك.
1: انا عاوز اروح.
0: مش ممكن قبل وكيل النيابه ما يوصل.
1: وانا مال انا. انا عايز اروح.
2: ارجوكي ارجوكي يا ليلى خليني افكر.
1: طب وانت مالك تفكر ليه؟
2: لاني لازم افكر لازم افكر يا ليلى. المساله متلعبكه خالص.
3: يا كلامي صدقت.
4: يا استاذ احمد امشي بعيد عن الشباك.
3: ايه واحد واقف في شارع الحكومه عندك مانع؟
4: ايوه عندي.
1: ما تمشيش يا احمد استنى لما توصلني.
2: شوف يا رقيب سالم انا لما نزلت من العربيه اول مره شفت وش القتيل كويس.
1: كان النور عليه.
0: يعني انت شفتيه انت كمان؟
1: طبعا. لكن وانا مالي انا ما شفتش حد.
0: انسه ليلى
3: اه يا حلوه
4: يا ابو محمد يا عريف سلطان. شايف لفندي اللي واقف على الرصيف ده؟
5: ايوه يا فندم.
1: مالك وماله ده ما كانش معانا.
4: روح هات وحطه في الحز لحد ما يجي سد النخيل.
5: الاشاره دي وصلت من المرور دلوقتي يا فندم.
4: هات. ايه فيها ايه؟
5: القتيل
4: ماله؟
5: مباحث اسكندريه بتقول انها عثرت على العنوان اللي كان ساكن فيه.
4: وبعدين؟
5: بس ده اتنقل من 17 سنه راح مصر.
4: مصر؟
5: محدش يعرف عنه حاجه ابدا من ساعتها.
6: مالك يا نافع زي ما تكون شايل الدنيا على دماغك؟
7: قول لي يا اسماعيل.
6: يا فندم
7: انت سمعت بحادثة قتيل المقطم؟
6: طبعا. الاشارة دي وصلت من اسكندرية دلوقتي
7: من نص ساعة.
6: عندك معلومات عن العربية دي غير نمرة الشاسيه؟
7: ابدا دي كل المعلومات اللي عندنا.
6: على العموم انا كنت عارف انك جاي.
7: اسماعيل.
6: نعم.
7: ارجوك تعتبر المسألة دي شخصية.
6: مش فاهم.
7: لازم تفهم.
6: نافع انت مش طبيعي.
7: انا عاوز اعرف منك كل حاجة. انت خبير في العربيات واقدم واحد فينا في ادارة المرور.
6: ما هي دي المصيبة.
7: مصيبة ايه؟
6: لان الارقام دي بطلت يجي من 25 سنة.
7: مش فاهم ارقام ايه؟
6: شوف يا نافع في 2 رجالة من الادارة هتلاقيهم دلوقتي في الارشيف. الرجلين دول بقالهم 36 ساعة من غير نوم
7: وبرضو مش لاقيين حاجة؟
6: ما احنا لو ما لقيناش حاجة نبقى برضو لقينا حاجة.
7: والنبي يا اسماعيل.
6: اسمع يا نافع انا كلامي واضح جدا.
7: جايز بس انا مش فاهم.
6: يظهر انك تعبان او مش عاوز تفهم.
7: ايوه تعبان. ايوه لكن عايز افهم.
6: كل عربية لها عمر يا نافع. مفيش عربية بتشتغل طول العمر ابدا.
7: كويس.
6: رقم الشاسيه والاسلوب اللي مكتوب بيه قديم جدا. يعني شركات العربيات بطلت تحط الارقام بالطريقة دي يمكن من 25 سنة وزيادة كم شهر.
7: العربية دي اتكهنت ولا لا؟
6: ما اقدرش اقول لك لاننا ما لقيناش اوراق خاصة بيها.
7: هل هناك ما يمنع من ان العربية دي تفضل شغالة؟
6: انا ما قلتش كده انما قلت حاجة تانية. هي
7: الراجل صاحب العربية دي كان ساكن في شارع التتويج في اسكندرية في بحري.
6: وصلتني المعلومات دي قبل ما تجيلك يا نافع. مش هي دي المشكلة.
7: عاوز تقول ايه؟
6: عاوز اقول انك بتدور على ابرة في كوم تب وده عايز منك اعصاب هادية وصبر.
7: اللي محيرني ان بنت القتيل هي كمان اختفت.

0: ايوه صادق. عادل قال لي دلوقتي.
1: يبقى كل استنتاجاتي صح يا مربت.
0: طب سيبني شويه والنبي يا صادق. مربت وبعدين معاكي. انا تعبانه قوي يا سامي، حقيقي تعبانه قوي قوي.
2: اسمعي يا مربت، انا صاحبتك.
0: عارفه سامي عارفه.
2: عادل مضايقك في حاجه يا مربت؟
0: ابدا.
2: اتخانقتوا؟
0: ابدا.
2: حصل بينكم اي حاجه؟
0: ابدا.
2: ماما عيانة؟
0: ابدا ابدا.
2: نافع اتخانق مع عادل؟
0: ابدا ابدا، مفيش حاجه من دي حصلت خالص.
2: طيب عندي سؤال واحد عاوز اساله، ممكن؟
0: خف عليك يا سامي، احنا زي الاخوات.
2: انتي مش عاوزه تتجوزي؟
0: بالعكس بالعكس.
2: انتي لسه بتحبيه ولا؟
0: قصدك ايه يا سامي؟
2: احنا بشر يا ميرفت، انتي بتحبي حد تاني؟
0: يا ريت.
2: ميرفت
0: كلميني. المصيبه اني بحب عادل بجنون.
2: طيب ايه اللي مضايقك بقى؟
0: بحبه لدرجة اني مستعدة اموت بداله.
2: مرفت ايه الافكار الوحشة دي؟ ازاي تفكري في الموت وانت هتتجوزي بعد 3 ايام؟
0: يظهر ان الانسان كل ما بيقرب من السعادة كل ما بيقرب من الموت.
2: لا مرفت قومي روحي، انت تعبان.
0: تصدقي بايه يا سامي؟
2: مصدقاك.
0: انا مش عايزة اروح ابدا.
2: عادل فين دلوقتي؟
0: في الشغل.
2: هو قالك حاجة حوالين الجريمة دي؟
0: يعني اهو نفس الكلام اللي مكتوب في الجرايد.
2: طيب ايه سبب تعبك ده؟
0: مش عارفه يا سامي، مش عارفه.
2: مش عارفه ولا مش عاوزه
0: تقولي؟ سامي ارجوك.
2: عارفه يا مرفت، بس انا عاوزه اقول لك حاجه.
0: قول يا سامي.
2: الناس ابتدت تتكلم.
0: والناس امتى بطلت كلام؟
2: مش الناس، احنا يعني، احنا اصحابك اللي حواليك.
0: بتقولوا ايه بقى يا ستي؟
2: بنقول كلام كتير، لكن المهم اننا قلقانين عليك.
0: وصادق.
2: صادق بيقول ايه؟
0: مش مهم كلام شارلوك هولمز.
2: والنبي يا سامي بيقول ايه؟
0: عارفه بيقول ايه؟
1: المساله ان 1+1=2.
3: تراهن ان استنتاجك ده غلط؟
1: انا لسه ما اكدتش حاجه ابدا، انما بكره هقدر اقول لك.
3: مش لما تبقى تعمل تحريات؟
1: ايوه انا هطلع من هنا على البيت وبعدين اروح المقطم.
3: تكتشف الجريمه هناك؟
1: مش شرط اكتشفها، مش شرط، انما الشرط اني اعيش في نفس الجو بتاعها.
3: طب ما دخلتش كليه البوليس ليه وريحتنا يا
1: لاني مش عايز احترف. الكلام اللي مكتوب في الجرايد ده مش كفايه، لازم الواحد يعيش في جو الجريمه في نفس مكان وقحة.
3: واذا اكتشفوا القاتل قبل ما انت تروح؟
1: مش ممكن، مش ممكن هيكتشفوه قبلي، هم اصلهم جوه النار.
3: نايته انت قصدك ايه؟
1: انا شغلاني حاله ميرفت قوي.
3: كلنا. انا مش فاهم ايه اللي جرى.
1: ميرفت وعادل متعودين يطلعوا المقطم.
3: يعني ايه؟
1: ميرفت وعادل كانوا في المقطم في نفس يوم اكتشاف الجريمه.
3: قصدك ايه؟
1: ده كلام ميرفت هي اللي قالت. المهم دلوقتي نعرف.
3: تعرف ايه يا صادق؟ بطل بقى واقعد اشتغل يا
1: اخي. على العموم دي مش جديده، ضروري حصلت قبل كده.
3: هي ايه دي اللي حصل؟
1: ان القاتل يبقى بيدور على نفسه.
0: هو قال كده؟
2: ميرفت عقلي، كلنا عارفين صادق.
0: بس انا بقى ما اسمحلوش يقول كده ابدا.
2: اقعدي مطرحك وبطلي عصبيه، او خدي اجازه وروحي اقعدي في بيتكم،
0: فاهمه؟
2: ميرفت الله مالك يا حبيبتي.

0: يا أنسة ليلى، أرجو إنك تقدري المسؤولية.
1: ما أنا مقدراها والله.
0: عاوزك تحكي لي كل اللي حصل.
1: ما أنا قلت لسيادتك أنا كنت مع كمال، نزلنا لقينا الراجل ده في السكة، كمال بلغ.
0: أنا عايز بالتفصيل.
1: ما هو كمال قال لي سيادتك.
2: بس أنت لازم تقولي يا ليلى، لازم تقولي ده تحقيق.
0: أنسة ليلى، أنا هضطر أخرج الأستاذ كمال من الأوضة.
1: لا والنبي،
0: تبقي لازم تجاوبي بوضوح.
1: طيب اسألني وأنا جاوب.
0: أنسة ليلى، الموضوع بصراحة والآخر مرة خطير، دي جريمة قتل، والقتيل فيها مش مجهول وبس، لا ده شخصيته مش مفهومة، وبنت القتيل ظهرت واختفت في ظروف غامضة، انتوا الاتنين أول ناس شافوا الجثة.
1: مش شرط.
0: أنسة ليلى،
1: لازم القاتل يكون شافها قبلنا كده ولا لا؟
0: ايوه.
1: وفي احتمال يكون حد شاف الجثة قبلنا ولا بلغش، مش كده؟
0: ايه
1: كده ولا لا؟
0: برضو محتمل.
1: يعني احنا اول ناس شافوها وواحد مننا بلغ والتاني لا.
0: يعني ايه؟
1: يعني ممكن يكون فيه ناس شافوا الجثة وقالوا احنا مالنا، زي ما قلت لك يا كمال وما سمحتش كلامي.
2: كان لازم اقوم بواجبك، كان لازم ابلغ.
1: انت تقوم بواجبك ويحصل لنا ده، ولا قالوا احنا مالنا ده مالهم مستريحين.
2: يا ليلى، احنا احسن منهم بكتير، لاننا اشجع منهم، لاننا قمنا بواجبنا.
0: يا نسه ليلى،
1: وممكن يكون في حد شاف الجثة بعد احنا ما شفناها، صح؟
0: ما هو ده اللي انا عايز اوصله.
2: قالك يعني ايه مش فاهم؟
0: يعني في شاهد موجود عندنا هنا في القسم.
1: جالك كلامي عشان ما تبقاش تزعل مني يا في كمال.
2: شاهد؟ شاهد تاني؟ شاف ايه يعني؟ يعني هيكون شاف ايه يعني؟
1: هيكون شاف ايه يعني مدام شاهد؟ يا اما شاف الحادثة وقال وانا مالي، يا اما شاف الجثة وجه بلغ.
0: شاف الحادثة وشاف الشهود كمان يا انسة ليلى.
2: ها؟ يعني ايه؟
1: يعني شافنا؟
2: بس بس بس الجبل كان فاضي.
1: ما كانش فيه ولا صريخ ابن يومين.
2: ده انا متأكد من كده.
1: وانا كمان متأكدة.
2: انا بصيت يمين وشمال في كل حتة.
1: وانا كمان.
0: علشان كده انا عايزكم تقولولي بقى كل التفاصيل، كل التفاصيل، مفهوم؟
1: طب افرض كلامنا اختلف مع كلام الشاهد ده.
2: يبقى واحد مننا كذاب.
1: يبقى هو طبعا.
0: او انتم.
1: كمال جالك كلامي؟ روحني يا سيدي وانا مالي.
0: انسة ليلى، بصفتي وكيل النيابة المختص، احب اقولك انك مش هتخرجي من الاسم ده الا بعد انتهاء التحقيق، وبعد ما تقولي كل اللي عندك. اتفضلي اتكلمي بقى.
3: الو، سيادة الرئيس اسماعيل.
2: ايوه مين؟
3: انا الرقيب سالم يا فندم. سيادة النقيب عند سيادتك.
2: تليفون لك هنا. الو، مين؟
3: الاشارة جت دلوقتي يا فندم، الكلب البوليسي تتبع الاثر بتاع عزيزة في المستشفى.
2: وصلته لفين؟
3: هي فعلا خرجت من الاوضة التانية ونزلت من السلم الرئيسي وخرجت من الجنينة على برة.
2: وبعدين؟
3: وبعدين حصلت حاجة غريبة يا فندم.
2: ايه هي؟
3: الكلب فضل ماشي في الشارع على طول، موقفش الا بعد حوالي 2 كيلو، يعني تقريبا في ميدان التحرير.
2: يعني الاثر اختفى فين؟
3: في شارع الشيخ ريحان.
2: فين بالظبط؟
3: قدام الجامعة الامريكية يا فندم، ويظهر انها ركبت عربية من الحتة دي.
2: طيب متشكر، مع السلامة. اسمع نافع، انا عاوز اقول لك ان وجود العربية في امكنة مختلفة طول السنين دي مش غريب، الغريب انها موجودة كل المدة دي وبتشتغل وجديدة، قوة موتورها ونورها.
4: انت شفت العربية؟
2: انا فضلت ابحث فيها 10 ساعات، بصراحة انا مش مصدق.
4: بس لو نوصل لخيط، خيط واحد بس، يا سلام، دليل صغير ولو اشياء حتى.
2: ما تيجي نروح الارشيف.
4: يلا.
0: لازم تقولي يا انسة، انا صبرت عليك كتير قوي.
1: اصل كمال قال لي ما اقولش حاجة زي دي.
0: لكن انت لازم تقولي.
1: طب وتوعدني انك ما تفكرش في حاجة وحشة.
0: حاضر حاضر.
1: كمال اقول؟
2: شوف يا استاذ عادل، اصل احنا بصراحة ما خرجناش من الكازينو يعني، وروحنا على طول.
1: اهو ملوش دعوة، انا اللي قلتله.
0: قلتله ايه؟
1: قلتله يتمشى بيا على الكورنيش شوية.
2: اصل في الحقيقة يعني فني
0: يا استاذ كمال. الله،
1: اتمشينا على الكورنيش حوالي نص ساعة تقريبا.
0: وبعدين؟
2: وبعدين نزلنا يا فندم ولقينا الجثة.
0: طب وايه اللي انت عاوزين تقولوه يعني؟
1: هو ده.
0: طب وليه ما قلتوش كده من الاول؟
2: سيادتك عارف، اصل ليلى في النهاية، ما هو اصل يعني السمعة بقى. وسيادتك
0: سمعة ايه يا استاذ؟ وكلام فارغ ايه؟
1: هترجع تزعق تاني يا استاذ عادل؟
0: يا انسة، ده انتوا مخطوبين او هتتخطبوا رسمي يوم الخميس الجاي، يعني خلاص هتبقوا زوجين، تخفوا الحقيقة، اي حقيقة مهما كانت صغيرة عن العدالة، عشان تقولوا لي كرامة. كرامة ايه؟ انا بطلع مع خطيبتي المؤقتة وبروح معاها كل حتة، لاني واثق من نفسي وواثق ان انا مش غلطان.
1: اصلي في حاجة تانية عاوز اقولك عليها.
2: حاجة تانية؟ ايه تاني؟
1: حاجة انت ما تعرفهاش يا كمال. لما رحت للجثة تاني مع البوليس كان في حاجة متغيرة.
0: ايه هي؟ قولي.
2: طب انت ايش عرفك ان كان في حاجة متغيرة؟
0: يا اخي اسكت انت، قولي يا انسة ليلى، قولي قولي ارجوكي.

0: يا استاذ كمال ارجوك سيبها تتكلم.
1: اسيبها تتكلم ازاي بس؟
2: طول بالك يا كمال وانا اقول لك.
1: ليلى خلي بالك من كلامي، دي جريمة قتل مش لعبة.
2: ما انا عارفة يا حبيبي، بس طول بالك انت.
1: يعني طول بالي؟ انا اللي اكتشفت الجثة، انا اللي بلغت يا عالم.
0: يقدر ان انا هضطر اخرجك من الاوضه
2: يا
0: استاذ كمال.
2: ما تقدرش يا استاذ عادل.
0: تحب تشوفي؟
2: لا ما احبش، لانه لازم يكون موجود ساعه ما اتكلم.
0: لا مش لازم.
2: لا لازم، لانه هو اللي حكالي.
0: طب ممكن اعرف حكالك ايه؟
2: استنى شويه بس. اتفرج. ما تعرفش تتفرج زي احمد؟
0: احمد؟ احمد ده ايه بقى؟
2: احمد عمران زميلنا في الشركه، اهو واقف هناك اهو على الرصيف جنب الشباك، شايفه؟
0: وده واقف هناك ليه؟
2: جايب لنا عيش وحلاوه، قال تصور مجنون.
0: عيش وحلاوه؟ اشمعنى؟
1: في عرضك يا ليلى، في طولك، كلامك ده هيودينا في داهيه.
2: كمال اسمعني كويس، انت لما حكيت لي ازاي لقيت الجثه قلت ايه؟
1: قلت ايه؟ قلت لي كل اللي حصل.
2: مش قلت لي ان الجثه كانت زي ما هي؟
1: ايوه
0: يا انسه ليلى
2: ارجوك. استنى شويه. مش انت قلت يا كمال ان القتيل كان نايم على ظهره زي ما شفناه؟ تمام.
1: ايوه قلت كده.
2: وكانت البدله عليه مكسمه ومظبوطه زي ما تكون جايه من عند المكواجي؟
1: حصل يا ليلى. بس يعني
2: انت قلت كده ولا لا؟
1: ايوه قلت كده.
2: وان الجاكيته كانت متزرره والجرافطه مظبوطه؟
1: ايوه صح، هو ده اللي حصل بالظبط.
2: استاذ عادل شاهد عليه.
1: ليلى
2: اسكت انت، سمعت كلامه كويس يا استاذ عادل علشان ما يرجعش فيه.
0: ايوه سمعت، هو ده نفس الكلام موجود في محضر البوليس.
2: طب ايه رايك بقى ان الجثه لما انا شفتها كانت الجاكيته مفتوحه؟
1: بتقولي ايه؟ ايه انت متاكده؟
2: جدا.
1: وانا متاكد انها كانت متزرره زي ما شفناها.
2: انت مش ممكن تاخد بالك.
1: ازاي يا ليلى؟ ده انا نزلت ورحت لحد عندها.
2: ما هو علشان كده.
1: ازاي بقى تقدري تقولي لي ازاي؟
2: زي الناس، انت كنت خايف ومندهش ومأخوذ وبتبص لوش القتيل بس.
1: يعني وانت ما كنتيش خايفه ولا مندهشه؟

0: وبعدين معاك انت كمان.
1: خلاص يا ماما شبعت الحمد
2: انت
1: لله.
2: ما اكلتش حاجة يا نافع.
1: كفاية كده يا مرفت، الاكل كتير بيتعبني لما اكون بشتغل.
0: نافع انا لازم اعرف ايه الحكاية بالظبط.
1: حكاية ايه يا ماما؟
0: حكايتك انت واختك.
2: ماما
0: اخرسي انت يا بنت، قولي انت يا نافع اختك قتلت الراجل ده.
2: ماما
0: اخرسي يا بنت بقولك، قولي يا نافع ايه الحكاية.
1: اقولك ايه بس يا ماما؟
0: تقولي الحقيقة يا بنت.
1: عن ايه؟
0: عن اختك وعادل.
1: علم علمك، اسألي ميرفت ان كانت قالت لي حاجة زي دي.
0: انا ما يهمنيش ميرفت، انا عاوزاك انت اللي تقول.
1: لا يا ماما اختي ما قتلتش الراجل ده.
0: وعادل؟
1: ماما انت تعرفي عادل كويس؟
0: اعرفه زي ما اعرفك تمام.
1: طب ما تسأليه وتسيبيني انا في حالي.
0: محدش فيكوا عاوز يتكلم مش كده؟ طيب انا هتكلم.
2: هتعملي ايه يا ماما؟
0: هكلم عادل رغم اني عارفه انه هيرد عليا زيكم. انا حاسه يا ولاد اني بقيت غريبه عنكم.
2: ماما
1: سيبيها يا ميرفت، ماما عندها حق.
2: اسيبها ازاي يا نافع؟
1: شوفي يا ميرفت، ما هو يا تقولي لها كل حاجه بوضوح وبصراحه، يا اما تسيبيها في حالها. كفايه عذاب بقى.

0: ايوه يا رقيب سالم.
1: شايف الجدع الافندي اللي واقف هناك ده؟
0: ماله؟
1: الفار بيلعب في عبي منه.
0: ايه العبارة؟
1: الاستاذ كمال والست ليلى.
0: مالهم دول كمان؟
1: من ساعة ما وصلوا وهو واقف الوقفات طردته كام مرة مفيش فايدة.
0: ما يمكن يعرفوا؟
1: ده زميلهم في الشغل وجايب لهم عيش وحلاوة.
0: راجل طيب في الخير.
1: وعشان كده ما تخليهوش يغيب عن عينك.
0: وإذا مشي؟
1: وراه وخليك معايا على طول بالتليفون، يظهر إن الحكاية حلاوة بجد.

0: انت مالك انت؟
1: انا مالي ازاي يا كمال؟
2: سيبها ترد على السؤال يا استاذ كمال ارجوك.
0: يا استاذ عادل سيادتك لازم تعذرني، مش انا مولود دلوقتي.
1: احنا اتورطنا وخلاص يا كمال يا حبيبي، نقول كل اللي عندنا ورزقنا على الله.
2: برافو.
1: اسال يا استاذ عادل.
2: لما شفت القتيل كان وضعه شكله ايه؟
0: لازم انا كنت مجنون يا اما كنت نايم يا اما انا بقى مغفل ومش عارف.
1: انا عارفه يا حبيبي.
0: عارفه؟ عارفه ايه بس؟ عارفه ايه يا انسه ليلى؟
1: عارفه وضع القتيل، فاكره كويس، كانت دماغه ناحيه الطريق ورجليه ناحيه الجبل.
2: كويس. شفت وشه كويس؟
1: شفت وشه، انما مش كويس.
2: نزلتي من العربيه؟
1: لازم السؤال ده ايه بقى؟ ما انت عارف
2: يا انسه ليلى ارجوك، دي اسئله روتينيه لازم اسالها لك. انت نزلتي من العربيه؟
1: لا ما نزلتش.
2: كانت المسافة بين العربية والقتيل قد ايه؟
1: كانت قد ايه يا كمال؟
2: انا بسألك انت يا انسة ليلى.
1: ليه بس؟
2: كانت المسافة قد ايه؟
1: ما ترد يا كمال، هو انا افهم برضو في الحاجات دي؟
0: حوالي 3 متر.
1: لا 4، لانك مشيت 4 خطوات.
0: طب لما انت عارفة بتسأليني ليه؟
1: عشان اتأكد انك ما كنتش واخد بالك، واتأكد ان انا صح.
2: طيب
1: وانت
2: طيب
1: غلط.
2: طيب طيب طيب، ممكن استأذن منكم 10 دقايق بس؟
1: استاذ عادل انا لازم اروح.
2: لا لا لا، لسه يا انسة ليلى، لازم تقابلوا الشاهد اولا.
1: طب ما تجيبه دلوقتي.
2: لا مش ممكن، لازم نحطكم في وسط ناس كتير علشان نشوف هيعرفكم ولا لا.
1: لا يا اخويا لا، انا لازم اروح.
2: ايه؟
1: انا مروحه.
2: مش هتقدري.
1: ليه بقى؟
2: علشان الباب عليه حرس يا انسه ليلى.
1: ايه؟
2: وبالمناسبه الشاهد ده لسه قاتل ابن عمه امبارح بس.
0: في المقطم برضه؟
2: لا هنا في الحجز. عن اذنكم.
1: يا لهوي.
3: كمان ليلى
1: والنبي يا احمد تكلم بابا في التليفون وتقول له ان انا هنا وتطمنه.
3: ما جوعتوش؟
1: انا جعانه قوي. معاك ايه؟
3: عيش وحلاوه طبعا.
0: اسمح تمشي من هنا يا فندم، انت تسمح تروح في 60 داهيه؟
3: طب مش ماشي، انت مالك انت؟
0: انا مالي؟ انا مالي ازاي؟ هتمشي ولا والله العظيم 3 نايل لك عسكري؟
3: ده تسخينه، بدل ما تسخط فيا كده كنت تشطر على خدمتك اللي انت فيها. بالمناسبه
1: احذف الاكل الاول يا احمد، انا جعانه قوي.
3: الاول قولي لي ايه الاخبار؟ هتحبس ولا لا؟
0: جتك داهيه في ملفظك. نحبس ايه يا بني ادم انت؟
3: تحت ذمه التحقيق، ما هي الجنايات كده يا استاذ.
0: الله
3: يا لا.

0: مش عارف. اتصلت بعادل؟
1: كلمته قلت له يجي يتغدى معانا.
0: امال ما جاش ليه؟
1: كان بيسمع شهاده كمال وليلى.
0: ايه؟ مين؟
1: ملك نافع. كمال وليلى.
0: اه جكت فين؟
1: الله
0: انا ازاي نسيت؟
1: نافع ايه اللي انت نسيته؟
0: عاوز رايي بصراحه يا مرفت.
1: طبعا
0: انا بقيت خايف من عادل. فاهمه يعني ايه خايف منه؟
1: خايف منه؟ طب ليه؟ ايه السبب؟ قول لي ايه السبب يا نافع.
0: اهو كده من غير اسباب خالص.
1: نافع احنا اصدقاء زي ما احنا اخوات بالظبط.
0: انا كنت فاكرك كده، كنت فاكر اني صديقك فعلا.
1: ارجوك يا نافع ده مش وقت العتاب.
0: انا هسالك سؤال واحد ومحدد وقاطع. ممكن تجاوب عليه؟
1: اوعدك.
0: افرضي ان التهمه ثبتت على انسان ما.
1: تهمه
0: الاكل. وافرضي اننا لقينا ادله على كده وانه اقواله كانت متضاربه ومبلبله. افرضي يعني.
1: كمل انا فهمك.
0: افرضي ان التهمه مثلا يا مربت ثبتت على كمال وليلى، يكون الموقف ايه؟
1: ليلى البنت اللي وكمال، كمال الشاهد اللي
0: أيوة.
1: مش معقول
0: اللي بلغ.
1: مش معقول ابدا يعني.
0: اللي قام بواجبه.
1: مين السبب؟
0: اسمعي يا مربت، انا مستعد اثبت التهمه دي على اي انسان كان في المقطم في الليله دي. ممكن سهل، طبعا سهل اثبات التهمه سهل، انما العداله العداله هي اللي صعب.
1: قصدك ايه يا نافع؟ قول.
0: قصدي اني بقيت خايف على عادل، خايف منه عليه. عن اذنك.
1: مش معقول اوعى يا نافع تعملها، اوعى.
2: عمر العياط ما هيجيب نتيجه ابدا.
1: ماما
2: ابعدي عني. اللي عاوز الحق ما يعيطش، اللي عاوز الحق لازم يفوق ويعرف راسه فين ورجليه فين. انا بدور عليك يا مرفت، بدور على بنتي، بقالي يومين مش لاقياها. عن اذنك.
1: ماما نافع ما تسيبونيش لوحدي، انا خايفه.

0: يا سالم خلاص يا سالم رجعنا جاهزين يا فندم. اربع رجاله واربع ستات.
1: وايه رايك في الاخ احمد ده؟
0: مش عاوز يمشي ابدا يا فندم. تسمح يا فندم
1: كده؟ طيب هاتوا يا سالم هاتوا علشان يحرم يتفرج.
2: جاهز يا سالم؟
0: جاهز يا فندم.
1: وانت يا اخينا تقدر تطلع لي القاتل او الشاهد لو شفته؟
3: لا يا بيه ماني قلت للسياده
1: من غير لت وعدم تقدر ولا لا؟
3: وان يا بيه قلت لا.
1: دلوقتي احنا هندخل الاوضه دي هيعدي عليك ناس ستات ورجاله وشبان اللي لقيته في وسطهم اوعى تفتح بقك فاهم؟ اوعى.
3: واه امال اقول ان هو كاف.
1: تبصلي بس مفهوم؟
4: السلام عليكم.
1: اهلا سيادة النقيب جيت في وقتك. روح يا سالم حضر الناس واحنا جايين حالا.

0: مين صوت عليه ليه
1: يا استاذ؟ بطل كلام، اقف في الطابور زي ما بقول لك.
0: لا مش هقف، انا عايز اقف جنبك.
1: اشمعنى؟
0: لان ده مكاني الطبيعي، لازم اتفرج. انا كنت منتظر
2: واحد صاحبك ضابط في السجون.
0: صح، عرفت منين؟
2: إيه؟ كمال قال لي.
0: الله، وانت عرفت منين يا كمال؟
3: ليلى يا سيدي قالت لي.
0: الله، وانت عرفت منين يا ست ليلى؟
1: يا فندي بس بطل كلام.
2: هو ده القاتل يا كمال؟
3: اسكتي. ايوه هو.
2: يعني هو ده الشاهد اللي شاف الجريمه؟
3: ايوه هو. اسكتي بقى.
0: الله، مالوا يبحر فيكم كده؟
4: هم دول يا بير ابتدى عديد.
0: انا
4: لا، اللي جنبك هو ده القاتل.

0: ده مش جزاؤه مش ذنبه.
1: الجريمة غامضة ولا مش غامضة؟
0: زي اي جريمة بترتكب بشوية ذكاء وتستر.
1: والقتيل غامض ولا لا؟
0: والقاتل كمان غامض.
1: لو عرفت القتيل هتعرف القاتل.
0: القتيل قدامي بين ايديا في المشرحة، يعني اقدر اشوفه وامسكه واعرف اسباب وفاته.
1: ده كله ما يسواش حاجة ابدا، لانه ميت جثة زي المكتب ده والكرسي ده، والقتيل اللي قدامك ده مجرد شيء.
0: لكنه في النهاية انسان، شيء موجود.
1: طب خليه ينطق، خليه ينطق كده، خليه يقول ان كمال مظلوم.
0: طب قولي انت بتثق في الراجل اللي قتل ابن عمه ده؟
1: اطلاقا.
0: امال حجزت كمان ليه؟
1: لاني لازم الاقي القاتل ولازم اعرف مين القتيل.
0: اسمع يا عادل، قدامك لحد يوم الاربعاء. كمال حينام هنا في اوضتي مش في الحجز.
1: لا لا لا لا، ارجوك ارجوك يا نافع، لازم ينام في الحجز، لازم يرتكب الصعيدي.
0: انا مش فاهم قصدك يا عادل.
1: عيبك يا نافع انك فقدت الثقة فيا خالص.
0: انا فقدت الثقة حتى في نفسي.
1: نافع ارجوك اديني فرصة اليوم الاربع بالليل.
0: عجيبة، تقدر تفهمني اشمعنى يوم الاربع يعني؟
1: ابدا، انا وعدتك وعد وحلتزم بالوعد ده. دي كل حاجة.
0: وناوي تقول ايه لكمال؟
1: انا قلت له كل حاجة خالص.

0: يا ريتني يا ريتني كنت سمعت كلامك يا ليلى.
1: اخفى عليك يا كمال، انت ندمت.
0: مش عارف يظهر اني عبيط صحيح زي ما انت بتقولي.
1: بالعكس، انت لئيم يا حبيبي.
2: ما تبطلي الاسلوب ده بقى، احنا في موقف تراجيدي لازم تكوني تراجيدياية فيه.
0: انا متشكر قوي يا احمد.
2: ابدا، انا عملت اللي عليا.
0: تعرف ان العيش والحلاوه كانوا طعمين جدا.
2: على العموم انت ما تنعش هم حاجه ابدا.
1: كمال هتوحشني.
0: ليلى
1: مالك سكت ليه؟
0: لا ابدا، انا اصلي كنت مش مهم بقى.
1: قول يا حبيبي.
0: هتقولي لبابا ايه؟
1: هقوله على اللي حصل.
0: مش هيرضى يخلينا نتجوز.
1: ما احنا من غير حاجه مش هنتجوز.
0: طبعا، ما هو انت دلوقتي مش ممكن تربطي نفسك بانسان متهم في جريمه قتل، انسان مجرم.
1: بس انا بحبك يا عبيد.
0: تحبي مجرم ازاي؟
1: هو بايدي يا اخي، ما هو اصبع عني.
2: اسمع يا كمال.
0: اسكت انت يا اخي، مش نوضع بعض احنا الاول وبعدين انت تتكلم. الوداع يا ليلى.
1: الوداع يا كمال، خلي بالك من نفسك.
0: المفاتيح بتوع المكتب اهم، خليهم معاكي.
1: بس انا نفسي اعرف حاجه واحده.
0: قولي يا حبيبتي.
1: الاستاذ عادل قال لك ايه لما قعدتم لوحدكم في الاوضه؟
0: ما انا قلت لك ليلى على كل حاجه، كان بيبلغني انه مضطر يحجزني في العزوق.
2: فاتتني دي.
0: هي ايه اللي فاتتك؟
2: الفرجه دي. كان بكلمه ازاي؟ ها، عزم عليه بسجاره ولا لا؟
1: وهيعزم عليه بسجاره ليه بس يا اخي؟
2: اما غريبه، مش المحكوم عليه بالاعدام بيقولوا له نفسك في ايه؟
1: اخرس قطع لسانك.
0: اخص عليك يا ليلى، ما انت عارف احمد.
2: هو ده جزاء المعروف. على العموم انا خارج ومنتظرك بره علشان اوصلك للبيت واجي معاك اقول لبابا على كل حاجه. ها، سلام عليكم ابو كمال. شد حيلك يا صديقي، كلنا جنبك ولا يهمك. شد وتزول.
0: ليلى
1: يا حبيبي يا كمال، يا حبيبي انا بحبك قوي وهتوحشني ومش عارفه اخش الشركه زي من غيرك.
3: الو
4: باقي نافع من فضلك.
3: انا يا فندم.
4: يا نافع، انا اسماعيل، تعال للاداره بسرعه.
3: خير يا اسماعيل؟ لقيتوا حاجه؟
4: ايوه، لقينا دوسيه العربيه بتاع الافيل، وفي معلومات كافيه عنه.
3: كده حالا هكون عندك.
5: ايه نافع، في حاجه؟
3: ولا كلمه، تعال معايا.
6: انت ليه صممت اننا نروح بعربيتك يا عادل؟
5: علشان اكلمك عن ميرفت.
6: تكلمني عن ميرفت؟ ليه؟ مالها ميرفت؟
5: ميرفت تعبانه وانا سبب تعبها.
6: يعني برضه اتخانقتوا؟
5: ابدا، ما حصلش بينها وبيني اي خلاف.
6: انت ما شفتهاش النهارده؟
5: لا.
6: غريبه، وهي ما طلبتكش؟
5: لا.
6: انا مش فاهم ايه السر في الغموض ده كله.
5: اسمع يا نافع، انا حاسس ان انا مش عايز اشوف ميرفت دلوقتي.
6: مش فاهم.
5: هي دي الحقيقه، انا مش قادر اشوفها.
6: ليه
5: مش قادر اواجهها يا اخي؟
6: ليه؟
5: ارجوك بلاش اسئله كتير، كل اللي انا عايز اقوله لك هو ده. ويظهر انها حاسه بكده هي كمان.
6: حاسه انك مش عايز تشوفها؟
5: حاسه ان انا مش قادر اشوفها.
6: ما انت مش قادر تشوفها ليه؟ ممكن اعرف؟
5: انت عارف.
6: واعرف منين؟ انت بقالك يومين زي ما تكون واحد تاني خالص.
5: يعني ما انت شايف اللي احنا فيه.
6: طب وده علاقته ايه بميرفا؟
5: نافع ارجوك ما تضغطش عليا اكتر من كده.
6: انا ما بضغطش عليك ابدا يا عادل، انا بس عاوز افهم.
5: من غير ما تحاول تفهم او اي حاجه في الدنيا.
6: خلاص، هبلغها انك مش قادر تشوفها ولا تواجهها.
5: نافع ارجوك كفايه بقى.
6: حاضر، كفايه.
5: انت عارف انا بعز مربت قد ايه يا نافع.
6: احنا لسه هنتكلم في الحكايه دي.
5: يا ما كان في نفسي ما تعبهاش.
6: انت تعبتها في ايه؟ تقدر تقولي؟
5: على العموم ما تستعجلش، بكره تعرف كل حاجه.
6: وليه بكره؟ انا ممكن اعرف دلوقتي.
5: وممكن تكون كمان.
6: ممكن اكون عارف من زمان.
5: هبلغها؟
6: لا.
5: ليه
6: كده؟ لانك لازم تشوفها، لازم تقعد معاها، ولازم تقول لها كل اللي انت عاوز تقوله قدامها من غير مرسال. بس بس بس، راح فين؟ الاداره اهي.
5: الله، انت زعلان مني قوي كده يا نافع.
6: يلا بينا، يمكن نلاقي حاجة تطلعنا من اللي احنا فيه.
7: انت زعلانة ليه بس؟ مش تسيبيني يا رغيف.
8: اصل انت بتخرف يا صادق.
9: والنبي سيبيه بقى. قول يا صادق، ازاي انت عرفت ان هنا مكان الحادث؟ ما يمكن حته تانية يا اخي.
7: شوف يا ميرفل، في الروايات البوليسيه اللي زي دي المساله بتبقى 1+1. اولا الجرايد وصفت مكان الحادث بدقه.
9: الجرايد قالت عنه منحنى في الطريق الصاعد للمقطع.
7: ده كلام صحيح، بس ظهر شاهد بيقول انه شاف الحادث، ومفيش منحنى ممكن واحد يستخبى فيه ويشوف كل حاجه الا المنحنى ده.
10: ليه بقى يا فال؟
11: عشان الصخره الكبيره دي، ولو حد دخل وراها زي كده.
7: حد منكم شايفني؟ ابدا. ومش ممكن حد يشوفني رغم اني بقعد واقوم واتلفت يمين وشمال، وممكن امشي خطوه او اتنين كمان. ما تردوا، حد منكم شايفني؟
8: ميرفت مالك؟
7: ما تردوا، مالكوا اتحرستوا ليه؟
8: مالك يا ميرفت؟ صادق صادق.
9: لا لا مفيش حاجه، خلاص انا بقيت كويسه.
7: ايه الحكايه
8: ميرفت؟ زي ما اكون شافت عفريت.
7: لما يا بنت انت عبيطه جدا. جرى ايه يا ميرفت بقى؟ عشان عادل ولا ولا بلاش؟
8: كنت عاوز اقول ايه؟
7: اكمل؟
8: لا بلاش، يلا بينا، الدنيا هنا برد قوي.
9: لا كمل.
7: ادي مكان عجلات العربيتين كمان. ادي عربيه نازله وقفت هنا، وادي عربيه طالعه وقفت هنا بعد ما حودت وجت جنب الطريق. صح؟
8: صح. ايه هو اللي صح ده؟ انت مصدقش اللي كرمز ده؟
7: عربيه القتيل كانت طالعه مش كده؟
8: ايوه.
7: وعربيه القاتل كانت نازله مش كده؟
8: ايوه.
7: اذا القتل حدث بطريقه عربيه، يعني غير مقصود كده ولا لا؟ كده ولا لا؟
8: كده والله صح.
7: جثه القتيل اكتشفت فين؟
8: هنا.
7: كويس قوي، يعني القتيل هو اللي جه للقاتل.
8: صح.
7: يعني هو اللي اتحرش بيه.
8: صح صح والله.
7: الجرايد قالت ان القتل جه نتيجه ارتطام راس القتيل بارض الطريق، مما ادى الى نزيف داخلي وكسر في الجمجمه.
8: ايوه. شوف يا اختي عاوز ازاي؟ صامم الحكايه، سيبيه يتكلم.
7: اذا الحكايه لابد حصلت كده. القتيل جه والقاتل نزل من العربية مسكوا في بعض، القاتل زق القتيل عشان يبعدوا عنه، وقع مات.
8: صح يا صادق، كده صح تمام.
7: طب انت ايش عرفت؟
8: مش انت اللي بتقولي يا اخي، وكمان عادل ونافع قالولي.
7: ايوه كده فوق النفس.
8: طب مين القتيل؟
7: مش مهم، المهم هنا ايه اللي حصل.
8: قصدك ايه؟
7: لما الراجل وقع القاتل طلع يجري بعربيته.
8: مظبوط.
7: مش حرفك انت بس يا ميرفت،
8: مش انت اللي بتقول يا اخي؟
7: ايوه كده، فوقي فوقي. مش القتيل جه الشاهد، يعني ادي فتره زمن حوالي 10 دقايق. الشاهد شاف القتيل سابه ونزل عشان يبلغ.
8: ايوه هو قال كده بالظبط.
7: ومر تلت ساعه على ما رجع مع البوليس.
8: مظبوط مظبوط.
7: ما كانش في حد في الوقت ده كله على حد علمنا يعرف الحكايه او شافها الا الراجل اللي قتل ابن عمه.
8: يا اخي كل كلامك صح.
7: يبقى لو عرفنا اللي حصل في النص ساعه دي هنعرف كل حاجه.
8: وهنا بقى مش فاهم،
7: يعني القاتل واحد من اثنين، يا اللي زق الراجل يا اللي بلغ.
8: وليه ما يكونش الراجل اللي قتل ابن عمه؟
7: لانه اولا معترف انه قتل مع سبق الاصرار والترصد، فهو عارف انه ميت ميت وما يهموش انه يقول انه قتل الراجل ده كمان. ثانيا
8: مالك يا صادق؟
7: خبر ابيض، اما لقيت بصحيح. ميرفت انت ما كلمتيش عادل النهارده؟
8: ليه؟
7: ولا نافع؟
8: انا شفت نافع الظهر.
7: طب يلا بينا.
8: ايه مالك يا صادق؟
7: لا ده سر المهنه، بس اسمعي يا ميرفت، تعرفي ان عادل عيان؟
8: مش عرفك.
7: انا متاكد، بس انت عبيطه قوي. كل اللي انا عاوزه منك انك تقولي لي ايه اللي حصل النهارده بعد الظهر. بنت القتيل اللي اختفت دي اخبارها ايه؟ وكمال وليلى والراجل اللي قتل ابن عمه، تقدري تقولي لي الليله ولا بلاش؟ بكره الصبح.

0: يعني انت عاوزه مني ايه دلوقتي؟ فهميني.
1: ولا حاجه يا بابا ولا حاجه.
0: طيب وبتحكي لي كل ده ليه؟
1: علشان لازم حضرتك تعرف.
0: انا مش عاوز اعرف حاجه ابدا، مش عاوز اعرف حاجه.
1: مش انت بابا يا بابا؟
0: يا ريتني ما كنت خلفتك. انت جنسك ايه؟
1: انسانه يا بابا.
0: انت لسانك ده ايه؟
1: ماله يا بابا، لساني كويس قوي.
0: ودلوقتي تقدر تفهميني حاجه واحده بس؟
1: انا تحت امرك يا بابا.
0: انت بتثقي في الولد اللي اسمه كمال ده؟
1: جدا يا بابا جدا، وبحبه كمان.
0: وناوي تعملي معاها ايه؟
1: انا في الحقيقه عاوز اخد راي حضرتك.
0: وانت كنت خدت رايي قبل كده في حاجه؟
1: ايوه في كل حاجه.
0: نعم كنت خدت رايي يا استهام لما خرجت معاه ورحت المقطم؟
1: لا طبعا، بس حضرتك كنت عارف اني معجبه بكمال.
0: معجبه بيه مش تخرجي معاه؟
1: بابا
0: عاوزه ايه؟ انت عاوزه ايه دلوقتي؟
1: انت بتثق فيا لسه ولا لا؟
0: من غير لات ولا عجب، اقطعي الحته الزياده اللي في لسانك دي وتكلمي.
1: حاضر هتكلم اهو. راي حضرتك ايه في اللي حصل؟
0: رايي ان الاستاذ كمال بتاع حضرتك ده مغفل.
1: انا بحترم راي حضرتك، انما انا معجبه بيه.
0: وعاوزه مني ايه دلوقتي؟
1: عاوزك تقول لي رايك
0: في ايه. من اللي حصل حصل، وبكره الصبح كل الناس هتعرف انه متهم في جريمه قتل، وان حضرتك كنت معاه.
1: كمال عمل كل اللي عليه عشان ما يجيبش سيرتي.
0: لكن اهو جاب يا ست سيرتك، وبكره يفرج عليك الناس.
1: كمال مظلوم، انا كنت معاه.
0: وعاوز انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟
1: عاوز محامي.
0: ايه ليه؟ هو ملوش اهل؟
1: ليه اهل يا بابا، بس انا دلوقتي اهم من اهله.
0: انا ما اعرفش سكه محامي.
1: انا اعرف.
0: طب وبتقولي ليه؟
1: عشان انت بابا.
0: يا شيخ يا كاتك دول.
2: كفايه كده النهارده يا عادل.
3: وانت ناوي تعمل ايه؟
2: هنعمل تحريات.
3: تفتكر هتلاقي حاجه؟
2: طبعا لا، لان العنوان ده كان من 12 سنه، واي واحد كان ساكن في حته من 12 سنه ضروري سابها. ضروري؟
3: ضروري؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت خلاص يأس يا نفع.
2: انا يأس منك انت.
3: نافع، انا لسه عندي وعدي. انا هوصلك الاسم واروح على المرفت.
2: مش هتلاقيها في البيت.
3: ما راحت فين؟
2: ما اعرفش. ماما خرجت وانا خرجت، وانت عارفها ما عندهاش صبر ابدا انها تقعد لوحدها.
3: يعني هتكون فين؟ تلاقيها عند سامي.
2: نزلنا انا هنا.
3: ليه؟
2: هكلم سالم في التليفون يحصلني على الحسين.
3: نافع بلاش تروح دلوقتي، استنى نص ساعه.
2: ليه؟ الدقيقه ثمنها غالي دلوقتي.
3: معلش اديني نص ساعه بس، نص ساعه. موافق؟
2: نزلني ارجوك.

0: على فين يا عادل؟
1: دلوقتي تعرفي
0: عادل، انا عاوز اقولك على حاجة مهمة قوي.
1: ايه هي؟
0: صادق عارف كل حاجة.
1: انت قلت له حاجة هو ولا سامية؟
0: لا، انما انت عارف صادق بقى.
1: انا على العموم ما كنتش ناوي اقابلك علشان كده.
0: مش عاوز تشوفني عادل؟
1: مش قادر اشوفك، مش قادر اواجهك يا ميرفت. كل ما بشوفك في الحال ده بتجنن.
0: ليه بس يا عادل؟
1: اسمع يا ميرفت، فتحي ودانك كويس اللي حول.
0: انا سمعت. قول كل اللي عندك.
1: انت عارفة ان احنا عثرنا على علمون الراجل في اسكندرية.
0: ايوه، وطلع انه عازل من 17 سنة،
1: وفي قلم المرور النهاردة لقينا دوسيه قديم عمره 12 سنة وفيه عنوان فاضل.
0: نفس الاسم
1: الغريب اللي تحس انك سمعتيه مليون مرة وان عمرك ما سمعتيه قبل كده ابدا.
0: عارف صادق بيقول انك عيان.
1: كتر خيره، شاكرين قوي.
0: واحنا روحنا المقطم النهاردة.
1: ايه؟ رحت تعملوا ايه؟
0: صادق له رأيه ان القاتل اما انت يا اما كمال.
1: كده؟ وانت رأيك ايه؟
0: انا تعبانة يا عادل، تعبانة قوي.
1: انا كمان تعبان، لكن عندي امل، عندي امل يا ميرفت. انا لازم الاقي سر اللغز ده.
0: يا ريت يا حبيبي، يا ريت. بس فين؟ وازاي؟
1: في المسافة ما بين ما مشيت وما بين كمال مدح، والمسافة ما بين كمال وحضور البوليس. اسمعي يا ميرفت، اسمعي.
0: صراحة يا عادل انا خايفة.
1: اسمعيني بس يا ميرفت، اسمعي يا ميرفت. انا متأكد ده كابوس، كل ده كابوس هيزول، ولازم يبقى عندك امل، لازم. تعرفي ان
0: ايه؟ عاوز تقول ايه؟
1: انا حاسس بحاجة غريبة اوي.
0: حاسس ايه؟ انت رايح فين؟
1: ادي احنا وصلنا.
0: ده الحسين.
1: تعال هنا العنوان، اهو الشارع هناك اهو. قول لي اخو من فضلك. يا
2: ايوه خدنا يا استاذ.
1: مش دي قهوة الاسرار برضو؟
2: هي تمام.
1: مش الشارع اللي جنبها ده يبقى شارع نور الظلام؟
2: سيادتك عايز مين بالظبط يا استاذ؟ حكي مالا ابن الحتة.
1: ما تعرفش واحد هنا اسمه عيسى محمد موسى؟
2: عم عيسى؟ عم عيسى تلاقيه قاعد هناك على القهوة.
1: بتقول ايه؟ سيادتك تعرفه كويس؟
2: ايه اللي تعرفه كويس؟ هو في حد ما يعرفش عم عيسى يا بيه؟
1: انت شفته على القهوة؟
2: اخطف رجلك لحد هناك تلقاه قاعد، ده طول عمره ما يسيب القهوة. امال يسترزق منين يا بيه؟
1: يسترزق؟
2: عن اذنك، ولا تحب اجي معاك، ولا نادي على حد يوصلك لهناك؟
1: لا، متشكر جدا.
2: السلام عليكم.

0: عادل مالك؟
1: أنا مضطرب قوي يا مرفت.
0: أنا سعيدة. أنا يا رب يا رب يا عادل. روح له روح له النبي عادل.
1: استني شوية استني، خدي ولعي لي السيجارة دي، ولا أقول لك بلاش، ولا ولعيها. حلم ده ولا علم؟
0: علم يا عادل.
1: أمال القتيل اللي في المشرحة ده يبقى مين؟
0: روح له يا عادل والنبي تروح له بسرعة.
1: طيب خليك أنت هنا، اوعي تمشي. ها اوعي.
0: اجري يا عادل اجري.
2: يعني انت عجبك رميتي في التخشيبه كده ظلم؟
3: وظلم ليه
2: يا اخي؟ حرام عليك حرام عليك. طب انت اسمك ايه؟
3: وانت عاوز ايه من اسمي؟
2: طب انت قتلت ابن عمك ليه؟
3: قتل اخوي.
2: طب ما هو كان هيشيلي يا اخي.
3: واستنى عليه ليه؟ ده قتل اخوي.
2: لكن بذمتك بذمتك انت شفتني وانا بقتل الراجل صحيح؟
3: يا ابوي وجعت دماغني. انا فاكر.
2: ها ها يعني انت مش فاكر؟ يعني انت مش فاكر؟
3: علي النعمة من نعمة ربي اقوم اجيب اجلك. ما هي موتة موتي.
2: خليك حليم. امال خليك حليم.
3: انا ما اسميش حليم.
2: حليم حليم يعني مؤدب وذوق.
3: وبعدين في يومك الاغبر ده ما تلم لسانك يا فندي. نص لبة انت.
2: انا نص لبة؟ طيب حاضر زي بعض يا سيدي. نص لبة. تاخد سيجارة؟
3: لا دخان حامي على صدري، انا بشرب معسل.
2: طيب تاكل عيش وحلاوة؟
3: طفحنا والحمد لله.
2: لكن انت مش متأكد يعني؟ مش متأكد مش كده؟
3: ما فكرش واصل. ما بكدي بيقولوها لفندية اللي زيك.
2: جهل بعد عنك جهلة. يعني انت مش فاكر اذا كنت انا اللي مش فاكر؟ ها مش فاكر؟
3: لا فاكر. انت اللي قتلت. ها عايز ايه بقى؟
2: لا ابدا ولا حاجة. انا بس كنت عايز اتأكد انك مش متأكد يعني.
3: يا بوي انت حضل تزن على دماغي من هنا الاخرة.
2: لا احنا بس بندردش يعني بنضيع وقت. تحب تلعب 10 كومي؟
3: اسمع يا سيدنا الافندي. انت عايز مني ايه كده يعني؟
2: عاوزك ارجوك عاوزك تفتكر. ده انا كمال، انا الشاهد، انا اللي بلغ
3: من زناخة مخك. طب انت مالك؟
2: عبط بعد عنك عبط.
3: لا ما هو باين.
2: ايه اللي خلاني بس اقعد صحيح وانزل من العربية واروح ابلغ؟ ايه
3: اردب مهولك؟ ما تحضر كيلة تتعفر دجنك وتتعب بشيلة.
2: الله اكبر الله اكبر. بقك بينقط سكر والله.
3: واه انت هتستعبط عليا دي انت؟
2: ابدا عليك. ابدا والنبي ده انا معجب بسيادتك.
3: امال مبسوط قوي كده ليه من حاجة هايفة؟
2: هايفة؟ لا لا لا انا هزعل منك. لا مين قالك ان دي هايفة ولا كلام؟
3: على العموم مش غلطتك، دي غلطة الست ليلى.
2: ها؟ ايه؟ ليلى؟ انت تعرفها؟
3: حياة النبي دي زي قلب السكر.
2: الله العظيم ثلاثة كلامك صح. يا ريتني سمعت كلامها.
3: لا مش ممكن.
2: ليه؟
3: اصل اللي زيك صنف ما يتعلمش الا لما ياخد على دماغه.
2: انت صح دايما صح. حاولي غير كده.
3: بلك انا قلت انت القاتل ليه؟
2: يعني انت عارف ان انا مش القاتل؟ ها
3: والله الا دي لو شايف عينيا مبربشه.
2: والنبي يعني صحيح
3: عاوز تطلع من هنا؟
2: ايوه والنبي ابوس ايدك.
3: تدفع كام؟
2: اي حاجه في الدنيا. ما هي شهر. لا ما هي سنه.
3: ولو طلعتك تعمل كل اللي اقول لك عليه؟
2: احلف لك بايه؟ طب تحب احلف لك بايه؟
3: لا انا الحلفاني ما يهمنيش. انا يهمني انك تعمل كل اللي اقول لك عليه.
2: حاضر والنبي حاضر والله العظيم ثلاثه حاضر.
3: اسمع بقى وفتح ودانك. انا عارف ان انت الشاهد، سمعتك وانت بتكلم الست ليلى وهي حياة النبي دي زي السكر النبات. ولا تدوزها لي ولا؟
2: ايه بالله العظيم اخذك على قفاك.
3: ولا قولي ولا.
2: لا بقول انا تحت امرك. خلينا في موضوعنا. ايه اللي انت عايزه مني بالظبط؟
3: شوف يا سيدي.

0: حد جوه في تخشيبة؟
1: فيه اتنين يا فندم، شعبان والسيد.
0: نبهت عليهم يكونوا قريبين من كمال والراجل اللي قتل ابن عمه؟
1: هم فاهمين يا فندم اللي هيعملوه كويس.
0: نبه عليهم تاني في طابور العصر، مش عاوز كلمة تطلع من ده او من ده الا لازم تنسمع.
1: هو اللي هيجيب لنا الفايدة يا فندم شعبان،
0: برضه عامل انه اهبل ومتدروش.
1: اصل اللعبة دي يا فندم دايما تخيل.
0: طب نادي محمود واقفل الباب علينا.
1: حاضر يا فندم.
2: محمود، محمود يا عبد ربه.
3: ايوه يا ركيب سالم.
0: ايوه محمود، انتوا طبعا عرفتم ان القتيل طلع له عنوان في الحسين.
4: انا بقول لا.
0: ايه هو اللي لا؟
4: الحته دي انا عارفها كويس، شارع نور الظلام اللي على نصيته قهوه الاسرار.
0: طب ليه لا؟
4: لو كان الراجل ده بالحته دي يا فندم كان بان.
1: هو ايه اللي بان ده يا جدع؟
4: اصل انا بصراحه قلبي بياكلني من الحكايه دي.
0: قلبك بياكلك ازاي؟
4: مش عارف يا فندم، انما العباره كده يعني متركبه تركيبه مش ولا بد.
0: ومين قال كلام غير ده؟
4: يعني يجوز القتل ده يعني
0: يكون لعبه تداري حاجه اكبر.
4: ايوه تشغلنا يعني. ودي احنا دايرين فيها بقالنا يومين.
0: انت تعرف الحته دي كويس؟
4: انا ما ينفعش فيها يا فندم، ده طول ارضها بيعرفني.
1: اروح انا
4: ولا سياده النقيب ولا ايها مخلوق مننا؟
1: انت عاوز تقول ايه؟
0: سيبه يتكلم يا سالم.
4: صلي على النبي يا سياده النقيب.
0: اللهم صل عليه.
4: لو كنت انت يعني متربي في حته ورحتها بدل المره الف، يبقى كل اللي فيها يعرفك ولا لا؟
0: ده صحيح،
4: يعرف اصلك وفصلك وشغلتك وماهيتك ومتجوز مين.
0: تمام تمام.
4: او الحسين كده يا فندم، كل اللي يروح هناك يعرفوه.
0: عاوز الحق؟
4: ايوه يا فندم.
0: انا مش فاهم حاجه.
4: مفيش حد في مصر ما راحش الحسين يا فندم، ومفيش حد جه مصر الا وراح الحسين.
0: ده صحيح.
4: اهم اهل الحسين كده يا فندم، ورد عليهم كل من قال لا اله الا الله على الارض البلد دي. عمد وفنديه وخواجات وتلامذة وحراميه ونصابين، كله كله لازم يروح عند الحسين، ولازم اهل الحسين يعرفوه.
0: يعني ايه؟
4: الراجل ده طلع العنوان هناك يا فندم.
0: ايوه، ده اللي بتقوله اوراق المرور في مصر.
4: يبقى لازم نحسس واحنا ماشيين، لازم اللي يروح يتطقص ما يكونش مننا بصراحه كده، لا مخبر ولا مؤاخذه يعني ضابط مباحث.
1: ليه بس يا ابن الناس؟
4: هيعرفوه ومش هيقولوا حاجه حتى لو كان فيه.
0: طب والعمل يا محمود؟
4: العمل عمل ربنا بيه، انما اللي في دماغه عقل ما يتغلبش ابدا.
5: قول لي اخ من فضلك.
6: ايوه بيه.
5: انت متاكد ان دي قهوه الاسرار؟
6: لا قول لي يا بيه، انت بيه بصحيح ولا كده وكده؟
5: قصدك ايه يعني؟
6: انت مش بتعرف تقرا وتكتب يعني؟
5: ايوه طبعا
6: قريت اليافطه دي.
5: بس انا انا انا بدور على واحد صاحبي ومش لاقيه.
6: لا قول لي يا بيه، انت بتدور على حد؟
5: ايوه انا منتظر واحد صديقي
6: بيجي هنا دايما.
5: ايوه طبعا، هم قالوا لي كده.
6: هم مين اللي هم دول؟
5: هم اصدقائي يعني، واصحابه، اصحابنا يعني.
6: طب اسمه ايه صاحبك ده؟
5: الله، انت بتحقق معايا اخ ولا ايه؟
6: مالك يا بيه، ما تقول لي وانا ادلك. تشرب تمر هندي يروق دمك؟
5: لا مش عايز. ولا اسمع، هات واحد تمر هندي.
6: الله الله الله، طب مش لما تشرب اللي قدامك؟ ده انت حالتك كرب قوي.
5: والله صحيح. طب يا اخي لما انت عارف ان قدامي طلب بتقول لي يا تمر هندي ليه تاني بقى؟
7: لقيته؟
5: لسه يا مرفت.
7: طب جيت ليه؟
5: لقيت عليك يا مرفت، تروح انت؟
7: لا يا عادل، انا هقعد معك على طول.
5: مش عايزه حاجه؟
7: قالوا لك ايه على القهوه؟
5: قالوا لي محدش قال لي حاجه.
7: امال ايه اللي حصل بس؟
5: ولا حاجه يا مرفت، تصوري.
7: عادل ارجوك هدي نفسك، انت مضطرب قوي على فكره.
5: اسمعي يا مرفت، انا يعني انا كنت عايز اقول لك كلمتين كده.
7: قول يا حبيبي.
5: شوفي، اذا حصل اي حاجه، يعني قصدي اقول اذا حصل لي انا اي حاجه يعني لازم تعيش كويس.
7: عادي، تسمح ترجع القهوه؟
5: انا راجع فورا، بس عايز اقول لك ان انا كنت اناني. ايوه، كان لازم احلك من وعدك باي شكل.
7: عادل، تفتكر انا ما كنتش حاسه بكده؟
5: طبعا كنت حاسه،
7: لكن انا مش صعبان عليا غير كمال.
5: ما تخافيش عليا مرفت، كمال مجرد طعم.
7: طعم لمين؟
5: الراجل اللي شاف الحادثه ده اول ما شاف كمال في وسط مجموعه من الناس طلعه على طول.
7: وده معناه ايه؟
5: معناه انه زي ما شاف كمال شافني انا كمان ويعرفني كويس.
7: وده برضه معناه ايه؟
5: معناه انه بيرشيني يا مرفت، بيديني رشوه في السر.
7: طب وده ماله ومال كمال؟ انت امرت بحجز كمال يا عادل.
5: انا عملت كده زي رد على رشوه الراجل، بالشكل ده ابقى قبلت رشوه فعلا.
7: وبعدين؟
5: شوف يا مرفت، الراجل ده بيقدم لي رشوه ليه؟
7: عشان قضيه ابن عمه. طبعا
5: صح، يا اما عشان قضيه ابن عمه يا اما علشان القضيه دي.
7: مش فاهم.
5: فتحي مخك معايا كويس. الراجل ده قضية ابن عمه سكت عليه لانه قتل ابن عمه قدام شهوده جوه الحجز، لان ابن عمه قتل اخوه. صح
7: صح. لا امال
5: طولي بالك عليها شوية، بلاش استعجال.
7: عشان كده انت
5: ايوه علشان كده انا شميت ريحة غريبة حاجة كده مش فاهمها لسه. قضية ابن عمه انا مقدرش اعمله فيها حاجة، ولا حتى طلب تخفيف الحكم، وهو عارف كده كويس.
7: امال ايه بقى اللي خلاه؟
5: يبقى هو اتهم كمال علشان حاجة تانية.
7: حاجة تانية؟
5: اهو ده اللي انا لسه معرفوش.
7: طب يا عادل، طيب روح بقى دور على الراجل.
5: حاضر.
8: واحد حمي واتنين شاي كوزر المطلوب عندك
5: يا ريس. يا ريس.
8: ايوه جاي
5: يا ريس. اديني من فضلك واحد تمر هندي كمان، ولا اقول لك هات لي واحد قهوه ساده.
6: لسه صاحبك ده ما جاش يا بيه؟
5: لا الحقيقه لا، مش باين.
6: هو ساكن فين؟
5: في نمره 17 شارع نور الظلام.
6: في الربع يعني؟ ده الربع فيه ولا 50 عيله يا بيه.
5: عارف عارف، معلش.
6: بدل قعدتك دي والست قاعده في العربيه، مش يمكن ادلك؟
5: هو الحقيقه هو اسمه عيسى محمد موسى.
6: طب مش تقول من الصبح يا بيه. هو في حد في الحتة ما يعرفش عم عيسى؟ لا حول الله يا ربي. عم عيسى، عم عيسى، عم عيسى، عم عيسى، عم عيسى. الله، ده كان هنا دلوقتي.
5: كان هنا فين؟
6: يعني لو قلت من الاول ما هو كان هنا.
5: فين؟ امتى؟
6: امال بتقول صاحبك ليه يا بيه؟
5: كان فين؟ كان فين يا اخي ارجوك؟
6: هنا على الترابيزه دي جنبك.
5: وانا موجود؟
6: وانت موجود وانت قاعد دلوقتي.
5: مش ممكن، مش ممكن ابدا.
6: هو ايه اللي مش ممكن؟ على كيفك.
5: ارجوك ارجوك. طيب قول لي راح فين بس.
6: ابدا، ده قام لحد الناصبه يجيب حته فحم للشيشه.
5: الشيشه دي؟
6: ايوه هي، ما هي دي شيشته
5: اللي جنبي ده.
6: الله، ما تصلي على سيدك النبي. امال ايوه هي
5: الشيشه اللي لازقه فيا دي.
6: اجيب لك تمر هندي الساعه يا بيه.
5: وجاب فحم من جوه كمان.
6: علمي علمك. هو انا هبص وراه؟ ده عم عيسى تلقاه هنا على طول.
5: امال يكون راح فين دلوقتي بس؟
6: يا اما بيخطف له ركعتين، يا اما راح البيت لامر ما كده يعني.
5: امر ما كده يعني؟
6: مالك مش على بعضك كده يا بيه؟ لا لا لا لا، ده انا لازم اجيب لك التمر هندي السائع.
5: سائع؟ طيب هات هات يا سيدي تمر هندي سائع.
0: أستاذ كمال، أنا أحب أحذرك بدال المرة اثنين وثلاثة.
9: فقدت ثقتك فيا يا أستاذ نفع.
0: المسألة مش مسألة ثقة دلوقتي، المسألة مسألة خبرة.
9: تتهمني في خبرتي؟
0: للمرة الأخيرة، الراجل ده قال لك إيه؟
9: قال لي إنه غلط وإنه مستعد يقول إنه غلط.
0: بس، كده لله؟
9: سيادتك تكره يعني إن أنا أكون بريء؟
0: بالعكس، أنا واثق إنك بريء يا أستاذ كمال.
9: طيب وأنت زعلان من إيه دلوقتي؟
0: أنا في الحقيقة مش زعلان، انا خايف عليك.
9: متشكر قوي، بس ده اللي حصل ولازم تصدقني.
0: انت كذاب يا استاذ كمال.
9: انا ما اسمحلكش بكده.
0: معلش معلش، بس دي هي الحقيقه.
9: انا ما يهمنيش الحقيقه، انا مش كذاب وبس.
0: بس انا تهمني الحقيقه يا استاذ كمال. انا شغلتي ان اقدم الحقيقه للمجتمع.
9: سيادتك عايز مني ايه دلوقتي؟
0: عاوزك تقول لي اللي حصل بينك وبين الراجل ده.
9: انا قلت لسيادتك اللي حصل تمام.
0: ما نجيب له الرجال يا فندم. لا يا سالم، محمود راح فين؟ راح ينادي الناس من بيته. والاستاذ عادل لسه مرجعش؟
10: بصيت على مكتبه من شويه وما كانش هناك.
0: طب اسمع يا سالم.
10: افندم.
0: خد العربيه وروح العنوان ده بسرعه، وهات لي الاسم ده.
10: وهو كذلك يا فندم.
0: انت عارف طبعا هتتصرف ازاي.
10: طبعا يا فندم. ونيجي على هنا على طول؟
0: ايوه، بس على مهلك. ها، ما تتاخروش قوي. ها،
10: وهو كذلك يا فندم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. قلت ايه يا استاذ كمال؟
9: قلت لا اله الا الله. فيها حاجه دي؟
0: تفتكر مين احسن، الانسان اللي يقوم بالواجب ولا الانسان اللي يهرب من مسؤوليته؟
9: اظن سيادتك تعرف انا من اي نوع بالظبط.
0: طب ممكن ترد على سؤالي مباشره؟ احنا عاوزين نوصل سوا.
9: طب ما انا برد اهو.
0: مين افضل يا استاذ كمال؟
9: الانسان اللي يقوم بواجبه قطعا.
0: كويس. طيب مين افضل، الانسان اللي يقوم بنص واجبه ولا الانسان اللي يهرب برضه من المسؤوليه؟
9: انا مش فاهم انتوا عاوزين مني ايه.
0: انت مش عايز ترد ولا ايه؟
9: لا عايز طبعا. على العموم نص العمى ولا العمى كله؟
0: ابدا، انت بتضحك على نفسك يا استاذ كمال. الإنسان اللي يقوم بنص واجبه هو أسوأ الناس جميعا، لأن المتهرب من مسؤوليته له موقف واضح. هذا الموقف بيقوله، إما كانش باللسان بيقوله بالفعل. والإنسان اللي يقوم بواجبه كاملا برضه له موقف واضح. إنما اللي
11: أنا مالي ومال الكلام ده دلوقتي؟ أنا مالي ها؟ أنا إيه ملطشة في عيدكم كل واحد يجي يقولي شوية كلام؟
0: عارف ليه؟ لأنك أصبحت من غير موقف.
11: أنا غيرت موقفي.
0: طيب هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له سوا. قولي غيرت موقفك ليه؟

0: مساء الخير يا أنسة ليلى.
1: شاويش سالم، اهلا وسهلا، اتفضل.
0: هو الوالد موجود؟
1: موجود، اتفضل. بابا، يا بابا.
2: مين يا ليلى؟
1: ده شاويش سالم يا بابا.
2: ايه، مين؟ اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل.
1: الشاويش سالم اللي حبس كمال.
2: اهلا وسهلا، شرفتنا. خير ان شاء الله حضرة الصور.
0: ابدا يا فندم، انا جاي بس عشان عاوز كلمتين من الانسة ليلى.
1: اوي اوي، انا تحت امركم.
2: يعني انت جاي تاخدها الاسم؟
0: ايوه.
2: يعني جاي تقبض على بنتي؟
1: يقبض عليا ايه يا بابا، هو انا متهمة؟
0: مفيش قبض ولا حاجة يا فندم.
2: طيب ما كلمتوهاش في التليفون ليه؟
0: والله اصل ال
2: طب ما بعتوش اشارة ليه وهي تيجي لكم؟
1: بابا انت خايف عليا يا بابا.
2: انا مش خايف عليك ولا حاجة، في 60 ده يا ستي.
0: مفيش داعي للزعل يا سيد، انا هقول لسيادتك ايه السبب.
2: ايه السبب؟
0: سيادة النقيب عارف كويس ان الانسة ليلى ملهاش دعوة، وهو مش عايزها في كلام رسمي، اصله خايف على الاستاذ كمال.
1: كمال؟ ماله كمال؟ جراله حاجة؟ قول بسرعة، اوعى تكونوا عملتوا في حاجة.
2: اخرس انت يا بنت.
1: حاضر يا بابا، انا خلصت اهو، بس انا خايفة اللي يكونوا عملوا حاجة في كمال.
0: اسمعي يا انسة ليلى، الاستاذ كمال
2: يا حضرة الصول، انا بنت ملهاش دعوة بالولد ده.
1: ازاي بقى يا بابا؟
2: اخرسي.
1: حاضر.
2: ارجوك تبلغ الكلام ده للضابط بتاعكم، انا بنت ملهاش دعوة بالولد اللي اسمه كمال ده.
1: ما هو اصل مش معقول يا بابا.
2: اللي اقوله لازم نمشي.
1: حاضر.
2: انت من النهاردة مالكيش دعوة بالولد ده.
1: ما اقدرش يا بابا.
2: هتقدري غصب عنك.
1: ابدا، ده انا مش هقدر غصب عني.
2: اقدر افهم ليه يا استهانم؟
1: عشان اسمي جه في المحضر وقلنا اننا مخطوبين، وهو قال ان انا كنت معاه في المقطم، ولسه القضية ما انتهتش، يعني لسه في تحقيق، يعني هيسألوني يا بابا، يبقى لازم غصب عني يبقى لي دعوة بكمال. شفت بقى؟
0: الاستاذ كمال راجل طيب وابن حلال.
1: مش كده والنبي؟
2: اقدر اعرف ايه الحكايه بالظبط؟ انت بتجننيني.
0: اصل الاستاذ كمال هيغلط غلطه مش كويسه.
1: ازاي؟
2: وهو كان عمل ايه صح عشان ما يغلطش بعد كده؟
0: الحقيقه ان الاستاذ كمال لما دخل الحجز كان دخوله بغرض، وهو انه يواجه الراجل اللي اتهمه بالقتل.
1: لكن انتوا وعدتوني انه هينام في اوضه نافع بيه.
0: كده كان اسلم واحسن.
2: وبعدين حصل ايه؟
0: الراجل قال له انه مستعد يقول الحقيقه، وانه عارف انه هو الشاهد، بس على شرط انه يقوم بمهمة معينة.
1: وكمال وافق؟
2: انت فاكرها بني ادم؟ طبعا وافق.
0: هو ده اللي حصل للاسف.
2: طب انتوا عرفتوا الحكاية ازاي؟
0: كان لينا راجلين معاهم جوه الحجز.
1: وازاي كمال يوافق؟ انا ما صدقش.
0: دلوقتي تصدقي لما تيجي معايا الاسم.
2: انتوا عايزينها علشان كده؟
0: النقيب نافع بقاله ساعة ونص بيحاول يقنع الاستاذ كمال عشان ما يمشيش في السكة دي.
1: طب انتوا عايزين منه ايه دلوقتي؟
0: عايزينه يقول ايه طبيعة المهمة اللي كلفوا بيها الراجل ده.
1: طب يلا بينا.
2: على فين يا بنت؟
1: على الاسم يا بابا. كمال بقى مش كمال.
2: انت اللي كنت عامية.
1: ابدا يا بابا، كمال بس عاوز شوية فيتامينات.
2: ليه، هو مرضان؟
0: بالعكس، ده الاستاذ كمال.
1: كمال عاوز فيتامينات نفسية، هو في الاول عمل اللي عليه، اتبهدل واتهموه بالقتل كمان، بدأت مقاومته تضعف، مش بس بقى سلبي، ده عاوز يعمل ما هو انيل. يلا بينا.

0: انت موديني فين يا عادل؟
1: اهو ده اللي اسمه الرابع، دي العمارات بتاعه زمان.
0: انت متاكد انه ساكن هنا؟
1: ورق المرور بيقول كده، والجرسون قالها كمان. خايفة ايه؟ الحتة دي عمرها ما تخوف، ما انت شايفة بعينيك اهو.
0: طب احنا رايحين فين دلوقتي؟
1: استني هنا شوية، خليك عندك هنا.
2: السلام عليكم اخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا البيه.
1: الا اقدر اعرف من فضلك عيسى محمد موسى ساكن فين؟
3: عم عيسى؟
1: ايوه عيسى محمد موسى.
3: ايوه تمشي دغري كده.
1: ايوه.
3: وبعدين تحود شمالك.
1: ايوه.
3: هتلاقي سلم، تطلع عليه وتحود يمين. تلاقي قطه عندك هناك على طول.
1: وهو هناك دلوقتي؟
3: امال ده لسه معدي عليا من شويه.
1: ايه يعني هو هناك؟ طيب متشكر متشكر.
3: العفو العفو العفو.
4: سالم قال لك على كل حاجه يا انسه ليلى؟
0: ايوه يا نافع بيه.
4: الله، مالك
0: زعلان؟ عشان كمان جالك كلامي عشان تبقوا تسمعوا الكلام بس.
4: على العموم هو جوه في الاوضه
0: لوحده.
4: ايوه لوحده.
0: طيب ممكن اطلب طلب صغير؟ عاوزه فنجانين قهوه. مظبوط.
4: حاضر حاضر، اتفضلي انت. ربنا معاك.
5: ليلى. ليلى ازيك؟
0: ازيك انت كمان.
5: شفت يا ليلى، الراجل اعترف.
0: اعترف بايه؟
5: مالك يا ليلى؟ مالك؟ في حاجة مزعلاكي؟
0: ايوه انت.
5: انا؟ ليه؟ ليه يا ليلى؟
0: عشان هتسيب الراجل ده يضحك عليك يا كمان.
5: هو نفع قالي؟
0: ايوه قالي، هو بعد جابني من البيت مخصوص عشان كده.
5: وازاي الشركة واللي فيها يا ليلى؟ الناس بتقول عليا ايه؟
0: الناس عارفة انك بريء يا كمال، كلهم بيقولوا عليك انك شجاع.
5: يا سلام، وده هينفعني في ايه يا ليلى؟ هيبقى حبل المشنقة عند رقبتي؟
0: عمري حبل المشنقة مقرب من رقبتي.
5: واللي جرادي ده؟
0: انت عملت اللي عليك يا كمال.
5: بقى انا يعني لو كنت سمعت كلامك ولا بلغتش مش كان احسن؟
0: كان احسن لنا. انما ما كنتش هتبقى انت كمال اللي عرفت.
5: قولي اللي تقوليه ده كله كلام.
0: ابدا يا كمال، انا بحبك. ولو كنت سمعت كلامي كنت هفضل احبك صحيح، لكن عمري ما كنت هتجوزك.
5: يا سلام، ودلوقتي هتتجوزيني غيابي شطهي بالمراسلة.
0: تعرف ما كنتش هتجوزك ليه؟
5: ليه بقى؟ اكتع اعرج اخرس عبيط؟
0: ابدا ابدا، ده انت كنت هتبقى ناصح قوي. بس جبان يا حبيبي، وانا عاوز اتجوز راجل.
5: ما انا قدامك اهو راجل مال وهدومه وليا كيان، وكان يملى عليك البيت.
0: ما انا ممكن املى البيت عفش وكلام.
5: وخلاص انت حره، وعلى العموم من غير حاجه انت ما كنتش هتتجوزيني. يلا احسن، بلا وجع قلب. بلاش
0: بلاش بلاش يا حبيبي، انت فاكر الجواز ده لوتريه؟ انا لازم اشوف جوزي ده هيقدر يقف على رجليه لاخر حياتنا ولا
5: ايه؟ ما انا دلوقتي في السجن. ها قولي استهانم. قولي.
0: ولا هيجي في نص السكه ويسيبني لوحدي ويرجع.
5: ليلى ليلى، انا بحبك يا ليلى، بحبك وعايز ارجع لك واتجوزك واعيش معاك.
0: ما انا كمان بحبك يا كمال، وعاوزه كل اللي انت عاوزه، بس يا ترى هترجع لي ازاي؟
5: هرجع لك كمال.
0: كمال مين فيهم، الاول ولا اللي واقف قدامي؟
5: شوف يا ليلى، ما تشتغليش عليا، انا ما عنديش كلام اقوله. الراجل ما قاليش حاجه.
0: كذاب.
5: كمان انت بقيت ابو العريف زي الاستاذ نافع، وعرفت منين بقى الحكايه دي كلها؟
0: انا عرفت من نافع، ونافع عارف من رجالته اللي كانوا جوه معاكوا في الحجز، وسمعوا وشافوا كل حاجه.
5: يعني حضرته كان بيتجسس عليا.
0: كان خايف عليك يا استاذ كمال يا محترم. اقدر اعرف دلوقتي انت هتعمل ايه؟
5: انا اسف يا ليلى، انا حرمت خلاص، كفايه اللي حصل.
0: يعني مش هتقول لي نافع على اللي حصل؟
5: انا قلت له خلاص انتهينا.
1: مالك يا مرفت؟ خلاص خلاص وصلنا.
0: ايه ده يا عادل، احنا فين؟
1: خليك جنبي بس.
0: هي دي قطه؟
1: ما انا شايف اوضه غيرها على السطوح.
0: انا خايفه يا عادل.
1: ربنا معانا، تعالي.
0: عادل ما حدش بيرد.
1: الراجل قال انه لسه معدي.
0: هتفضل تخبط لامتى؟
1: استني يمكن يكون نايم.
0: عادل بلاش من النبي بلاش.
1: استني لما نشوف بنفسنا. ما استني نشوف بنفسنا احسن.
0: عادل هتعمل ايه؟
1: تعالي معايا تعالي معايا بس، دي الاوضه فاضيه. خش خش.
0: عادل
1: تعالي معايا بس. جمدي قلبك يا نرفت، جمدي قلبك.
0: اسمع يا عادل، انا ركبي سايبه، انا بترعش.
1: معلش معلش تعالي.
0: لا صلاه
2: قادر يا اخويا مش قادر.
1: فتشي دكتور جراحياتك بس.
2: وده حد داخل علينا بقى.
1: حد زي مين مثلا؟
2: صاحب الاوضه.
1: ما هو ده اللي احنا عاوزينه. فتشي جرمتي قلبك امال.
2: عادي.
1: بطلي رغي وفتشي الاوضه معايا ميرفت، واي اشياء تلاقيها لازم تقولي لي عليها. ها
2: انا مبسوط قوي عادي، حاسه اني سعيده، لكن برضه ما تراش.
1: معلش يا ميرفت هانت.
2: عارف انا سعيده ليه يا عادل؟
1: ليه؟
2: عشان فقت لنفسك تاني، حاسه انك ما بقتش خايف.
1: طيب فتشي معايا حياتك.
2: حاضر يا حبيبي، هفتش اهو.

0: لسه ليلى ما خرجتش يا محمود؟
1: لسه يا فندم.
0: مالك يا سالم واقف عندك ده ليه؟
2: سرحان يا فندم، سرحان في الخلق دول.
0: صحيح ولا خايف على كمال؟
1: بصراحه انا خايف عليه يا فندم.
2: الواد عبد الرحمن ابني زيه كده، دماغه ناشفه، لما يحطها في حاجه قول يلا السلامه.
1: كلهم كده، كلهم.
0: طب والعمل ايه دلوقتي؟
2: اصل دي اول السكه، لو رجله جت هيتزحلق على طول.
0: رجالتك راحوا الحسين يا محمود؟
1: راحوا يا فندم، بس مش هنستنى منهم حاجه قبل بكره.
0: بالمناسبه يا رقيب سالم، انا مش عاوز اي معلومات نحصل عليها تروح للنيابه.
2: يعني بلاش نقول للاستاذ عادل على حاجه.
0: ايوه، مش عايز اي معلومات جديده توصل للاستاذ عادل.
2: وهو كذلك.
0: وصور القتيل انطبعت ولا لسه؟
2: المصورات مديني ميعاد بكره الصبح، والميت صوره هتكون جاهزه.
1: انا خايف من الصور دي.
0: مالك يا محمود؟ ده انت بقيت خايف من كل حاجه يا اخي.
2: ما هي العباره مخوي للمخ يا سياده النقيب. دي زي ما تكون جريمه عائليه.
0: هي بالفعل جريمه عائليه. واغرب ما فيها هي الست عزيزه.
1: ملهاش اثر يا فندم ولا في اسكندريه.
0: بكره تظهر، احنا وراها والزمن طويل.
2: اللي نفسي اعرفه يا فندم، القتيل ده كان بيشتغل ايه؟
0: ليلى اتاخرت قوي.
2: ابوها راجل طيب بيحبها قوي.

0: لا تبقى انت بقى اللي محكمه رايك.
1: تراهني يا كمال
0: 10 جنيه مني لقرش ساغ منك.
1: لا كتر الرهان شويه كبره.
0: 10 جنيه مني لقرشين ساغ منك.
1: ده اسمه دلع.
0: ما هي شهر يا ستي مني لقرش تعيفه منك.
1: انا لما رهنك لازم راسي تبقى براسك.
0: عايزه تراهني بجد بقى؟ شهر بشهر.
1: لا اكتر.
0: لا تبقى انت اللي بتدلعي بقى. انا عايز رهان بحق وحقيقي.
1: وانا كمان عاوزه رهان بحق وحقيقي. رهان كبير يا كمال. يوجع.
0: يوجع يوجع مين؟
1: يوجعنا احنا الاثنين.
0: يبقى لازم حد غيرنا هيكسب
1: عشان اللي غلطان فينا يتعلم.
0: طيب قول انت.
1: طب ايه رايك يا ابو كمال لو تراهننا على جوازنا؟
0: لا مش فاهم.
1: مش عاوز تتجوزني دلوقتي وبجد؟
0: طبعا. امال يعني بهزار؟
1: خلاص لو كان الراجل ده هيديلك مقلب نبقى ما نتجوز.
0: بس انا موافق.
1: ما تستعجلش يا كمال. انا عارفه انك بتحبني زي انا ما بحبك واكتر كمان، وعارفه ان الرهان ده جامد.
0: انا كمان عارف واثق من الكلام اللي بقوله.
1: طيب يعني اذا الراجل ده طلع صح هنتجوز؟
0: ايوه.
1: ولو اني مش عاوزه اتجوزك لاني ما بحبش الراجل المتردد الخواف، الا اني هوافق بس عشان تعرف اني صح وتبقى تسمع الكلام بعد كده. اشوف وشك بخير يا كمال يا فندي.
0: ليلى ليلى كده حاس من غير ما تسلمي عليا؟
1: ما انا سلمت عليك. انا قلت لك اشوف وشك بخير. اصل انا متاكده يا كمال من اشوف وشك بخير.

0: شفتي بقى يا ميرفت؟
1: انا هتجنن، الاوضه ما فيهاش حاجه ابدا.
0: زي العربيه بالظبط.
1: اوضه زي اي اوضه، سرير ودولاب ولمبه نور وترابيزه صغيره، وادي كرسي هناك اهو، وقول وبس.
0: والدولاب ما فيهوش منديل حتى، ما فيش غير الجلابيه.
1: عادل، انا ابتديت احس بحاجه غريبه.
0: انا عندي نفس الاحساس من اول يوم. مش دي حاجه تضحك يا ميرفت؟
1: ايه اللي تضحك؟
0: كل العذاب ده عشان راجل مش عارفين نلاقيه، وانا ما بنامش، وكمان محجوز، وفي الغالب يكون بريء.
1: فعلا جمال صعبان عليا قوي يا عادل.
0: صعبان عليا انا كمان، بس ما قدمناش غير السكه دي.
1: طب افرض ان التهمه ثبتت عليه،
0: ازاي بقى؟
1: جت ظروف او ملابسات تؤكد انه القاتل،
0: يبقى لازم يتحاكم.
1: طب مش يعني، بس
0: انا عارف انت عايزه تقولي ايه يا ميرفت. ما تخافيش، انا مش جبان، انا اديت لنافع وعد بعد بكره بالليل اخر ميعاد ليا معاه.
1: طب افرض.
0: اسمعي ميرفت، نافع عارف كل حاجة، بلاش نحرجه.
1: انت مش خايف؟
0: الحقيقة انا خايف، لكن خلاص بقى، هنعمل ايه؟ اللي حصل حصل. واحلفلك لو ان الجريمة دي عادية نفت، انا كنت بلغت بكتير بكتير تاني يوم. انا عارف ان كل تأخير في التشكيك في موقفي اكتر، لكن
1: اهو ده اللي انا خايفة منه.
0: بس اسمعي، بلاش تقول نافع على حاجة، ارجوك، وما تقولوش على اللي حصل معاك.
1: ليه بقى؟ ما هو لازم هيعرف.
0: معلش، بس انا نفسي اوصل لحاجه، لاي حاجه، مره واحده لوحدي.
1: طب انت بتضحك ليه؟
0: بكره يبقى في مثل بيقول يقتل القتيل ويقعد في اوضته.
1: عادي عادي، انا بحبك.
0: وانا كمان يا مرفت. تعرفي انت صعبان عليا جدا في الحكايه دي، ونفسي اخدك في حضني.
1: احنا ارتحنا في الاوضه دي ولا ايه؟
0: يظهر. عارفه يا ميرفت احنا مرتاحين ليه؟
1: ليه؟
0: وجودنا هنا بيحسسنا ان القتيل عايش لسه، وان انا عمري ما عملت حاجه، زي ما يكون الكابوس انزاح خلاص، مش كده؟
1: كده يا عادل. يا رب يا عادل، يا رب ينزاح.

0: مش هروح انا احسن ينفع بيه.
1: قوليلي انت متأكدة انك بذلت كل جهدك؟
0: ايوة كل اللي اقدر عليه.
1: طيب ممكن تحاول تاني يا انسة ليلى؟ يمكن
0: اسمع يا نفع بيه.
1: نعم
0: انا عارفة انك بتشك فيا لكن انا ما كذبتش عليك.
2: طب والعمل يا انسة ليلى؟
0: انا عملت اللي عليا يا عم سالي.
2: يا ناس دي سكة لو خطى فيها خطوة هيتزحلق على طول.
0: انا عارفة انا قلت له.
1: يمكن يبقى قاتل مثلا.
2: ويبقى عضو في عصابة.
0: عم سالم انت عندك ابن قد كمال؟
2: ها؟ ايوه يا بنتي. ليه؟
0: اصلا انا حاسه انك خايف على كمال قوي.
1: احنا كلنا خايفين عليه، كلنا خايفين عليه. زي ما يكون
0: طب ما تخش له انت يا عم سالم يمكن تقدر تعقله.
2: ايوه انا داخل، ولو ما سمعش الكلام هضربه.
0: لا بلاش تضربه والنبي.
1: انتي لسه؟
0: ايوه لسه بحبه، انما لو صمم على موقفه مش هتجوزه.
1: بس هتفضلي تحبيه برضه.
0: هفضل احب كمال التاني اللي بيصمم انه يقوم بواجبه، لكن ده هيبقى كمال حاجة تانية معرفهاش، هيبقى زميلي وغلبان وبيصعب عليا.
3: يا ابني اصبر شوية لسه مش شايف. كمان
4: مين احمد؟ ازيك؟
3: انا خلاص جايز لك كل حاجة. يا ابني اجمد شوية، المحامي وافق.
4: محامي ايه؟ انت ايه اللي وصلك فوق الشباك؟
3: ما قدر الواحد يشلني.
5: يا دي مديات،
3: انا اتفقت مع ليلى وابوها امبارح، احنا هنقوم لك محامي.
4: محامي ايه يا اخينا؟
3: بلاش دعوه انت يا ابني.
5: الله،
3: انت مش واخد شلن. على العموم الشركة كلها دفعت مصاريف المحامي.
4: ايه حكاية المحامي؟ ايه حكاية؟
3: كل واحد دفع 25 قرش.
6: لا شلن بس
3: يا اخي تلقح، مش ليك انت. في اتنين بس اللي ما دفعوش، ابو كمال عصام علشان مسافر، وهمك لانها بخيلة ودايما معهاش فلوس.
4: مع اني دفعت لها يوم جوازها نص جنيه. بنت اللذينة،
3: قولك ايه؟ العيش والحلاوة وصلوك.
4: شكرا يا ابو حميد، يتردوا لك في الافراح.
3: طب اسمع، مد ايدك خد الخمسة جنيه دول خليهم معاك، ارفع شوية ادخل نطول.
6: من الافع اهو.
4: ما قلتلك ملوش لزوم. انا خارج دلوقتي.
3: خارج ازاي؟
4: الراجل خلاص اعترف.
3: ايه البواخة دي؟ اعترف بايه؟
4: قال لي يا سيد انه غلطان وانه افتكر ان انا الشاهد.
3: اما راجل سامب ومغفل صحيح، ودي تبقى فرجة دي برضو.
7: انت برضو يا فندي بتاع الشبابيك؟
3: صديق يا شوي، صديق يا حبيبي، حد يسيب صديقه في وقت المحنة؟
7: امشي من هنا احسن احطك في محنة انت كمان. غور من هنا.
3: اسمني يا عم يا عاد، اسمني شوي كده.
7: وانت يا فندي؟
4: نعم.
7: اقعد هنا.
4: مين؟ انا يا شوي سالم.
7: ايوه انت. اقعد اترزي.
4: حاضر، اديني قعدت.

0: مش انا الصغيرة يا حبيبي يا بابا وانت اللي بتعلمني يبقى لازم تتعب.
1: ها وانت عاوز ايه دلوقتي؟
0: عاوزك تجيلي الاسم والنبي يا بابا.
2: فهمت بقى وجهة نظر يا مرفت؟
3: فهمت؟
2: مقتنعة ولا لسه؟
3: الحقيقة لسه يا عادل. انا رأيي انك غلطان، كان لازم تبلغ من اول ساعة.
2: تفتكري كنت افضل عايش في الضلمة دي لحد امتى يعني؟
3: احنا عايشين في الضلمة اهو.
4: جرى ايه يا ولد انت وهو؟
2: استنى اسمع،
4: تبطلوا اللي في ادب بقى والله ما انا عايزكم فيها.
5: معلش يا عم عيسى حقك علينا.
2: هو عيسى؟
5: عم عيسى
3: هو يا عادل.
2: سمعت صوته؟
3: سمعته يا عادل. سمعته؟
2: يلا بينا بسرعة بسرعة.
3: يلا استناني يا عادل، انا مش شايفة.
2: حاضر استناك يا بنت.
3: طب استلم منين يا عادل؟ استلم منين عادل؟
0: يا عادل فين؟
3: يا اختي هم مالهم بيجروا ورا بعض كده ليه؟
2: قولي من فضلك.
6: ايوه يا بي.
2: إيه انت اللي كنت بتكلم عن عيسى؟
6: شوف الراجل ابو مخ طاق، عارف زعل من ايه يا بي؟
2: مش مهم ده، هو راح فين بس؟
6: راح مطرح ما راح بقى، هعمل له انا ايه؟ وهي دي حاجه تزعل؟
2: معلش
6: ولا عليه. الولد الصغير كان بيلعب هنا في الحته دي ده وقت، يعني
2: ارجوك تقولي هو راح فين.
6: ايش عرفني، هو ده بيقعد في حته.
2: طب مش منين؟
6: من هنا.
2: متشكر قوي.
0: عادل انت رحت فين؟
3: عادل ما شفتيش النبي واحد افندي كان
7: مساء الخير يا استهان. ايها خدمه.
0: انا مش عارفه السكه.
7: انا دلك عليها. ايها خدمه،
0: انت تعرفي هو راح فين؟
7: هو مين؟
0: واحد افندي كده كان
7: اسمه ايه؟ هان
0: اسمه عادل. عدى من الحته دي ولا لا؟
7: عدى يا مزمزين، حتى بالاماره كان بيدور على عم عيسى.
0: طب والنبي تقولي لي هو راح فين؟
7: اهو تفضلي ماشيه على طول كده تحصليه. دول لسه ماشيين.
0: هو قبله؟
7: قبل مين؟
0: عيسى محمد موسى الراجل ده اللي
7: الله اعلم.

0: مساء الخير. مساء الخير يا ست.
1: مساء الخير عليك يا بيه.
0: ما شفتيش حد عدى من هنا؟
1: حد زي مين يا
0: عم؟ عيسى. عيسى محمد موسى.
1: اهو لسه نازل على السلم قدامك ومسى عليا. مد شويه الحاف في الشارع يا بيه.
0: طيب متشكر، متشكر قوي.

0: شوف يا ولد انت، انا هسألك شوية اسئلة تجاوبني عليها، فهم؟
1: وانت زعلان ليه يا شويش سالم؟
0: زعلان لانك زي البهيمة اللي مغمية عينيها وبتلف حوالين نفسها.
1: انا ما اسمحلكش بانك تهزقني.
0: هتسمح غصب عنك. واعمل اللي انت عاوز تعمله. انا هقول للنيابة اني ضربتك.
1: وتضربني ليه؟ ما تقدرش تضربني، انا عندي محامي.
0: محامي وصل ومشي.
1: وازاي يمشي من غير ما يشوفني؟ ازاي؟
0: لان مفيش حاجة، مفيش تهمة موجهة لك.
1: ازاي؟ امال حابسني ليه؟
0: احنا مش حابسينك يا فندي، مش حابسينك، احنا حاجزينك شوية.
1: انا مش فاهم، مش فاهم.
0: هتفهم، هتفهم لما تقول لي على اللي حصل.
1: حصل؟ حصل فين؟ ايه ده؟ انت انت بتضربني؟
0: ابوك اسمه ايه؟
1: عبد الواحد. انا ما اسمحلكش، انا ما اسمحلكش، دي جريمة.
0: انا عارف انها جريمة. ابوك بيشتغل فين؟
1: مات، ابويا مات من زمان.
0: يعني ما ربطش.
1: انا احتاج، انت ماليش دعوة بيا، انا مثقف، انا جامعي.
0: لكن عبيط، مش عارف الصح من الغلط.
1: انا حر يا اخي، هو انت واصي عليا؟
0: ايوه، لازم لازم اكون واصي على اللي زيك وزيه.
1: زيه؟ زي مين؟
0: واحد زيك كده، لازم كل كام شهر ينضرب له قلم علشان يفوق.
1: يا شويش سالم، يا رقيب سالم، انا هقول كل ده للنيابة.
0: انا اللي هقول، بس مش قبل انت ما تقول يا كمال افندي، يا استاذ، يا جميع، يا مثقف.
1: عاوزني اقول ايه؟
0: عاوزك تقول اللي حصل في الحجز بينك وبين الراجل ده. ايه الرسالة اللي قالك عليها؟
1: انا قلت كل اللي حصل، ومهما عملته ما عنديش كلام غير.
0: لا، عندك. الرجالة سمعوا وشافوا.
1: الجواسيس اللي تبعتهم ورايا.
0: لا يا استاذ، اللي بعتنهم علشان يحموك يا استاذ.
1: طب ولما هم عارفين بتسألوني ليه؟
0: علشان تصحى، عشان تصحى يا فندي، عشان ما تبقاش حرامي، عشان ما تبقاش قاتل او مزور او بيع مخدرات.
1: ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انتوا هتلفقوا لي تهمه ولا ايه؟
0: عايزين نبعدك عن التهم يا بيه يا مثقف.
1: بالضرب
0: بس؟ كفايه، بطل كلام ورد عليا.
1: بس بس من غير ضرب، فاهم؟
0: كماش كمال يا ابني، اسمع كلامي، دي سكة انا عايش فيها من 25 سنة.
1: قصدك ايه؟ ومالك زي ما تكون حكيتلي كده؟ حد عملك حاجة؟ حد دخلك على طرف؟
0: يمكن اكون حكي.

0: هي دي الحكايه بالظبط يا فندم.
1: الولد ده فين؟ ما حدش مالي عينه ولا ايه؟
2: ايوه كده والنبي يا بابا.
1: ايوه كده ايه يا بنت؟
2: اشخط يعني وزعق له قوي واضربه كمان.
1: تعرفي اللي عاوز الضرب ده يبقى مين؟
2: ايوه انا، مش كده؟
1: لا انت عاوز الدبح مش الضرب.
0: ليه بس؟ بالعكس ده ليلى ممتازه جدا.
2: شايف راي الناس فيا يا سي بابا، وانت نازل فيا شتيمه.
1: ادي اللي انت شاطره فيه، كل ما حد يقول لك بخ تبكي زي العيال.
0: لا لا لا لا، تبين عليكي مدلعه قوي يا ليلى. حضرتك اللي مدلعها يا فندم.
1: ابدا يا سيدي، ولا مدلعها ولا حاجه، هي اللي مخها مقلوب شمال.
2: طب انا لازم اتدلع عليك يا بابا، مش انا وحيده؟
1: لو كنت اقدر اقص الحته الزياده اللي في لساني دي.
2: قصها يا بابا، قصها يا حبيبي يا بابا، بس ما تزعلش مني. هتكلم كمان بقى؟
1: هو فين الاستاذ بتاع حضرتك ده؟
0: اتفضل معايا من هنا.
2: اجي معاكم؟
0: لا مفيش لزوم، خليك انت هنا.
2: بابا يا بابا.
1: نعم.
2: والنبي يا بابا لو ضربته يعني ما تضربوش جامد. ايه ربنا يخليك يا رب. عادل، انت رحت فين يا اخي؟
3: تاه يا مرفت، تاه زي عوايده.
2: تاه منك؟
3: ايوه تاه، زي ما يكون فص ملح ودف بحر ميته حلوه.
2: طب ما تيجي نروح القهوه تاني.
3: لا يا مرفت لا، اسمعي، احنا منظرنا مع بعض يلفت النظر.
2: طب اسمع يا عادل، انا عندي فكره.
3: ايه هي؟
2: انت تروح على القهوه وانا لف لوحدي لفه كده، يمكن اعطر عليه.
3: مش هتوه يعني؟
2: انا ما كنتش متخيله اني هقدر انزل من الرابع ده.
3: اديك نزلت يا ست. ها،
2: زي ما تكون في حاجه كده بتنزلني منه غصب عني.
3: مرفت، نتقابل عند العربيه؟
2: نتقابل عند العربيه.
3: خلي بالك من نفسك كويس، واذا لمحتي اوعى تجيه. اوعى. مرفت استنى.
2: نعم يا
3: استنى شويه. انت فاكره شكله كويس؟
2: ايوه طبعا يا عادل، ده وشه ما سافش عليا من يومها لحد النهارده.
3: طيب ربنا معاك، روح مع السلامه.
4: انت فين يا بيه؟
5: هو جه لسه معدي من هنا، راح ناحيه المقام.
4: ما عادش ليه؟
5: ما انت عارفه بجنونه، كان زعلان.
4: قلت لي راح فين؟
5: قلت له يا بيه انك سالت عليه.
4: وقال لك ايه؟
5: شوح بايده ومشي. ما انت عارفه بقى بغزاله، اصل العيال زعلوه.
4: طيب الاقيه فين دلوقت؟
5: اه عندك الميدان، تلقاه في ايوه حته، فيه في اي دكان، على رصيف جنب عربية ترمس.
4: طيب متشكر اخ، متشكر. شكر جدا.
1: يعني دي اخر كلمة عندك يا كمال؟
6: انا ما جاي حضرتك عندي بالدنيا يا عم.
0: طب اسمع يا كمال يا ابني، انا هتفق معاك اتفاق.
6: ايه هو؟
0: انت بتعتبر والد ليلى زي والدك تمام مش كده؟
6: ايوه طبعا.
0: وانا
6: رغم ان ايدك طويلة، لكن معلش انا مسامحك.
0: الحكاية مش سماح، انا كنت بضرب ابني مش واحد غريب عني.
6: انت عارف اني بتأثر بسرعة، ما تحاولش تأثر علي.
0: خلينا في الجد، انت مصمم على موقفك ده؟
6: ايوه انا قلت كل اللي عندي.
0: طيب توعدنا احنا الاثنين انك هتقول لنا كل حاجة لو اكتشفت ان الراجل ده بيضحك عليك.
6: مش فاهم
1: يعني. لو نفذت اللي في دماغك وبعدين عرفت ان الراجل ده كان له غرض سيء، تيجي تقول لي الشاويش ولحضرة الضابط؟
6: انا موافق. موافق.
0: وعد شرف؟
6: وعد شرف.
1: واذا اخليت بالوعد ده يا كمال؟
6: انا مراهن ليلى على جوازنا يا عمي، ما عنديش حاجة اهم من كده تتاخد مني. هي ليلى فين يا عمي؟
1: ليلى برا يا كمال.
0: برا فين يا بيه؟ ليلى روحت من ساعتها.
1: ايوه صحيح، انا كنت ناسي.
6: طب انا عاوز ليلى هنا، عاوزها جنبي. فاهمين عاوزها جنبي يعني ايه؟ انا محتاج لحد يقف جنبي.
2: قولي لي يا ست والنبي.
7: نعم يا دلعاد.
2: ما تعرفيش عم عيسى فين؟
7: اهو قاعد هناك اهو.
2: قاعد.
7: يوه جرى ايه يا دلعادي؟ ما هو قدامي جنب العربيه السودا دي.
2: العربيه السودا دي عربيتنا
7: اهو يا اخت الراجل اللي قاعد على الرصيف جنب العربيه السودا اهي.
2: طب متشكره. عادل الحقني عادل.
7: احمد يا احمد.
8: مين؟ ليلى.
7: اسمع يا احمد، كمال هيودي نفسه في داهيه
8: تاني. مش معقول، ده لعب عيال.
7: ليه بس يا
8: احمد؟ المحامي.
7: ماله المحامي؟ ما هو كويس قوي وكل الناس بتشكر فيه.
8: مش هي دي القضيه، اصل انا كلمته دلوقتي وقلت له خلاص مفيش قضيه.
7: ايه مين قالك تعمل كده بس يا اخي؟ هو انت دايما تلخبط الدنيا من غير مناسبه.
8: وانا مالي؟ ما كمال هو اللي قال لي.
7: قالك ايه؟
8: قال لي انه طالع دلوقتي.
7: هو ادى نفسه في داهيه.
8: انا مش فاهم حاجه، هو طالع ولا ادى نفسه في داهيه؟
7: على العموم دلوقتي مفيش وقت. اسمع انا عاوزه منك حاجه.
8: عاوزه ايه؟ انا معايا بقيه الفلوس اللي لميناها الصبح.
7: لا انا عاوزه منك تدخل الاسم دلوقتي حالا.
8: لا لا لا لا ابدا، بس اصل انا عندي ميعاد ولازم امشي دلوقتي.
7: بطل الجبن بتاعك ده، هتدخل الاسم في اوضه النقيب نافع.
8: طب اعمل ايه؟
7: هتقول حاجه بسيطه جدا وهتزعل جدا.
8: ليلى انت عارفه مواعيدي وارتباطاتي
7: يا اخي بطل رغي بقى، ما انت عارف انك داخل يعني لازم تتأنزح.
8: نعم يا ستي.
7: هتدخل تلاقي في الاوضه كمال والشاويش سالف.
8: لا يبقى مش ممكن ادخل.
7: ما تخافش يا عبيد، ده راجل طيب جدا.
8: هيحبسني يا ليلى.
7: قلت لك ما تخافش وبطل جبن.
8: طيب نعم، اقول لهم ايه؟
7: تقول لهم ليلى انتحرت.
8: ايه انت اتجننتي؟ طب وبابا؟
7: لا مالكش دعوه، قول لهم اني كلمتك في التليفون وقفل على نفس الباب، واني قلت لك اني انتحرت علشان كمال مرضيش يسمع كلامي.
8: طب واذا
7: مالكش انت دعوه؟ بس سيب الباقي عليا، وبابا عارف كل حاجه. تاكس.

0: انت انت
1: نعم
0: انت بالظبط بالظبط.
1: عاوزه ايه مني؟ مالك ومالي؟ لا حول الله يا ربي، هات كوز ميه يا جدع، الوليه اغمى عليها.
2: برغت، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟
0: عم عيسى هو يا عادل.
2: عيسى هو فين؟
0: ما هو اللي كان بيكلمني دلوقتي.
2: عم عيسى؟ عيسى مين؟
0: عيسى محمد موسى، كان هنا دلوقتي وكنت بكلمه.
2: ايه؟
0: فهمني عن ايه كنت بكلمه؟
3: حد يا جدعان يعرف حد بالاسم ده؟
2: مرغت، مرغت انت متأكدة من الكلام ده؟
0: يا عادل انا ممكن نمشي بقى؟
2: يلا يلا يلا بينا يلا بينا. مرغت انت كويسة دلوقتي؟ تشربي حاجة ساقعة؟
0: ايوه عادل، وكمان فنجان قهوة من فضلك. بس ممكن نقعد في حته الاول؟
2: ممكن ممكن قوي، بس اكلم نفع في التليفون الاول.
4: تعال هنا انت كمان، رايح فين؟
5: اسمع يا شويش سالم، انا هقول لك على كل حاجه.
4: انا مش عاوز اسمع منكم حاجه ابدا، فاهم يا عطيه؟
5: لا لا لا لا لا، عطيه مين دي؟ ليلى.
4: اسمع يا فندم، انت انت رايح فين بالظبط؟
5: انا داخل الاوضه دي، مش كمال جوه؟
4: وعاوز ايه من كمال؟
5: ايوه بخيت سالم،
4: خد لفندي ده.
5: ليلى ماتت، ليلى انتحرت.
4: ايه ده؟ انت يا فندي بتخرف؟
5: ابدا والله، هي اللي قالت لي كده.
4: امتى؟
5: دلوقتي.
4: فين؟
5: هنا قدام الاسم.
4: انتوا واخدين الحكايه لعب والله يا عال، ما انتوش حاسين بالمسؤوليه.
5: اسمع يا رقيب سالم بيه، انا
4: ايه الحكايه دغري قول.
5: ليلى قابلتني دلوقتي وقالت لي ان كمال هيودي نفسه في داهيه، وعايزاني اخش اقول انها كلمتني في التليفون وماتت علشان زعلانه منه. انا غلطان في ايه بقى؟
4: لا العفو، انا اللي غلطان. هو انتوا تغلطوا ابدا؟
5: حقك عليا يا شوي سالم، ما عدتش اتطوع ابدا بعد النهارده.
4: انت عارف كمال صاحبك ده بيعمل ايه في نفسه؟
5: لا والله ما اعرف، اصله ما قاليش.
4: طب اسمع يا استاذ احمد، بلاش حكايه الانتحار دي، سيبك منها.
5: الله، وليلى؟
4: ليلى هتبقى كويسه جدا، تعال انت معايا يمكن نحتاجك.
5: لا والنبي بلاش بلاش.
4: ايه خايف؟
5: ايوه بصراحه، الكذب على ربنا حرام، انا اصلي جبان جدا.
4: مش عيب تقول على نفسك كده يا استاذ احمد؟
5: الله، انت واخد الحكايه جد كده ليه؟
4: جد؟ انت فاكرها ايه؟ هزار؟
5: لا مش هزار، انما يعني
4: الاستاذ كمال في خطر يا استاذ احمد.
5: ايه يعني ارجع اكلم المحامي؟
4: محامي ايه يا اخ، الاستاذ كمال عاوز هيئه دفاع.
5: الله، يكونش قتل بحقه حقيقي؟
4: والله ما انا عارف.
5: يعني ايه المساله فيها شك؟
4: اسمع يا ابو حميد، تحب تخش الحجز؟
5: لا لا لا، لو انا برجوك بلاش الحكايه دي.
4: انت هتدخل خمس دقايق بس.
5: لا ولا ربع دقيقه.
4: تعالى بس، تعالى معايا. هو كمان ده مش صاحبك يا اخي.
5: يا شوي سالم، يا رهيب سالم، يا سالم بيه، يا سيدي في عرضك النبي.

0: ده معقول؟ ده معقول ده؟
1: مش فاهم يا ميرفت. انت
0: عادل
1: ايوه.
0: انا مش عارفه. انا بقيت مش عارفه حاجه.
1: ميرفت ارجوكي ركزي تفكيرك شويه.
0: مش عارفه اكذب عليك يعني.
1: انت شفتي الراجل؟
0: ايوه. ويمكن
1: ايه يعني؟ عندك شك؟
0: قطعا عندي شك. اسمع يا عادل، انا حاسه اني بحلم وحاسه ان الحلم سخيف.
1: بلاش نسيب نفسنا لانفعالات وحياتك.
0: انت رايح فين دلوقتي؟
1: رايح الاسم على طول.
0: مش فاهم قصدك ايه.
1: رايح الاسم اللي عاوز قصد.
0: واخدني معاك ليه طيب؟
1: لاني قررت دلوقتي بس ان اقول نافع. احنا دلوقتي حوالي الساعه 8 بالليل، لو قدرنا نعرف الحقيقه او نمسك طرف الخيط لحد الصبح نبقى عملنا حاجه مهمه جدا. نفت، انت فاكره الصوت اللي احنا سمعناه واحنا في الاوضه؟
0: فاكره طبعا.
1: وفاكره صوت الراجل يوم الحادثه؟
0: مش بيروح من دماغي ابدا.
1: طيب ايه رايك؟
0: صوت انسان واحد. اسمع يا عادل، انت معاك حق
1: في ايه؟
0: في اننا لازم نقول للنافع.
1: لا، مسألة فيها لغز محيرني.
0: ده محيرنا كلنا، لكن دلوقتي في خيط، الراجل عايش.
1: عايش؟ تجرب عليك حاجة يا ميرفت، يعني ايه الراجل عايش؟
0: يعني ما ماتش.
1: والجثة اللي في المشرحة ومنظره وهو نايم على الارض قدامي، وكمان اللي اكتشف الجثة.
0: انا مرتبكة صحيح، بس فرحانة قوي.
1: استني دلوقتي، حاولي تركزي تفكيرك شوية.
0: عادل انت صوتك غريب جدا.
1: ايوه، انا حاسس ان احنا هنقضي ليله فظيعه النهارده.
0: ناوي على ايه يا عادل؟
1: مش عارف، انما انا لازم احكي لنافع كل اللي حصل.
0: يعني كمان هيطلع تقعد بداله؟
1: مش مهم دلوقتي غير الليله دي. يا انت انا يا عم عيسى، يا انت انا.
0: عادل حاتم.
1: ايه ايه في ايه؟
0: بص هناك. ايوه، عند الرصيف التاني ده.
1: فين يا ميرفت؟
0: الراجل.
1: عم عيسى، انزل اشوف.
0: لا يا عادل، لا، مش هو.
1: وبعدين يا ميرفت؟
0: اسف يا عادل، اسف.
1: الله، ايه يا ميرفت؟ وش كسفر جدا؟
0: عادل، انا حاسه اني مش طبيعيه، حاسه اني عيانه.
1: طيب هدي نفسك شويه، هدي نفسك.
0: روحني يا عادل، روحني.
1: انا شايف ان
0: لا، بلاش تروحني، وديني عند سامي. انا تعبانه ومحتاجه لحد يبقى جنبي.

0: عندك اخبار يا سالم؟
1: احمد جوه يا سياده النقيب.
0: انت متاكد ان اللعبه دي هتنفع؟
1: والله يا فندم اذا ما نفعتش ما احناش خسرانين حاجه.
0: اوعى كمال ياخد خبر بحاجه.
1: كمال قاعد مع حماه.
0: غريب قوي ان واحد زي كمال تبقى دماغه ناشفه بالشكل ده.
1: كلهم كده يا فندم، كلهم كده.
0: تعرف يا سالم؟
1: ايوه يا فندم.
0: انا حاسس ان احنا هنعرف من الراجل ده حاجه.
1: انا راجل يا فندم.
0: اسمع وفتح لي ودانك كويس. الراجل اللي قتل ابن عمه ده كان عاوز يدخل الحجز مش عشان يعمل جريمته؟ صح؟
1: صح يا فندم، وهو ما انكرش.
0: يعني مستبع، رامي نفسه في النار.
1: صح يا فندم.
0: طب واللي عاوز يدخل الحجز ده يعمل ايه؟
1: اي حاجة، يرتكب اي جريمة.
0: كان ممكن مثلا يجي قدام القسم ويضرب واحد، او يخطف حاجة ويسيب نفسه يتمسك، او يعمل اي حاجة.
1: ده كلام صحيح يا فندم، انما اللي
0: من غير ما نلف ولا ندور، خلينا ماشيين في السكة الدغري. ايه اللي يخليه يرضد دي بدي؟
1: ايه بايه يا فندم؟
0: دخوله الحجز بجريمته المقطم.
1: لسه مش فاهم برضه.
0: ولا انا. هنحاول نفهم سوا. حتى ولو كان شاف الجريمه، مش هي دي اسهل طريقه يدخل بيها الحجز؟ لان دخوله الحجز بالشكل ده مش اكيد. كان ممكن مثلا نخلي سبيله او نراقبه مثلا.
1: الله، استنى يا فندم،
0: انا عارف ان الكلام ده هيعمل مليون حاجة في دماغك، انما بلاش نلف احسن، خلينا في الواضح قدامنا، في اللي احنا عارفينه انه حصل فعلا.
1: هو في سؤال كان دايما في دماغي يا فندم،
0: ليه الراجل ده فضل قاعد ومستني من ساعة القتل ما تم لحد ما جه كمال، ولحد ما مشي، ولحد البوليس ما رجع؟
1: في اقوال الراجل ده يا فندم بيقول ان القتيل هو اللي غلطان، هو اللي ساب عربيته وجهل عربية القاتل، هو اللي حاول يعتدي عليه. يعني المسألة في الأصل ما كانش فيها أكل ولا نية أكل.
0: كل ده كان في دماغي، إنما
1: بعد إذنك يا سيادة النقيب، لو واحد زي شاف خناقة في الشارع مش يحاول يسلكها؟
0: هو ده اللي أنا عاوز أقوله.
1: ليه ما حاولش يسلك الخناقة؟
0: في حاجة أهم من دي، ليه كان مستخبي؟ وإيه الداعي إنه يستخبى؟ كمال فين دلوقتي؟ مع حماه وأحمد في الحجز وعادل.
1: عادل مين يا فندم؟
0: الأستاذ عادل فين يا سالم؟ دور لي عليه، وابعت هات الراجل ده عشان يواجه كمال ونخلص من اللعبة الرزلة دي. خلي كمال يتعلم.
2: خايف خايف.
3: ما تروق المال يا ده فندي، انت روق.
2: اولا انا مش واد ومش افندي، انا استاذ، انا لصنص حقوقي يا سيد.
3: انا ما اسميش سيد. ثم انت واقع دماغنا من الصبح ونازل كلام مع نفسك.
2: ما هو انت يرضيك ان واحد صاحبك كان معاك عيش وملح يوديك في داهية؟
3: وانا مالي.
2: وانت مالك فعلا
3: يا دي المسي، تاخد صدارة،
2: تاخد انت علبة وتسمعني.
3: جرعيها دادا، انت هم مسلطينك عليا ولا ايه؟
2: اه؟ هم؟ مين هم دول؟
3: ما تحل عن كتافي وتبعد عن خلقتي، احسن علي النعمة من نعمة ربي.
2: انا ما حدش يهددني ابدا، اتلب اتل واستبدع فيها.
3: جاتي واللي زيك يقتل دباني.
2: قول له كمال، قول له
3: كمال. كمال مين؟
2: والله وانت مالك انت بتسال ليه
3: كده؟ تقول لي خد اصدار وروق دمك.
2: اقسم بالله العظيم لازم اصر على الانكار. هو كل طير اللي يتاكل لحمه؟
3: ناس ما عندهاش ذمه.
2: انت لو خرجت مع واحد صاحبك يعني انت فاهم بقى المساله.
3: فين
2: انت مالك يا اخي؟ الله، انا بكلم نفسي.
3: عندك حق، ما حدا تخلي الواحد يكلم نفسه.
2: فضل ناكر ناكر ناكر. حتى ليلى ما تكلمتش.
3: يا سلام،
2: رجالة اخر زمن.
3: وراحوا دابوك من الدار للنار.
2: اعترف بقى يا سيدي اني كنت معاه في العربية واني كنت خايف. خايف ايه؟ حدو عندي حاجة؟ في حد يشوف قتيل؟ حد يشوف قتيل قدام عينيه ولا؟
3: باي.
2: ممكن اعرف الكلام ده بيضحكك ليه؟
3: انا اقول لك، اصل العبارة مش خايلة عليك.
2: ايه ده؟ هو ايه اللي مش خايل عليا؟
3: اللي انت بتقوله ده ملعوب نفع وسالم، مكشوف قوي. وفر حسك يا ابن الناس.
2: نفع سالم؟ لا انا ما اسمحلكش.
3: بطل زني بقى زي الدبان الازرق، خلصنا فهمنا الملعوب وكفايالك دي بقى.
2: انت مالك انت يا استاذ؟ انت مالك؟ انا بكلم نفسي.
4: انت يا اخينا تعال معايا.
3: قوم يعني يا شاويش سالم. سلام عليكم يا اخ. الا بالمناسبة انت اسمك ايه؟
2: احمد، ودين النبي احمد.
5: يا
0: الراجل جاي يا كمال، حاول تفكر تاني.
5: انا فكرت كفاية ثم ان المسألة مش عايزة تفكير.
6: اسمع يا كمال يا ابني.
5: يا عمي حضرتك لازم تثق فيه.
6: حضرة الضابط عارف اكتر منك.
5: وانا عارف مصلحتي فين. انا خلاص تعبت.
6: تعبت من يوم وليلة يا كمال.
5: عمي انا صح عايز اتجوز ليلى.
6: وتفتكر ليلى هتتجوزك؟
5: هي وعدتني اذا طلع كلامي صح هنتجوز ونخلص من الحاجات دي وانا نطلعش المقطع من عمرنا.
6: ده اخر حاجة عندك؟
5: انا مستعد يا استاذ نافع.
0: اخسارة
5: الا اقول لي يا استاذ نافع ايه هيكون موقفك لو
0: سكت ليه؟
5: ابدا ابدا ولا حاجة ولا حاجة ابدا.
0: انا اكمل لك. لو خرجت من هنا بواسطة الراجل ده هنعتبرك شريكه في كل اللي هيحصل.
5: شريكه ليه وانا مالي؟
0: انت عارف القضية دي غامضة قد ايه؟
5: عارف طبعا.
0: عارف ان اي معلومة صغيرة ممكن تفيدنا قد ايه؟
5: اظن انا عملت اللي عليا واكتر.
0: الله انت اتغيرت قوي يا كمال من ساعه ما دخلت الحجز.
5: ازاي
0: ده انت حتى فقدت روح المرح.
5: غصب عني من اللي شفته يا استاذ نافع.
0: ابدا ابدا. الانسان المرح هو دايما الانسان اللي مش مخبي حاجه.
5: يا استاذ نافع اقسم لك.
0: من غير ما تقسم. اهم وصلوا. استعد يا استاذ كمال.
4: تعال يا اخينا ادخل.
3: السلام عليكم جميعا.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اسمع يا اخينا.
3: تحت امرك يا بيه.
0: الاستاذ كمال بيقول انك قلت له انك غلطان.
3: في ايه يا بيه؟
5: الشهاده يا ريس. ما انت عارف
3: شهادتي لا سمح الله.
5: الله الله الله. ايه اللي جرى؟
3: مالك يا فندي انت مالك؟ لا حول الله يا ربي شبان اخر زمن.
0: يعني انت مصمم على اقوالك؟
3: الكذب على ربنا حرام.
5: طب قول الحقيقه الله يعمر بيتك.
3: هو دي اللي قتل يا بيه. انا شفته بعيني.
5: الله يخرب بيتك. نفى بيه شوش سالم. عمي انا غلطان. انا غلطان صحيح. انا كنت مغفل. ده اللي كان رمان الرميه دي؟ شو بقى يا استاذ نفى اعمل فيها اللي انت عاوزه. انا عارف اني عقدت لكم الموقف اكتر.
0: بالعكس بالعكس انت وضحت الموقف اكتر.
5: صحيح ونبي يعني مفيد برضه مش كده؟ انا مستعد على اي حال لكل اللي تؤمر بيه. الراجل ده خدعني ضحك عليا سخر مني. عمي من فضلك قول لي كلمه واحده. معلش ليلى كان اختيارها خاطئ. انما انا هقول على كل حاجه هعترف. شوش سالم انت عارف ان انا كويس مش كده؟ شوف يا استاذ نافع
0: ملوش لزوم كل اللي هتقوله يا كمال. ملوش لزوم
5: ازاي بس؟ ده عنوان كان بعتني ليه والرساله كنت حاولها كامله.
0: ملوش لزوم يا كمال بقول لك. كم من الاول
5: زعلان. انت زعلان مني غضبان عليا. انا رجعت في كلامي وكل اللي قالته ليلى كان صحيح. بلغ ليلى عني قول لها اني ندمت. قول لها اني هقوم بوجبي دايما وحتى لو رحت المشنقه. قول لها تحبني ارجوك.
0: كمال وبعدين معاك في اللي انت بتقوله. اقعد واهدى.
5: طب اسالني وانا جاوب. انا قعدت اهو. اسالني.
0: قلت لك 100 مره المعلومات اللي عندك ملهاش اي قيمه.
5: ازاي؟ البيت في القللي 19 شارع عبد الصبور حسين الدور الثاني. الست عزيزه. ايه؟
0: قلت ايه؟
5: عزيزه. هو اللي قال لي كده والله. الست عزيزه.
0: معلش كمل.
5: 19 شارع عبد الصبور حسين بالقللي.
0: كمل عشان ترتاح. مفيش في القللي شارع بالاسم ده. كمل.
5: ايه؟ مفيش ايه؟
0: كمل يا استاذ كمل. الوقت بيمر.
5: كان بيقول لي اقول لها ان صحبة الورد دبلت.
0: صحبة الورد دبلت؟
5: اي والله العظيم ثلاثة بالله العظيم وحياة شرفي وحياة ليلى وشرف ليلى كمان.
6: اخرس يا ولد.
5: انا مش كذاب يا عمي.
6: حتى ولا بصدق في حد يحلم بشرف مراته وغبي.
5: مراتي يعني انا هطلع. تبقى حضرتك عارف استاذ نافع. تبقى انت قلت له. يبقى انا في الحقيقة كنت غلط. ليلى لازم تعرف احنا حياتنا لازم تقوم على الصدق. طبعا الصدق وتحمل. يا خبر اسود.
0: ايه مالك؟
5: انا خسرت الرهان.
0: رهان ايه؟
5: ليلى مش هتتجوزني.

0: فهمت هتعملي ايه يا مرفت؟
1: ايوه هقول له انك عند الراجل بتاع الكوارع اللي ورا الفيشاوي القديم،
0: والشارع ده بينفذ على الرابع على طول،
1: وانه لازم يروح لك هناك باي ثمن. لكن ما اقولوش حاجه ابدا اكتر من كده. في حاجه تانية؟
0: ايوه خليكي عند ساميه، وان روحتي لازم تركبي تاكس، ولازم صادق يوصلك. لازم.
1: خوفتني يا عادل.
0: اسمعي يا مرفت، ما هو انا يا قاتل يا مقتول. الله مرفت مالك؟
1: توعدني يا عادل انك ما تترجعش.
0: في
1: هتقول لنافع على كل حاجه؟
0: انت حاسه ان انا عايز اهرب ولا ايه؟
1: ايوه ويبقى معاك حق.
0: وده وقت الكلام ده برضه؟
1: ايوه وقته، ودلوقتي بالذات.
0: انت بتشك فيها يا مرفت؟
1: اسمع يا عادل، انا خايفه. خايفه جدا، حاسه اني قريبه من موت قوي.
0: بلاش اوهام امال.
1: اسمع يا عادل، الحكايه دي زي كابوس غريب، الحي ميت والميت حي، والقتيل عايش والقاتل بيحقق، والابيض اسود والاسود ابيض. انا محتاره محتاره وخايفه يا عادل.
0: ما انت لازم تخافي، انما لازم كمان تتماسكي.
1: انا مش خايفه من الجريمه يا عادل، انا خايفه خايفه عليك. انا بحبك يا عادل، بحب فيك عمري كله. اول مره شفتك فيها كنت لابس اول بنطلون طويل تلبسه في حياتك، فاكر؟
0: ارجوك يا مرفت، مش
1: بلاش تقاطعني من فضلك، انا لازم اقولك كل اللي عندي.
0: مرفت كل دقيقة لها تمن،
1: واللي عاوز اقوله كمان له تمن. اسمعني يا عادل، انت لسه بتحبيني؟
0: تعرفي ساعات بقول لنفسي يا ريتني ما كنت عرفتك ولا حبيتك.
1: انا بقى عمري ما فكرت في حاجة زي دي ابدا، كنت دايما بحمد ربنا اني عرفتك.
0: اصل مرفت انت فيك عيب برضو، عارفة؟ انت زي ليلى بالظبط. ليلى خطيبة كمال، فاكراها؟
1: بفكر فيها كتير يا عادل.
0: عشان انتوا زي بعض، ما عندكوش حاجة تخبوها ابدا.
1: كنت فرحان قوي بالبنطلون الطويل يومها، كان نفسك كل الناس تشوفك بيه. كنت واقف في الشارع زي ما تكون هتهد الارض، مش كده يا عادل؟
0: كده مرفت كده.
1: ويوم ما دخلت الجامعة قلتلي يا بنتي احنا في الجامعة.
0: وكنت متغاظ قوي من نافع علشان دخل هو كلية البوليس.
1: انت طول عمرك بتخاف من الضباط.
0: علشان الضابط الانجليزي اللي ضرب الراجل جنب الكوبري قدام عينيا وانا عندي 9 سنين.
1: عشان كده حبيت تبقى وكيل نيابة، عشان تمنع الظلم.
0: عارفة مرفت،
1: الكلام ده ما كانش كلامه بس يا عادل، ده انت حياتك كلها كانت كده، وده اللي خلاني احبك قوي. كنت بحترمك لانك كنت بتقول وبتنفذ كمان.
0: عارف انت عاوزه تقولي ايه يا مرفت؟
1: انت خليت مخ زي الميزان يا عادل، اي حاجه تقولي عليها انها غلط كانت عندي لازم تبقى غلط، واي حاجه تقولي عليها انها صح كانت لازم تبقى صح.
0: مرفت انت فاكره
1: ايه؟ سيبني اكمل لحد الاخر، لانك لو قطعتني
0: طب ممكن اقولك
1: هتتاخر.
0: بس انا
1: لما شكيت فيك وحطيتك في امتحانات وكنت دايما تنجح بامتياز، ايه اللي جرالك يا عادل؟
0: مرفت
1: إيه اللي
0: جرالك؟ بتشك فيا.
1: انت كان لازم تقول للنفع من اول يوم.
0: يا مرفت انا ده
1: اللي عملته، ده اللي سبب لي الانهيار اللي حصل لي. انا ساعه ما شفت الراجل ده جنب العربيه حسيت اني ممكن اكون مجنونه فعلا. انا ساعه بضحك وساعه بعيط، ساعه سعيده وساعه اتعس مخلوقه في الدنيا.
0: مرفت
1: عادل، انت مش انت اللي غلطان، بس انا كمان غلطانة، لاني كان لازم اقول للنافع.
0: مرفت اصبري شوية.
1: بلاش تقاطعني، انا ساعات بحس ان كل حياتنا الحلوة، كل كلامنا كان قشرة اول ما ضربتها حتة حجر انكسرت.
0: يا مرفت ده مش صحيح، مش صحيح.
1: كانت حياتنا كده، حيبقى حبنا كده يا عادل.
0: ده وقت الخناق والمناقشة برضه.
1: اشوفك بخير يا عادل.

0: بابا بابا.
1: اوه ايه عاوزة ايه؟
0: انا قلقانة.
1: اتفلقي.
0: مش تسألني ليه؟
1: لا مش هسألك.
0: انت لازم تسألني.
1: مش عاوز.
0: انت عارف يا بابا اني لازم اغلبك وفي الاخر برضو لازم هتسألني. اسألني بقى وريح دماغك من وجع دماغك.
1: نعم يا ستي. قلقانة ليه؟
0: عشان كمال.
1: ما يستحقش.
0: انا معاك انه ما يستحقش وانه عبيط وانه يستاهل كل ده.
1: خلاص نبقى متفقين.
0: ابدا احنا مختلفين جدا.
1: ازاي بقى اذا كان؟
0: اذا كان هي دي يا بابا الكلمة اللي بدور عليها. اذا كان كمال بريء وانا متأكدة من كده فايه السبب في ان الراجل ده قال عليه انه قاتل؟
1: تسمح تسكت انتي؟ كفاية اللي حيجرنا من تحت راسي كمال.
0: لا مش كمال لوحده انا كمان.
1: اسمعي يا بنت انتي امشي ادخلي اوضتك.
0: مفيش داعي للعصبية دي يا بابا. انت لسه ما تعشتش وما خدش الدواء وما سمعتش اخبار الساعة 10:30 يعني مش هننام دلوقتي.
1: اسمع الكلام اللي بقولك عليه ادخلي.
0: احمد مش في البيت. تليفون بيضرب ومحدش بيرد. من ساعة ما كلمته اختفى. ما قالش اني انتحرت ولا حاجة.
1: انتحرتي؟
0: يبقى هرب. كان راح بيتهم. يبقى لازم مات. طب كان يقولي انه هيموت. بابا انت بتحبني؟
1: مجنونة.
0: قطعا بتحبني لاني بنتك.
1: والله مجنونة.
0: ولو طلبت منك حاجة هتعملها مش كده؟
1: بس ليلى ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن.
0: انا عاوزة بابا اروح الحسين.
1: الحسين؟ ليه؟
0: مش حضرتك قلت لي انك سمعت نافع بيقول الحسين وحاجات زي كده؟
1: وانت مالك؟
0: اسمعني بس يا بابا ارجوك بلاش تبوظ التكتكه بتاعتي.
1: يا تكتكك مالك يا بنت؟ مال حسين ولا قالوا نافع ولا سالم ولا؟
0: نفسي يا بابا اشرب شاي في الفيشاوي. انت عمرك ما خدتني هناك.
1: ومش هاخدك هنا.
0: اصل الغريبه بقى اني فرحانه قوي.
1: طبعا عشان الفضايح اللي انت عملتيها.
0: فرحانه اني كمال طلع غلط.
1: وهو امتى كان صح يا هانم؟
0: طول عمره كان صح. كان راجل طيب بشكل.
1: اهو بقى مجرم.
0: ابدا انا متاكده انه هيبقى اطيب من الاول.
1: بعد ما اتهم بالقتل.
0: كمال مظلوم وانا كنت معاه. يلا يا بابا يلا بينا.
1: على فين يا بنت؟ انت اتجننتي؟
0: اذا كان في حاجه في الحسين يبقى لازم اكون هناك.
1: ليه؟
0: لاني مشتركه في الجريمه دي. لان كمان لازم يطلع.
1: وانت هتروحي تعملي ايه؟
0: معرفش يا بابا معرفش.
1: هتروحي ليه؟
0: برضه معرفش. انما يمكن يعني افتكر حاجه كده اذا شفت حاجه كده.
1: اسمعي يا بنت انتي.
0: اصل انت عارف يا بابا العربيه ساعه ما وقفت قدام القتيل ما كانش شكله قتيل.
1: انت قلت انك شفتيه من بعيد.
0: ايوه طبعا لكن ما كانش قتيل. زي ما يكون كده مش عارف.
1: وما قلتيش الكلام ده ليه؟
0: اقوله ازاي؟ ده احساس مش وقائع. وهم عايزيني وقائع. عمري ما هنسى منظره ابدا. شكله كده زي ما يكون لزق في جسمي.
1: اسمعي يا بنتي. انا يا بنتي عارف انك بنت كويسه وفاضله
0: يا حبيبي يا بابا. انت لسه بتحبني.
1: هو انا ليا مين غيرك يا ليلى؟ كفايه بقى عاوز ارتاح.
0: طيب اسمع يا بابا تيجي معايا الحسين وانا اوعدك اني هتجوز بعد ما نخلص من الحكايه دي.
1: كمال برضه
0: انت هتحبه قوي يا بابا. ده طيب. انا هرجع في كلامي لاني بحب كمال قوي وهتجوزه وعقل بقى غاز وريحك كمان. موافق يا بابا؟
1: دايما تغلبيني دايما تغلبيني. انت عاوزه مني ايه دلوقتي؟
0: ايوة نافع. ايوة. لا. لا ما عرفش النبي نافع. هو قال لي اقولك كده وبس. ايوة هناك. كلهم قالوا لي انه موجود. وانا سمعتهم. انا كنت معاه. لا عصبية ولا حاجة يا اخي. ده انا حتى بقيت كويسة قوي. سلام. وبعدين ليه نرغب في حالتك دي؟ ما انا كنت كويسة قوي من ساعة.
2: ابدا حالة اكتئاب عاوزة لها قرص.
0: مش عاوزة قرص يا صادق. انا كده كويسة. جدت حاجة تانية؟ ايوة. حاجات
2: خير يا ميرفت.
0: انا بقيت بهلوس خلاص. وبعدين معاك يا بتنتي. انت سايبة نفسك لنفسك كده ليه؟
2: سيبيها تتكلم يا سامي. تاخدي سجارة يا ميرفت؟
0: ايوة. اديني سجارة يا صادق.
2: هلوستي ازاي النهاردة؟
0: شفت القتيل.
3: ميرفت.
2: وبعدين يا سامي سيبيها تتكلم.
0: ما تخبيش يا سامي كده. انا مش مبسوطه منك ابدا يا ميرفت ابدا. ولا انا مبسوطه من نفسي.
2: كفايه المحزنه دي. وقولي لي شفتي القتيل في المشرحه امتى وازاي وفين؟
0: ما شفتوش في المشرحه. ميرفت انت بتهزري بتقولي ايه؟ انا شفت في الحسين.
2: انت بتخرفي بجد يا انسه؟
0: يا صادق اسمعني، انا شفت القتيل فعلا في الحسين من ساعة.
2: طب انت تعرفي القتيل منين؟
0: ما انا شفته قبل كده.
2: صور الجرايد مش ممكن تكون واقعة.
0: انا شفته شخصيا، ما شفتش صوره. اسمعني بس، عادل هو اللي قتل وانا كنت معاه. ميرفت انت متأكدة من الكلام اللي بتقوليه؟ انا مش بهلوس يا سامي.
2: بس انت قلت من شوية انك بدأت تهلوسي فعلا.
0: انت اخر واحد يبقى مندهش يا صادق.
2: انا مش مندهش، بس انا مذهول.
0: ليه؟ مش انت اللي قلت الكلام ده في الاول؟
2: قلت ايه؟
0: قلت ان القاتل يا كمال يا عادل.
2: ايوه حصل، بس انا مش مذهول من كده.
0: صادق؟
2: ابدا يا سامي، انا لازم اقولها على كل حاجة.
0: وده وقته يا اخي.
2: ايوه وقته، وده الوقت الوحيد المناسب لكده.
0: امال مذهول من ايه يا صادق؟
2: مذهول لانك اعترفتي، لانك قدرتي تعترف.
0: ليه؟ انت كنت عارف؟
2: ابدا انا ما كنتش عارف، انا كنت متاكد جدا.
0: صادق انت جرى عقلك حاجه؟
2: اسمع يا ميرفت، انا قلت لساميه من اول يوم ان انت وعادل لكم دخل في الموضوع ده.
0: وبعدين يا صادق في السناده بتاعتي
2: كل الدلائل كانت بتشير الى عادل.
0: انا كنت حاسه بكده.
2: واول دليل عليه كان انت.
0: انا ازاي؟
2: انت عارفه حالتك كان شكلها ايه، وده لوحده كان دليل كافي.
0: انا قلت لعادل يقول للنافع، مرضيش، صمم انه يعرف الحقيقه الاول.
2: ما هو ده كان المبرر الوحيد قدامه عشان يهرب من مسؤوليته.
0: انت ما تعرفش عادل كويس يا صادق.
2: عادل انسان وانا انسان، واي واحد يحط نفسه مطرح عادل غالبا هيعمل كده.
0: بس القتيل،
2: انا مش مصدق انك شفتي القتيل يا ميرفت.
0: هتبدا تخرف تاني؟
2: اسمعي يا ساميه، انا قلت لك ان عادل له يد في الموضوع من اول يوم، عشان تبقي تسمعي كلام جوزك ورئيسك في العمل في نفس الوقت.
0: ادم مني تبقى رئيسي
2: ورئيس قسم انت واحده منه. اسمعيني كويس، عادل ما قتلش حد.
0: ايه بتقول؟ ايه؟
2: اقطع دراعي ان عادل ما قتلش حد.
0: طب ليه؟ طب ازاي؟ والنبي يا صادق تقول
2: اللي اتقتل كان حاجة تانية جوه عادل، الشيء الحلو اللي فيه.
0: ايه وعز بقى؟
2: لا مش وعز، ولو كان عندنا بني ادم ماشي على الصراط المستقيم وبعدين سابه، يبقى ايه اللي راح؟ هو اللي راح، هو اللي انقتل، هو اللي هرب من نفسه، فماتت جواه كل حاجة حلوة عملها في حياته. ليه؟ عشان غلط غلطة.
0: ايوه هو غلط.
2: وانت كمان ببساطة، لان عادل قرر ما يبقاش هو، وانه ما يبلغش عن اللي حصل، لقى نفسه نايس.
0: يعني انت لو مطرحه كنت عملت ايه؟
2: ما كنتش خليت نفسي اروس ابدا، كنت اخدت موقف يا ابلغ يا احمد.
0: ما هو كان هيبلغ طبعا.
2: ابدا، هو اقنع نفسه واقنعت انه هيفضل واقف على الحبل بين البنين، هو عاوز كده عشان يبرر لنفسه اخطائها.
0: طب والعمل ايه دلوقتي؟
2: عادل فين دلوقتي؟
0: انت سمعتني وانا بتكلم في التليفون.
2: انا نازل رايح في المصمت ده.
0: اوعى تقول له اني قلت لك على حاجه.
2: لا ما تخافيش، انا هقول له انك حكيتي لي على اللي حصل الليله، بس احكي لي بقى من الاول وبسرعه.
3: احنا عايزين نرتب كل شيء بحيث ان حتى الاستاذ عادل ما يحسش بحاجة.
4: ايوه يا فندم، بس الرجالة هيعرفوا.
3: طب اسمع
4: يا فندم،
3: هات رجالة من اقسام تانية بعيدة، وانا هروح له المصمت بعد شوية. قبل ما اوصل لازم يكون كل حاجة جاهزة في الحي كله، ها؟ وفي الربع بالذات.
4: ودلوقتي
3: انا همشي اول ما تيجي الصور، انا عاوز معايا صورة للراجل ده. مفهوم؟
4: مفهوم يا فندم.
5: ادخل. مساء الخير يا نافع بيه.
6: انت لسه ما روحتش؟
5: ممكن اقول كلمه صغيره وامشي؟
6: اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل.
5: انت ما روحتش ليه؟ كمال صعبان عليا.
6: هو اللي اخطا،
5: كل واحد فينا لازم يخطئ.
6: يا اخي وانت زعلان ليه؟
5: كمال صديقي وزميلي.
6: لو الفرجه دي هتحلو قوي
5: في الحقيقه.
6: اسمع يا استاذ كمال،
5: احمد اسمي احمد. نافع بيه.
6: ما هي ما تفرقش كتير، انت وهو واحد.
5: بس هو جوه انا بره.
6: تفتكر الفرق كبير؟
5: ايوه، لانه مظلوم.
6: ما هو السبب.
5: انا عارف، وعشان كده انا جيت.
6: مش فاهم.
5: ولا انا في الحقيقه جيت وانا مش عارف ليه انا جاي.
6: انت بس تعبان الليله دي شويه.
5: انا تعبان صحيح، بس مش ده السبب.
6: وانت ما تعرفش السبب؟
5: صح كده تمام، بس حاسس ان لازم اعمل حاجه، اي حاجه.
6: حاجه زي ايه مثلا؟
5: امال انا جاي لك ليه؟ انا قطعا مش عارف انا هعمل ايه، لكن حاسس اني ضروري اعمل حاجه. الفرجه هنا ما تنفعش، ده مصير كمال.
6: طب ما انت بتلم فلوس وبتجيب محامي و
5: انت عرفت ازاي؟ لا مؤاخذه مش واخد بالي.
6: ده مش كفايه يا استاذ احمد.
5: بالنسبه للمنطق العادي كفايه جدا، لكن بالنسبه لموقف كمال مش كفايه. يعني اصل انا بصراحه حاسس اني كنت السبب في ان الراجل ده يشك في كمال.
6: ما احنا كنا عايزينك تعمل كده.
5: بس ده ضر كمال يا راكب سالم.
6: ومين قال لك انه ما نفعوش؟
5: اهو انا بقى عايز انفعه اكتر.
6: قول اي حاجه.
5: اي حاجه؟
6: هتخاف؟
5: لا.
6: يمكن يضربوك.
5: عامل حسابي.
6: وممكن اكتر.
5: يقتلوني؟
3: جايز.
5: مش ممكن وانتوا موجودين.
3: يعني مصمم؟
5: مصمم.
1: تقدري تقولي لي انت جايباني هنا ليه؟
7: عشان نتفرج.
1: ما كنا رحنا حته تانية.
7: احمد بيحب الفرجه قوي يا بابا، يموت في الفرجه.
1: احمد ده ولد شهم، عمل كل اللي عليه واكتر.
7: انا بقى نفسي اتفرج الليل على حاجه زي احمد.
1: انت تشربي اللي قدامك ويلا بينا.
7: اسمع يا بابا،
1: عاوزه ايه؟
7: انا هتفق معاك اتفاق.
1: ايه التاني؟ هو انت اتفاقاتك دي ما تخلصش ابدا؟
7: ايه رايك لو اتغلبتلي الليل على طول؟
1: ها؟ يعني ايه؟
7: يعني تفضل تتغلب لي كل ما اقولك على حاجات واسع.
1: انت تشرب الشاي اللي قدامك ده وبعدين نقوم نروح.
7: على شرط ان اتغلب لك اسبوع بحاله.
1: لا مش موافق.
7: وحياتك يا بابا، هفضل اتغلب لك واسمع كلامك من غير ولا كلمه لمده اسبوع بحاله. مبسوط يا عم؟
1: واذا رجعت في كلامي؟
7: اعمل اي حاجه انت عاوزها.
1: طب اللف والدوران ده كله ليه؟ ايه اللي في دماغي؟
7: ولا حاجه، الفرجه.
1: انا مش فاهم انت جنسك ايه؟ مفيش حاجه مخوفاكي ابدا؟
7: هخاف من ايه بس يا بابا يا حبيبي؟ انا متاكده ان كمال بريء، ومتاكده ان النقيب نافع هيعمل علشانه حاجه الليله. مش انت قلت انهم اتكلموا عن الحسين قدامك؟
1: لكن ما قالوش انهم جايين.
7: امال يعني هيجيبوا سيرته ليه؟ علشان يقروا له الفاتحه؟
1: ليه لا يا ست؟
7: طب تراهني يا بابا انهم هيقروا الفاتحه هنا؟
1: اشمعنى يعني؟
7: انا خلصت الشاي، يلا بينا.
1: ايه على فين؟
7: نتمشى نروح الميدان. شفت ميدان الحسين كله نور ازاي يا بابا؟
1: يعني ايه نتمشى في الميدان؟ تقدر تفهميني؟
7: زي كل الناس اللي بتتمشى فيه. عندك مانع؟
1: ما هو اسمعي،
7: احنا اتفقنا على ايه؟ اتغلب بقى وقوم.

0: ايوه يا علي، ميرفت حكت لي عن اللي حصل الليل
1: كده. وقلت لك ايه كمان؟
0: ما قالتش حاجه، انما انا حسيت اني لازم اجي.
1: اهلا وسهلا، بس انا مستني نافع علشان شغل يا صادق.
0: اسمع عادي، من غير لف ولا دوران، احنا اصدقاء من زمن قريب، لكن انا نفسي اعمل حاجه، نفسي اعمل حاجه.
1: ايه هي الحاجه دي؟
0: من يوم الجريمه دي ما وقعت وانا حاسس ان في حاجه غريبه جدا.
1: قصدك ايه؟
0: ابدا، مش اكتر من ان حوادثها متركبه بطريقه غامضه اكتر من اللازم.
1: ايه جريمه في الاول كده؟
0: انا هروح اقعد على قهوه الاسرار.
1: اتفضل على كيفك.
0: بلاش تعاملني بالبرود ده يا عادل، انا هعمل اللي انا هعمله برضاك او غصب عنك. انا متاكد ان القتيل عايش.
1: امال ايه اللي في المشرحه ده؟
0: معرفش، انما انا لو لقيت حاجه عاوز اعرف اجيلك فين.
1: وتجيني ليه يا اخي؟
0: عادل، ممكن اقعد معاك لحد ما نافع يجي.
1: اسمع يا صادق، لو فرض ان في انسان جالك في مكتبك وقال لك شغلني معاك، تشغله؟
0: انا مش بفرض نفسي عليك يا عادل، انا عارف انت بتعاملني بالجفاء ده ليه، بس انت غلطان.
1: دي مش روايه لشارلوك هولمز ولا بيري ميسون ولا جورج سيمينو يا صادق.
0: الروايه كويسه هي اللي مستمده من الواقع، حتى في الاساطير الحلوه لازم تلاقي ظل من الواقع. انت بتضغط عليا عشان غلط في نفسك.
1: طيب انت عايز ايه؟
0: عايز اساعدك اللي لادي في القضيه دي، وعاوزك توافق وتتفق معايا كمان.
1: وافرض قلت لك لا؟
0: انت يمكن تقول لا، لكن انت مش عايز تقولها.
1: شيء غريب جدا يا اخي، ايه هي الحاجه اللي مش عايز اقولها دي ويمكن اقولها؟
0: ميرفت ما قالتليش اي حاجه غير اللي انا حكيته لك، انما تشددك ده هو اللي بيشككني في حاجات كتير.
1: هو ده اللي في دماغك؟
0: وهو اللي في دماغك انت كمان.
1: عايز ايه؟
0: عايزك توافق وتساعدني في اني اساعدك.
1: يعني ناوي تعمل ايه؟
0: مش عارف بالظبط، انما ممكن نتكلم سوا لحد ما نافع يجي.
1: لكن يمكن نافع يعترض.
0: مش ممكن يعترض، لان احنا ما بنعملش حاجه تخالف القانون. مش ممكن هنخالف القانون.
1: طيب انت عايز ايه دلوقتي؟
0: يعني انت موافق؟
1: موافق سيدي، موافق.
0: شوف يا سيدي، انت لما رحت قهوه الاسرار لقيت الراجل اللي

0: خلاص يا استاذ كمال.
1: خلاص يا فندم، هو كلام عيال بس ربنا يستر.
0: على العموم اذا اشتغلت كويس الليله ممكن نعينك مخبر.
1: طيب واذا مسكت لكم الراجل ده؟
2: اي راجل؟
1: اي راجل.
3: تمام يا فندم، الصوره اهي.
0: عاد خد يا استاذ كمال صوره معاك.
1: دي صوره القتيل؟
0: ايوه صورته.
1: انا عارف الراجل ده فين.
0: ايه
1: عارفه فين؟ الصوره إيه؟ دي انا شفتها قبل كده.
0: ها
1: الوش ده مش غريب عليا ابدا.
0: بتقول ايه؟
1: ايوه افتكرت، كانت مشهوره في الجورنال بتاع امبارح، مش كده ولا ايه؟ ها يظهر النقطه طلعت باكر، مش كده؟ السلام عليكم.
0: انت فاكر هتعمل ايه؟
1: فاكر يا فندم.
0: كلمه السر اذا فاهم يا كمال، اذا وقعت في مأزق
1: اقول حريقه، اصرخ اكن في حريقه.
0: هتقعد على القهوه وانت ثابت خالص، واحنا عينينا هتكون عليك.
1: على فكره يا فندم انا متشكر قوي.
0: خد انت الصور دي وزعها على الرجالة وخلي معايا صورة.
2: سيادتك رايح المصلط؟
0: الاستاذ عادل هناك وعاوزك تفتح عينيك كويس.
2: مش هتعدي على كمال؟
0: لا
2: ده تعبان قوي.
0: معلش خليه يتعلم. يلا بينا.
4: مساء الخير يا فندم.
2: مالك يا محمود، لقيته حاجة؟
4: ابدا، دي عزيزة.
2: عزيزة مين؟ بنت القتيل؟ مالها؟

0: لحقوها يا فندم في نفس المكان
1: وبنفس الطريقة،
0: بس المرة دي من غير العربية.
1: طب والجثة؟
0: ما فيهاش ولا علامة غير الخطة اللي ورا راسها.
1: عبد الله، عبد الله اسمع، الدين الملازم عزيز. الو عزيز اسمع، حادثة قتل تانية في المقطم، خد رجالة وروح عاين هناك وانا في الحسين. ايوه ايوه كويس كويس كده قوي، مع السلامة. يبقى كل اللي قاله عادل كان صح.
2: هو قال ايه يا فندم؟
1: ان القتيل عايش.
0: امال مين اللي في المشرحة ده يا فندم؟
2: في حاجة تجنن، يمكن تشابه، يمكن.
1: اسمع تعال نراجع مع بعض كل حاجة.
2: العبارة ما بقتش هي يا فندم.
1: وبعدها لك يا سالم، ما تعقل امال.
0: لا يا سيادة النقيب، العبارة كده تبقى مش هي.
1: خلوا الباقي علي انا، معلش.
2: ماشي كلامك،
0: بس انت عارفين سكتنا.
1: خلي الحكاية علي، بقولك هو في حاجة انا لسه بشك فيها. عادل لازم يكون شاف القتيل، بس امتى؟
2: تاني يوم الحادثة.
1: تاني يوم على طول مش كده؟
2: الصبح كمان.
1: يعني دلوقتي احمد ممكن يكون في خطر، وكمان الاستاذ عادل، يبقى ناقصنا كمال.
0: الاستاذ كمال
1: ناديله من الحجز، هاته بسرعه هنفرج عنه.
2: ايه

0: عارفه اللي محيرني ايه يا ساميه؟ مش كل اللي انت بتقوليه ده، انا محيراني حاجه واحده بس.
1: انت كان حقك تقولي الناس اعمل الاول.
0: مش مهم، المهم انا ليه اغمى عليا لما شفت الراجل
1: بقى؟ عايزه يعني تشوفي واحد ميت من 3 ايام وبعد كده تشوفيه صاحي بيكلمك ومش عاوزه يغمى عليكي؟
0: لا طبعا، كان لازم.
1: نرفت، انت بتقولي ايه؟
0: انا كنت عارفه انه حي.
1: كنت بتشكي بس.
0: بس شك بيقول انه يقين، فقبلها بشويه كان كل الناس بيتكلموا عنه على انه حي.
1: طيب انت عاوزه ايه دلوقتي؟
0: انا حاسه اني روحت بيتنا بعد سفريه طويله.
1: ما انت بيتك يا ميرفت.
0: مش علشان كده، من ساعه ما قلت لك انت وصادق وانا بفكر بشكل مختلف.
1: ما هي دي حاجه طبيعيه يا ميرفت.
0: اسمعي، عادل مش هيعترف ابدا.
1: انت هتظلمي عادل يا ميرفت.
0: ابدا ابدا، صادق معاه حق. لو عادل كان عاوز يعترف كان اعترف من زمان.
1: معذور يا ميرفت، اسمه ومركزه وسمعته،
0: وعشان كده هيفضل متلخبط وهيلخبطني معاه زي ما حصل.
1: عادل معذور يا ميرفت، ما يصحش تتخلي عنه
0: ابدا. انا لازم اواجهه والا هبقى بتخلى عنه.
1: طيب عاوزه تعملي ايه؟
0: اسمعي يا سامي، عادل ما قتلش بمعنى القتل. الراجل ده هو اللي حاول يعتدي عليه، وعادل كان بيخلص نفسه منه فالراجل وقع.
1: كويس، يبقى انا له الذنب.
0: بالعكس، انا يمكن اعذره لو كان قتل، يعني قتل بعمد وبفهم، لكن كده وهو بريء بيهرب.
1: يلا بينا يلا بينا.
0: على فين؟
1: على الحسين.
0: نعمل ايه؟
1: معرفش،
0: الدنيا ليل، الناس هناك بتصحى للصبح.
1: عادل يا ميرفت،
0: يمكن نقدر نقابله.
1: وناوي على ايه؟
0: ناوي اقول له كل الكلام اللي قاله صادق، القاتل الحقيقي هو عادل، واذا ما اعترفش قبل اي حد ما يقول له يبقى اتغير، يبقى مش عادل، يبقى مش هتجوزه.
1: تتجننتي؟
0: كمال بريء ورغم كده حطه في الحجز عشان ما يحطش نفسه.
1: الراجل اللي قتل ابن عمه شاف عادل وما تعرفش عليه.
0: اسألي عادل وهو يقولك انه تعرف عليه.
1: طب انت عاوزة تروحي يعني تلخبطي الدنيا؟
0: انا مش هعمل حاجة، انا بس عاوزة اشوف الراجل مرة تانية.
1: تفتكري هتشوفيه حتى ولو كان هو موجود؟
0: يمكن ويمكن لا، لكن لازم احاول. جاية معايا ولا لا يا سامي؟

0: بس انا خايف من حاجه واحده بس.
1: قلت لك ما تخافش من حاجه، بس اذا شفت احمد اعمل نفسك ما تعرفوش.
0: طب واذا كلمني؟
1: ما تردش عليه وهو يفهم.
0: طب واذا حصل حاجه اصرخ واقول حريقه؟
1: انت متاكد انك تقدر يا كمال؟
0: ايوه متاكد، انا عايز اعمل كده.
1: اهم حاجه في وضعك انك هتكون هربان. انت دلوقتي هربان من الاسم، فاهم؟
0: وهو كذلك،
1: والهروب بالفعل على مسؤوليتك.
0: انا موافق.
1: سالم، محمود.
2: ايوه يا فندم.
1: دلوقتي نعمل مراجعه اخيره، مفيش وقت.
3: ايوه يا فندم. انا هنا والرجاله هنا وهنا وهنا وعن النص دي.
1: كويس. وانت يا محمود؟
2: انا عندي الحته دي كلها ورجالتي كفايه.
1: كل واحد منكم يتصرف وتكونوا هناك بسرعه، حياه احمد ممكن تكون في خطر، وعادل كمان. يا عبد الله، اذا جالي تليفون انت عارف تلاقيني فين، خصوصا لو كان تليفون من البيت.
3: ايه العباره يا محمود؟
2: سياده النقيب مخبي حاجه.
3: طب يلا بينا دلوقتي، المستخبي يتعرف.

0: بابا بابا جالك كلامي؟
1: ايه في ايه؟
0: شايف مين اللي هناك ده؟
1: مين اللي ماشي ده؟ اه ده يبقى
0: احمد يا بابا. ما تشاورش علشان ما ياخدش باله مننا.
1: وده ايه اللي جابه هنا دلوقتي؟
0: مش عارفة بس انا بقيت متأكدة اننا هنتفرج الليلة على حاجة حلوة جدا.
1: ما يمكن جاي يسهر هنا.
0: احمد عمره ما يسهر في حتت زي دي.
1: وانتش عرفت بقى
0: منه، هو اللي بيقول.
1: وبيقولك هو بيسهر فين ليه؟
0: هو انت مش عارف احمد يا بابا؟
1: اعرفه منين؟ انا شفته للنهاردة.
0: الله، ده راح قاعد على القهوة اللي هناك دي.
1: ودي فيها ايه دي؟
0: اصل احمد رغاي قوي يا بابا وبيقول على كل حاجة.
1: انت عايزة تقولي ايه؟
0: اقولك احمد كل يوم الصبح لازم يدينا حصة.
1: حصة؟ حصة ايه؟
0: حصة ليلة امبارح، ودايما الدرس يبدأ كده. اما يا عيال ليلة امبارح حصلت حكاية غريبة جدا. ويحكي حكاية ولا غريبة ولا حاجة، انما لازم يحكي هو كان فين امبارح وعمل ايه وقابل مين ولعب طاولة ولا لا وكله كله.
1: طب وبعدين مال ده ومال مجيه هنا؟
0: انا اقولك احمد عمره ما قال انه جه هنا الحسين الا يمكن مرة واحدة.
1: وتبقى دي التانية يا ست؟
0: لا مش ممكن.
1: مش ممكن ليه؟ هو حرام؟
0: لا مش حرام ولا حاجة، انما في ليلة زي دي مليانة حوادث وقضايا ومتهمين احمد يروح فين؟
1: ولاش عرفني.
0: عند اصدقائه المحامين. احمد اصله يا بابا ملوش شلة، لا له شلل، شلة محامين وشلة صحفيين وشلة مهندسين وشلة دكاترة. تتصور مرة واحدة زميلتنا كانت مامتها عيانة جدا، احمد جاب لها كونسولته ببلاش.
1: راجل شهم بيقوم بالواجب.
0: فليه النهاردة بقى يا سي بابا والنهاردة بالذات والليلة دي يجي احمد هنا؟
1: ايوه لازم في حاجة.
0: كويس يا سي بابا، انت ابتديت تتحمس اهو، شوف انا اثرت عليك ازاي.
1: ايه ده انت يا بنت انتي؟
0: طب وماله وماله لما تتأثر بيا؟ مش انت بتحبني؟ مش انا بنتك؟ لازم تحبني، ومادام بتحبني يبقى لازم تتأثر بيا. دي ما فيهاش حاجة ابدا يا بابا. يا حبيبي
1: اسمعي يا بنت انتي، انا قررت
0: اتغلب بقى. مش احنا اتفقنا؟
1: ها كمال بقى له مدة كده بيكلم الجرسون يظهر يعرف؟
0: لا ما يعرفوش.
2: خلاص يا صادق وهو كذلك، بس هعرف احمد ازاي؟
3: احمد لابس بدله رمادي فاتح وجرافات غامقه.
2: لابس نظارات؟
3: لا.
2: حاطط منديل في جيبه؟
3: لا، هو من النوع اللي تحس انه ما عندوش منديل، انسان بسيط قوي ومهمل في نفسه شويه.
2: خلاص اطمن،
3: وساعة ما تكلمه ابعد عنه تاني
2: واطلع على الرابع. عادل وصف لي الاوضه. سلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مالك يا عادل؟
4: منهار.
3: يا لسه ما انشي الاوان انك تقول لي ايه اللي في دماغك.
4: انا فقدت القدره على التفكير خالص.
3: وناوي تفقد القدره على الحياه؟
4: نافع ارجوك بلاش نتكلم كتير، انت عارف كل حاجه، اعتبرني قلت لك.
3: ايوه بس عاوز اعرف تفاصيل.
4: مفيش تفاصيل زياده ولا شويه.
3: مش عاوز تتكلم؟
4: مش قادر يا اخي، يمكن خجلان منك، يمكن مش عايز برضو. مش عارف،
3: مرفت تعبانه قوي يا عادل.
4: عندها حق، انا يمكن كنت بهرب.
3: طب وهتفضل تهرب لامتى؟
4: ابدا، اديني بسلم نفسي ليك يا نافع.
3: انت اللي قتلته؟
4: ايوه انا.
3: الكلام اللي قاله كمال كله صح؟
4: كله صح.
3: واللي قاله الراجل اللي قتل ابن عمه؟
4: كله صح، كله صح.
3: طب وازاي ما تعرفش عليك؟
4: حاجه من اتنين، يا اما بيرشيني يا اما بيكذب.
3: ليه؟
4: لانه ما كانش هناك.
3: ليه قلت كده؟
4: انا عارف انك بدات تخبي عليا بعض المعلومات، لكن معك حق.
3: طب تقدر تقول لي تفسيرك ايه للي حصل ده؟
4: ما عنديش تفسير يا نافع، انا تعبان جدا نفسي انام.
3: لا بلاش نوم الليله.
4: انا تحت امرك.
3: انت بتشك في كمال؟
4: هو خطر ببالك انت كمان؟
3: بس ليلى مش ممكن تكذب.
4: النوع ده من الناس يبقى ممثل بالسليقه، وليلى تبقى مجرد ستار.
3: طب اذا كان الامر في حاجه من دي، ليه اللفه دي كلها اتعملت؟ ليه؟
4: اهو ده بقى اللي انا مش عارفه.
3: طب وايه تفسيرك لموت عزيزه؟
4: عرفوا انها انكشفت، او ربما عشان يغطوا اكتر.
3: على العموم احنا مسكنا الخيط، انت ناوي تعمل ايه؟
4: اللي اتفقت عليه معاك.
3: بعد الكبسه تروح القهوه.
4: وهو كذلك.
3: تحب تاخد صورته معاك؟
4: ملهاش لزوم. انا مش بنسى شكله ابدا.
3: حاجة غريبة قوي، ملامحه غريبة جدا يا اخي، زي ما تكون
4: دي صورة مين دي؟
3: صورة القتيل.
4: ايه؟ بتقول ايه؟ هل هي قتيل؟
3: عادل انت جرى لعقلك حاجة يا اخي؟ قتيل المقطم؟
4: لا ابدا، مش هو ده؟ مش هو ده؟
3: مش هو ازاي يا عادل؟ الصورة دي اتاخدت الجثة وهي في مكانها في المقطم.
4: بس مش ده الراجل اللي نافع؟ نافع الخيط اهو. مش ممكن ابدا.
3: ها؟
4: مش ممكن، مش معقول يا نافع. اصل ما هو الحكاية ان لكن
3: اسمع يا عادل اسمع بس، احنا في محل عام، تمالك نفسك وتكلم معايا بسرعة قبل الوقت ما يفوت. احكي لي اوعي.
4: كان هيصدم فيا وانا نازل، اضطريت اقف.
3: كانت نازلت معك؟
4: ايوه، ولما وقف جه هو لحد عندي، اتحرش بيا، نزلت له، مسك فيا، حاولت اخلص نفسي منه، وقع مات.
3: ما كانش مات لسه،
4: ركبته وجريت.
3: هو ده اللي عقد المساله.
4: مش مهم العتاب دلوقتي يا نافع، المهم مين صاحب الصوره دي. قول لي ارجوك، قول لي تاني، قول لي علشان انا عايز اتاكد.
3: انت ما رحتش المشرحه؟
4: ايوه، لكن الحقيقه انا بيني وبينك انا ما قدرتش اخش، وقفت بعيد، ما قدرتش ابص، ضروري كنت خايف. انما اروح المسرح تاني معاك دلوقتي، يلا بينا ارجوك يا نافع.
3: طب الناس اللي هي
4: مش يمكن صاحب الصورة دي مش هو صاحب الجثة اللي في المسرحة؟ مش في احتمال؟ يلا بينا نافع.
0: تعالي تعالي من هنا عشان نبقى بعيد عن القهوة.
5: هي فين القهوة؟
0: اهي اللي على الناس اللي هناك دي.
5: الله، صادق قاعد هناك.
0: شايف الموقف بتاع العربيات ده؟ هناك في اول الركن اللي على اليمين. كانت العربيه واقفه
5: وكان هو قاعد جنبها،
0: زي الناس اللي قاعدين على الرصيف واللي قاعدين على الكراسي دول.
5: يا خبر يا ميرفت، زي ما نكون هندور على ابره في كوم.
0: تعالي معايا.
5: على فين؟
0: انا عارفه انك خايفه جدا، هنروح اوضته.
5: انت جننتي يا ميرفت.
0: هتيجي معايا ولا اروح لوحدي؟ بس احنا لازم نلف.

0: انت عارفه هو رايح فين؟
1: اهو بيلف حوالين الميدان. شفت يا بابا؟ راح هو ياكل كشري.
0: لا بياكل كشري ولا حاجه. مش هو ده الراجل اللي ماسك الطبق في ايده بيكلم صاحب العربيه؟
1: ايوه هو. انا مستعد احلف يا بابا، كمال بريء يا بابا، كمال بريء.
0: انت لسه عاوزه الولد اللي اسمه كمال ده؟
1: بابا كمال يتيم ومالوش حد غيري.
0: انت بتعطفي عليه ولا بتحبيه؟
1: انت هتعقد لي الحكايه ليه بس؟ ما هو العطف جزء من الحب والحب جزء من العطف.
0: خلاصه الكلام، انت لسه عاوزه الولد كمال ده؟
1: ايوه يا بابا، بس على شرط حضرتك تبهدله شويه.
0: شويه شويه بس، خليك انت هنا.
1: رايح فين يا بابا؟
2: هي دي القصه، وصلها كويس.
3: نافع، ازاي ده يحصل؟ ازاي؟
2: هو ده الراجل اللي اتخانق معاك؟
3: لا مش هو،
2: مش هو ابدا. هو ده قتيل المقطم. لو انك قلت لنا من الاول ما كانش حصل اللي حصل.
3: لكن ده انا شوف،
2: مش وقت الكلام معلش. تبقى الحكايه اتكشفت، ضربوا عصفورين بحجر وقلبوا الدنيا، وزمان البضاعه بتتهرب دلوقتي من المقطم.
3: مخدرات طبعا، انا كنت متاكد من كده.
2: امال تفتكر مين القتيل ده؟
3: انا دلوقتي عايز اعرف مين اللي قتله. انا ما يهمنيش ده يبقى مين.
2: هترجع تقع في نفس الغلطه، تبص للموضوع من زاويه واحده. الجريمه تعتبر كل عادي، ومش ممكن تكون جزء. جريمه القتل لا يمكن توجد الا اذا كان في قاتل ومقتول.
3: عندك حق، عندك حق. انا قطعا عيان.
2: فعلا انت عيان جدا، والا ما كانش كل اللي حصل ده حصل.
3: قد كمال ما عرفش الجثه ليه. هو شاف بالمنطق ده الراجل اللي اتخانق معايا الاول، وتاني مره شاف الجثه دي. ازاي ما لاحظش الاختلاف ده؟
2: الاختلاف كان موجود، واللي لاحظته ليلى اذا كنت فاكر.
3: صح، دول اختلفوا حتى حوالين الجاكيته،
2: وكان كل واحد فيهم صح. الغلطه اللي حصلت ان كمال ما حققش في الجثه تاني، ما حققش فيها لما رجع مع البوليس. وفي الحقيقه ده كان غصب عنه،
3: زي ما كان غصب عني يا نافع.
2: ما تلومش نفسك كتير يا عادل، اصل عيبنا اننا دايما بنفكر في الحوادث كما لو كانت ما تخصناش.
3: هو كل النيابه القاتل مش كده؟
2: عشان كده لما بتحصل لنا الحادثه بنلوص.
3: طيب في حاجه انا عايز اعرف.
2: شوف، لما حضرتك زقيت الراجل كان كل شيء مترتب والقتيل جاهز.
3: طب مين القتيل ده؟
2: اذا ما كنتش غلطان فده يبقى ايه؟ خبر مدي يا عادل، احنا تاخرنا على الرجاله قوي.

0: أنا خايفة يا مرفت، خايفة.
1: خفيش يا سالية، عادل بيقول الحتة دي أمان قوي.
0: طيب انتي عارفة السكة؟
1: لا طبعا، ما جايباكي معايا ليه؟
0: هو ناش عرفني،
1: مش تونسيني. استني اهو السلم الصغير اهو.
0: وبعدين
1: نمد شوية على اليمين كده، نلاقي سلم بيطلع على سطوح.
0: وبعدين
1: فوق السطوح هنلاقي قط القتيل.
0: وبعدين
1: هندخل
0: وفردي لقيناه.
1: طب ما انا عاوزة كده. حسبي البلاط هنا مكسور.
0: بس انتي عارفة السكة قوي يا مرفت،
1: لو جيتي مرة تانية لوحدك هتعرفيها كده زي بالظبط. بس اطلعي بقى اطلعي.
0: اسفة يا مرفت، مش
1: هتيجي معايا ولا روح لوحدي؟
0: روحي لوحدي.
1: هتسيبيني؟
0: خايفة
1: عشان خاطر.
0: انا خايفة ادخل بيت واحد قتيل ازاي بس.
1: شوفي يا ستي، احنا هنوصل للأوضة ولو لقيناه هنرجع تاني.
0: مرفت ارجوك، انا خايفة والنبي خايفة.
1: ايوه ايوه من هنا اطلعي بقى. امشي على طراطيف صوابعك.

0: خد يا ابني الطبق. الحمد لله.
1: الف هنا وشفا يا سيدنا الافندي.
0: الله يهنيك.
2: الله، مين؟ عم عيسى.
0: مين
2: مين؟ انت مش فاكرني يا عيسى؟ انا ابو ليلى.
3: اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضل. العتب عن نظر.
2: مش برضو عيسى محمد موسى ولا انا غلطان؟
1: ايه اللي دي؟ وفي حد يجهل عم عيسى؟
2: اراضيك فين دلوقتي يا عيسى؟
3: على باب الله نحمدوه.
2: الحمد لله. سلام عليكم.
3: سلام.
4: ايوه جاي.
5: مساء الخير يا بيه.
6: انا عايز كوبايه شاي.

0: كشري، واذا شفت عم عيسى يبقى قول لي.
1: نقول له مين يا بيه؟
0: قول له كمال.
2: عندك واحد حلمي وواحد كشري وصلاحه.
1: نقول له كمال مين يا بيه؟
0: قول له كمال اللي قتلك.
1: ايه كمال ايه؟
0: قول له كده مالكش دعوه، هو هيعرف.
1: انت عاوز مين يا بيه؟
0: انت لسه ما انتش عارف. طب اديني قاعد لكم، واذا ما جاش والله العظيم اروح له القلالي.
3: افهم من كده يا نافع انك ما شكتش في المساله الا من امبارح بس؟
4: فعلا، وتاكد الشك ده لما كمال قال على عنوان في الاولى اللي ملوش وجود.
3: ودي معناها ايه دي؟
4: عيسى محمد موسى ده تاجر مخدرات صغير، راجل عجوز، انما يعرف الراس الكبيره القتيل اللي في المشرحه ده. الله، ده احنا وصلنا. يلا اتفضل.
3: وناوي تعمل ايه دلوقتي يا نافع؟
4: هتخافش، الحي كله محاصر بقسم مكافحة المخدرات كمان.
3: طيب تحب ان انا اعمل اي حاجة؟
4: عايزك تكلم مرفت في التليفون، قول لها، على الاقل قول لها انك
3: الحقيقة انا من ساعة ما قلت لك وانا حاسس ان رجعت عادل تاني.
4: هتروح القهوة؟
3: لكن قول لي، هما لحقوا يغيروا الراجل ويلبسوا القتيل بدلة ويعملوا؟
4: ما هو كله كان جاهز من الاول. الراجل اللي قتل ابن عمه جوه الحجز هو العقدة لحد دلوقتي. ايه علاقته بالموضوع ده كله؟
3: ومين عيسى ده؟
4: ده لو كان ضابط بوليس ما كانش حبكها الحبكه دي.
3: قصدك من ناحيه عقليته يعني؟
4: دي الغلطه الوحيده اللي وقع فيها، الغلطه الوحيده ان ساب عقليته البوليسيه تشتغل تمام، فجت الجريمه مقفله من كل ناحيه، وده اللي اثار انتباهي.
3: وتفتكر انه
4: بكل اسف كان دايما بيعرف انت رايح فين؟ وكان بيدبر المساله بحيث انك ترتبك، ولما انت مشيت قلع البدله ولبسها للقتيل ورجعه في وسط الشارع. انما اللغز اللي كان محيرني، اشمعنى كمال بالذات اللي وقف مع ان مر بعدك بحوالي تلت ساعه او 25 دقيقه، ولازم تكون عربيات كتير عدت.
3: صحيح.
4: المبرر الوحيد لده ان بالصدفه الجثه رجعت الشارع قبل وصول عربيه كمال، يعني مجرد صدفه وقعت كمال في الاشكال.
3: ابن الجنيه
4: عادل، انت عارف ان النوع ده بيبقى خطر جدا، وفي لحظة الخطر بيتحول الى وحش. عاوز اقول لك، اذا حصل حاجة تبقى تخلي بالك من ماما ومرفت. اشوفك بخير.

0: وايه اللي وقفك تشرب كشري؟
1: اشرب كشري كشري كشري.
0: مالك يا بابا؟
1: الوش ده انا شفته قبل كده، اعرفه ويمكن كلمته كمان.
0: ده ماشي يا بابا ماشي.
1: وقف مكانك لحد هنا وبس.
0: بس يا بابا ده هيمشي.
1: سيبيه يمشي، في عينه نظرات زي الوحش الجعان اللي وقع في خطر.
0: بس انا يا بابا عاوز انقذ كمال.
1: كمال قاعد قدامك على القهوة بقاله نص ساعة يا هانم.
0: كمال فين فين فين؟
1: وجود الراجل خلاك اتعميتي. قاعد جنب احمد على شماله في الترابيزة التانية.
0: الله، دول مش قاعدين مع بعض.
1: علشان كده اوعي تروحي هناك ولا حد يحس بيك.
0: ليه يا بابا؟
1: مش يمكن دي لعبة ونافع عاملها تقوم تبوظيها برعونتك؟
0: انا رعنونة يا بابا، انا برضو رعنونة.
1: تاكلي كشري؟
0: لا مش عاوز.
1: لازم هتاكلي كشري غصب عنك. الفرجة حلوت ونافع داخل الحارة زي السحلية من غير ما حد يشوفه ولا يلمحه.
0: هو فين؟ هو فين؟ فين يا بابا؟
1: تعالي كلي كشري هوديني، مش انت عاوز تتفرجي؟
0: اه.

0: لك ما احنا ما نقدرش ندخل الأوضة، نستناه هنا أحسن.
1: وسيعني لقيتيه هتعملي ايه؟
0: هسيبك هنا طبعا واتسحب انا بقى اروح المصر،
1: وانا هقعد لك هنا لوحدي
0: وفيها ايه؟ مش انت صاحبتي
1: مرت؟ انت بتحبي عادل للدرجه دي؟
0: عادل، عادل هو الراجل الوحيد في حياتي.
1: تفتكري يكون قال حاجه لنافع؟
0: عادل اللي انا اعرفه يعمل كده؟
1: يا ريتني اقدر احب كده زيك يا مرت، يا ريت.

0: ايوه جاي.
1: استاذ كمال. يا كمال بيه، عدم المؤاخذه،
2: ها لقيت عم عيسى؟
1: ايوه بعت له، هو قاعد على الناصيه بتاعت الربع.
2: يعني اروح له منين؟
1: دغري كده وتفضل ماشي طوالي تلاقي الربع، تقف عند الناصيه يا تلقاه هناك يكون زمانه جاي.
2: طيب يا سيدي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: صادق.
1: ايوه نافع، ده كمال اللي ماشي هناك ده.
2: ايوه سيبه،
1: ده رايح لعيسى.
2: عيسى مش هيظهر هنا ابدا دلوقت.
1: مش فاهم دي بقى.
2: عيسى هيظهر في لحظه معينه عشان يعمل حاجه واحده ويختفي.
1: واحنا هنقف هنا؟
2: انت اللي هتقف هنا، تفضل واقف في الضلمه ما تكلمش حد ابدا.
1: يعني ايه؟
2: يعني هيعدي عليك ناس تعرفهم كويس او ما تعرفهمش، ما تتنقلش من مكانك الا
1: ايه؟
2: الا لما تسمعني بقول حريقة.
1: انت عايزني اعمل ايه؟
2: تمسك اول راجل يعدي عليك حتى ولو كان ابوك.
1: ابويا؟
2: ايوه. يعني ممكن اللي يعدي عليك يكون عادل مثلا.
1: امسكه برضو؟
2: ايوه، بس اتحرص منه زي ما اتفقنا، لحسن هتلاقيه وحش.
1: بس انت قلبت نظريتي راسا على عقب. عادل
2: يا اخي، مين قالك انه عادل؟ انا قلت حتى ولو كان عادل. مفهوم؟
1: مفهوم.
2: فتح عينيك كويس. السلام عليكم.

0: مرفت أرجوكي أرجوكي خديني من هنا روحيني.
1: تتصوري يا سامية أنا نفسي أخاف تاني مش قادرة.
0: شفتي اللي أنا شفته؟
1: أيوة راجل دخل في الحيطة.
0: يعني أنا مش عامية مش بيتهيأ.
1: لا أنا شفت ده زي ما شفت القتيل واقف قدامي في الميدان.
0: وده بقى إيه يا مرفت؟
1: أو أعلم خداع بصري يمكن. أنا ابتديت أخاف.
0: استاهلي علشان تدوقي.
1: في صوت رجلين جاية.
0: بس ايدك روحيني يا بس ايدك.
1: لا بقى ده في حد جاي من عند السلم.
0: انا خلاص هموت. ارجوكي ارجوكي يا مرفت.
1: الرجلين دي انا اعرفها كويس.
0: مرفت ده راجل. هو ده رايح. بصي ده رايح الاوضة.
2: مين؟
3: انا يا عم عيسى.
2: انت مين؟
3: مش عارفني؟ انا كمال.
2: اه كمال. طب استناني شوية يا ابني.
0: انتي مش خايفة؟
1: لا انا نفسي بس اعرف ايه الحكاية.
0: افرضي نافع جراله حاجة دلوقتي.
1: نافع عامل حسابه ضروري. ده بيحسبها بالقلم والمسطرة.
0: انا هعيط.
1: شايفة؟ شايفة؟ الراجل طالع من الحيطة.
0: مرفت الحاجة.
1: انا مش مصدقة نفسي. هو شايل ايه في ايده؟
0: ده بيلف ورانا.
1: الحنازة حازم.
3: وقعت يا عم عيسى.
1: نافع حازم.
3: حريقة.
1: بابا دي حقيقة يا بابا.
4: اسنقي عربية الكشري في الحيطة يا ليلى. اسنقيها جامد.
1: حاسب يا بابا حاسب الراجل هيضربك.
4: اسنقي العربية يا بنت وصرخي وقولي حريقة ولا كمان هيموت دلوقتي حالا.
1: كمان حريقة.

0: اللي انا مش قادر افهمه، ازاي حضرتك قدرت تحوش الراجل بتاع الكشري؟
1: ابدا، انا لما رحت اكل كشري سمعته بيقول كلمه حريقه كذا مره، حسيت ان في حاجه.
0: طب ازاي غامرت المغامره دي مع انك؟
1: لا يا نافع بيه، انا من ساعه ما شفته عرفته على طول.
2: مسكتوه كويس؟
0: ابدا، قاعد في الاوضه اللي جنبنا.
3: ممكن اسال سؤال؟
0: اتفضل.
3: مين عم عيسى ده؟ انا اصلي لاحظت انه.
0: لاحظت ايه؟
3: لاحظت ان لاحظت ما تقول يا احمد.
1: ايه، انا ما لاحظتش حاجه.
2: انا لاحظت، لاحظت يا نافع انك بتعامله برقه شديده وكانه صاحبك مثلا.
0: انتوا عاوزين تعرفوا مين الراجل ده؟
2: الله، طبعا. امال احنا قاعدين هنا نعمل ايه؟
0: شهود، قاعدين بصفاتكم كلكم شهود.
2: ما ينفعش.
0: ليه؟
2: وكيل النيابه استقال كده ولا لا يا استاذ عادل؟
4: انا كان لازم احط استقالتي قدام الحقيقه يا ليلى، لو اني حكيت من الاول وما ارتبكتش ما كانش كل اللي حصل ده حصل.
2: انا قلت لك
4: ابسط حاجه كانت ممكن تحصل اني اشوف الجثه اللي موجوده في المشرحه كويس واعرف من ساعتها ان القتيل ده غير القتيل ده.
2: لكن اشمعنى اختارك انت يا عادل؟ صدفه؟
0: لا، هو اختاره لانه يعرفه كويس.
5: اي محترف اجرام لازم يتعرف على جلاديه، دي مساله منطقيه.
0: باختصار الراجل عم عيسى ده ما هوش عم عيسى.
2: ازاي؟
0: هو شخصيه عامه اتزحلقت رجله لحكايه التهريب دي من مده، لكن لانه ذكي اختار الاسم ده واتنكر في هيئه تانية، وكان لما بيمارس التهريب الناس بتشوفه عم عيسى، ويظهر ان الاسم ده كان موجود في يوم من الايام فعلا بدليل حكايه العربيه.
5: يعني عم عيسى ده شخصيتين؟
0: بالظبط كده، وكان عادة بيشتغل مع مهربين كبار لحد ما جه عليه يوم وطمع.
4: ايوه، هي دي القصة الازلية بالنسبة للناس دول.
0: عم عيسى كان بقاله رجالة وناس، منهم الراجل اللي قتل ابن عمه جوه.
4: لازم المسألة بقى كانت فيها صفقة كبيرة.
0: فعلا كده، وقدر عم عيسى يسلط الراجل اللي جوه ده انه يقتل المهرب الكبير، وبالفعل المهرب اتقتل، وبعدها حصلت التمثيلية اللي حصلت مع عادل.
2: وش معنى عادل يا نافع؟
0: لانه يعرفه ويعرف انه كان في المقطم، واكتر من كده انه يعرف ميعاد نزول، وساعه ما جيتوا تنزلوا حصل اللي حصل، ولما مشيتم جه كمال ومشي، فقام عم عيسى وقلع هدومه ولبسها للجثه وحط الجثه في نفس المكان، وبالشكل ده ضرب كذا عصفور بحجر واحد.
2: ولا انا فاهمه حاجه.
0: اسمعي يا انسه ليلى، لما المهرب اتقتل حصل ايه؟
2: مش عرفني.
0: انا اقولك، طلع عم عيسى بالعربيه وعمل الحادثه مع عادل.
2: بعدين وش معنى الاستاذ عادل يعني؟
0: عشان هو وكيل النيابه، ولانه كان عارف انه فوق في المقطم ومع مين.
5: وعرف ده كله منين؟ ما احنا قلناها 100 مره قبل كده. كمل يا كابتن.
0: المهم، مثل التمثيليه اياها على عادل، ولما مشي عادل قام ولبس القتيل بدلته، وكان عنده عربيه باسم عيسى محمد موسى قدر يشتريها وهي خرده من غير نمر، وفضل يصلح فيها يوم بعد يوم وسنه بعد سنه لحد ما بقت عربيه فعلا.
4: لكن ليه عمل كده؟
0: لأنه قطعا كان يعرف حد باسم عيسى محمد موسى، فاستعمل الاسم ده كاسم مستعار في الفترة اللي كان بيشتغل فيها، وقطعا مدام رضي لنفسه انه يشتغل في التهريب كان عارف ان في يوم هيجي عليه هيتمسك، لأنه قطعا كان لازم يطمع و...
5: وطبعا واعتنى في اللعبة دي.
0: وشفت بدل القتيل الواحد قتيلين وما حسيتش.
2: انا بقى حسيت.
4: لكن اسمع يا نافع، مين عم عيسى محمد موسى ده؟ كلنا عاوزين نعرف.
0: لحظة واحدة يا محمود، يا عريف محمود.
6: فندم
0: اسمع، هات عيسى هنا.
6: حاضر يا فندم.
4: الله، اسمع عم انت، انا شفتك فين قبل كده؟
5: انا وانا كمان شفته. وانا
2: شفته كمان. بابا، مش انت شفت الراجل ده قبل كده؟
1: انا من اول ما شفته عرفته.
0: غريبه ان الوحيد اللي عرفه فينا كلنا كان والدك يا انسه ليلى.
2: طبعا، مش والدي طالع لبنته.
0: عارف الغلطه الوحيده اللي انت غلطتها يا عم عيسى؟
5: بس انا مش مقتنع بحكايه الراجل اللي قتل ابن عمه.
0: ليه؟
5: ازاي الراجل يقتل ويتحبس ويسكت؟
0: لانه كان عارف انه هيهرب بعد اسبوع بكتير.
5: طب وازاي هيهرب؟
0: ما هو عم عيسى اللي هيهربه، لان عم عيسى في الحقيقه شاويش في البوليس. اقلع بقى اللاسع اللي على راسك والباروكه اللي انت لابسها يا عم سالم، واتكلم بصوتك الطبيعي.
2: عم سالم، مش ممكن، ده انا حبيتك قوي. اخصى عليك يا عم سالم.
4: مش ممكن. انت سالم؟ انت
2: عم سالم؟ يا خسارتك.
7: ممكن اعرف ايه الغلطه اللي انا غلطتها يا سياده النقيب؟
0: هما غلطتين في الحقيقه. الغلطه الكبيره انك كنت محكم قوي وعارف كل حاجة. الجبل والمهربين والرجالة بتوعنا وعارفني وشايف كل حاجة. فجات الجريمة ضربت معلم ما فيهاش غلطة واحدة. ولعبة العربية كانت أذكى لعبة عملتها
1: فعلا.
7: طب والغلطة التانية؟
0: انك قتلت اختك عزيزة عشان ما تأسماكش وعشان ما تبلغش عنك.
5: طب دي مش غلطة بوليسية؟
0: عزيزة تبقى اختك؟ اما لا، هي غلطة في الحقيقة، لانه ما كانش يعرف انها بتحب الراجل اللي جوه ده، الراجل اللي قتل المهرب وقتل ابن عمه. وساعة ما بلغته حكاية عزيزة اتجنن، وسالم شاف جنانه في نفس الوقت اللي هو بيستعد معانا فيه عشان يقبض على نفسه.
2: طب قولولي بس، كان بيدخل في الحيطة ازاي؟
0: اقولك، ده باب جانبي للأوضة، لو دخلتيها مش هتشوفيه، لانه الدولاب واقف في سكته، والباب وظهر الدولاب حتة واحدة يقدر يخرج ويدخل منه زي ما هو عايز.
5: اسمح لي يا استاذ نافع.
0: ايه اتفضل.
5: عايز اضربه بالقلم لانه مره ضربني بالقلم.
2: اه والله عندك حق.
7: سامحني يا استاذ كمال، اصل كنت خايف، كنت عاوز اعرف ازاي الجدع ده بيخوني وعزيزه كمان. ما كنتش في عقلي. الحمد لله انك ما روحتش في العنوان بتاع القللي.
5: ما فيش شارع في القللي بالاسم ده.
7: ما هو ما فيش صحيح، انما انت لو كنت رحت القهوه اللي قالك عليها وسالت الجرسون على الشارع كان هياخدك لعزيزه، كنت هتقول لها انها لازم تقتلني.
5: ده مش صحيح.
7: ومش قالك تقول لها ان صحبه الورد دبلت؟
5: ايوه هو كده،
7: زي حكايه العنوان بالظبط. تروح تدور ما تلاقيهوش، تسال في القهوه ياخدوك ليها. صحبه الورد دي يا استاذ كمال تبقى انا، والورد لما يدبل لازم يتقطف. اختي وكانت عاوزه تقصف عمري.
2: كمال افندي، جالك كلامي، ايدك على الرهان.
5: انا اللي كسبت، طلعت مغفل وهتتجوزيني.
2: عادل، انا عاوز اقولك على حاجه.
4: وانا عايز اسمعك.
2: قبل ما اخرج من البيت مع ساميه كنت اخدت قرار من حقك انك تعرف.
4: مرت بحياتك من غير قرارات.
2: انا بحبك زي ما انت كده.
4: هتتجوزيني بكره؟
2: على شرط.
4: عارف الشروط كلها.
2: انت نجحت في الامتحان بس بصعوبه. انا عاوزه جوزي يكون.
4: وبعدين معاك يا مرت، انت هتحطي لي شروط من دلوقتي؟
2: بالعكس، ده انا حتى خيبانه قوي معاك.
4: مرت انت وحشتيني قوي، يلا بينا، نفسي اقعد معاكي.
2: يا اخي بكره تزهق مني. عاوزه احضر شويه حاجات.
4: هوديني، هنقعد حته حلوه قوي، مصر كلها تبقى قدام عيني.
2: المقطم تاني.
4: ايوه، بس عمري ما هعمل اللي عملته ده تاني ابدا.
2: وشغلك يا حبيبي مش تسال.
4: شغلي يبدا لما ينتهي التحقيق في التقرير اللي انا قدمته.
2: انا حقيقي فرحانه بيك.
4: وانا كمان فرحان بيكي.

0: قلت ايه يا عمي؟
1: اللي اقول لي يا استاذ احمد، انت مش ناوي تتجوز؟
0: والله انا اصلي مش من انصار الجواز.
1: امال بتلح وعاوز تجوز كمان بكره ليه؟
0: شوف يا عمي، خير البر عاجله. انا رايي خطوبه بخطوبه، تكتب الكتاب بكره.
1: هو كمال طلب منك كده؟
0: لا والله يا عمي ابدا.
1: طب ازاي تطلب حاجه زي دي من غير ما اصحابها ما يوافقوا؟
0: اصل انا بصراحه يا عمي كده يعني انا خايف.
1: خير يا احمد يا ابني؟ خايف من ايه؟
0: خايف عليهم جدا.
1: من ايه يا احمد؟
0: كمال وليلى كويسين طيبين قوي يا عمي. كمال ده زي ما يكون طفل عنده 10 سنين.
1: خي ده رايك فيه؟
0: ايوه هو بريء فعلا الى هذا الحد.
1: يبقى ما ينفعش بنتي.
0: الله الله الله، انا عملت ايه؟ انا قلت ايه؟
1: انا بنتي يلزمها راجل يا فندي، مش طفل عنده 10 سنين.
0: اصلا انا مبالغ، ما تصدقنيش. انت بتصدقني برضو يا عمي.
1: امال عاوز مني ايه؟
0: انا اصلي مياس يا عمي، بهجص كتير. بس كمان ده ابن حلال ولازم يتجوز بكره بكره. حضرتك بتضحك؟
1: انت صدقتني ان زعلت.
0: لا طبعا ازاي اصدق، حضرتك بتضحك بحاجه حقيقيه.
1: خايف عليهم من ايه بقى يا سيدي؟
0: اصلي كمال وليلى عمي طيبين. لا لا لا بلاش طيبين دي، كويسين وبيحبوا بعض وبينشوا نفسهم في الحب، ما بيفتكروش انهم لازم يتخطبوا او ينكتب كتابهم الا اذا حصلت جريمه. انا خايف بقى لا ينسوا نفسهم لحد ما تحصل جريمه تانيه يقوموا يفتكروا منهم يكتبوا كتابهم.
1: والله عندك حق.
0: مش كده والنبي يا عمي؟ وخير البر عاجله، وخطوبه بخطوبه، وكتب كتاب بكتب كتاب، تبقى دخله بدخله، ويبقى كله بكره وخلاص. وكمان يتجوز ليلى ويملوا عليك البيت هنا، يعني كمان يعيش معاكم واخد انا شقته. اصل انا بصراحه يا عمي بحب كمال قوي. امال حبيبي؟ لكن عايز بقى اخد شقته.
2: انا ماليش دعوه، انا مع رضاك اهو.
3: اخفى عليك يا ليلى. ايه مش عايز تقعدي معايا ولا ايه؟
2: اقعد معاك في كل حته الا المقطم.
3: طب ده انا اللي كان حق اتعقد، لان انا اللي اتحبست. بقى بذمتك في حته في مصر احلى من المقطم؟
2: بصراحه لا، انما انا ماليش دعوه.
3: لسه بتحبيني يا ليلى؟
2: بحبك انما نزلني هنا يا سيدي، انا مش عاوز اقعد معاك في المقطم.
3: معجبه بيا يا ليلى؟
2: ايه بقى مساله الاعجاب دي كمان؟
3: الله، مش انت لازم تبقي معجبه بيا؟
2: لا مش لازم.
3: ها يعني ايه؟
2: يعني كده يا سيدي، هو انت فاكر نفسك مين؟ فلانتينو؟
3: ده مات.
2: انما انا معجبه بيه.
3: ها يعني بتحبيه؟
2: لا طبعا، الحب حاجة والإعجاب حاجة تانية.
3: هنتجوز بكرة يا ليلى؟
2: والجواز حاجة تالتة. نزلني هنا بقى عشان أنا خايفة.
3: طب بس ثانية واحدة، ثانية واحدة، استنيني ثانية واحدة. ليلى، شايفة القمر يا ليلى؟
2: أنت هتجنني يا كمال، هو في قمر آخر الشهر؟
3: ما هو قاعد جنبك أهو في العربية ومنور زي البدر.
2: يا واد يا بدر أنت.
4: ماما رد انت يا ماما لحد ما اطلع من الحمام.
5: الو؟ ايوه يا عريف محمود. دقيقه واحده، اصله في الحمام.
6: نافع؟
4: مين يا ماما؟
6: الشغل يا ابني.
4: انا جاي حالا.
6: العشاء على السفره يا نافع.
4: معلش هاكل لما ارجع بالليل.
6: وبعدين يا ولد انت في حالك ده؟
4: اشتريت الحاجات لبكره.
6: انا زعلانه منك. انت امتى هتتجوز بقى؟
4: والله ايه فكرة؟
6: هتتجوز يعني؟
4: لا لا لا مش انا، قصدي مرفد وعادل.
6: يعني ايه؟
4: يعني ده كاتب الكتاب وبس، ياخدها على شقة العزوبية ويوضبوا امورهم ويريحونا بقى.
6: وانت يا نافع مش بتفكر بقى في الجواز؟
4: ايوه. الو؟ ايوه محمود.
7: مساء الخير يا سيادة النقيب، في حادثة طريق صلاح سالم في قرب المزقان، واحد وواحدة راكبين عربية دخل فيهم لوري بجرار، السواق هرب والاصابات جامده، وفي اشاره من النجده بتقول
8: وهكذا تنتهي حلقات قاتل يبحث عن نفسه، تاليف صالح مرسي، صور الشخصيات شكري سرحان، محمود مرسي، نجوى ابراهيم، مديحه سالم، ابراهيم عماره، عزيزه حلمي، جمال اسماعيل، عبد السلام محمد، محمد الليسي، مرفت سعيد، كمال الزيني، مصطفى هاشم، جلال توفيق، سيد القاضي، اسماعيل النجدي، فوزية ابراهيم، فادية شعراوي، موسى عبد الحليم، وعفاف شعيب. سجل الحلقات ابراهيم امام. قاتل يبحث عن نفسه اخراج احمد شوقي وعادل جلال.
9: مع أرق ميكس مش هتقدر تقاومها تاني.
10: ده شيء جميل، ربنا يزيد.
9: ربنا يبارك.
10: شرفتنا ونورتنا.
11: كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم.
10: هنعمل ايه في بختنا؟
9: عجايب. اسمع.
12: نعم.
9: اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. Radio Arab Mixed Drum.

0: برودكشن.
1: المسلسل البوليسي سرقة الآثار. تأليف وإخراج نجلاء شمس.
2: يا نادر، نادر.
3: ها يا حبيبتي،
2: هتاخد مع الأكل سلطة ولا لأ؟
3: أكيد طبعا، ما أنت عارفة أن أنا بموت في السلطة.
2: طب تعالى خرطها بقى.
3: يوه،
2: هو فيه إيه؟ بقولك السلطة بس.
3: ما أنت عارفة أن أنا ما بحبش السلطة، اعملي الأكل من غير سلطة.
2: دلوقتي ما بتحبهاش بسلطة؟ ماشي هعملها أنا. افتح الباب، الجرس عمال يرن.
3: حاضر يا حبيبتي. وانا هعمل السلطة ولا افتح الباب ولا؟
2: ما تبلضمش كتير، مفيش شغالة غير انا وانت.
3: حاضر، هقوم انا بمهام الشغالة وافتح الباب. ايه ده الحاج سويلم؟
4: ايوه يا بوي، الحاج سويلم جه القاهرة يا بوي.
3: اهلا اهلا، اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يا نرمين.
2: ايوه.
3: عم الجيم البلد والعيلة معاه.
2: بجد والله؟ ده حماتك بتحبك يا عمي.
3: نورتونا، اتفضلوا اتفضلوا.
4: ماشي قلت.
2: اهلا اهلا، ازيك يا عمي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟
4: الحمد لله بخير.
2: كيفك وكيف العيله كلها؟
4: والله زين، كلنا زين.
2: ما تقلقش، لسه فاكره كلمتين من بتوع الصعيد مع اني ما روحتش هناك، بس برضه
3: ما هو باين اهو. بس يا جماعه والله كلفتوا نفسكم، ليه الحاجه الكتير اللي انتوا جايبينها
4: يا ولدي؟ ما يجيش من فضه فرقه يا ولدي.
2: ازيك يا حاجه، عامله ايه؟
5: وحشتك يا نرمين يا بنتي.
2: الله يخليكي، ربنا يخليكي. اتفضلوا اتفضلوا. ايه ده، انتوا كمان جايبين نوبه معاكم؟
3: نوبه؟ ايه نوبه دي؟
2: لا، ده بنتهم اصلا بيحب سعيد اكيد، اول ما سمعها على اسم النوبه يعني.
3: اتفضلي يا نوبه اتفضلي.
2: نادي لذيذه قوي. اني هتفضل واتفضل، فسح كده والنبي ربنا يكرمك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، عمر يا مصر والنبي. ده ايه الحلويات اللي انت قاعدين فيها دي؟ الحقي ياما، ده سوسه. ما احنا التلفزيون مورينا كل حاجه وبنعرف نتكلم بالمصري برضه.
3: لا لو كان على كده بقى، ده احنا نفسحك في القاهره كلها.
4: ما انا جايبهم عشان كده يا ولدي، عشان يتفسحوا ويتدهوروا.
2: خلي بالك عمي ده هتلاقي عنده لغات كتير، اصله سافر كذا دوله، وغير ان هو قاعد في الصعيد وغير قاعد هنا كمان في القاهره، فانت هتلاقي موسوعه كلمه كده على كلمه كده زيطره يعني.
3: انا بحاول افهم واتعلم.
2: لا ما تقلقش،
4: انا بحرم العلم يا ولد.
2: لا وخلي بالك، ده ليه علاقات بناس تقيله جدا، ما يغركش يعني.
4: انا اعرف كبارات البلد.
2: دي حقيقه. قال لي قول لي بقى، ايه اللي فكرك ان انت تيجي القاهره بجد؟
4: جيت اشوفكم وابارك لكم على الفيلا الجديده.
2: ماشي تنور يا عم.
4: الله يكرمك.
2: دي بقى الحاجه قبلها، مش عايز اقول لك حته سكره، مش عايز اقول لك اكلها ده ايه، حكايه ولا سلطه بقى ولا ما سلطاش.
3: انت هتقولي لي انا شامم ريحه الاكل اللي جاي معاك؟
5: شيل مني يا ابني المشنه والجفه دي، فيها خيرات ربنا، فيها مشلتت وفيها بيض وفيها حمام وفيها بط كتير.
3: الله الله الله على الخير بتاع الصعيد.
2: ده شكلي كده انا هقعد على جنب بقى باللي انا عاملاه جوه. بقى انا كنت عامله كراسوه، عامله اسكالوب بانيه، وعامله حاجات اللي بسمعوها هيقولي لي ايه الادويه دي.
3: بس بس بس لا، وبطلي بقى والاكل ده، انا نفسي راحت للي جاي ده من البلد بشكل غير طبيعي.
2: مش انت لوحدك في بقى مش وعسل؟
5: امال ايه، مش عشان الفطير المشلتت؟
2: والنبي انا سايباكم كده عمالين تتكلموا كده وبتاخدوا وتدوا كده، يا لهوي عنك انت بقى يا ست الاستاذه. قولي لنا بس المطبخ منين وبيت الراحه فين؟
5: من هنا. ايوه يا بنت صح اللي قلتيه ده، قومي بالواجب انت كله. يلا
2: حاضر ياما. حاضر. الله يدير عليها اكل يا بيه، هتبوس ايدك وش وظهر وتحمد ربنا انك انت شفتنا في يوم من الايام.
3: لا نوبه ما تقوليليش بيه والكلام ده، انا واحد منكم دلوقت، قوليلي نادر حاف.
2: طب يا نادر حاف، انا بقول معلش يا مغزى، اسم ابوك حاف؟ ما تتنحش، ده غباء السعيد يا اخويا.
3: ده ضرب ولاقي كده مع نفسك.
2: امال ايه امال ايه، فاستح لي كده بقى. ده المطبخ يا اخويا. امال يا اخويا المطبخ ملوش باب ليه؟ يا حلاوه يا ولاد، منه كده على الهو كده.
3: ده امريكان.
2: ايه
3: أمريكان.
2: الحقي ياما، بس ياما تفتحينها على البحر ايه، وانتو عندكم النسوين وهي واقفة كده هون في المطبخ، اللي رايح واللي جاي يشوفها هبا يا ولاد.
5: المكشوف دي ولا ايه؟
2: ايوة المكشوف، ما تبصش بقى حكيم، احنا بنمسح بقى في هدومنا وحاجات كده، بس هتاكل اكل تاكل صابعك ورا مش كده يابا؟
4: انت قاعدة تلخبطي في الكلام وانا شاكيتلك.
2: مصحب بالله انا متعلمة ومتنورة خلي بالك. ده انا كانت الكلية بتاعتي في المنصور، يعني ايه اعرف صعيدي واعرف فلاحي لبلي، ودلوقتي بعرف كهراوي. المطبخ ده امريكاني مش كلمة كهراوي دي؟
3: ده انت كده بقى متنورة متنورة يا نوبة.
2: اربعة فولت والنبي اتخل كده بس
3: يا نرمين. قريبتك نوبة دي دمها خفيف قوي
0: ورقية قوي ولكلكة قوي وما تديهاش مدايق.
3: انا عامل ايه طيب؟
0: ضيف ومضيف ومصرية البنت دي يعني فدانة والله العظيم، بدور على عريس بقالها سنة، خلصت الكلية وبدور على عريس.
3: اهلا اهلا يا عمي.
4: اهلا بيك يا ولد،
3: نورتونا والله وشرفتونا.
4: الله يخليك يا ولد.
3: عن اذنكم ثانية واحدة بس هفتح الباب.
4: اتفضل.
0: زي ده مين يعرف ان احنا نعمل؟
3: هو في غيره يا نرمين؟ اكيد ده فيه. هو حد يعرف ان احنا نقلين في الفيلا دي اللي هو دلوقتي وفيه؟ اهو زي ما قلت لكم. اتفضل يا سي وفيه.
6: يا نادر لازم تشوف لك صرفه في الكلب اللي بره ده، يعني من ايام البيت القديم وهو برضه ما بيشوفني بيهوهو عليا، وبرضه لما جيت هنا بيهوهو عليا. الله
7: داخل بزعبيبك برضه، في ايه عندنا ضيوف؟
6: اهلا اهلا اهلا يا جماعه، معلش والله بس هو الكلب اللي بره ده بيبرجني كل ده، حاسس ان بيني وبينه عداوه.
2: انت شايل البصل فين يا استاذ؟
6: ايه ده، ده وجه جديد ده ولا ايه؟
2: يا حلاوه يا اولاد، يا سلام على رجاله البندر وشباب البندر وزنتك مين يا استاذ نادر؟
4: اتحشمي يا بنت.
2: خليني متحشمه اهو. ماشي يا عم سويله، بقولك ايه يا امه، انت هتقولي اتحشمي برضه يا امه؟ شوف الشغل بتاعك كده.
5: استني يا بنتي بس كده ما نشوف دخلة الواد علينا شكلها ايه.
2: بقولك ايه يا ماي،
5: في ابنة جيت
2: هتلاقي وشتين كده، وشوف الشغل كله هتقولي اتحشمه برضك.
5: لا ده انا لبسك وسيرك دلوقتي
2: عشان يرنوا كده. هات الوشتين دول،
5: خد يا بنت خد مسك.
2: ايوه خد شكلها. نورتي يا بيه، نورت والله.
6: بنورك بنورك والله، ده انتوا اللي منورين الفيلا كلها.
2: اعمل لك ساقع ولا سخون؟
6: سخن
2: بلا اسفع يا بيه، في ايه سخن يعني حاجات بقى مش ركز معايا يا بيه.
6: اعمل لنا حاجه تبل الريق من ايدك الحلوه.
2: يبقى انت جعان وعايز تاكل صح؟
6: يا ريت.
2: بص يا ما الميه بتجري في مجاري،
5: الاكل عندك كتير، يلا حط لهم الذكر البط اللي عندك ده والجوز حمام.
4: ذكر البط ايه؟ ومش عادي احنا جايبين الزرة ليهم ولا للضيوف؟
5: لازم نكرم الضيوف برضو يا سوير.
2: انت بخيل كده اهوت يا ولد. ماشي
4: انت مالك، هم يشربوا.
2: يا استاذ نرمين ممكن نحط من الاكل كده؟
6: سيبك من نرمين ونادر، انا هنا مش ضيف ولا حاجة، انا صاحب بيت صاحبهم من سنين، اعتبروني اهل البيت برضه.
2: ما انا معتبراك والمصحف معتبراك، ده احنا ضربنا النبي. يا سلام
6: الله يخليك.
2: ما تيجي حدا عند المطبخ لما اناولك كده حتتين كده وتقول لي تاكل دي ولا دي؟
6: والله فكرة برضه. انتي قلتي لي اسمك ايه؟
2: نوبة. اسمي نوبة.
6: نوبة
2: النوبة. الله مش عارفها، حد انا هناك في الصعيد.
6: طبعا عارفها، مش النوبة دي، النوبة اللي بعديها.
2: يا ابو دم خفي فيها. لا يما دم خفي، انا موافقة يما.
3: يا نرمين انا شايف وفي لايق قوي على نوبة.
0: لايق انت بتعجبه؟ احنا هنشوف ايام سهلة. طب انا هعمل هبلة وادخل جوه ولا ايه؟
3: بتدخلي فين انتي، هتهزري ولا ايه؟
0: طيب هدخل هقدر معاك.
8: تعالي يا مرات عمي، يلا بقى ندخل نحضر لهم الحاجة.
5: يلا يا بنيتي.
6: على أسرع من مهلك يا حاجة، احنا مش مستعجلين خالص.
5: ده انت هتدوق الشهادة حالا وتاكل وتتبسط يا ولدي.
6: الله يخليكي الله يخليكي ويخلي الخير اللي جاي لنا من البلد.
5: ده نوبة بنتي هي اللي عامله الأكل ده كله.
6: تسلم ايد النوبة.
2: انا طلبت ومحمره ايه، مش عايزة اقولك انا طلبت.
6: براحتك، عايزك تدخلي وتفنني
2: ابوي. أبوي.
4: إيه عايزة إيه؟
2: سلك نفسك يا أبوي. الله
4: أسلك نفسي إزاي يعني؟
2: عايزة أتجوز في البندر. الله ما أنا هفسر لك.
4: اتحشمي.
2: ما أنا متحشمة هو يا أبوي.
4: ما نعرفش عنه حاجة.
2: شكله ابن حلال وزي فل، وكفاية إن هو صاحب الأستاذ نادر.
4: هنعرف من نادر كل حاجة.
2: ماشي ماشي. يلا يا
5: ابني. يلا يا بنيتي.
8: اتفضلي يا مرات عمي. تعالي تعالي يا نوبة.
5: طلعي الحاجات اللي في الغلب ده. يلا.

0: ايه كل اللي انتوا جايبينه ده؟
1: بسم الله ما شاء الله.
0: انتوا جايبين الصعيد معاكم؟ لا اله الا الله. بقولك ايه، انا اعرف احضر من الحاجات دي حاجات، لكن اسخن الاكل ده بصراحة صعب.
1: لا لا لا لا، ده الزبدة هنا كتير يا هي، جايباها معانا احمراني واشمر حالا الحاجات دي كلها.
0: الله يا لهوي، ده انا هجيلي تطبخ معاه بس هاكل الاكل ده يجنن.
2: بنقولك يا استاذ، هو الاستاذ اللي بره ده متجوز على حي امه،
1: بتتحشمي شويه
2: مش قادره، هو شكله حلو وعجيب.
1: بعد الاكل نبقى نتكلم. بس
0: ريحوا نفسكم يا جماعه، هو مش متجوز فعلا. والله لو هو بقى عرف تلفت نظره اكتر من اللفته اللي هي عملتها دي، يا سلام. يا ريت، اهي برضه بنت عمي ويبقى زيتنا في دقيقنا. هو مش غريب، ده صاحبنا ليل ونهار معاه، بيشتغل معايا يا ستي في شركه البترول جنبنا هنا. اضطرينا ننقل في المكان ده عشان كان بيروح مسافه بعيده قوي، فدي اقرب يعني.
1: يبقى واحد منكم هو يا ولاد، هنسال عليه مين بقى؟ ما الاستاذ نادر هيقول لنا تفاصيل عنه كتير.
0: ماشي،
2: بس الفيلا دي يا استاذه محذوفه حبتين.
0: هي محذوفه بس مكان حلو صح؟ يعني حاسه كده الجو حلو الدنيا.
2: الجو حلو قوي، وخصوصا بره في الحته الفسحه دي.
0: بقول لك ايه، لو عايزه تطلعي وتسيبينا ماشي.
2: لا ده انا لازم احضر له الاكل بايدي.
3: اخبار الاكل ايه يا نوبه؟
2: جاهز وهيبقى موحوح وجاي لك حالا اهو.
3: بسرعه انا مستعجل.
2: والنبي شكله ينفع ياما.
1: يلا يا بنتي توكلنا على الله
2: ونعم بالله. يلا
1: يلا.
4: نورتوا القاهره والله يا عم الحاج.
5: ده نورك يا ولد.
4: ولا انتوا بقى صحيح منين بقى في الصعيد؟
5: احنا بقى من اخر حته من الصعيد.
4: أحسن ناس والله. تعرف يا عمي أنا رحت وزرت أسوان قبل كده، وتعرف ناس أجانب أصحابي وسافرت معاهم علشان كانوا عايزين يشوفوا الآثار والحاجات الحلوة اللي عندكم دي. أنا اتبهرت بصراحة.
5: اتبهرتك إيه؟ أنت شفتها من برة، أمال أنت بتشوفها من جوه؟
4: أشوفها من جوه؟
5: أمال إيه؟
4: هو ده ينفع؟
5: ينفع؟ ده أسوان دي مليانة دهاليز يا ولد، فيها مخابئ كتير جوي. سر المخابئ ديت احنا عارفين ايه؟ راحت عن بالي اللي بيقولوا ايه، اهل مكة اضرب شعبيه.
4: مش بقول لك يا وفي مثقف مثقف؟ لا لا، ما هو باين باين قوي. بس بالنسبة بقى للمخابئ بقى يا عم الحاج، كده زي ما بنسمع يعني عندكم اثار بقى ولا مؤاخذة بقى تجارة اثار وحاجات غيصة بقى وكده؟
5: يوه كتير قوي، من ايام الاجداد الاجداد.
4: ده نسمع ان لو حتة واحدة وقعت في ايد حد يتبدل حاله
5: بالملايين.
4: بالملايين؟
5: ايوه.
4: وهي كده بقى يبقى سهل بيعها؟
5: كل حتة بتطلع لها زبونها وبيجي لها من اخر الدنيا يشم كده بس انها طلعت تلاقيه قدامك
4: بتنادي على صاحبها. يا بخته، ودي سكتها تبقى ازاي دي؟
5: عند بتوع الاثار والحاجات الجديدة. هو انت ناوي تشتغل في الاثار يا ولد؟
4: ده انا اتمنى، انما هو الواحد يطول. انا بتاع جاز يا عمي، مهندس بترول للاسف.
5: مهندس بترول بقى وبتحفر في الارض كتير؟
4: شغلتي كده يا عمي.
5: يا ابني اللي بيحفر الارض كتير دي احنا عايزينه.
4: وانا تحت امرك يا عمي، اي طلب تطلبه مني هتلاقيني تحت امرك موجود. بس انا شكلي ريحه الجاز كده ابتديت انساها، لان في ريحه طالعه من ناحيه المطبخ مجنناني. يا نوبه فين الاكل؟
2: حداك اهو اهو، اتنول مني بقى.
4: اتنول؟ يسلم ايدك. الله الله الله الله، تعالي ناحية السفرة كده نحط. يا الله الله، ايه ده كله؟
1: خد يا ابني بألف هنا يا ولد.
4: الله يهنيك يا حاجة، والله العظيم ده كتير كتير قوي قوي.
0: استنى ما تمدش ايدك لما نقعد كلنا. ايه يا نادر، مش قادر تصبر وصمت كده؟
6: يعني هو انا قلت بس ادوق، اشمعنى يعني وفيق ما هو قاعد يلغ اهو.
0: اذكر لما الناس تقعد.
2: والنبي يا سعادة البيت، يا والنبي يا استاذ نادر حارس، ممكن اقعد جنبه الله يكرمك؟
6: اتفضلي اتفضلي يا نوبه. في ايه؟
2: اصل الحته دي تراوح.
6: تعالي تعالي اقعد.
1: تحشمي يا بنتي، راحه فين؟
2: بقى هقعد هنا هو انا عشان الحته دي تراوح جنب الشباك.
1: الحق يا سويد.
5: ايوه عايزين ايه؟
2: مفيش حاجه يا بوي، مفيش حاجه يا بوي. يا بنتي اصبري، تعملي ايه؟ اصبري بس، انا معرفه منك، اصبري بقى شويه كده. لا يا ماما، هياكل ويغسل يده ويتكل على الله. يا بنتي لا، بقول لك استني، بقول لك هياكل ويغسل يده ويتكل على الله. اصبري بس، لسه هيشرب الشاي بقى والبتاع. ماشي، نستنى لما نشوق.
7: الله الله الله الله، ايه الاكل ده؟ ايه الطعامه دي؟ الواحد والله خايف يلاقي صباع من صوابعه ناقص وهو بياكل.
2: انا عايزك تاكل لغايه اخر زادك. ماشي،
7: وانا بدور على اخر زادي ده، انا مكمل لغايه ما الواحد يخلص خالص.
1: خير ربنا كتير يا ولد، كل بقى الفاني.
5: الحمد لله لقد خلص اكل. هو التليفون بتاعكم فين بقى؟
6: اتفضل يا عمي، هتلاقي التليفون في الطرقه قدام هنا. معلش مفيش هنا تليفون لسه.
5: طيب انا عايز اغسل يدي يا ولد.
6: بعد الطرقة، كمل بعد الطرقة هتلاقي الحمام يا عم.
5: ماشي، لأني عايز أعمل مكان ضروري دلوقتي.
6: اتفضل اتفضل.
7: آه بقى واضح كده إن الواحد أكل القاهرة ده خلاه ما يعرفش ياكل. أنا بقيت منظر وبق على الفاضي. الأكل حلو قوي بس شبعت.
2: شبعت؟ هو إحنا أكلنا مش عاجبك
7: ولا إيه؟ لا لا، إزاي تقولي كده يا نوبة؟ وأكبر دليل على كده لفي لي شوية الأكل اللي قدامي دول، هبأكلهم تاني بعدين.
2: هاي ده عايز ياخد كل الوقت. يا لهوة، تاني من عيني دي وعيني دي. طب كل بس الحتة دي من يدي.
7: ما قلتلك بقى تبقي لفي لي الأكل، والله خلاص أنا هموت.
2: الوكل كله زي الفل، كل بس الحتة دي.
7: بسم الله ما شاء الله، الغوايش في إيدك كتير قوي يا نوبة.
2: شفت يا ماي، اخد باله.
1: ده عندها يا ولد اكتر من كده
7: كمان.
1: امال ايه، بنتي الوحيده.
2: الصعيد ده
7: واضح كده نرمين ان انت بنت اصول.
0: لا ده بنات الصعيد ده بيتقلوا فعلا بالمال. انت لو ربنا كتب لك واحده فيهم هتاخد قدها ده.
7: يا ريت والله، الواحد بقى تبقى امه وعياله. عن اذنكم هغسل ايدي وجاي لكم على طول.
2: ما تعوقش.
7: هو ايه ده، الاكلة دي محتاجة كوباية شاي علشان يقدر الواحد يتنفس.
1: يعني من نصيبك يا بنيتي.
2: هوا يا ماي، هوا
1: يا رب يا بنيتي.
0: والله يا عيلة دي شكلها هتديني 60 ده. ايه فرايح دي؟ نادر شيل معايا.
6: حاضر يا حبيبتي.
2: ما تخلوا الوكل زي ما هو، يمكن يطلع لكل لقمتين تانية.
6: والله انا بقول كده، انا فعلا مش قادر اشيل حاجة، انا هنام من قدر الاكل.
0: لا لا لا، الاكل ده لازم يتشال. هو فيه ايه؟ ما خلاص بقى.
6: حاضر هنشيل معاكي.
0: يلا، ده الصينيه دي فيها ابناء وقتل لوحدها. يلا شيل معايا بسرعه.
6: اديني هشيل معاكي.
0: لا مش قادر اشيلها، الصينيه دي قديمه.
1: شد عزمك يا بنيتي.
0: بقولك يا نادر شيل.
6: خليني في اللي انا شايلها، يلا ورايا على المطبخ.
0: ماشي يلا.
7: واحد فعلا يغسل ايده ويروح يضرب كوباية شاي لان الاكلة دي خلاص.
5: بقولك ايه، انا مسافر بعد بكرة، تكون جهزت الفلوس؟ عشان ايه، انا جبت المسكوت معايا. ايوه معايا. ايوه يلا، عشان محدش ياخد بالك. وجهز الفلوس عشان هجيلك بكرة تاخد المسكوت وتجيب الفلوس. مع السلام مع السلام، ما تتأخرش علي. بالسلام. ايه ده انت اهلا من ميت يا ولد؟
7: انا لسه معدي حالا يا عمي. في حاجة؟
5: مفيش حاجة، بحسبك. يلا ماشي.
7: عن اذنك بقى، انا داخل الحمام عشان اغسل ايدي.
5: اغسل.
7: هلا بالحق انت خلصت كده المكالمة بتاعتك يا عمي؟
5: ايوه.
7: طيب انا كنت بطمن بس على فكرة
5: إيه؟
7: بالنسبة يعني للموضوع اللي انت قلت لي الحفر، وان انت ممكن تحتاجني، انا متأكد ان احنا هنتقابل تاني
5: ان شاء الله في الخير.
7: عن اذنك بقى.
5: صد يا مهرس ودك من سماني وانا بتكلم. يا خرابي، ده تبقى مصيبة لو عارف السر ده.

0: أنا متأسف جدا يا جماعة، أنا افتكرت مشوار مهم جدا لازم أعمله، فأنا مضطر أمشي واسيب.
1: يا ولد اقعد اشرب الشاي معانا.
2: يا مال،
0: متعوضة إن شاء الله، هاجيلكوا أكيد تاني وإن شاء الله هشرب معاكوا الشاي وآكل بيت الأكل ده. عن إذنكم.
2: أنا عملت لك الشاي والأكل كلته من يدي، مش هتشرب الشاي من يدي.
0: هاجيلك تاني يا نوبة ما تقلقيش.
2: يا دي النوبة، يا بختك الأسود يا نوبة، يا ليلتك الغام يا نوبة.
1: تحشمي يا بنيتي.
2: ماي.
3: ايه هو في ايه؟ انت ايه اللي همشيك كده؟ ما انت كنت جاي وهتقعد معانا.
0: معلش والله جالي مشوار مهم قوي، انا بس مضطر امشي دلوقتي يا نادر، ما تاخرنيش اكتر من كده، وان شاء الله جاي لكم تاني يا حبيبي. الف سلام، مع السلامة يا جماعة، وفرصة سعيدة، وسلمولي على عمي.
4: والشاي بتاع نوبة
0: هجي له تاني.
4: انا مش عارفة ايه اللي عفرته كده، ده حاجة غريبة جدا يا نادر، ده كان بيقعد غدا وعشا اول ليله.
3: هو كان ده بيرضى يمشي؟ احنا كنا بنطرده عشان نعرف ننام.
4: شكل نوبة كده زودتها شويتين.
3: لا لا لا، هو كان عم مبسوط، هو شكل فعلا افتكر معاد او حاجه فقرر يمشي.
2: يا حته السودا يا ما، ومش بيجي يا بنت.
3: مش بيجي؟ بقول لك ده لابد لنا هنا، ده احنا نقلنا قلنا يمكن ينسانا.
2: يبقى ان شاء الله جاي.
1: يعني من نصيبك يا بنيت.
2: يا رب يا أمار يكون بيننا دم إن شاء الله.
0: يا وفي أديك سبت الفيلا وجيت قعدت في بيتك عشان تفكر إيه الاختبار الصعب اللي الواحد فيه ده. أنا بتكلم مع الراجل في حلم إن ألاقي حتة آثار كده تبدل لي حاجة، فجأة ألاقي حتة الآثار دي ممكن تبقى في إيدي في ثانية. طب إيه؟ ما أنت شايف الراجل شكله مليان فلوس، أنت شفت الدهب اللي فيه بنته عاملة إزاي العبيطة دي؟ هتعمل إيه يا وفي؟ تمشي المشوار الطويل وتتجوز البنت العبيطة، وبعد ده كل ده يبقى بتاعك، ولا تأثر وتجيب من الآخر وتبقى ضربة فاس؟ خد القرار دلوقتي، مفيش وقت. انت سمعته بيقول هيسلم الحتة للراجل بكرة عشان البيه مسافر بعد بكرة. والله أنا بقول عصفور في يد خير من عشرة. او اعمل حاجه ثالثه، اخد الحته واتجوز البنت نوبه العبيطه، وكده ما بقاش اصطدت عصفور، ده انا بقى خدت كل العصافير اللي على الشجره. طب اعمل ايه؟ الناس دي جايه من السفر واكيد تعبانه، سفرهم طويل وهيناموا بدري. الحل ان انا احاول ادخل الفيلا دي بالليل، انط من اي شباك ولا بلكونه، والحمد لله اني عرفت النهارده اوضه الضيوف فين. انا اطلع دلوقتي على الفيلا واستنى في عربيتي، اول ما يطفي نور الاوضه اعرف ان الراجل ده نام، اكيد هو شايلها في نفس الاوضه اللي هو نايم فيها، في شنطه بلاص، في حلل، اي قلل من اللي هو جاي بيها. بس يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، الكلب ده هعمل فيه ايه؟ ده مضطهدني، ده من ايام البيت التاني كل ما يشوفني يجري ورايا ويهوه معايا. انا اطلع الصيدلية اجيب له حاجة تخمله، وما يبقاش ورايا غلاب ونوبة، ادخل واحدة واحدة وبشوش، واكيد الراجل ده نومه تقيل وهينام صفيحة. ادور في الخفافي كده واكيد الاقي الحته اللي هو شايلها، وزي ما البضاعه دي بتنادي على صاحبها، وانا صاحبها هتوكل على الله.

0: والله يا عمي نورتنا بجد، وانت يا مرات عمي نورتينا، واكلكم زي الفل بصراحة.
1: منور البيت لاصحابه يا بنيتي.
0: اه بس تعبتكم النهارده معايا.
2: بس كده الواحد موخم وعايز ينام.
0: نوم العوافي يا عمي.
3: والله كان يوم جميل وبجد، والله انا كنت فرحان قوي ان انتوا معانا النهارده، ويا ريت بقى بجد تقعدوا شويه، ما تمشوش كده بدري بدري زي ما قلتوا ان انتوا عايزين تمشوا.
1: ورانا مصالح يا ولد.
4: لا لا يا مور، ماشي حاجه، احنا قاعدين نتفرج على الفيديو ده. بقول لك يا بوي، نسهر شوي.
2: دماغي مصدع وعايز انام.
4: ما انت يا بوي قلت هتفسحني بكره
2: عشان نتفسحوا من اول النهار.
4: يوه،
3: هو عموما الاوض كتير يا جماعه في الفيلا، واطلعوا معانا فوق طاروا الاوضه اللي تعجبكم.
0: لا بص، انا هقول لك على حاجه، في اوضتين كل اوضه فيها سرير، ممكن النوبه تنام في اوضه فيها سرير فوق، وعمي ومرات عمي يناموا في اوضه تانية.
4: انا خاف، ما احبش انام لوحدي، احنا ببيت غريب.
1: انام جارك يا بنيتي.
4: ان كان كده ماشي.
0: اقول لك ايه، خليك كده جامده كده وامسكي نفسك فيه، وبعدين احنا كلنا في الاوضه عادي بقى. ماشي، مرات عمي ونوبه يناموا في اوضه، وعمي حضرتك بص هتنام معلش في الاوضه اللي تحت.
2: والله يا احسن، مش جاي اطلع فوق، الواحد تعبان وعايز ينام.
0: ماشي يا عم، ماشي يا جماعه، اشوفكم الصبح بقى، تصبحوا على خير.
2: وانت من اهله،
0: يلا يا نادر.
3: يلا بينا يا حبيبتي.
0: يلا تصبحوا على خير يا مرات عمي.
1: انت من اهل الخير يا بنيتي.

0: انا ظهري اتقطم من القعده جوه العربيه. الله، الناس دي مش هتنام بقى ولا ايه؟
1: الله الله الله، ده شكلها كده متفصله لك يا وفي. الراجل داخل ينام لوحده وطفى النور، وكلهم كمان بيطفوا النور فوق. الله الله، يا الراجل ده قاعد لوحده في الدور الارضي.
0: يا سلام، كويس يا واد ان انت لمحته من الشباك. الراجل ده اكيد تعبان، هيدخل يحط دماغه على المخدة حالا، هينام سطيحة. عقبال ما ناخد حاجتي واخد اللحمة اللي جايبها للكلب ابن الكلب اللي حطتني في دماغه، يكون الراجل ده نام وبقى في سابع نومة. ايوه كده تمام، اللحمة متستفة ومحطوط فيها المخدر على ايه؟ مزاج مزاجك يا سيادة الكلب. يا ريت المنيو بتاع النهارده روكي بيه يعجبك. افرح بقى، هتاكل من ايدي النهارده وهتتخمد بين ايدي النهارده برضه. يا روكي خليك حلو بقى وبلاش فضايح، انا جايب لك معايا حته لحمه حلوه يعني، تاكلها وتتخمد بقى على راحه راحتك. ليه كده روكي بيه بتهور؟ وليه كده بس؟ هتلم علينا الناس وهتبقى مصيبه يا اخي. وطي صوتك، خد اللحمه دي وتنيل بقى واسكت. يا اخي يا اخي، توطيني ليه يا اخي؟ خد اللحمه واخفى.

خلاص بطلتها وهو يا ركبي. حتة اللحمة جابتك، كل كل بالسم الهاري. انا غلطان اني ما حطيتلكش فيها سم وحطيتلك مخدر يخمدك. اوعدك المرة الجاية هيبقى فيها السم يا روكي. استاذنك بقى روكي، هروح انا نط بقى. ها ما انت خلاص اترشيت كده، اتأكدنا ان الكلب نام. اطلع بقى واشب على الشباك ده واتأكد ان الراجل ده نام هو كمان. فعلا نام في سابع نومة. هنعمل فيها بقى شمس موند والنط. واحد ملوش برضو كفاءته في الحاجات دي صعبة. مال هو جيمس بوند ده بياخد ملايين ليه؟ ننزل بقى واحدة واحدة عشان عم سويلم ده ما يلاش. هات العوايف سليمة يا رب. أهم حاجة الواحد ياخد الحتة دي اللي هو ترى دفسها فين، وامشي أوام أوام، لا من شاف ولا من دري. عدينا دلوقتي جوه الأوضة. أطار يا عم سويلة مشايلها فين؟ ده لا في شنطة ولا بلاص ولا أي حاجة تبعه. هيكون شايلها بره ولا فين؟ مش معقول الراجل ده أكيد مش هيطمن لو هي جنبه. أكيد جنبه، ده مش بعيد تكون تحت المخدة اللي نايم عليها. طيب أنا هعمل ليه في الحوسة دي؟ نوما هادئا يا عم سويلة. ايه بقى اللي تحت المخدة اللي طالع منها ده بقى؟ دي لفة

0: ده اكيد في سابع نومه، الصعيده نومهم تقيل. ايوه واحده واحده، هي ترفع ابتدى يطلع ايه معايا. نام بقى يا عم سويلم وما توجع لناش نفخنا. واحده واحده الله يفضل لها تكه وتطلع. ايوه اهي طلعت اهي، وحته الاثار بقت في ايدي. اكدت انا بقى قبل ما حاجه تحصل، مش ولا بد.
1: وفيج ايه اللي جابك هنا؟
0: انت صحيت يا عم سويلم؟
1: انت بقيت هنا ولا ايه يا ولد؟
0: لا لا مفيش، وطي صوتك بس يا عم سويلم.
1: وايه اللي في ايدك ده يا ولد؟
0: ده انا هفهمك بس.
1: ايه اللي في ايدك ده وانت بتسرقني يا ولد؟
0: انا ما بسرقكش يا عم سويلم.
1: انت حرام يا ولد.
0: بعض ما عندكم يا راجل يا طيب.
1: هات يا ولد.
0: لا لا بعيدك بقى، بعيد عن البتاع لو سمحت يا عم سويلم.
1: هات يا ولد.
0: يوه هتخلينا بقى نضطر ان احنا نعمل حاجة تضايق.
1: هات يا ولد.
0: اصلا ما كانش ينفع تصحى وتاخدها ولا تشوفني. اهدي واحدة كمان عشان اطمن انك خلصت. ايه لصحاك ودنيلت الدنيا؟ انا كنت جاي اخد الحتة وامشي. انا لازم اهرب دلوقتي قبل ما حد يصحى على صوت الراجل ده، وباجي اعزي فيك بكرة بقى يا عم سويلم. الله يرحمك يا عم سويلم.

0: يا بوي يا بوي، اصحى يا بوي عشان تفطر يا بوي يا بوي يا بوي، يا مرارك يا نوبة، يا مرارك يا نوبة، يا ماي
1: يا ابن يدي،
0: الحقيني يا ماي، يا بوي سايح في دمه،
1: يا لهوي
0: يا ماي يا ماي يا بوي يا بوي يا بوي.
2: في ايه يا نوبة؟ ايه اللي حصل؟
0: الحقيني يا اختي يا بوي سايح في دمه.
2: عمي يا نهار ابيض، يا نادر يا نادر،
3: ايه ده؟ عم سويلم سايح في دمه كده ليه؟
2: مش عارفه، ما اعرفش في ايه، ده كان نايم. معقول هو في حد غريب؟ مفيش حد غريب في المكان يا عمي، يا عمي ده مفهوش نبض.
3: شكل كده حد دخل الفيلا، انا لازم اتصل بالشرطه حالا.
2: ايوه فعلا الشباك مفتوح،
3: شكله حرامي يا نرمين.
2: حرامي؟ حرامي يقتله؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.

0: احنا كده يا عاصم انتهينا من المعاينة. ممكن اعرف حضراتكم تقربوا ايه اللي المجد عليه؟
1: والله يا فندم ده عمي وكان جاي يزورنا كام يوم يفسح مراته وبنته.
0: وفي حد بيزوركم في الفيلا هنا؟
1: المكان لسه واخدينه جديد، محدش يعرف المكان ده ويزورنا فيه. قرايبنا بس اللي لسه جايين يدركونا، مراته وواحد صاحبنا مع جوزي في الشركة وهو ده اللي بيتردد علينا.
0: اه يا فندم، وفيق صاحبي وزميلي في الشغل ده زي اخويا بالظبط.
2: ايه يا نادر، في ايه؟ معقولة اللي انت قلتهولي في التليفون ده؟ اهلا يا فندم.
0: اهلا بيك، حضرتك الاستاذ وفيق؟
2: بالظبط يا فندم، انا وفيق. قولي يا نادر في ايه
0: اللي حكيتهولك في التليفون يا وفيق؟ شكل كده ان احنا بعد ما نمنا عم سويلم كان نايم في الأوضة اللي قدامك دي، وشكل كده في حرامي دخل وخبطه. الله يرحمه.
2: الله يرحمه، الله يرحمه، كان راجل طيب. ولسه ما عرفتوش يا فندم مين اللي عمل كده؟ وفي حاجة اتسرقت من الفيلا يا نادر؟
0: لا ملحقش، شكل كده عم سويلم قلق من صوته فقتل وهرب.

0: قبل ما يسرح حاجة.
1: الله يرحمك الراجل. طيب
2: قول لي يا باشمهندس وفيه.
1: ايوه يا فندم اتفضل.
2: ما قلتليش ايه الجرح اللي في ايدك ده؟
1: الجرح اللي في ايدي؟ لا لا لا ده
2: صح يا وفيه، ايه الجرح اللي في ايدك ده؟
1: ده قطة يا سيدي، قطة خربشتني.
2: خربشتك ايه دي؟ شبه حطت الكلب
1: يا اخي. هي قطة متوحشة شبه الكلب اللي عندكم ده، بتغضاني زيه كده برضو كل ما تشوفني تعمل اللي بتعمله ده. انا مش عارف ايه غاية الحيوانات معايا.
2: قلتلي يا استاذ وفي انت مشيت من هنا امبارح الساعة كام؟
1: ايه يا فندم، انا كده ابتديت احس ان انا متهم ولا وانا في حاجة بالنسبة لي ولا
2: لا؟ ده سؤال عادي، حضرتك انت اللي ارتبكت بشكل غير عادي.
1: انا مشيت بعد الغدا على طول، يعني انا اكلت معاهم حتى ما لحقتش اشرب الشاي ومشيت. حتى اسال نادر.
0: فعلا يا فندم، هو فعلا كل ومشي على طول حتى ما شربش الشاي، واحنا سهرنا بعد كده، وبعد كده الناس دخلت نامت وحصل اللي حصل.
1: جالك كلام يا فندم؟
2: قول لي بقى استاذ وفي انت ايه رايك في اللي حصل؟
1: انا رايي يا فندم ان زي ما نادر كده قال، شكله حرامي نط على الفيلا وعمل اللي عمله منه لله.
2: يعني انت شايف كده يا استاذ وفي؟ بس انا ليه راي تاني. انا شايف ان ممكن يكون حد من معارف استاذ نادر او اصحابه.
0: لا يا فندم التوقع ده مستبعد، مفيش حد هنا يعرف ان احنا ناقلين هنا اصلا في الفيلا دي، لسه محدش يعرف.
2: بس انا شايف ان كلامك مش صح يا استاذ نادر، والدليل على كده وجود استاذ وفي هنا.
1: افهميه بقى من كلامك ده يا فندم، ده تقصد ايه بالظبط؟ هو حضرتك بتواجه لي الاتهام ولا ايه؟
0: يا فندم ما ينفعش كده. لا طبعا، وفيق ما كانش موجود ساعة الحادثة، كان مشي قبلها بفترة، وغير كده وكده وفيق ده صاحبي وعشرة عمري، عمره ما يعمل كده. ولو كان هو اللي عملها يا فندم هيجي برجليه لغاية هنا بعد اللي حصل؟ وهيعمل كده ليه؟ هيستفيد ايه اصلا؟
2: عموما انا مش عايزكم تسمعوا الاحداث، التحقيقات هتبين كل شيء. غير بقى ان المجرم يا استاذ وفي ويا استاذ نادر لازم يغلط غلطة توصلنا بيه.

0: أنا عارف يا نرمين إن اليوم كان صعب عليك، هو أنت لسه زعلانة وتعبانة؟
1: وخايفة، وخايفة يا نادر.
0: خايفة؟ خايفة من إيه؟
1: مرات عمي ما دام مشيت في نفس اليوم كده، عمي جالي رجالة تولع في القاهرة كلها، الطارة عندهم مش هيسيبوني. أنا خايفة عليك.
0: عليا أنا؟
1: أمال على مين؟ هم مشكلة في بيتك؟
0: أيوة، بس أنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ دي حادثة وحصلت عندنا.
1: الحادثة طول ما هي متأيدة ضد مجهول، فهم بالنسبة لهم لازم يوصلوا للقاتل قبل ما الحكومة توصل. وانت عارف بقى الصعيد وعوايدهم، وهتفكر ان احنا الموضوع الطرد ده اتنسى، ده في دمهم.
0: يعني في قصدك ان هما هيتهموا عم سويلم ان انا اللي عملت كده؟
1: مش بعيد. الموضوع ده لازم احنا نوصل له اسرع كمان من الحكومة. انا خايفة عليك جدا، ويا ريت ما تتحركش بعيد، ويستحسن ما تروحش الشغل الايام دي غير لما يبان القاتل دوت، عشان الموضوع بالنسبة لي حياة او موت. طبعا انت واخد كلامي كلام.
0: لا، مش واخد كلامك كلام، وابتديت أفكر فيه فعلا.
1: والظابط كان عايزك في ايه لما كان بيكلمك عن ده؟
0: كان بيكلمني، عنده شكوك برضه في وفيق.
1: وفيق؟ ايه اللي هيخلي وفيق يقتل عم؟
0: ده اللي أنا قلتهوله، إيه الدافع إنه يعمل كده؟ هو عشان بس ده الوحيد اللي يعرف المكان وبيجيلنا؟
1: مكان ايه ده شافه يا دوبك ساعتين، ولا يعرف عنه حاجة، ولا في بينه وبينه أي حاجة. اللي بيقتل حد عايز منه حاجة، يا بيقتله عشان عداوة بينهم وبين بعض، أي حاجة يعني، بس يكون في صلة،
0: بالظبط كده.
1: يكونش الأكل مش عاجبه عشان كده موته. يعني أنا هقول إيه أكتر من اللي الواحد شايفه ده؟ اليوم ده صعب جدا، مش متخيلة وعمي يموت هنا في البيت. يا لهوي،
0: هو فعلا مفيش دافع؟ هو الحل ان في حرامي يحاول يدخل الفيلا بالليل؟
1: استنى، وفي قال ان سامعه وهو بيقول ان جاي يقابل حد، ممكن يكون كان في حد مثلا ماشي وراه.
0: والله عندك حق. يعني انت قصدك يا نرمين ان اللي عمل كده في عمك سويلم هو اللي كان هيقابله تاني يوم؟ يعني حد قصده هو فعلا؟
1: مش بعيد، او يكون جاي ورا منه من البلد، بس اكيد ده مش طار، لان عم عايش هناك، ولو كانوا عايزين ياخدوا الطار كان موجود قدام. بس في حاجه انصحك تبلغ بيها حضرة الضابط، عشان هو برضو يقدر يساعدك في الموضوع ده.
0: اكيد هقوله، انا عايز افوق بقى من الكابوس ده.
1: ما تقوم تتصل بيه دلوقتي وفعلا تقول له انت عايز تقابله.
0: حاضر يا نرمين، هقوم اكلمه.
1: يلا،
0: حتى كلام التليفون مش هينفع، انا هكلمه واقول له ان انا عايز اقابله بكره الصبح.
1: بالظبط كده، لازم تكلمه ضروري دلوقتي وتقول له انت عايز تقابله بكره الصبح. ليه؟ عشان ما يلحقش بقى يكون راح في حته ولا ما في اي حاجه تشغله، لان انا ما اضمنش مرات عمي اللي راحت الصعيد دي ايه اللي يحصل فيها. انت عارف قطر الصبح ده ممكن يكون شغال، نوصل لها علينا ضرب نار ولا حاجه، وبالمره اطلب حراسه.
0: ما كنتش متخيل ان الموضوع هيتطور كده. هقول
1: لا، الموضوع كبير، لازم نوصل للقاتل، ربنا يستر.

0: يا فندم، أنا أصريت إن أنا أقابلك علشان موضوع الطار ده. أنا كده زي ما مراتي قالت، أنا ممكن ألاقي حد بيضرب عليا نار في أي وقت.
1: والله يا أستاذ نادر مش بعيد، أصل حوار الطار ده في الصعيد مفهوش هزار.
0: طيب الحل هيكون يا فندم، هتعينولي حراسة ولا إيه الحل؟
1: لو كل واحد اتهدد يا أستاذ نادر عين له حراسة، احنا كده مش هنلاقي عسكري واحد في اسمه.
0: يعني افهم من كده يا فندم ان انا هتساب كده ان انا ممكن اتقتل في اي لحظة وبدون سبب من غير ما اعمل حاجة؟
1: والله يا استاذ نادر، انت بايدك تعمل حاجات كتير تساعدك وتساعدنا في التحقيق، بس انت اللي مش عايز تساعد.
0: اساعد بيه يا فندم وانا معاكم تحت امركم.
1: انا ابكيتلك كم مرة ان انا عندي شك كبير في صاحبك وفيق.
0: يا فندم تاني وفيق؟ يا فندم وفيق هيعمل كده ليه؟ انا جاي لحضرتك النهاردة بشك تاني ممكن يساعدكم في التحقيق.
1: ايه هو؟
0: عم سويلم كان جاي يفسح اهله وكان جاي يقابل حد، حتى وفيق سمعه في التليفون وهو بيتكلم وقال لنا كده يا فندم كان هيقابل حد تاني يوم. الشك اللي عندي يا فندم، مش ممكن الحد ده يكون هو اللي عمل كده، كان متابعه وهو اللي خلص عليه.
1: مش بعيد، مش بعيد يا أستاذ نادر، بس أنا برضو مش عارف أنت ليه مستبعد صاحبك وفي.
0: حتى يا فندم بعد اللي بتقولك ده كله لسه بتقولي وفي؟ هيعمل ليه كده وفي؟ ايه الدافع اللي يخليه يقتل واحد ما شافوش الا ساعه؟
1: الدافع موجود يا استاذ نادر. هو انت ما شفتش الجرح اللي في ايد صاحبك؟ حتى اول ما شفته قلت له مش دي عضه كلب.
0: يا فندم فاكر لما قال لنا دي خربشه قطه.
1: وبرضه زي ما انا عرفت ان الكلب بتاعك ما بيحبش وفي وبيجري وراه على طول.
0: يا فندم حضرتك عايز تقول ايه؟ ان الكلب بتاعي هو اللي عضه؟
1: احتمال، لان الكلب بتاعك برضو اثبتنا ان هو كان محطوط له مخدر في الاكل، يعني ممكن وهو بيحاول ياكله يكون جرح ايده قبل ما ياكل ويتخدر. ومعلومه ليك بقى يا استاذ نادر، البحث الجنائي اكد إن عم مراتك الأستاذة نرمين مضروبة على راسه بآلة حادة تقيلة جدا، عمرها كده ممكن يكون من 7000 سنة.
0: إيه؟ آلة حادة من 7000 سنة؟ وأنتوا عرفتوا إزاي؟
1: اكتشفوا في الجرح بقايا لتراب ورمل. البحث الجنائي أكد إنه لمقبرة فرعونية.
0: قصد حضرتك إن الآلة الحادة دي حتة آثار؟
1: بالظبط كده يا أستاذ نادر، عم الأستاذة نرمين كان جاي ومعاه حتة آثار، ومش بعيد المكالمة اللي اتفق فيها يقابل حد تاني يوم كان ده اللي هيبيعها له.
0: طيب أنا كده أفهم إيه؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة.
1: المستبعد إن اللي يعمل كده الراجل اللي كان هيشتريها تاني يوم، لأنه أكيد ما يعرفش مكان ولا عنوان الفيلا بتاعتكم، لكن اللي جه عندكم بالصدفة وسمع المكالمة زي ما قال هو اللي يرجع بالليل وينفذ جريمته، وعارف إن عندك كلب فجاب له أكل فيه منوم.
0: هو حضرتك فعلا كلامك منطقي، انا ما اقدرش انكر، بس ده بناء على تحليلك انت مش على معرفتي انا بوفيق. وفيق عمره ما يعمل كده، استحاله. بقول لحضرتك ده صاحب العمر، وفيق يقتل؟ ابدا ما ينفعش. ويحاول يدخل بيتي ويسرق؟ لا يا فندم.
1: بما ان يا استاذ نادر ان انت شفت وجاهه في كلامي، طيب ما تيجي نلعب لعبه؟
0: لعبه؟ لعبة يا فندم؟
1: لعبة تجيب القاتل وتنجيك من الطار اللي بقى عليك، وان المشكلة دي كلها تتحل، حتى ساعتها تعرف ان اعز صحابك هو اللي عمل فيك كده.
0: طيب ايه اللعبة يا فندم؟ ما هنعملها ازاي؟
1: هتحاول تساوم صاحبك على حتة الاثار، وانك شفته وانك دريت عليه قدامي عشان يطلع منها وتقسم مع بعديها، وشوف ساعتها رده هيكون ايه. بس اثناء اللعبة دي بقى احنا هنكون زرعين ميكروفونات في كل حتة في المكان، عشان ساعتها ده هيكون اعترافه، اعتراف مجرم.

0: ها عملت ايه يا نادر؟
1: تخيلي يا نرمين، تخيلي لما رحت اقابل الضابط لقيته برضه بيقول لي هو وفيد، والمرة دي كمان عايزنا نعمله كمين.
0: انت بتهزره ولا ايه؟ ليه؟ مش معقول يكون قالك كده.
1: والله هو ده اللي قاله، انا مبقتش عارف اعمل ايه.
0: والله يا انا عارفه اقول لك ايه، بس اقول لك على حاجه، اعمل له الكمين ده عشان نخلص من موضوع ان هو مقتنع ان وفيه هو اللي عملها، ويدور على القاتل الحقيقي بدل تضييع الوقت اللي احنا فيه ده. انا خايفه من موضوع الطار ده جدا.
1: والله عندك حق، انا عشان اخلص اعمل الكمين ده ويتاكد من براءته بقى ويشوف هيعمل ايه في الجريمه دي. انا مبقتش عارف انام من حوار الطار ده.
0: طب هو قالك هعمل له الكمين ده امتى؟
1: بكره يا ستي.
0: طب الحمد لله ان هعمله له بسرعه عشان يقتنع ويخلصنا ويدور على القتل الحقيقي.
1: على رايك انا بقى خلاص، انا عايز افوق من الكابوس ده، كابوس وكل يوم بيبقى اسوأ من اليوم اللي قبله.
0: والله مين سمعك، بعد ما كنا عايشين مرتاحين فجأة كده الدنيا كلها اتدربكت فوق دماغنا. أنا مش فاهمة ده كله ليه.
1: حتى الفيلا الجديدة دي خلاص اتشيمت منها.
0: والله أنا اتشائمت من كل حاجة هنا بجد، مش هزار. معقول لسه جايين ما عدناش فيها وأول حاجة تحصل فيها جريمة قتل عمي؟ وليه من غير سبب كده؟ أنا مش قادرة أصدق. وكمان المتهم فيها عز صاحب لي.
1: هو كده بس؟ وأنا كمان معرض للموت.
0: اه طبعا، ده حوار الطار ده فيلم تاني خالص. بقول لك ايه، تعالى ننام عشان نعرف نصحى نشوف الكمين اللي هو عامله له ده كمان.
1: حاضر يا نرمين، حاضر. أنام. ربنا يستر وتعدي على خير النهاردة.
0: متفكرش في اي حاجة وسيب اعصابك تهدى عشان تعرف تنام. يلا تصبح على خير.
1: وانت من أهل الخير حبيبتي.

0: اديني جيت لك يا عم نادر اهو. تليفونات تليفونات وتعالى لي حالا حالا. في ايه يا اخي؟ يا الله
1: تخيل يا وفيق ان انا بقيت مهدد بالاكل.
0: اكل اكل ايه وكلام فارغ ايه؟ هما ناويين يخلصوا على العيله دي كلها ولا ايه؟ في ايه فهمني يا نادر.
1: بقول لك ايه، تعال على جنب كده علشان انا عايز الكلام اللي بينا محدش يسمعه غير انا وانت.
0: يا اخي هو في حد في الفيلا؟ ما الناس مشيت. هو في غير مراتك وهي فوق؟ اتكلم اتكلم.
1: طيب يا وفيد هتكلم. بتهيالي كده انا عداني العيب.
0: عداك العيب في ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا نادر.
1: في اللي انا بقوله بقى عليا طار، والظابط ابتدى يشك فيا، لان مفيش حد ممكن يعمل جريمه زي دي غير انا، لان مفيش غيري في الفيلا، وان انا كمان كنت السبب ان ابعد الاتهام عنك.
0: اتهام ايه اللي بعته عني يا نادر؟ قصدك الكام كلمه الهبله اللي قالها الظابط هنا امبارح؟
1: ايوه الكام كلمه الهبله اللي قالها الظابط امبارح، لولا ان انا قلت له ان انت مشيت قبل ما الجريمه تحصل وان مفيش دافع ان انت تقتل عم سويلم، ما كانش بعد الاتهام عنك.
0: ايوه يا نادر، ما انت قلت كده الحقيقه. انا مش فاهم برضه.
1: لا يا وفيق، ما هو بيني وبينك بقى وعشان صوتنا محدش يسمع غيري وغيرك، انا شفت كل حاجه.
0: ايه اللي شفته؟ في يا نادر بتتكلم بطريقه كده غريبه.
1: بقول لك شفت كل حاجه. شفتك لما جيت بالليل وخطرت الكلب، حتى هو اللي جرحك في ايدك، وشفتك برضو بعد ما نطيت من الشباك ومشيت.
0: ايه اللي انت بتقوله ده يا نادر؟ ده انت جننت جننت فعلا. احنا لازم نوطي صوتنا، بس مش عشان ان انت مداري عليا، ده علشان انت بتقول كلام مجانين ما ينفعش حد يسمعك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب انت هتشوف حاجة زي كده وتسكت؟ وايه الدافع ان اعمل كده؟ اعقل يا نادر، استهدى بالله وما تخليش كلام الظابط اي كلام ده عشان يقفل المحضر بتاعه، يأثر عليك كده وتصدق.
1: لا ما انا سكت مش عشان كده، عشان انا عارف الدافع، لان الحتة اللي كانت مع عم سويلم حتة الاثار انا كنت عايز اقلبها قبلك، بس لما لقيتك سبقت قلت خلاص هداري عليك. وبعد كده بالنص بالنص يا وفيق. ولا ايه يا وفيق؟
0: هتوطي صوتك؟ طيب الله، هو انت مش كنت بتقول لي نوطي صوتنا عشان ما حدش يسمعنا؟ يا اخي حتى يبقى سلسنا الشيطان كده. هات ايدك يا نادر.
1: هي يا سيدي
0: وشبكة العشرة دول يا نادر، أنا ما كنت عايز أقتله. هو اللي صحي وأنا باخد البتاع من تحت راسه، حطيتها تحت راسه تحت المخدة. كنت ناوي أخدها في الخفيف واتكل على الله. صحي وشافني ومسك فيا، كنت هتفضح وكنت هفضحك، ومراتك كانت هتعرف إن صاحبك حرامي وحاجة زبالة. خبطت بيها ونطيت من الشباك. وهو الحمد لله ان انت كنت شايف الموضوع ولمحه، بس انت حبيبي والخير ده كده كده جاي من طرفك، ومن غير ما كنت تقول ان انت عايز النص ده انا ادهولك وعناية فوق. يا نادر ده انت صاحبي وعشرة العمر كلها، اللي وديته كل ما املك هكون مبسوط وسعيد.
1: طب انت مخبي الحتة فين دلوقتي؟
0: في مكان محدش يعرفه ولا الدبان الازرق يا نادر. بس بيني وبينك انت لو دعبست ممكن تلاقي.
1: يعني فين؟
0: تعرف ان احنا بتوع حفر بقى وكده وعفرة، على بعد خطوات من البير يا نادر. حفرت وخبتها.
1: لا فعلا محدش هيعرف مكانها، ده انت دفنتها تاني زي من 7000 سنة
0: بالظبط يا نادر. منها وإليها نعود، المهم ان انت ايدك في ايدي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الحته دي. ومادام نيتنا خير انا متفائل وحاسس ان ربنا هيرضينا.
1: انا حاسس ان ربنا هيرضينا فعلا يا صاحب عمري. حتى انا جايب لك خبر حلو، ده انا عندي مشتري كمان.
0: بتتكلم بجد يا نادر؟
1: ده حتى موجود هنا.
0: ايه بتقول يا نادر؟ موجود هنا ايه وبتاعي؟ ايه اللي موجود هنا؟ ما توضح كلامك كده.
2: انا اوضح لك يا وفي، من غير باشمهندس، احنا متشكرين ليك يا استاذ نادر، وبتهيالي كده انت تأكد ان الشك كان في محله واللعبه نفقت على صاحبك.
1: انا اخر حاجه كان ممكن اتصورها ان يكون وفيق اللي عمل كده.
0: في يا نادر اللي بتقوله ده؟ مفيش حاجه من الكلام ده يا فندم. انا كنت واقف بضحك معاه وبنهزر وبنقول كلام كده ملوش معنى.
2: لا، ما هو الهزار والكلام اللي ملوش معنى ده بتسجل، وبالنسبة لنا دي اعترافات مجرمة.

كنتم مع المسلسل الإذاعي سرقة الآثار بطولة نجلاء شمس، مجدي علي، سمير فتحي، فوقية مراد.

0: إعداد موسيقي مجدي علي. تأليف وإخراج نجلاء شمس.
1: مع أرق ميك مش هتقدر تغمى تاني.
2: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
3: شرفتنا ونورتنا.
4: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
3: هنعمل ايه في بختنا؟
2: عجايب، اسمع.
5: نعم.
2: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترحل.
1: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرق ميكس للدراما، للأغاني وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
6: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
7: Arab Mix Drama presents
8: الشركة الكبرى.
9: الو، اهلا. ايوه انا رؤوف كده اهو. طب انا هغير هدوم واجي لك على طول. لا لا لا ابدا، مسافه سكه. مع السلامه.
10: ايه في ايه يا رؤوف؟
9: ده حادثه سرقه كبيره قوي.
10: طيب خلاص يبقى اجي معاك.
9: لا انت تنام بدري عشان تصحى بدري وتروح مدرستك، فاهم؟
10: فاهم.
9: لقيته بصمات ولا حاجه؟
11: رجال المعمل الجنائي بيبحثوا جوه يا فندم.
12: الواد فرقع الخزنه ما سابش عليها خدش واحد، ده لسه محترف.
9: لقيته بصمات ومضحك.
11: ايوه يا فندم.
12: تفتكر المسؤوليات دي قد ايه؟
11: حسب تقدير صاحب الفيلا 100,000 جنيه نقديه ومجوهرات تم تقديرها بنص مليون جنيه.
12: نص مليون جنيه؟
11: ايوه يا فندم.
12: بيشتغل ايه الراجل ده؟
11: شوكت زاهر يا فندم اكبر تاجر مجوهرات في البلد، ولما عجز قفل المحل وحط كل ثروته في الخزنه.
12: طب كان يقعد حد من ولاده في المحل؟
11: ما انا يا فندم عرفت انه ابنه الوحيد هاجر استراليا وما رجعش تاني.
12: بقول لك ايه يا مدح؟
11: ايوه يا فندم.
12: كلف حد من البلوكامين بتاع المباحث يعملوا حصر لكل لصوص الخزاين. ده تحت اشرافك انت يعني شخصيا.
11: دلوقتي يا فندم؟
12: فورا. وانا هكون في المكتب. ها؟ مش هتنقل لما تجينا انت. شكرا يا مدح.
11: حاضر. يا فندم احنا فرينا معظم دوسيات المشبوهين اللي ممكن يسرقوا بالطريقه دي، ما وصلناش لنتيجه.
12: الساعة كام بالليل؟
11: الساعة 7 صباحا واحنا شغالين من 3 الفجر يا فندم.
13: الو، اهلا يا ام خالد. صباح الفل. بقول لك ايه، خلي خالد يروح المدرسة النهارده لوحده، انا مش هقدر اوديه. لا انا قاعد مع مدحت بيه هنا. طبعا. لا لا لا ما تعمليش هم، هنبعت نجيب اي حاجه نختارها يعني، ما تشغليش بالك. مع السلامه.
11: يا فندم احنا شغالين طول الليل وما طلعناش بفايده.
13: مين اللي قال لك بقى يا عبقري ان احنا ما طلعناش بفايده؟ اولا انا طلبت من رجال المعمل الجنائي وهم بيرفعوا البصمات ان يرفعوا لي البصمات على باب الفيلا الخارجي، وده اللي سهرنا الليله دي، ان احنا قعدنا ننتظر نتيجة المعمل الجنائي. لما جت لنا البصمات انا ضهتها ببصمات كل المشبوهين والمسجلين عندنا خطر سرقة خزن. طلعت البصمات بقى بتاعت الغرباء والغريب عرفت بقى يا بطل ان تعبنا ما راحش هدر.
11: الحمد لله، يعني القضيه سهل
13: فعلا. عموما المطلوب منك دلوقتي ان انت تجيب لنا اذن من النيابه بالقبض على الغرابه. كويس. وهذا يا سيدي دوسيه في كل البيانات بتاعه الغرابه.
11: حاضر يا فندم.
5: فتش
11: الغرباوي. فين يا غريب؟
5: الغرباوي الغرباوي مسافر من اسبوع يا سعادة البيت. في ايه يا حضرت؟
11: لا سلامتك، مش حاجة. سلامتك. جوزك فين يا بنت؟
10: ما هو قال لك يا بيه انه مسافر.
11: ما لقيناش حاجة يا فندم
13: كده. طيب خد البنت دي معاك.
10: لا يا بيه،
11: فضالي
10: الحاني عني غريب. انا ما عملتش حاجه وانت عارف. انا ما عملتش حاجه. يا غريب
13: بقول لك ايه.
5: نعم.
13: لما يجي ابنك قول له ان مراته بس غضبانه عندنا شويه، لو عايز يصلحها يبقى يجي لنا.
11: فضالي
10: انجد يا عم غريب. انا ما عملتش حاجه وانت عارف. انا
11: بس فضالي
10: انا مظلومه يا بنت. يا بنت ما عملتش حاجه.
13: خد البنت دي حطها في حجز الحريق وايدك الايراد.
11: حاضر
10: يا
11: فندم.
10: يا بنت ذنب ايه؟ ما تروحوا لله يخليك.
13: وانا ذنبي ايه؟ يلا اسحب عسكر.
10: يا بقى المظلومه مظلومه يا بيه.
13: مكتبك فاضي؟
11: ايوه يا بيه. بشتغل عندك في مكتبك يا ملح. وانا عندي مش عارفه تويت.
13: تنور يا فادي.
11: اشكرك.
13: تابك اعمل لي نشر باوصاف الولد الغرباوي غريب. هاي واعمل لي امر ضبط واحضار وزع على كل المحافظات. اشكرك. رد يا ملح.
11: الو. ايوه اهلا يا فندم.
13: ده حسام بيه.
11: الو اهلا يا باشا. اهلا وسهلا. لا لا لا يا باشا، ده انا اصلي بتكلم هنا من مكتب مدحت. هعمل ايه؟ ما انا مش عارف اشتغل. قلت اقعد في مكتبه اشتغل شويه. تحت امرك يا فندم، تحت امرك يا فندم. امرني امرني يا باشا. لا طمن خلاص يا فندم، القضيه في ايدينا. هو لحد دلوقتي دايرة الشك في الواد الغرباوي غريب. هاي انا عملت نشر باوصافه وعملت امر ضبط واحضار. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اول باول يا فندم. طلباتك يا بابا. مع السلامه يا فندم. ولد يا مال. قدام بيت الواد الغرباوي ده في عربيه كشري.
13: مظبوط يا فندم.
11: تشتروا لي باي كلام هو عربيه الكشري وتخليه يجي يقابلني.
13: حاضر يا فندم.
11: ادخل.
14: تمام يا فندم.
11: نعم.
14: البنت اللي اسمها ابويا يا فندم.
11: مال؟
14: عماله تصرخ وتولول ومش عارفين نسكتها ابدا.
11: هي في ايه؟ مالها في ايه؟
14: جعانه عايزه تاكل يا فندم.
11: الله اتفضل يا سيدي. خد يا حبيبي. ايه هتلاقي حاجه تاكل.
14: شكرا يا فندم.
11: بتضحك على ايه؟
13: بصراحه يا فندم انا جعان قوي.
11: لا انا مش جاي اشتغل في مكتبك عشان اكلك واصرف عليك. لا انت تروح تاكل في بيتكم وبالليل نتقابل عندي هنا في مكتبي.
5: مين؟ انا السطنوط يا معلم غريب. في ايه يا سطنوطي؟ الغرباوي جرالك حاجه؟
15: لا يا معلم غريب، ده انا جاي اطمنك عليه واسالك على الاخبار
5: كده. طب تعالى بقول لك ايه؟
15: نعم.
5: اسم قول له ان المباحث جم قلب الشقه ولما ما لقوهوش خدوا ابويا معاهم.
15: يا نهار اسود يا معلم غريب، مش معقول.
5: خليش تكذب الحكايه دي. قول للبنت ازاي هي ما وقفش لحد دلوقتي.
15: صح يا معلم غريب، انا حسيت ان البنت تراقب.
5: ولما حسيت ان البنت بتراقب دخلت ليه؟
16: يا ما انا دخلت متخاف وعملت نفس واحد افندي
5: كده. طب روح روح انت بقى ها قبل ما حد يشوفك. مع السلامه.
16: بس يا معلم كريم.
5: مع السلام
16: عليكم.
5: مع السلامه.
16: اهلا اهلا يا شطنوفي. بقى يا راجل من حرام حمير لحرام مجوهرات.
17: مجوهرات مجوهرات يا سعادة البيت.
18: مجوهرات اللي انت سرقتها مع الغرباو. غرباو فين يا شطنوفي؟
17: معرفش يا سعادة البيت معرفش. انا كنت رايح ازور المعلم غريب اصل بلدياتي حتى اساله.
18: يعني ما انتش عايز تعترف؟
17: اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا راجل على قد حالي ماليش دعوه لا بالغرباوي ولا بغيره. هو ده ذنبي اللي بود بالناس
18: كده. طيب انا بقى احبسك لحد ما تقرب الحقيقه.
17: تحبسني؟ تحبسني ليه يا سعاده البيه؟ هو انا اعترف بدون ما عملتهاش يا تحبسني؟
18: لا يا حبيبي هطبطب عليك. طب انا هحطك في الحجز يا شويش.
17: انا بس يا سعاده البيه سنة بس يا سعاده البيه بقول يا سعاده البيه.
18: نعم.
17: لو يعني ده لو قلت لكم على مكان الغرباوي تسيبونا روح.
16: لا يعني مش قوي كده انما يعني نعتبرك شاهد في القضية.
18: ده لو قبضنا عليه فعلا يا شطنوفي.
17: طب يا بيه الغرباوي موجود في حارة الدبوس في الجيزة من 14.
18: انا كنت متأكد ان احنا مش هنغيب.
19: وحنوصل للغرباوي ده ازاي يا فندم؟
18: عن طريق ابوه. ابوه هيروح له يا اما الغرباوي هيروح لابوه.
19: ده اذا ما كانش مسافر فعلا يا فندم. ما هم دول عشان يتخلصوا من المسروقات لازم يبعتوا لحد تاني.
5: يعني ايه؟ ومن امتى حصل الكلام ده؟ من يومين اتنين بس.
16: طب ما قلتليش من ساعتها ليه؟
5: ما حبيتش اعطلك عن شغلك يا عم.
16: يا سلام تعطلني عن شغلي ولا اسيب البنت مرميه في الحجز بالشكل ده؟
5: وانت كنت هتقدر تعمل ايه يعني؟
16: هتصرف يا اخي اقف جنبها شوف لها محامي. هي البنت ذنبها ايه في اللي بيعمله ابنك ده؟
5: ابني ما عملش حاجه علي حافظ على كلامك.
16: امال يعني البوليس بيتبلى عليه؟
5: البوليس بيشك فيه بس لكن مفيش اي دليل ضده.
16: ومش مهم بقى الابويه اذا كانت تتحبس ولا حتى تاخد لها تأبيد.
5: خلاص بقى بلاش قلب الدماغ ما قلنا لك وخلاص.
16: طب افرض ان انا ما كنتش جيت النهارده ما كنتش عرفت اي حاجه.
18: يا اخي حرام عليك حرام عليك اللي بتعملوه في البيت. بيت يتيمه وغلبانه حرام عليكم مش كفايه؟
5: قول يا اخي بلا قلب الدماغ ايه مع قلب سلامه.
18: شكرا.
20: امبارح خالد جاب الشهاده بتاعت الشهر بتاعته ولقيت نمرته وحشه قوي في العلوم يا راوي.
18: ازاي؟
20: مش عارفه مع انه جايب درجات مرتفعه جدا في بقيه المواد.
16: خلاص يعني عايز شويه تقويه كده في العلوم يعني خلاص.
20: قصدك يعني مديله درس خصوصي؟
18: لا بقول لك ايه الله يخليك مش عايزين نفتح في حكايه الدروس الخصوصيه دي. احنا ما احنا شداه انت تذاكري له شويه العلوم وخلصنا.
20: حاضر يا سيدي ما تشغلش بالك.
21: يلا بقى قوم يا بابا لو سمحت غير هدومك.
18: روح فين بس يا كابتن؟
21: الله هو حضرتك نسيت ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا ان انا اسيبك طول الاسبوع وحضرتك تفسحني يوم الجمعه؟
18: هوبا انا نسيت. عليا واحد يا كابتن. كتير بيحسدوني في شغلي بيقولوا لي انت ناجح في شغلك كده ليه؟ بقول لهم سر نجاحي في شغلي ان انا سعادتي كلها جايه من البيت وان ربنا كمان اداني ست كريمه اصيله زيك.
20: ربنا يخليك. حاسب حاسب بس عليا شويه يا سياده العقيد بعدين اتغرف نفسي.
18: بالعكس ده اللي انت بتقوليه ده قمه التواضع. يا خالد انت رحت فين يا استاذ؟ رحت فين يا استاذ؟
21: رحت اجيبها.
18: صباح الخير يا شويش.
22: صباح الخير.
18: عايز ادخل ساعات البيت مش في المكتب. المكتب التاني.
22: قضيه حسنين يا فندم.
18: حسنين اخوات الاول؟
22: ايوه.
18: اديها لغايه ما انا اشتغلت.
22: حاضر يا فندم.
18: ايوه.
23: واحد جاي بخصوص ابو لابراتو الغربال يا فندم.
18: ما ايه؟
17: عايز يعمل حضرتك.
18: طب انزل هاتها من الحاجز خليها بره ما تدخلهاش لما اقول لك. خليها هو يدخل.
17: حاضر يا فندم. اتفضل.
18: هاي
0: صباح الخير يا سعاده الباشا.
18: اهلا وسهلا.
0: انا جاي بخصوص لابويا مرات الغرناوي.
18: انت مين بقى؟
0: انا علي. انا علي يا سعاده الباشا ابن عمها.
18: علي ازيك يا علي؟ استريح.
0: شكرا يا سعاده الباشا. في الحقيقه سعاده الباشا النبويه من هذا الزمن، لكن حظها الوحش بقى هو يوقعها في الجواز ديت. لكن هي بقى يعني طيبه وبنت حلال وصدقني سعاده الباشا.
18: ده انت بتدافع عنها قوي قوي كده ليه يعني؟
0: اصلها بنت غلبانه يا سعاده الباشا ومالهاش في البهدله ديت، لكن جوزها بقى هو اللي يستاهل الشنق.
18: ولما مالهاش هي في الحاجات اتجوزت حرامي ليه؟
0: ما كانتش تعرفه سعاده الباشا على حقيقته، ما كانتش تعرفه. هي تعرفت عليه لما كان شغال في المحل بيصلح الكواليس بتاعت البيبان، لكن بقى في الحقيقه يعني النصيب هي ما كانتش له.
18: ما كانتش له؟ لكن كانت ليك انت وهو سرقها منك. شكلك تقول كده يا عيلو.
0: كده سعاده البيه. لكن هنقول ايه بقى؟ النصيب.
3: معايا المصاصه واللبان والشوكولاته. معايا المصاصه واللبان والشوكولاته. اللبان والشوكولاته والمصاصه. معايا المصاصه واللبان والشوكولاته. معايا المصاصه واللبان والشوكولاته.
4: مصاصه يا ابني؟
21: لا شكرا.
4: طب وايه رايك بقى ان انا اديها لك ببلاش؟
21: انا معايا فلوس بس مش عايز، ما باخدش حاجات من الشارع.
4: تفرح؟ ده سلمني على ابوه.
21: وانت تعرف بابا منين؟
4: ده سلمني عليه وخلاص. قول له عم غرباوي بيسلم عليه.
21: طب اسمك وسنك وعنوانك؟
4: نعم.
21: انت معاك بطاقه؟
4: ليه بقى؟
21: ما تستعبطش عليا، انت حرامي مش كده؟
4: ده انت طالع لابوك بالظبط.
17: نبوي يا فندم.
18: نبوي مبروح. انت
10: ازاي؟ اديني يا علي. اديني يا
17: ابني. عامل ايه؟ عاجبني نفسك يا ست انت.
10: مظلومه يا بيه، مظلومه، صدقوني مظلومه.
18: ما هو علي قال على كل حاجه، وقال لي كمان ان انت مالكيش دعوه بشغل الاجرام بتاع الغرباوي ده. عشان كده يا نبويه انا هخليك تروح دلوقتي بس بشرط.
10: اشرط يا بيه، اشرط زي ما انت عايز.
18: منين ما تعرفي فين مكان الغرباوي؟ في فيلينا عليه.
10: يا خيبتي انت يا بيه برضه كده يا بيه؟ قفل على جوزي ده مهما جاتي بقى جوزي برضه.
0: اصيله اصيله يا نبويه، بس لازم تعرفي ان جوزك ده مجرم خطير وكان بيوكلك من مال حرام، مش كده يا سعاده الباشا؟ يعني لازم لما تعرفي مكانه تبلغي الجوز على طول.
10: حاضر حاضر، بس اللي اعرفه انه بيعرفش حد ابدا على مكانه ولا حتى ابوه.
17: طبعا ما هو لص محترف.
18: خلاص خلاص يا نبويه، خد علي في ايدي بقى وروح.
10: الله يخليك.
0: تشكرني قوي سعاده الباشا.
10: الله يخليك.
0: ما تحرمش من سعادتك ابدا. قدام قدام الاخوات.
10: قدام قدام يا ابني. الله يعافيك. الله يعافيك.
0: سعادتك. الله يعافيك.
10: الله يعافيك.
0: الله يخليك يا سعاده الباشا. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك.
23: الحمد لله على السلامة يا نبوية.
10: الله يسلمك.
23: نورت بيتك ومطرحك. اتفضل يا علي.
10: احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله.
23: اتفضل ريح.
18: الله يخليك.
23: على فكرة كانت عمليه تحويش جواز مع العالمين. انا كنت عارف انهم هيكونوا سواء ساعتها او دلوقتي.
10: عشان كده ما جيتش ولا سالت فيا.
23: يا بنت معاك فيا حيل.
10: اللي ضرب حكاني عن غريب. قالوا لي على اللي ركبته كان ضرب فيا.
23: طب خلاص خلاص خلاص. تديها سيره وروحي اعملي لي الفنجان قهوه.
0: الله الله الله، مكسبك بتحمل اللي كان فيه بقى.
10: معلش يا عاد، حاضر هعمل لك من عينيا.
18: عامل ايه في المدرسه يا عم خالد؟
21: بالعاده كل يوم.
18: يعني ماشي كويس؟ مفيش حاجه مضايقاك؟ مفيش حاجه تعباك؟
21: ايوه الحمد لله، في الحصص بنتمي لدروسي كويس قوي، وفي الفسحه بلعب مع زمايلي.
18: عسكر حراميه برضو؟
21: بس النهارده بقى لعبت دور الظابط بحقه حقيقي.
18: ازاي يعني يا بطل؟
21: كان في واحد قدام المدرسه بيبيع مصاصات وحلاوه. كان بيغلس عليا عشان اشتري منه يعني، بس انا ما رضيتش وقال لي يبقى سلم لي على بابا.
18: ايه ده؟ يعرفني ده ولا ايه؟
21: بصراحة أنا ما أعرفش، بس هو أول ما قال لي كده أنا حققت معاه. آه.
18: ما قالكش اسمه إيه؟
21: قال لي اسمه الغرباوي. مالك يا رؤوف؟
18: لا أبدا ما فيش حاجة، أنا بس عايزك في كلمة صغيرة كده.
21: إيه في إيه يا بابا؟
18: لا ما فيش حاجة يا بابا، كمل أكلك أنت أنا جاي. سالو.
21: أيوة.
18: الراجل اللي اتكلم عنه خالد ده مجرم خطير.
21: يا مصطفي مجرم خطير؟
18: وطي صوتي وطي صوتي. ايوه مجرم خطير، وانا بطرده بقى اربع ايام.
21: وايه اللي خليه يروح لخالد؟
18: الله، هو بيلعبني عشان انساه شويه بس، ادي كل ما في الموضوع.
21: طب والعقل هنسكت على كده يا رؤوف؟
18: لا انا ما في ايديش حاجه دلوقتي غير ان انا اودي خالد المدرسه واجيبه كل يوم بنفسي.
21: انا كده خايفه على الولد، خايفه
18: قوي. ما تخافيش. الله، خايفه من ايه بس يا سالي؟ الله، هي دي اول مره يعني نمر بظروف زي دي؟
21: لا بس دي اول مره خالد يدخل في موضوع زي ده.
18: يا سالو ما تخافيش، بس المهم انت ما تبينيش حاجه قدام الولد عشان ما يخافش.
21: حاضر.
18: روحي كملي اكلك قبل انا ما اعمل تليفون.

0: الو، اهلا يا مدام، من فضلك اكلم مدحت اذا كان صح، يعني ان كان نايم خليه يسيبيه نايم. شكرا. الو، اهلا يا مدحت، بقولك ايه، عايزك تقابلني الليله دي في المكتب ضروري. تعالى مكتب، عايزك، موضوع مهم جدا، حاجه طرقت، اشوفك بالليل. اشكرك، مع السلامه.
1: يا معلم، يا معلم، انا جيت يا معلم.

0: عملت ايه؟
1: كله تمام والمكان جاهز وكله على قصته يا معلم.
0: همدان اي حركه نص كم انا بقطع الكم خالص، فاهم؟
1: الله، وليه الكلام ده يا معلم؟ انت بتجرح شعوري كده ليه؟ انا عندي تقطعني ولا تقوليش الكلام ده يا معلم؟
0: يلا بينا.
1: يلا يا معلم. على مهلك يا معلم. معلم خلي بالك من الفلوس والجواز يا معلم. مالك؟ ايه ده؟ استنى، ده الظاهر الجو ملبش، بس خبى يا معلم خبى.
2: الموضوع بالشكل ده دخل في تطور خطير يا فندم.
3: يا عم مدحت، يا عم مدحت، يعني ما كبرهاش المسألة، مش للدرجة دي يعني.
2: مش فاهم.
3: شو بس يدي، انت عارف طبعا ان القط دايما يطارد الفار.
2: اي
3: ساعات بقى يا سيدي الفار هو اللي يبدا الهجوم. ده امتى؟ لما يلاقي نفسه مسنوق، لكن وحياتك انت بعد كده بيهرب ويستخبى.
2: ايوه يا فندم، بس ده مش مقياس. الغرباوي مجرم خطير.
3: خبرتنا بتقول ان المجرم لما يبتدي يقع يعمل المناورات اللي انت بتقول عليها دي. لكن عموما انا عامل احتياطاتي كويس قوي قوي. وفوق ده وايه ده بقى يا عم مدحت؟ ربنا موجود.
0: اطلع شوف في حد تاني بره ولا لا.
1: وجب يا معلم. الجو على قصته يا معلم وكله تمام التمام.
0: طب يلا بينا.
1: يلا.
4: مسكينة أنا أبويا بنت عمي، حظي كده.
3: حظي إيه بس؟ حظي إيه؟ الغلطة غلطتها من الأول، كان لازم تسأل عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ده جواز مش لعب عيال.
4: على رأيك يا علي يا أخويا، أهو طلع حرامي قراية أهو. إنما قولي يا علي، أنت ناوي تتصرف إزاي؟
3: هعمل إيه يعني؟ لو عرفت مكانه هبلغ عنه البوليس.
4: بس يا اخويا ده مهما كان جوز بنت عمنا.
3: ما هو لو كان بيهددني انا لوحدي كنت سكت، لكن بيهدد ناس كتير قوي واحنا ياما نصحناه. انت عارف الدوسيه بتاعه في المديريه خلاني في نص هدومي.
4: ربنا يا اخويا يتوب عليه ويرد له عقله.
3: بقول لك ايه، انت مش خلاص غسلت الهدنة وطبخت اللقمه؟ مع السلامه بقى، روح شوف بيتك وعيالك. يلا مع السلامه.
1: معلم في الدنيا سرحان في ايه؟ سلامتك الف سلامه يا معلمه.
0: تعرف حمدان، لو العمليه دي عدت على خير انا اغنغك قوي.
1: البركه فيك يا معلمه.
0: انا تعبان قوي يا حمدان، كل ما عدي الطريق الاقيه مسدود. لما ابتديت اتعقد في عيشتي.
1: ياه، ده انت مهموم قوي يا معلمه.
0: انا تعبت كتير قوي في حياتي يا حمدان.
1: وليه بقى؟ ما انت معاك كل حاجة، الفلوس والدواء. بقول ايه، ما تخرج للدنيا، سافر بعيد، اتمتع بحياتك زي ما انت عايز. على الاقل حينبنا بالحب جانب.
0: لا لا، مش وقت.
1: مش وقت ليه بقى؟ ولا انت خايف من الضابط رؤوف يعرف مكانك وياخد الكنز ده كله في غمضة عين؟
0: لا طم، الضابط رؤوف دلوقتي مشغول بحاجة تانية. ثم انك مش انت اللي تديني نصيحه واعمل بيها يا حمدان، انت نسيت نفسك ولا ايه؟
1: العفو يا معلمه، العفو، العمه تعلاش عن الحاجب، انا قصدي المصلحه والله.
0: طب جهز نفسك عشان ننزل بالليل شويه.
1: ايوه بس مش وقته يا معلمه، مش وقته، حد يشوفك ولا حاجه.
0: بطل غلبه، اللي اقول عليه اتسمع.
3: ايه يا فندم، الساعه بقت 2، مش هتجيب خالد؟ طب ده انا اتاخرت، انا اصلي بقى مش متعود على كده. بقول لك ايه، استناني هنا، انا راجع لك على طول، ما تمشيش.
5: ابو عبدو.
6: ايوه يا فندم. في مرحلة يا بيه؟
5: ما شفتش خالد ابني؟
6: لا يا بيه.
5: طب خش شوفوا لي جوه.
6: ما فيش حد جوه يا بيه، لا مدرسين ولا تلاميذ، كلهم روحوا.
5: طب شكرا، اشوفه بقى في البيت.
6: مع السلامه يا بيه.
0: ما جاش؟
4: لا ما جاش. ليه؟ هو انت ما فتش عليه؟
0: لا اصل انا اتاخرت عليه، رحت له المدرسه ما لقيتوش.
4: ما لقيتوش؟ يعني ايه ما لقيتوش؟ الواد راح فين يا رؤوف؟
0: بقول لك ايه، اهدي كده عشان نعرف نفكر كويس.
4: طب هنعمل ايه دلوقتي؟
0: انا هكلم حد شرطه الجزيرة، اي حد من زمايلنا الصوت يكون عارف حاجه عنه، يكون الواد جرى له حاجه بتاعه.
4: جرى له حاجه؟ طيب انت اللي عملته ناديه، يمكن يكون عدى عليها. ساعات لما بتتاخر عليه بيعدي عليها يقرا لها هناك.
0: جايز، كل شيء جايز. الو، ايوه نادي، ازيك وازاي سامح وحنان كلكم كويسين؟
4: انت سمعت سؤال عن عيلة؟ اسأل المرض وصلها ولا لا؟
0: بقولك ايه يا نادي، خالد ما خرجش المدرسة جالف ولا حاجة كده زي ما بيعمل كل مرة ما بتأخر عليه؟ لا؟ طيب
4: طب خليها تبص من الشباك، يمكن يكون لسه واصل.
0: بقولك ايه يا نادي، انا هكلمك بعدين، مع السلامة.
4: ولا
0: تروح ولا تيجي، انا لسه جاي من عنده المدرسة، لفيت حوالين الشوارع دي مفيش حد. مع السلامة يا نادية. تيجي معايا فين بس يا سامي؟ بس دينا بقى شوف شغلين. الاستاذ واصل.
4: خالد عليك، كنت فين يا خالد؟ كنت فين يا حبيبي؟
7: ايه مالكم يا جماعة؟ عاملين زي اللي ما شفتوش من ساعة.
4: حبيبي يا ابني.
0: ايه في ايه؟ في حاجة حصلت النهاردة ولا ايه؟
7: لا انا خرجت من المدرسة عادي، لقيت حضرتك ما جيتش، فقمت استنيتك يجي ساعة برضه ما جيتش، ركبت الميني باص وجيت.
0: طب امال ازاي انا وصلت قبل منك؟
7: ما حضرتك راكب العربية لوحدك، خفيف خفيف يعني.
4: حبيبي يا ابني، يا حبيبي اتخضيت عليك قوي. يلا يلا اتشطف وغير هدومك علشان نتغدى.
7: حاضر يا ماما.
0: الصغار يا سلوى، للحظة كده شكيت في الغرباوي.
4: وانا كمان يا روف.
0: اللي حصل ده بيزودني اصرار ان انا لازم اقبض عليه بدري بدري كده.
4: ربنا يوفقك ان شاء الله.
0: وملحق المكتب
4: ايه؟ مش هتتغدى يا روف؟
0: طب الحق العصر بس الاول لحسن انا ما صليتوش.
4: طيب خلاص يا خالد، يلا يا حبيبي لحسن هحضر الغدا اهو.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم بقى يا جماعة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تيجي تاكل معانا لقمة؟
0: لا معلش، أصل عندي شغل كتير أوي في المكتب.
4: طب مع السلامة.
0: شوف يا مادة، دي أسماء وعناوين مجموعة من المرشدين اللي بيشتغلوا معانا هنا في المكتب. خليهم يتابعوا الواد الغرباوي، كل الأماكن اللي بيتردد عليها، الحتة اللي بيروحها، وتابع ده بنفسك. انا كمان معايا شويه اسماء اهو، هنزل بيهم بنفسي. اتفضل.
8: حاضر.
4: الله، ما كلتش ليه يا عم غريب؟
8: ماليش نفس.
4: لازم تاكل عشان خاطر صحتك.
8: الغرباوي وحشني وانا بويه.
4: ليه ربي يا عم غريب؟
8: يا ترى انت فين يا غرباوي؟

0: هلا يا صلاط. هاي كده هو لا لا انا هتصرف. لا لا لا ما تخافش، ما حدش هيعرف حاجه، خليك مطرحك انا جاي لك على طول. طيب
1: اسمك
0: ما قلتش كده، اوعي لا
1: تنسى تعالى، اوعي اهو. بس انت
0: اهو بطاطس فين يا قلب؟
1: على بابا الله،
0: طلع اللي في جيبك.
2: شوف الورقه دي، الغربال كان هنا ولسه ماشي. العنوان ده هتلاقيه موجود فيه دلوقتي.
3: ياض ما وصل البطاقه اهو. امال بتقول ما معكش بطاقه ليه
1: يا بيه؟ اصل هو طلب مني البطاقه، ما طلعش الوصل.
0: امشي يا دبتك امشي.
1: حاضر. ايه
0: يا ليه يا عمت حبيب؟
4: كنت فين يا علي؟ ده انا بدور عليه.
5: تعبان والله يا ابويا، بقالي اسبوع مطبق في الشغل، كان في طلبيه مستعجله وكان لازم تتسلم. ايه في حاجه؟ هو ايه الغرباوي ما جاش؟
4: لا ما جاش.
5: امال مين اللي قاعد جوه؟
4: ده عم غريب قاعد مع السول شبراوي اللي ساكن جنبنا.
5: السول شبراوي ليه؟
4: مش عارف.
5: وانت عامله ايه؟ كويسه؟
6: مين يا غرباوي؟
4: ده علي عم غريب.
6: ما تجيب يا علي، مفيش حاجه غريب يا عمك
5: شطراوي. حاضر اديني جاي.
1: امرنا يا فندم. تحت امرك، تحت امرك يا فندم. امرنا سعادتك. حاضر اول باول يا فندم، هتصل بسعادتك. مع السلامه.
5: سياده العميد
1: حسن بيه، تصور الراجل صاحب المجوهرات المسروقه كان عنده.
5: هو قالب علينا الدنيا يا فندم.
1: بقول لك يا مدحت، عايزك تنزل بنفسك تعمل لي تحريات عن سكان البيت ده.
5: حاضر يا فندم.
1: اخبار المراقبه عند البيت ايه؟
5: مستمر يا فندم، المرشد متولي بعربيه الكشري طول النهار قدام البيت، والمخبر سليمان مستلم حراسه المنطقه بالليل.
1: انا عايز المراقبه تفضل مستمره، لأني لو اتكشفت الواد ده مش هيهوب ناحية هناك خالص.
7: ما تخافيش، أنا غرباوي، أبويا قال إني فوق السطوح. وحشتيني أوي أنا أبويا.
8: جيت إزاي؟ حد شافك؟ ده البوليس بيدور عليك في كل حتة.
7: ولا يهمك.
8: ولا يهمني إزاي؟ يا ما نصحتك يا غرباوي، ما سمعتش كلامي.
7: اطمني، عمر البوليس ما يعرف مكاني. مهم ازاي كده؟ عامله ايه؟
8: عامله ايه؟ البوليس طالب مني ان ابلغ عنك لانك بقيت مجرم، وانا دلوقتي بتسطر على مجرم يا غرباوي. خلتني عايشه في نار. ابلغ عن جوزي، ابلغ عن الراجل اللي كلت معاه عيش وملح، ولا اسكت وانا عارف انك ماشي في سكه غلط؟ قول لي اعمل ايه يا غرباوي؟ اعمل ايه؟
7: اصيل انا ابويا، بس برضه عمر الدبان الازرق ما يعرف طريق. وعرفك ازاي ان جوزك قدها وجود ويعرف يطلع منها زي الشعر من العجين.
8: طب طمني، هتروح فين؟
7: هقولك انا ابويا.
8: لا ما تقولش حاجه، لان لو عرفت يبقى لازم ابلغ. ايوه لازم ابلغ عندك عشان خاطري يا غرباوي، عشان خاطري. سلم نفسك يا اخويا، مش عشان خاطري. طيب عشان خاطر ابوك. رايح فين؟ قول انك رايح تسلم نفسك ورايح قلبي.
7: لا تعبان، تعبان قوي انا بويه.
8: يا حبه عيني تلاقيك يا اخويا ما اكلتش بقالك كام يوم. طب استنى هنزل اجيب لك اكل واكل. استنى يا غرباء، اوعى تمشي، اوعى تمشي يا اخويا.
0: الو هاي شرطة المرافق، انت مين؟

0: بتوارد على كشري. ايه مقبوض عليك هناك؟
1: ايوه بصيت لقيت السور المراقب وعساكره شايلني انا وعربيه الكشري، ما قدرتش اكشف لهم شخصيتي قدام اهل حته يا سعاده البيت. حاضر حاضر يا سعاده البيت حاضر.
2: غرباوي غرباوي غرباوي غرباوي، تفشت تاني ليه يا غرباوي؟
3: النقيب عادل ده دفعتي شغال في شرطة المرافق، جاب الصول شبراوي وعرفت الحكاية.
4: ايه الحكاية بقى؟
3: الصول شبراوي بيقول عمل كده خدمة لواحد جاره، اشتكاله ان بتاع الكشري ده بعكس مرات ابنه كل ما تعدي من قدامه، فخد اذن من ضابط المنطقة وعملوا الازالة. انت عارف سيادتك اسمه ايه الراجل ده؟
4: اوعى تقول لي غريب ابو الغربان.
3: هو يا فندم.
4: ادخل.
5: سلام يا فندم، في واحد اسمه علي عايز يعمل سيادتك.
4: خليه يدخل.
5: يا سعاده البيت يا سعاده البيت، الغرباوي في البيت من النهارده الصبح، هو مفيش مراقبه هناك ولا ايه؟
4: طب استناني برا على المندل.
5: حاضر يا سعاده.
6: شوف الراجل العجوز العقر، شوف لفها وجابها ازاي.
3: يا فندم كشف المراقبه وخطط لشيلها عشان الواد يدخل البيت.
6: يا سلام، ده شغلتنا دي بتورينا كل يوم حاجه جديده يا اخي. عارف ده معناه ايه؟
3: معناه يا فندم ان في حلقه اتصال بين غريب وابن الغرواوي.
6: صح، لو عرفنا بقى مين بقى حلقه الاتصال ده نبقى عرفنا فين الغرباوي.
4: ادخل.
5: افندم الجدع اللي اسمه علي دوش مجرى وعايز يقابل سيادتك.
7: يا سعاده الباشا سعاده الباشا يا سعاده الباشا، حضرتك كده اللي طالع بره والوقت كده بيضيع.
6: في ايه يا علي؟ بس عايز مني ايه علي؟ انا مش قادر افهم.
7: انا فاهم سيادتك، البيت اللي ابويا عرفت ان الغرباوي كان بيشغل البيت الزباله مرسال بينه وبين ابوه.
6: جدع يا علي جدع، روح بقى. مدحت.
4: ايوه.
6: فورا تعمل اذن نيابه ضبط واحضار البنت الزباله دي.
4: حاضر.
6: عارف معنى زياره الغرباوي للبيت يعني ايه؟ يعني المجوهرات بايته في البيت النهارده.
4: يبقى لازم تفتيش البيت فورا يا فندم.
6: سخسار سياده العميد، طلع حادثه قطر. وحصل حادثه قطر؟
4: ايوه يا فندم، قطرين دخلوا في بعض على بعد 10 كيلو من الجيزه، وفي قتلى ومصابين كتير يا فندم.
6: بس انا برضه حصاده.
4: انت هتنطقي صح ولا ليا تصرف تاني معاك؟
2: انا ما اعرفش البيت، ما اعرفوش، ما شفتوش غير مرتين اثنين، التاني في يوم فرح سنتين ابويا متجوز واحده صغيره، ما اعرفوش، وهو مش عايز يدخل البيت علشان زعلان، انا ما اعرفش يا بيه، ما اعرفوش.
4: لو ما قلتيش اللي حصل هحبسك.
2: يا لهوي يا لهوي، ابوسوني ابوسوني يا عالم، يا انتي ما خدتي منه جزء الجنان، يا انتي ما عرفتوا من اصله، ويما زعلي يما.
4: ابطلي دوشه بقى واتكلمي.
2: يبقى حرام عليكوا، ده انتوا وقعت البيت على دماغنا.
6: يا نبويه يا نبويه، وجعت دماغي من ساعه ما جيت. اسكتي اسكتي.
2: حاضر يا بيه هنكتى.
8: يا بيه يا بيه، اللي بتدوروا عليه مش عندي.
6: يعني انت ما جاش هنا غريب؟
8: ولا شفت.
4: تمام يا فندم.
6: في يا حسين؟
4: في شرح لسيادتك على المكتب.
6: طب غريب.
8: نعم.
6: معلش، انت هتروح مع الاخ حسين لحد ما شرح زينهم عشان تتعرف على جثه هناك من بتوع حادثه القطر. هم بيشكوا انها تكون لبنى. وقد عثر في جيب القتيل على بطاقته وعقد وسوار من الماس، وبعرضهما على المليونير شوكة زاهر تعرف عليهما
9: ويبدو أن اللص كان مسافرا بالقطار إلى محافظة أخرى لتسويق المجوهرات، وبذلك تكون باقي المجوهرات قد اختفت إلى الأبد.
3: نبعث ناخد تأشيرة حفظ للقضية يا فندم.
9: والمتهم مات صحيح، لكن القضية لسه ما ماتتش، القضية ما زال ملفها مفتوح. أنا بقى هشتغل في القضية دي بالراحة أوي أوي أوي.
10: الشاي.
11: تفضل يا علي.
3: شكرا. في الحقيقة عم أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع كده يعني.
11: ومال مال سمينا شوية يا خير يا علي.
3: الحقيقة عم أنا كنت مستني يعني ده مفهوم من صدمة المرحوم ابنا، وأنا شايف إنك بسم الله ما شاء الله صحتك بقت أحسن دلوقتي، وأنا عارف إنك راجل مؤمن ودي كانت إرادة ربنا.
11: ونعم بالله يا ابني، عليه العوض ومنه العوض.
3: وأنا عوضك يا عم، أنا زي ابنك تمام وهحل محل في كل حاجة، بس أنت تؤمر.
11: ربنا يخليك يا ابني، ده برضه عشمي فيك.
3: عدى على موت المرحوم دلوقتي 3 أشهر، يعني النبوية وقفت العدة، وأنا عايز أتجوز نبوية، وأنت عارف إنها كانت ليا من الأول.
11: بس اسكت ما تكملش، أنا ما سمعتش منك حاجة.
3: لا يا عم، أنت سمعتني وسمعت كويس أوي. أنا ما طلبتش حاجة غلط، نبوية لسه صغار ولازم تخاف عليها من الفتنة، وملهاش حد، يعني أنت زي والدها يرضيك تسيبها كده طول عمرها؟
11: يا علي يا علي، ده ابني ابني اللي انت عايز تتجوز مراته، حرام عليك، ده انا اب مصدوم.
3: وانا لحد دلوقتي جاي لك من الباب
11: وما تقدرش تدخل من الشباك، اخلص عليك. اتفضل اتفضل روح شوف شغلك، ناس ما فيهاش خير. اوام نسيت صاحبك ونسيبك وعاوز تاخد مني مراته؟
3: ما هي ما بقتش،
11: هتفضل طول عمرها مراته. ونصيحة ليك بقى، نبوية مش هيملى عينها راجل غير الغرباوي.
3: أنا يا عجيلة تعالي.
12: أهلا. إيه بس يا علي؟
3: إيه؟
12: إيه يا أخويا اللي بيحصل ده؟ نبوية بنت عمك جات لي البيت وحكيت لي على اللي حصل بينك وبين الراجل المجنون اللي اسمه غريبة والغرباوي.
3: طب إيه؟ دخولي نفسي تعالي عادي.
12: لا أنا لا حاجة ولا حجمالي بال إلا ما أعرف الراجل المجنون ده ناوي يعمل إيه مع البنت الغلبان.
3: يا ست إيه؟ تعالي عادي الأول وبعدين نتكلم. اعمل له ايه يعني الراجل ده؟ صدمه موت ابنه اثرت عليه، خلت مخه يفوت.
12: وبعدين يا علي هنسيب البنت الغلبانه دي تتبهدل كده بعد جوزها ما مات؟
3: عايزاني اعمل ايه بس يا عديله؟
12: تتجوزها يا علي. اه يا اخويا تتجوزها، وهي تتستر في عرض راجل، وهي برضه تشوف لك طلباتك بدل ما انت قاعد غرقان لوحدك كده. ايه يا علي ما بتردش ليه؟ ما تتكلم يا علي.
3: انا عارف بقى يا عديلة اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه.
11: بنت نبوية.
13: نعم يا نبوية.
11: انت عاملة القهوة سادة؟ انت مش عارف ان انا بشربها مظبوطة؟
13: معلش المرة دي، ده حتى حلاوتها في مرارتها.
11: على رأيك ده حتى السكر وحش على اللي زيي. قوليلي يا نبوية.
13: نعم.
11: رحت فين النهارده؟
13: رحت عند عديله بنت عمي.
11: قابلت حد بره؟
13: حد مين يعني؟
11: طب حد زعلك؟
13: اللي كان يقدر يزعلني مات وخلاص.
11: على رايك فعلا الغرباوي وما فيش اي راجل يحل محله.
13: قصدك ايه؟
11: قصدي ان الغرباوي ما يتنسيش.
13: فاهمه يا عم غريب.
9: يا عم خالد امر.
14: في رحله تبع مدرستنا رايحه القناطر، انا عايز اشترك فيها، بس اوعى بقى ترفض زي كل مره، ده من اول السنه ما رحتش ولا رحله.
9: يا سيدي اطلع الرحله دي، انا شخصيا موافق.
14: الله الله الله، ده حصل تحسن في العلاقات
9: كتير قوي. كل حاجه اتغيرت. ليه بتسال ليه؟
14: لا ولا حاجه، مجرد زياده معلومات عامه.
10: يا سيدي هزود معلوماتك على حسابي، انت مش ليك تروح الرحلة؟ وانا موافق خلاص.
15: ايوه ازيك يا غريب بطل؟
9: ايوه يا فندم. قول يا مد، ما فيش اخبار عن المجوهرات والفلوس اللي مع الواد الغرباوي؟
4: لا يا فندم، ما زال البحث جاري عنها.
9: تفتكر يا مدحت، لو انت بعقليه الغرباوي ومعاك الفلوس والمجوهرات دي تحطها فين؟ تتصرف فيها ازاي؟
4: لو كنت بعقليته يا فندم ما كنت سبتها في اي مكان، كنت خدتها معايا في اي حته اروح لها.
9: طيب تفسر بايه بقى ان هم ما لقيوش معاه غير العقد والاسوره دي؟
4: يمكن يكون باع الباقي وما فضلش معاه غير دول.
9: طب والفلوس وتمن المجوهرات اللي باعها راحوا فين؟
4: اصل حضرتك يكون بعتهم لابوه قبل الحادثه.
9: ممكن، وممكن حاجات تانيه كتير قوي.
8: انت متخرب تقول ايه؟ ها؟ تتجوز مين يا اخويا؟
4: نبوي، نبوي بنت عمي، وانا اولى بيها من الغريب، مش كده ولا ايه يا عمي؟
8: اسمع بره، اوعى تعتب هنا تاني اقطع رجلك، فاهم؟ انا كمان هحبسها عشان لا تشوفك ولا تشوفها.
4: ايه رايك بقى، انا مش هخرج من هنا غير رجل على رجلها، وهاخدها معايا عند اختي لحد ما نتجوز. يا نبوية، نبوية.
16: ايه يا عم، ايه في ايه خير؟
4: هاجي يومك تعالي معايا.
16: اجي معاك فين؟
4: عند اختي لحد ما نتجوز.
8: مش هتلحق.
4: لا حلح، هتجوزها الليله دي، هخرج من هنا على المأذون عيدك.
8: مش هتقدر يا عم.
4: هقدر.
8: مش هتقدر، اوعى تمسكني سعادي.
16: يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا
4: حبيبي. ايه في ايه؟
16: طبعا دلوقتي انا طبعاً رجعني داخل جوه يعمل ايه؟ لا ساعات كتير انت بيكلم نفسه وقول يا ترى هيعمل ايه؟ لا اسر الشرعي على وراه اديني واخده على قد عقله.
8: الشاهد على روحه. بتاعت الغرباوي واللي هتدافع عن مراته، اللي هتفضل طول عمرها مراته.
4: يا راجل انت، يا راجل انت بطل جنان واعي بقى. انت بقى
8: انت عايش يا علي، عايش هيموت ساعة ما تاخد منه مراته، عشان كده لازم اخلص عليك. هتمشي بقى وراسك فوق رقبتك ولا
16: لا؟ علي روح يا علي، روح عشان خاطري. علي انزل الشرعي على اللي بسرعه بسرعه يا علي. روح، مش هتجوزك، مش هتجوزك يا علي، مش هتجوزك، مش هتجوزك. روح يا علي، روح روح خلاص يا علي، روح روح. انا مش هتجوزك ولا هتجوز اي حد خالص. وانت يا عم الغريب.
9: وبعدين يا علي
4: أصبت الشر وسبته ومشيت وهو مسك الطرنجة. أنا جاي لك في ساعات البيع عشان تساعدني وتساعد نبوية.
9: إيه رأيك في الكلام ده مدحت؟
4: بيظهر إن موت ابنه أثر عليه يا فندم. لا يا سعادة الباشا، الراجل ده أصله استغلالي وعايز نبوية تفضل تخدمه على طول، وأنا بقى لو اتجوزتها هيخسرنا.
9: وبعدين إحنا عايزنا نعمل إيه؟
4: أهم معروف يا سعادة الباشا، خلصت النبوية من إيديه.
9: طب وبعد ما خلصها لك؟
4: هتجوزها قدام سعادتك هنا.
9: الله، ما هو برضه علي ممكن الراجل ده برضه يتربص لكم ويقتلكم حتى بعد الجواز.
4: ما انتوا برضه يا سعاده الباشا يعني هتساعدونا وتحمونا يا سعاده الباشا؟
9: يعني انا اعمل لك ايه يا عالم؟ افتكر انا اعمل لك ايه؟ ها؟ امشي وراك انت ونبويه اثنين عساكر مدججين بالسلاح يا اخي ولا ايه؟ ما تروح يا اخي في المغطشيه وتعمل محضر بكده وتقول الراجل ده بيهددني وتخلص. الله،
4: خلاص يا سعاده الباشا اعمل كده. وهو ده برضه طمن نبوي؟
9: بس ده راجل شران ومفيش حاجه تمنعه ان هو يعمل، وساعتها بقى يقدر يثبت ان هو كان بعيد عن مكان الجريمه وقت وراح.
4: بص بقى يا سعاده الباشا، انا هتجوز نبوي حتى لو جت على موتي هتجوزها.
9: يعني انت مصمم؟
4: ايوه يا سعاده الباشا.
9: خلاص على بركة الله. بس يعني مش ممكن يعني تأجل حكاية الجواز دي؟ لا يعني قصدي يعني قبل ما تكتب الكتاب ابقى اديني خبر.
17: حاضر حاضر يا سعادة الباشا، ربنا يخليك لنا يا سعادة الباشا. السلام عليكم.
9: السلام. حضرتك بتفكر في ايه؟
18: انا مش قادر افهم ايه اصرار الراجل ده انه مش عايز يجوز مرات ابنه اللي مات. اديك انت كنت واقف وسامع الواد بيقول ان هو هددني بمسدس ابنه. اسمع مدحت.
9: ايوه يا فندم.
18: انا عايزك تطلع اذن نيابه لتفتيش البيت، وسبب التصريح البحث عن سلاح بدون ترخيص.
17: عندك سلاح؟
19: السلاح ايه يا بيه؟
17: اسمح لي.
19: اسمح لك بيه يا بيه.
17: معايا اذن من النيابه بالتفتيش.
19: تفتيش ايه يا بيه؟
20: خير يا بيه؟ حصل حاجه؟ ما عملناش حاجه يا بيه. يا بيه ما عملناش حاجه، احنا مصدومين.
19: في ايه بس يا بيه؟
20: يا بيه
17: احنا غلابه.
19: يا بيه
17: عاوز ايه
19: بس يا بيه؟ يا حلو
17: سلاح مين ده؟
19: ده سلاح ابني الغرماوي مش بتاعي يا بيه.
17: ما بلغتش عنه ليه؟ محتفظ بيه عندك في البيت ليه؟
19: يا بيه اصل
20: تغلبك يا بيه.
19: يا بيه
17: هدوء.
20: تغلبك يا بيه.
19: علي
20: ده مظلوم، ده مظلوم
19: كده ولسه عايزه تتجوزيني.
20: يا ابني بتقابلك انا بقول
18: يا ابني بتقابلك. النيابه صحيح افرجت عنك لما لسه في قضيه كتير.
19: ربنا يسترها معانا يا بيه.
18: بقول لك يا غريب.
19: نعم.
18: ممكن اتكلم معاك كده بحاجه شخصيه يعني مش بصفتي الرسميه؟ لا بصفتي رؤوف بكلم غريب. ولا ما تحبش اتدخل يعني في امور العيله؟
19: لا ازاي، ده شرف كبير ليا يا بيه.
18: انت مش عايز تجوز البنت اللي بقول الواد علي دي؟
19: يا بيه يا بيه حضرتك كنت موجود ساعه ما جاني الخبر المشؤوم، خبر وفاه المرحوم الغالي، وشفت بنفسك صدمه الاب اللي انا عايش فيها لحد دلوقتي. كتير عليا ان اجوز مرات ابني لا انا عارف قد ايه كان بيحبها لواحد تاني. اللي ما يقدرش يستحمله ابني وهو عايش ما اقدرش استحمله انا كمان.
18: يا راجل ابنك مات.
19: ابني لسه عايش يا بيه. هو مات من وجهة نظركم بس لسه عايش في الحقيقة في نظري. عشان كده انا شايف ان جواز نبوية من علي يبقى باطل وحرام ولا يمكن اوافق عليه.
18: الله، انت بتخرف يا راجل انت ولا اتجننت؟
19: خرفت اتجننت؟ قولوا اللي تقولوه، لكن الجوازه دي مش ممكن تتم.
18: بقول لك ايه، لو نبوية وعلي عايزين يتجوزوا وصمموا على الجواز انت ما تقدرش تعمل لهم حاجه، ان انا بقى شخصيا اللي هحميهم.
17: يا نبوية الفرصه، لم هدومك وتعالي معايا.
20: اجي ازاي بس يا علي؟ احنا لسه ما اتجوزناش، عاوز الناس يقولوا علينا ايه؟
17: طب اسمع، انا هخليك تقعدي عند اختي.
20: ده حتى جوزها ما بيطقش حد عنده يا علي.
17: اعمل ايه طيب؟ انا هجيب اختي واولادها يقعدوا عندي في البيت، وانت اقعدي معاهم، ساعتها محدش من الناس هيقدر يتكلم.
20: انا خايفه الراجل يجي ويلاقيك دلوقتي. طب روح، ولما تتفق مع اختك هبقى اتصرف واجي. روح دلوقتي يا علي.
17: اروح ايه بس؟
20: طب اطلع على السطح دلوقتي، ولما يخش يبقى عايز اطلع يا حاج.
17: خايفه من ايه بس؟
20: اطلع. انت جيت يا عم غريب، انا محضره لك الاكل من بدري.
19: والله على اخر الزمن بقينا نتجرجر في الاسام.
20: ليه؟ حد عمل لك حاجه؟
19: امال فين المحروس اللي بلغ ان عندي طبانجه؟ مش اللي ما يتسمى اللي عايز يتجوزك؟ شوفي بقى، هم مش خدوها مني؟ لكن مش هعتقه، هخلص عليه لو قرب منك.
20: ليه كده بس يا عم غريب؟ ده انا ما استاهلش منك ده كله.
19: انا ما حدش يعاندني ابدا.
20: طب اهدى بس وروق واقعد، لا عندي ولا حاجه. يعني انا اتجوزت؟ ما انا قاعده معاك اهو. كل كل
19: افتح الباب يا نبويه. I'm طيب يا تعبان متصرف على ايه؟ طول بالك.
15: انت عم غريب؟
19: ايوه. وانت مين؟ بقول لك انت مين؟
15: في حد غريب عندك؟
19: لا انت.
15: انا جاي لك من طرف الغرباوي هنا.
19: ابني مات
15: يا عم غريب. الحكايه امان. الغرباوي وعدني عشان اخد له منك قرشين احسن مش عارفين نتصرف السيف.
19: بس ابني مات
15: يا عم غريب. انا ما عنديش وقت. الغرباوي كان هيجي لك بنفسه فرحتنا انا عشان ما حدش يشك
19: كده. طب اتفضل
15: اتفضل
19: واقفل الباب وراك. اتفضل استريح.
15: شكرا.
19: وهو زيه كويس؟
15: كويس بس مزنوقين عشان مش عارفين نتصرف في الحاجة.
19: وعايز كام؟
15: بيقولك اللي معاك
19: كده. لك ايه؟
15: ايوه.
19: شوف خد دول.
15: ماشي.
19: ها؟
15: ماشي.
19: وقول له اللي كانوا معاه. وسلمني عليه كتير قوي. اصل وحشنا. انا كان نفسي اشوفه.
15: يهدى الجو حواليك وهتشوفه على طول. انما هم رجعوا وهاجوا على مرقبة بيتك تاني ليه؟
19: مش عارف ليه.
15: لا قول لي ليه عشان اقول.
19: لا مفيش داعي. ما تشغلوش بأي حاجة دلوقتي. أنا لما جيله هحكيله على كل حاجة.
15: لا اوعى تجيله اليومين دول. بيتك متراقب. هو بيقول لك لما يشعر بالأمان هيعرف يخليك تشوفه. السلام عليكم.
19: مع السلامة.
15: الله يسلمك.
19: سلم لي عليه كتير
15: قوي. من عينيا.
19: مع ألف سلامة.
15: الله يسلمك يا عم غني.
19: سلم لي عليه كتير وقول له إنه وحشني.
15: ماشي ماشي يا عم غني.
19: مع السلامة.
15: سلام.
19: مع ألف سلامة.
0: مساء الفل يا سعادة البيت.
21: يا عيلو شايفك مزقطط يا
0: احمد. انا جاي اقول لحضرتك ان انا نفذت كل الكلام اللي حضرتك قلت لي عليه. نبويا واختي قاعدين عندي في البيت وجاي استاذن حضرتك بقى في مساله الجواز.
21: ومال يا سيدي على بركه الله هتكتب امتى؟
0: بعد بكره ليله الخميس بقى يا سعاده الباشا.
21: على خيرة الله.
0: ربنا ما يحرمنا منك يا سعاده الباشا. استاذن بقى.
21: بقول يا علي.
0: نعم يا سعاده الباشا.
21: لو الراجل ده عمل لك حاجه كده ولا كده يعني يبقى تعالى قول لي.
0: ما هو طبعا لما يرجع مش هلاقيها هيعمل عمايله. لكن انا بقى جهز له هنزل ساعتها.
21: السلام. انا عايز اسال.
15: لا انت ما تسالش انت تتفرج بس. انا مش قلت لك ان انا هشتغل القضيه دي بمزاجي؟
19: نبوي نبوية نبوية نبوية عملتيها نبوية. طيب انا لا يمكن اخليكوا تتجوزوا على رقبتي.
21: يا غريب مالك؟ عايز ايه؟ في ايه تاني؟
19: نبويه يا سعاده الباشا سابت البيت وهربت هتتجوز علي.
21: الله ما يتجوزه يا راجل. انت مالك وماله؟
19: يا باشا انا جاي ابلغك وواقف قدامك اهو مش خايف. انا مش عايز اتكلم معاك. انا لا يمكن اسكت. انت ما بهددش يا سعاده الباشا. انا جاي لك عشان تمنع الجوازه دي.
21: اطلع بره.
19: ما تنحلي ايه؟ ما تنحليش تحطك عاجز. اطلع بره.
21: استنى هنا شوية.
22: استنى ايه؟ ده ولا عايزنا؟ ربنا يستر. يا ترى عايزنا في ايه؟
0: استنى بس انا جوايا. ربنا يستر ان شاء الله.
19: انت؟
15: ايوه يا سيدي. الغرباء وعاوزي.
19: في ايه؟ ايه في ايه؟
15: الغرباء عاوز يشوفك النهارده ضروري. اصله مسافر بعيد شويه وهيغيب حبتين وعاوز يشوفك قبل ما يسافر.
19: الحمد لله، انا كمان عايز اشوفه، ده وحشني قوي. بس انت كنت حذرتني وقلت لي بلاش اليومين دول.
15: ايوه يا سيدي، المباحث كانت هتعرف عنوان النهارده. انت تمام عادي، واحنا هنكون وراك متخفين
19: كده.
15: اذا شكيت في حد وراك احنا هنصرف، محدش ظهر لك وحذرك، خليك ماشي في طريقك على طول. وعلى العموم من بكره الهضبه هيسيب مكانه.
21: لا انا قلت لا يعني لا، فاهمين
17: يا اسعد؟ مش حضرتك كنت معانا؟ ليه بقى ضدنا؟
21: بقول لك ايه، انا مش عايز مناقشه في الموضوع ده، فاهم ازاي؟
20: لازم عم غريب جالك وغير مزاجك بكلمتين.
21: جالي ايه؟ عايز حاجه بقى؟
17: عشان كده بقى حضرتك غيرت رايك ومش عايزنا نتجوز.
21: بقول لك ايه، انت تسمع الكلام وبس، فاهم ازاي؟
17: لا بقى سعاده الباشا، انا حر اتجوز ما اتجوزش، انا حر.
21: الله، ده انت بتعلي صوتك عليا بقى. اتفضل يا استاذ مال، لفند بيعلي صوته عليا. هتقولي حد بقى لفند بيعلي صوته عليا؟
17: يا سعاده الباشا، انا قصدي اقول لحضرتك يعني المباحث ما لهاش دعوه بمساله جوازي، اتجوز ما اتجوزش انا حر. يلا بينا يا نبوي.
21: استنى هنا
17: كده. ايه
21: عسكري؟
17: ابني ايه؟
21: حط الرده في الحجز.
20: الله، كان سرع ولا كان سرع؟
21: وحط البنت دي في حجز الحريم. اسحب
20: بس اسحب
21: عسكري.
20: يا ابني انا
21: عامل ايه؟ طبعا انت ابيض، ما انتش فاهم حاجه خالص.
17: ايه الحكايه يا فندم؟
21: الله، انت مش كنت واقف لما الراجل الغريب ده وابو الغرباوي جه هنا وقال ان هم لو اتجوزوا هيقتلهم؟ طيب انا بحطهم في الحجز اهو، بحميهم من القتل.
17: يعني انت بعد كده هتسيبهم يتجوزوا؟
21: لا لا لا، ده لسه بدري قوي على حكايه الجواز دي.
17: الو، اهلا يا باشا. اهلا وسهلا، امرني يا باشا، امرني. الليلادي، الليلادي يا باشا، مجوهرات شوكه زهر هتكون على مكتب سعادتك.

0: اي حركة هخلص عليكم انتوا الاثنين.
1: اضرب الجرس هات لنا شاي.
2: طلبت يا فندي. انا بعد التعب وحرق الاعصاب اشرب 20 شاي.
1: شفت بقى سيدنا الغرباء وما ماتش زي ما انت فاهم.
2: والله يا فندم انا دماغي لفة ومش عارف راسي من رجلي.
1: لحد دلوقتي حد بعد ما قبضنا على الغرباء
2: منين مات في حادثة القطر وابوه عمل صوان عزاء ورجالتنا رجلها ما بطلتش جاري في الحتة
1: وانا ما قفلتش دوسيه القضية وعصام بيه ما بطلش يسأل كل ساعة والتانية. مش ده اللي انت عايز تقوله؟ مش
2: هو يعني انا الوحيد اللي مش فاهم حاجة؟
1: كان ممكن تفهم بس انا بقى حبيت اخد المخاطرة على نفسي عشان لو فشلت ابقى انا ما احرجتش حد معايا وفي نفس الوقت انا شغلتك في القضية بتاعة ولاد حسنين مع الرائد ماهر. عارف ليه بقى يا سيدي؟ عشان تبطل تسأل.
2: طب انا بسأل اهو يا فندم ايه الحكاية؟
1: انا بقى يا سيدي هحكي لك حكاية القطر حصلت ازاي.
3: لما حصلت حادثة القطر عملت ايه؟ بعت حمدان ومعاه عقدين من المسروقات ومعاه البطاقة بتاعتي. كان رايح يدور على واحد يكون في جسمي يكون وشه شوه في الحادثة لغاية ما لقى واحد طلع العقدين وحطهم في جيبه بعدين خد البطاقة بتاعته عشان يحط مكانها البطاقة بتاعتي. البطاقة وقتها كانت وقعت مني رجع يدور عليها لغاية ما لقاها بعدين حط بطاقتي في جيبه وجري.
1: معقول يا فندم انا استأذنت عصام بي على ان احنا بقى نرفع بصمات القتيل اللي لقي مع العقد والاسوره وبطاقه الغرباء؟ طلعت ما هياش بصمات الغرباء.
2: تشرب شاي تاني يا فندم؟
1: انا ما عنديش مفاجات تانيه غير ان سيادتك بقى تستصدر امر النيابه بالقبض على غريب ابو الغرباوي وحمدان السيد وتبعتهم كلهم كده بربطه المعلم للنيابه مع الاحراز للتصرف.
4: هات
1: الواد
2: الغرباوي من بره. عمري
4: ساعات.
1: اهلا.
2: نور يا غرباوي. انا اقول لك البقيه في حياتك.
1: استريح. حد يكلمك تحت؟ حد ضايقك؟
4: لا يا بيه.
1: طيب اكتب. هل لديك اقوال اخرى؟
4: لا يا بيه.
1: اقفل المحضر عن ذلك وتوقع منه. انظر يا سيدي. اقفل المحضر. ساعة تاريخه. وجاري تحرير مذكرة بذلك تحويله للنيابة للتصرف بالأوراق المرفقة والأحراز
5: مع أرق ميت مش هتقدر تغامى تاني.
6: ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك.
7: شرفتنا ونورتنا.
8: كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رد جميلكم.
7: هنعمل ايه في بختنا؟
6: عجايب. اسمع.
9: نعم.
6: اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترليه.
5: والان يمكنك تحميل التطبيق الشامل لاذاعات ارق ميكس للدراما للاغاني واذاعه ارق ميكس الاسلاميه من خلال الرابط 24.vogue.com.
10: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vogue.com. Vogue, V-O-O-G.
5: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
11: Arab Mix Drama presents
5: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، حان موعدنا الآن مع
12: الليل.
5: بطولة محاسن عبد اللطيف، أحمد أبو العنين، إسماعيل محمود، بالاشتراك مع فؤاد المليجي، مع إبراهيم الملاح، عارف عبد الرسول، ياسر عبد العزيز، وعاطف الحداد.
12: الليل.
5: سعيد سالم، فيفيان محمود.
9: اسمع بقى يا قاسم.
11: خير.
9: الأراضي اللي ملهاش حدود اللي ورثتها عن أبوك الباشا الله يرحمه.
11: مالها الأراضي دي يا سرية؟
9: لازم تتوزع على العيال من دلوقتي يا قاسم.
11: آه، وده بقى إن شاء الله أمر ولا فرمان سلطاني من حضرتك؟
9: لا أمر ولا فرمان، ده اسمه احتياط من الزمن. محدش عارف الثورة للثانوية تعمل معنا إيه.
11: أمال الأراضي اللي أنت ورثتيها أنت كمان هتعملي فيها إيه؟
9: دي أرضي بقى وأنا حرة فيها، أتصرف فيها زي ما أنا عاوزة.
11: لا إله إلا الله، إذا كان أنت الست وبتقولي كده، أمال أنا بقى الراجل أقول إيه؟
9: تقول كلمة الحق وتحكم بالعدل، مادام أنت الراجل زي ما بتقول.
11: زي ما بقول.
9: أيوة.
11: طيب يا سرية، أشكرك جدا على ذوقك الرفيع في حوارك مع جوزك وأبو عيالك.
9: بدل ما تتمقيط عليا كده، الحق واعمل اللي بقولك عليه قبل ما يفوت الأوان وترجع تندم.
11: الحق إيه؟ هو سباق ولا إيه؟
9: أيوة سباق يا قاسم، وأكتر من سباق كمان.
11: ليه؟ عشان إيه؟
9: لأني سمعت من ناس كبار إنهم ناويين يأمموا الأراضي.
11: وفرض إن الكلام ده صحيح، إشمعنى أنت مش خايفة على أرضك؟
9: يا أستاذ قاسم، يا مدرس الدين، المفروض إن مالي يخصني، وإنك ممنوع شرعا من مجرد التفكير فيه.
11: أفادكم الله يا هانم.
9: أهو أنت كده، ما ناخدش منك غير التريقة، وفي الآخر تقولي كلامك طلع صح يا سرية.
11: على العموم أنا حشور الأستاذ فوزي المحامي بتاعنا وأشوف رأيه إيه.
12: سرية هانم كلامها سليم يا قاسم بيه، وشكوكها في محلها.
11: يعني المفروض نعمل إيه دلوقتي يا أستاذ فوزي؟
12: المفروض نملك الأراضي للأولاد فعلا، إنما هي حرة في أرضها، وأنا كمان تحت أمرها طبعا في أي شيء تطلبه.
11: ويا ترى هعمل لهم تنازل ولا بيع ولا توكيل ولا إيه بالظبط؟
12: اديني فرصة أدرس الموضوع بالتفصيل وبعدين نتصرف.
11: خلاص اعمل اللي تشوفه صح يا أستاذ فوزي.
12: أنا بفكر أعمل الأول توزيع عادل بين الأولاد حسب الشرع.
11: على العموم انت عندك كل البيانات بتاعت عبده وزين وعثمان والشافعي ومروة.
12: تمام، ولا سيادتك عاوز تحتفظ بجزء من الأراضي يكون أفضل؟
11: أظن هو ده المعقول، يعني عشان نفتت الملكية.
12: آه، وبالشكل ده نقدر نتلاشى أي خطر لو حصل تأمين.
11: على بركة الله.
9: شفت بقى القرارات الجديدة يا أستاذ قاسم؟
11: أيوة شفت يا ست سرية.
9: يعني كلامي طلع صح؟
11: للأسف طلع صح، ومع ذلك راح علينا يجي 300 فدان.
9: طبعا، لأن اللي حط القانون فهم كويس إن كل الناس هتعمل زينا.
11: على العموم نحمد ربنا إنها جت على قد كده
9: عشان تبقى تصدقني وتبطل تقول إني عنادية ومتسلطة.
11: يا ستي خلاص حصل خير، حقك علي. نفسي بقى تبطلي غرورك ده شوية.
9: أنا مش مغرورة يا قاسم، والبصيرة اللي عندي نعمة من عند ربنا، ماليش فضل فيه.
11: طبعا، هو أنا حقدر أغلبك في الكلام؟
9: لا تغلبني ولا أغلبك، كل المطلوب منك إنك تنسى إني زوجة من عصر الحريم.
11: وبعدين بقى في الكلام اللي ملوش فايدة ده، يا رب ألهمني الصبر.
9: ما هو لو أنت بس تهدى شوية وبلاش العصبية دي، ممكن الحوار بينا يستمر.
11: يستمر لحد ما نتخانق تاني يا سرية؟
9: لا، لحد ما اثبت لك ان الراجل هو اللي مغرور ودايما يرفض اي فكره تيجي من ناحيه الست حتى لو كانت سليمه 100%.
11: بقول لك ايه، تصبح على خير، انا داخل انا احسن. مبروك يا عبده يا ابني.
13: الله يبارك فيك يا بابا.
11: والله وكبرت يا واد وخدت الثانويه العامه وهتحقق امنيتي باذن واحد احد.
13: انا تحت امرك يا بابا في اللي تطلبه مني.
11: انا عايزك بقى تدخل حقوق اسكندرية أو القاهرة، ها؟ أنهي بقى اللي تعجبك فيهم؟
13: الحقوق؟
11: أيوة، ما هي نفس المسافة من البلد سواء الاسكندرية أو القاهرة.
13: أنت لسه حضرتك مصر أني أدخل كلية الحقوق برضو؟
11: شوف يا عبد الجبار، أنا أملي فيك أنت بالذات دونا عن إخواتك فوق ما تتصور.
13: ربنا يخليك لينا يا حاج وتحقق كل أمالك فينا إن شاء الله.
11: تعيش يا ابني تعيش. ودلوقتي انت عارف ان اراضينا متبعترة في كل ناحية.
13: ايوه بابا، اللي في الخطاطبة واللي في كفر الشيخ واللي في العمرية، حاجة تبرجل فعلا.
11: وطبعا احنا لازم نعيش في اسكندرية على طول ان شاء الله، لان من ساعة ما اخدت موجه اول صدر قرار نقلي على طول.
13: والله يا بابا أنا بحب اسكندرية أكتر من القاهرة، وكويس إن احنا حنعيش فيها على طول.
11: يبقى مين بقى اللي حيوقف جنبي وأنا بقيت راجل كبير؟ ها؟ مين حيوقف جنبي عشان يشوف مشاكل الأرض ويتابعها؟
13: البركة في إخواتي زين وعثمان والشافعي، ما هم برضو رجالة زي.
11: وليه ما قلتش أختك مروة بالمرة يا هروب من المسؤولية؟
13: لا يا بابا والله ما أقصدش، وحياتك عندي ما أقصد.
11: لازم تفهم يا عبده إنك عندي أرجل وأجدع عيل من عيالي. صدقني أنا مش ببالغ يا عبده.
13: أصل بصراحة بابا أنا ما بحبش المذاكرة الكتير، وكلية الحقوق دي كلها مذاكرة وحفظ قوانين.
11: أمال تحب إيه يا عبده؟ ها؟ صارحني، أنا والدك وصاحبك في نفس الوقت.
13: أنا بابا أحب أي كلية ما فيهاش مذاكرة كتير، يعني مثلا الكلية الحربية، كلية التربية الرياضية كده يعني.
11: على العموم أنا حسيب لك فرصة تفكر لحد ما يجي وقت التقديم، ولو بتعزيني زي ما بعزك تسمع كلامي وتريحني يا ابني. ربنا يريح بالك ويوعدك ببنت الحلال.
13: إيه؟ يوعدني بإيه؟ إيه حاج؟ أنت عايز تدبسني من بدري كده؟ احنا فين والجواز فين يا حبيبي؟
11: تعال هنا يا واد حسن. فز قوم قوم يا واد، اقف على حيلك.
14: نعمين يا سعاده البيه.
11: انت واد مش شايفني معدي قدامك؟
14: ايوه طبعا شايفك يا بيه.
11: كده اهو وبتقولها كمان بلسانك. انت اتجننت يا حسن يا جربوع.
14: انت بتتريق على اسم جدي يا بيه؟ على العموم الثورة لغت الألقاب من زمان يا قاس.
11: لا ده انت اكيد اتجننت فعلا. ازاي يا واد انت تناديني باسم كده؟ خلاص يعني الغفير والوزير بقوا عندك زي بعض؟
14: والله الثورة هي اللي قالت كده.
11: طب معلش معلش يا حسن، بقولك ايه؟
14: ايوه.
11: خد العشرة جنيه دول هديهم حاجة لعيالك.
14: ايدك ابوسها يا بيه، ايدك ابوسي يا بيه يا ابن الباشي، ربنا يخليك لنا يا رب.
11: اخصى عليك بني ادم، يعني قمت واتنطرت زي الرهوان.
14: ما تاخذنيش يا سعادة البيه، اهي اهي زلة لسان.
11: لا يا حسن لا، دي مش زلة لسان وبس، ده تصرف بيكشف عن معدنك وضميرك. انت من النهارده مالكش قعاك في الارض.
14: اعمل معروف يا بيه، ما تقطعش عيش.
11: انا ما بقطعش عيش حد، بس انت خلاص ما تلزمنيش.
14: ابوس ايدك يا بيه.
11: انا عشان خاطر عيالك بس هشغلك غفير عند ثروة ضيف ارض العجمي بتاعته، ومن النهارده ما تورنيش وشك.
15: فين يا عبد؟ كل ما اسال عليك في اللوكان ده يقولوا لي كان هنا ومشي.
13: اما يا ابني قضيت لك كام ليله هنا، انما عمرهم ما هيتعوضوا.
15: فهمت يا خلبوس يا شاء انت، يعني ضيعت القرشين اللي ابوك اعطاهم لك على السهره.
13: هو ده اللي حصل يا امير، وكمان استلفت فوقيهم 50 جنيه من خالي سعد.
15: والحل ايه دلوقتي يا فالح؟
13: مش عارف. انت معاك حق تذكرتين الرجوع بتوعنا؟
15: طبعا وزياده كمان.
13: خلاص تبقى فرجت.
15: وحتقول ايه لابوك
13: يا سيدي؟ ساعتها يبقى يحلها الف حلال.
9: مبروك البكالوريوس يا عبد، مبروك.
13: الله يبارك فيك يا ماما.
9: ناوي تعمل ايه بقى؟ هتكمل دراسات عليا ولا هتشتغل في التربيه والتعليم زي ابوك؟
13: لا دي ولا دي، انا ناوي اشتغل في المقاولات وتجاره الاراضي والمباني.
9: سبحان الله، يعني البكالوريوس بقى زي قلته؟
13: المهم اني عملت اللي حضرتك كنت عايزاه، اخدت بكالوريوس وخلاص.
9: طب ايه رايك نفتح لك معهد كبير للرياضه والساونا والمساج والبخار والعلاج الطبيعي؟ ايه رايك؟
13: بقول لحضرتك انا بحب اشتغل حر لوحدي وفي المقاولات بالذات.
9: وابوك عنده علم بالكلام ده ولا لسه؟
13: عارف ووافق وقال لي على البركه، وكمان هيمولني بمبلغ كويس ابتدي بيه الشغل
9: كده. طيب الهمنا الصبر يا رب. اعمل معروف اعمل معروف، ما تسيبنيش يا عبد، ابوس ايدك، انا مجنونه بحبك وما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك.
13: يا دليله افهميني ارجوك، قلتلك 100 مره انا راجل ملول متقلب، عمري ما اقدر اثبت على حالي.
9: انا برضو راضيه بيك وهستحملك مهما تعمل فيا.
13: هي بنت الناس ما تعمليش كده، لازم تعرفي برضو انك غاليه عندي.
9: لو كنت غاليه عندك ما كنت سبتني.
13: لازم تعرفي يا دليله ان كل علاقه في الدنيا ليها بدايه ونهايه، وعلاقتنا خلاص يا بنت الناس انتهت.
16: ايه العياط ما منوش فايدة يا عزة. احنا جربنا كل الطرق والأدوية والوصفات البلدي ومفيش فايدة.
17: يعني ايه يا مخلوف؟ مش عاوزني حتى فضفض عن نفسي كمان؟
16: ما انا ما بعيطش ليه؟ ما هو الحال من بعضه.
17: لانك راجل مش طبيعي، قلبك حجر وعقلك ما بيفكرش الا في الفلوس.
16: شوفي بقى من الاخر كده، لا انا ولا انتي نقدر نخليها. اكبر دكاتره في الدنيا قالوا لنا الكلام ده.
17: مفيش حاجه بعيده على ربنا.
16: ما قلناش حاجه يا ستي، بس الموضوع ده لازم يتقفل وللابد لحد ربنا بقى ما يفرجها بمعرفته.
17: طيب ما تحاول تاني يا مخلوف، يمكن يكون فيه امل ولو 1%.
16: ولا 1% ولا 0.5%، احنا الاتنين ربنا خلقنا كده وخلانا ننشن على بعض بالصدفة عشان نقطع الامل نهائي. نروح بقى نخبط دماغنا في الحيط كل شوية ولا نشوف مصالحنا احسن؟
17: مصالحنا؟
16: هما المصالح مين يعني؟
17: يا فرحتي بمصالحنا، تقدر تقولي الملايين اللي معانا دي هنسيبها لمين؟
16: ونسيبها ليه؟ ما هي في ايدينا وبنتمتع بيها.
17: لو انت فاكر نفسك هتخلد فيها يا سي مخلوف، ما تنساش اننا هنموت.
16: يا وليه بلاش السيرة الناكد دي، ده بدل ما تقوليلي ما نزودش ثروتنا ليه ونعيش في عز ونعيم احسن من اللي احنا فيه.
17: كل العز والنعيم اللي بتقول عليه ده ما يساويش عندي ضفر عيل صغير.
15: ألف حمد لله على سلامتك يا عبد.
13: الله يسلمك يا أمير. الواحد مش مصدق إن فترة التجنيد مرت بالسرعة دي.
15: والله يا أخي أنا لو مكانك كنت كملت في الجيش على طول قبل ما يسرحوه.
13: أولا ده مش بكيفي، ثانيا يا أخي أنا ما صدقت خلصت عشان أشوف الشارع، ده أنا كنت محذوف حتفة ما يعلم بيها إلا ربنا.
15: وناوي بقى ترجع للشهوة بتاعتك تاني ولا خلاص ربنا هداك؟
13: بصراحة أنا وحشاني الحياة المدنية بدرجة مش معقولة. المهم أنت عامل إيه في الصحافة؟
15: والله أنت عارف أنا قد إيه بحب شغل الصحافة. الحمد لله ماشي كويس أوي.
13: ولسه برضو بتكتب على حيتان الأراضي؟
15: طبعا، ده أنا حتى تخصصت في المسألة دي من فترة وشغال عليهم حملات لما دوخت عشتهم.
13: وطبعا مخلوف على رأسهم.
15: أهو ده بقى اللي مفيش حاجة بتحوق فيه، محدش قادر عليه لغاية دلوقتي.
13: تصور انه خد حتة ارض لو يدراع جنب ارضنا اللي في العمرية.
15: عارف طبعا،
13: عشان كده من يوم ما خلصت التجنيد زودت الحراسة عليها على طول.
15: مش كفاية تزود الحراسة يا حدة.
13: ما تقلقش انا رايح جاي بمر عليهم، وكمان سكنت 4 غفر في البيت اللي احنا بنيناه في وسط الارض.
15: برضو مش كفاية.
13: وما عايز نعمل ايه؟ اروح ابات كل يوم في الصحراء واسيب السهرات اياها؟
18: اهلا يا سيد مخلوف، حصلت لنا البركه.
16: الله يبارك فيك يا قاسم بيه.
18: حسن كان اتكلم معايا في موضوع الارض بس ما قدرتش افهم منه ايه المطلوب بالظبط.
19: خلي بالك يا قاسم بيه، انا جايب لك الباشا بحاله لغايه عندك، ولو انه متعود ان الناس هي اللي تجيله مش هو اللي يروح ليه، ودي لاني مقامك كبير قوي عنديني.
18: باشا مين يا ولد؟
19: مخلوف باشا بحاله اللي صيته مال الدنيا.
18: اهلا وسهلا، اي خدمه طالبها حضرتك مني؟
16: الحقيقه قاسم بيه انا جاي طمعان في كرمك.
18: وانا تحت امرك في اي طلب ما دام اقدر عليه بامر الله. اتفضل.
16: انا عايز اشتري ارض العمريه بتاعتك.
18: هو حضرتك معاك ايه؟
16: معايا ايه؟ معايا الخير كله ولا انت قصدك ايه يعني؟
18: قصدي معاك شهادات ايه؟
16: انا ولا مؤاخذة صايت ابتدائية ايه؟ انفع؟
18: امال تنفع ونص كمان. انت عارف ان اي حد بيفرط في ارضه كأنه بيفرط في عرضه تمام؟
16: الكلام ده كان زمان يا باشا، انما دلوقتي الدنيا كلها بتبيع وتشتري في بعضها ولا مؤاخذة.
18: على العموم أنا أرض ما ببيعش، وثانيا السعر اللي عرضته للفدان ما يسويش قلته، وثالثا
16: وهي لسه فيها ثالثا.
18: أيوة يا سيد مخلوف، ثالثا هو بين البايع والشاري إيه؟
16: افتح الله.
18: فتح الله علينا وعليه. أنا حتى مملكش أبيع أي حتة من أرض العيلة بقرار لوحدي.
16: بس دي لازمانة يا باشا ولازم أخدها، وبالسعر اللي انا حدده كمان.
18: ايه الجواب اللي في ايدك ده يا عبدو؟
13: ده استدعى للجيش يا بابا.
18: ايه؟ وانت مش لسه مخلص خدمة؟ ما بقالكش كام شهر؟
13: مش عارف والله، الظاهر ان في حاجة مهمة هتحصل.
18: يعني تفتكر اننا ممكن نعبر يا عبدو؟
13: وليه لا يا بابا؟ هو يعني احنا في قدامنا بديل تاني غير العبور؟
18: ولو اني بتمنى من قلبي ان ده يحصل، لكن التوقيت جاء صعب قوي بالنسبة لي.
13: ازاي يا بابا؟
18: يا ابني انت عارف اني بعتبرك ذراعي اليمين في كل حاجة.
13: وانا تحت امرك، اؤمر انت بس.
18: اؤمر فين بقى؟ اذا كنت هتمشي وتسيبنا صارع الوحش اللي اسمه مخلوف لوحدي.
13: مش تستنى بس لما نشوف الاستدعاء ده ليه؟ يمكن مجرد تدريبات وخلاص.
18: لا، انا قلبي حاسس ان في حاجة هتحصل، انا قريتها بنفسي في عينين الرئيس في اخر خطبة من خطبه.
13: حاجة ايه بس يا بابا؟ اذا كانت كل الاخبار بتتكلم عن الحل السلمي والظباط هيسين اجازات وبعثات حج وكمان طرد الخبراء الروس، تفتكر ده ممكن يحصل في ظروف حرب؟ على العموم ما تقلقش يا حاج، حتى لو كان في حرب اخواتي موجودين يسدوا مكاني.
18: يسدوا مكانك؟ طب ده انا لما عييت يا دوب جم وروني وشهم ومشوا، ما حدش رفع سماعة التليفون بعدها عشان يسأل عن صحتي.
13: انت بس ما تقلقش وسلمها لله، الأرض متأمنة كويس قوي والحق معانا.
18: الحق لوحده في الزمان ده ما يكفيش عبده، لازم تسنده القوة.
13: ربنا موجود يا بابا. ودلوقتي أستأذن أنا.
18: على فين إن شاء الله؟
13: ورايا مشوار مهم قوي قبل ما أحضر نفسي للسفر.
18: بالسلامة يا ابني.
20: هتوحشني يا عبده.
13: إيه رأيك يا بنت يا دليلة؟ نلعب النهاردة دور المثقفين. أنا مكتئب. تعرفي تحبكيها دي؟
20: أنا جاهزة واعرف العب الدور صح.
13: طب يلا وريني.
20: ادي يا سيدي النضاره مسلسله، وادي السيجاره، وادي الكتب، وادي كمان تبويزه شبرين.
13: عال قوي ده المظهر. نشوف بقى جوهر المثقفين عندي.
20: في الواقع يا عزيزي، بل وفي الحقيقه، فان مطالعه النفس الناطقه في ذاتها الروحانيه تنعكس على عزبات الوجود الانساني.
13: ما قلتك يا عزيزتي تثير في نفسي انفعالات طالما كمنت عندي في اللاوعي الواعي.
20: لا شك في صحة ما قلت يا صديقي، وإن كنت أرى بمنطق ثقافة الإعلام لا ثقافة الرؤية أن هذا يعد بمثابة كارثة إنسانية.
13: وفيما تكمن الكارثة حسب رؤيتك؟
20: إن الكارثة الحقيقية هي أن كثيرا من الناس سفلة وطمعون وكذابون ومنافقون، ويأكلون مال النبي في لمح البصر على الموائد كافة. هل فهمت مرادي؟
13: هل تريدين مني أن أصدقك القول؟
20: حقا أريد يا صاحبي.
13: والله إنك لامرأة حيزبون.
21: هنا القاهرة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية البيان التالي، بيان عسكري رقم 7. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول الجبهة، وتم الاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح.
22: ما تروق يا باشا مار. ايه ثغرة ايه دي اللي مزعلاك؟ خلينا في ثغرتنا احنا احسن.
16: ها عملت ايه؟
22: كله تمام يا سيدي البشوات.
16: يعني افهم من كده انك عملت مع عيلة قاسم زي شارون تمام؟
22: فشر فشر يا باشا. شارون ثغرته مصيرها تنساد، لكن ثغرتنا احنا قدامها سنين.
16: وعملت ايه مع الاربعة الغافر اللي هناك؟
22: اتنين منهم ماتوا من الروح، خدوا بعضهم وافكيك على البلد اللي جابوهم منها عدل.
16: طب ما زمانهم بلغوا قاسم يا حادق.
22: مش هيحصل.
16: ازاي؟
22: قلت لهم اللي هيفتح بقه هدفنه مطرح ما هو واقف.
16: والاتنين التانيين؟
22: لا لا لا لا لا، دول كان عندهم حبة جدعانة برضه.
16: ازاي؟
22: هما خدوا ودوا معايا في الكلام، وانت عارف يا باشي البواكي بتعمل ايه؟
16: هما فين هي الجدعانة اذا كانوا قبضوا؟
22: جرى ايه يا باشي؟ ما هي الجدعانة برضه لها سحر، ولا انت سعادتك عندك رأي تاني؟
16: لا تاني ولا تالت، انا عايزك النهاردة تجيب ستات العالم دول وعيالهم وأوام تبني لهم عيشة صغيرة كده كأنهم عايشين فيها من زمان.
22: هيحصل يا باشا.
16: ولازم تبان إنها قديمة، يعني تجيب طوب قديم وخشب مسوس وشوية رملة وتخلصني بسرعة بسرعة حسن.
22: أوامرك أوامرك يا باشا.
15: شايف يا عبدو؟ شايف العدو مركز الضرب ازاي على مصنع السمات؟
13: ده غير الضرب اللي نازل على قطيعتها الأدبية يا فندم.
15: واضح ان العدو ناوي يحاصر مدينة السويس بعد الثغرة ما اتسعت.
13: عشان كده جت تعليمات القيادة بإغلاق المداخل الرئيسية للمدينة بكل الطرق الممكن.
15: انت دارس الثلاث مداخل كويس يا عبدو.
13: ايوه فندم. المحور الاولاني محور المثلث اللي هو المدخل الرئيسي لطريق السويس القاهرة.
15: وده للأسف متحاصر والعدو قفل ومنع عننا الامداد من القاهرة.
13: والمحور اللي مدخله من الإسماعيلية نفس الوضع يا فندم.
15: والمحور ده بالذات كله أراضي زراعية وجناين فاكهة مساحتها كبيرة قوي.
13: يبقى مفيش قدامنا دلوقتي غير محور مرتفيع اللي بيوصل لمعابر الجيش الثالث.
15: وأكيد احتلالهم لميناء الأدبية هيديهم الفرصة يقفلوا الطريق ويسهل لهم الهجوم على السويس ويمكن يحتلوها كمان.
13: هو العمل إيه يا فندم؟ هنفضل متمركزين هنا في مباني الشركة دي وإحنا شايفين بعينينا دبابات العدو داخل على الزيتية؟
15: الحل احنا لازم ندخل السويس باقصى سرعه ونبلغ قيادات المدينه بالموقف
13: ونسيب موقعنا يا فندم.
15: طبعا لان وجودنا هنا تحصيل حاصل وممكن نتعرض للخطر بدون مقابل.
20: برضو لسه ما فيش اخبار يا قاسم عن عبده؟
0: ما فيش يا سوريا.
20: وبعدين اعصابي ما بقتش تستحمل اكتر من كده.
0: هو ابننا الواحد يا سوريا، ما هو معاه ولاد مصر كلهم.
20: يبعت جواب، يبعت تلغراف.
0: بقولك يا سوريا، مادام مفيش أخبار فده معناه خير إن شاء الله. ادعي لهم انت بس وبعد وسوسة الشيطان ده عن تفكيري.
20: بدعي لهم بدعي لهم والله يا آسف بدعي لهم. ربنا يرجعك يا عبدو انت ولا معك السلام.
16: معقولة يا حسن الناس دي لسه ما حسيتش باللي حصل؟
22: معقولة يا باش، لأن دي هو اللي حصل.
16: طب الراجل الكبير قاسم وقلنا عيان وصحته بالبلد، أمال عياله فين؟
22: كل واحد ملهي في حاله وكلهم كانوا متكلين على أخوهم الكبير سعبده.
16: طب وراح يحارب معقولة هيفضلوا ساكتين كده؟
22: وحياتك لا هيقدروا يعملوا حاجة، أصلهم ولا مؤاخذة مش قدني.
16: أنا بقى متأكد

0: كتر الفلوس مكبرة دماغهم.
1: يا سلام.
0: وبعدين أنا بصراحة كده نفسي تهودني وتيجي الأرض بنفسك عشان تشوف اللي أنا بعمله.
2: الإشارة دي بتقول إيه؟
3: الكلاب هجمين على المدينة من كل مداخلها، من المثلث ومن هويس الإسماعيلية ومن الزيتية. استعد يا بطل، زمانهم حيشرفونا هنا.
2: الدم بيغلي في جسمي يا فندم، نفسي أتحول لقنبلة وارمي نفسي على أول دبابة تدخل قدامنا.
3: أهم جايين يا سيدي، ما تقلقش.
2: يا بالكلب، الناسين ضرب على البيوت زي الشتاء. شايف يا فندم، شايف العسكري اللي ضرب الدبابة ده هيعمل إيه؟
3: الله، ده نط فوق الدبابة ورمى جواها قنبلة وجري بعيد.
2: الله أكبر، بس هو ده اللي احنا عايزينه. عساكرهم ضغطوا من الدبابة. اضربوا يا رجالة، اضربوا اضربوا على طول، ما تسيبوش ولا عسكري من الطاق.
3: خلوا تركيز الضرب على ثلاث عربيات المدرعة المحجوزين ورا الدبابة المولعة. أهم أهم، اضرب يا عسكري.
2: العربيات المدرعة كمان وقفت، والعسكري الإسرائيلي بينط منها والنار مولعة في هدومه.
3: محدش يبطل الضرب يا رجالة.
2: شايف شايف ازايز المولوتوف نازله تلف عليهم ازاي من كل البيوت؟ صوتوا صوتوا زي الاسرائيلي يا جوانا. اضرب يا جدع اضرب.
4: لسه ما فيش جوابات وصلت من عبدي وطن سرايا؟
5: في جواب وصل.
4: والنبي يا طنط، وساكته من الصبح. ها اخباره ايه وكاتب ايه في الجواب وعمل ايه في الحرب يا طنط؟
5: جرى لك ايه يا شيرين؟ ما تركزي يا بنت شويه.
4: طب عطوله اجازه يا طنط؟
5: لا.
4: امال قال ايه؟
5: في ضابط زميله فات علينا ومعاه ورقه صغيره بيقول فيها انه نازل مأمورية وهيعدي علينا بسرعه.
4: امتى يا طنط؟
5: ما اعرفش، جايز بكره جايز النهارده، الله اعلم.
4: طب امال فين عمي قاسم؟
5: برضه ما اعرفش، نزل ولسه ما رجعش.
4: طب استاذن انا بقى يا طنط.
5: ليه؟ لا تقعدي شويه، مش يمكن عبده يجي؟
4: معلش يا طنط، اول ما يوصل بالسلامه هبقى اجي واسلم عليه ان شاء الله.
5: مع السلامه، تبقي سلميلي على مامتك كتير.
6: انا نفسي افهم ليه عملت كده مع قاسم مع انهم من اطيب واكرم الناس في البلد.
7: الارض لازمانه يا ست عزه.
6: هتعمل بيها ايه؟
7: هخزن فيها لوادر ووناش.
6: الله، طب ما تخزن في ارض العجمي، ما هي فاضيه وترمح فيها الخير.
7: لا بقى، ارض العمريه بالذات هي اللي هخزن فيها.
6: طب وهي دي طريقه برضو تستولى على ملك الناس عشان مرضوش يبيعولك؟
7: والله انا عايش كده طول عمري، واللي عايزه باخده واللي مش عاجبه يشاكلني.
6: بس ده اسمه ظلم يا مخلوف وافترى كمان.
7: بقولك ايه، وفري نصايحك دي على نفسك واحمدي ربنا على اللي انت فيه. ما تخلينيش اتكلم.
6: تتكلم وليه؟ ما تتكلم يا مخلوف، اتكلم وعيرني زي عوايد.
7: يا فتاح يا عليم، يا ولية اصطبح على الصبح، انت مالك بالحاجات دي؟
6: انا مالي ازاي؟ اودي وشي من الناس دول فين؟
7: احسن حاجة ما توريهمش وشك خالص، ولا انت حنيت الايام الفقر والبهدلة.
8: اهلا يا استاذ فوزي، خير ان شاء الله.
9: ارض العمرية بتاعتكم يا قاسم بيه.
8: مالها؟
9: مخلوف احتل برجالته جزء كبير منها، ملاها ناس وبضائع وتريلات ومصورها كمان.
8: مش ممكن
9: الكلام اللي بقوله لك ده، انا شفته بعناية.
8: بقى كل ده يحصل واحنا مش دريانين؟
9: ما هي الغلطة غلطتكم يا قاسم بيه، سبق ان حذرتك من الراجل ده قبل كده.
8: هعمل ايه؟ اعمل ايه اذا كان عيالي كل واحد في بلد والوحيد فيهم اللي بعتمد عليه مش موجود معانا؟
9: امال الغفر راحوا فين اللي كنتم حاطينهم هناك؟
8: والله ما انا عارف، اللي ما حد فيهم جاب اللغني، انا مش فاهم ليه.
9: ما هو حاجه من اتنين، يا اما مخلوف هددهم يا اما رشاهم.
8: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانت ما عرفت ازاي يا استاذ فوزي؟
9: انا عرفت من امير الصحفي صاحب عبده ابن حضرتك. وعلى العموم انا هعمل اجراءاتي.
10: العسكري مختار اتاخر يا فندم، انا بدات اقلق عليه.
3: يا أخي ما تقلقش، أدي إحنا قاعدين مستريحين من الضرب شوية من نفسنا. قل لي بقى، أنت لسه ما كتبتش جواب لوالدك برضو؟
10: بعت له فندم كلمتين مع النقيب عدلي وهو نازل المأمورية.
3: وما جابلكش أخبار عن والدك ووالدتك وإخواتك لما رجع؟
10: كل خير يا فندم، إنما سيادتك مالك النهاردة؟ شايفك حزين شوية.

0: شوية رغم أن ظروف المعركة كلها في صالحنا.
1: لا أبدا، ما فيش حاجة، بس أنا عاوز أفهمك سبب إصراري أنك تكتب لوالدك وللأسرة كلها.
0: ليه يا فندم؟
1: لأن من يوم وفاة والدي وقبل والدتي الله يرحمهم ما بقاش ليا في الدنيا غير أخ وحيد، هو كل أسرتي.
0: ليه؟ هو سيادتك لسه ما اتجوزتش؟
1: لا.
0: ليه؟
1: لسه ما فيش نصيب، وده موضوع يطول شرحه، إنما المهم حكايتي مع أخويا ده.
0: ماله يا فندم؟
1: تصور إنه بيقضيني في المحاكم وعاوز يستولي نفسه على الميراث بتاعنا.
0: مش ممكن.
1: للأسف هو ده اللي حصل.
2: وصلنا لحد فين يا أستاذ فوزي؟
3: احنا حصلنا على إذن من النيابة بهدم السور.
2: وبعدين؟
3: قابلت الضابط المسؤول عن التنفيذ
2: وما راحش ينفذ ليه على طول.
3: والله يا قاسم بيه، في حاجة غريبة بتحصل، زي ما تكون فيه إيد خفية وراه.
2: إيه اللي حصل؟ فهمني.
3: الضابط عمال يماطل في التنفيذ، مانيش فاهم ليه.
2: يعني إيه؟ حجته إيه في عدم التنفيذ؟
3: سيادته عامل حمامة سلام.
2: يعني عاوز إيه بالظبط؟
3: بيقول إن المشكلة ممكن تنتهي بالتصالح ومفيش داعي للتصادم.
2: وهو إيه شأنه؟ هو عليه ينفذ وبس.
3: أيوة، ما هو كمان بياخد تعليماته من رئيسه.
2: ومين رئيسه ده؟
3: المأمور طبعا.
2: طب قوم بينا.
3: على فين يا قاسم بيه؟
2: أنا ما بقاش عندي صبر أسمع كلام بالشكل ده. يلا بينا على المأمور على طول، نقطع عرق ونسيح دم.
1: ابسط يا عم، مأموريتك اتأجلت للمرة التانية ويمكن تكون اتلغت كمان.
0: الحمد لله، ربنا استجاب لطلبي اني افضل مع سيادتك على طول. انما ايه اللي حصل؟
1: موعد التحرك لجبل ومكتاف اتقدم عن ميعاده.
0: وهو فين بالظبط موقع الجبل ده يا فندم؟
1: دلوقتي اوري لك موقعه على الخريطة. شوف يا عبدو، ادي القاعدتين اللي الاسرائيليين احتلوهم في الهوجة بتاعت الثغرة.
0: تمام يا فندم، دي القاعدة الحقيقية ودي القاعدة الهيكلية.
1: واحنا مهمتنا احتلال القاعدة الهيكلية اللي على تل مكتاف، لان هي دي القاعدة الحاكمة. عارف ليه؟
0: لأنها بتهدد اللواء المصري اللي تحتها.
1: بالظبط، يعني لو جات لهم الفرصة هيهجموا فجأة،
0: وغالبا هيكون هجوم ناجح عشان هم في الارتفاع العالي بالنسبة للواء بتاعنا.
1: الاستطلاع بتاعنا رصد تحركاتهم اليومية بعد غروب الشمس على طول ما بين القاعدتين.
0: كويس.
1: مش كويس ولا حاجة.
0: ليه يا فندم؟
1: أنا عاوزك أول ما توصل إن شاء الله تنفذ المهمة اللي حكلفك بيها.
0: تحت أمر سيادتك يا فندم. اللي هي إيه؟
1: هتقود جماعة من الاستطلاع ومش هترجع إلا ومعاك سر التحركات دي. مفهوم؟
0: مفهوم.
1: يلا جهز رجالتك عشان تتحرك، وأنا كلفت الرائد علوي بمهمة تانية بعدين هشرحها لك.
4: بدأوا يتحركوا فعلا.
0: خلي بالكم يا رجالة.
4: انتوا جاهزين؟ جاهزين. هندي الإشارة بالضرب إمتى؟
0: استنى يا مختار، احنا لسه مش هنضرب دلوقتي. هو ما حدش يترقى وبقى شويش غيرك ولا ايه؟
4: امال هنضرب امتى بس يا
0: اخي؟ اسكت، استنى شويه.
4: انا اسف يا فندم، لازم اتكلم.
0: عايز تقول ايه؟
4: مش المفروض ان احنا نستنى اكتر من كده؟
0: ليه؟
4: علشان لو اتاخرنا هيكونوا وصلوا للقاعده الحقيقيه وفلتوا من ايدينا.
0: احنا مش هنضرب الا لما يوصلوا نص الطريق على المدق. فهمت يا حدق؟
4: فهمت يا فندم، الله ينور. هيتركوا ركه سودا ما يعلم بها الا الموت.
0: اديت فهمتها اهو، بس عارف هتبقى ركه ليه يا مختار؟
4: ليه يا فندم؟
0: اصل مش هيبقى قدامه غير حلين لما الضرب ينزل عليهم وهم في نص المسافه.
4: ايه هما؟
0: يا اما يجروا اقصى سرعه عشان يلحقوا يوصلوا القاعده الحقيقيه.
4: نقوم احنا نطين على القاعده الهيكليه ونحتلها عبدو.
0: يا اما هيحاولوا يرجعوا بسرعه للقاعده الحقيقيه عشان يطولونا منها.
4: بس ده لو حصل هيعرضهم لخسائر كبيره في الافراد والمعدات نتيجه للركه اللي هيقعوا فيه.
0: انا بقى متوقع انهم هيكملوا جري على القاعده الحقيقيه. انا واثق انهم اكبر من الرجوع يا مختار.
4: هم قربوا على نص المسافه يا فندم. نضرب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الله اكبر،
6: الله اكبر.
5: اضربوا.
6: الله اكبر،
5: الله اكبر.
4: الله يبارك فيك يا فندم. الدبابة بقت كلها تحت سيطرتنا ومتامنه من كل ناحيه والحمد لله.
0: طب خد امسك النظاره دي وبص شوف قدامك ايه.
4: ايه ده؟ يا نهار اسود، ده كل دبابات اسرائيلي جاي علينا من المدق.
0: وهتخليه اسود ليه؟ دول جايين لقضاهم يا حبيبي. اسمع، خد معاك 9 افراد في العربيه دي ومعاكم صواريخ المين دال.
4: وحنعمل ايه يا فندم؟
0: هنحاول نوصل باقصى سرعه لاعلى حته في التبه عشان نعرف نصطادهم.
4: ما يهمكش يا فندم، والله ما هنسيب الموقع الا على جثثنا، وان شاء الله ربنا هينصرنا. ان شاء الله ربنا هينصرنا.
1: يلا بسرعه يا مختار،
0: ربط الاسره دول في بعضهم عشان نلحق نرجع الموقع قبل ما يحصل علينا هجوم مضاد.
4: البصص بتاعتهم يا فندم منطوره في كل حته. يا لطيف يا لطيف.
0: ايه يا مختار جرالك ايه؟ احنا في حرب يا ابني، اتحرك بلاش الرعب اللي انت فيه ده. يا ابني احنا كسبنا المعركه واحتلينا القاعده، خايف من ايه؟
4: مش قادر يا فندم، مش قادر، جسمي كله بيرتعش. سيبني سيادتك، سيبني سيادتك هنا وخد بقيه الافراد وارجعوا الكتيبه وبعدين يحلها ربنا.
0: يا ابني اسيبك ازاي؟ ده انت ايديك متشنجه على الدريكسيون والعربيه واقفه وهتودينا في داهيه كده.
4: ايه الحكايه يا فندم؟ احنا لازم نرجع التبه بسرعه. ايه اللي مخلينا هنا؟
0: اسمع يا فواز،
4: ايوه
0: خد بقيه الرجاله وارجعوا انتوا بسرعه على التبه.
4: وسيادتك يا فندم
0: هتسيبوني هنا مع مختار لحد ما طلعوا بالعربيه وهشيله على كتفي وهحصلكم ان شاء الله.
4: مستحيل نسيبك هنا ونمشي يا فندم.
0: نفذ الاوامر يا فواز زي ما بقول لك.
4: يا فندم مش ممكن.
0: اعمل اللي بقول لك عليه وماشي. يلا بسرعه.
4: هاني خلاص قربنا نوصل. شد على التافه كل المسافه دي والضرب نازل علينا من كل ناحيه.
0: ربك كريم، احنا لو نفدنا يبقى كتب لنا عمر جديد. ارقد ارقد بسرعه يا مختار.
4: الضرب ما بيبطلش يا فندم، هم اكيد شايفيننا كويس.
0: اسحف اسحف على مختار. سبحانك يا رب، الرصاص نازل يرف من حوالينا من غير ما يصيبنا، زي ما يكون في قوه الهيه بتبعده عننا. سبحانك يا رب، يا قادر على كل شيء. يلا مختار شد حيلك، ادي احنا قربنا نوصل التبه.
4: انا خلاص يا فندم تعبت قوي، كمل سيادتك وانا هبقى احصلك.
0: حصل لي فين يا ابني وانت قادر تمسك نفسك؟ يلا يلا يا اخويا بلاش دلع.
4: تعبان تعبان قوي يا فندم.
0: تعالى تعالى يا مدوخني، تعالى لما اشيلك تاني وامري لله.
4: اهلا وسهلا، حمدنا على السلامه يا فندم،
6: حمدنا
4: على السلامه مختار.
6: الله اكبر الله اكبر. بالحب يا عبد، الف حمد لله على سلامتك يا بطل. انا كنت واثق 100% انك استشهدت. إيه مبروك علينا القاعده يا رجاله.
4: الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك.
2: شفت اللي حصل يا استاذ فوزي؟ شفت؟ هل ده شيء يصدقه العقل؟
1: ايوه شفت طبعا. مش قلتلك ان الحكايه مش سهله زي ما سيادتك متصور؟
2: ايه معنى ان تقرير ارضنا ينكتب على ارض تانيه بيننا وبينها 2 كيلو؟
1: مع ان التقرير بيغلط نفسه بنفسه.
2: ازاي؟ فهمني يا استاذ، اللي انا خلاص ما عدتش قادر افهم حاجه خالص.
1: هو مش فيه جيران لنا في الارض وبقالهم سنين؟
2: ايوه.
1: خلاص احنا هنطعن في التقرير ونشهد الجيران.
2: لكن احنا في دلوقتي يا استاذ، التقرير اللي انكتب بيؤكد حيازه مخلوف للارض.
1: بالظبط
2: بالظبط. والله عالي يا استاذ، والله عالي يا بلد.
1: وفي حاجه اخطر من كده كمان.
2: ايه هي؟
1: انه يبعتر الارض.
2: يبعترها يعني ايه؟
1: يعني يقسمها اجزاء،
2: وبعد ما يقسمها
1: يبيعها بيع سوري لاي ناس من بتوعه عشان يفتت الملكيه.
7: ايه ده؟ انا مش مصدق عيناي. يا ميت مرحب، الاستاذ فوزي بوادي المحامي بحاله مشرف مكتبي.
1: قبل ما اقعد انا مش عاوزك تسيء فهم يا مخلوف باشا.
7: سبحان الله، وانا لسه حطيت منطق عشان تشك في نيتي. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل اقعد يا استاذ.
1: احب اوضح لك الامور من البداية عشان تبقى فاهم كل حاجة.
7: يا مراحب يا أستاذ، وفي أحلى من وضوح. وضح جناب الأفوكات وضح.
1: أنا جاي لك هنا من غير ما أصحاب الأرض يعرفوا.
7: أرض؟ أرض إيه؟
1: أنت فاهم كل حاجة.
7: بقول لك إيه، يعني كده ما تأخذنيش، أنت جاي لي مكتبي بصفة إيه وأنت محامي الخصم؟
1: ما أنا هقول لك أهو.
7: بس والنبي أوام، عشان قدامي أشغال أهم بكتير من كام فدان بتوع العمرية.
1: على العموم أنا مش هاخد من وقتك كتير. أنا جاي لك طبعا بصفتي محامي عيلة قاسم أبو القاسم.
7: طلباتك.
3: نفض الإشكال بالمعروف.
7: الله العظيم، ما قلنا كده يا نطلعوا من البلد. مش سعادة الدين مأمور كلمكم؟
3: حصل.
7: أمال ما جيتوش ليه؟ هو أنا مؤاخذة كلام عيال.
3: بقولك إيه، مفيش داعي للكلام ده، وخلينا نتكلم في المفيد.
7: اتكلم يا أستاذ. نعمين، كل أذان صاغية وحياتك.
3: أنا برضو يهمني إنك ما تخشش في مشاكل ومتاعب ومصاريف.
7: لا لا لا لا، من ناحية دي بقى ولا مؤاخذة ملكش دعوة.
3: ليه؟
7: أصل أنا شايف إن المتاعب والمصاريف ولزوم ما يلزم كلها أرزاق ناس رايحة جاية.
3: لا يا باشا لا، المسألة مش مسألة أرزاق.
7: أمال أنت شايفها إيه لمؤاخذة؟
3: أنا شايفها إنها عملية اغتصاب غير قانوني لأرض الغير.
8: انت غلطان يا استاذ فوزي، غلطان في اللي انت عملته ده.
3: والله يا حاج انا قلت اجرب الحل السلمي بمعرفتي.
8: لو كنت شرطني كنت منعتك نهائي.
3: ليه بس يا حاج؟
8: لان الناس دول مش اهل مروه، دول نصابين وقطع طرق، وديك شفت اللي حصل لك منه.
3: والمصيبه انه بيقول لي ايه اشاور عقلي.
8: طبعا، أصله فاكر إن كل الناس زمامها خربانة زيه.
3: وكمان حضرته سايب للباب موارد، يمكن أفكر أرجع له وأقبل منه الرشوة.
8: ما تتعبش نفسك يا أستاذ فوزي، اللي زي مخلوف ده يغيظه جدا إنه يقابل راجل شريف قدامه.
3: إزاي؟
8: هو ده طبع الناس دول، في حاجة جواهم مش عليها حقد ضد الناس الشرفة.
3: يا ساتر يا رب.
8: لذلك يتمنوا يعملوا لهم المستحيل عشان يقعوا وتنكسر عينيهم ويبقى مفيش حد احسن من حد.
3: معاك حق يا قاسم بيه، انا معترف فعلا اني اخطأت.
8: انما تعرف يا استاذ فوزي، رغم كل الكلام اللي انا بقوله ده، انا ما زلت مذهول ومندهش.
3: ليه بس يا باشا؟
8: لاني ما كنتش اتصور ابدا ان الدنيا هيبقى حالها كده في يوم من الايام.
3: أصلك راجل طيب يا حاج، طول عمرك نيتك صافية وما تعرفش إلا الخير، عشان كده بيتهيأ لك إن الناس كلها لازم تكون زيك.
8: ما هو الطبيعي إن الناس تكون شرفة يا أستاذ فوزي.
3: للأسف الحقيقة غير كده خالص.
9: يا أهلا أهلا وسهلا يا مخلوف، انت شرفتنا النهاردة بزيارتك ونورتنا كمان.
10: افندم النور ده كله نورك.
9: ده اقل من الواجب يا مخلوف.
10: الله يكرمك.
9: ما انت خيرك سابق.
10: واللاحق هيكون اكتر باذن الله.
9: طيب ما تقول طلباتك ايه عشان نشوف الكلام اللي بتقوله ده صحيح ولا اوضح.
10: شرفك وشرفك صحيح يا باشا.
9: طب
10: هما موضوعين صغيرين قوي على سعادتك.
9: قول يا راجل يا بكاش.
10: انا واثق النوم يتحل برفع سماعة التلفون سعادتك مرتين اتنين بالظبط.
9: طيب خير يا مخلوف؟
10: الجماعة بتوع الجمارك واقفين لي في شروة صقعة قوي. عاوزين يعني ياكلوا نص مكسابي ضرايب وجمارك.
9: هما فعلا الجماعة دول فيهم ناس ذمتهم تفوت جمل.
10: إنما بالذمة ما يرضي سعادتك يا باشا، أنا راضي ذمتك.
9: من ناحية ذمتي لا، ما يرضنيش.
10: الحمد لله، وأنا عاشم بسعادتك كبير قوي.
9: أنت تؤمر يا مخلوف.
10: بالمناسبة باشا، أنا عازمك النهاردة على حفلة الافتتاح.
9: افتتاح إيه؟
10: افتتاح أكبر محل ملابس في البلد.
9: الله، هو انت يا جدع مش سايب حاجه الا لما تتاجر فيها حتى الملابس.
10: دي تجاره كلها خير وبركه باشا، ما هو لازم برضو نعمل حاجه لله.
9: يا سلام يا سلام يا مخلوف، طول عمرك قلبك عمران بالايمان.
10: الحمد لله، ده بعد مما عندكم علاء باشا.
9: انما ما قلتليش ايه الموضوع التاني.
11: والله يا عبدو أبوك ما بدأ يأكل ويضحك إلا من ساعة ما شاف.
12: إيه ده يا ابني؟ ولا جاوبت له المدة دي؟
13: يا ماما أنا لو فكرت بقلبي ثانية واحدة ما كنتش هعرف حاجة.
12: بس يا ابني كان حتى ولو جواب واحد يطمني.
13: لعلمك أنا تعمدت إني ما افتحش ولا جواب من الجوابات اللي جاتني كلها.
12: يا ساتر عليك، أنت ما كنتش كده أبدا يا عبدو.
13: هم فين إخواتي؟ دول وحشيني أوي.
12: زمانهم جايين دلوقتي، أصل إحنا لسه يا دوب مبلغين.
13: وحشوني كلهم كلهم. إزيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟
8: الله يسلمك يا ابني.
12: ان شاء الله تسلم يا حبيبي.
8: وفي ناس كمان انت وحشهم قوي بس انت ولا هنا.
13: استاذ قاسم انا عارف قصدك على مين.
8: طب قول لي بقى ووريني فرصتك.
13: شيرين بنت خالتي.
8: برافو يا عبدو برافو. هي دي؟
13: هي دي ايه بس يا بابا؟ انا عايزك تشيل من دماغك موضوع الجواز ده خالص بالنسبه لي.
12: اهو اهو بركه يا جامع اللي جت منك.
13: وان كنتم يعني عايزين عريس لشيرين، انا عندي عريس لقطه ما حصلش.
12: مين ده يا ابني؟
13: العقيد نشأت يا ماما اللي حكيت لكم عنه. انا ما شفتش اخلاق ومروءه بعد كده. ده انا لما رجعت سليم على الموقع فضل حاضني ويعيط يجي خمس دقايق، ما كانش مصدق اني لسه عايش.
12: ربنا يخليه ويحميه لشبابه.
8: شوف يا اخويا الواد زاغ من الموضوع ازاي. يا ابني احنا عاوزين نفرح بيك.
12: قالك لسه بدري قوي يا ابو عبدو يا عاطفي يا رومانسي. هو الجواز بالعافيه؟
8: عاجبك كده؟ اي هتتريق عليا اهي.
13: طب ايه رايك بقى بابا ان كلامها صح 100%؟
8: ايوه طبعا، ما انت خلاص انضميت لمدرسه الواقعيه بتاعتها وبقيتوا اتنين على واحد.
14: عجيبه عجيبه ان كل ده يحصل في ظل وقف اطلاق النار.
13: اليهود عمرهم ما يحترموا الاتفاقات ولا المواثيق الدوليه يا امير، ما انت عارف الكلام ده ودرسه.
14: فعلا تاريخهم كله بيقول كده، ده حتى من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام.
13: عليه افضل الصلاه والسلام. ده الواحد لو ما احترسش من القناصه بتوعهم كان زمانه خلص من زمان.
14: مش معقول للدرجة دي
13: يا ابني. ده انا كلت رصاصة في الخوذة بتاعتي بعد توقيع اتفاقية الكيلو 101 بساعتين.
14: انما احنا طبعا كلنا ملتزمين بالاتفاقية.
13: ملتزمين اه، لكن مش معقول تلاقي ضرب نازل عليك وتلتزم. ده يبقى اسمه استهبال يا امير مش التزام.
14: وانت لسه قاعد برضو على الجبل اللي اسمه مكتاف ده
13: لحد دلوقتي؟ اه، لكن انا حاسس اننا ضروري هنتحرك لحتة تانية.
14: فين يعني؟
13: جرى لك يا امير؟ دي اسرار عسكريه يا حبيبي.
14: الله الله الله الله الله الله. امال اللي حكيتهولي عن موقعة ام كتاف مش سر عسكري؟
13: انا حكيتهولك لانك شفت بعينك في التلفزيون الاسرى اللي مسكناهم والدنيا كلها شافتهم. اسمع اسمع، انا شايف ان الوقت ازف ولازم امشي.
14: ومالك ملهوف قوي كده ليه؟ يا ترى رايح على فين؟
13: رايح ابص بصه اخيره على الدنيا اللي انتوا عايشين فيها قبل ما ارجع وحدتي. عال عال قوي، لابسالي مرياله وعامله شغاله بحق وحقيقي.
15: خدمتك دليله يا عبدو بيه، ملكك وبين ايديك، اؤمر تطاع واطلب تجاب يا سيدي.
13: اولا ايه اللي عرفك اني جيت النهارده؟
15: محسوبتك عندها عصافير مدربه على التجسس، واخبار عيله ابو القاسم كلها عندي يا بطل.
13: انا واثق انك بنت عم ابليس لازم. مش ممكن تكوني انسانه طبيعيه.
15: انا اكون اي حاجه بس افضل جنبك يا سيدي.
13: بنت يا دليله. انت يا بنت.
15: نعم يا سيدي.
13: تعالي هنا بنت، حطي الصينيه دي واقعدي جنبي عشان عايز اقول لك كلمتين.
15: من عينيا يا سيدي، لكن قول لي هشوفك الاجازه الجايه يا حبيبي.
13: للاسف يا دليله النهارده اخر يوم هنشوف بعض فيه.
15: ما تقولهاش تاني يا عبدو ارجوك.
13: دليله دليله، انا الحرب خلتني انسان تاني خالص غير اللي عرفتيه.
15: لقيت حد تاني غير يا عبدو؟
13: يا ستي ابدا، لا انت ولا غيرك.
15: امال ايه اللي غيرك؟
13: الحرب زي ما قلت لك. الحرب هدتني ربنا وعلمتني اخاف منه، لانه هو اللي وهبني الحياه بدل المره 10.
16: مبروك يا عبد الجبار يا قاسم.
13: الله يبارك فيك يا فندم. خير يا سياده العقيد.
16: انت ترقيت لرتبه نقيب بامر من القياده، ومن النهارده هتكون قائد الكيلو 101 وبرضه تحت رياستي.
13: ده شرف كبير قوي يا فندم، ويخوف قوي في نفس الوقت، لان ده موقع في منتهى الحساسيه.
16: يا ابني هو انت وش خوف؟ ده الموت بيخاف منك.
13: مش للدرجات يا فندم، انما بعد اذن سعادتك، هي الكتيبه متكدره ليه؟
16: سبب التكدير هو نفس الموضوع اللي هحذرك منه دلوقت، وتسمعني كويس قوي.
13: اتفضل يا فندم.
16: طلقه رصاص واحده ما تطلعش من وحدتك من غير امر مني شخصيا، مفهوم؟
13: مفهوم يا فندم.
16: لازم تعرف ان الموقع ده ملغم قوات دوليه ومراقبين اجانب.
13: ضروري يا فندم، ما هي منطقه اجتماعات للتفاوض بين القاده الكبار.
16: يعني لازم تكون المنطقه امنه تماما.
13: طب طب طب، وافرض يا فندم ان هم اللي ابتدوا الضرب.
16: مالكش دعوه، ما تردش اللي زي قلت لك.
13: خلاص يا فندم امرك.
16: انا بكرر التنبيه عليك تاني يا عبدو، أنا فاهمك وأنت فاهمني، وجبل مكتف شاهد على كده.
13: خلاص خلاص يا فندم. مش عارف أشكر حضرتك إزاي.
9: مش عارف إزاي يا مخلوف. طب ده أنت سيد العارفين.
13: مقصودش يا باشا، أنا برضه عندي كلمتي.
9: مال إيه بقى مش عارف دي؟
13: قصدي إني مهما عملت برضه هبقى مقصر في حق سعادتك.
9: خلاص يا سيدي، إذا كنت عند كلمتك خليهم كلمتين يا أخي، خليهم ثلاثة، وهلا البحر بيحب الزيادة.
13: وأنا رقبتي رقبتي عشان سعادتك.
9: لا معلش، سيبك من رقابي والعيون يا مخلوف، وخلينا في الدغري يا راجل يا حوت.
13: يا فندم ما تقلقش، النهاردة بالليل إن شاء الله هيكون كل شيء في محل وهتكون مبسوط قوي.
9: المهم طمني، حد من بتوع الجمارك جناحيتك؟
13: الحياة باشا أنا مش مصدق اللي شافته عناية.
9: تحكيلي حصل إيه؟
13: محدش سألني أو سأل حد من رجالة تلت التلاتة كان.
9: كويس، وإيه اللي حصل في أرض العمرية؟
13: الموضوع ده لسه فيه قلق لأن موقفي ضعيف شوية.
9: على عموم اطمن، زي ما خلص موضوع الجمارك بنفس الطريقة هيخلص موضوع العمرية.
17: إيه ده؟ خلي بالك يا مختار، طلع نظارتك وبص معايا.
18: وادي النظار.
17: شايف يا مختار؟ شايف اليهود بيعملوا ايه؟
18: الله، دول تلات عساكر استطلاع.
17: ايه ده؟ يا نهار اسود، دول عدوا المنطقة المحرمة اللي بتفصل بيننا وبينهم وداخلين علينا.
18: ده بالشكل ده بيعبروا في ارضنا يا فندم.
17: يعني من حقنا نخلص عليهم دلوقتي، يعني نحاول ناخدهم اسرى باي طريقة.
18: انت ناسي تعليمات سيادة العقيد نشأت يا فندم، ابوس ايدك اعمل معروف.
17: لا ما نسيتش يا مختار، ممنوع ضرب النار لأي سبب كان من غير أمر من القيادة.
18: أمال إيه يا فندم؟ لسيادتك مزاج تحاكمنا وتودينا في داهية؟
17: بصراحة أنا الدم بيغلي في عروقي ومش قادر أسكت على المهزلة دي.
18: خلاص يا فندم، اتصل بسيادة العقيد. سيادتك بتضحك على إيه بس يا فندم؟
17: أصل الموضوع ممكن ينتهي من غير ما نرجع للقيادة ولا حاجة.
18: إزاي يا فندم؟
17: أنت ناسي الألغام اللي إحنا زارعينها حوالينا مختار؟
18: صحيح، دي ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدبابات كمان.
17: ياه، بس دول ولاد شياطين فعلا.
18: ازاي يا فندم؟
17: يعني ما انت شايف ازاي عرفوا يتفادوا الالغام بطول المسافه اللي قطعوها؟
18: اكيد اكيد معاهم مجسات، اصلا مش معقول تكون جات معاهم ضربه حظ، لان الغلطه بموت على طول.
17: انا هتجنن لو ما خلصتش عليهم، واحنا اصحاب حق. شفت اهم اتنين منهم استخبوا ورا التل.
18: يبقى ما فيش غير تالتهم اللي باين قدامنا، ولازم ناخد قرار دلوقتي.
17: اسمع يا مختار، انا هضربه بنفسي وهتحمل المسؤوليه.
19: ايوه اهلا اهلا يا مرة.
20: ازيك يا ماما؟
19: بخير يا حبيبتي، اتفضلي.
20: ايه ده، هو بابا مش هنا ولا ايه؟
19: بابا تايه في المحاكم ورا القضايا.
20: وليه ده كله؟ هو مش موكل الاستاذ فوزي المحامي؟
19: هتقولي ايه بقى، موضوع الارض ده تعبه قوي، لا عارف ينام ولا ياكل ولا يتهنى باي حاجه.
20: معذور يا ماما، ما هي ارضه برضه.
19: قصدك أرضكم كلكم أنت وإخواتك، لكن كل واحد فيكم في ناحية وقافل على نفسه وكأن الموضوع مش همه، وسايبين الراجل الكبير لوحده محتاس، وعشان كده مخلوف بيلعبه لأنه عارف أنه الواحد ومحدش معاه.
20: وحضرتك بقى بتقوليلي الكلام ده ليه؟ ما عندك إخواتي الرجالة.
19: لا رجالة ولا ستات. الله، لكن أنت إيه اللي فكرك بينا؟
20: جاي أسأل عن عبده وعنكم، هو مفيش أخبار عنه؟
19: مفيش، كنت ناقصاه هو كمان. هو على الجبهة من ناحية، وأبوك موضوع الأرض في الناحية التانية، لما بقيت عيشة تأثر العمر.
21: اللهم صل على النبي، ما شاء الله على ديمير ماريه يا باشا، استطيها ازاي دي؟
13: زي ما انت شايف ضعف. بالبوصة.
21: مش قصدي على دي يا معلم.
13: امال قصدك على ايه؟
21: على المرمارة بتاعت امبارح. انا في حياتي ما شفت جمالي.
13: كله بتأمنه بالآدم، والغالي تأمنه فيه.
21: بس دي ده ولا مؤاخذي، مهرها ما يقلش عن فيلي ولا عربية مرشيد.
13: الله الله الله الله، وانت ايش شأنك بالحاجات دي؟ كلمني في المفيد.
21: تؤمر يا باشي.
13: خلصت لي موضوع الولا فاروق طفاشة؟
21: خلصته يا باشي، عكمت الولية الحربية مراته كان باكو كده ما حطيتش منطق. هو بيبوس ايديك الاتنين وعمره ما هيفتح بقه بكلمة.
13: الله، ما هو انت السبب في اللي حصل.
21: ليه يا باشا؟ هواني ولا مؤاخذه كنت قلت له يتمسك من الحكومه؟
0: قلت لك قبل كده احنا ما يصحش نشتغل الا في الجمله، شغل القطاعي ده ما يقولش معايا.
21: على العموم ده اخر مره تحصل، وعلى العموم ما خسرناش حاجه.
1: على العموم الحمد لله اللي جت على قد كده، هم المراقبين الدوليين ايدوا موقفك.
13: الف حمد والف شكر ليك يا رب. لكن ايه الخبر اللي سمعته ده
1: يا سيدي؟ وايه يعني لما ينقلوك لموقع تاني؟ ما هو هنا حرب وهناك حرب، هتفرق ايه يعني؟
13: هتفرق كتير قوي، كتير يا فندم.
1: ازاي يعني؟
13: هني ما عدتش اخدم مع سعادتك، وفوق كده وكده اني سببت لك مشكله لاني ما قدرتش انفذ اوامرك، واكيد سيادتك زعلان مني.
1: انا مش زعلان عشان اللي عملته يا عبدو.
13: امال ليه سيادتك حزين كده؟
1: لان خسرت فيك خساره مضاعفه. انت كفاءه عسكريه ممتازه يا عبدو، ولازم تعرف كمان اني كنت بحبك قوي.
13: نفس الشعور يا فندم، وربنا اعلم.
0: انت ولاد هفيت في مخك ولا ايه؟ مالك انت ومال الهلال الاحمر والهلال الاخضر؟
5: الله، مش هعمل حاجه نافعه لبلدي بدل ما انا قاعده ساكته كده زي الخشبه، ولا بدل ما اتفرغ لاذيه العالم زي غيري ما بيعمل؟
0: ما تلونيش في الكلام عزه وتقل مزاجي، اعملي معروف.
5: يعني مش عاجبك اني اعمل خير لبلدي واشغل وقت فراغي؟
0: اعملي يا اختي، اعملي اللي انت عايزاه، بس بلاش تنخاري في دماغي بالوطنيه بتاعتك.
5: ايوه اخويا ايوه، خدوهم بالصوت ليغلبوكوا.
0: افهم بس انت رسم على ايه؟
5: ايدك على 10,000 جنيه يا مخلوف.
0: ايه؟ نعم يا اختي، 10,000 ايه؟
5: 10,000 جنيه؟
0: ودول هتعملي بيهم ايه ان شاء الله؟
5: هتبرع بيهم للهلال الاحمر. اهو على الاقل زكى عننا للناس الغلابة المتصابين في الحرب.
0: انا مرميش فلوسي في الكلام الفاضي ده.
5: مش احسن ما ترميهم على اللي تسوى واللي ما تسواش يا مخلوف؟
21: والله بقى فلوسي وانا حر فيها.
5: يا راجل يا راجل، ادي حاجة للبلد اللي انت غرقان في خيرها. هو انت ايه، يهودي؟
0: من الاخر كده، فلوس مش هدفع. عاوز انت تروح تشتغل ممرضة على راحتك بالاذن. حلوة،
19: عجبك الحال ده يا مروة؟
20: بس ايه بس اللي هنقدر نعمله يا ماما بعد المحاكم والقضايا؟
19: أبوكي حالته مش عجباني، قاعد متحسر ومش قادر يعمل حاجة.
20: طب وإحنا يعني نقدر نعمل إيه؟
19: أنا أقدر.
20: حضرتك يا ماما؟ إزاي؟
19: بس لو أبوكي يرضى أنا أعرف إزاي أتصرف.
20: هتعملي إيه؟
19: هقابل عزة مرات مخلوف، دي برضو مهما كان ست كويسة وممكن تختشي مننا.
20: وتفتكري هي بإيدها حاجة؟
19: ما فيش ست في الدنيا ما تقدرش تأثر على جوزها.
20: وحضرتك يعني مالي إيدك منها يعني؟
19: هنجرب ونشوف، يمكن العشرة القديمة تكون طمرت فيها.
20: بس بابا مش ممكن حيوافق.
19: ما هو ده اللي مكتفني، وكمان ما اقدرش اتصرف تصرف زي ده من وراه.
20: طبعا يا ماما.
19: طب ايه رأيك ما تلمحيله كده بالكلام؟
20: بصراحة بقى يا ماما يعني انا شخصيا مش محبزة الفكرة دي.
19: خلاص يبقى انا اللي هكلمه.
22: والعمل يا فندم؟
13: انا مش هتأيد بمواعيد نظرية على الورق. أنا هعمل الحاجة اللي كلكم نفسكم تعملوها وربنا يستر.
22: هتعمل إيه يا فندم؟
13: هسحب كل الصواريخ اللي موجودة جوه الملجأ وناخدها معانا وإحنا راجعين.
22: الله أكبر، يسلم فمك يا فندم.
13: شفت؟ أهم ضربوا طلقة هاون مضيئة عشان يتأكدوا إن مفيش حد.
22: إنما معقولة هيسمونا طول السكة وإحنا ساحبين الصواريخ؟
13: ساعتها مش هيقدروا يضربوا ولا طلقة.
22: ليه؟
13: لأن المنطقة كلها هتتحول لشعلة متفجرات علينا وعليهم لو صاروخ واحد بس انفجر.
22: طب يلا بينا بقى نتوكل على الله.
13: لا لسه برضه، احنا هنستنى كمان شوية.
22: اما فندم عليك طولة بال، ولا راجل عنده 70 سنة.
13: اصبر امال عشان نقدر ندخل وناخد الغنيمة. بسم الله توكلنا على الله.
22: شايف الجبل عامل ازاي يا فندم؟
13: ده ولا غرائب الطبيعة اللي بنشوفها في التلفزيون.
22: حتى لو حصل علينا ضرب طيران هو لا يحمينا، لان الضرب كله هيجي فيه.
13: احنا بعد ما نخلص مهمتنا ان شاء الله هننسحب من تحته لحد ما نوصل لاول وحده مصريه نحتمي فيها.
22: انا خلاص يا فندم، بس عادي لو قلت لي اعمل اي حاجه في الدنيا هكون مقتنع انها صح وهعملها على طول.
2: طب اعمل جدع كده ولا عليه سجاره. ها جاهزين يا رجاله؟
4: جاهزين يا فندم.
2: ايه ده، انا فين؟
4: انت في الوحده الطبيه يا بطل، يا اللي رفعت راسك في السماء.
2: حد من رجالتي انصاب ولا جرى له حاجه يا سياده العقيد؟
4: طب طب يا عم، كلهم رجعوا بالسلامه، للاسف ما حدش انصاب غيرك.
2: الحمد لله الحمد لله.
4: ما هو انت لو ما كنتش ملحوق على سحب الصواريخ زي ما يكونوا عيالك ما كنتش انصبت.
2: والله يا فندم ده كان اخر صاروخ، قلت اسحب الحامل المكشوف لورا شويه تحت الجبل. أم حصل اللي حصل.
4: وطبعا انت عارف كويس انك برضو للمره الثانيه ما بتنفذش التعليمات.
2: انا اسف يا فندم.
4: قلت لك دي عمليه استطلاع وبس، ما هياش معركه حربيه وسحب صواريخ.
2: ما قدرتش امسك نفسي وضيع من ايدي فرصه العمر.
4: انا مش عارف اقول لك ايه ولا اعمل معاك ايه بعد اللي عملته ده.
2: على العموم انا مستعد اقبل اي جزء يوقع عليا.
4: هو الجزء اتوقع فعلا وبامر القياده.
2: ايه، محاكمة عسكرية؟
4: لا، انت منحت نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.
2: مش معقول.
4: يلا يا بطل، لازم تستعد عشان تستلم الوسام. يلا بقى شد حيلك، شد حيلك شوية عشان تخرج من المستشفى.
2: وإيه فايدة خروج يا فندم بعد ما بقيت برجل واحدة؟
4: للأسف ما كانش فيه قدام الدكاترة غير كده.
2: معلش أصيبي كده، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل.
22: عبد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بقول لك يا حاج ياسم، إذا ما بطلتش عياط أنا حازعل منك قوي، وأنت عارف أنا زعل وحش قد إيه.
22: خلاص يا ابني خلاص، مش هعيط خلاص.
2: أنت عاوزني بقى أحبس نفسي في الأوضة زي زمان، فاكر؟
22: أيوه فاكر يا ابني، فاكر لما صرفت فلوس الكلية على صحابك.
2: ولما رجعت قفلت على نفسي الأوضة وربيت دقني عشان أنفس عن شعوري بالذنب قدام حضرتك.
22: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بقول لك يا حاج، الشقاوة خلاص انتهى عهدها، وربنا أكرمني آخر كرم.
22: الحمد لله الحمد لله.
2: بطل عياط بقى، أنا دلوقتي قصدك في خدمة.
22: ده أنت تطلب عينيها يا عبدو يا ابني.
2: أنت مش دايما تقول لي لازم أكمل نص ديني؟
22: أيوة يا ابني أيوة، ربنا يهديك ويصلح حالك.
2: إيه رأيك بقى إني موافق وليا غرض أكمل نص ديني دلوقتي حالا؟
22: الحمد لله إن ربنا تاب عليك يا ابني.
2: أنا شاعر إني في أشد الحاجة لزوجة مخلصة تعيش معايا وتسندني في محنتي.
22: على العموم احنا عندنا لك عروستين.
2: يا حاج، عروستين مره واحده؟
22: الاولانيه نقاوت والدتك
2: تبقى هند بنت عمي،
22: والتانيه نقاوتي انا
2: تبقى شيرين بنت خالتي.
22: برافو عليك، وانت عارف طبعا ايه السبب.
2: عارف، حضرتك دايما كنت تقول لي اتجوز اللي تحبك مش اللي تحبها.
22: أهي شيرين دي بقى مش بتحبك وبس، دي مجنونة بيك.
2: مجنونة ازاي بس يا حاج، وهي الوحيدة من كل القرايب والجيران اللي ما جتش زارتني ولا سألت عني.
22: معلش يا ابني، جايز تكون متأثرة من اللي حصل لك، وعلى العموم الغايب حجته معاه.
21: يا باشا كويس ان لقيتك يا باشا.
2: ايه راح حصل فيه ايه؟ ما تنطق.
21: عبده
2: مين ده كمان؟
21: عبده بن قاسم اللي كان على الجبهة بحارب.
2: ماله؟
21: رجع يا باشي، وسمعت أخبار إنه ناوي يجي الأرض حداني.
2: طب ما يجي، أهلا بيه. الأرض دي خلاص بقت بتاعتي، ملكي، محدش يقدر ياخدها مني ولا حتى الجن الأحمر اللي بيقولوا عليه.
21: أنا جيت بس هقولك عشان تعمل حسابك يا باشي.
2: ما تخافش يا حاسب، انا الارض دي صرفت عليها دم قلبي وما عنديش استعداد انها تضيع مني ابدا. انت فاهم؟
21: لا طبعا فاهم يا باشا، وعشان كده قلت انورك. على فكره يا باشا،
2: نعم. آه
21: في حاجه كمان.
2: ايه حاجه ايه؟ انت
3: انت لازم تقول لي على الاخبار بالقطارة.
6: المحامي فوزي
3: ماله؟
6: بعافية شوية، وفيه محامي جديد ظهر في الصورة.
3: هاتلي كل المعلومات عنه واعرف لي سكته لونها ايه.
7: يلا يا مخلوق انا جاهزة.
3: اخلع انت حسن دلوقتي.
6: طب بالاذن يا باش. سلام عليكم يا ست هان.
7: وعليكم. ده هي لا ترجعت.
3: الله الله الله، انت قرشة مرحيته ليه عز؟
7: لانه غدار يا مخلوف. حسن ده لحم كتفه من خير قاسم وعيلته، واللي عملوا معاهم اكيد هيعملوا معاي.
3: انا محدش يقدر يعمل معايا حاجة، لاني عارف طبع حسن واللي زيه، وبعرف ازاي اتعامل معاهم.
7: السكة العوجة مهما طالت بتفضل برضو عوجة يا مخلوف.
3: طب قفلي على النصيح بتاعتك يا اختي، مش وقته.
23: ازاي كل ده يحصل يا بابا ومحدش يقول لي؟
24: يا ابني كنا هنقول لك فين وازاي وامتى.
23: بالذمه ده كلام؟ كلكم ساكتين لما الارض هتروح مننا.
24: يا ابني مفيش داعي للعتاب، لان ما كانش ممكن نقول لك وانت بتحارب،
23: ولما رجعت
24: برضه ما كانش ممكن نقول لك وانت بتتجوز.
23: والكلب اللي اسمه حسن الجربوع عملت ايه معاه؟
24: واقدر اعمل ايه مع صعلوك زي ده شبعه من بعد جوعه؟
23: لو شفتوا الخاين الجبان حقتم زمارة رقبته.
24: ما تضيعش وقتك وطاقتك في الغضب والانفعال يا عبدو.
23: هم اللي عايز نقعد ساكت؟ عايز نقعد ساكت انا كمان يا بابا؟
24: لا يا ابني، انت خلصت معركة استرداد ارض بلدك، وقدامك دلوقتي معركة استرداد ارض عيلتك.
23: تعال تعال يا مسعود يا اجدع غفير عندنا.
6: خدامك خدامك يا سعادة البيع.
23: انت بتقبض مهية كام يا مسعود؟
6: بقبض 150 جنيه ساعة البيع.
23: هخليهم لك 250، ايه رأيك؟
6: ربنا يكرمك ويخليك لنا يا بطل، بس دول كتير قوي ساعة البيع.
23: ما يكتروش عليك يا مسعود. بقولك ايه، انت مستعد تحارب معايا عشان ارض العيلة؟
6: برجبت يا بيه، بس انت تقول لي هنحارب مين وميتة وفين.
23: انا هنزل معاك البلد نجيبه حوالي 50-60 راجل نشغل بيهم مساحة الأرض اللي فاضلة.
6: الجو يا بيه. وبعدين؟
23: وانت حتشرف على معيشتهم في الأرض، وما تاخدش أوامر من حد غيري.
6: حاضر حاضر يا بيه.
23: احنا دلوقتي كسبنا حكم الاستئناف والحمد لله.
6: ألف مبروك يا بيه.
23: اللي حيحصل ان في ضابط ومحضر ومعاهم قوة هيحضروا عشان يمكنونا من الأرض.
6: وناو عليه يا بيه، هنخش معركة مع رجالة مخلوف؟
23: لا أنا مش ناوي على كده.
6: أما هتجيبهم ليه؟ دول ناس ما يفهموش غير في الزراعة والعراق بالنبديات.
23: قبل ما الضابط يجي ينفذ الحكم هتهجموا على الأرض المحتلة.
6: وبعدين؟
23: عاوزكم تتوزعوا فيها بأقصى سرعة، وأنا اللي حديلك التوقيت بالظبط.
6: طب والعالم اللي قاعدين فيها من عم نول؟
23: لما يلاقوا البوليس مش هيلحقوا يعملوا حاجة، المهم ساعة التنفيذ تكونوا كلكم في الأرض وخلاص.
6: الله أكبر، ده الدم حيبقى للركب يا سعادة البيه.
19: ابننا حيضيع يا قاسم، حيقتلوه المجرمين.
24: انت بتقول ايه؟
19: ليه؟ انت ما علمتش باللي حصل؟
24: لا، في ايه؟ اتكلم يا سرية.
19: عبده لم الرجالة من البلد وخدهم على الارض.
24: ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عبده ابني عبده وحفيه.
19: قاسم قاسم، مالك يا قاسم؟ قاسم قاسم، الحقوني يا ناس، ما بتكلمش. التليفون، فين التليفون؟ شوفوني يا عبدو.
23: للأسف يا ماما، دي حالة شلل نصفي نتيجة جلطة في المخ.
19: يعني ما فيش أمل يرجع لطبيعته؟
23: ما ظنش، إنما الدكتور قال إن العلاج الطبيعي حيحسن حالته بالتدريج.
19: منهم لله، منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله.
23: الله يا ماما، تجرى لك ايه؟ فين القوة الفولاذية بتاعتك؟ بتشد حيلك امال؟
19: تعبانة تعبانة قوي يا عبدو.
23: انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ الفرة نزلت فيكوا ولا ايه؟
19: اعمل معروف يا عبدو، ريحني، بلاش اللي ناوي تعمله ده.
23: يا ماما ما تخافيش، دي مش اكتر من مناورة، لكن اوعدك ان مفيش حاجة بطالة هتحصل.
19: انا عارفة انك صرفت كتير من فلوسك على الارض،
23: وابيع اللي ورايا واللي قدامي، بس الأرض ترجع. الله يا ماما، مالك؟ تزعلان عشان الحج؟ بكرة يخف ويبقى عالي إن شاء الله.
19: من بقك لباب السماء يا رب.
23: ما لما أنت بتحبيه وخايفة عليه قوي كده نازلة منكفة فيه ليه بس؟
19: وما
8: وبعدين بقى معاك يا عبد الله.
23: خلاص خلاص يا ستي، انا هسيب احترامي وتستريحي. يلا تصبحي على خير.
10: ايه يا مسعود، فين الرجاله بتوعنا؟
11: اباي، مش حضرتك اللي قلت نمشيهم؟
10: انا اللي قلت لك مشيهم؟ امال كنت جايبهم ليه يا بني ادم؟
11: والله انا ما فهمش انا كمان، وبستعجب على اللي حصل.
10: يعني ايه مش فاهم؟ مين اللي قالك مشيهم؟ انت ما تكلمنيش.
11: الاستاذ سيف هو اللي قال لي، وانا افتكرت ان دي تعليمات جنابك.
10: سيف هو اللي قالك كده؟
11: ايوه يا بيه،
10: انا مش قايل لك محدش يديك تعليمات غيري.
11: حصل يا بيه.
10: امال ايه اللي خلاك تسمع كلامه؟
11: اذا كان ده المحامي بتاعنا وكل كلامه معاك، مستحيل اشك فيه يا بيه.
10: المجرم الجبان، انا لازم اخلص عليه.
11: طب اهدى شويه يا بيه، اهدى شويه لما نشوف الضابط هيعمل ايه.
10: اهدى ازاي بس؟ منك لله يا شيخ، ضيعت علي فرصة عمري بغبائك.
11: اهو الضابط واقف هناك عايتكلم مع رجالة مخلوف، والاستاذ سيف واقف معاهم، وجنبيه حسن الجربوع.
10: طب انا عايز افهم، انت وديت الرجالة فين؟ دول زي ما تكون الارض انشقت وبلعتهم.
11: طبعا يا بيه، رجعوا على البلد.
10: رجعوا البلد؟ عال قوي، يعني المؤامرة اتحبكت تمام وحضرتك نفذتها لهم بمنتهى الغباوة.
12: ابدا السوري عسكري تهوها بسرعة. مين حضرتك؟
10: انا عبد الجبار قاسم صاحب الارض.
12: مال انت مين يا اخ؟
14: اني حسن الجربوه، وكيل الارض بتاعت مخلوق باش.
10: وده الاستاذ سيف اللي باعنا للخصم يا باشا.
25: مفيش داعي للكلام الجارح ده يا عبدو بيه، يعني الحق عليا اني حاولت اجنبك مجزره تتحاسب عليها.
10: اخلص، ما تتكلمش ولا كلمه، قسما بالله العظيم ما حسيبك تفلت بعملتك الدنيئه.
12: جرى ايه يا اخوانا؟ من فضلكم خلونا نشوف شغلنا من غير شوشره.
14: اني بقول لك ايه يا باشا، اني هستشكي في الحكم يا باشا زي ما قال الاستاذ سيف.
10: زي ما قال لك مين يا حسن؟
14: بقول لك الاستاذ سيف الافوكات ولا مؤاخذه.
10: اسكت يا حسن وبلاش تحريف. سمعت بودانك يا مسعود، شفت الخيانة والإجرام.
12: على العموم أنا مضطر أوقف تنفيذ الحكم مدام وكيل الخصم طلب استشكال. بطل الهجمة يا عسكري.
10: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ فوزي.
26: أنا متشكر قوي على الزيارة، وآسف جدا للي حصل من سيف.
10: يعني يا أستاذ فوزي عندك بدل المحامي خمسة، ما تهدنيش غير بالكلب الخسيس ده.
26: على العموم أنا طردته من المكتب.
10: وتفتكر إن ده كفاية يا أستاذ فوزي؟
26: وكمان نبهت المحامين إنه ما ياخدش حتى أوراقه الخصوصية لغاية ما رجع إن شاء الله.
10: أكيد مخلوف اشتراه، وإيه في لمح البصر. إيه الناس دي يا أخي؟
26: لو كان هو اللي نصح حسن بالاستشكال فعلا يبقى كلامك صح.
10: هو ده اللي حصل، وحسن نفسه قال كده، مش فاهم ليه.
26: على العموم هو مستقبله في المحاماة قصير، أكيد حينكشف والنقابة حتفصله.
10: وده احنا لازم نبتدي من أول وجديد تاني يا أستاذ فوزي.
26: إن الله مع الصابرين.
27: خلاص الأرض بقت بتاعتنا بالصلاة على النبي.
28: ادعيلي يا باشا، ولاني اللي سأسأت السيف ما كانش ده حصل.
27: وسأسأتله بكام يا ناصح؟
28: أنا ما بتكلمش، الأوراق قدام صحتها هي اللي بتتكلم.
27: طبعا سأسأت نصهم لنفسك.
10: ما أنا عارفك
28: يا باشا، ما تبخلش علي. أنا إيش حل لو ما كنتش حاضر بنفسي بقت امبارح؟
10: الله الله الله، أنت رايح حاطط عينك على مكسابي ولا إيه؟
28: قل أعوذ برب الفلق يا باشا، أنا برضو راجل شبعان وليه وزني دلوقتي.
27: طب يا اخي ما تنضف شويه وتغير البدله المزيته دي مره من نفسك.
28: عيب يا معلم عيب، انا ما يهمنيش منظري، لكن عيالي كلهم في الابيس.
27: الابيس؟ ايه الابيس ده بقى اخويا؟
28: دي مدرسه انجليزي يا باشا.
27: فالح فالح، خليك حوش لهم وهتفضل كده لحد ما تموت.
28: على العموم مش ده موضوعنا دلوقتي.
27: عايز ايه اتكلم؟
28: انا شايف ان مشوار المخدرات ده ممكن يفرق بيني.
27: قصدك ايه؟
28: قصدي يعني انا اللي وريتك السيك، وانت لا مؤاخذه لهفتها مني، وما بتديليش غير العظم والشغل.
27: لو عندك فلوس زي اللي عندي كنت هتعمل اللي انا عملته بالظبط.
28: بس انا حقي في البيعه ديت ربع أرنب.
27: تبقى اتجننت أكيد.
28: ده حق يا باشا، حقي. طب انت ساعات كده بتخسر 10 بواكي على ترابيزه القمار في ليله واحده، اشمعنى في دي يعني؟ فنجري قوي.
27: اصلك غبي وعمرك ما هتفهم اصول اللعبه.
28: يعني ايه؟
27: يعني لما اخسر 10 بواكي بمزاجي لفلان بيه اعرف بعد كده ازاي اخدهم الطقطقين.
28: فلان بيه؟
27: ايوه، عامل مش عارف ولا هي شاطر. فلان بيه اللي حاولت تلعب معاه من ورايا بنطرق على طول. يا ابني انت فاهم الناس دي سهل عليهم يتعاملوا مع اي واحد. فوق يا حبيبي.
28: يعني من الاخر كده هتديني عرقي ولا لا؟
27: روح اقعد على البحر شوية هتلاقي عرقك ينشف ونبقى كده اميه
28: اميه. ماشي يا باشي اللي تشوفه.
0: لا يا عبد، انا زعلانه منك وجوزي كمان زعلان اكتر مني.
23: معلش يا مروه، سامحوني واعذروني.
0: بقى يا راجل، في حد يبقى معزوم على الغدا عند اخته وينسى يجي؟
23: احمدي ربنا انها جت على قد كده يا مروه.
0: ليه يا عبدو؟ خير؟
23: انا كان زماني قاعد دلوقتي في السجن بدل ما اكون قاعد معاك انت وجوزك وعيالك.
0: بقى معقوله؟ معقوله اخونا العائل اللي كنا بنتحامى في شهامته يضيع نفسه كده في لحظه غضب؟
23: لا، والظروف سهلتها لي بطريقه غريبه.
0: ازاي؟
23: البنزين خلص على سهوه، يعني كان ممكن اخلص عليه في الثانيه والعربيه واقفه.
0: يا شيخ صلي على النبي كده وحمد لله على سلامتك. انت قول لي بقى، انت عامل ايه في شغلك؟
23: والله يا مروه مش عارف اشتغل من تحت راس الارض.
0: معقوله؟
23: كل الفلوس اللي بكسبها في تجاره الاراضي والعقارات بصرف معظمها على الارض.
0: يا عيني يا اخويا.
23: المهم ان محدش حاسس بيا غير ابويا الغلبان وانتي كمان.
0: وطبعا لا عثمان ولا زيد ولا الشافعي هيشاركوك في المصاريف.
23: انا عمري ما هطلب من حد منهم مليم لغايه ما حرر الارض بعون الله.
27: ايه الاخبار يا حسن؟
28: زي ما احنا يا باشا، وموقفنا ما احسن من الاول بعد ما عرفوا اننا ورانا ظهر جامد.
27: وايه اخبار القضايا؟
28: هي شغالة في المحاكم، وانت عارف باقي طريق المحاكم يا مين يا ايش.
27: على رأيك يا حسن، بس الواد الصحفي ده عامل لي لابش بالكلام اللي عمال يدش في الجرنان ده عن الاراضي المسروقة والمنهوبة.
28: هوية كانت ارضه عشان يتحمي عشانها كده؟
27: ما هي دي مشكلة الناس المتعلمين، يشهروا بالناس اللي زينا وينشروا كلام ما تعرفش بيجيبوه منين.
28: بقولك ايه يا باشي،
27: ايه يالي
28: اشوف لك شي سكته؟
27: يا ريت ابو علي، ده انت كده هتريحنا وتوفر علينا مشوار طويل قوي.
28: احاول يا باشي، الفلوس بتغير يامه كلام الناس.
0: اوه انا زهقت خلاص يا عبدو، تعبت قوي، اتحملت بشوف فوق طاقتي.
23: ايه يا هند انت بتزعقي كده ليه؟ وطي صوتك الا بابا يسمعك.
0: حاضر يا سيدي، اجيني وطيت صوتي، بس لازم تشوف لك حل في مشكله عمي اسر.
23: يعني هعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ كل ما اجيب واحده تخدمه تقعد اسبوع ولا اتنين وتطفش.
0: انا مش متضايقه من وجوده معانا، لكن انا تعبت خلاص. انت فاهم كويس يا عبد.
23: فاهم كل حاجه يا هند، انت ثوابك كتير عند ربنا.
0: ما قلتش حاجه، لكن ليه اخواتك ما يساهموش معانا في خدمته؟
23: ازاي يعني؟
0: كل واحد ياخده عنده شويه.
23: ده كلام منطقي، لكن العمل ايه وهو رافض وما بيستريحش اللي عندنا؟
0: يعني هم كانوا عرضوا وهو رفض.
23: ما هي المشكله انهم ما عرضوش.
0: كل اللي بيعملوه انهم يسالوا بالتليفون وخلاص على كده.
23: وحتى اللي بيجي منهم كانه غريب، يقعد شويه وتنه ماشي. انا عارف وشايف يا هند.
0: والحل ايه يا عبد؟
23: والله ما انا عارف، ده حتى متعلق بشاديه قوي وهي كمان متعلقه بيه. بتضحكي على ايه؟
0: اصلي مره وانا بنيم شاديه سالتني سؤال افتكرته دلوقتي.
23: قالت لك ايه العكروته دي؟
0: قالت لي هو امتى بابا جده هيمشي على رجليه عشان يروح بيته؟
23: اما شيطانه صحيح.
0: دي طفله يا عبد وبتتكلم بتلقائيه.
23: ما قلتلكش انا عندي ليك خبر هيفرحك قوي.
27: خير؟
23: بكره ان شاء الله اقرا الجورنال وهتتعيد.
27: ايه في ايه؟
23: كتبت مقاله من النار وخليتها على شكل بلاغ للنائب العام.
27: هيا كده يا اخي، افتح نفسي مره. وعلى كده البلاغ ده ممكن يجيب نتيجه؟
23: على الاقل الحكايه ما تنامش، هنخليها كده مولعه على طول.
27: طب مفيش اي مستندات ناقصك؟
23: اطمن، كل ورقك مصوره ورقه ورقه،
1: ومستعد للحرب زيك تمام يا ابو شاديه.
23: والله البست دي وحشاني قوي يا امير.
0: نفسي افهم يا ماما حضرتك وبابا متخاصمين ليه؟
5: لما تكبري شويه يا حبيبتي هتعرفي كل حاجه.
0: لا يا ماما انا مش صغيره، انا بفهم كويس قوي.
5: يعني هتفهمي كل اللي هقوله يا شاديه؟
0: طب جربي ولو ما فهمتش بطلي الكلام على طول.
5: طب قولي لي، لما بابا يصرف فلوسه كلها على ارض عيلته يبقى ده صح ولا غلط؟
0: لا غلط طبعا يا ماما، لان اخواته لازم برضو يصرفوا معي.
5: يعني التصرف ده ما يرضيش ربنا، مش كده يا شاديه؟
0: طبعا يا ماما ده يبقى ظلم، بابا قال ان ربنا يكون عادل.
5: طيب ولما انا لوحدي بس اللي اخدم بابا جده، لما يتهد حيلي ده يبقى عدل؟
0: لا بس بابا بيحب بابا قوي وانا كمان زيه، كنا خليناها عندنا وخلاص.
5: بابا ما عطانيش فرصه للتفاهم، هانت عليه العشره وعاملني كده زي ما اكون شغاله عنده.
0: بس هو ما عندوش غير رجل واحده يا ماما، انا شفته مره وهو شايل جده كان هيقع بيه.
5: اقول لك ايه بس يا شاديه، هو صعبان عليا لكن انا كمان نفسي صعبان عليا.
0: معلش يا ماما ما تعيطيش.
5: بيحملني المسؤوليه لوحدي ويفضل اخواته وستاتهم عليا مع انهم ما يستحقوش منه كل التضحيه دي.
0: معاك حق يا ماما، انما رايك ايه بقى؟ لقيتيني بفهم ولا لا؟
5: انت مش بتفهمي وبس، ده انت قروبه. تعالي بقى لما افسحك شويه على شرط ما نتكلمش تاني في المواضيع دي.
28: سلام عليكم يا مخلوف باشا.
27: اهلا حسن. ايه اللي عندك؟
28: سمعت من بعيد ان الجواب وصل يا باشا.
27: ولسه ما حيشوف يثبت بقى ان انا اللي بعت الجواب. المهم
28: ايوه،
27: عملت ايه مع الجدع الصحفي ده اللي اسمه امير اللي قالب دماغنا بكلام الانش عن الارض وعن الحق؟
28: سكته واعره قوي يا مخلوف باشا.
27: يعني ايه؟
28: يعني طلع نظيف وهددني انه لو شافني تاني هيبلغ عني وقول اني برشيه.
27: عامل لي فيها شريف ده تلاقيه مش لاياك.
28: وهو كمان طلع صاحب الحاج عبده من ايام التلمازي.
27: وبعدين في الموضوع ده نفسي اخلص منه عشان نشوف بقى اشغالنا، احنا مراناش غير ارض العمريه دي.
28: الصبر الصبر يا باشا.
27: زهقت يا حسن، زهقت قوي.
28: بقول لك ايه يا باشا، في سكه كده عايزين نجربها مع الحاج عبده.
27: افتس يا حسن، عايز تقول ايه؟
28: نجرب معاه سكه الصلح.
27: الصلح؟
28: ايوه، وسيبناني اجس النبض وفوق انت كده وانتبه للشغل. اياه
23: شفت يا امير، شفت التمن اللي بقبضه عن رجلي اللي فقدتها في الحرب؟
27: تمن ايه يا عبده؟
23: مخلوف بعت لي جواب من غير امضى بيهددني فيه بخطف بنتي.
27: طبعا ما هو لازم يعمل كده بعد تحقيقات النائب العام بدأت.
23: والله ان كانت التحقيقات هتجيب نتيجة فعلا انا ولا يهمني تهديده.
27: النائب العام اتصل برئيس التحرير وسلمته بنفسي كل المستندات.
23: هو خبر يفرح صحيح، بس انت عارف ايه اللي مزعلني يا امير؟
27: ايه؟
23: كون مخلوف يلجأ لتهديد حقير زي ده معناه انه مستضعفني.
27: البركة في اخواتك اللي خلوه يتملعن اكتر لما عارف انكم واقعين مع بعض.
23: على العموم نقب وطلع على شونه، اخواتي الاعزاء لا رفعوا قضيه ولا حاجه.
27: ازاي؟
23: المحامي اقنعهم ان سندهم للحجر ضعيف جدا وان القضيه خسرانه.
27: المشكله يا عبده انك بتحارب طاغيه ولوحدك.
23: انت كده حطيت ايدك على اهم نقطه، عمر العمل الفردي ما يجيب نتيجه زي العمل الجماعي يا امير.
27: على العموم انا هفضل واقف معاك لغايه اخر لحظه.
19: قضيت عمري كله انا وابوكم في خدمتكم عشان تطلعوا رجاله، لكن للاسف اتضح لي انكم بعد العمر ده كله ناقصين تربيه.
28: يا ماما انا كان
19: أرضي. انت بالذات تسكت، لا تتكلمش ولا كلمه. عاوز تحجر على امك وهي عايشه وبصحتها يا عثمان؟ وانت يا زين وانت يا شفعي، مفيش فيكوا راجل قدر يراجعوا قبل ما يفكر التفكير الاجرامي ده؟
0: خلاص بقى يا ماما، عفى الله عما سلف.
19: استني يا مروه، انا لسه ما خلصتش كلامي.
0: اتفضل يا ماما.
19: وابوكوا سايبينه مرمي، محدش فيكم فكر انه يشيل شويه من الحمل اللي شايله عبده. عاجبكم اللي حصل بينه وبين مراته بسببكم؟ والله الست معذوره، لو انا مكانها كنت هغضب زيها. بالذمه انتوا رجاله، انتوا مش مكسوفين من طولكم وعرضكم؟
28: انا معترف اني غلطان، لكن حضرتك برضو ظلمتينا.
19: اخلص يا كلمة غلطان دي تكفيك؟ انت انسان عديم التمييز اناني، تحب الفلوس اللي تجيلك على الجاهز وبس، والست الهانم بتاعتك توديك يمين وتجيبك شمال على كيفها.
24: يا ماما
19: ثم ازاي تتجرأ يا ولد وتقول لي انا ظلمتكم؟ انا مخي صاحي.

0: قوي كده، ما تخلينيش اقل قيمتك اكتر من كده.
1: خلاص يا ماما خلاص، هدي اعصابك عشان خاطري.
0: انا اعصابي زي الحديد، واعمل منكم كلكم 10 رجاله. ودلوقتي اتفضلوا لو سمحتم سيبوني لوحدي لما اشوف هعمل ايه، واعملوا حسابكم كلكم. الكلمه اللي هقولها في اي موضوع مش هكررها تاني، وهي اللي هتمشي، فاهمين؟ اتفضلوا.
2: انت تاني
3: ازاي بالظبط يا جربوع؟
4: شوف يا حاج، صلي بينا على النبي.
3: اللهم صلي على سيدنا محمد.
4: اسمعني للاخر، ولما عجبكش كلامي يبقى تردني تاني واني قابل.
3: عايز ايه بالظبط يا حسن؟
4: انا عايز اتوسط بينك وبين مخلوف.
3: هو اللي بعتك؟
4: يمين بالله، يمين بالله اني اللي جاي لوحدي.
3: وايه مصلحتك في كده؟
4: انا غرضي ننهي المشكله، وبرضو هينوبني فتفوته منك وفتفوته منه.
3: ازاي؟
4: هخليه يدفع لك مرتين ادي القيمه اللي عرضها عليك قبل كده.
3: يعني 1000 جنيه للفدان
4: كشموني ولا مؤاخذه.
3: عارف طريق الباب فين يا جربوع؟
4: عارفه يا باشا.
3: مع السلامه، وريني عرض كتافك يا اخويا.
5: ازاي تعمل كده يا بني ادم من غير ما تشورني؟
4: حبيت اخف عليك الضغط شويه يا معلم. قصدي يا باشا
5: مفيش فايده فيه، هتفضل طول عمرك سمسار وبس.
6: الله، عايز تشقط من كل حته وخلاص على كده؟
4: يعني الحق عليا عشان عايز اخدمك.
5: انت تخدمني؟ انت ما تعرفش تخدم الا نفسك وبس.
4: الله الله الله الله الله.
5: وحتى في دي كمان غبي. تحب تعرف ليه؟
4: ليه يا باشا؟
5: تعالى. ما روحتش تستلم البضاعة ليه زي ما اتفقنا امبارح؟
4: ما انت عارف يا باشا.
5: عارف ايه ولا؟
4: سبق وقلت لك اني خلاص ما عدتش هشتغل في الصنف تاني من يوم ما اكلت علي حق اخر مرة.
5: حقك يا اخي كالكسر حقك يا اخويا. ناوي تتوب وتعرف ربنا؟
4: لا مش القصد يا باشا، انما الظلم حرام.
5: ومش حرام تضيع عليا بيعه سوقه زي دي، وكمان راح تاخد عليا وش على عيلة قاسم من ورايا.
4: الله الله الله الله الله، ما تفهمنيش غلط يا باشا.
5: لا غلط ولا صح، انت يا ابني من النهارده ما تلزمنيش
4: كده. بتبيعني رخيص يا معلمي.
5: مصلحتي ومصلحتك يا صاحبي.
4: لا لا لا لا لا، لا. اعمل معروف يا باشا.
5: خلاص يا حبيبي انتهينا، طريقك زراعي.
4: ابوس ايدك يا باشا. طب ده انا عايش في الدنيا بنفسك انت بس.
5: بقول لك خلاص، ورقك اتحرق، انت ما تلزمنيش.
4: طب اديني فرصة يا معلم، فرصة واحدة بس تجربني فيها من تاني.
5: من هنا لحد ما تيجي فرصة مش عايز اشوف وشك تاني.
4: كده طيب. طيب يا مخلوف،
3: الظاهر ان احنا هنضطر نأجل الميعاد يا استاذ فوزي.
7: ليه خير؟ في حاجة جدت؟
3: ايوه، الوالد تعبان جدا وحالته بتزداد سوء.
7: لا، الف لا بأس عليه.
3: رافض ياكل او يشرب، والدموع نازلة من عينيه على طول.
7: طب يا اخي البلد مليانة دكاترة.
3: ما فيش فايدة يا استاذ فوزي، جبت له كذا دكتور، حتى الدواء رافض ياخده رفض نهائي.
7: بيتهيألي أهم سبب وصله للحالة دي قضية الأرض اللي طولت، وكمان عدم اهتمام إخواتك بالسؤال عنه. هو نفسه اشتكالي كم مرة.
3: على العموم أنا مضطر أقعد معاه دلوقتي وحاول أجمع إخواتي حواليه بأي طريقة.
7: طيب، أنا هتصل بالمحامي بتاع مخلوف لتأجيل الميعاد اللي اتفقنا عليه مؤقتا.
3: متشكر، متشكر أوي يا أستاذ فوزي.
8: كان نفسي يموت وهو مرتاح. أقدر من رجع أرضي مع أمير. شد حيلك يا عبد. لا أخويا، الموت رحمه من العذاب اللي كان عايش فيه.
9: هو فعلا ربنا رحمه من اللي شافه، مرض وعجز ونكران جميل من أقرب الناس لي.
8: على العموم أنت ربنا بيحبك، ما تتصورش قد إيه كان راضي عنك وقلبه داعي لك.
9: الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه.
10: البركة فيك يا ست سرية، البركة في محمد.
2: فيك الخير والله يا عز.

0: ربنا العالم قد ايه قطع فيا متقسم بي
1: وما قطعش فيكي
0: اللي عمل جوزك فيه ده هو سبب موته. ياريت كان بإيدي حاجة يا ست سراء وأنا كنت رجعت لكم أرضكم.
1: يعني أنت عارفة إنها أرضنا؟
0: عارفة يا ست سراء، بس إيه اللي في إيدي؟ مخلوق ما يقدرش عليه غير ربنا.
1: على كل ده مش وقت الكلام في الموضوع ده، ويكفي انك عارفه انها ارضنا. وقولي لجوزك اننا مش هنسيبها اذا كان قاسم راح، في عبده، في عثمان، وفي ولده، والارض هترجع لنا مهما طال الزمن.
2: زيارتك ليا في الوقت ده يا هند غاليه عندي قوي.
3: انا بعمل الواجب اللي عليا،
2: وأنا كمان لازم أصرحك باللي في قلبي من ناحيتك. الحقيقة موقفك من والد الله يرحمه عمل شرخ جامد في العلاقة الحلوة اللي كانت بينا.
3: تقوم تبيعني في لحظة يا عبده؟
2: أنت اللي استفزتيني. أنا فاكر كويس قوي اللي حصل وكل اللي قلتهولك. اعملي اللي أنت عايزاه.
3: على العموم أنا مش جاية أتكلم في الماضي.
2: ولا أنا كمان عايزة أتكلم في الماضي، ولو كنت مكاني يمكن كنت هتعذريني.
3: لا يا عبده، انت عصبي وعنيد قوي، والحياة مش ممكن تتاخد بالعنف ده ابدا.
2: على العموم انا اقدر دلوقتي اقولك اني سامحتك من قلبي، بس يا ترى انت كمان هتسامحيني؟
3: ربنا يعلم بنيتي من ناحيتك، وعموما انا اسفة على اللي حصل مني.
2: وانا كمان اسف يا هند، ما تزعليش مني يا ام شادية. خلاص
3: خلاص يا عبد. يا سلام يا بابا، شايف البيت بقى حلو وجميل ازاي بعد ماما رجعت له تاني؟
2: فعلا يا شادية معاكي حق يا حبيبتي.
3: مش قلتلك يا بابا انك حضرتك ظلمت ماما؟
2: وبعدين معاكي بقى يا بنت انتي قروبة، ما تسكتي شوية، احنا ما صدقنا تصفينا.
3: لو زعلت ماما تاني هخصمك وعمري ما هكلمك ابدا.
2: لا يا حبيبتي خلاص، اوعدك اني مش هزعل ماما تاني.
3: طب ايه رأيك بقى هتفسحنا فين النهاردة؟
2: النهاردة النهاردة؟
3: ايوه، لا تقولي لا محكمه ولا قضيه ولا ارض ولا الاستاذ فوزي.
2: حاضر يا ستي، انا مش هنطق خالص. تحبي تتفسحي فين بقى؟
4: لا لا, لا, لا يا باشا، انا قلبي مش مطمن للمشوار ده.
5: جريالي اجمد، مش انت اللي عايز تبوس رجل عشان اجربك تاني؟
4: ايوه عايز يا باشا.
5: امال ايه، اديني جيت اجربك اهو طلعت بشين.
4: يا باشا الأستاذ فرغالي ديه راجل صعب، والناس كلتي عارفة عنه كده.
5: يا ابني ما تبقاش غابي، فرغالي ده مجرد موظف كبير.
4: ايوة انا عارف كده.
5: والله ما انت عارف حاجة يا ابني، دي حتة ارض لقطة، ما صدقت حطيت ايدي عليها.
4: ايوة بس الارض دي مخوفاني قوي يا باشي.
5: ليه؟
4: اكيد هيطلع لها متعفريت ويقول دي بتاعتي.
5: ملكش دعوة، كل اللي عليك تقدم له الأوراق وتجس نبضه وتيجي تقول لي.
6: لازم يجي بنفسه أو على الأقل المحامي بتاعه.
4: وإيه لزوم مدام الأوراق تغني؟
6: الأرض محل نزاع قديم، وواضح إنه هو ملوش من الأصل أي علاقة بيها.
4: ما احنا عارفين يا باشي، ولا مؤاخذة ما احنا عارفين يا أستاذ فرغالي.
6: ولما انتوا عارفين ايه لازمة العطلة وتضييع الوقت؟
4: عينك كلها نظر يا أستاذ.
6: وبعدين معاك يا بني آدم انت، هو ايه اللي عينك كلها نظر؟ يعني ايه؟
4: يعني ما تأخذنيش، الباشي هيشوفك برضو.
6: هيشوفني ازاي يعني اذا كان ما جاش بنفسه؟
4: ما هو ولا مؤاخذة مش لازم هو اللي يقوم بالدور بنفسه.
6: دور ايه؟
4: دور الواجب يا استاذ.
6: امال مين اللي هيقوم ان شاء الله بدور الواجب يا حسن؟
4: انا يا استاذ. انا كاتم السر. بسام المعروف طور رقبته قدامه. ما ترجعنيش مكسوف.
6: بقى الحكاية كده يا ابو علي.
4: مالي مش بقول لك عين سيادتك كلها نظر.
6: طب ايه رأيك بقى اني فعلا مش هرجعك مكسوب.
4: ادي الكلام يا استاذ، ادي الكلام. بس مروة تنورني، هتطلب ايه؟
6: انا هطلب النائب العام حالا واتهمك بمحاولة رشوة موظف لجهاز حماية املاك الدولة. ايه رأيك بقى؟
4: اعمل معروف يا بيه. ابو سيد، انا ماليش دعوة، هو اللي قال لي اقولك كده.
6: طيب اهدى اهدى، انا حديك فرصة في الدجلة.
4: اعمل معروف،
6: لو هتقدر تقول الكلام ده قدامه هعتبرك شاهد وحنسى الكلام اللي قلته.
4: الكذب خيبة يا أستاذ، ده كان يقتلني.
6: يبقى خلاص أبلغ النيابة.
4: لا لا لا، خلاص هقول والله العظيم، أقول زي ما سيادتك عايز.
6: أنت هتعمل اللي هقولك عليه وحتنفذه بحذافيره، مفهوم يا حسن؟
4: مفهوم يا أستاذ.
2: والله وجدت الفرصة أشوف فيك يوم يا مخلوف الكلب يا حرامي.
7: يا جربوع، سابع ولا ضاب؟
2: سابع وابو السباع كمان يا باش.
5: ايه طلب كام؟
2: نص مليون.
5: ابن الحرامية، نص مليون ايه يا في حتة واحدة؟
2: وكشموني كمان.
5: ايه اللي طالعين بيه السامة؟ صدقت يا باق في ان كل راجل له تمن.
2: منك نستفيد يا سيد البشوات.
7: خلاص انا هبعت له الفلوس مع المحامي ويخلص لنا اجراءات الملكيه.
2: لا لا، يعني بلاش المحامي يا باشا.
5: ومالك الحدافت كده زي الطور؟ وانت مالك؟ ان شاء الله بعت له عزرائيل.
2: لا لا لا يا باشا، احنا برضو نخاف عليك، مش جايز يكون عامل ملعوب كده ولا كده.
7: ايه يعني انت اللي عايز توديهم بنفسك؟
2: بس انا عندي شرط.
7: وبعدين هترجع تتمال عن تاني؟ بقولك ايه، سيب لي الموضوع ده، انا هتصرف فيه بمعرفتي.
2: انا يا باشي مش طمعان في اكتر من 5% من القيمة بس.
5: 5%؟
2: ايوه،
5: يعني 25,000 اهيف. تكونش فاكر اني خلفتك ونسيتك. قال هذا بيضحك.
2: ما تاخذنيش يا باشي، تخلفني ازاي وسعادتك ولا مؤاخذة؟
7: اسمع.
2: ايوة باشي.
7: هم 10 بواكي مفيش غيرهم ان كان عاجبك. قلت ايه؟
2: عجبني يا باشي. اتفضل يا سعادة الاستاذ، هذه الشنطة هي وجواها لمؤاخذة نص قلب.
6: برافو يا حسن، انت دلوقتي عملت اللي عليك، واحنا كمان عملنا اللي علينا.
2: عملتوا ايه ولا مؤاخذة؟ اذا كان انا اللي شايل الشيل، اوعى تكون ضحكت عليا يا استاذ.
6: ما تخافش يا حسن، انا قدامي دلوقتي تسجيل بالصوت والصورة بيوضح كل حاجة.
2: بس انا برضو مش فاهم ايه اللي بيحصل.
6: مش ضروري تفهم كل حاجة يا حسن،
2: المهم تعتقني لوجه الله يا استاذ. اعمل معروف، انا مش قد الحكومة.
6: انت دلوقتي تقدر تروح وانت مطمن.
2: اروح وانا مطمن؟
6: ايوة يا حسن.
4: يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل.
2: يا عبدو بيه، يا عبدو بيه، مخلوف اتقبض عليه يا عبدو بيه.
8: ايه؟ اتقبض عليه ازاي؟
2: كان عاوز يرشي موظف كبير بنص مليون جنيه.
8: وبعدين؟
2: عملوا له كمين بالصوت والصورة، والقضية لبسته خلاص.
8: يعني مسكوه وهو بيدي الفلوس للموظف؟
2: لا، ده كان عطيها لاني اديها له.
8: وحضرتك طبعا اللي بلغت عنه.
2: صح، ولا مؤاخذة.
8: ما انت راجل شريف وبتاع ربنا. لكن بقى اللي انا عايز اعرفه، انت دلوقتي عايز مني ايه؟
2: عايز اقول لك ان دي فرصة عمرك ومش لازم تضيع من ايدك.
8: كده؟ طيب يا سيدي كتر خيرك.
2: حبيت بس اديلك فكرة عشان تعرف انا مين بالنسبة لك.
8: مفيش داعي تديني فكرة، لاني عارفك كويس، وعارف كمان ليه غدرت بولي نعمتك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب. بقولك إيه، الموضوع ده ما يهمنيش في حاجة. مع السلامة يا جربوع، وريني عرض كتافك. أكيد رحت لي البيت ما لقيتنيش.
9: فعلا، واضطريت أجيلك هنا على طول.
8: ياه، ده أنت لازم عندك أخبار مهمة.
9: حسن الجربوع اتقتل.
8: ها؟ اتقتل؟
9: لقوا جثته في مقلب زبالة في العمرية مضروب بالنار في قلبه.
8: الحقيقة المقلب ده أنسب مكان لجثته للأسف، لكن هم ما وصلوش للقاتل.
9: لسه التحقيقات مستمرة، لكن أنا سمعت إن القاتل ما تركش أي أثر يدل عليه.
8: للأسف، عاش جربوع ومات جربوع، سبحان الحاكم العادل.
9: إنما تفتكر مين اللي قتله يا عبدو بيه؟
8: فودي عايزة تفكير يا أستاذ فوزي. رجالة مخلوف طبعا.
9: ليه؟
8: لأن ده مصير أي واحد يخونه. أنت نسيت إنه هو اللي وقعه في قضية الرشوة؟
9: على العموم كلها كم يوم وتبان الحقيقة.
8: أنا عارف الحقيقة اللي حتبان يا أستاذ فوزي، عارفها مقدما.
9: إزاي؟
8: القضية حتتحفظ، لأن القاتل حيطلع مجهول، وبالتالي تتأيد القضية ضد مجهول.
9: يا ساتر، أنت كمان بقيت تعتقد إن مخلوف بقى الحاكم بأمره في اسكندرية للدرجة دي؟
8: يعني أنت تقدر تنكر بعد كل القضايا والاستشكالات الفاشلة اللي عملناها ضده إنه هو فعلا الحاكم بأمره؟
9: يا عبدو بيه، مش أنت اللي تقول الكلام ده، ولا المرض خلاص هيخليك تستسلم لخصمك؟
8: لا يا سيدي، أنا مش هستسلم ولا حاجة، بس أنت ورينا شطارتك.
10: ها؟ إيه معلوماتك عن الحادث يا سيد مخلوف؟
7: ما عنديش أي معلومات يا باشا.
10: يعني إيه؟ راجل بيشتغل معاك في كل مكان يتقتل كده على سهوة من غير ما يكون عندك أي خلفية أو احتمالات لقتله؟
7: هو صحيح كان دراع اليمين وكان مخلص لقوها باشا، والله الله يجزيه اللي عمل العاملة السودة دي، منه لله.
10: يعني ما حصلش بينك وبينه أي خلاف بخصوص الشغل؟
7: ما فيش حد يشتغل عنده باشا ويحصل بينه وبينه خلاف.
10: طب ليه؟
7: لأن كل اللي بيشتغلوا عندي اتعودوا ياخدوا أوامر وينفذوها على طول ومن غير مناقشة.
10: كويس قوي، يبقى بالمنطق ده ممكن نقول إنك اديت تعليمات لواحد من رجالتك يخلص عليه.
7: الله.
10: أم منفذ على طول وبرضه من غير مناقشة.
7: الله الله الله. طب وانا اقتله ليه يا باشا؟ بقول لسيادتك ده كان دراعي اليمين.
10: انت عارف السبب كويس يا مخلوف.
7: لا مش عارف يا باشا، يا ريت تنورني.
10: لان هو اللي بلغ عنك مباحث حمايه املاك الدوله.
7: بلغ عني ولا مؤاخذه؟ اللي اعرفه اني خدت براءه، وان الفلوس كانت رايحه لتاجر اسمه بالصدفه طلع فرغالي زي اسم البيت بتاع جهاز الحمايه. تمام.
10: طيب بلاش دي يا مخلوف، تقدر تقول لي بتشك في مين؟
7: انا بصراحه ما بشكش في حد، بس هو لا مؤاخذه كان له اعداء كتير، الله اعلم بقى مين فيهم اللي عملها.
10: ها، اسمك وسنك وعنوانك.
11: فرغالي حسنين عبد المولى، 45 سنه، فيلا الحياه السعيده في ابو تلات.
10: يعني انت مقيم في الفيلا دي؟
11: لا سيادة الوكيل، أنا بتنقل بينها وبين فيلتي اللي فلوران عشان أقضي مصالحي.
10: وإنت نفسك فرغالي حسنين اللي شهدت قدامي قبل كده إن مخلوف كان بعت لك 500,000 جنيه مع حسن الجربوع.
11: أيوة بيه.
10: وعاوز تقول إيه دلوقتي؟
11: عاوز أقول إن الحكاية دي ولا مؤاخذة كلها تلفيق.
10: وضح كلامك كويس وبالتفصيل.
11: يعني ولا مؤاخذة، لما مخلوف اتزنق مع فرغالي بيه، عبد الواحد بتاع املاك الدولة بعت ندهلي.
10: وبعدين؟
11: رحت له بيته حسب طلبه.
10: وايه اللي حصل؟
11: كان فاضل ابي يوطي على رجلي بوسها عشان اروح اشهد قدام سيادتك ان 500,000 جنيه دول يخصوني في شغل ما بيني وما بينه، وما يخصوش البيه بتاع املاك الدولة.
10: يعني شهدت زور يا فرغالي؟
11: حصل يا فندم.
10: وليه جاي دلوقتي تقول الحقيقة؟
11: لأنه هددني بالقتل سعادة الباشا، وده راجل مجرم وصاحب سوابق وممكن يعملها، ويا روح ما بعدك روح.
10: وهو بقى هددك بالقتل ليه؟
11: ولا مؤاخذة خلافات عمل يا باشا.
10: طيب عندك شهود على الاتفاق اللي تم بينكم في بيته؟ يا ست عزة قولي والله العظيمة والحق.
12: والله العظيم أقول.
10: الكلام اللي قاله قدامك فرغالي ده حصل ولا ما حصلش؟
12: حصل يا باشا، وأنا كنت قاعدة وسمع الكلام كلمة بكلمة.
10: أمال ليه ما جيتيش بلغتي بكده؟
12: هو أنا كنت أقدر أفتح بقي بكلمة؟ ده كان مخلوف يخلص علي، أصله راجل مفتري. ومحدش يقدر عليه.
10: طيب امضي هنا يا ست عزة.
1: يلا بص راس اخوك يا عثمان.
7: حاضر. انا اسف يا عبد يا اخويا، وادي راسك ايه.
8: خلاص خلاص يا عثمان، خلاص انا مسامح.
7: ما تزعلش مننا يا عبدو، ولا انت يا ماما.
1: لا يا حبيبي،
7: احنا من النهاردة كلنا معاك ايد واحدة لحد ما نرجع ارضنا باذن الله.
1: وهو المجرم واقع، وبكرة تكتر سكاكينه وكل الدنيا هتقوم عليه.
13: تعالي يا مروة، انا عاوزاكي. انا هو تحت امرك يا هند. يا مروة يا حبيبتي، نفسي احضنك وابوسك يا اختنا وامنا وحبيبتنا ومجمعة شملنا.
14: كنتم مع الليل، عاشها معكم من الفنانين إسماعيل محمود في دور عبده، محاسن عبد اللطيف ثريا، أحمد أبو العينين آسم، والفنان الكبير فؤاد المليجي في دور فوزي، إبراهيم الملاح في دور مخلوف، عارف عبد الرسول عزة، ياسر عبد العزيز أمير، عزة الإمام حسن الجربوع، وعاطف الحداد في دور العقيد نشأت، بالاشتراك مع شفيقة زايد، ماجد الهجرسي، فريدة صلاح يحيى، منال فودة، مروة نور الدين، أحمد عبد الرحمن، محمد صالح، محمد مرسي، منى السيد، مصطفى حسني، يسري عزيز، وائل السيد، ومحمود ياقوت، مع الأطفال كريم السيد ويمنى أسامة. التسجيل والمونتاج محمد النبوي، هدى خميس، وإيمان إبراهيم. المخرج المساعد آمال صادق. الليل سعيد سالم، فيفيان محمود.
15: مع أرق ميت مش هتقدر تغمى تاني.
16: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
17: شرفتنا ونورتنا.
18: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
17: هنعمل ايه في بختنا؟
16: عجايب. اسمع.
19: نعم.
16: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترليه.
20: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرق ميكس للدراما، للأغاني، وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
21: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, voog, V-O-O-G.
20: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
22: Arab Mix Drama presents

0: عثمان محمد علي.
1: كمال كمال كمال
2: ده كان آخر شيء أتوقعه يا نبيح. أنا مش مصدق مش مصدق.
1: ما تظلمنيش يا كمال. أنا خدعني لما أنا وخدعني لما أنا كمال.
0: عايدة حسن إسماعيل.
2: كملي يا مديح كملي. قولي إن قلبك مريض وعشان كده حبك ليا كان رخيص. قولي إنك حرباية. أيوه أنت حرباية حرباية حرباية.
1: لا لا لا كمان لا لا أنا مش حرباية. أنا مش مديحة يا كمال. أنا نادية.
0: نادية إبراهيم.
1: نادية لا عاشق إنها تحبك. صدقني يا كمال عزة هو اللي خلاك تكرهني وتكرهنا كلنا. عزة السبب. عزة
0: ممدوح عاشور.
3: ما تتريش وقتك يا أنا كمال. عمره ما شك في لأن في ثقة. مش كده ولا يا ماما؟
4: لا انت عارف رأي ماما رأيي.
0: محاسن عبد اللطيف.
2: الحل الوحيد اني هاجر ابعد.
5: كمان
2: ابعد عن كل الناس يا رفعت.
0: مدحت مرزوق.
2: هاجر لدنيا جديدة. دنيا ما قابلش فيها حد ما سمعش فيها صوت حد. دنيا مش هيكون فيها غير حاجة واحدة وبس. الصمت. مهاجر إلى الصمت.
0: مهاجر إلى الصمت. تأليف مصطفى جمعة. إخراج خالد منيب.
6: خير يا شيف.
7: اهلا يا مدام مديحه. اهلا اهلا.
6: الدكتور كمال مشغول؟
7: ده لو كان مشغول وعرف ان حضرتك شرفتي يفضى مخصوص. اتفضلي اتفضلي يا هاني.
8: اهلا اهلا مديحه. اهلا اهلا. ايه المفاجات اللطيفه دي؟ روح انت يا بشير.
6: مساء الخير. اولا
8: مساء الفل يا ست الكل.
6: الله الله ايه ده كله؟ اوعى تكون بتعامل زباينك بالشكل ده. المفروض انا هنا في العياده زبونه مش مراتك.
8: ده لو كل زباين العياده يبقوا بالطعامه دي والرقه دي انا ما كنت سبت العياده دقيقه واحده ولا كنت فرقتها.
6: وانا كنت قفلت العياده بالضبه والمفتاح يا دكتور. امال ايه؟ ده ما فيش غير كمال واحد هو اللي حبيبي ولا يمكن اسمح لاي واحده تاخده مني ولو لدقيقه واحده حتى لو كنت انا.
8: الحمد لله اللي جيتي فجاه ما لقيتيش ولا واحدة واخدة وقتي غيرك انتي.
6: افهم من كده انك كنت بتفكر فيا ساعة ما جيت.
8: وبعمق.
6: ايه السبب يا ترى؟
8: بكرة كم في الشهر؟
6: بكرة؟ بكرة 12.
8: ويوافق ايه؟
6: يوافق خميس.
8: اخص عليك يا مديحة. بكرة يوافق عيد جوازنا التاني.
6: كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
8: وانت طيبة يا حبيبتي. يا أعظم زوجة في الدنيا.
6: كمال ما تخلينيش أخد ألم في نفسي.
8: أنا ما بقولش غير الحقيقة.
6: هي ريت أقدر أن أكون دايما عند حسن ظنك يا كمال.
8: ليه بتقولي كده يا مديحة؟
6: أنت إنسان رقيق وحساس ولو عشت عمري أحبك مش هقدر أوفيك حقك.
8: مديحة أنا
6: على فكرة يا كمال أنا نسيت أقولك كنت جاية ليه.
8: خير يا مديحة؟
6: أختك فوزية جت النهاردة بعد أنت ما خرجت.
8: إيه في حاجة؟
6: أبدا بس كانت جاية تعبك علشان لا بتزورهم ولا حتى فكرت في يوم تاخدني معاك ونزور مامتك واخواتك. كمال انت بقالك قد ايه ما شفتهمش؟
8: ما انت عارفه يا مديحه اني مشغول دايما.
6: انت مش مشغول غير بمديحه يا كمال. وانا مش عايزاهم يقولوا كده. كمال لو كنت صحيح بتحبني يبقى لازم تزور مامتك واخواتك وتعمل الواجب واكتر.
8: ما انت عارفه اني مفيش حاجه ناقصاهم. وكل طلباتهم
6: بقى كمال. انا جايالك النهارده نروح نزورهم.
8: والعياده
6: انا وعدت اختك فوزيه اننا هنكون عندهم الليله. وعموما انا هنتظر لما تخلص شغلك في العياده وننزل سوا. عندك مانع؟
8: والله ما دام ده طلبك لا يمكن امان.
6: عن اذنك هنتظر بره.
8: طيب بقول لك ايه؟
6: ايه؟
8: الله، ما تكلمناش بخصوص الحفله اللي هنعملها. انت نسيتي تاني ان عيد جوازنا بكره؟
6: لا ما نسيتش، بس مش عايز اعطلك، نبقى نتكلم في السكه واحنا ماشيين.
8: عموما انا هسيب لك مطلق التصرف في تجهيز الحفله. اتفقنا؟
6: اتفقنا. باي باي.
8: باي باي، مع السلامه.
5: بشير.
7: ايوه يا دكتور.
5: في حد في الانتظار؟
7: كتير يا دكتور، وكنت منتظر معاهم لما حضرتك تديني خبر.
5: اللي عليه الدور يتفضل.
7: حاضر يا فندم.
8: ايه يا باشمهندس، يا ترى جاهز زي ما اتفقنا؟
9: الحقيقه ابو كمال لسه لغايه دلوقتي ما استقرتش على تصميم معين.
8: افهم من كده يا عزه انك عملت اكتر من تصميم للعماره؟
9: عموما انا عملت كروكيات، ممكن تشوفها وتقولي رايك فيها.
8: كروكيات؟ ده اتفقنا يا عزه. انت عارف انا مهتم قد ايه بالعماره دي، وعشان كده اتفقت معاك انت على تصميمها وتنفيذها.
9: انا ما امتنعتش، بس انا كل اللي طالبه منك انك تديني فرصه افكر واوصل لتصميم يعجبك ويعجب مديحه.
8: انا يهمني انه يعجب مديحه اولا.
9: خلاص اديني فرصه.
8: قد ايه؟
9: شهر.
8: شهر؟ امال لو ما كانتش مديحه بنت خالتك وانا من اعز اصدقائك كنت عملت ايه؟
9: يو، كان زماني عملت العماره في يومين واقلب. عرفت انتوا غاليين عندي قد ايه، لكن ما قلتليش. انت مستعجل كده ليه؟ ناوي تبني العمارة وتبيعها؟
8: كلام في سرك. العمارة دي هاديها المديحة.
9: اوعى
8: تجيب لها سيرة، هخليها مفاجأة.
9: انت بتقول ايه؟ هدية؟ دي العمارة هتتكلف يا كمال.
8: مفيش حاجة في الدنيا تغلى على مديحة.
9: يا ريتني كنت مراتك يا ابو كمال.
8: بتتريق؟
9: والله بتكلم جد. ده انت لقطة، ومن حسن حظ مديحة انها اتجوزت حضرتك.
8: بذمتك لو كنت انت اللي اتجوزت مديحة مش كنت هتتصرف معاها بنفس الأسلوب؟
9: طبعا لا.
8: ليه؟
9: لأني راجل على قد حالي، كل اللي حلتي في الدنيا مكتب تصميمات معمارية زي ما انت شايف. فلو كنت اتجوزت مديحة كان هيبقى من سوء حظها. فعلا كل شيء نصيب يا كمال زي ما بيقولوا.
8: قصدك ايه؟
9: عارف يا كمال، لما كنت في المدرسة وانا صغير ومديحة برضو كانت صغيرة، كان دايما أمي تقولي لو نجحت يا عزة هجوزك مديحة. لحد ما اتخرجت من الجامعة.
8: وبعد ما نجحت واتخرجت
9: كبرت وكبرت مديحة، وكنا بنتعامل كأولاد خالة وبس. لا هي كانت بتفكر فيا ولا كنت بفكر فيها. أمي كمان غيرت رأيها وأصرت إنها تجوزني بنت ناس أغنية، عشان طبعا تليق بمقام البشمهندس، لأن مديحة عصامية زي أبوها وأمها، محلتهمش غير الستر.
8: وهو ده يقلل من قيمة مديحة؟
9: في نظر أمي يقلل كتير. أنت ناسي إن أنا ابنها الوحيد.
8: أيوة بس مديحة إنسانة أصيلة وتستاهل كل خير يا عزت.
9: في نظرك، لكن في نظر ماما لأ، لأنها بتفكر في واحدة تدي الخير مش تاخد كل الخير.
8: وانت يا عزت؟
9: أنا؟ أنا عبد المأمور، أنا وحيد، وأمي لها أفضال كتير عليا، فطبعا مش ممكن أخلفها في أي رأي، حتى لو كان على حسابي.
8: بس أنت إنسان لك عواطفك ومفيش أي سلطان يقدر يأثر عليها.
9: ارتباطي بماما من صغري يمكن هو اللي خلى عواطفي ترتبط بعواطفها. الشيء اللي يسعدها بيسعدني، والشيء اللي بيزعلها بيأثر فيها كتير. الكلام ده طبعا بقوله لأخويا كمال، مش لأي حد. احنا طبعا أصدقاء من زمان يا كمال.
8: ومديحة تعرف إن رئيفة هانم بالشكل ده؟
9: رئيفة هانم أمي وخالتها طبعا تعرف، بس يعني مش بالوضوح ده.
8: عزت، أنت عمرك ما فكرت في مديحة قبل ما نتجوز؟
9: كمال أنت بتقول إيه؟ أنا يوم ما عرفت إن مديحة تتجوز كنتش عارف مين اللي هيتجوزها، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لك. ويوم الفرح اتضح ان العريس اعز الناس بالنسبة لي، وانت عرفت ان انا ابن خالة مديحة. معنى كده إن أنا لو كنت بفكر في مديحة كنت تقدمت لها من قبل أنت ما تتعرف عليها، أو كنت كلمتك عنها من زمان مثلا.
8: أمال ليه رأي فهانم كانت بتقولك وانت صغير لو نجح هجوزك مديحة؟
9: كمال ما تخلينيش أندم إني اتكلمت معك في الموضوع ده.
8: وليه ما اتكلمناش من يوم ما عرفت إن أنا اتجوزت مديحة؟ ده موضوع يا عزت.
9: موضوع إيه وكلام إيه يا كمال؟ كمال إحنا نعرف بعض من إمتى؟
8: من أيام الثانوي
9: وفي الجامعة ما كنا بنشوف بعض وبنتقابل، وبعد ما تخرجنا ما تقابلناش إلا يوم الفرح. وطول المدة دي وإحنا بنحب بعض وبنثق في بعض. حتى بعد جوازك من مديحة أنا حاولت أبعد عنك خوفا من إن الثقة اللي بيننا تهتز، لكن أنت اللي أصريت إن علاقتنا تستمر، وخصوصا إن مراتك بنت خالتي، مش كده الكلام؟
8: أنت فهمتني غلط يا عزت.
9: ما أعتقدش.
8: صدقني يا عزت، وأنا بسمع كلامك لأول مرة عن مديحة خفت لأكون اتسببت في عدم جوازك منها.
9: ده هتفضل طول عمرك حساس كده، ما تبطل بقى يا أخي الحساسية دي. تعرف لو سألت مديحة ليه ما تجوزتيش عزت هتقول لك طول عمري بستتقل دمه.
8: اه والله. طيب وانت يا عزت؟
9: انا لو سألتني هقول لك مديحة جميلة ودمها خفيف وذكية، ودي اهم ميزة فيها، بس فقها حط أنفها في السماء ومعتزة بنفسها زيادة عن اللزوم، وده ما يعجبنيش أنا شخصيا ولا يعجب ماما.
8: أيوة بس مديحة
9: أنا عارف أنك بتحبها جدا يا كمال، أنا عارف. أتمنى أن ربنا يسعدكم.
8: طيب وانت مش ناوي تتجوز يا عزت؟
9: والله لحد دلوقتي لسه ماما ما لقيتش الإنسانة اللي تدي كل الخير زي ما قلت لك.
8: ولو أنا اعترت لك عليها
9: تبقى أنقذتني من الفراغ اللي أنا عايش فيه.
8: يعني موافق؟
9: بس بشرط تعجب ماما أولا.
8: موافق.
9: ياه
8: إيه دلوقتي قريبين قوي، عن إذنك وما تنساش التصميم بتاع العمارة يا عزة.
9: لا إن شاء الله إن شاء الله.
8: مع السلامة.
9: مع السلامة يا كمال. إنسان غريب، رغم إنه سري وذكي ودكتور ماهر وناجح، إلا إنه على نياته.
10: جرأي مديحة، هو الدكتور كمان نسن النهاردة عيد جوازكو ولا ايه؟
11: أبدا يا طنط، بالعكس ده اللي كنت ناسي وهو اللي فكرني.
10: أصله اتأخر قوي.
9: فعلا اتأخر جدا يا ماما.
11: هو مش كان اتصل بيك يا دكتور رفعت؟
12: فعلا اتصل بيا، بس ما قاليش انه هيتأخر بالشكل ده. كل اللي فهمته منه انه هيوصل مشوار صغير وهيحصلني على هنا، وطلب مني ان اطمنك.
11: هما راح فين بس؟
10: ربنا يكفي شر الطريق، حكم الحوادث اليومين دول ما بتفرقش.
11: طب ايه اللي بتقولي ده؟
9: لا ماما ما تقصدش يا مديحة.
10: ما تأخذنيش يا مديحة، اصل من كتر خوفي على الدكتور كمال لساني غلط.
12: انت قلقانة كده ليه يا مديحة؟ احنا ضيوفك والمفروض انك ترحبي بينا وتدردشي ويانا.
11: اسفة يا دكتور رفعت، اصل
12: انت معذورة يا مدام، لان فعلا كمال اتأخر، بس انا بطمنك تأخير كمال قطعا وراه سبب، وسبب جوهري.
11: دكتور رفعت انت تعرف مكان كمال؟
12: واسيبك الان برضك، ما تنسيش ان انا وكمال اصدقاء وفاهمين بعض كويس قوي.
9: مديحة
11: افندم.
9: ايه مالك؟ طب انت زعلانه من ماما، ذنبي انا ايه؟ ثم ماما ما كانتش تقصد.
11: اي خدمه ممكن اقدمها لك يا باشمهندس عزت؟
9: طب إذا كان ممكن نسمع شوية مزيكا خفيفة كده يمكن تريح أعصابك وأعصابنا. ممكن؟
11: ممكن.
9: مديحة
11: أفندي، عايز إيه تاني؟
9: مديحة أنت ليه بتعمليني كده قدام الناس؟ أنا حقيقة أنا مغلطش في حقك ولا ماما حتى.
11: عايز أرجوك، أنت عارف إن أعصابي تعبان عشان كمان تأخيره. عايز
9: كنت عايز أقول لك حاجة مهمة جدا.
1: هي هي
13: بكرة هنتظرك في مكتب الساعة 11 الظهر. حلوة ظهر مش كده؟
1: ومن انت بتديني مواعيد ولا بتاخد مني مواعيد؟
13: ده موضوع بيهم الدكتور كمان وما تعليش صوتك. ها
1: بس انت عارف ان انت
13: وفري كلامك وما تنسيش معانا. ما تنسيش
14: مديحة.
13: ما تنسيش
1: على اذنك
12: مديحة. هلا انا مضطر انزل اشوف كمال فيها.
1: اجي معك
12: الحفلة والضيوف
1: كمان.
15: مساء الخير يا جماعة.
16: مساء الفل. مساء الجمال
1: يا حبيبي. يا كمال ليه تعمل فيا كده يا كمال؟ ليه
15: سامحيني يا مدينة؟ سامحيني ان كنت خليتك تتقلمي بسبب. انا اسف يا مدينة.
16: ايه يا دكتور نحن هنا.
15: عزت ايه المفاجأة اللطيفة دي؟
16: ماما اظن دي بقى مفاجأة الحفل النهاردة.
15: اهلا اهلا يا طنط. اتاري البيت منور
17: بوجودك.
16: يعني لولا اني كلمت مديحة بالتليفون ما كنتش عرفت ان الليلة دي عيد جوازكم رقم 2. فيها ايه يعني لو كنت عزمتني يا اخي؟ ما انت كنت عندي النهاردة دور.
15: ايوه عزت ما انت عارف اننا انشغلنا في الكلام
16: كده اهو.
12: ايه يا سيدي كنت فين لحد دلوقتي؟
15: رفعت.
12: اهلا اهلا.
15: اسف يا رفعت. اصل الحقيقه
1: حقيقه ايه ده انت نشفت دم.
15: اسمعوا بقى لو عرفتوا السبب بطل العجب. مديحه غمضي عينيك. لا غمضي الاثنين. ايوه كده.
1: افتح بقى يا كمان.
15: فتحي. اتفضلي.
1: ايه دول؟
15: مفاتيح عربيه جديده اخر موديل. كل سنة وانت طيبة.
16: يا
1: وانت طيب يا حبيبي.
15: تعالوا تعالوا بقى نتفرج على العربية من البلكون. تعالوا
1: يلا يلا يلا. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي.
15: عجبتك
1: أوي.
15: عرفتوا بقى سبب التأخير؟
16: لك حق اتأخر علينا يا سيدي. دي أصلها تقيلة أوي.
17: وهي مديحة بتعرف تسوق عشان تجيب لها عربية؟
1: ممكن كمال يعلمني يا توم.
17: أيوة بس بالنسبة لك ملهاش عوزة. كل خروجك مع كمال وكمال ويا عربية.
1: ما تزعليش يا توم أحب أعملها مدلي.
12: لا أنا بقول إيه؟ أنا من رأيي تسكنيها مفروشة.
15: حلوة حلوة.
17: المغص يا عزت. يا من المغص؟
16: مالك يا ماما؟
17: المغص
16: خير.
17: المغص رجع لي ثاني يا عزت.
16: مغص؟ هو احنا كل ما نروح في حته يجي لك المغص ده؟
17: نصيبي بقى اعمل ايه؟
12: يا ما عندكش مسكن يا كمال؟ ممكن نريحها شويه.
17: لا مسكن ولا غيره. يلا بينا يا عزت. يلا
15: طيب ثواني يا عزت اشوف لها اي مسكن.
16: لا لا لا ما تتعبش نفسك. هي بمجرد ما هتوصل البيت هترتاح. يلا يا ماما.
1: الف سلامه يا ماما.
15: مع السلامه. مع السلامه يا غنطي. مع
1: السلامه. يا ساتر كانها هم ونزح من على قلبي.
15: عيب يا مديحه دخلتك وانت اللي عزمها.
1: هي اللي عزمت روحها. ابنها ما صدق اني غلطت في التليفون وقلت له النهارده عيد جوازنا راح عازم نفسه وسحبها معاه. انت عارف يا كمال اني ما برتاح لهمش وعايزه ده كمان.
15: طيب طيب طيب تعالي نقعد مع الضيوف بدل وقفتنا كده. تعالي.
16: خير يا مديحه؟ ايه الحكايه؟ السكرتيره بتقولي انك رافضه تدخلي مكتبي.
1: نتقابل في صاله الانتظار افضل.
16: ليه؟
1: عايزه انت طلبت مني اني اجيلك النهارده الساعه 11. اظن الميعاد مظبوط
16: فعلا.
1: طلباتك؟
16: طب ممكن نتكلم في اوضه مكتبي.
1: اسفه انا مش زبونه.
16: الواقع بقى انك فعلا زبونه وعشان كده بقولك اتفضلي نتفاهم في مكتب.
1: عزت خليك دغري ولاحظ ان مكتبك فيه زباين وفيه موظفين.
16: كمال عارف انك هنا.
1: عزت ارجوك قولي عايز ايه بالظبط خليني امشي.
16: حاضر دقيقة واحدة يا ستي.
1: مكتبه رقيق جدا.
16: تفضل يا ستي.
1: ايه دول؟
16: سكتشات لتصميم عمارة. اختاري واحد منهم علشان اذا كان
1: بمناسبة يعجبك. ايه التصميم ده؟
16: ده بمناسبة ان حضرتك صاحبة العمارة.
1: عزت خليك واضح.
16: مفاجأة مش كده؟
1: انت عايز ايه بالظبط؟
16: العمارة دي كلفني بتصميمها وتنفيذها دكتور كمال جوزك عشان يقدمها لك هدية.
1: ايه؟
16: وصحيح شرط عليا اني ما اديكيش فكرة عنها
9: لكن كنت مجبر. يهمني أعرف رأيك في التصميم، وخصوصا أنها عمرتك.
11: وبعد ما تعرف رأيي
9: يبقى اتفقنا.
11: على إيه؟
9: على تصميم العمارة.
11: اللي يختاره كمال أنا موافقة عليه. عن إذنك
9: مديحة. مديحة.

0: أنا متهائل حب المادي حتى لا يصحى من تاني.
1: عزت إياك أسمعك بتتكلم في مسألة حبك للمديحة دي، ثم إن المديحة ست متجوزة وإنت صديق جوزها، فإزاي تسمح لنفسك إنك تفكر فيها تاني؟ هم؟ إزاي فهمني؟
0: مديحة يا ماما
1: إيه؟ على علاقة بيك من ورا جوزها؟
0: تقول إيه يا ماما؟ لا ما تقوليش كده، مفيش أي شيء بيني وبينها.
1: يا سلام، ولما إنت محموق قوي بالشكل ده محتفظ بصورتها ليه؟
0: دي صورة قديمة، قديمة من أيام ما كانت في السنة.
1: عزت لو عرفت في يوم من الأيام إن في أي شيء بينك وبين مديحة، أنا هطربق الدنيا على دماغها وهخليها تخسر كل حاجة، لا حطولك ولا طول كمان.
0: يا ماما قلتلك مفيش بيني وبينها أي شيء.
1: أنا بحذرك يا عزت، عزت ابني الوحيد لازم أجوزه ست ستها، ولازم تكون أجمل وأغنى منها وتكون أشرف منها يا عزت.
0: ماما ماما، مديحة ما عملتش حاجة تخليك تقولي الكلام ده كله.
1: مش دي مديحة اللي استغنيت عني عشانها؟ ولما رحت تطلب ابنها من ابوها قالت يا بيضة دمه تقيل ازاي اتجوزه.
0: ماما ماما اقفلي على الموضوع ده بقى.
1: وادي صورتها اهي.
0: ماما ليك ايه؟
1: مش قلت لي اقفل على الموضوع؟ قوم نام.
0: حاضر. كده تزعلني منك يا عزت؟ خير يا كمال؟ ليه طلبت من مديحة انها تختار تصميم العمارة؟ احنا مش اتفقنا ان ده سر بيني وبينك عشان ما تفسدش المفاجأة؟ لا انا الحقيقة انا فكرت اخد رأيها بطريقة غير مباشرة، لكن النتيجة انها عرفت والمفاجأة ضاعت فرحتها. انا كنت فاكر انها مش هتقولك لانه موضوع بسيط جدا. انت عارف ان انا ومديحة مفيش حاجة بنخبيها على بعض. انا اسف اذا كنت تسببت لك في ضيق انت ومديحة. على فكرة ازاي رئيفة هانم؟ يا ترى المغص لسه بيجيلها ولا راح منها خلاص؟
2: لا ابدا كويس الحمد لله.
0: يظهر ان عندها حاله نفسيه، لان المغص ما بيجيلهاش الا لما تحصل حاجه معينه. اصل دي تاني مره يجيلها المغص عندنا، رغم انها ما زرتناش غير مرتين.
2: ما تشغلش بالك، هي اصلها عصبيه شويه.
0: طيب قول لي، يا ترى انتهيت من التصميم ولا لسه؟
2: والله يا ريت تعفيني من الموضوع ده.
0: ايه ده، ما تبقى صغير يا عزت. هو انا يعني عشان كلمتك كلمتين صغيرين هتعملها لي زعلة؟
2: أنا أعرف مهندس زميلي وصاحبي وأبرع مني في الشغل وممكن يخدمك.
0: مرفوض يا سيد، كل اقتراحاتك مرفوضة.
2: كمال ريحني.
0: العمارة دي أنت اللي هتصممها وتنفذها، وده أمر. إلا بقى إذا كنت ناوي تنهي العلاقة اللي بيني وبينك يا عزت.
2: أنا ما أقصدش كده يا كمال.
0: انتهينا، التصميم جاهز ولا لا؟
2: تفضل. أدي أكتر من سكتش، ممكن تختار اللي يعجبك.
0: الحقيقة كلهم أجمل من بعض يا عزت.
2: كمال
0: في يا عزت؟
2: أنت تعبان؟
0: لا لا لا أبدا أبدا.
2: كمال أنت وشك أصفر وبيعرق بطريقة ملحوظة.
0: ده إرهاق، أنا لما بتعب في الشغل بيحصل لي كده، وخصوصا ان لحد دلوقتي ما فطرتش.
2: بس دي اول مره الاحظ عليك الاعراض دي.
0: لا ابدا، حصلت كتير بس ما خدتش بالك. ما تخافش، انا دكتور وافهم نفسي كويس قوي.
2: والله انا خايف ليكون باب النجار مخلع.
0: مش للدرجه دي. شوف يا عزت، انا اخترت التصميم ده واعتقد انه هيعجب مديحة. ايه رأيك يا عزت؟
2: خلاص يا سيدي، يبقى اتفقنا. مبروك.
0: مبروك لمديحة
2: والجوز مديحة يا سيدي.
0: لا لا لا ابدا، بقيتي سواقة ممتازة يا مديحة.
3: ده رأيك بعد شهر؟ مش عارفة لما هتفوق عليك هتقول ايه.
0: حاول ايه؟ حقول ان انا متجوز اجمل وازكى واحده في الدنيا.
3: كمال حبيبي، مالك يا كمال؟ كمال مالك؟
0: لا يا مديحة، انا دايخ شويه.
3: اجيب لك كولونيا.
0: ما تتعبش روحي، كلها ثواني وابقى زي الحصان.
3: كمال
0: ما تخبيش عليا،
3: انت وشك اصفر قوي
0: يا ستي. دلوقتي وشي احمر.
3: ما تقاوحش يا كمال. اسمع، انا هكلم الدكتور رفعت.
0: لا لا لا، وتقلقي رفعت ليه؟ ما انا كويس وعارف عليك. بص يا مديحة، ادي البرشامة وادي كوباية المية. عدي بقى من 1 لـ10 هتلاقي قدامك حصان.
3: دايما تقهوح على حسب صحتك.
0: مديحة حضر لنا العشاء، انا شاعر بالجوع.
3: طيب ممكن الحصان يستريح في فرشته على بال ما اجهز له العشاء؟
0: وليه ما يساعدكيش؟
3: الحصان النهارده تعبان ومحتاج للراحه، ممكن يسمع الكلام.
0: امرك يا حضره السايس. اعمل ايه؟ اقول له بحصاني.
3: كمال انا التعب خليني ما حسش بنفسي.
0: مديحه
3: انا صحيت لي يا كمال ما دام نمت.
0: لا عينيا هي اللي راحت في النوم، لكن انا مش حضرت العشاء.
3: يبقى ما دام صحيت كلك لقم.
0: وانتي؟
3: ماليش نفس.
0: لا يبقى مش واجب، انا كمان ماليش نفس.
3: انا بضحك معاك. يلا كل كمال، ما تاكل.
0: ما تشغليش نفسك بيا وكل انتي، انا حاكل.
3: تسمح لي اكلك بايديا؟ اوعى تقول لا.
0: مش عاوزه اتعبك.
3: انا يهمني راحتك يا كمال.
0: طيب ولو اخدت على كده بقى؟
3: يا ريت، كنت افضل ليل والنهار جنبك اخدمك بعناية.
0: يا سلام يا مديحة، انت انسان عظيم، مش من السهل ان اي انسان يلاقي واحدة زيك.
3: لا يا كمال، انت اللي علمتني الحب وعلمتني كل شيء جميل في الدنيا. كل دي يا كمال.
0: الحمد لله، كفاية شبعت خلاص.
3: على. طب اي مريح على فين؟
0: هشرب.
3: ده اسمه كلام برضو؟ قولي وانا اجيب لك المايه لحد عندي.
0: وانا هفضل اتعبك كده على طول؟
3: طب بس خليك في السرير.
0: انت فاكراني عيان ولا ايه؟ دقيقه واحده اشرب واجيب لك كمان كوبايه ميه لحسن تعطش انت كمان.
3: بس لو تبطل مقاوحه.
0: مديحه
3: على حف.
0: مديحه
3: في ايه كمان؟
0: لا لا مفيش، انا جاي.
3: كمان كمان كمان رد عليا كمال. كمال كمال أرجوك رد عليا كمال. كمال خير يا دكتور رفعت؟
4: كمال لازم يتنقل المستشفى حالا، الحالة خطيرة.
3: تسمح يا مدموزيل.
5: أفندم،
3: هو الدكتور رفعت فين؟
5: عنده مرور، ممكن تنتظريه في مكتبه لو حبيتي.
3: متشكرة.
5: رايحة فين حضرتك؟
3: رايحة أزور جوزي.
5: هو حضرتك مرات الدكتور كمال رشدي؟
3: أي.
5: أهلا وسهلا.
3: عن إيه؟
5: رايحة فين يا مدام؟
3: ما قلتلي.
5: عارف بس الزيارة ممنوعة.
3: بتقولي إيه؟
5: ممنوع الزيارة للدكتور كمال، وده لمصلحته.
3: أيوة بس الدكتور رفع قالي إن ممكن أشوفه النهاردة الصبح.
5: الكلام ده قالهولك إمتى؟
3: امبارح بالليل لما جيت مع كمال.
5: آه الكلام ده قالهولك عشان يريح أعصابك وبس. الحالة خطيرة جدا يا مدام، وما تتحملش أي مضاعفات. إن كنتي بتحبي جوزك مفيش داعي ترهقيه.
3: بس كمال
5: مدام. إيه انتي بتكرهيه للدرجة دي؟ قلتلك الزيارة هتتعبه ومع ذلك مصر، شيء غريب.
3: طيب فين الدكتور رفعت؟
5: أنا مش قلت لحضرتك الدكتور رفعت في مرور؟ انتظري في مكتب.
3: متشكرة.
5: يعني مش جميلة قوي زي ما هما بيقولوا. دكتور رفعت
4: رايح فين يا نادية؟
5: داخلة اطمن على كمال طبعا.
4: الزيارة ممنوعة.
5: وانا جاية في شغل مش في زيارة.
4: شغل؟
5: مدير المستشفى وافق على طلب ان يتنقل من عنبر الحريم لعنبر المخصوص عشان اسهر جنب كمال وارعيد نفسي.
4: ده يبقى من حسن حظي كمان، لانه محتاج لرعاية فعلا. بس انا خايف.
5: من ايه يا دكتور رفعت؟
4: خايف ان وجودي جنب كمال وهو في الظروف دي يكون له تأثير معين.
5: مش فاهم
4: يا نادية. نادية انت كان في علاقة بينك وبين كمال قبل ما يتجوز مديحة؟
5: دكتور رفعت حضرتك عاوز تقول ايه بالظبط؟
4: بعدين نتكلم في الموضوع ده. تعالي تعالي، عايزك في حاجة تانية.
5: من بعد إذنك، أنا لازم أشوف كمال دلوقتي.
4: أنا أمنعك، وخصوصا دلوقتي.
5: دكتور رفعت، أنا نادية، نادية اللي طول عمرها بتحب كمال حتى بعد ما نهى علاقته بيها وتجوز. كمال دلوقتي من حقي، ما من حقي اني اكون جنبه، الا اذا هو طلب ابعد عنه حتى وهو في المستشفى.
4: كمال لو شافك هتكون مفاجاه، وانا خاف عليه من اي انفعال. كمال يعرف انك سبت المستشفى وسافرت دولة عربية.
5: مين اللي قاله كده؟
4: أنا.
5: ليه؟
4: محاولة للنسيان.
5: ونجحت؟
4: أعتقد. نادية رايحة فين؟
5: هشوف كمال. دكتور رفعت، لو أنت كنت خايفة على كمال إراد، أنا خاف عليه 24. عن إذنك.
4: طيب مفيش داعي إنك تتكلمي معاه في أي شيء يخصك أو.
5: أنا مش حديثة على مهنة التمريض يا دكتور رفعت.
4: اتفضلي.
5: طمني يا دكتور رفعت.
4: ما خبيش عليكي، كمال حالته ميؤوس منها.
5: انت بتقول ايه؟
4: مدام مديحة، كمال طول عمره من يوم ما اتجوزته وهو بيقول عليكي انسانة عظيمة، فلازم تكوني فعلا زي ما بيقول عظيمة، عظيمة في كل المواقف. ده واقع ولازم نؤمن بيه.
5: يا دكتور رفعت، انا مش مصدقة اللي بتقوله. دي أول مرة كمال يجرى له حاجة من يوم ما اتجوزنا.
4: رغم إنك مراته ورغم إن كمال ما بيخبيش عنك حاجة، إلا إن في مسائل كتير ما تعرفيهاش. أقصد إن كمال كان بيتعمد يخفيها عنك.
5: مش فاهمة.
4: كمال من سن 10 سنين وهو يعرف إنه مريض بالقلب، وتعرض لأزمات كتير في حياته، وده كان دافع لدخوله كلية الطب وتفوقه في أمراض القلب بعد التخرج. لكن زي ما بيقولوا فعلا باب النجار مخلع، أو أقصد إن كمال حالته الصحية وصلت لمرحلة العلاج معاها ملوش أي نتيجة. المرض استفحل وأصبح الأمل في الشفاء مجرد أمنية.
5: الغريب إن كمال عمره ما كلمني عن مرضه أو اشتكى في يوم إنه تعبان.
4: كمال مقاوح، كلنا نصحناه بعدم الزواج ومع ذلك أصر على الزواج رغم أن احنا اتهمناه بالأنانية.
5: كمال ما يحبش الإحساس بالهزيمة، دايما يفضل أنه ينتصر لكلمته وأفكاره، حتى لو كان الانتصار ده على حساب نفسه. تصور يا دكتور رفعت أن كل شهر تقريبا كان لازم يسافر بحجة المؤتمرات والمأموريات، وياما طلبت منه انه يريح نفسه وبلاش مسألة السفر دي، مفيش فايدة.
4: ايه سفر؟ كمان من يوم جوازكو لا سافر ولا بعد ساعة عن البلد اللي عاش فيه.
5: مش ممكن، ده كان بيجيب لي هدايا من كل بلد بيروحها في اوروبا.
4: كمال كان بيشعر بالازمة قبل ما يجيله، وبسرعة يخترع موضوع للسفر ويروح مستشفى دكتور زميلي ويفضل فيها لمدة 2 أو 3 ويمكن أسبوع، مش كده؟
5: تمام. كان ساعات يقول لي مسافر لمدة 2 ويرجع بعد أسبوع،
4: وفي نفس الوقت كان بيبعت يجيب لك هدايا علشان يأكد لك أنه كان في باريس أو لندن مثلا. وطبعا تصرفاته دي نتيجة حبه الشديد لزوجته،
5: عشان كده بيرفض دايما أن أنا أوصل للمطار أو أستقبله.
4: المهم دلوقتي ان الكلام اللي لظهورك ما يكونش له اي تأثير واضح عليك قدام كمال.
5: طبعا لا،
4: كمال محتاج للراحة النفسية قبل كل شيء، فهم؟
5: حاضر، ممكن اشوفه. ارجوك يا دكتور رفعت.
4: احاول. اتفضل.
5: دكتور رفعت اذا سمحت.
4: أي.
5: لسه كمال ما فقش من غيبوبة.
4: ها كده. طيب يا مدام مديحة، حضرتك روح استريحي، وانا اول ما حد هتسمح بالزيارة هتصل بيك. ده لمصلحة كمال.
5: ده طبعا لمصلحة. خلاص يا دكتور، هنتظر انك تتصل بي.
6: عادل.
5: كمال فاق من غيبوبة يا دكتور رفع.
4: ايه؟
5: وبقى كويس جدا.
4: وليه ما قلتيش كده قدام مديحة؟
5: كمال هو اللي طلب مني اوزعها.
4: مديحة، نادية ما تنسيش ان مديحة مرات كمال وبيحبوا بعض جدا.
5: عارفة.
4: طيب خليكي جنب كمال، ولو طلب اي حاجة اديني خبر.
5: حاضر.
0: نادية.
5: اهلا يا كمال. امر.
0: امال مديحة فين؟
5: انا خرجت ادور عليها لقيتها مشيت. يظهر ان الدكتور رفعت فاهمها ان حالتك ما تسمحش بالزيارة.
0: طيب لو سمحتي اطلبي هذا على التليفون.
5: اسف، ممنوع الكلام وممنوع الحركة.
0: لسه بتحب شغلك زي زمان يا نادية؟
5: اللي يحب ما يكرهش الجمال، مش كده ولا ايه؟
0: ايوه طبعا طبعا، انا كمان بحب الشغل جدا، والاخر لحظه

0: رقم المحل.
1: على فكرة انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟
0: مش قلت لك اني بيحب ما يكرهش؟ القلب اللي يحبه مرة ما يقدرش يكررها كمان. وعشان كده سألتك بتحب مديحة؟
1: نادية
0: انا مصدقاك يا كمال، فانت فعلا بتحب مديحة لانه اول حب في حياتك، وده بيأكد لي اكتر

0: وللعلم كمال طلبك أكتر من مرة قدامي بالتليفون، ما كانش في حد بيرد.
1: وبعدين
0: كمال طلب مني بكل ذوق إني أجي أطمن عليكي وأطمن. كان خايف لا تكوني تعبانة ولا حاجة.
1: أنا مش تعبانة،
0: بس يظهر إن أعصابك تعبانة.
1: يمكن عشان كمال صحته مش عاجباني.
0: بالعكس، كمال كل يوم بيتحسن.
1: أمال ليه ما بيتكلمش إلا في سيرة الموت؟
0: كل مريض بيتهيأله إنه ممكن يموت بين ساعة والتانية، لكن بالأمل بينتصر في النهاية على أوهامه.
1: الكلام ده لما يكون المريض مش دكتور. كمال فاهم حالته كويس.
0: تقصدي إيه؟
1: مش عارفة، كمال كل ما زوره يتكلمني كلام غريب يكف أعصابي، مش فاهمة يقصد إيه. عن إذنك.
2: قلت لك التليفون عاوزاني ضروري.
1: خير؟ هتفضل استريح الاهل.
2: اهلا يا سهل.
1: خالتي رئيسة.
2: اهلا. مش حضرتك الست ناديه اللي في المستشفى اللي...
0: ايوه انا.
2: وكمان ازاي دلوقتي؟
0: الحمد لله احسن كتير.
2: الله، مالك يا مديحه؟ بتدوري على ايه؟
0: حاجه. مادام مديحه اعصابها تعبانه عشان كمان، ويظهر ان اي حاجه بتنرفزها.
1: ناديه، ما شفتيش جواب؟ كان
0: فيه،
1: مش عارفه اقول ايه. بس
2: جواب ايه يا مديح؟
1: جواب كان كاتبه كمال علشان عزة، واداهولي امبارح حطيته في الشنطه، ودلوقتي بدور عليه مش لاقياه.
2: ومين حيمد ايده في الشنطه يا مديح؟ حد جالك من اخواتك او اخواتك كمان؟
1: محدش.
0: طب دوري عليه كويس يا مدام مديح.
1: يعني هيروح فين؟ انا حاطه نفس الشنطه.
2: مش يمكن يكون وقع؟
1: والله ما انا عارفه كان وقع ولا في الشنطه، هي حاجه تمخوي.
2: طب وهو كمال يكتب جواب لعزة ليه؟ هو مش كان عنده امبارح في المستشفى؟
1: يعني هقول لكمال بتكتب جواب ليه؟ مش يمكن في حاجه بينه وبين عزة ومش عايز نعرفها؟
0: طب اسمحوا لي انا استاذن.
2: مع السلامه.
1: ناديه.
0: أفهم؟
1: كنت عايزه اقول لك، لو سمحتي ما تجيبيش سيره الكمال ان الجواب ضاع مني.
0: وهو ده معقول يا مدام مديحه؟ عن اذنك.
1: مع السلامه.
0: حاجه تجنن
1: تجنن.
2: طب وتجنني روحك ليه يا مديحه؟ مش كمال اللي كاتب الجواب؟ خلاص قولي له ضاع يكتب غير، او عزه يروح له كمال يقول له اللي كان في الجواب.
1: محلوله اهي.
0: ولا ما اقدرش اقول لكمال ان الجواب ضاع،
1: لان في اسرار ما يصحش حد يعرفها غير عزه، وده اللي خلاني اطلب حضرتك علشان اسلمك الجواب بنفسي، لان عزت لا بيكلمني ولا بشوفه من ثلاث ايام.
2: طب والعمل دلوقتي؟
1: هتجيبيش سيره لعزت او كمان لو زرتيه، هو انا هتصرف.
2: انت حره.
0: قريت الجواب يا دكتور رفعت؟
3: ده جواب خطير جدا يا ناديه.
0: لا، وكتبه على لسان كمال ومقلده انضي.
3: ناديه، الجواب ده لو شافه كمال هيقضي عليك.
0: قلت لك اكتر من مره يا دكتور رفعت انا بحب كمال، وما اظنش في يوم هكرهه.
3: لكن ايه غرضك من كل ده؟
0: اولا انا بشكر الظروف والصدفه اللي خلتني ادخل بيت مديحه وكمال في المستشفى، واحط ايدي على اكتر من دليل يثبت مرضي.
3: وانت ايه دخلك؟ وفي حد اتهمك بشيء؟
0: ما تنساش كلامك يا دكتور رفعت. انت كمال ناديه مش محل ثقه.
3: ده كان رأي كمال يا ناديه.
0: لو كان ده رأي كمال بس، كنت حضرتك اتجوزت شهيرة قبل ما أهلها يضغطوا عليها ويجوزوها رغم أنفها وقلبها متعلق بيك. يا أبيض أبيض الأسود أسود يا دكتور. حاول تدور على اللون الأبيض يا دكتور رفعت، حاول. يمكن تلاقيه زي كمال ما لقى في مديحة.
1: دكتور رفعت.
3: خير يا نادي؟
1: دكتور كمان
3: مال؟
1: مش على سرير.
3: لا، ده ممنوع يتحرك من مكانه. راح فين يا نادي؟
1: مش عارفه.
3: دوري عليه كويس في المستشفى وانا هنزل اشوف بعد.

0: كمال فين؟
1: كمال في المستشفى.
0: كمال ساب المستشفى من غير ما يدي خبر لأي حد.
1: ليه عمل كده وهو لسه تعبان والعلاج ما انتهاش؟
0: مفيش غير احتمال واحد.
1: ايه هو؟
0: إن يكون اطلع على دوسيه العلاج وقرا نتيجة الأبحاث.
1: وانت خليه يسيب المستشفى فجأة؟
0: كمال متخصص في أمراض القلب، واطلاعه على دوسيه العلاج يخليه يعرف إنه خلال 6 شهور هينتهي.
1: ايه؟
0: أنا فهمتك قبل كده إن كمال حالته ميؤوس منه. كمال مش هيعيش أكتر من 6 شهور على وجه التقريب، ودي حقيقة ولازم نسلم بيها.
1: مش ممكن.
0: علشان كده كنت بتعمد إني أخفي دوسيه العلاج عنه علشان ما يعرفش الحقيقة ويقضي بقية أيامه في المستشفى بدون ما يتأثر نفسيا.
1: يبقى قطع كمال ساب المستشفى علشان يعمل في روحه حاجة؟
0: ما أعتقدش. كمال عقله كبير وإنسان مؤمن.
1: أمال راح فين؟ راح فين؟
0: لازم هو.
1: الو الو، ايوه انا مديحة. حضرتك مين؟ شريف عبد الله المحامي. خير يا فندم. طيب هكون عندك حالا.
0: الله، في ايه؟
1: معلش، محامي اسمه شريف عبد الله بيقول عايز يشوفني حالا، موضوع بخصوص كمان، هو قال لي كده.
0: طيب تسمحي لي اوصلك علشان اطمئن على كمان بالمره؟
1: اتفضل.
2: هي دي الحقيقه يا راجل. اعمار بيد الله، ما تقولش كلام ده. انا مؤمن ان الاعمار بيد الله، لكن الحقائق احيانا ما بنقدرش نهرب منها.
3: لا، ممكن نهرب منها بالامل.
2: بالامل؟ الامل في الحالات دي يبقى زي المخدر، هيجيله وقت ومفعول ينتهي. المهم مديحة يا عزت.
3: مديحة؟ وهي عرفت؟
2: ما اعتقدش. انا كنت نوهت لها من مدة، وقت ما كنت بفترض اني حوصل لنفس النتيجة اللي وصلت لها بالوقت، لكن مديحة ما قدرتش تتحمل.
3: الموقف صعب يا كمال.
2: وبالنسبة لي الموقف واخده ببساطة جدا، لكن بالنسبة لمديحة الموقف فعلا هيكون صعب، وعشان كده لازم أأمن لها حياتها قبل الموت.
3: ما بلاش بقى حكاية الموت دي.
2: عزة، أنا طلقت مديحة.
3: مش ممكن.
2: وزمانها عارف
3: ليه عملت كده كمان.
2: حب الشديد لمديحة هو اللي خلاني عملت كده.
3: خبر.
2: مش عاوز بعد ما اموت اكون السبب في تعاستها او اسبب لها اي الم.
3: هو يعني طلاقها منك هيساعدها؟
2: طبعا.
3: ازاي؟
2: انا كتبت المديحة جزء كبير من ثروتي والثروة اللي ورثتها عن والدي. كتبت لها العمارة الجديدة والفيلا اللي عايشين فيها، وحطيت رصيد في البنك تاخد منه معاش شهري لمدة 20 سنة.
3: ده إنسان غريب.
2: هو اللي يحب مراته ويحب إنها تعيش في سعادة بعد ما يموت يبقى غريب.
3: كلامك ده كمان بيحسسني إنك مت فعلا.
2: والإنسان اللي بيقضي بقية أيام حياته ينتظر الموت، إيه؟ ما هو فعلا
3: كمان. لو كانت دي الحقيقة فعلا، يبقى لازم تقضي بقية أيامك مع مديحة في حب وسعادة. ليه تحرم نفسك من أجمل لحظات في آخر أيام عمرك؟
2: علشان أدي مديحة الفرصة إنها تأمن حياتها ومستقبلها وتعيش في سعادة.
3: عشت عشان مديحة وحتموت عشان مديحة.
2: وليه لأ؟ مديحة أعظم إنسانة شفتها في حياتي.
3: تعرف يا كمال، تعرف إنك من كتر كلامك على مديحة خلتني أرفض الجواز من أي واحدة مش زي مديحة، حد ماما ما طهقت مني.
2: عزت، أنا كنت وعدتك إني أشوف لك واحدة تدي الخير زي ما بتقول وتكون زي مديحة، لكن للأسف ما لقيتش.
3: إيه؟ ما لقيتش واحدة تدي الخير؟
2: ما فيش واحدة هتدي الخير إلا إذا كانت زي مديحة. مديحة ادتني حاجات كتير، ادتني كل حنانها وحبها، وفرت لي السعادة في كل خطوة كنت بعيشها.
3: لا يا عم، أنا عايز واحدة تديني الحب والسعادة وتدي ماما قرشين تسكتها بيهم.
2: لقيتها يا عزة،
3: لقيتها.
2: مش معقول، صدقني لقيتها.
3: تتكلم جد؟
2: أي بس اديني مهلة أفكر.
3: أفكر في إيه؟
2: بعدين.
1: ألو دكتور رفعت، كمال ما اتصلش بيك. تصور لحد دلوقتي ما جاش ولا اتصل. أنا هتجنن يا دكتور رفعت. أشوفه عند الأستاذ شريف المحامي. ده الأستاذ شريف سألني عليه من شوية. عموما لو اتصل أو جه هطمنها. مع السلامة. حاجة تجنن. يمكن كمان. مش ممكن، مش معقول. كمال حبيبي.
3: ازاي كمال؟
1: كنت فين يا كمال؟ ليه عملت كده؟ ليه يا كمال؟
3: مديحة، أرجوك يا مديحة، ريح نفسك وهدي أعصابك، وأنا هجاوبك على كل سؤال نفسك تسأله.
1: ما كنتش متصور إنك عايش معايا المدة دي كلها، وأنت بتكرهني يا كمال.
3: مديحة، مديحة، أنا كل تصرف عملته كان بدافع من حبي ليك.
1: وحبك ليه؟ هو اللي خلاك تنهي العلاقة اللي بينا بالطلاق.
3: رحت للأستاذ شريف المحامي.
1: ورفضت إني أمضي على عقد العمارة والبيت.
3: ليه يا مديحة؟ لأن أنا أقصد أأمن حياتي بعد ما أموت.
1: ما تجيبش سيرة الموت أرجوك. كمال أنت هتعيش يا كمال، هتعيش.
3: واجه الموقف بشجاعة يا مديحة. المدة اللي ممكن أعيشها مدة محدودة. ممكن تكون 6 شهور، ممكن تكون أقل، ممكن تكون أكتر، لكن النهاية حتمية. وده رأي الطب اللي كان ممكن ينقذني لو في أي أمل في الشفاء.
1: يعني إيه؟ الرأي ده مرفوض لأنهم كذابين.
3: أنا دكتور يا مديحة، ورأيهم هو رأي. مديحة، لازم تروح لشريف المحامي وتمضي العقود. هو حدد بعد بكرة عشان التسجيل في الشهر العقاري. اتفضلي.
1: وإيه دول؟
3: مفاتيح العيادة. إيه بتصرفي فيها على راحتك؟
1: كمال أنت بتحطمني.
3: أنا بنقذك يا مديحة. مديحة حبيبتي، أنت اديتيني كل حاجة، واللي بقدمهولك النهاردة أقل بكتير من اللي أخدته مني.
1: أنا مش محتاجة لفلوس، مش محتاجة منك لأي حاجة. إخواتك هما الأحق مني.
3: إخواتي حقهم محفوظ وتحت تصرفهم في أي وقت. المهم أنت يا مديحة.
1: أنا أما خلاص حكمت علي إني أعيش بعيد عنك بعد ما كنت مراتي.
3: كنت مراتي، لكن حتفضلي حبيبتي لحد
1: كمال. أنت مش بتقول فاضل 6 أشهر في حياتك؟
3: دي الحاجة.
1: ممكن تسمح لي أعيشهم جنبك يا كمال؟
3: أنت اللي ممكن تسمحي لي أعيشهم لوحدي. مديحة، أنا قررت أقضي بقية أيام حياتي بعيد عن كل الناس. عاوز أعيش في صمت.
1: هتروح فين يا كمال؟
3: ههاجر، قصدي ههجر المكان والناس والصور اللي عشت معاها. ولذلك أجرت فيلا في مرسى مطروح بتطل على البحر، وتعتبر في مكان بعيد عن الناس. مريحة، أنا فعلا محتاج للهدوء.
1: لا يا كمال ما تسيبنيش، أرجوك يا كمال.
3: دي رغبتي. قلتي
1: حقك بدل جرح. خلاص
3: مديح.
1: أي
3: لسه بتحب كمان؟
1: وحعيش طول عمر حب
3: مديحة. اسمعي
2: في الغالب يعني في الغالب ان اي ست جوزها بيموت بتتجوز، وده حق من حقوقها، وخصوصا اذا كانت صغيره في السن وجميله.
1: قصدك ايه؟
2: اقصد اقول يعني ان الست اللي بتتجوز بعد موت جوزها مش دليل على انها ما كانتش بتحبه او انها مش وفيه للايام اللي عاشتها معاه، بالعكس دي بتامن حياتها ومستقبلها، وخصوصا يعني اذا كانت صغيره في السن وجميله.
1: لو انا الصغيره في السن الجميله ولو فرض يعني مش هتجوز بعد وفاه جوزي.
2: عشان كده انا افضل انك تتجوزي قبل ما
1: كمال. انت بتقول ايه؟
2: وده السبب اللي خلاني فكرت بسرعه في الطلاق.
1: كمال انت بتطلب المستحيل.
2: المستحيل انك تعيشي من غير جواز.
1: اكتر من ارمله عاشت عمرها للحب.
2: دي قديسه يا نجم، واحنا دلوقتي في عصر ما فيهوش قديسات.
1: كمال
2: مديحه، نفسي قبل ما هاجر للصمت اللي اخترته في نهايه حياتي اطمن عليك.
1: ايه اللي في ايدي وممكن اعمله كمال؟
2: تحققي ربك.
1: عايزه اتجوز وانت عايش
2: واحضر فرح.
1: انا قطعا بحلم. انا مش مصدقني ان انت كمالي وانك انت اللي بتقول الكلام ده.
2: مديحه لو كنت وفيه لحبي ارجوك نفذي ربك. نفسي اموت وانا مطمن على احب انسان عرفته. قلت ايه؟ والعريس موجود.
1: كمال
2: عايز
1: حاسه
2: انا هسيب لك مهله تفكري فيه وبعدين تعالى.
1: كمال
2: فكري بهدوء يا مديحه.
1: ممكن اطلب منك خدمه؟
0: اقبر يا مديحه،
1: عاوز اشوف كمال.
0: والله كمال اليومين دول بقت أحوال غريبة ومحدش عارف له مكانه.
1: لسه بتساعده على إنه ينساني؟
0: كمال النهاردة بيحاول ينسى كل اللي عارفه.
1: بس ده أول طلب أطلبه منك. كمال من بعد ما ساب المستشفى معرفتش أقابله.
0: وضرورة قبلي يا نادية؟
1: أنت عارف إن كمال عمره قرب ينتهي، وبطمعني إني أفضل جنبه لحد آخر لحظة في حياته.
0: نادية، نادية أنت لسه بتحبيه؟
1: وحايش طول عمري حبه
0: رغم اللي عمله فيه.
1: احنا اتفقنا ان الدنيا فيها الابيض وفيها الاسود، وكمال ابيض. شافني بعيون المجتمع اللي هو عايش فيه اني اسود، رفضني لكن ما كرهنيش، وكان دايما متحفظ معايا ويقول لي اني بعزك يا نادي.
0: ايوه بس ده مش دليل على انه بيحبك.
1: وليش دليل على انه بيكرهني؟ دكتور رفعت أرجوك، أنا عاوز أشوف كمال بأي ثمن.
0: صدقيني يا نادية، كمال كل وقت في مكانه، وخصوصا بعد ما أنهى العلاقة اللي بينه وبين مديحة.
1: كمال طلق مديحة
0: وقرر أنه يهاجر.
1: يهاجر فين؟
0: إلى الصمت زي ما بيقول.
1: أنا مش فاهمة حاجة.
0: اقعدي وأنا فاهمك.
1: انت ازاي تتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده يا عز؟
4: اسمها دي بنت خالتي، وكان المفروض هتجوزها قبل كمان.
1: ما هي رفضتك وقالت عليك دمك تقيل. ايه انت ما عندكش كرامة يا عزت؟
4: ماما ممكن اسألك ليه انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟
1: عشان ما فيش ولا واحدة لقيتها تناسبك.
4: قصد حضرتك تناسبك؟ انت بتدوري على واحدة من غير لسان ومن غير ودان عشان لا تتصنط ولا ترد عليك.
1: عزت
4: ده اولا. ثانيا يكون عندها طين وعمارات عشان ناكل ونعيش في خيرها، تدينا وما تطلبش مننا حتى الكلمه الحلوه.
1: انت ازاي بتتجرأ وتقول الكلام ده؟ وانا اللي بتعب نفسي عشان تبقى اسعد من ولاد خالاتك وخلانك وعمامك من كل ولاد العيله؟
4: يا فرحتي اديني بقيت اتعس واحد فيهم، كلهم اتجوزوا وخلفوا وعايشين في سعاده وانا طول اليوم وش في وشك.
1: عزت
4: انا اسف يا ماما، حضرتك خلتيني افقد اعصابي.
1: انا ولا مديحه؟ يا حلاوة أوام أكلت عقلك. ما لو ما كانش جوزها لسه عايش ما ماتش كانت عملت إيه؟
4: يا ماما أنت عارفة أن كمال هو اللي عرض عليا هو اللي عرض عليا ان اتجوز مديحة، هي ملهاش ذنب.
5: وافقت ليه بعد ما كانت رفضاك؟
4: وافقت لان كمال هو اللي طلب منها كده، وكمان عشان ما تزعلوش، وخصوصا في الظروف اللي هو بيمر بيها الايام دي.
5: وافرض ان الدكاترة قالوا لكمال انه هيعيش، كنت برضك هتتجوز مديحة؟
4: طبعا لا. بس يا ماما الظروف جت في صالحي وصالح.
5: عزت، انت كنت على علاقة بمديحة وهي على ذمة كمال.
4: لا لا لا لا،
5: عزت طبعا. الست اللي تحب على جوزها وهي عايشة معاه تبقى ست حقيرة، ما عندهاش الشجاعة اللي تخليها تحدد موقفها من حياتها مع جوزها وتبعد عنه عشان تتجوز اللي بتحبه من غير ما طلبتك سمعتها ولا سمعة جوزها.
4: ماما تي هتديني درس في الأخلاق.
5: عزت أنا بحذرك، فاهم؟ عزت أنت كنت قلت لي إن كمال كاتب لمديحة عمارة جديدة للفيلا اللي هم عايشين فيها، مش كده؟
3: وسايب لها رصيد في البنك تعيش منه 20 سنة.
5: يعني الكلام ده صحيح؟
3: طبعا صحيح، وتأكدت منه بنفسي.
5: قول لي عزت، أنت واثق من أخلاقها؟
3: مديحة مش غريب عليك يا ماما.
5: وهي وافقت ولا لسه بتستثقل دمك؟
3: خيال لي إنها بعد ما اتجوزت حست إن دمي بقى خفيف.
5: لا، ما أنا بقول كده برضه. عموما مديحة بنت أختي، وجحا أولى بلحم طوره.

0: أنا مش فاهم يا كمال، ليه أصريت إنك تحضر الفرح؟
1: لأني حاسس النهاردة إني أب أو أخ مريض. مش في أب بيجوز بنته وهو مريض وبيطلع في الروح لمجرد إنه يطمن عليها قبل ما يموت؟
0: علشان كده الفرحة هتنط من عينيك؟ شيء غريب. اللي يشوفك فرحان بالشكل ده ما يصدقش إن مديحة كانت مراتك.
1: سبب فرحتي يا رفعت إن أنا حاسس إن مديحة بقت في أمان. عزة ابن حلال يا رفعت، وهيحافظ عليها ويسعدها.
0: ناوي تسهر معاها؟
1: ليه لا؟
0: صحتي؟
1: صحتي؟ لا. ما عدتش خايف عليها زي ما اللي خلاني فرطت في مديحة مش هفرط في صحتي.
0: الله، ده العريس والعروسة وصلوا.
1: مبروك يا مديحة.
2: الله يبارك فيك يا كمال.
1: مبروك يا عزة.
0: الله يبارك فيك ويبارك لنا فيك.
2: ارتحت يا كمال لما حققت لك رغبتك؟
1: مديحة، حبي عزك يا مديحة، وحاولي تعيشي حياتك في سعادة. اوعي تسمحي لأي مخلوق يتسبب في انك تتألمي أو تبقي تعيسة. ده رأيي
3: يا دكتور.
1: أهلا يا فندم.
3: وقفتك مع مديحة دلوقتي ملهاش معنى. أنت عاوز تضحك الناس علينا؟ مديحة بقت على ذمة عزة ابني. يعني ما يصحش تقف جنبها بالشكل ده وتقعد تتوضد. خلاص كل شيء راح لها السبيل
1: كده. أنا آسف. آسف. أنا ماشي يا مديحة.
3: كمال اقعد هنا. سايبة جوزك ورايحة على فين؟ جوزك اسمه عزة مش كمال.
0: الله، هو كمال طلع يجري كده ليه؟
4: كمال كمال كمال.
2: ليه يا دكتور رفعت مصر على اني معرفش مكان كمال؟
0: لانه هو اللي طلب مني كده.
2: ممكن تقولي هو فين؟ واوعدك اني مش هقوله انك انت اللي اديتني عنوان.
0: انا اسف يا بني، واذا كنت بتحبي كمال ابعدي عنه.
2: لمصلحة مين؟
0: قطعا لمصلحته.
2: مادي هتعرف مكانه.
0: يمكن. ليه بقى؟
2: هي موجودة في نفس الفيلا.
0: اظن
2: اتجوزت بعد كمال مسافة.
0: معرفش.
2: دكتور رفعت، كنت دايما لما اكلمك عن مديحه تقول يا ريتني الاقي واحده زيها اتجوزها. طب ما هي مديحه نفسها قدامك دلوقتي، ليه ما تتجوزهاش؟
0: انا ما قلتش كده.
2: برافو عليك انك بتنسى، بس انا فاكره قوي انك قلت مديحه دي ست كويسه وكويسه جدا، ودلوقتي انكرت. ليه؟
0: ناديه، ناديه بلغتك لغه الالوان ثبت لي ان مفيش غير لون واحد أساس لكل الألوان اللي بنشوفها.
2: اللون الأبيض؟
0: لا، اللون الأسود.
2: هي بقى عينيك يا ضعفت جدا، هي بقت قوية جدا، أقوى من أشعة إكس.
0: دي التريقة يا نادية.
2: دكتور رفعت، اللون الأبيض مع الضوء الجامد المبهر بنعجز إننا نشوف، لأنه بيسير بيضين. ابعد عن أي ضوء مبهر وأنت هتشوف اللون الأبيض.
0: نادية،
2: عن إذنك أنا رايحة أدور.
5: شوف مين يا عزة.
4: مفتحن ولا فضيلك يا مدية.
5: حاضر.
2: كمال موجود؟
5: كمال؟
2: لا، كمال مش موجود طبعا.
4: مين اللي مين يا مدية؟ ماما؟
5: دي صاحبتي يا عزة.
2: عزة جوز؟ انت اتجوزتي عزة؟
5: دي كانت رغبة كمال،
2: وكان أراضي فيني الوقت.
5: كان قال لي حيعيش في مرسى مطروح.
2: عنوانه عندك؟
5: وانا هحتفظ بعنوانه لي. انت بتدوري عليه مهتمة قوي، يا ترى ايه السبب؟
2: مدام مديحة، انت سعيدة دلوقتي مع الأستاذ عزة؟
5: الحمد لله. عزة قدر ينسيني كل حاجة،
2: حتى كمال.
5: كمال ما يتنسيش، بس الواحدة لما بتتجوز للمرة التانية بتعيش حياة جديدة بتقدر تنسى حياتها اللي فاتت. عموما أنا أتمنى الكمال يقضي بقية أيامي في سعادة. شعور طيب قوي.
3: عن اسم نادية.
5: أظن الولاعة بتاعت عزة والجواب اللي أخدتيه من شنطتي ملهمش لازمة عندك دلوقتي، مش كده؟ أنا عارفة إنهم عندك من زمان.
3: هو كمال عرف إن كان في علاقة بينك وبين عزة أيام ما كان عايش معاكي في منتهى السعادة.
5: سواء كان عارف أو معرفش ده شيء ما يهمنيش. وعلى كل إذا حبيتي تحتفظي بالجواب والولاعة برضه ده شيء ما يهمنيش.
3: أيوة كده. لا القناع اللي حطاه فوق وشك وظهري على حقيقتك.
5: ما تنسيش إنك في بيت.
3: ما هو بقى بيتك فعلا.
5: أي بيت
3: ده؟ ده مش بيتي مدام، ده مسرح. المسرح اللي واقفة على خشبته بتمثلي بمنتهى العظمة، وعشان كده كمال قال عليك إنك زوج عظيم.
4: إيه إيه يا مديحة؟ مدموزيل نادية، أهلا
3: أهلا بفتى الشاشة الأول. مبروك على الرواية الجديدة. عن إذنكم.

0: قولي لو سمحت يا ريس، في دكتور مهاجر.
1: ايش مهاجر؟
0: قصدي ساكن هنا، هو اسمه كمال رشدي.
1: اه ما قالك ساكن وين بالضبط؟
0: انا اعرف انه في مطروح.
1: لا يبقى دوري على مهلك.

0: هو يا اخويا الجدع اللي ساكن في الفيلا دي ما بيشتغلش حاجه ابدا، ده ما بيخرجش غير في العصاري يتمشى على البحر ويرجع تاني.
1: انا سمعت انه جاي يستجم وانه كان دكتور قد الدنيا.
0: وهو في حد يستجم في هذا البرد؟ دي الدنيا هنا شتا
1: مزاجات بقى.
2: اسمح يا ريس.
1: دعمينا ستان.
2: انا طول النهار بدور على واحد اسمه كمال رشدي، ما تعرفش ساكن فين؟
0: دكتور؟
2: ايوه
0: ساكن في الفيلا لوحدها هناك دي، شايفاها؟
2: ايوه، متشكره قوي.

0: نادية
1: كمال، ازيك يا كمال؟
0: انت ازاي عرفت المكان اللي انا عايش فيه؟
1: بقى انا دايخة طول النهار عشان اجي اشوفك، تقوم تقابلني بالشكل ده؟
0: يا نادية، انا اخترت المكان ده عشان ابعد عن كل الناس،
1: حتى نادية،
0: حتى انا بحاول اهرب من نفسي في كل لحظه، مش عارف.
1: انا اسفه ان انا جديت.
0: نادية،
1: أيوة كمان.
0: ما تمشيش، عاوزك في موضوع مهم.
1: يعني كنت متوقع ان انا حجيلك؟
0: لا طبعا، بس وجودك خلاني حسيت اني محتاج اتكلم معاك. اتفضل.
1: خير يا كمان.
2: لابسه ورايحه فين يا هاني؟
3: خارج.
2: ما انا عارفه انك خارج،
3: انا بسالك رايحه فين.
2: قلت خارجه وبس.
3: استاذنتي من جوزك؟
2: لا
3: طبعا. يبقى مفيش خروج.
2: والله بقى انا محبش حد يقعد في بيتي ويتحكم فيا.
3: بيتك؟
2: بيتك منين يا حبيبتي؟
3: انا هنا صاحبه البيت، انا هنا اللي كلمتي تمشي، ولا عايزه تخرجي تتفسحي على مزاجك؟
2: تقصدي ايه؟
3: انت فهماني كويس وفوق نفسك. عزت مش زي كمال عشان تحطيه في صباعك زي الخاتم. احنا ستات ونفهم بعض كويس قوي.
2: خالتك
3: سابقا، انما دلوقتي حماتي، واذا ما كانش عزت مفتح لك عينيه انا فتحها لك قوي.
2: طب مش خارجه لما يجي عزت؟
3: ما هو ده المطلوب يا هاني.
0: انا بتعبك معاك.
3: نادية طول عمرها بتحب تتعب علشان
0: بدون مقابل. شيء غريب.
3: ايه هو اللي غريب يا كمان؟ انا ما بحسش بطعم الراحة الا وانا بتعب علشان.
0: وايه المقابل يا نادية؟ ايه اللي بتكسبيه من ورا التعب؟
3: اللي بيحب انسان ما بيبصش على مكسب وخسارة. الحب مش تجارة، الحب علاقة إنسانية رقيقة.
0: هو في حاجة اسمها حب؟
3: انت حبيت قبل كده يا كمان وجربت الحب. انت سيب مديحة.
0: مديحة؟ مديحة، مديحة كانت وهم.
3: كمان انت عمرك ما شربت؟
0: لجأت للشرب لما حسيت.
3: ليه يا كمان؟ ليه؟
0: عشان انسى الوهم اللي كنت عايش فيه.
3: كمان انت
0: نادي. انا كنت عايش مع حرباية، مديحة حرباية، بتقدر تلون نفسها زي ما يعني. تفضلي.
3: ايه دول؟
0: دي جوابات من عزة لمديح.
3: ودول صور لمديح مع عزة.
0: اللي حيجنني ان عزة تتقدم لها قبل انا ما اتجوزها ورفضت. طب ليه؟ ليه عملت معاه علاقة بعد جوازنا؟ ليه؟ ده السؤال اللي انا مش لاقي له اجابة. ابدا.
3: كمان انت لقيت الصور والجوابات دي فين؟
0: صدفة طبعا، مجرد صدفة. كانت شايلاه في شنطة قديمة، اخدتها الم فيها بعض الكتب بتاعتي قبل ما اسيب الفيلم.
3: وهي ما لاحظتش انك اخدت الشنطة؟
0: يمكن ويمكن لا.
3: ما دام كده بقى اتفضل.
0: ايه ده؟
3: دي ولعت سجاير بتاعت عز، لقيتها في بيتك وانت في المستشفى، وده جواب مكتوب على لسانك بخط ايدها لعزة الضرب.
0: اخي الله. اخي حبيبي.
3: ما تكملش يا كمال، مديحة باختصار شديد
1: كتباله على لسانك إن حالتك خطيرة وما يسمنها، والأمل في تحقيق أمنيتك، تقصد عزت، أصبح قريب جدا، وإن الحب اللي بينك وبينه، تقصد اللي بينها وبينه، حب قوي، لأنه أكبر من كل المواقف والأزمات.
0: فاهم
1: صحتك يا كمان.
0: بتقوليها من قلبي؟
1: كمان.
0: تمام. فاضل 25 يوم بالكتير وينتهي. الأيام بتفوت بتقل غريب.
1: ولو عشت بعد 25 يوم بيفوتوا.
0: يا ريت يا ريت، نفسي أعيش بعده ولو أسبوع واحد.
1: هتعمل إيه؟
0: هنتين من كل حرباية هشوفها في طريق.
1: لا لا يا كمال، لا، اوعى تفكر ان كل واحدة تشوفها هي مديحة.
0: اسمع يا مديحة، قصدي يا نادية، اسمع، لما كنت عارفة ان مديحة على علاقة بعز ما قلتيش ليه؟ ها؟
1: مش انا بس اللي كنت اعرف، الدكتور رفعت كان عارف كل حاجة.
0: يعني انت ورفعت مشتركين في الجريمة مع مديحة تسطر عليك.
1: انا ما كنتش اقدر اكلمك وانت في المستشفى في موضوع زي ده.
0: خايفة علي لا يجرى لي حاجة، مش كده؟
1: ايوه كمان. فاسأل نفسك.
0: نفسي؟ ما انا بسألها بتخدعني وتقول اي كلام. طب لما انت يا مديحة بتحب عزيزي، ليه عشت معايا المدة دي كلها؟ ليه؟ ليه؟
1: كمال انت سكرت يا كمال.
0: لا لسه انا ما سكرتش. ردي، سكرت ليه يا مديحة؟
1: انا كمال انت هتعمل ايه؟
0: جاوبيني يا حرباية، ليه عشت معايا تخدعيني يا حرباية؟ ليه؟
1: لا لا يا كمال، لا، انا مش حرباية، انا مش مديحة يا كمال، انا
0: مديحة.
1: نادية نادية نادية اللي عاشت عمرها تحبك يا كمال. انا نادية. ما هو لو الست والدتك قعدت في البيت دقيقة واحدة انا مش قاعدة لك فيه.
4: وبعدين بقى يا مديحة، هي الإشكالات دي مش هتنتهي.
1: أنا اتهنت بما فيه الكفاية، دي بتعملني كأني إيه؟
4: ما هي معذورة يا مديحة.
1: بتقولي؟
4: ماما أصلها كانت شكة إننا كنا على علاقة قبل ما نتجوز في وجود كمان.
1: أنت قلت لها على حاجة؟
4: أبداً
1: أبداً؟ تلاقيك كنت بتحكي لها أول بأول عن كل حاجة بينها.
4: ما أنا برضه أعمل كده.
1: أمال بتعمل كده ليه؟ طول ما هي قاعدة عمالة تنبط بالكلام، ده غير إنها بتتحكم فيا كأنها هي اللي متجوزاني. وده كله منك، لو كان ليك شخصية وللكلمة ما كانش ده بقى حل.
4: ما بلاش بقى حكاية الشخصية دي وخديها كده على قد عقلها. طبعا قال لها على فكرة أنا بعت العمارة، لقيت إيه؟ لها زبون لقط وقبضت منه العربون.
1: ومين قالك إني عايز أبيعها؟
4: دي فرصة مليحة، فرصة فيها مكسب 15,000 جنيه.
1: وفين العربون؟
4: مع ماما.
1: إيه؟
4: والله اديته لها، ولحد ما يتم البيع حدهولك على داير مليون.
1: هما شوف.
4: لو سمحت بفضلك، الأنسة نادية المنزلية مش نازلة في اللوكاندا دي؟
5: دي لسه ماشي مسافر اسكندرية، ممكن تلحقها على المحطة، القطر لسه قدامه ربع ساعة.
4: متشكر.
6: ما تعرفيش كمال قطع عنك معاش البنك ليه؟
1: وعارف منين؟
6: لازم حصل منك حاجة عشان كده قطع.
1: هو أنا بشوفه عشان يحصل بيني حاجة؟
6: أنا عارفة إن الجوازة دي فقر من أولها.
1: وبعدين بقى؟
6: روحي شوفي هتطبخي إيه لجوزك.
1: مش عاملة له حاجة.
6: هو بمزاجك؟ اتفضلي قدام.
7: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
7: إيه الغيبة الطويلة؟ كنت بتشتي فيها؟
1: في مطروح.
7: وقابلت كمان؟
1: كمان انتهى.
7: ايه؟ مات؟
1: لا، بيموت، كمان بيقتل نفسه بالخمر زي ما يكون مستعجل على اليوم اللي هيموت فيه. وطبعا السبب معروف.
7: عرف حاجة عن مليحة؟
1: اعرف الكتير دكتور رفعت.
7: ايه
1: كمان محتاج لك ولازم تكون جنبه.
7: وانت
1: لوني في عينيه اسود هتروح؟
7: ايوه يا نفسي.

0: عليا.
1: بتقولي اسمك مديحة؟
0: هو انا كل ما اقول لك اسمي تنساه وتقولي مديحة؟
1: مش اصل فيكي شبه مديحة. لا اقولك انت مديحة.
0: هو هتكون مديحة دي مراتك وضحكت عليك يا بابا؟
1: لا يا ماما، ضحكت على روحها.
0: طب ما انت روحها.
1: انا روحها؟ عارف يبقى روحها هتطلع كمان يومين. انت عارفه ان فاضل يومين وتطلع روحها.
0: وفاضل يومين ليه؟ طب ما تطلع دلوقتي احسن.
1: يا بنتي ايه فكره هايله والله. ايه رايك اطلع روحك دلوقتي بقى يا مديحه؟
0: فوق يا استاذ، انا مش مديحه.
1: لا انت مديحه، انت مديحه، مديحه انت الحرفيه اللي بتقدر تغير جلدها ولونها. انت
0: ما هو اسمع بقى، انت جايبني من اسكندريه عشان نقضي يومين كويسين، مش عشان تطلع همك فيا. لا ان كانت الحكايه كده سعيده.
1: انا رايحه فين يا مديحه؟ رايحه فين؟ انت عاوزه تهرب مني؟ فاكر انك هتفضلي تهربي مني على طول؟ لا ابدا.
0: لا ده باين متطوش.
1: استنى عني، استنى استنى. اخسر وهرب. لكن هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ قبل ما اموت لازم اموتها، لازم اموتها. حرباية حرباية حرباية.
0: يعني بعت العمارة وما عطيتيش ولا مليم من حقها.
2: الفلوس كلها مع ماما، اللي عايزاه خدينا.
0: انا ماليش دعوه بماما، انا عايزه الفلوس.
3: ايه في ايه عايزه؟
0: فين الفلوس؟ عايزه فلوسي.
4: فلوس؟ فلوس دي ايه دي يا ام فلوس؟
0: سامع يا استاذ؟ سامع؟
4: انت بتقطميه وانا واقفه. ما تديها الامنيو وفوقوها بدل ما انت واقف كده زي قلتي.
2: يا ماما مديحه ما غلطتش.
0: عايزه طلقني. انا مش عايزه اعيش في البيت ده.
4: المركب اللي تودي.
2: انت بتقولي ايه؟ اطلقك ازاي؟
4: زي الناس. وقبل ما تطلقها تتنازل لك عن الفيلا دي. يا كده يا مفيش طلاق.
0: خدوا كل حاجه. بس ألف بجلدي من النار اللي عايشه فيه.
2: ماما أرجوك يا ماما بلاش الإشكالات دي، مديحة مراتي وأنا جوزها.
4: وأنا أمك، ولو ما طلقتهاش هتبرى منك ليوم القيامة. سامع؟ مش كفاية إنك واخدها من جوزها؟
0: أرجوك ما تغلطيش.
2: وبعدين يا ماما
4: كمال كان مغفل، لكن عزت لأ.
0: أنا ماشية من هنا، حاسب لك الدنيا علشان ترتاحي.
4: ما تخرجيش من هنا لما تتنازلي عن الفيلا وتتطلقي. عزت روح هات المحامي عشان تتنازل قدامه، وهات معاك المأذون.
2: ماما
4: انت سامع كلامي ولا لا؟ اتفضل.
0: النهارده كان في شهر يا دكتور
5: 28.
0: انا هسافر لكمال.
5: مش معنى النهارده بالذات.
0: النهارده يوم المصير بالنسبه لكمال. يا يعيش ويتغلب على الموت يا اما.
5: ما اعتقدش انه ممكن يعيش ساعه واحده بعد المده اللي حددها الاطباء بما فيهم هو. خصوصا كمان انه ادمن الخمر وفرط في صحته ايام الاخيره.
0: اذا كان ده رايك يبقى لازم نسافر، لان مش معقول نسيبه لوحده في بلد غريب فيها.
5: بعد ساعه واحده هكون جاهز للسفر.
0: وانا كمان.
5: كمان
0: دكتور رفعت انا خايف.
5: كمان
0: يا دكتور أنا خايفة.
5: يمكن نايم ومستمع جرس أو مش موجود.
0: لازم نتأكد. أخبط خبط أحسن.
5: بقى مش هيسمع الجرس ويسمع الخط.
0: أيوة أيوة.
5: وبعدين ده مفيش حد بيرد خالص.
0: طب نكسر الباب.
5: مفيش حل غير كده.
0: كمال كمال الحق يا دكتور رفعت.
5: سبحان الله نايم في سريره كأنه على ميعاد عنيه.
0: لا لا كمال ما ماتش ما ماتش. هقرب يا دكتور شوف هنور لك النور.
5: كمال لسه عايش في غيبوبة. كمال في غيبوبة.
0: لازم ننقذه حالا.
5: الأفضل إن احنا ننقله لأقرب مستشفى. ساعديني يا نبيه ساعديني. Thank you.
3: الشباب بيفتح عينيه يا دكتور رفعت.
5: ابتدأ يفوق بالغيبوبة.

0: أول يوم في الشهر الجديد، يعني حضرتك المفروض مت من 3 أيام حسب رأي الطب يا دكتور.
1: الحمد لله، اللحظة الحرجة اللي كلنا كنا منتظرينها عدت بخير وسلام.
2: يعني أنا لسه لي عمر في الدنيا،
0: وعمر طويل إن شاء الله.
2: أنا الحمد لله، أنا كنت بتمنى أعيش عشان
0: كمال. كمال أنت لسه خارج من أزمة ومحتاج للراحة، أرجوك تنسى كل شيء. لا مديحة ولا نادية ولا أي واحدة هتعوضك عن صحتك وراحتك. كلنا مديحة زي ما قلت لي،
1: بس في أبيض وفي أسود يا نادية.
0: لكن الأسود أكتر، عشان كده بيتغلب عليه وبيطفي اللون الأبيض ويخفيه عن عيوننا.
1: أنت أثبتي إن الأبيض أبيض والأسود أسود.
2: إيه ده؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة.
0: دي لغة الألوان وناس كتير مش بتفهمها، عشان ما بتقدرش تميز الألوان عن بعضها. أنا حسيبك ترتاح.
1: عن إذنك يا كمال.
2: نادية.
0: أيوة يا كمال.
2: ممكن تعلميني لغة الألوان؟
0: هتقدر تميز بينها؟
2: أتعلم. موافق.
0: موافق، بس بشرط.
2: إيه؟
0: اغسل عينيك الأول عشان تعرف تميز بين الألوان وتفهم لغتها.
2: إزاي؟
0: بعدين. ادي. اهلا مدام مديح، ادي اللي بعتلي الدعوه دي، وانا سعيده انك شرفتيني. لو كنت اعرف انك انت اللي بعتها ما كنتش جيت، وعشان كده كتبتلك في بطاقه الدعوه. عزيزتك مفاجاه.
3: عايزه مني ايه؟
0: حالا هتعرفي. اتفضلي استريحي.
1: نادية،
0: انا عزيزتك مفاجاه. اتفضل هنا يا دكتور رفعت.
4: انت جايبني عند ناس معرفهمش.
5: وانا كمان معرفهمش يا ماما، بس اللي بعت لنا قطع نعمل لنا مفاجأة لطيفة. الا مش دي نادية اللي...
0: اهلا اهلا، اتفضلوا هنا. طبعا كلكم عاوزين تعرفوا المفاجأة. المفاجأة الاولى اننا كلنا لأول مرة بنتجمع مع بعض في مكان واحد وقصاد بعض. أما المفاجأة الثانية. اتفضل يا دكتور كمال.
4: كمال لسه عايش؟
6: تقصد ايه من مواجهتنا بعض؟
7: اننا نشوف بعض بصورة اوضح. كل شيء انتهى، لكن الافضل اننا نعرف بعض اكثر.
1: ايوه، وانا دخلي ايه في الموضوع؟
0: هيجي دورك يا دكتور رفعت. من حق كمال النهاردة انه يشوف اللون الحقيقي لكل واحد مننا. نبتدي باللون الاسود. اقصد مديح.
3: انا ما عنديش حاجة اقول.
0: مدام مديح، قدامك كمال وقدامك عزت. عزت لما تقدملك قبل كمال عشان يتجوزك رفضتيه.
7: ليه يا مديح؟
3: من صغري وانا بسمع مديحة العزة، كبرت وانا برفض ان اي حد يبقى له سلطان في مسألة جوازي ويفرض عليا شخص معين. وفي الوقت ده كان عزة ماشي تحت سيطرة امه، وشخصيته كانت دايبة بشخصيته، ما كانش له رأي ولا كلمة. فطبعا شجعني على ان ارفضه. عزة،
5: انا ايد كلام مديحة، بس اضيف إن أنا وهي كنا بنحب بعض. حب ما كانش عندنا الشجاعة إننا نعلن عنه لحد ما اتجوزت كمان.
0: وبعد الجواز نشأت علاقة بين مديحة وعز، وما كانش عندكم الشجاعة إنكم تعلنوا عنها. ليه؟ مديحة،
3: عرفت بعد جوازي من كمان إن عزة صديق عزيز له. عزة استغل صداقته بكمان وابتدى يقرب مني أكتر. وفي كل مرة كنت بحس

0: مثلا، لأنه ظهر لي بصورة كلها رجولة وخلاني شعرت بطعم الحب الجديد اللي كمان ما قدرش يدهولي وانا عايشة معاه. كمال كان بيحبني جدا، بيحبني بطريقة مزعجة. حياتي معاه كانت مثالية أكتر من اللازم، كل شيء محسوب بالدقيقة والثانية. حياة كلها رتابة، ملل ملل، يعني زي ما بنقول كان مدلوق عليك. عزة،
1: حقيقة أنا ظهرت المديحة بصورة جديدة، لأني زي ما قلت كنت بحبها من غير ما تعرف، واللي خلاني قربت منها وهي زوجة كمان حاجتين. أولا كنت عايز أرد اعتباري بعد ما رفضتني، وثانيا كنت عاجز إني أكون علاقة مع أي واحد، وحسيت فكنت محتاج لمديحة تملالي الفراغ اللي عايش فيه. وفعلا قدرت تملاه وهي عايشة مع كمال.
2: مديحة، افرضي ما كنتش عرفت عليك الجواز من عزة وعشت معاه، كنت هتعملي ايه؟
0: كمال، انا وعزة كنا عارفين انك مريض وان مرضك هيقضي عليك في يوم من الايام.
1: مديحة في يوم لمت كل الادوية اللي بتستعملها، ورحنا لدكتور اخصائي وعرضنا عليه الادوية وشرحت له حالتك، ففهمها انك مريض بمرض خطير. طبعا تأكدنا اكتر لما كنت بتقولها انك مسافر اوروبا وتروح داخل مستشفى عشان تتعالج.
2: يعني انت كنت عارفة ان انا مش بسافر اوروبا؟
0: ايوه كمان.
3: شيء غريب، ما لما قلتلك كده كنت مندهشة وكأنك اول مرة تعرفي.
0: مديحة، انت عمرك ما حبيتي كمان. ما عرفش، انا وانا عايشة معاه كنت احس اني بحبه، لكن لما قرب مني عزة كنت بحاول اقنع نفسي اني بحب كمان، وان عزة شيء عارض في حياتي، لكن للأسف اتعلقت بي اكتر. كنت محتاجة اني ادي، وعزة هو اللي ادالي الفرصة دي، الفرصة اللي كان كمال حرمني منها لان هو اللي كان بيدي وبس، انما انا لا، اضطريت ان امثل الحب على كمال.
4: يعني ما سالتنيش يا انسه ناديه، عندك حاجه تقوليها يا رئيفة هاني؟
5: عاوز اقول ان كل شيء راح لحل سبيل. كمال طلق مديحه ومديحه اتطلقت من عزة، كل واحد كان بيضحك على التاني عشان مصلحته. انا كنت بضحك على عزة عشان يبعد عن مديحه، وهو كان بيضحك عليا عشان يقرب منها. ومديحة في يوم قالت لعزة وهي على ذمة جوزها، لو ما ماتش كمال أنا هطلب منه الطلاق، وكمال حينفذ لي رغبتي لأنه طيب.
0: أنا قلت كده؟
1: أيوة مديحة قلت، أنا ما كدبش على ماما أبدا.
5: أنا كنت عارفة كل شيء عنك أنت وعزة، بس كنت بستهبل قدام ابني لمصلحته، عشان كده خليته يتجوزك وياخد القرشين اللي حيك، لكن ما خليتكيش تاخديه مني. فاهمة؟ عزة مش زي كمال.
2: كفاية كده، كفاية.
3: وانا فاضل انا
0: دكتور رفعت، رغم انك اقرب صديق لكمال وكنت عارف ان مديحة على علاقة بعزة وهي عايشة مع كمال، الا انك اخفيت عني الحقيقة.
3: انا الوحيد اللي كنت عارف ان صحة كمال ما تحتملش اي صدمة، علشان كده كنت بردد وراه إن مديحة أعظم زوجة في الدنيا. يمكن إشفاقي على كمال وخوفي عليه هو اللي خلاني أبعده عن الحقيقة.
2: قطعاً مش لمصلحتي إني أبقى مخدوع وأنت عارف الحقيقة.
3: أمال لمصلحة مين؟
0: لمصلحتك يا دكتور رفعت.
3: نادية،
0: دكتور رفعت، أنت بذلت مجهود كبير إنك تبعد كمال عن نادية، مرة بالتشكيك في سلوكي، ومرة بالتأكيد إن مديحة جوهرة ولا يمكن هيعثر على واحدة زيها لو فقدت. ليه؟
3: أنا؟
0: أنت بتحب نادية يا دكتور رفعت، بس ما عندكش الشجاعة إنك تعلن عن حبك، خايف تكرر مأساة شهيرة والناس تقول الدكتور بيحب واحدة مهنتها التمريض. بس أنا عمري ما حبيتك ولا فكرت فيك، لأني مؤمنة دايما كأن الأبيض أبيض والأسود أسود.
3: أنا ما أعلنتش عن حبي ليك لأن عارف إنك متعلقة بنادية،
0: وعشان كده كنت بتكرهه فيا وتحببه في مديحة وتبعدني عنه.
2: أخيرا أخيرا اتضح إننا كلنا ممثلين بنمثل على بعض. عندنا القدرة إننا ننفعل بالأحداث ونعيش ظروفها بس من غير إحساس حقيقي أو شعور صادق. عن إذنكم
0: كمال.
2: نادية، أنا ما عنديش استعداد إني أستمر في التمثيل في دنيا مليانة بألوان كتير مش قادر أميزها. أنا عندي عمى ألوان يا نادية.
0: وأنا أنا يا كمال.
2: الحل الوحيد إني أهاجر، أهاجر لدنيا جديدة، دنيا ما قابلش فيها حد، بسمعش فيها صوت حد، بسمعش فيها غير صوت واحد بس، الصمت.
6: مهاجر إلى الصمت، بطولة عثمان محمد علي في دور كمال، عايدة حسن إسماعيل مديحة، ممدوح عاشور عزة، نادية إبراهيم نادية، مدحت مرزوق رفعت، ومحاسن عبد اللطيف رئيفة هانم، بالاشتراك مع صفاء صفوة، ماجد الهجرسي، حمدي مرسي، حمدي أيوب، وسعيد حسني. التسجيل والمونتاج نور الهدى السيد وعيد عطوة. مهاجر إلى الصمت من تأليف مصطفى جمعة، إخراج خالد منيب.
7: مع أرق مات مش هتقدر تغمى تاني.
8: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
9: شرفتنا ونورتنا.
10: كنت أحن عليا من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
9: هنعمل ايه في بختنا؟
8: عجايب، اسمع.
11: نعم.
8: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان تركني.
12: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرقمت للدراما، للأغاني، وإذاعة أرقمت الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
13: And now, download the application for Arabmix. Just type this link, 24.voog.com. Voog, V-O-O-G.
12: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
14: Arabmix Drama presents
15: تفيدة والصياد. تفيدة والصياد تمثيلية في سهرة، تأليف وجيه الشربتلي، إخراج فاروق لطيف.
16: جرسول يا جرسول.
17: وي
16: إزازة ويسكي.
17: إزازة كمان؟
16: انت لسه واقف.
17: خبرتك يعرف كويس الفلوس، الفلوس في الأول.
16: فلوس؟ أنا يهمني فلوس؟ أنت مش عارف أنا مين؟
17: حبيبي أنا نعرف أنت مين، حاجة كبيرة خالص. خضريتك مش لازم يزعل.
16: أنا إبراهيم، إبراهيم نشا.
17: نعرف حياتك. نعرف
16: امشي هات إزازة ويسكي بسرعة.
17: خادر خادر، بس دي التعليمات بتاعت صاحب المخيل.
16: تعليمات تعليمات، انت كمان عندك تعليمات؟ تعليمات ايه؟ ايه في كل حته تعليمات تعليمات.
17: ايه فمبي طلب التاني لازم الدفع مقدم خبيب.
18: ممكن اقعد؟
16: بكل سرور.
18: اصلي سوزي عندها زبون تاني ماسك فيها خالص وخافت انك تزعل منها.
16: طبعا في حد غيري يقدر يفتح لها ازازتين ويسكي في ليله واحده؟ في حد غيري؟
18: لا ابدا، مفيش زيك انت ابدا يا مسيو ابراهيم.
16: تعرفي يا انت اسمك ايه؟
18: جينا.
16: تعرفي يا جينا يا حبيبتي ايه اللي مزعلني من الدنيا دي كلها؟
18: يا انت زعلان من الدنيا؟
16: خالص خالص.
18: الفلوس دي كلها وزعلان من الدنيا؟
16: أصل الناس فاهمة أني بياع خردوات وبس يا حبيبتي.
18: مش مهم الناس، المهم إحنا، الناس اللي بيحبوك.
16: صحيح
18: صحيح، أنت مش لازم تزعل خالص، جينا هتبسطك على طول.
16: انت لطيفة قوي، انا بحبك قوي يا سوزي.
18: بس انا جينا مش سوزي.
16: هو متأسف متأسف خالص. ازازة ويسكي علشان اسمك ايه؟
18: جينا.
16: علشان جينا.
17: الفلوس مومبي.
16: فلوس ايه؟ فلوس فلوس فلوس، دايما عايزين فلوس. ايه
18: ياي، طبعا الفلوس هي كل حاجة يا حبيبي.
16: عندك حق، الفلوس هي كل حاجة كل حاجة. استنى استنى، خدي خدي خدي.
18: ايه ده؟
16: فلوس
18: عشاني؟
16: طبعا، انت مش بتقول الفلوس هي كل حاجة؟ انا بقى حغرقك فلوس.
18: مرسي مرسي خالص يا ابراهيم بي، تعرف انا بحبك خالص.
17: الفلوس مومبي.
16: طيب خد
17: انت كل ده.
16: الباقي علشانك علشانك.
11: من فضلك.
16: نعم نعم.
11: الاسورة اللي سعادتك لابسها سلك ولا؟
16: بتقول ايه؟
11: بسألك، الاسورة دي سلك؟
16: لا، دي من شعر ديل الفيل.
11: انا اصلي اشتريت واحده زيها من الهند.
16: فهمت.
11: الليله ضروري.
16: الليله؟ لكن
11: ضروري.
16: فين
11: تخرج من الباب الخلفي؟ هتلاقي اوتوموبيل بويب اسود، اول ما تشوفني ولعت السيجاره تفتح الباب وتقعد جنب السواق، فاهم؟
16: حاضر.
11: بسرعه، مفيش وقت.
16: حالا.
19: العملية رقم 11 ابتدت، استعدوا.
20: تمام يا فندم.
19: هدف الخطة الوصول للمركز الجديد بعد ما قفل أوروبا.
20: العملية رقم 10 كشفت لنا بأن نشاط مخابرات إسرائيل اتنقل إلى إريتريا. من رأي أنهم هيستمروا من المركز الجديد، فإذا كان لابد من كشف المركز هناك يبقى لازم نبدأ من مكان تاني قريب وبنفس وسائلهم.
19: درست التفاصيل؟
20: التفاصيل أوردتها في الخطة المقترحة،
19: مع ملاحظة أن العملية رقم 11 دي هي امتداد للعملية الأخيرة.
20: تمام يا فندم، أنا قلت الكلام ده في التقرير، وقلت أنهم بيحاولوا يغيروا المواقع والأسلوب.
19: عشان كده أنا من رأيي أننا نسيبهم يبتدوا ويتحركوا، يدخلوا برجليهم في الشبكة.
20: ويبقى ناقصنا الصياد.
21: اكتب من المركز الرئيسي بتل أبيب إلى مركز أسمرة، مطلوب الاتصال بالخرطوم، اسم العميل إبراهيم منشا، يكلف بتحضير أحد العملاء لتصديره إلى القاهرة. هدف العملية جمع أكبر معلومات ممكنة عن سلاح الطيران المصري.
11: انت في الاخر يا مسيو ابراهيم هتضطرنا اننا ناخد اجراء معاك.
16: انا عمري ما حصل لي كده ابدا، اصلهم بيغشوا الخمره في الكباريه ده.
11: شوف لك حته تانية.
16: حته تانية اصلهم، اصل يعني البضاعه اللي عندهم حلوه شويه.
11: بضاعه ايه بقى؟
16: انت اصلك ما شفتش سوزي
11: اللي كانت قاعده معاه؟
16: لا، دي جينا، اول مره تقعد معايا الليله، سبتهم شيت لما انت جيت.
11: على عموم احتفظ بواحدة منهم، يمكن نحتاج لها.
16: بس المسألة دي عايزة بقى اعتمادات كبيرة.
11: تقدر تطلب وساعة الضرورة نوافق.
16: انا كنت برضو بقول انه ممكن الاستفادة منه،
11: بس احترس من الشرب، احنا عايزينك دايما.
16: طبعا طبعا طبعا. ده الليلة دي والله اول مرة اذكر لان شربت ازازة تقريبا لوحدي.
11: المهم دلوقتي نتكلم في الشغل، مستعد؟
16: مستعد.
11: فايق؟ تمام. انا اصلي عايزك تاخد بالك كويس من اللي هقوله.
16: حاضر.
11: العملية دي اخطر عملية هنقدم عليها.
16: عملية جديدة؟
11: ايوة،
16: لكن احنا لسه ما خلصناش من
11: مش قادرين ينتظروا.
16: تقصد اللي في تل ابيب؟
11: ايوة يا سيدي،
16: لكن اوراقنا مكشوفة خالص.
11: عشان كده لازم نشتغل بوعي، يعني مش لازم نسكر لغاية لما نفقد الوعي.
1: لا لا،
11: مفهوم ميسيو إبراهيم؟
1: آه مفهوم مفهوم.
11: مفيش مانع أن التانيين يسكروا، لكن إحنا لازم نفضل في
1: الليل. أيوة أيوة مفهوم.
11: أي مخالفات عارف معناها إيه؟
1: طبعا
11: مفيش رحمة.
1: عارف
11: المرحلة الأولى من العملية هي اختيار شاب يصلح للتصدير للقاهرة لجمع معلومات.
1: من أي نوع؟
11: المهم دلوقتي الشخص العميل مش المعلومات. كل شيء حتعرفه في وقته.
1: والمواصفات؟
11: المواصفات العادية، الذكاء، الرغبة في الكسب أو الاحتياج الشديد، وحب المغامرة.
1: بس المسألة مش سهلة زي ما انت عارف.
11: انا عارف وفاهم كويس انت بترمي الايه.
1: يعني احنا متفاهمين؟
11: طبعا كل شيء بتمنه.
1: تعجبني يا صاحبي، تعجبني اوي.
11: وعلى العموم العملية دي فيها مكافأة كبيرة.
1: لازم المهمة كبيرة
11: اكبر مما تتصور.
4: اظن الاستاذ اسماعيل ساكن قريب من هنا.
22: ها؟ في اخر الشارع على النص اللي هناك دي.
4: انا اصلي كل يوم اشوفك فايت كده في نفس الميعاد.
22: ما هو ده ميعاد خروج.
4: طيب يا اخي، ما دمنا جيران بالشكل ده، مش كان الواجب برضو يعني نتعرف من زمان على بعض؟
22: والله الدنيا مشاغل يا استاذ ابراهيم، الواحد اهو مش شغل للبيت على طول.
4: لا لا لا، الدنيا مش كلها مشاغل يا استاذ اسماعيل، برضو الدنيا علاقات، موده، صداقات، ولا ايه؟
22: عندك حق والله.
4: طيب بقى من هنا ورايح لازم نتقابل كتير.
22: ضروري.
4: أنا أصلي بقالي مدة وأنا أقول يا ربي الشاب ده لازم أكلمه أتعرف عليه. شيء والله إلهي كده بيجذبني إليك، صدقني والله.
22: يا سيدي العفو، أنت أصلك إنسان لطيف.
4: الله يحفظك. أيوة صدقني الله. والله يا أستاذ إسماعيل، وكل ما أهم أكلمك يحصل حاجة كده تعطلني لغاية ما أنت جيت بنفسك تشتري من عندي.
22: فرصة طيبة على أي حال.
4: أرجو أنها تستمر.
22: إن شاء الله.
4: الحمد لله. أنت بقى بتسهر فين؟
22: أنا؟ أبدا في البيت، أصلا أنا مش من عادتي أسهر برا البيت.
4: طيب إيه رأيك لو سهرنا سوا الليلة؟
22: ما فيش مانع والله، بس هنسهر فين يعني؟
4: لا بقى، سيب الحكاية دي بقى علينا.
22: تعرف يا أستاذ إبراهيم؟
4: أيوة.
22: دي أول مرة أخش فيها أماكن زي دي.
4: وحتخش كل يوم؟
22: لا لا لا يا عم، افتح الله، ده أنا راجل موظف على قدي وما أقدرش على مصاريف من النوع ده.
4: ده سيب المسألة دي علي أنا.
22: إزاي بقى؟
4: أنت مالك أنت؟ سيبها علي أنا وبس.
22: اشمعنى يعني؟ وأنت إيه اللي خليك تتحمل المصاريف دي كلها لوحدك؟
4: الله، ده أنا ما صدقت أتعرف بيك يا راجل.
22: بس يعني مش للدرجاتي.
4: مالكش دعوة أنت وبس.
22: لا يا عم، يفتح الله.
4: اسمع بس، انت بكره هتطلع من السلاح الساعه كام؟
22: ده انت الظاهر عليك عارف كل حاجه عني.
4: طبعا. الله، هو انا مش قلت لك اني مهتم بيك خالص؟
22: طب تعرف ايه عني كمان؟
4: ايه، اعرف انك عازب وموظف في سلاح المهندسين وساكن على نص شارعنا. كفايه لغايه هنا؟
22: لا لا لا لا، كفايه قوي. لكن قول لي يا استاذ ابراهيم.
4: ايوه.
22: انت عرفت الحاجات دي كلها ازاي؟
4: والله اللي يسال ما بيتوش.
22: ايوه، لكن ايه اللي خليك تسال عني بالشكل ده يعني؟
4: عايز اصاحبك يا اخي، فيها حاجه دي؟
22: لا ابدا ما فيهاش حاجه، لكن
4: اهي جينا جايه من بعيد اهي.
22: جينا؟ جينا دي تبقى مين بقى؟
4: دي صاحبتي.
22: وهيقعد معانا ستات كمان؟
4: الله، ايه اللي يمنع؟
22: ها؟ لا ولا حاجه.
4: طب اسمع، انا هخليها تجيب صاحبتها علشانك.
22: صاحبتها؟ صاحبتها مين دي؟
4: سوزي.
22: لا ها؟ لا لا لا يا عم، افتح الله، بلاش.
4: طب بس استنى لما تشوفها، ده جمالها يا اسماعيل به يهبل بلد.
22: يا عم انا مش قد الحاجات دي، بقول لك.
4: عيب يا اسماعيل بقدها وحدود، ولا يهمك. ثم انا معاك يا اخي.
22: انت؟ لا انت الظاهر عليك فارس خطير في الميادين دي.
4: لا ولسه يا اسماعيل به لسه.
23: بونسوار.
4: بونسوار جينا، تعالي
23: بونسوار بومبي.
22: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
4: حضرته اسماعيل به صبري، صديقي.
23: تشرف. لطيف قوي صاحبك ده يا ابراهيم بيه.
22: العفو يا فندم، العفو العفو.
23: ده بيتكسر. ده مش هتنفعه الا سوزي. ايه رايك يا ابراهيم بيه؟
4: برافو عليك يا جينا، برافو برافو عليك. هاتيها لنا حالا
23: حالا.
4: م- عجبتك سوزي يا اسماعيل؟
22: والله دي اول مره تحصل لي حاجه زي كده يا استاذ ابراهيم.
4: يا كمان مبسوطه منك خالص.
22: ايه شعرفك يعني شعرفك؟
4: ده شيء واضح خالص يا اسماعيل يا حبيبي من طريقه كلامها معاك. على الاقل هي سابتك دقيقه واحده طول الليل يا راجل.
22: فكرك كده يعني؟
4: طبعا طبعا. دي اول مره تقعد مع زبون واحد طول الليل ثم واحنا ماشيين شايف كانت متشعلقه بيك ازاي.
22: اه والله صحيح.
4: المهم بقى هنتقابل الليله الساعه كام
22: تاني؟ لازم يعني؟
4: اه الا لازم ضروري.
22: يبقى زي امبارح برضو في نفس الميعاد؟
4: لا لا لا اسمع تعالى بدري شويه عشان عندي كلام عايز اقوله لك، كلام مهم قوي اوعى تنسى.
21: اكتب رساله من الخرطوم، اسم العميل ابراهيم منشف، الموضوع الشخص المطلوب مستعد للعمل فورا، اكتب الرد من المركز بأسمرة الى ابراهيم منشا الخرطوم، مطلوب حضورك فورا.
0: سجلنا اتصال الخرطوم بأسمرة والعكس يا فندم.
19: عظيم، كل شيء واضح في الرسائل؟
0: واضح يا فندم.
19: استدعى ضابط العمليات.
0: حاضر يا فندم.
19: اطلعت على الرسالة؟
0: أيوة فندم، وفي انتظار معلومات عن الشخص المقصود.
19: قدامكم مهلة 12 ساعة.
0: أوامرك يا فندم. تمام يا فندم.
19: ها في حاجة جديدة؟
0: رسالة من الخرطوم.
19: بالسرعة دي؟
0: وبالتفصيل.
19: لكن ده لسه ما فاتش 3 ساعات من المهلة.
0: الشخص المقصود موظف بسلاح المهندسين في الخرطوم.
19: اسمه؟
0: إسماعيل عباس صبري. من أم مصرية وأب سوداني.
19: طب اعمله اللازم كله.
0: اسماعيل صبري خطواته عندنا اول باول يا فندم.
19: وابراهيم منشا؟
0: ابراهيم منشا تحت المراقبه الدقيقه.
19: استمروا، ربنا معكم.
0: التقطنا رساله موحده لجميع مراكز التجسس يا فندم.
19: يا ترى في ايه المره دي؟
0: نص رساله قدام سيادتك يا فندم.
19: من المركز الرئيسي بتل أبيب، مطلوب من عملاء إسرائيل التوقف تماما عن الحركة لحين صدور أوامر أخرى. يا ترى إيه الحكمة في كده؟
0: إحنا السبب يا فندم.
19: جايز جايز إنهم لاحظوا أننا معاهم دايما على الخط ويجوز تكون لعبة. إصدر أوامر مشددة بمضاعفة اليقظة والنشاط.

0: ايه اخبار اصحابنا؟
1: اصحابنا نايمين في العسل نوم.
0: يعني مفيش اي حركة؟
1: امرهم غريب جدا يا فندم. تحرياتنا بتقول انهم بيجتمعوا كالمعتاد والروتين اليومي ما تغيرش ولا دقيقة، لكن مفيش عمل ولا حركة.
0: لازم يكونوا بيدبروا حاجة خطيرة جديدة. المهم اخبار اخواننا التانيين ايه؟
1: قصدك بتوع الخرطوم؟
0: ايوه، سمنشة وجماعته
1: جينا وسوزي وخلافه.
0: طبعا
1: القصة المعروفة دايما. في الظروف دي المخابرات الإسرائيلية بتتعرف على عملائها، عملائها يتعرفوا على الأرتيست في الكبريهات، وإحنا بنتفرج على الاتنين.
0: إنما للفرجة حدود، ولا إيه حضرة الضابط؟
1: طبعا طبعا يا فندم، إحنا اللي هنشطب لهم الحفلة.
0: وإسماعيل؟
1: اطمن يا فندم، كل شيء معمول حسابه.

0: اكتب عاجل وهام من المركز الرئيسي بتل أبيب إلى كافة الفروع والأشخاص. تقرر البدء في العمليات الجديدة. انتظر التعليمات في خلال 24 ساعة. اكتب عاجل وهام من المركز الرئيسي بتل أبيب إلى مركز أسمرة. استأنفوا العمل من حيث توقفتم. مطلوب اختبار العميل الجديد اختبارا شخصيا مباشرا.
1: التقطتم الإشارات كلها؟
2: كلها يا فندم.
1: راقبوا عملية الخرطوم وأسمرة بحذر.
2: مفهوم يا فندم.
1: بلغ أوامر عاجلة إلى كل القطاعات والرجال. استأنف الأعداء نشاطهم، اعتمدوا على الله. على جميع الرجال أن يتبادلوا المراكز حسب الخطة.
3: إبراهيم خير إن شاء الله، تفضل.
4: استعد استعد يا سعيد.
3: في حاجة؟
4: استعد للسفر بعد 24 ساعة.
3: بس لازم أخد أجازة من الشغل.
4: أيوة اتصرف، تذكرتك جاهزة، عليك تحضير جواز السفر، اتصرف بسرعة، مفيش وقت مفيش وقت يا إسماعيل، اتصرف.
5: الرحلة كانت مريحة والحمد لله.
3: الحمد لله.
5: الغريب الواحد منا يبقى طيار، ولما يركب الطيارة مع الركاب يبقى مش عارف هيتعب مش هيتعب والحاجات دي.
3: هو حضرتك طيار في شركة؟
5: لا. أنا ضابط في سلاح الطيران المصري.
3: أهلا وسهلا. أهلا، حصل لنا الشرف.
5: أهلا وسهلا. والأستاذ؟
3: أنا موظف بسلاح المهندسين في الخرطوم.
5: وجاي مصر زيارة ولا إيه؟
3: تقريبا، الواحد قال ياخد راحة بالمرة.
5: أجازة طويلة يعني؟
3: والله حسب الظروف.
5: على العموم دي فرصة سعيدة أوي.
3: أنا شخصيا استبشرت خير لما تشرفت بمعرفتك.
5: يا سيدي ربنا يكرمك، أنت أصلك الظاهر أمير وابن حلال. ولو تنزل فين بإذن الله؟
3: والله لغاية دلوقتي لسه مش عارف.
5: يعني مفيش لوكندا في ذهنك ولا حاجة؟
3: أنا بفكر أنزل في لوكندا يوم ولا اتنين، وبعدين أدور على شقة مفروشة أقضي فيها كم يوم اللي فاضلين.
5: والله فكرة، إنما الظاهر إن دي مش أول مرة تنزل فيها مصر.
3: لا ده أنا باجي هنا شهر في السنة.
5: يعني ناوي تقعد شهر؟
3: لا والله بفكر أقعد أكتر شوية.
5: حس كده بقى، لازم نلاقي لك شقة ضروري، أنت ضيفنا ولازم نكرمك.
3: يا سيدي كتر خيرك.
5: إيه رأيك بقى لو سبت لي أمورك كلها أدبرها لك؟ حاكم أنا ليا خبرة في مسألة الشقق واللوكندات والحاجات دي.
3: خلاص يبقى اتفقنا.
5: اتفقنا. هيه ايه رايك بقى، ان شاء الله تكون الشقه عجبتك.
3: عجبتني والله، دي كانت ليله القدر يوم ما قابلتك يا اخي.
5: رب صدفه خير من الف ميعاد يا سيد اسماعيل.
3: طب ايه رايك بقى الليله دي هنقضيها سوا؟
5: الليله وكل ليله باذن الله.
3: هنقضيها في شقتي.
5: كده اهو.
3: طبعا مش نحتفل ولا ايه يا سعاده البيه؟
5: نحتفل يا سيدي نحتفل،
3: بدايه صداقه طويله باذن الله. لكن قول لي، انت ليك في الفرفشه والحاجات دي؟
5: إلا كده يا أستاذ إسماعيل، ده أنا ليا ونص وثلاث أرباع كمان.
3: عظيم، خلاص يبقى اتفقنا.
6: جواب إسماعيل وصل.
7: يا ريم،
6: قررت الدراسة في مدرسة ليلية وتقابلت مع تفيدة وقد أصبحت بنتا جميلة. امضاء ملجي.
7: ترجمي الجواب من شفرة.
1: قدرتوا تفكوا الشفرة؟
2: طبعا يا فندم.
1: بيقول ايه؟
2: قررت الدراسة في مدرسة ليلية.
1: يعني
2: أجرت شقة وتقابلت مع تفيدة، يعني تقابلت مع ضابط سلاح الطيران المصري المطلوب تجنيده. وقد أصبحت بنتا جميلة. يعني أصبح مستعد لتعاون.
1: يبقى الجواب كده، استأجرت شقة وعثرت على ضابط طيران ومستعد للتعاون.
2: تمام يا فندم،
1: استمروا.

0: مطلوب من إسماعيل صبري السفر لأسمرة فورا يا فندم.
1: تفتكر إنهم بدأوا يشكوا في إسماعيل؟
0: ظروف الاستدعاء مش مطمئنة على أي حال.
1: على العموم اتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة. كافة الاحتياطات اللازمة.

0: المفروض تدوني فرصة أوسع مع ضابط الطيران.
1: على العموم احنا استدعيناك عشان ما تبذلش مجهود إضافي.
2: المفروض انك تتدرب على حاجتين.
0: ايه هما؟
2: الإرسال والاستقبال باللاسلكي وجغرافية مصر وتوزيع السكان في المناطق المختلفة بكل التفاصيل.
0: أيوة أنا موافق، بس ده هياخد وقت.
2: مش مهم الوقت بقدر اهتمامنا بالدقة، لأننا دخلنا دلوقتي في صلب العملية.
1: من فضلك لازم تعرف إزاي تكلم الضابط ده وتاخد منه المعلومات من غير ما يحس.
0: لا لا أنا فهمت أنه ممكن يكسب.
2: بالعكس احنا عاوزينه يطمن لك بس، إنما ما يعرفش بالظبط انت ايه ولا بتعمل ايه.
1: المسألة مسألة حرب ذكاء وخديعة.
2: معظم اوراقنا لازم تبقى متغطية يا استاذ اسماعيل.
1: وصاحبنا ده هو الورقة الكسبانة، فاهم يعني ايه كسبانة؟ ما تحرقهاش، اوعى تحرق الورقة الكسبانة ابدا.
3: اسماعيل صبري وصل من الخرطوم يا فندم.
4: جاب حاجة جديدة يا ترى؟
3: راس غزال في القعدة بتاعته جهاز لاسلكي وقائمة بالمطلوب منه وجداول بالشفرة. وطلبوا منه العمل في مصر والإقامة فيها.
4: يعني اسماعيل صبري أصبح بالنسبة لهم جاسوس غير عادي.
3: ده واضح جدا يا فندم.
4: دبروا له عمل بسرعة، لازم مخابرات إسرائيل تعرف إن جاسوسها فوق العادة وبيحس بالاستقرار في القاهرة. خليهم يطمنوا إلى أقصى حد.
5: سيادتك الأستاذ إسماعيل صبري الموظف الجديد.
0: أيوة فندم.
5: أهلا أهلا وسهلا، حصل لنا الشرف.
0: لا احنا فندم اللي تشرفنا. هو بقول إيه، سيادتك موظفة هنا يعني؟
5: طبعا، وفي نفس القسم اللي سيادتك تعينت فيه.
0: عظيم.
5: تيجي بقى معايا عشان أعرفك ببقية الموظفين، وكمان عشان أسلمك عمل. يلا اتفضل.
0: اتفضلي. ياه
5: ايه؟
0: ها تصوري بقالي 3 شهور دلوقتي في الشركة. والله 3 شهور اصلا اعرفهم. اصلا قبضت 3 مرات دلوقتي.
5: الوقت بيمر بسرعة.
0: بيمر بسرعة جدا، خصوصا والواحد في المكتب ده.
5: لكن غريبة قوي.
0: غريبة؟ ايه بقى الغريب في كده؟
5: اصل يعني الناس متعودة ان وقت الشغل يمر ببطء مش بسرعة.
0: الناس، بس انا مش عارف اذا كان من حق اقول الكلام ده يعني ولا لا.
5: ايه كلام ايه؟
0: بيتهيألي يعني بيتهيألي ان الوقت بيمر بسرعة لانك موجودة معانا.
5: يعني ايه؟ انا مش فاهم.
0: يعني بيمر يعني عشان انت معانا يعني بيمر كده.
5: طب وايه يعني؟
0: يعني زادة دايما الوقت كويس يجري ويسرق الواحد دلوقتي كويس يعني.
5: ده بس بيتهيأ لك انت يا استاذ اسماعيل.
0: لا مش ممكن بيتهيألي. مش ممكن يكون بيتهيألي. بيتهيألي ازاي؟
5: انت بنفسك قلتها من شوية.
0: لا احنا اصلنا ما اتكلمناش مع بعض وبره المكتب ابدا، مش كده؟ ما اتكلمناش ولا مرة.
5: ما هو المفروض اننا ما نتكلمش بره المكتب.
0: طبعا المفروض ما نتكلمش بره المكتب طبعا، بس اقصد كمان ما اتكلمناش في غير الشغل يعني ولا مره واحده.
5: ده الا النهارده.
0: يعني حتى الكلام اللي بنقوله دلوقتي ما هوش بعيد قوي عن جو الرسميات والعمل برضه في الشغل يعني.
5: ما اظنش اننا لازم نتكلم بعيد عن جو العمل.
0: يعني الواحد يقدر يتكلم معاكي في موضوع تاني؟
5: انا مش فاهمه انت تقصد ايه.
0: ما انا هفهمك اهو، بس خليكي معايا. يعني اقدر اجي ازوركم في البيت يعني؟ اجي؟
5: طبعا. تشرف
0: يعني، ما عندكيش مانع؟
5: بس برضو انا لسه مش فاهمه حاجه
0: خالص.
5: ابدا
0: ابدا ابدا
5: يعني؟
0: لا انت فاهمه كويس.
5: طب ما دمت متاكد اني فاهمه كويس يبقى اهلا. اهلا وسهلا.
0: الله يخليكي. يعني موافقه؟
5: لا انا ما قلتش موافقه على حاجه.
0: قلتي اهلا وسهلا.
5: طب مش تسألني سؤال مباشر عشان أجاوب أنا إجابة مباشرة؟
0: سؤال مباشر. أقدر أقابل بابا؟
5: طبعا طب وإيه اللي يمنعك؟
0: لا بقولك إيه، اسمعي بقى، كفاية تعذيب من فضلك.
5: إيه؟ هو أنت بتتعذب؟
0: آه بتعذب، أصل الكلام ده بيعذبني أوي.
5: كلام مين؟ كلامي أنا؟
0: آه ما أقصدش، هي كلمة واحدة، آه ولا لأ؟
5: طب مش تسأل الأول؟
0: طب أقدر أجي أقابل بابا؟
5: وأنا قلت أهلا وسهلا.
0: آه
5: اتفضل.
0: لا خلاص مدام قلتي أهلا وسهلا اتفضل، إنما بسأل سؤال، يا ترى حرجع مكسوف ولا
5: ولا إيه؟
0: لا يعني ما تعذبنيش أمال بقى.
5: ما ظنش حد يقدر يكسفك يا أستاذ إسماعيل، خصوصا يعني إذا كنت جاي تقابل بابا في موضوع خارج العمل.

0: انتظر رسالة عاجلة باللاسلكي. يا نهار اسود، رسالة دلوقتي وده وقته؟ تبقى الجوازة حبوظ. شغلانة ايه دي؟ دي حاجة تقرف.
1: ضابطين الموجة عليهم؟
2: وفي انتظارهم يا فندم.
1: خدوا بالكم من تغيير الشفرة،
2: كلها موجودة عندنا يا فندم. الرسالة كاملة يا فندم،
1: اقراها.
2: سيصل مندوب فوق العادة لاستلام معلومات ومستندات.
1: عظيم، استدعي ضابط العمليات.
3: انا موجود يا فندم.
1: ها، سيبوا عميل اسرائيل يدخل ويقابل اسماعيل صبري، وسيبوه كمان يخرج، مش لازم يحس اننا نعرف تحركاته او اي شيء عنه.
3: اوامرك يا فندم.
1: المهم مش المندوب ده دلوقتي.
3: دول لما بيبعتوا مندوب فوق العادة يعني يبقى شخصية مهمة عندهم يا فندم.
1: ولو، احنا عاوزين نوصل للي هو اهم من كده. احنا عاوزين نكشف مركز التجسس وشخصياته كلها. ثم اننا في انتظار مندوب معين هيجي من المانيا المرة دي.
3: اللي تشوفه يا فندم.
1: نفذوا التعليمات بدقة، المهم التوقيت السليم.
3: دي رسالة لإسماعيل: نهنئكم على تغيير الشفرة وأسلوب المراسلة، انتظروا مندوبنا. كلمة السر امسك الخشب.
1: ده إسماعيل بقى حاجة ممتازة قوي.
3: فعلا يا فندم، والشفرة بتتغير من وقت للتاني.
1: المفاتيح معاكم؟
3: كل المفاتيح.
1: وانت يا حضرة الضابط كل شيء تمام؟
4: تمام يا فندم.
1: سلمت إسماعيل المستندات والصور والوثائق؟
4: سلمتها يا فندم.
1: يعني سيادة المندوب فوق العادة هياخد رسالة مننا مش من عميل إسرائيل في القاهرة.
4: كل الأمور ماشية تمام. الوثائق محكمة والصور و...
5: هو الأستاذ إسماعيل ما جاش النهاردة؟
6: ده اعتذر بالتليفون.
5: ما قالش إيه السبب؟
6: أخد أجازة.
5: أجازة؟ غريب.
6: إيه الغريب في كده؟ كل موظف بياخد أجازة عرضة.
5: أيوة، أصله يعني ما غابش ولا يوم.
6: لازم عنده ظروف.
5: ظروف إيه يا ترى؟ ده ما غابش ولا يوم.
7: منزل الأستاذ إسماعيل صبري؟
3: أيوة فندم، اتفضل.
7: أظن إننا في أمان هنا. ها؟
3: بالطبع، اتفضل.
7: فين المستندات والصور؟
3: كلمة السر
7: امسك الخشب.
3: اتفضل، لكن أرجوك خليك حريص جدا، المخابرات العربية متأخذة.
7: ده عملي وأنا أعرفه كويس. اتفضل.
3: إيه ده؟
7: ده مرتبك عن الشهور الجاية.
3: شكرا، أنا كنت منتظر رسالة بكده.
8: كان نفسي يا فندم بدل ما يمسك الخشب نمسكه احنا.
1: صبرك بالله، كل شيء هيتم في وقته. المهم، استلم الرسالة ولا لا؟
4: استلمها يا فندم كاملة.
8: وسافر بيها كمان، وصلنا لغاية باب الطيارة يا فندم.
1: ورجال الجمارك؟
8: محدش اتعرض له طبعا.
1: عظيم عظيم.
8: تسمح لي بكلمة يا فندم؟
1: تفضل.
8: بصراحة انا كنت هطرشق من جنابي.
1: اشمعنى يعني؟
8: احنا اصلنا بقالنا زمان ما استقبلناش مندوب فوق العادة، وكان نفسي استقبله كويس بالطريقة اللي تريحني.
1: صبرك بالله صبرك بالله، كل شيء هيتم في أوانه.
3: أنا آسف جدا.
5: لا يا شيخ، ده بابا قاعد ينتظرك مدة، بقيت مش عارفة أروح فين من كسوفي.
3: أرجوكي تعرفي أنت لو عرفت ظروفي.
5: خلاص، على العموم كل شيء انتهى.
3: يعني ايه؟
5: يعني كل شيء انتهى.
3: ازاي؟ هو لسه ابتدى علشان ينتهي؟
5: يعني منتظر مني ايه بعد اللي عملته ده؟ اروح اقول لهم انك جاي تاني؟
3: وايه اللي يمنع؟
5: اللي يمنع ان حضرتك ما جيتش في ميعادك الاولاني، دي اول مرة تحصل. ما ظنش ان في حد قبلك عمل العملة دي.
3: انا اسف، انت بتخليني احس بالذنب بشكل فظيع.
5: هو في ذنب اكبر من كده؟
3: على العموم انا مش منتظر منك انك تسامحيني على طول، أنا عارف إنه فصل سخيف.
5: لا يا شيخ.
3: لسه زعلانة مني؟
5: وهفضل زعلانة على طول.
3: حتى لو حاولت أصلح غلطتي؟
5: بعد إيه؟
3: ما تبقيش قاسية بالشكل ده.
5: صحيح.
3: وبعدين معاكي بقى؟
5: ولا قبلين.
3: اسمعي، بكرة نحدد ميعاد تاني.
5: وش معنى بكرة؟
3: ها؟ لا، اصلا انا النهارده منتظر حاجه مهمه، وبعدين هعرف الميعاد بالظبط. بالظبط
5: بصراحه يا اسماعيل انا حاسه ان في حاجه شغلاك.
3: لا ابدا والله.
5: ما تحاولش، ده شيء واضح جدا، في حاجه شغلاك حتى عني انا.
3: مش ممكن، ما فيش حاجه في الدنيا تشغلني عنك.
5: ساعات كده بلاقيك في دنيا تانية مش هنا خالص.
3: ابدا، هو احيانا الواحد بيفكر وده مش عيب.
5: لا ساعتها بيبقى فيه زي ما يكون في هم وانت شايله لوحدك. اسمعي، ممكن تشركني معاك؟
3: انا كل احلامي اني اشركك معايا في فرحتي.
5: ان ما كنتش هتشركني في همومك الاول، ازاي هشترك معاك في فرحك؟
3: بكره
5: بكره
3: بكره كل شيء هيتصلح.

0: استقبل يومين وارسل يومين. الرسالة الأولى تصل بعد الظهر. معلش اديني فرصة يومين اتنين كمان.
1: هو حد كان طلبك بحاجة؟ أما أمرك غريب صحيح.
0: أرجوكي ما تزعليش مني.
1: وهزعل منك ليه؟
0: ما أنا عارف إن أنا سخيف وغير طبيعي.
1: ما حدش قال حاجة ولا منتظر منك حاجة.
0: صحيح.
1: أنا مش قادر أفهم إزاي عايز تيجي تقابل بابا وعمال تعتذر في كل مرة. هو كان حد ضربك على إيدك؟
0: أرجوكي أنا مش عايز أكتر من مهلة يومين تلاتة أربعة خمسة.
1: حلوة قوي دي. كان يومين في الأول وبعدين بقى أربعة، بكرة يبقوا سبعة.
0: أرجوكي أرجوكي.
1: ثم إنك أنت اللي بتطلب معاد، وأنت اللي بتطلب تأجله، وأنت اللي بتعتذر، وأنت اللي بتتقدم وبتتأخر، محدش فاهم لك حاجة.
0: معلش أنا عايز مهلة صغيرة جدا.
1: وما كنتش قادر تنتظر لما المهلة دي تنتهي من نفسها؟
0: في الحقيقة لأ.
1: وعايز تشركني في الدوامة اللي أنت غرقان فيها؟
0: دوامة إيه؟ أنا مش غرقان في دوامة، كلها كم يوم وينتهي كل شيء.
1: يا إسماعيل أنت بتكلمني عن حاجة أنا مش فاهماها.
0: بكرة هتفهمي كل حاجة، بكرة ضروري هتفهمي.
1: بكرة ده مش ناوي يجي أبدا.
2: العملية قربت من نهايتها يا جماعة، وأنا جمعتكم دلوقتي عشان كل شيء يبقى واضح.
3: في معلومات جديدة يا فندم؟
2: المعلومات اللي عندنا عن نشاط الصهاينة في ألمانيا
3: وعملية أسمرة والخرطوم يا فندم.
2: مفيش حاجة اسمها عملية أسمرة والخرطوم وبس، في عملية كبيرة، إسرائيل في طرف وإحنا في الطرف التاني قصادهم، لازم نشدهم ونشقلب كيانهم.
4: وعملية إسماعيل؟
2: إحنا مش كنا بنبحث عن الصياد؟
4: أيوة يا فندم.
2: أو إسماعيل صبري هو الصياد، صياد الجواسيس.
4: وأنا تفيدة.
2: المهم دلوقتي إننا في انتظار رسالة هتحدد موعد وصول العميل اللي وعدتك بيه حضرة الضابط.
3: امسك الخشب.
2: أهو ده المرة دي، بدل ما يمسك الخشب
3: هقبض عليه أنا.
2: ده واجبك المرة دي.
3: إمتى بس؟
2: صبرك بالله صبرك بالله. المندوب اللي جاي من ألمانيا اسمه نيمستر فرانز. طالب ألماني التحق بمعرفة أستاذه الصهيوني بمعسكر لشباب الجالية الإسرائيلية في كولوم.
3: أيوه.
2: وسافر إلى إسرائيل وقابل هناك باروخ باردن.
3: باروخ الاسم ده في سجلاتنا يا فندم.
2: باروخ باردن اسمه موجود في سجلاتنا بالفعل، وهو اللي طلب منه العمل مع المخابرات الإسرائيلية.
3: ضروري طلب منه خدمة صغيرة زي العادة.
2: طبعا، والخدمة الصغيرة دي هي انه يتجسس لحسابهم في القاهرة. طبعا
3: انا في انتظار يا فندم بفارغ الصبر.
2: صبرك بالله صبرك بالله يا اخي، انت مستعجل قوي ليه كده؟
3: اصله غايزني الراجل اللي فات من تحت ايدي وقدام عينيا كمان.
2: جاي لك الاهم منه. استعد انت استعداد كافي، وادي صوره، وحسبه على اسماعيل يا جماعة.
5: تاكسي تاكسي.
6: على فين يا خواجة؟ بإذن الله.
7: العنوان فيه.
6: وريني كده. شارع نخل مطيعي بمصر الجديدة.
7: أيوة.
6: حاضر.

0: اي خدمه؟
1: تاتش وود.
0: امسك الخشب.
2: اهلا وسهلا.
3: شرفت يا مستر فرانز. امسك الخشب احسن حد يحسدك يا مستر فرانز.
0: يلا يا اسماعيل.
3: الله، هو انت تعبتني معاك يا اخي، مش كنت تقول من الاول؟
0: وصول الشغل يا اسماعيل.
4: مبروك يا اسماعيل، مبروك يا جماعه.
0: احنا فتشنا الاوضه اللي كان نازل فيها فرانز يا فندم، وادي محتوياتها.
4: عارف طبعا تستخدم الادوات دي ازاي؟
3: بالطبع يا فندم، زي سيادتك ما شرحت لنا برضه.
4: وادي انبوبه بوتاجاز الولاعه، وادي مخبئ الافلام.
3: بالظبط، تمام زي سيادتك ما قلت.
0: تاكدنا من اعترافات فرانز يا فندم، المعلومات اللي وردت في كلامه صحيحه كلها.
4: دي اخطر معلومات نحصل عليها ونتاكد منها في نفس الوقت.
3: تسمح لي استاذن يا فندم؟
4: ها، على فين؟
3: لا، عندي مشوار صغير كده ولازم انتهي منه.
4: عارفينه يا سيدي، عارفينه.
3: اظن دي لا يا فندم.
4: لا، تعرف منين؟
3: لان ده الشيء الوحيد اللي كنت مخبيه عنكم.
4: بس برضه هي عندها حق. ايه رايك، ما كانش لازم برضه تفتحها الا لما يروق الجو.
3: وبعدين بقى يا فندم، كله اللي كده.
4: صياد الجواسيس بيحب يا جماعه.
0: الف مبروك. الف مبروك.
3: عن اذنكم يا فندم.
4: سمعنا يا حضرة الضابط.
0: المركز الرئيسي في تل أبيب يستفسر عن مصير فرانز، ويطلب من إسماعيل التخلص من المتعلقات التي لديه والاختفاء.
4: ابعت لهم على نفس الموجة الرسالة دي: المخابرات العربية تشكركم على تعاونكم وخدماتكم طوال السنوات الأربع الماضية، وهي إذ تنهي معكم هذه العملية ترجو لقاء قريبا في عمليات جديدة.
5: في واحد اسمه الأستاذ إسماعيل صبري بيسأل على ست صغيرة.
6: مين؟ إسماعيل.
7: يا إسماعيل. أهلا وسهلا.
6: إسماعيل يا بابا.
7: أهلا وسهلا.
6: إسماعيل تعال يا إسماعيل.
7: مبروك يا ابني.
3: الله يبارك فيك.
7: مبروك على كل حاجة لينا وليك. ألف مبروك.
8: كنتم مع تفيدة والصياد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات شوقي بركة، ليلى يسري، سمير عزيز، عبد الغفار عودة، نبيل منيب، صبري عبد العزيز، جمال إسماعيل، صلاح قبيل، رجاء الجداوي، نظير عبد الجابر، سميرة عبد العزيز، بالاشتراك مع أبو العزايم أبو العلا، عزيز حافظ، إبراهيم حزين، موسى عبد الحليم، وإسماعيل النجدي. الهندسة الإذاعية طلعت وهم. تفيدة والصياد كتبها وجيه الشربتلي، أخرجها فاروق لطيف.
9: مع أرق ميك مش هتقدر تغمى تاني.
10: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
11: شرفتنا ونورتنا.
12: كنت أحن علي من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم.
11: هنعمل ايه في بختنا؟
10: عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلي.
9: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرق ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرق ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
13: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
9: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
14: Arab Mix Drama presents

0: بطولة عايدة حسن إسماعيل، فؤاد المليجي، نادية أمير، يسرية أحمد، إسماعيل محمود، أحمد نصار، أحمد الخطيب، صفاء صفوت، والطفل هشام نصار. بالاشتراك مع فؤاد فهمي. المارد والطوفان، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج خالد منيب.
1: هند،
2: الله، هند.
3: ها؟ أيوة يا أشرف.
2: أيوة يا أشرف، أنت مش سمعاني ولا إيه؟
3: أنت ندهت قبل كده؟
2: قبل كده وبعد كده، وسيادتك ولا أنت هنا، ودن من طين ودن من عجين.
3: صدقني ما سمعتكش.
2: أنا متأكد، لأنك مش هنا، في وادي تاني. كفاية عليك القلم والورق اللي قدامك.
3: عايز حاجة؟
2: كمان يا ست هانم، بص للساعة شوفيها كام.
3: يا خبر أبيض، دي تلاتة بسرعة كده.
2: طبعا الأكل ما جهزش.
3: الأكل ملحوق عليه. المهم اقعد يا أشرف، اقعد والنبي.
2: أقعد؟
3: هقرا لك اللي كتبته. مش هتصدق إن مراتك هي اللي كتباه.
2: يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، أنا جاي من شغل تعبان وجعان وعاوز آكل، عاوز آكل.
3: ما هو ده أكل برضه.
2: أكل؟ الكتابة أكل؟
3: تقدر تقول عليه غذاء روحي.
2: غذاء روحي ليكي أنت، لكن أنا اللي يغذيني آكل. أكل أملى به معدتي، خضار، طيور، لحمة، رز، مكرونة. بقولك جعان جعان، هقع من طولي. منه لله اللي شار عليك بالشورة المهببة دي.
3: شورة إيه؟
2: الكتابة.
3: دي موهبة، وانت لازم تبقى سعيد ان مراتك بتكتب.
2: ليه؟ كنا حناكل ولا نشرب من ورا الكتابة اللي سيادتك طلعالي فيها؟
3: وهو انا لازم عشان اكتب استرزق من وراها؟ دي هواية، هواية بملى بيها فراغي. متعة يا أشرف. تخيل لما ترسم أبطال روايتك وتحدد لكل بطل الشخصية اللي يتقمصها، أنماط مختلفة من البشر. واحد شخصيته قوية ورزين، واحد سطحي ومندفع ومتهور، واحد مهرج واخد الحياة قفش، واحد بسيط ومتواضع، واحد مغرور ومتعالي، واحد لطيف وخير، واحد قاسي وشرير.
2: هند،
3: عاوز تاكل.
2: إذا سمحتي، وبدل الأبطال اللي عمالة تخلقي فيهم دول، اتشطر انت واخلقي لي حتة عيل.
3: أخلق عيل؟ دي كلمة برضو تقولها يا أشرف؟ مين في إيده يخلق طفل؟ أنا اللي علي وعملته، ما خلتش دكتور أسمع إنه شاطر إلا ورحت له. بقالي على الحال ده قد إيه؟ 10 سنين، عمر جوازنا، وكلهم أجمعوا على إن مفيش ما يمنع من إني أخلف. فكرتش أنت بقى مرة واحدة تروح لدكتور؟
2: أوعي تكملي.
3: ليه؟ ليه مصر ما تروحش لدكتور وتعرض نفسك عليه؟ خايف يقولك ان انت السبب؟
2: مفيش راجل بيكون هو السبب.
3: وليه الست لازم هي تبقى السبب؟ هو المرض او الضعف بيفرق بين الراجل او الست. خليك واقعي ومنطقي يا اشرف، ولو ربنا قسم لنا بالخلفة يبقى اللي محتاج فينا للعلاج يتعالج، والعلاج مش هينقص من رجولتك او كرامتك في شيء. اما اذا تعالجت وبرضه ما خلفناش، يبقى علينا نواجه الواقع ونرضى بيه.
2: ترضي بيه ولا ساعتها الطلب بالطلاق وتفضحيني في كل حتة؟
3: أنا مش قليلة الأصل عشان أقول أي كلمة أسيء بيها إليك، والكلمة اللي هقولها في حق راجل عشرته 10 سنين هتتحسب ضدي مش لصالحي. صدقني يا أشرف، قلت إيه؟
2: في إيه؟
3: تروح للدكتور.
2: أنا ما بروحش لدكاترة.
3: خلاص، يبقى ما تتهمنيش كل شوية والتانية إن أنا اللي عجز على إني أجيب لك طفل.
4: يا سلام عليك يا أشرف، وأنت كل يوم والتاني تدب مع مراتك خناقة بسبب موضوع الخلف؟
2: غصب عني يا وحيد، غصب عني. المصيبة نبقى بنتكلم في أي موضوع تاني وبص الاقي الموضوع حود على الخلف. إزاي؟ معرفش.
4: لا أنت عارف، عارف كويس أوي، لأنك مش قادر تتخلص من عقدتك.
2: أرجوك يا وحيد ما تعيرنيش وتقولي عقدتك.
4: أنا متعمد أقولها لك، لأن أنت اللي عامل منها مشكلة ومعقد نفسك بيها. إيه يا أخي؟ وأنت أول واحد ما يخلفش؟ لأنت هتكون أول واحد والآخر واحد. ليه ما تواجهش الأمور ببساطة وتصارح مراتك؟
2: اتجننت؟ إزاي أصرحها؟
4: بدل ما تتهمها كل وقت والتاني، بدل ما تحملها في ذنوب هي بريئة منها. أشرف اسمع نصيحتي، ودي مش أول مرة أقولها لك. الصراحة بين الزوجين مفيش أحسن منها، وهند عاقلة وبتحبك، هتواجه الموقف بهدوء وهتقدر صراحتك وهتستمر معاك. أنا ما أعتقدش إنها هتقولك طلقني مثلا.

0: لازم تحد من عصبيتك ونرفزتك عليها.
1: بحاول مش قادر يا وحيد، خصوصا بعد التقليعة اللي هي طلعالي فيها دي.
0: تقليعة؟ يكونش قصدك الكتابة؟
1: أيوة يا سيدي، منين ما أدخل عليها ألاقيها سرحانة، منين ما أقعد معاها ألاقيها غرقانة بين الورق، تضحك معادة وتهزر معادة وتهرج معادة.
0: تهزر وتهرج مع مين؟
1: مع أبطالها في الروايات اللي بتألفها يا سيدي.
0: أشرف، الله، تكونش عاوز تفهمني إنك بتغير من الأبطال الخياليين اللي مراتك بترسمهم في رواياتها؟
1: أنت متصور إنهم خياليين، بس أنا شايفهم عايشين مع مراتي، عايشين في وسطينا، واخدين تفكيرها واخدين عواطفها.
0: يا راجل ما تبالغش.
1: صدقني يا وحيد، أبطالها مستحوذين عليها بالكامل، لدرجة إن ابتديت أحس إني غريب في بيتي. بفتح الباب وأجي قعدت بجوه البيت، بشعر إني داخل أتطفل عليها وعلى أبطالها، ويمكن ده اللي بيخليني متوتر الأعصاب وبيخليني أنفعل عليها كمان.
0: لا يا أشرف، لا، أنت بتكذب على روحك.
1: يعني إيه؟
0: يعني أي واحد في مكانك لازم يبقى سعيد وفخور لأن مراته عندها موهبة الكتابة.
1: مين قالك إن عندها أي موهبة؟
0: أنت نفسك، مش مرة اعترفت لي بإنك فتحت درجها وأخدت قصة من اللي هي كتباهم وقارتها وعجبتك كمان؟
1: أيوة، ده كم مدة؟
0: من سنة تقريبا، وضروري بعد مرور سنة زمان مستواها تحسن، يعني هي النهاردة أحسن من سنة فاتت.
1: أنت بتدافع عنها ليه؟
0: الله، جرى لك إيه يا أشرف؟ تكونش فاكرني بطل من أبطال قصص مراتك وحتغير مني أنا كمان؟ يا أشرف، أنا إنسان محايد، ثم أنا صديقك فوق كل ده، وإنت اللي بتلجأ لي علشان أشور عليك تتصرف إزاي. فكرني ولو مرة واحدة حاولت أفرض نفسي أو مشورتي عليك من غير إنت ما تطلبها.
1: أنا آسف يا وحيد.
0: ترغمني يا أشرف إني أرجع وأقولك
1: عقدتي بسبب عجزي عن الخلفة،
0: لأن مفيش حد يزعل لما مراته تكتب، بالعكس أي راجل يتمنى إن مراته تبقى مؤلفة، واحمد ربنا أنها لقت مجال تنفس عن وحدتها وعن فراغها فيه، على الأقل تنسى أنها محرومة من الأولاد وما تفكرش فيهم.
1: لا أبدا، هند بتفكر فيهم، مفيش قصة كتبتها إلا وفيها أم وطفل، إن شاء الله على هامش الأحداث، بس لازم يكونوا موجودين. تقدر تفسر لي ده بإيه؟
0: بإنك بتقرأ كل إنتاجها ومن وراها.
1: غصب عني، ما بقدرش أقاوم فضولي، بتصرف سحب بالليل بعد ما بتنام وأقرأ اللي بتكتبه أول بأول. أنا لازم أعرف بتفكر في إيه وعاوزة إيه وبتحلم بإيه وناوية على إيه.
0: لا، أنت مش لك حق تتوتر وتنفعل عليها وبس، ده أنت الخطوة الجاية
1: هروح المورستان، مش كده؟
0: يا دوب هو ده حيكون مصيرك، هتقضي بقية عمرك بين المجانين.
1: أنت بتقول فيها يا وحيد؟ أنا خايف فعلا لا تكون هي دي نهايتي.
0: اسمع يا ابن الحلال، اسمع، أنا شايف إن العلاج الوحيد لحالتك.
1: ما تقوليش أقنع بالواقع وارضى بيه. أنا ما عنديش استعداد أتآلف مع أبطال الست مراتي وأصاحبهم وأقعد أتساير وأتسامر معاهم زي ما هي بتعمل.
0: لا طبعا، ده حل فوق حدود طاقتك ما دام غيرتك منهم وصلت للدرجة دي.
1: أمال عاوز تقترح إيه؟
0: تروح للدكتور تاني وللمرة الأخيرة. مش جايز يا أشرف بعد السنين دي يكون فيه بارقة أمل؟
1: أمل؟ أنهي أمل؟ أنا يأست من زمان
0: يا أشرف يا أخويا، الطب بيتقدم يوم عن يوم مش سنة عن سنة، وجايز في حالتك دي يكونوا اكتشفوا علاج.
1: فكرك؟
0: أنا مش عاوزك تبني أمل، هي مجرد محاولة.
1: طب افرض بجابتش نتيجة،
0: يبقى حلها تجيب لمراتك اللي يشغلها ويملى فراغها ويبعدها عن الأبطال اللي بيزحموك في حياتك معها.
1: أجيب لها إيه؟
0: طفل برضو.
1: طفل؟ إزاي إن كنت أنا؟
0: أنا مقصودش تخلفوه، لكن تتبنوه.
2: هل
3: ودي صوتك يا هالة. إيه الأولاد ناموا؟
2: هبة نامت من بدري، خدت الرضعة وقبل ما تكملها كانت راحت في سبع نوم، لكن أمير هو اللي تعبني قوي. أنا ما كنتش فاكرة شقي بالشكل ده.
3: هو شقي بعقل، ده مدوخني، وخصوصا بعد ما جبت أخته
2: أفهم إنه بيغير منها
3: وبجنون. يا هند
2: معذور، ما كانش على الحجر غير
3: سبع سنين متربع على العرش لوحده، وفجأة شرفت هبة.
2: ربنا يخليها لك يا هالة، متهيألي ما فيش طفلة في هدوء. شايفة نايمة زي الملايكة إزاي.

0: حبيب قلبي تعالي
1: تعالي نخرج من الاوضه عشان ما تصحيهاش.
0: تعالي.
2: تخيلي يا هند اني كنت بفكر اتخلص منها وانا حامل فيها.
0: معقوله؟
2: لكن دلوقتي بحمد ربنا انها جت. اقل شركه امير في اهتمامنا وما عدناش متشحتفين عليه زي زمان لما كان لوحده.
0: بس انت لسه معترفه ان شقاوته زادت بعد اخته ما وصلت.
2: يعني شيء طبيعي لانها صغيره وبتنشال، بس ضروري لما تكبر واهتمامنا بيها يقل ونبتدي نعملها هي واخوها زي بعض وبنفس الاهتمام، ساعتها هيهدى ويبطل يغير منها.
0: طب وفريدي بطل الغيره، يا ترى هيبطل كمان الالفاظ يعني اللي بيقولها دي؟
2: الفاظ؟ الفاظ ايه؟ أمير رغم شقاوته لكن مؤدب، ومش ممكن يغلط بكلمة كده ولا كده.
0: هالة، أنا مقدرة دفاعك عن ابنك، بس ما تنسيش كمان اللي مش غريبة، ده أنا أختك، ويهمني إن ابن أختي يلاقي رعاية من أمه أكتر من كده.
2: يعني إيه؟
0: يعني المفروض تتفرغي لابنك شوية وتوجهيه وتصححي له أخطائه، مش سايبة مهمة تربيته بالكامل على الشغالين والددات.
2: لا، ظهر إني غلطت اللي قلتلك اقعدي مع الأولاد شوية على بال ما أقضي مشاوير وأرجع، واضح إنك اتضايقتي.
0: بالعكس يا هالة، ده أنا استمتعت بالكم ساعة اللي قضيتهم معاهم، وما عنديش مانع أبدا كل ما يجيلك مشوار بعد الظهر ويصادف يكون يوم أجازة الدادة زي ما حصل النهاردة، أجي أنا وأقعد مع هبة وأمير.
2: أمال بتشتكي من إيه؟
0: أنا ما بشتكيش، بس بقول لو كان أمير ابني كنت خصصت له جزء كبير من وقتي.
2: اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، أنا موظفة ووقتي مش ملكي، ملك المصلحة اللي بشتغل فيها.
0: المصلحة بتاخد منك نص اليوم والنص التاني
2: بقضيه مع الأولاد.
0: طب كم يوم في الأسبوع؟
2: حسب الظروف، ما أنا كمان عندي هواية بمارسها وبتخفف من عليا ضغوط الشغل، ووعي تقوليلي إنها مش من حقي. أنت نفسك بتمارسي هواية بتحبيها بالرغم من إنك مش لاقية أي تشجيع من جوزك أو حتى اقتناع أو اعتراف بموهبتك، لكن أديكي مستمرة فيها.
0: ده صحيح يا هالة، بس مش على حساب ابني أو بنتي، انا ما بقتطعش من حياتي وقت هم اولى بيه واديلي الكتابه. انت وضعك مختلف، انت عندك ولاد، انا ما عنديش. ولادك اهم من مروحتك الاذاعه ومن التمثيليات اللي بتشتركي بيها.
2: نعم، اللي يسمع كده يفتكر ان هناك كل يوم، دي كلها مره او مرتين في الاسبوع، وبصراحه انا محتاجه لهم.
0: محتاجه لاجر التمثيل؟
2: اجر تمثيل ايه يا هند؟ دول ملاليين. انا محتاجه اروح المشوار ده من وقت للتاني، لأنه بيديني الفرصة أشبع هواية بحبها وبعشقها من أيام الجامعة زي ما أنت عارف، وديني في الوقت نفسه بجتمع بزملاء الدراسة ونقضي وقت لطيف نسرف فيه عن نفسنا ونجدد نشاطنا وحيويتنا. أمال أدفن نفسي ما بين الوظيفة والبيت وتربية الأولاد وتجاهل حقي في الحياة وأحرم نفسي من متعتها زي سيادتك ما أنت عاملة؟
0: هو أنا عاملة إيه؟
2: حبسة نفسك ومقطع العالم. كفاية عليك يا أشرف تقعدي تتغزلي وتتشهدي في جماله.
0: انت عارفه ان انا ما بزهقش من الوحده وقعدتي في البيت، لان عرفت ازاي اشغل نفسي واتسلى. انت لو جربتي الكتابه هتحسي بالمتعه اللي انا فيها.
2: وايه الفايده اذا كان كل اللي بتكتبيه ده في نفس الادراك؟ ليه ما تحاوليش تخرجي قصص جديده وتخليها تشوف النور؟
0: وحياتك بلاش تهريجي هالة،
2: انا بتكلم جد. اسمعي يا هند، ايه رايك لو اديتيني قصه ولا اتنين ونشرتهم لك؟
0: نشرتيهم فين؟
2: في اي مجله. انت ناسيه ليا زمايل كتير اشتغلوا في الصحافه وعلاقتي بيهم متينه ومستمره لحد دلوقتي. هي هقولتي ايه؟
0: لا يا هلا، لا بلاش.
2: بلاش ليه؟ يا سلام عليكي، اخرجي بقى من قوقعتك يا هند، انت هتفضلي جبانه لحد امتى؟ هلا عايزاني اقول انك خايفه من اشرف.
0: طب وهخاف منه ليه؟
2: يمكن هو اللي منعك.
0: انا ما سبقتش وتناقشت معاه في موضوع زي ده.
2: هو ده موضوع محتاجه تناقشي معاه فيه، ده موضوع خاص بيكي لوحدك.
0: ازاي؟ ده جوزي ومن حقه عليا اني اشركه في كل شيء.
2: طب ويا ترى بتاخدي رايه في اللي بتكتبيه؟
0: حاولت كذا مره اقنعه بانه يقرا لي ولو قصه صغيره، لكن
2: رافض.
0: لا، بيقول ما عندوش وقت.
2: حتى لو ما عندهوش يخلق، انما ده يثبت لك انه مش مهتم باللي بتكتبيه، وبالتالي المفروض تتصرفي من غير ما ترجعي له او تشوري عليه. هاتي لي انت بس كم قصه من اللي عندك ومالكيش دعوه.
0: لا يا هاله، لا، أنا عمري ما خبيت عن أشرف حاجة أو عملت حاجة من وراه، أنا تعودت أكون صريحة معاه.
2: وهو بيتعامل معاكي بقى بنفس الصراحة؟
0: طبعا، ده احنا متجوزين عن حب.
2: حب؟ أمال إذا كنتوش بتتخانقوا يوماتي؟
0: هو فعلا بقى عصبي قوي وعاوز يتخانق عمال على بطه.
2: يبقى لازم في سبب.
0: سبب؟ هيكون إيه يا؟
2: يكونش
0: إيه؟ يكونش إيه؟
2: بقول لا مش بعيد يكون يعني
0: يكون ايه. ما تتكلمي دغري هالة، بلاش اللف والدوران.
2: جايز بيحبك دي
0: اشرف؟
2: انت بتضحكي؟
0: طبعا، لان اشرف اشرف انسان مخلص جدا.
2: ما فيش راجل مخلص.
0: بسمعي يا هالة، اذا كنت انت ما بتثقيش في جوزك فانا على عكسك، بثق في جوزي جدا، واقدر اقول انه اخلص واصدق
2: واكمل رجل في العالم.
0: بس يا خساره لولا عصبيته الزايده. لكن ارجع واقول انها ضروري بسبب حبه الكبير لي.
2: ولو ثبت لي غير كده؟
0: ها، ثبت لي غير كده يعني ايه؟
2: يعني لو اكتشفت في يوم من الايام انه خدعك او كذب عليكي او غشك.
0: اسمعي يا هاله، انا طول عمري واضحه مع اشرف، وانت عارفه طبعي، ما بعتزش بشيء في الدنيا واحترمه قد الوضوح في علاقه الناس ببعض، فما بالك بعلاقه اتنين متجوزين.
2: جميل.
0: وبالتالي لو ثبت لي في يوم من الايام ان اشرف يعني خدعني زي ما بتقولي، او كذب علي او غشني، فتاكدي اني لا يمكن هستمر معاه يوم واحد. مساء الخير.
3: الحمد لله على السلامه يا حبيبتي.
0: حبيبتك انت بتتريق يا اشرف.
3: بتريق ليه؟ هو انت مش حبيبتي؟
0: لا، اصل يعني
3: اصلي ايه؟
0: اصل بقالي كتير ما سمعتش الكلمه دي منك.
3: اسف يا حبيبتي، مشغوليات. ها، اتعشيتي عند اختك ولا عامله حسابك تتعشي معايا؟
0: انت ما تعشيتش لحد دلوقتي.
3: مستنيكي. هو معقوله اتعشى لوحدي؟ امال مين اللي هيفتح لي نفسي؟
0: الله، ايه الحكايه بالظبط يا اشرف؟
3: حكايه ايه؟
0: اسلوبك معايا متغير قوي.
3: متغير ازاي؟
0: يعني شايفاك في منتهى الرقه واللطف والحنان، بتفكرني باشرف بتاع زمان، اشرف اللي حبيته وتمسكت بجوازي منه
3: رغم كثره الخطاب اصحاب المراكز الكبيره والارصده الضخمه.
0: ليه رجعت الاشرف بتاع زمان؟
3: ودي تضايقك؟
0: بالعكس، تسعدني، لكن في الوقت نفسه تخوفني.
3: تخوفك؟
0: لاني ممكن افسرها
3: بيه.
0: اصل اي راجل يبتدي يغير في معاملته ناحيه مراته ويبالغ في اظهار حبه ومشاعره واهتمامه، فدي معناها
3: انه ابتدى يلعب بديله ويخونها.
0: دي نظريه ثبت صحتها في جميع الحالات.
3: لكن بقى هتشز في حالتي انا، لاني لا يمكن التفت لاي ست في العالم مهما بلغت من جمال وجاذبية.
0: تحلف على كده؟
3: انت محتاجة اني احلف يا هند؟
0: صحيح، انا مصدقك، بس ده ما يمنعش من انك تحلف لي.
3: هند، احلف لك انك الانسانة الوحيدة اللي حبتها ولازلت بحبها وهفضل احبها طول العمر.
0: انا اكيد غبية.
3: ليه؟
0: لان بمجرد ما شككتني هالة قلت احلفك.
3: ايه؟ اختك هالة شككتك فيا؟
0: هي ما تقصدكش انت بالذات، هي بتعتقد ان مفيش راجل مخلص لمراته او صريح وواضح معاه، وطبعا انا تحديتها.
3: تحديتيها؟
0: وانت عارف هي بتشك في الرجاله ليه؟ لان جوزها لعب شويه. لكن انت غيره خالص يا حبيبي، انت انسان دغري، مفيش في حياتك اسرار تخبيها عن مراتك، وزي ما بتعاملك هي بوضوح فانت بتعاملها بنفس الوضوح. وعشان كده يا اشرف انا بقولها لك بصراحه اهو، لاني معرفش اخبي. أنا بتغاضى عن عصبيتك ونرفستك وخناقاتك المستمرة، لأنك جنب كده فيك محاسن ومميزات كتير بحترمها وبفخر بيها.
2: لسه قدامي كم كشف يا عزة؟
0: 4 يا مدام هالة.
2: خبر أبيض، أمال لسه كنتش حاجزة مستعجل؟
0: هما كمان حاجزين مستعجل. لو متضايقة أجيبلك مجلة البردة تتسلي فيها على بال ما يجي دورك.
2: البردة بتاعت الشهر ده ولا الشهر اللي فات؟
0: الشهر ده.
2: هي طلعت؟
0: ايوه لسه طلع النهارده، وكويس ان لحقت لي نسخه. اتفضلي.
2: جرى ايه يا عز؟ الزبون اللي جوه فات عليه حوالي ساعه.
0: معلش اصبري يا مدام هاله.
2: اصبر، انا مستعجله ولسه الاربع كشفات اللي بتقولي عليهم. لو الدكتور قضى ساعه مع كل واحد ابقى مش مروحه لولادي. اشمعنى معايا انا ما بيقعدش 10 دقايق؟
0: لان حالتك ما تستدعيش اكتر من 10 دقايق. والحمد لله الطفح الجلدي اللي جالك اهو ناشف تقريبا وما عادلوش اي اثر.
2: ما عادلوش اثر ازاي؟ انت مش شايفه العلامات اللي سايبها على دراعاتي؟
0: دي علامات بسيطه، ودلوقتي الدكتور يكتب لك على مرهم يضيعها خالص. اهو خرج اهو. عن اذنك لما دخل اللي عليه الدور اتفضل يا أستاذ عوض. الله، مدام هالة، مدام هالة. الله، انت روحتي فين؟
4: أنا كنت على السلم.
0: يعني إذا كنتش ندحت عليكي كنت نزلتي، إيه اللي خلاك تقراري فجأة إنك تمشي؟
4: أنا ما كنتش ماشية. قولي لي يا عزة،
0: نعم،
4: مين الزبون اللي كان عنده الدكتور؟
0: تقصدي أنهي واحد؟
4: اللي لسه خارج من عنده، اللي قعد معاه فوق الساعة.
0: أنت تعرفيه؟
4: أنا ملحقتش أشوفه لأنه خرج من عند الدكتور على برا على طول، لكن من هيئته كده ومن ظهره اتهيئ لي نعرفه، وحتى خرجت وراه على السلم عشان نتأكد، لولا أنك ندهتي عليا.
0: ده الأستاذ أشرف أبو الناجة.
4: إيه؟
0: تعرفيه؟ وهو ما شفتيش؟
4: لا، هو خرج من عند الدكتور على باب الشقة طوالي من غير ما يلتفت لحد.
0: يبقى أكيد ما شافكيش، وإلا كان قالي.
4: قالك ليه؟ لأنه صريح وواضح معاكي. إذا كان ما قالكيش خالص إنه رايح للدكتور ولا يكونش قالك.
0: هو
4: أوعي تكدبي وتقولي إنه قالك، واضح إنك ما تعرفيش لأنك فوجئتي لما قلتلك إني شفته في عيادة الدكتور.
0: يكونش
4: إيه؟
0: أيوه، ضروري هو كده. يا حبيبي يا أشرف، أخيرا سمع كلامي وقرر إنه يروح يعرض نفسه على دكتور.
4: لا، طب وما قالكيش ليه انه رايح له؟
0: يمكن حب يعملها لي مفاجأة. هالة، خلاص يا هالة، الأمل أصبح كبير النهاردة في إني أبقى أم. مدام أشرف راح للدكتور وحيبتدي يتعالج.
4: بس إحنا ما نعرفش هو راح له ليه. مش جايز بيشتكي من أي حاجة تانية ملهاش دعوة بالمخك راح له؟
0: حاجة زي إيه؟
4: ما عرفش، الأمراض كتير.
0: لا يا هالة، لا، أنا ما اسمح لكيش تشكي في أشرف وتتهميه بإنه على علاقة بستات.
4: وليه لا؟ لا هو أول راجل ولا آخر راجل.
0: أفهم إن جوزك محمود له علاقة بستات من نوع ده؟
4: ما عنديش فكرة،
0: بس في احتمال.
4: محتمل.
0: لا، ما بتحاوليش تتأكدي؟
4: وفريدي تأكد
0: تواجهيه.
4: أنت مجنونة.
0: لا، وما تسكتي.
4: طبعا أسكت واكفي على الخبر مجور.
0: معقولة؟
4: الحكمة بتقول كده، لأن الراجل اللي عايز يلعب بديله مفيش قوة تقدر تمنعه. على الأقل محمود دلوقتي بيتشاقى وهو حريص على إني معرفش، مراعاة لإحساسي. إنما يوم ما أواجهه ساعتها حيبجح وحيتمادى في علاقاته ويبقى على عينك يا تاجر.
0: خسارة، خسارة إن علاقتك بمحمود تدهورت بالشكل ده.
4: تدهورت؟
0: مع إنكوا خدتوا بعض عن حب بالظبط زي وزي أشرف. ليه محمود بطل يحب؟
4: مين قالك؟ بالعكس، محمود بيحبني وابصم على كده بصوابع العشرة.
0: طيب
4: أي راجل بغض النظر بيحب مراته أو ما بيحبهاش، مفيش ما يمنع من انه يتسلى من وقت للتاني. وهو الدفعي بقى عن جوزك.
0: لا لا لا، ابعدي عن اشرف. اشرف غير محمود.
4: قد احنا فيه
0: يعني ايه؟
4: يعني ممكن اعرف لك هو بيتعالج عند الدكتور من ايه؟ اقدر قرش الممرضه.
0: لا يا هالة، لا لا، انا ما اسمح لكيش تتجسسي على اشرف.
4: ليه؟ خايفه تكتشفي الحقيقه وينهار تمثال الصراحه والصدق والاخلاص والوضوح اللي انت عاملاه لجوزك.
0: التمثال ده لا يمكن حينهار، وأشرف حيصارحني الواحد.
4: إمتى؟
0: بعد العلاج ما يجيب نتيجة
4: وتبقي أم، مش كده؟
3: صباح الخير يا حبيبتي.
0: صباح النور.
3: مالك يا هند؟ أنت ما نمتيش كويس ولا إيه؟
0: ليه؟
3: أصل عينيك حمرة وشكلك كده تبلان.
0: أنا فعلا قلقت كتير.
3: لازم كنت بتفكري في قصة جديدة.
0: يعني؟ لكن أنت مش اتأخرت عن شغلك؟
3: أنا أخدت أجازة النهاردة.
0: ليه؟ تعبان؟
3: تعبان؟
0: قصدي عيان يعني، أو بتشتكي من حاجة؟
3: بالعكس، أنا عمري ما كنت بصحتي زي الأيام دي.
0: أمال بتشتكي من إيه؟
3: أنا ما بشتكيش.
0: طب واخد أجازة ليه؟
3: علشان أقضيها معاك.
0: تقضيها معايا؟
3: عندك مانع نخرج النهاردة سوا؟
0: نروح فين؟
3: في مشوار مهم عملهولك مفاجأة.
0: مفاجأة؟
3: عشان أحقق لك حلم كبير بتتمنيه.
0: حلم إيه؟
3: مش هقولك دلوقت وإلا ما يبقاش مفاجأة.
0: انت موديني على فين؟
3: بص من السور ده.
0: سور؟
3: ايوه، شايفه الاطفال اللي بيلعبوا في الجنينه دي؟
0: مال،
3: بص لهم كويس.
0: طب ما انا شايفاهم اهو.
3: لا، انا عاوزك تتمعني فيهم كويس وتحط عينك على طفل معين.
0: مش فاهمه.
3: ما بتتمنيش ان طفل من دول يبقى ابنك، ولا تفضلي انها تكون بنت؟
0: ما انكرش اني اتمنى اي واحد فيهم.
3: خلاص اختاري، وليك مطلق الحرية.
0: أختار؟
3: أيوة، أنا قدمت طلب.
0: طلب لإيه؟
3: عشان نتبنى طفل.
0: نتبنى طفل؟
3: آه، بما إن مفيش أمل في إنك تخلفي.
0: مفيش أمل دي بالنسبة لي أنا؟
3: طبعا، أمال بالنسبة لمين؟
0: يعني أنت؟
3: هند، أنا حصرحك بشيء. أنا عملت بنصيحتك.
0: رحت للدكتور؟ أنهي دكتور؟ وقال لك إيه؟
3: لا لا لا، أنا ما رحتش لدكاترة هنا. أنا عملت تحاليل والنتائج كلها أنا بعتها لدكتور مشهور قوي بره، ووصلني التقرير بتاعه امبارح. بس
0: بيقول إيه؟
3: زي ما توقعت طبعا، بيقول إني سليم 100%، وممكن أبقى أب في أي وقت أحب. المهم بقى أنا
0: إن مراتك تبقى سليمة هي كمان.
3: بالظبط.
0: وكل الدكاترة اللي أنا رحت لهم
3: جايز مرضوش يصرحوكي بالحقيقة؟
0: كلهم كلهم يا أشرف، دول يطلعوا فوق الـ30.
3: وماله حبيبتي، لقوكي إنسانة رقيقة فخافوا عليك من الصدمة. الله، جرى إيه؟ اتضايقتي؟ ولا يهمك، أنا مش زعلان إنك ما بتخلفيش، ده نصيب وإحنا نقدر نكيف حياتنا تحت الظروف دي. أمال أنا قلتلك نتبنى طفل ليه؟ علشانك، مش علشاني أنا، علشان ترضي غريزة الأمومة اللي عندك. أنا حاسس بيها ومقدرها.
0: أشرف، أنا عاوز أروح.
3: ده أنا قابلت مديرة الملجأ واتفقت معاها على إني أجيبك النهاردة تختار الطفل اللي هنتبناه.
0: أشرف، أنا تعبانة وعايزة أروح دلوقتي حالا.
3: مالك يا هند؟
0: مليش.
3: أمال ما اتغديتيش وقاعدة ساكتة من ساعة ما رجعنا من بر؟
0: قلتلك تعبانة ومصدعة.
3: أجيب لك أسبرين؟
0: لا متشكرة.
3: طب أعمل لك كوباية ليمون.
0: أنا
3: أنت إيه يا هند؟ اتكلم.
0: مش عارفة، حاسة أني متضايقة وبقول أخرج.
3: بس أنا مرتبط بمواعيد النهاردة بعد الظهر ومش فاضي.
0: أنا ما طلبتش أنك تلغيها.
3: عاوزة تخرجي لوحدك؟
0: أيوه.
3: هتروحي فين؟
0: مش رايحة مكان معين، هتمشي.
3: لازم الوحي مزرج معاكي.
0: وحي؟
3: وحي القصص اللي بتكتبيها.
0: عن إذنك عشان ألبس وأخرج.

0: اهلا بنت حلال اللي جيتي. اقله تسليني بدل ما انا قاعده لوحدي. تعال.
1: امال فين الولاد؟
0: جدتهم ام محمود اشتقت لهم، اخدهم وراح لها. والدادة معاهم. هو محمود هيعرف يشيل هبه ولا يديها رضعتها؟ الله، لكن انت مالك يا هند؟
1: ماليش.
0: ازاي؟
1: اهو خرجت اتمشى شويه، رجلي جابتني على هنا. انا هدخل اعمل فنجان قهوه.
0: وانا جايه معاك. قوليلي، تحبي تعمليها انت ولا اعملها لك انا؟
1: لا هعملها انا.
0: طب اعملي فنجانين علشان اشرب معاكي. هند، انا في الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه.
1: عن ايه؟
0: يعني بمناسبه الكلام اللي قلته لك عن اشرف، انا اسفه ان كنت ظلمته وتسرعت في اتهامه.
1: بخصوص ايه؟
0: بخصوص علاقته بستات. يعني انا ترددت اصارحك ولا لا، لكن انا متاكده لما تعرفي انه مخلص لك فعلا، دي هتخليكي تغفري لي الفصل البايخ اللي انا عملته.
1: فصل ايه؟
0: انت صحيح نبهتي عليا اني ما تجسسش عليه، بس انا ما قدرتش اقاوم حته الفضول عندي، وعشان كده اتصلت بممرضة الدكتور وديتها قرشين علشان تقولي اشرف بيتعالج عند الدكتور من ايه. انت سامعالي؟
1: كملي.
0: يعني ما انتش زعلانه مني؟
1: كملي.
0: طلع ما عندوش اي امراض ولا حاجه، طلع زي ما قلتي عاوز يخلف، وبالرغم من ان الدكتور كان اكد له قبل كده انه ما بيخلفش.
1: اكد له قبل كده؟
0: ايوه، اشرف كان بيروح له قبل كده. البنت الممرضه قالت لي انه كان بيتعالج عندهم من 4 سنين تقريبا، والظهر لما ملقاش فايده بطل يروح، ولما رجع لهم الايام دي رجع على امل انه يكون ظهر علاج جديد لحالته. مالك يا هند؟ ما بترديش ليه؟ الظاهر ان اشرف قالك، ضروري قالك ان مفيش امل في انه يخلف، وده اللي مضايقك من ساعه ما جيتي، وانا حسيت ان في موضوع خطير شغلك. لا حسبي هند، القهوه فارت.
2: يعني قاعد ساكت يا وحيد ما بتعلقش؟
3: وعاوزني اقولك ايه؟
2: هي مش كانت شرطك؟ مش انت اللي اقترحت عليا اني اتبنى طفل؟
3: وانت سمعت كلامي؟
2: ايوه، اخدت هند ووصلنا لحد الملجأ وقلت لها تختار طفل قبل ما ندخل نقابل المديرة ونعمل الاجراءات، لكن دي اتنرفزت واصرت انها تروح.
3: وجاي تتهمني باني غرقتك مش كده؟
2: امال مين؟ وحيد، انا مش عارف هي بتفكر في ايه دلوقتي، او بتقول ايه. دي رافضه تفتح السيرة خالص، رافضه تاخد وتدي معايا. ليه؟ مش عارف. تكونش ابتدت تشك؟
3: طبيعي
2: تشك في ان انا تبقى انت سبب.
3: الله، جرالك ايه يا اشرف؟ انت هترمي اللوم عليا زي ما بتعمل مع مراتك؟ انا نصحتك تصارحها، ما صارحتهاش ليه؟ اشمعنى اخدت بجزء من نصيحتي وسبت الجزء الاهم؟ ليه ما قلتلهاش انك رحت للدكتور وعملت تحليلات جديده والدكتور اكد لك ان مفيش اي فايده؟
2: اصارحها بان عملت تحليلات جديده؟ عرفتي معناها ايه؟ معناها انها ان كان في تحليلات قديمه.
3: مش كان فيه؟
2: وخبيت عليها.
3: غلطتك. ليه ما اعترفتلهاش واعتذرت؟
2: وده معقول؟
3: امال تتمادى في الكذب؟
2: يا ريت على التمادي في الكذب وبس. ده انا اتهمتها كتير وحملتها هي الخطا.
3: تقدر تصلح اللي وقعت فيه؟
2: لا لا، ما تقوليش اعترف لها، صعب، صعب قوي.
3: خلاص، ما دمت متمسك بموقفك تحمل كل النتائج وما تلومنيش.
2: مساء الخير يا هند. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ انا اسف اللي تاخرت. امال رجعت من برا امتى؟
1: المفاتيح اهي.
2: مفاتيح؟ مفاتيح ايه؟
1: مفاتيح الشقة. انا خدت هدومي.
2: خدت هدومك؟
1: بعتهم لأختي واستنيتك لما تيجي عشان أقولك إني ماشية.
2: ماشية؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ هند، أنا زعلتك في حاجة؟ طب ده إحنا بقالنا يجي أسبوعين مفيش مرة اتخنقت فيها أو اتنرفزت؟
1: الخناق والنرفزة كنت بفوتهم وببساطة.
2: أمال إيه اللي جد؟ إيه اللي حصل؟
1: حصل بينا شرخ كبير. آخر حاجة كنت أتوقعها إن أشرف اللي حبيته ورسمت له أجمل صورة وأكمل صورة. أكتشف فجأة إن كنت مخدوعة فيه، أكتشف إنه كان بيكذب عليا ولمدة 10 سنين.
2: أبدا يا هند أبدا، أنا أنت غلطانة.
1: لسه هتقاوح؟ لسه عاوز تغلطني؟ لسه عاوز تتهمني؟ ما كفاكش 10 سنين تتهمني فيهم؟ ما كفاكش 10 سنين بلف على دكاترة اللي يوصف لي علاج واللي يعمل لي عملية، ولما يأست اضطريت أروح لديات واستعمل وصفات بلدي.
2: أنا
1: كل ده وانت واقف تتفرج، كان فين ضميرك؟ ما تحركش مرة وحاولت تمنعني ليه؟
2: هند أنا
1: أكيد اتحرك، بس انت سكتته وفضلت تسكت فيه لمدة 10 سنين. 10 سنين هانت عليك هند، تبهدل فيها في محاولات يأسة ما بين الدكاترة والديان.
2: هند انت وهمة، استنتاجاتك كلها غلط.
1: دي مش استنتاجات، دي حقيقة، حقيقة بتدعينها براهين.
2: براهين؟
1: بتبص لمكتبك ليه؟ شايل جواه براهين بتدينك؟
2: انت فتحتي؟
1: انا؟ انت عارف اني ما مدش ايدي الورقة من اوراقك. اتفضل اتفضل، روح تمم على ادراج مكتبك، كلها سليمة، مفيش درج هوبتله ولا اسمح لنفسي باني اهوب ناحيته، لاني خلاص ما عادليش الصفة اللي تديني الحق في اني اطلع على اسرارك. فقدت الصفة دي خلاص يا استاذ، انا ما عدتش مراتك.
2: انت مراتي وحتفضلي مراتي.
1: مش الورقة اللي بتربطني بيك يا اشرف، في قيد امتن من الورقة، وهو اللي كان مخليني متمسكة بيك، احترامي لك.
2: هقول لك ايه يا هند، حاولي تفهميني وتقدري موقفي. الاحترام اللي بتقولي عليه ده كنت هفقده لو صرحتك بالحقيقة.
1: لا، مش من حقي احاسبك على شيء ملكش يد فيه، لكن من حقي، ايوه من حقي احاسبك على كدبك واصرارك على التمادي في الغش والخداع سنة ورا سنة ورا سنة.
2: انا هند، انا اسف هند، خفت لخسرك.
1: ودلوقتي ما خسرتنيش.
2: هند انت رايحه على فين؟
1: خارجه، ولو سمحت انسى من النهارده ان كان في حياتك واحده اسمها هند.
2: لا مش ممكن، مش انت اللي تاخدي قرار زي ده بالسهوله دي، اكيد في حد مسلطك، ضروري في حد ظهر في حياتك.
1: اشرف اشرف، ما تغلطش وتبتدي سلسله اتهامات جديده ومن نوع تاني تشوه بيها صورتك في عيني بالكامل. خليني امشي وانا محتفظه بشويه ذكريات حلوه مروا في حياتي في يوم من الايام.
2: طب اعرف هتروحي فين؟
1: بعيد بعيد قوي، أداوي جرح بينزف جوايا، بينزف ألم ومرارة. عن إذنك.
2: قبل ما ترد الباب وراكي أحب أنبهك، اوعى تطلبي بالطلاق لأني مش هطلقك، مش هطلقك، سمعاني؟ شيل الفكرة دي من دماغك خالص، اعتبريها من رابع المستحيلات.
1: اللي بعتبره من رابع المستحيلات صحيح إني أربط مصيري بمصير أي راجل بعد كده، مش ده اللي انت خايف منه لو استلمت ورقة الطلاق؟ اطمن، انا ما عنديش استعداد اعرض نفسي لخدعة جديدة، واحدة كانت كفاية، كفاية قوي. محمود.
4: ايوه هلا.
0: انت مش جايلك نوم؟
4: يعني الان شوي.
0: انا عارفة ايه اللي شغلك.
4: عيبك نبهتك ازاي ده هلا، اهلا ممكن تشنبيها.
0: كنت عملت ايه؟
4: كنت جبت لك البنت اللي بحبها هنا وعشتها معاك ومع الولاد، وقلت لك دي اختي في الرضاعه.
0: وكنت هصدقك مش كده؟
4: ما هو لو اضمن انك تصدقيني كان زمان طلع لي 20 اخت في الرضاعه.
0: محمود حضرتك بلاش تهريج ونتكلم جد شويه.
4: حاضر، لحظه واحده.
0: انت بتعمل ايه؟
4: هولع الاباجوره والبس الروب دي شامبر واحط رجل على رجل والتفت لك وكل اذان صاغيه.
0: وبعدين بقى، هو ده وقت تهريج؟ دي الساعه 2 بعد نص الليل،
4: وهو في واحدة يا عالم تفتح موضوع جد مع جوزها الساعة 2 بعد نص الليل؟ بقى الهدوء والسكينة وضوء القمر الشاعري اللي بيتسلل من بين فتحات الشيش، كل ده ما يأثرش فيك يا ليلى وتقولي لي موضوع جد وعايز اتكلم معاك فيه؟
0: ايوه، لانه موضوع مهم شغلني ومطير النوم من عيني، واكيد هو اللي مطير النوم من عينيك انت كمان. بخصوص اختي هند.
4: قبل كده قلت لك هند دي على عيني وراسي، وان مش هلتهاش الارض أشيلها فوق كتافي.
0: أنا خايفة تكون بتجامل النهاردة وبكرة.
4: بكرة إيه وبعده إيه؟ تقدري تقولي لي أختك دي هتضايقني في إيه؟ يا ترى جت احتلت أوضة محتاج لها؟
0: لا، الأوضة عندنا كتير.
4: دخلنا شوية وحنضطر نقربط على نفسنا ونصرف عليها.
0: لا، هند ورثة من بابا وماما وليها دخل وتقدر تستقل في حياة لوحدها لو حبت وتصرف على نفسها.
4: ومين اللي اقترح إنها تعيش معانا؟ أنا ولا أنت؟
0: أنت.
4: ليه؟ لأن في وشي دم وما قبلش إن أخت مراتي تعيش في لوكاندا أو تأجر شقة مفروشة وبيتنا موجود. ده بالإضافة للحالة النفسية اللي هي فيها واللي بتفرض علينا إننا نتكاتف ونقف جنبها ونحاول نساعدها ونخفف من عليها الأزمة ونمحي أثر الصدمة. إيه رأيك؟
0: في إيه؟
4: في الجملتين اللي قلتهم دول، أطول جملتين جد قلتهم في حياتي، وده عشان خاطر عيون أختك.
0: عيون أختي بس؟
4: ياه، أخيرا أشعة القمر المتسللة ابتدت تعمل مفعولها. يا ليلاي
0: يا أوانطج.
4: تكرهي؟
0: بالعكس، بموت فيها.
4: يا إيه؟
0: يا قيس.

0: انت ناويه تقعدي هنا كتير؟
1: انت زهقتي؟
0: اصلك قاعده تتاملي في البحر بقالك ربع ساعه ولغي البني ادم اللي قاعده معاكي.
1: اعذريني يا هاله، ملياش نفس اتكلم
0: بقى. انا جبتك الكيزن هنا على امل انك تخرجي من حاله الصمت اللي انت فيه.
1: معلش اصبري عليا.
0: لحد امتى يا هند؟ ما انت لازم تستقري على وضع، وطالما انك مصره ما ترجعيش لاشرف وفي الوقت نفسه هو رافض يطلقك، يبقى مفيش غير انك ترفعي عليه قضيه والقاضي يحكم لك بالطلاق بعد ما تشرحي له الوضع. قلت ايه؟
1: هقول لك ايه، عاوزين ابهدل اشرف في المحاكم.
0: ايه صعبان عليكي؟
1: مش مساله صعبان، انما مش انا اللي اتصرف تصرف لا انساني زي ده.
0: نعم، وتصرفه معاكي طول السنين اللي فاتت دي كان تصرف انساني، اتهامه ليكي بانك عاقر.
1: وانت ارجوك كفايه كفايه.
0: ايه مش مستحمل عليه كلمه؟ تبقي لسه بتحبيه؟
1: مش هكدب عليك يا هاله، لاني ما تعودتش اكدب، مش قادره انزع حب اشرف من قلبي.
0: خلاص ارجعي له.
1: مش ممكن.
0: والله انت حيرتيني بقى.
1: ارجع واعيش معاه ازاي بعد ما فقدت احترامي له؟
0: لكن بتحبيه.
1: الحياه ممكن تستمر مع راجل بتحترميه ومش شرط بتحبيه، لكن حب لوحده من غير احترام استحاله.
0: انا مش قادره افهمك.
1: لان كل اللي يهمك ان الحياه تمشي باي صوره بس تمشي،
0: ما هو بمزاج او غصب عني هي ماشي، اعطلها انا ليه؟ وحتى لو حاولت مش هتسال فيا وانا الخسرانه. فكي يا هند بقى وبلاش عقد.
1: دي مش عقد،
0: مثاليه بس مثاليه زايده. يا حبيبتي يا هند، الانسان الكامل لسه ما اتخلقش، اعملي زيي.
2: وارمي طوبه جوزك. سلام عليكم.
0: انا رامية طوبتك برضه.
2: طب رد السلام الاول.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: خدتوا قعدتكم خلاص وتحبوا تروحوا ولا نقعد ونتغدى هنا؟
0: ناخد راي هند.
1: عاوزين تروحوا روحوا انتوا، انا هبقى احصلكوا على مهلي.
2: نعم انت بتوزعينا عشان تتغدي هنا لوحدك؟ ما هي لو كانت اختك بتعرف تطبخ.
0: نعم
2: عاجبك طبيخك خلاص روح انت وكليه، زين بقى هي اختك تتدبس فيه. ما كفايه انا متدبس بقالي.
0: محمود
2: اعتقيني يوم انا في عرضك، نفسي مره اتغدى غدوه من غير ما اخد بعدها ملح فوار
0: كده. طيب يا محمود.
2: دي لهجه غير مطمئنه شامم فيها ريحه تهديد. تكونيش ناويه تاخدي العيال وتطفشي؟
0: ده بعدك، انا قاعده على قلبك.
2: قولي لي متربعه جوه قلبي يا حبيبتي، بين طيات قلبي وبين رموش عينيا.
0: بس لو ما كنتش اونطجي
2: ما كنتش لقيتي فيي حاجه تحبيها.
0: يعني انت معترف بدي ما فيكش حاجه تتحب غير الاونطج؟
2: لا بقى، واكملني يعني بتواضع؟ ده انا المميزات والحسنات اللي فيا لا تعد ولا تحصى. هاتي ورقه وقلم وخدي عندك.
0: محمود انت هتقعد ترغي؟ انا ورايا ارتباطات لازم اتغدى بسرعه واجري على الاذاعه.
2: صحيح، ده انا ناس انك فنانه عظيمه.
0: نعم سيادتك بتتريق، بس هي دي الحقيقه.
2: لمونة بلد قرفانه.
0: يعني ايه فكرك؟ انا لو نزلت مصر
2: هتوهي وتضيع في وسط الزحمه.
0: طب وتصور اني مش هلاقي لي مكان، مش هقدر اثبت وجودي
2: في وسط الغابه وبين الوحوش؟
0: اقدر، وما تتحدنيش او تقلل من امكانياتي. شوق بنت خالتي ما عندهاش اي موهبه، ومع ذلك ابتدت تشتهر وهي يا دوب داخله الوسط، يا دوب اول امبارح.
2: عادل اخوها جنبها وخريج معها التمثيل وضروري بيساعدها.
0: لكن انا بقى ما عنديش اللي بيساعدني، ولو حطيتها في دماغي وحوصل وبسرعه الصاروخ
2: وتبقى مارلين مونرو.
0: اشمعنى مارلين مونرو؟ انت شايفني لابسه محزقه وماشيه تقصع ولا بتلفت يمين وشمال وغمز بعناي؟
2: انا اسف جريت اجارب.
0: اشمعنى بقى جريت اجارب؟
2: مسترجله. حيرتيني معاكي، لا دي عاجبه ولا دي عاجبه.
0: يا خبر ابيض كده سرحت بيا لما الساعه بقت 3 الا ربع. انا مش هلاقي وقت عشان الغدا. ناولني مفتاح العربيه.
2: تعملي بيها ايه؟
0: هروح على الاذاعه طوالي، يا دوب اوصل على الميعاد وانت تصرف مع هند. شوفوا لكم تاكسي اما تتغدوا هنا وتروحوا على مهلكم.
2: بس ما تتسربعيش قوي كده، الدنيا مش حاطين والاذاعه مش هتتهد ولو اتاخرت عليهم 10 دقايق ولا حتى نص ساعه.
0: ازاي بقى؟ انا ما تعودتش اتاخر ولا دقيقه واحده، انا انسانه ملتزمه وبحافظ على مواعيدي.
2: يبقى ما تنفعيش تروح القاهره، لان من اول صفات الفنان هناك عدم الالتزام.
0: نعم.
2: مال هتدفع تقولي ايه؟ ما احنا بنقرا اخبارهم في الجرايد. ما بتقريش عن الفنانين اللي طالعين في المقدر الجديد وبيسيبوا زمايلهم الفنانين الكبار القدام يسيبوهم ملطوعين بالساعات يستنوهم؟ المفاعيز بتوع النهارده دول هم اللي بيتهننوا ويتبغددوا وبيتعمل حسابهم. فانت لو ناويه توصلي تخلي عن كل المبادئ اللي تربيتي عليها واعتنق عكسها، واهم صفه تتمسكي بيها لان هي دي اللي هتدفعك لفوق زي الصاروخ، التسيب وعدم الالتزام.
0: سمعي هند انا ماشي، والافندي ده تديله كلمتين في عظمه وتعلمي شوية مثالية من اللي بتنقطيني بيها أنا ولني المفاتيح. سلام عليكم.
2: لذة أختك دي سكر ودمها شربات. عارفة يا هند، أنا بحسد نفسي عليها، أنا فعلا إنسان محظوظ اللي اتجوزتها.
0: قد كده بتحبها؟
2: أهم من الحب التفاهم، هلا عقلة، عقلة قوي، ده غير ما هي واقعية.
0: اكملناها يعني ما بتدققش معاك؟
2: وانا بعمل ايه عشان تدقق؟
0: عاوز تقول ان تصرفاتك من وراها سليمة 100%؟
2: مفيش انسان تصرفاته سليمة 100%، انا بشر يا هند بعيوب ومحاسن.
0: وعشان بشر ده يديلك الحق في انك تخطئ؟
2: الخطأ انواع، في خطأ متعمد وعن قصد ومرتكبه بيبقى في كامل وعي، وخطأ غير متعمد صاحبه بيرتكبه بحسن نية وما يقصدش يضر من وراه حد. وانا شخصيا اخطائي من النوع التاني، عشان كده ضميري مرتاح وبعتبر نفسي من الازواج المخلصين.
0: وهل عارفه انك مخلص؟
2: واثقه من كده. اوعي تتخيلي ان في زوجه تسكت على خيانه جوزها لها الا في حاله واحده،
0: اللي هي
2: لو كانت بتكرهه ورميه طوبته وشايفه لها شوفه تانيه. ها قولي لي بقى، تحبي

0: أمير يا أمير،
1: في إيه يا ماما؟ ما أنت شايفاني قاعد بتفرج على التلفزيون
0: وأنت مش سامع جرس الباب.
1: سامع.
0: طب ما تتحرك وتقوم تفتح، أنا إيدي مش فاضية.
1: وما تقومش هبة تفتح ليه؟
0: هبة أم 5 شهور هتروح تفتح الباب. أنت يا ولد هتفتح الباب ولا أجي ولا يهمك معيط للنادي.
1: طيب أديني رايح أهو.
2: هلو، انت ضروري يا امي.
1: انت شغل ممثله.
2: برافو عليك، في منتهى الذكاء.
1: انا لسه شايف لك تمثيليه في التلفزيون امبارح. اتفضلي.
2: ها، وعجبتك يا ترى التمثيليه؟
1: مش قوي، لكن انت عملتي مشهد مؤثر، جوزك مات فيه وما نزلتيش ولا دمعه. انت ما بتعرفيش تمثلي ولا ايه؟
2: ايه ده، تعوزني اعيط بدموع حقيقيه؟
1: طب لما بتعرفيش قولي لهم يحطوا لي الجليسرين.
0: لقيت مين يا امير؟
1: شوق بنت خالتك، انا عرفتها على طول من الباروكه اللي كابسه على وشها.
0: شوق، مش معقول.
2: ايه المفاجاه دي؟
3: وحشاني وحشاني موت.
2: بقالي قد ايه ما شفتيكيش؟ حوالي 4 سنين. ازيك يا هاله؟
3: ازيك انت؟ ايه اللي فكرك بيا النهارده يا بنتي يا وحشه اللي ما فيش خير؟ انت
2: لو ما فياش خير ما كنتش انتهزت فرصه وجودي في اسكندريه وجدلي. عارفه الجروب واصل امتى؟
3: جروب المشتركين في الفيلم، المخرج والمساعدين والممثلين، يا دوب واصلين من ربع ساعه. سبتهم في الاوتيل وقلت اخطف رجلي وازور قبل ما انشغل وما الاقيش وقت وارجع مصر من غير ما اشوف. قلت ايه بقى، فيا الخير ولا ما فياش؟
2: لا
3: فيكي، علما بان الفيلم بطولتي، محتاجه طبعا استريح عشان عندي تصوير بالليل ولازم وشي يبقى مرتاح. شفتي بقى غلاوتك عندي قد ايه؟
1: وناويه تمثلي كويس في الفيلم ده ولا هتبكشي علينا زي ما عملتي بالتمثيليه بتاعت التلفزيون؟
3: ايه ده امير، رايح
2: سيبي يا ستي، ياخد راحته، ما هو بيقول الحقيقه.
3: هو في حد تاني قالها لك؟
2: يستجري حد يقولها لي؟ ده انا كنت مرمطت بيه الارض، كنت فرجت عليها الخلق وخليت اللي ما يشتري يتفرج.
1: الله، دي بنت خالتك شلق وبتردح يا ماما.
3: امير امشي ادخل اوضتك.
1: ايه
3: هي كلمه واحده ومش عايزه اتنيها، امشي على اوضتك.
1: لا انا عاوزه اتفرج على التلفزيون.
3: وادي التلفزيون قفلته.
1: ايه،
3: اتفضل بقى على اوضتك وشوف لك اي مجله تسلى فيها.
1: طيب انا مش فاهم يا ربي ايه التحكمات دي. امتى ربنا يتوب علينا بقى ونتخرج ونشتغل؟
3: انت بتبرطم بتقول ايه يا ولد انت؟
1: ما بقولش.
3: انا اسفه يا شوق، امير ما يقصدش يرزع الباب ده، ده اتقفل غصب عنه.
2: يا ستي ولا يقصد، ما تدقيش، اولاد النهارده كلهم كده عادي قوي.
3: يعني انت ما زعلتيش؟
2: ازعل؟ ده ابنك يعتبر مؤدب جدا بالنسبه للولد اللي عامل اخويا في الفيلم، حته ولد مفعوص اصغر من ابني، عنده يدوب 5 سنين، ما يخليش لا مخرج ولا مساعد ولا مصور ولا ممثل الا لما يشتمه وباقذر الالفاظ كمان.
3: ايه ده، وبيسكتوله؟
2: يسكتوله ده غير ما يضحكوا ويهللوا ويبوسوه ويقولوا له براو يا حبيبي.
3: على قله ادب.
2: الله، مش ابن المنتج؟
3: قلتيلي. يعني بيشتمهم بفلوس ابوه.
2: بالظبط.
3: يا ترى بيطول لسانه عليك انت كمان؟
2: انا يقدر لحد عندي انا ويفرمل.
3: اشمعنى؟
2: البطله، بطله الفيلم طبعا، والموزعين طالبيني بالاسم.
3: ليه؟
2: سوقي ماشي في البلاد العربيه، والمنتج طبعا لازم يراضيني، لازم يعمل لي خده مداس والا انسحب من الفيلم ويخسر فلوسه، لان الموزعين مش هتاخد الفيلم مادام انا مش فيه. هما للولد جوزك فينا ابو دم خفيف ده؟ لسه دمه خفيف. واختك ايه اخبارها؟ وحشاني قوي قوي قوي ونفسي اشوفها.
3: اختي
2: ايه مالها انت؟
3: هقولك ايه يا شوق، مفيش داعي اضايقك بحكايتها.
2: تضايقيني؟ انتي ناسيه اني بنت خالتكم ولا خلاص بتعتبروني غريبه ومش من حقي اعرف اخباركم؟ مالها هنا؟ في ايه يا هالة احكيلي.
4: محمود.
5: عيون محمود.
4: وبعدين بقى نفسي تتكلم معايا جد مرة.
5: طب ازاي مبقاش محمود؟
4: التهريج ده تعمله مع مراتك، لكن انا بقى
5: انت ولا مراتي، فرق ايه؟
4: لا فرق كتير قوي.
5: ابدا، انا بعتبر نفسي مسؤول عنك ولازم اخرجك من الازمة اللي انت فيها.
4: ما هو ده اللي انا عايز اكلمك فيه يا محمود، انت شاغل نفسك بيا اكتر من اللازم. مش معقول كل يوم والتاني عازمني، النهارده على سينما، امبارح على عشاء، اهو امبارح على غدا.
5: فرصه ازوق من اكل اختك.
4: ما تشنعش باكلها، هاله بتطبخ هايل.
5: وانا قلت حاجه، هي لولا أكلها هايل كنت أدبها وأحتاج لملح فوار بعد كل غدوة.
4: يعني بتاخد الملح عشان بتزود في الأكل؟
5: طبعا من طعمته.
4: أخ منك
5: أونتجي. مال هي بتدوب فيها دي.
4: ربنا يهنيكم ببعض يا محمود.
5: هند أنا ببقى سعيد لما بخرج معك، وببقى أسعد لما أنجح في رسم ابتسام على شفايفك.
0: محمود.
6: أيوة يا هلا.
0: أنتوا جيتوا؟
6: أيوة. عايزين ننزل تاني؟ إيه رأيك يا هند؟ تحبي نرجع لك الساعة كام؟ وش الصبح كويس؟
0: طبعا ما انت معاك حماية وما اقدرش اكلمك.
4: اسمعي يا هاني، ان كان علي انا مش غاوية خروج، لكن انت اللي بتلح علي عشان انزل مع محمود.
0: وماله لما تنزلي معايا مدام انا مش فاضي انزل معاك؟ ثم انا ولا هو واحد؟
6: لا لا لا مش واحد، انا احتاج.
0: مش وقته، اجل الاحتجاج ده لبعدين. وحذره، مين اللي زارنا النهاردة؟
6: عارف وانا اللي بعتهولك، لا تفتكر انه جاي من نفسه.
0: هو مين؟
6: مخرج الروائح. قلت له مراتي احسن واحدة تولول وترقع بالصوت، قال لي بس اديني العنوان. مضيتي معاك يا معاك.
0: الظاهر اني مش هعرف اتكلم معاك مدام الكلام كله واخده بهزار.
6: انا اسف. اتفضلي انا سمعلك.
0: شوق هي اللي جت.
6: شوق مين؟
0: انا اعرف كم شوق، هي واحدة.
6: بدخلتك؟
0: ايوه، جاية تصور فيلم في اسكندرية، بطولة فيلم، وعزمنا احنا الثلاثة على سهرة عندها في الاوتيل بكرة.

0: مش معقول مش معقول يا مضروب.
1: مضروب
2: اللي هو انا جوزي.
0: لسه دمك شربات؟
2: هو دمي كمان هيتغير، دمي هو هو
3: يعني وزن الريشه. طب مش تنضح شويه على بنت خالتنا؟
1: انا عارفه ان دمي تقيل يا سعاده، وما كانش المفروض اجي، وحاولت اعتذر لاختك في التليفون،
0: وانا اللي اصريت لازم تيجي. مش معقول ولاد خاله وما نتقابلش 4 سنين.
1: اصل الظروف. ظروف ايه يا هي؟
0: هاله كلمتني. عادي
1: عادي
0: طبعا. ايه يعني اللي حصل؟ انا شخصيا اتجوزت 5 مرات.
1: 5؟
0: انت يا شوق ده انت اصغر مننا.
1: طب ومين؟
0: اتجوزت 5، وكل واحد فيهم طلع مقلب اكتر من اللي قبل.
1: من ناحيه ايه؟
0: احكي لهم يا عاد، احكي لهم اللي انا ما بحبش النميم.
2: يا راجل ده انتوا حياتكم وقعدتكم وسهراتكم كلها على النميم.
0: الله ايش عرفك يا محمد؟
1: ايه محمد دي؟
2: اللي هو انا
0: جوزك الظاهر بيقعد مع فنانين من وراكي وعارف اجواءهم كويس.
2: وحياتك انت اول فنان
1: وهتكون اخر فنانه.
0: الله جرعيه هلهوله
1: هلهوله.
0: تغيري على جوزك مني؟ سيبك بقى من الحركات البلدي دي. لازم تبقي سعيده باني بدلع جوزك.
1: سعيده
3: طبعا، لان اي مجامله بتتوجه لجوزك بالظبط كانها متوجهه لك.
1: يعني انت موافق يا سعاده على تصرفات اختي؟
3: طبعا تصرفات طبيعيه جدا، لازم نبقى صبور. ياه موسيقى تجنن تخدر الاعصاب، انا بحب التانجو ده.
1: في دي انا معاك، ذوقك حلو.
0: مستنيه ايه؟ قومي ارقص.
1: ايه رايك يا محمود تقوم ترقص؟
0: لا محمود ده تسيبهولي انا. امال انا ارقص مع مين؟
1: عندك اخوك.
0: ايه ده معقول ارقص مع اخويا؟
1: اخويا ده ترقص معاه هنا.
0: يلا يلا يا محمود يلا.
2: طب استاذن الاول اسمحيلي يا هيهيل.
1: نعم
2: اسمحيلي يا مراتي يا حبيبتي اجابت باتخاذك ورقه بريئه.
1: اتفضل.
3: اسمحيلي يا هيهيل.
1: عادي اتعب له مال لحسن قسما بالله العظيم.
3: ايه هتشديني من ودني زي ما كنت بتعملي معايا زمان؟ انا كبرت خلاص.
1: مش شايفه انك كبرت؟
3: امال خايفه ترقصي معايا ليه؟
1: انا اخاف ارقص معاك انت؟ مش ناقص غير ان اخاف مني من ولد مفعول زيك. هقوم قدامي عن تيس. مش هتضايقي انت لو سبناك لوحدك؟
0: انت عارفه ان انا بعشق الهدوء.
1: والصمت. اديني يا ستي هيقتلك الجو، خدي راحتك. اتفضل يا سعادل على الفيس.
3: عادل حاف كده؟ مفيش كلمة دلع؟
1: مفيش.
3: طب ما تزقيش. اتفضل.
1: ايه حياتك؟
3: الله في ايه؟
1: في مسافة لازم تبقى بيني وبينك واحنا بنرقص.
3: هلهولة انا ابن خالتي.
1: فالرأس معرفش ولا ابويا. اتلم احسنك وخف ايدك من على وسط انت فاهم؟
3: بلدي.
1: اسمع يا فندي يا فرانج، انت يا ترقص وانت محتشم يا نرجع نقر على الترابيزه.
3: امرك.
2: لكن ما قلتليش طلعتي الخمسه دي.
0: سرقت منهم.
2: سرقت منهم؟ يعني ما طلعوش مقلب ولا حاجه؟
0: هو لما واحد يفضل لازق لي ليل نهار وعاوز يروح معايا منين ما اروح؟ ما يبقاش مقلب. اشتغل ازاي وامشي امور ازاي وامضي على العقود ازاي؟
2: عقود.
0: وجودهم معايا في أي حفلة أو أي مكان أروح يوقف حالي طبعا.
2: صح
0: تعجبني يا محمد. يعني أنت موافقني
2: على طول الخط؟
0: على كده تنفع؟
2: لا لا لا ما ينفعش أبقى الزوج نمرة 6.
0: ليه؟ ما أنت عقليتك متنورة. إيه؟
2: أيوة بس يعني أنت ناسي إن أنا متجوز وبنت خالتك.
0: طب وماله؟ عادي أنا أعرف إن الأخت هي اللي ما تقدرش تجمع بينها وبين أختها على ذمتها، لكن بنت الخالة ممكن.
2: بس انا عشان اتجوز تاني لازم استاذن الاولانيه. القانون الجديد بيقول كده.
0: وفكرك هرجولة مش هتوافق؟ دي بتحبني وطول عمرنا كنا اصحاب.
2: بس لحد هنا ومش هتبقوا اصحاب. وانتي شفتي بتغير عليا قد ايه يا شكشوكه.
0: يا روحي انا.
2: نعم
0: اول مره واحد يدلعني ويقول لي شكشوك. ياي اسم اوريجينال خالص دي شكشوك. لا لا لا مش ممكن اسيبك. انا عاوزاك لازم اتجوزك.
2: صبرك صبرك صبرك بس يا بنت الناس.
0: قولها تاني.
2: هي ايه؟
0: شكشوكه. استني ايه؟
2: خايف لا تتمسكي بيا اكتر واكتر.
0: طب ومال تعمل حساب لمراتك نديها قرشين وتسيبك. ها 10 بكوات كويس؟
2: 10
0: شويه مش كده؟ انت الحقيقه تستاهله. توافق مراتك على 30,000 وحتى مش ضروري تسيبك، ناخدك شركة أنا وهي، حتى بظروفك دي انت مناسب جدا.
2: اعيش معها في اسكندرية وانت تعيش لوحدك في القاهرة.
0: وكل ما اشتاق لك انزل لك اسكندرية، وكل ما تشتاق لك انزل لي مصر. تصور حياتنا بقى والإثارة اللي حتكون فيها. يا سلام، منتهى الرومانسية. الجواز اللي مرسبته دي بقى هي اللي هتعمر بصحيح، لأنها هتكون الجوازة المثالية للفنانة حريصة على تهيئة المناخ الصحي لحياة زوجية موفقة بعد فشلها في 5 زيجات.
2: يا طبلة ودني خرمتيها بقسوة وبدون أدنى رحمة أو شفقة.
0: أنا يا محمح؟
2: أيوة يا شكشوكة، خرمتيها بالنحو بتاعك ده.
0: إزاي بس؟
2: مفيش ولا كلمة شكلتيها بالضمة وكانت مرفوعة. ما سمعتيش عن الفتحة، ما سمعتيش عن الكسرة.
0: بس أنا بحب الضمة، شكلها جميل، فيها كرة كده وطالع منها دي. لما بقى الفتحة والكسرة يا دوب خط مستقيم ما فيهوش أي زخرة.
2: يعني أنت عايزة تزخرفي ومش مهم سيبويه يتحرق.
0: مين سيبويه؟
2: كمان ما تعرفوهوش.
0: غريبة،
2: هو لا عمر سمعت عنه.
0: طب مش عيب تجيب سيرة واحد ما تعرفوش. ما علينا، أنا هفوت لك الديكور اللي اكتشفته فيك ده. كفاية عليك إنك بتدلعني وتقولي يا شكشوك دي بقى تغفر لك أي عيوب. يلا يلا حبيبي.
2: على فين؟ ما احنا بنرقص وبندردش اهو
0: عشان نلحق ندور على المأذون ونتجوز. انا عندي تصوير اول شوط الساعه 4 في الفجر، يعني كمان ساعتين.
2: صبرك عليا وما تستعجلنيش، فيه معلومه لازم تعرفيها قبل ما تتدبسي في الجوازه النمره 6 دي.
0: ايه هي؟
2: لو عملتيها احتمال 100% انها لا تطردني من البيت.
0: ومين؟ اجر لك شقه في اسكندريه وتعيش فيها، ولا اقول لك اشتري لك شقه تمليك؟ مش خسارة فيه، انا بشتري راجل.
2: الله يخليك، بس هي مش هتطردني لوحدي، ده هتطردني انا والعيال.
0: ايه
2: في الحالة دي؟ مضطر اخدهم وانزل بيهم على مصر واروح.
0: لا لا لا لا ما تكملش، انا مش ممكن عصابي تتحمل وجود زوج معايا وكمان يجي لي هو وابنه
2: وبنتهم وخمس شهور.
0: ايوه معلش، دي مقدور عليها، انما الدور الباقي بقى على الولد ده اللي اسمه امير ده.
2: هو فعلا شقي شوي.
0: شقي ده بجح، لسانه طويل وقليل الادب.
2: لا ارجوك يا شكشوك ما تشتميش فيه.
0: ما تقوليش شكشوكة.
2: الله،
0: انا في حالة ما تسمحليش بأي شكشكة دلوقتي.
2: تزعلتي؟ ما انت بتشتمي في ابني وانا مستحملك وما استحملش كلمة عليه ابدا.
0: محمود يا جوز بنت خالتي.
2: نعم يا شوقي يا بنت خالة مراتك.
0: احنا نفضل زي ما احنا وبلاش نخسر بعض.
2: وانا كمان بقول كده.
1: طبعا مش جايلك نوم.
2: وانت كمان مش جايلك نوم.
1: طب انا عارفة ايه اللي مطير النوم من عينيك.
2: وانا برضو عارف ايه اللي مطير النوم من عينيك.
1: ايه؟
2: ما بلاش، خلي الطبق مستور.
1: يعني ايه؟ انا مش فاهم.
2: عايزين اتكلم.
1: ايوه.
2: وما تزعليش من صراحتي.
1: لا،
2: اصلي لمحت كده نظرات اعجاب من عادي ناحيتك.
1: بتقولي؟
2: وما استبعدش انه يعني يكون حاول ياثر عليك.
1: نعم، عادي اللي ياثر علي انا.
2: هو صحيح اصغر منك، بس ضروري عنده خبره اكتر منك. ونصيحتي ليكي ما تكريش من الكلام اللي حاول يلف عقلك بيه يا عصفورتي. ارمي ورا ظهرك اي كلمة غزل قالها لك، وساعتها هتعرف تنام.
1: والنبي ايه، هزارك تقيل يا سمحمح. وبدل ما انا ارمي ورا ظهري كلام الغزل اللي قاله لي عادل، شوف انت الست شو زمانها قالت لك ايه وهي بترقص معاه.
2: عادي
1: عادي، ولما هو عادي مطير النوم من عينيك ليه؟
2: انا اللي مطير النوم من عينيا حاجة تانية خالص.
1: اللهم طولك يا روح.
2: واقسم لك في اللحظة دي بالذات أنا بتكلم جد ومنتهى الجد. مستعدة تسمعيني؟
1: هتفضل لما أشوف الجد بتاعك.
2: قبل أنت متأكدة أن شوق وعادل دول يبقوا ولاد خالتك؟
1: وهي دي معلومة جديدة، ما أنت عارف من زمان أنهم ولاد خالتي.
2: بس ما كانوش كده، دول كانوا زي القطط المغمضة وكانوا بنفس أطباعك وأخلاقك أنت وأختك. معقول الجو اللي اندمجوا فيه يغيرهم بالصورة دي؟ معقول الطموح بما فيه من مجد وشهرة وثروة يخلي الإنسان يغير جلده؟
1: أفهم بقى المقدمة دي تقصد من وراها إيه؟
2: مقدمة؟
1: تكونش ناوي ترجع في كلامك بالنسبة للدعوة اللي وجهتها لنا شوق علشان ننزل عندها ونتضيف في مصر بعد ما تخلص تصوير في اسكندرية في فيلتها؟
2: قولي لي يا هلا، انت مرتاحة لشو وتصرفاتها؟
1: بصراحة لا.
2: ولما هو لا وافقت على دعوتها لي؟ انا كان على لساني اعتذر، لكن انت اللي اسرعتي ووافقتي، احرجت انا واضطريت اسكت. عايزة تضيف عندها ليه؟ ها؟ ما بترديش يعني؟ ايه اللي بيدور في مخك هذا؟
1: مفيش، مجرد فضول. عايزة اتفرج على الفيلا بتاعتها واشوفها عايشة ازاي.
2: عايزة تشوفيها عايشة ازاي ولا عايزة تقتحم العالم بتاعها وتندفع بقوة الصاروخ وتحققي امجاد تثبتيلي من خلالها انك فنانة موهوبة؟
1: وليه لا؟ من حقي اخد التجربة دي، ومش من حقك تمنعني.
2: امنعك؟ ومن امتى كان ده اسلوب التعامل بينا؟ انا مش دكتاتور، ومش انا اللي اتحكم في مراتي. انت ناضجة كفاية عشان تقدري تميزي لوحدك من غير اي تدخل مني.
1: يعني انت موافق على اننا ننزل معاها مصر؟
2: بالنسبة لي انا مش هقدر انزل.
1: ليه؟
2: لان ورايا شغل وما اقدرش اسيبه، ثم الاولاد لازم يبقى في حد مننا معاهم هنا، وما نقدرش نسيبهم للدادة ولمدة اسبوع.
1: خلاص اروح انا وهند. متهيألي في وجود هند معايا ضروري هتبقى مطمن عليا يا محمود.
2: حتى في عدم وجود هند معاك يا هلا، انا دايما مطمن عليك.
1: انت بتسوقي بسرعه جنونيه والدنيا ليل وضلمه.
0: السكه دي انا حافظاها ومتعوده اروح واجي فيها بالليل وبنفس السرعه دي.
1: على كده كنت بتنزلي اسكندريه كتير؟
0: كتير.
1: امال بتقولي ما نزلتيش بقالك 4 سنين ليه؟
0: كنت بنزل بس خاطر 3-4 ساعات كده بالليل. فاقول بقى اطب عليكي بالليل واخبط واقومك من النوم مفزوعه؟
4: وكمان ما بتبقاش لوحدها.
1: يبقى معاكي حد؟
0: عادي.
1: عادي.
0: هل هو وصلتي لحد فين؟
4: بتعد النجوم. ما تستعجليش، في مصر هتعدي كتير. هو انتي هيبقى لك شغله معايا في مصر غير انك تعدي في نجوم لحد النهار ما يطلع علينا؟
1: افندم.
4: ايه افندم دي؟ انتي هتفكريني بايام الذل ولا ايه؟
1: ذل؟
0: يقصد ايام الحرب.
1: انت يا عادل كنت بتحارب؟
0: مش ممكن، وحياتك كان بيحارب بس من منازلهم، يروح الجبهه يوم ويزوغ 10
1: ويسيبوه محدش يحاكمه.
0: هو بيرجع لهم ومعاه شهاده مرضيه مدفوع فيها الشيء الفلاني،
1: وانهي دكتور يرضى يمضيها له؟
0: مش دكتور اللي

0: ملياش فيها.
1: تعالي اتفرجي على الاوضه دي يا هاله.
0: مالك
1: يا خبر، دي مكتبه الرفوف فيها لحد السقف ومليانين كتب. انا في حياتي ما شفتش مكتبه ضخمه زي دي.
0: جمعتي الكتب دي كلها في كام سنه يا شوق؟
2: جمعتهم؟
0: ها،
2: انا استلمت الفيلا بالمكتبه زي ما انت شايفاها كده، مفيش كتاب اتحرك او اتنقل من مكانه من يومها.
3: وجوزك كان متصور انك هتقري ده كله؟
2: على نياته، فاكر اني هلاقي وقت فراغ.
3: دي كتب في كل المجالات وبلغات كتير. ده انت بين ايديكي ثروه يا شوق.
2: تشيليهم؟
3: اشيلهم؟
2: لو عندك مكان يسعهم انا متنازلالك عنهم.
0: معقول؟ معقول تفرطي في كنز زي ده؟
3: ده ما يتقلش بمال.
2: الكنز الحقيقي عندي فوق. تعالوا تعالوا اما فرقوا على التحف والمجوهرات اللي عندي.
0: استنوا هنا استنوا. معقوله؟
2: ايه ده يا شوق؟ ايه في ايه يا هند؟ طلع لك شبح؟
3: مالك يا هند؟
0: مالي؟ ما انت شايفه اللي في الركن ده يا هاله؟ ده بار ومليان ازايز.
2: الله، دي عرفت اسمه يا عادل. انا كنت فاكراكي هتتعرفي على المكتبه وبس.
3: انت بتستعمليه يا شوق؟
2: امال عاملاه زينه؟
3: بتستعملي البار ده وبتقعدي عليه؟
2: بقول لك ايه يا حبيبتي، ده ما اسموش بار.
3: شوق، ما تحاوليش تستعبطي عليا.
2: صدقيني بقول لك مش بار. جايز في عرفك انت بار، بس في عرف ولاد الكار
4: اسمه عدة النصب.
3: عدة النصب؟
2: قصده عدة الشغل، بس خانوا التعبير.
4: بالظبط بالظبط، عدة الشغل ولزوم الشغل. امال العقود بتتمضى ازاي يا حلوة؟ لازم المنتجين والمخرجين يبقوا محلقين في سابع سما مع النجوم.
3: انهي نجوم يا سعادل؟ النجوم اللي في الارض ولا النجوم اللي في السما؟
4: لا، اللي في السما دول هبقى حلق انا معاكي بينهم.
3: كده سيادتك مش ملاحظ انك زودتها قوي؟
4: واخرتها مع بنت خالتك دي.
2: معلش، طول بالك. طولت بالك مع غيرها كتير؟
4: قعدة واتنين وفكوا على طول، لكن دي مش باين لها فكة ابدا.
3: فكت ايه يا سعادة؟
4: الفكة، ما تعرفيش الفكة؟ بسأل شوق على فكة ورقة بمية جنيه.
2: وانا ما بشيلش معايا غير دفتر شيكات. ناويني شنطتي اكتب لك شيك، ولما تروح تصرفه قول لهم يبقوا يدوا لك المبلغ فكة.
3: انا مش مطمنة. بقول ان احنا تسرعنا، ما كانش لازم نقبل دعوة شوق.
2: ليه هند؟ احنا هنخسر ايه؟ ولا حاجة.
3: ازاي؟ والحفلة اللي هتعملها بكرة انت ناوية تحضريها؟
2: طبعا يا هند، ودي عايزة كلام. ياه، دي فرصتي.
3: فرصتي
2: اتعرف بمخرجين سينما وتلفزيون واشتغل معاهم.
3: لكن انت ما سبقلكيش اشتغلتي بالتمثيل غير يدوب في مجال الاذاعة.
2: هو انا هفضل اشتغل اذاعة وبس؟ مين اللي بيسمع الاذاعة؟ دول ناس محدودين قوي.
3: طب وانت يهمك ايه محدودين او مش محدودين، طالما انها هواية عندك وبتشبعيها؟
2: ايوه، بس الصورة، الصورة حاجة تانية يا هند. قال له اتفرج على نفسي
3: والناس تتفرج عليه.
2: طب وماله؟
3: ما بقولش حاجة، بس شوية شوية هتلاقي نفسك اندمجتي في الوسط والهواية اتحولت لاحتراف.
2: واشتهرت، اشتهرت ما بين يوم وليلة. يا سلام، اكيد الشهرة جميلة وممتعة. شايفة واحنا ماشيين مع شوق الناس كلها بتبصلها وبتشاور ناحيتها ازاي؟
3: كله بتمنه، وانتي نفسك مش عاجباكي تصرفات شوق.
2: وهو انا لازم اعمل زيها؟ انا ليا شخصيتي المستقلة واللي حفرتها على كل اللي قابلهم وتعامل معهم في المستقبل. بس يا خسارة.
3: ايه؟
2: ما عملتش حسابي وجبت فستان سواري مناسب. يا ترى الحق انزل اشتري واحد بكرة الصبح؟
3: اولا بكرة الحد والمحلات هتكون قافلة.
2: ايوه صحيح. طب والحل؟
3: ما انت جايبه فساتين تواليت شيك قوي، البسي واحد منهم.
2: نعم، البس فستان تواليت واحضر بيه حفله سواريه.
3: هاله، انت لسه قايله انك ناويه تفردي شخصيتك على كل اللي هتقابليهم وتتعاملي معاهم، يبقى لازمته ايه تركيزك على اللبس؟
2: اصل المظهر برضو عليه عمل يا هند، بيترك اثر على الأقل في اللقاء الأول قبل

0: ناس ما تعرفني وياخدوا يدوا معايا ويقتنعوا بشخصيتي. انا بشاور عقلي استلف فستان من شوق، والفساتين في دولابها ملهاش عدد ومقاسها تقريبا مقاسي. ايه رايك تعالي نقيلك فستان سوارينتي كمان؟
1: ليه؟ انا مش غاويه تمثيل ولا بدور على حد يكتشفني.
0: وانا يعني اللي بدور؟ ما اللي هيجروا ورايا.
2: هالة، دي اول علامات الخطر. انت لسه ما حطيتيش رجلك على سلم المجد.
0: خطر ايه؟
2: هتبتدي تتغري.
0: انت صدقتي انا بضحك بحرك. ما تنسيش اني معاشرة اكبر مهرج في العالم، طبيعي لازم ينضح علي. يا حبيبي يا محمود، وحشتني وحشني تهريجك.
2: لحقتي تشتقيلي؟
0: طبعا
2: محمود بيحبك قوي يا هالة.
0: انا عارفة.
2: أمال ساعات بحس يعني إنك بتشك في إخلاصه ليكي. ليه؟
0: لأنه شقي ولعبي ودمه خفيف.
2: بس ده ما يديكيش العذر في إنك تشكي فيه. يا ريت يا هالة، يا ريت تحافظي عليه.
0: الله، جرى إيه يا هند؟ إحنا جايين نفرفش ولا هتقلبيها دراما؟
2: لا أبدا، أنا جاية وعاملة حسابي ما تسببش في مضايقة لأي حد.
0: وأهم من كده، أهم من كده يا حبيبتي تفرفشي وتنبسطي.
2: اهي دي بقى اللي مش في ايدي.
0: خسارة ان محمود ما جاش معانا، هو اللي بيعرف يفرفش. شفتي؟ اديك ابتسمتي على السير.
2: ربنا يخليه لك يا هالة
0: ويرزقك واحد زيه مادام معجبة بيه للدرجات.
2: لا، نقفل على السيرة دي بقى مادام مش عاوزاني اقلبها دراما.
0: نقفلها يا ستي.

0: مشهد نمرة 5.
1: أنا آسفة، ما افتكرتش في حد في الأوضة. أنا فهمت إنك ما بتدخليش المكتبة خالص.
0: بدخلها لما أكون عاوزة أسجل بس. تعالي أنت، كنت عاوزة حاجة؟
1: كنت جاية أخد كتاب.
0: خد يا ستي اللي يعجبك،
1: بس يعني مش عايزة أعطلك.
0: تعطليني؟ تعطليني في إيه؟ أنا بسجل مشاهد بكرة، أصلي متعودة أسجل دوري على الريكورد، ولما أقعد لوحدي أدور الشريط وأحفظه بالسمع. بدل يا ستي ما كل شوية خز عيني وأرام الورق.
2: ممكن أدخل؟
0: تعالى يا عادل.
1: طب تسمحوا لي أنا أخد الكتاب وأنسحب؟
0: ما أنت قاعدة معانا.
1: لا معلش، أصلي عايز أنزل في الجنينة، الجو حلو مشجع، هشوف لي ركنة هادية وأقعد أقرأ.
0: براحتك يا ستي، تقدري تخرجي من باب الفراندة بتوصل على الجنينة.
1: على إذنكم.
0: إيه؟ مالك بتبص عليها كده ليه؟
2: مش عارف هتعمل ايه في الحفلة اللي لازم.
0: البركة فيك يا سيدي.
2: فيا انا؟
0: ايوة، انت هتتكفل بهند وانا هتكفل بهالة.
2: طب ما نعكس، انت عليكي هند وانا عليا هالة.
0: ليه؟ كنت قدرت بسلامتك على هالة ليلة مسهرنا في اسكندرية؟
2: ليلتها كان جوزها موجود وتلاقيها كانت عاملة حسابه، انما الليلة دي مفيش غيري.
0: مفيش غيرك ازاي؟ الدبابير هيبقوا كتير حواليها، وهالة جميلة وجذابة ومغرية.
3: مش للدرجات دي يعني.
0: لا للدرجات دي واكتر، اصل انت ما شفتهاش في الفستان السواري بتاعي اللي استلفته. اختارت الفستان الشيفون الابيض الواسع، بقت عاملة فيه زي الملايكة.
2: وده جو عايز ملايكة. امال ناوية تعرفيها بمخرجين ازاي وتشغليها معاكي في الفن ازاي؟
0: شوية شوية يا غشيم.
2: الله،
0: ثم ما تنساش ان المظهر البريء هو اللي بيغري المخرجين والمنتجين الخناشير، وكل الواحد ما شاف الواحدة من دول شكلها صغير وبريء كل مرايل، وغرق في عرقه وقف قدامها يتأتئ ويسأسئ.
2: وتدخل انت في الوقت المناسب تقدمي كاس ورا كاس، بعدها العينين تزغلل والقلوب ترفرف
0: وتتمدي العقول،
2: وترجع بنت خالتك اسكندرية وفي جيبها أقله 10 عقود.
0: ترجع اسكندرية؟ دي مش هترجع خالص.
2: بقولك ايه؟ ما تسيبيلي هالة.
0: لا يا حبيبي، انا اللي عزمتها وانا اللي ضيفتها في بيتي، وانا اللي هعرفها بالوسط، وانا اللي من حقي اخد النسبة.
2: انتي ناوية تاخدي النسبة؟
0: طبعا، ومن الطرفين كمان.
2: بس دي بنت خالتك.
0: طب ما انت اخوي، هي علاقتها بيا هتبقى اقوى من علاقتي بيك. ومع ذلك يعني قد احنا بنتعامل حسب المصلحة الشخصية لكل واحد فينا. بيزنس إز بيزنس، شيلني وشيلك.
2: طب انتي وحتستفيدي من ورا هالة، انا بقى هستفيد ايه من ورا الست هند ام خلقة متربسة؟
0: دي متربسة مؤقتا لانها بتمر بأزمة، وعليك انت بقى تخرجها من.
2: حتى لو خرجتها هستفيد ايه من وراها وهي ما بتمثلش؟
0: ايوه لكن بتألف.
2: ما قرينا لهاش حاجه وما نعرفش مستواها في الكتاب.
0: ان شاء الله يبقى طين. حتى اقل قصصها بتتألف وهي في كامل وعيها. دور بقى على القصص اللي احنا بنمثلها، بتتفبرك في قاعده وسهره ومع شفطة كاس ونفس سيجاره.
2: مش كل القصص يعني،
0: قصص المؤلفين الكبار على بال ما توصل للشاشه الكبيره او الصغيره بتكون اتهلهلت، بتكون اتهلهلت وتشوهت كمان عشان ترضي الموزع ويلاقي لها سوق. وقصص المؤلفين الجامعيين والمحترمين المغمورين يا إما يوافق صاحبها وياخد فيها ملاليم وبرضه يشوهوها له، يا إما تندفن في الأدراج ويندفن هو معاها. قلت إيه؟
2: مفيش فايدة فيكي، دايما متمسكة بالورقة الرابحة.
0: هند رابحة برضه صدقني، والغنيمة أنا وزعتها بالعدل بيني وبينك.
2: فين هو العدل ده؟ هو هند دي مش تعتبر مؤلفة مغمورة؟ يعني هيشتروا القصة منها بملاليم. يا ترى أديها مليم واحجز لنفسي مليم ولا إيه؟
0: مليم إيه يا عادي؟ هو اللي هيدفع قصاد القصة برضو؟
2: لا، هيدفع قصاد ست الحسن والجمال، قصاد نظرة من عينيها، ابتسامة رضا تتعطف بيها.
0: بالظبط، دي لون جديد وطعم جديد في الوسط الفني، وكل جديد.
2: بتحلمي قريبتك دي؟
0: اصبر عليها، دي خارجة من أزمة يا أخي.
2: يا دي الأزمة اللي انت مسكهالي. لو أصريتي إني ألزمها في الحفلة هطلع من الحفلة أنا اللي متأزم.
0: ساعتها بقى علي أنا أفك لك أزمتك. وديتها إيه؟ شيك.
2: آه إذا كان كده معلش خلاص يبقى اتفقنا.
0: ايه رأيك في الفستان اللي عليا؟ الشكل جميل ويجنن.
1: جميل فعلا. واضح انك ناوية تضيعي كل ستات الحفل. كفاية هالة كفاية بصة المراية. بتعملي ايه تاني؟
0: بتقل المكياج شوية. اصلي لاحظت ان الاضاءة تحت في الهول اضاءة اركان وخافتة. فاذا ما تقلتش المكياج هيبان وشي بهتان يعني.
1: بالعكس ده يبان بهتان بصحيح تحت الإضاءة القوية والمباشرة.
0: أيوه فوتي هند بقى.
1: أفوت؟ عاوزانا ابتدي أفوت وأنا شايفة أختي.
0: مالها أختك؟ عملت إيه بس أختك؟ عملت إيه هند تكلمي؟
1: حطيتي قناع مزي بتخفي وراه حقيقة. وأنت اللي متعودة طول عمرك تظهري للناس بوشك على طبيعته من غير رتوش.
0: يا سلام عليك يا هند لما تحبكيها.
1: هديني خففت المكياج علشان ما تزعليش.
0: كده معقول
1: يعني؟
0: البسي بقى زمان ضيوف شو قربوا يوصلوا.
1: طب ما انا لابسه اهو.
0: ايه ده هتنزلي في الحفله بجيب وبلوزه؟
1: ايوه واذا كانش عاجبك مش هنزل خالص.
0: لا لا لا لا لا عاجبني كمان عارفاك لما تزرجني.
1: ويكون في علمك لو الجو ما عجبنيش هنسحب من الحفله.
0: هتروحي فين؟
1: اي حته. هدخل المكتبه اقرا يا اما اسمع مزيكا.
0: الله طب والضيوف؟
1: ما يهمونيش.
4: هلا يا هلا.
5: ايوه ايوه يا شو
0: تعالي.
5: يا سلام عليك يا شو.
0: ايه ندهتيني من وسط الناس ليه؟ خفت عليكي من عينيهم هيطلوكي. وانا بصراحه كده استخسرت ضياعي وقتك مع الهلافيت دول.
1: ايه بتقولي ايه؟
0: دول هلافيت؟ معقولة دول اللي بقيتهم؟
5: عندي اللي أهم من دول كلهم. اللي حيفتح لك أبواب المال، اللي حيفرش لك الطريق بالورد والياسمين، ويطلعك السلم جاي مش درجة درجة.
0: الله إيه اللي جابك يا عادل؟ مال فين هن؟
5: أنا مش موصياك تسليها وتسري عنها وتنسيها أزمتها. سبتها ليه؟
2: أنا ما سبتهاش، هي اللي اختفت فص ملح وداب.
0: لازم طبعا بعدتك يعني غلست معاها.
2: بالعكس ده انا كنت لطيف وجنتل جدا معاها.
0: انت يا عادل تبقى جنتل؟ طب تركب ازاي؟
2: لا بقى ما تبقيش انت اختك عليا. مش اخلص من واحده تستلمني الثانيه.
0: تخلص من واحده؟ اوعى تكون اتخانقت معاها.
2: بقى اسمع يا شو بتخالتك دي لا تحتمل.
0: طب ايه خبر؟ اهدى اهدى مش معقول كده في وسط الناس. اهدى وبلاش عصبيه وقولي عملت معاها ايه.
2: يعني هعمل ايه؟ طلبت ان ارقص معاها ووافقت.
0: جميل قوي.
2: رقصنا فالس
0: عال بينك وبينها على الاقل متر.
2: بعد كده المزيكا قلبت تانجو ناعم.
0: بس بس بس ما تكملش ليك سوابق معايا في اسكندريه.
2: لكن انت خدت الموقف ببساطه. كانت تروح اكسبور رياضيه.
0: وهي عملت ايه؟
2: رفعت ايدها وضربتني بالقلم على وشي.
0: طب وماله يا عادي؟ عادي. ايه هو العادي؟ الله اللي هي عملته ولا اللي هو عمله؟ التصرفين. مش عارفه هو عمل ايه يعني. اقدر استنتج كده.
1: عملت ايه بسلامتك؟ ضربتك بالقلم امتى وفين؟ احنا ما حسناش.
2: الحمد لله ومحدش في الحفله حس خالص لان عملت احتياطاتي وسحبتها على الفرندا واحنا بنرقص.
1: سحبتها طبعا على الفرندا علشان تفرجها على النجوم مش كده؟
0: عادي جدا دور عليها وصالحها. تعالي يلا تعالي معايا يا هادي.
1: استني هنا واخداني ورايحه بيا على فين؟
0: هعرفك بالشخصيه اللي حكيت لك عنها. وصل من 10 دقايق وهو واقف هناك لوحده اهو. شايفاه اهو ده
1: فين؟
0: اللي بيبص ناحيتك.
1: الله
0: مش معقول.
1: ايه
0: لكن ده عرفتيه مش كده؟
1: الله انا بشوف له صور كتير في الجرايد.
0: لكن ده ايه اللي جابه هنا؟ ده مش من الوسط. وهو انا معارفي من الوسط وبس، من رجال الاعمال كمان، من رجال الاعمال التقال التقال قوي.
1: طب وده واخدانا اتعرف بيه ليه؟
0: هيفيدني بايه واحد زي ده؟
1: يفيدك بايه؟
0: إلا يفيدك بإيه دي؟
5: واحد زي كمال بيدا عنده الإمكانية اللي يقدر بيها ينتجلك كل يوم فيلم.
0: ينتجلك كل يوم فيلم؟ وينتجلي بمناسبة إيه؟
5: بس تعالي بس أما عرفك بيه.
0: استني هنا.
5: تعالي عرفك بيه الأول.
0: ده من ساعة ما دخل وهو ما شالش عينيه من عليك. واضح جدا إنه معجب.
5: معجب؟
0: أيوه عادي.
5: أنت هتجننيني، إيه هو اللي عادي؟
0: إنه يشوف واحدة في جمالي ورقتي يقع أسير من أول نظرة.
5: يا ستي أنا مش عايزة حد يقع أسير.
0: لا، هو كمان ما تقدريش تمنعي تأثير سحرك عليه.
5: ده برضو مهما كان بشر من لحم ودم وأحاسيس.
0: أهو يا ستي جايلك بنفسه.
5: على فكرة كمال بيه ما سبقش وعملها مع حد.
0: الستات متعودة، هي اللي بتروح له لحد عنه.
5: أيوة بس أنا بقى غير الستات كلها.
0: أيوة يا ستي، عشان كده جالك برجليه. أهلا أهلا أهلا كمال بيه، منور يا سيدي الحفلة كلها. يا أهلا.
6: المدموازيل هي اللي منوراها، وجه جديد مش كده؟
0: المدموازيل تبقى بنت خالتي
5: مدام هالة.
6: مدام؟
5: أيوه. متجوزة وعندي طفلين، الكبير عنده 7 سنين والصغيرة 5 أشهر.
6: مش ممكن، شكلك ما يوحيش إنك متجوزة.
5: نعم. ليه؟ هي المتجوزة بتبقى كاتبة على وشها.
6: لا، لكن يبان على جسمها، خصوصا لو كانت أم ومخلفة مرتين.
5: الله، أنا أسفة قوي اللي خيبت أمل سيادتك.
6: بالعكس، أنا يسعدني إنك تبقي متجوزة.
5: يسعدك؟ لكن أنا مش شايفاها تفرق مع سيادتك.
6: ياه، دي تفرق كتير. بقولك إيه يا شوشو، ما تشوفينا حاجة نشربها أحسن، أنا عطشان قوي. الأمورة تشرب إيه؟
5: الأمورة تشرب كزوزة.
6: ظريفة ظريفة قوي
0: قوي قوي قوي يا بيه. هالة، ما تسيبك من الحركات البلدي دي وخليكي سبور يا حبيبتي.
5: كزوزة يا شو أو عصير؟
6: ويا ترى يا شوشو؟
0: جاهزة جاهزة يا كمال بيه وتحت أمرك.
6: طيب اتفضلي معايا يا أمور.
5: نعم اتفضل معاك. على فين؟
0: الله، عشان تمضي العقد يا هالة.
5: عقد ايه بس اللي حمضيه؟
0: عقد بطولة الفيلم.
5: انا امضي دلوقتي بطولة فيلم كده هو على طول من غير اي اختبارات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ معقول الكلام ده؟
0: الا معقولة دي عادي.
5: انت هتنقطيني؟ هي كل حاجة عندك عادي؟
6: ظريفة ظريفة، بتمثلي العصبية هايل.
0: مش كده برضو يا كمال بيه؟ عن إذنك عن إذنك عشان أجيب لك الطلبات.
6: ظريفة ظريفة أوي.
5: هي مين اللي ظريفة دي؟
6: سيادتك ممثلة عظيمة.
5: نعم.
6: بتمثلي أدوار السذاجة والبراءة ببراعة شديدة جدا.
5: يعني سيادتك مقتنع بأن أنا بمثل دلوقتي؟
6: وشهدتلك بأنك ممثلة بارعة، هتبقي قنبلة الموسم.
5: ويا ترى الممثلة البارعة دي وقنبلة الموسم تستاهل على الفيلم كام؟
6: لا، ما احنا بقى بعد ما نطلع في الأوضة اللي شوشو مجهزاها وناخد راحتنا.
5: راحتنا؟
6: في القعدة هنتفق.
5: طب ما نتفق واحنا هنا
6: في وسط الناس ما ينفعش، اصل بقى دي اسرار، والرقم اللي انا هحدده في العقد رقم خيالي.
5: هتحدد لي رقم خيالي مخصوص علشاني. طيب بقولك ايه، ما تسبقني فوق على الأوضة اللي بتقول شوشو مجهزاها وانا احصلك.
6: عشان ما حدش ياخد باله، مش كده؟ الحرص واجب برضو عشان مركزك.
5: يا راجل، هو انت لو يهمك مركزك ولا سمعتك كنت هوبت هنا خالص.
6: عفريتة عفريتة. ايوه كده بقى اظهاري على طبيعتك. هنتظرك فوق على نار والعقد في جيب.
5: العقد طبعا.
6: بس ما تنسيش تجيبي معاكي.
5: اجيب ايه يا كتكوتة انت؟
6: الكزوزة يا عفريتة.
5: عفريتة عفريت لما يخسف بيك الارض اللي شايلاك وشايله امثالك. معقول
0: معقول اللي بيجرى ده؟ هي هند اختفت راحت فين؟ اكيد هربت على اوضه المكتب. هي قالت لي لو الجو ما عجبهاش هتدخل اوضه المكتب تقرا كتاب او تسمع مزيكا.
1: هلاقيكي هنا.
0: الله، بتعملي ايه؟
1: بتدبس الباب ورايا
0: علشان محدش يدخل. الله، اسنديني.
1: اسندك
0: اسنديني.
1: ايه مالك؟ مالك؟
0: دايخة دايخة والدنيا بتلف بيا.
1: طب اقعدي اقعدي.
0: اخ يا نفوخي، الصداع الصداع هيفرتك دماغي. يا عيني. يا وداني.
1: وعينيكي ودانك مالهم كمان بخين؟
0: اتقسموا.
1: من ايه؟
0: من اللي سمعته وشفته. وبسلامتي لإيه جاي اغزو الوسط واخترقه بسرعة الصاروخ. تعالى تعالى اتفرج وشوف يا محمود. الصاروخ فرقع في قاعدته ومن قبل ما انطلق. لمي لمي معايا يا هند.
1: ألم في ايه؟
0: في حتة الصاروخ المنطورة. لم في أعضاء أختك المبعترة في كل حتة. أنا مش قادرة أتحرك خالص.
1: اتعرفتي بالصدى المخرجين خلاص؟
0: مخرجين ومنتجين وفنانين، كله كله يا هند، على كل شكل ولون. الشايب والمتسلق والمراهق والمنافق والمحفلط في روحه، وكل دول كوم. وكمال بيه كوم.
1: كمال بيه؟
0: كمال بيه الصدفي. كمال بيه الصدفي رجل الأعمال المشهور ونجم المجتمع الراقي. طلع حثالة المجتمع.
1: عمل ايه؟ حاول يبوسك؟
0: زي عادل ما عمل معاكي. يا ريت، لكن الحق مش عليه، الحق على الست شوق اللي عامله من بيتها. اخ يا مين يطولني رقبتها في ايديا دلوقتي.
1: طب اهدي
0: اهدي اهدي. ازاي ده؟ انا كل عرق في جسمي بيتنفض، انا مش قادره اتلمع على اعصابي.
1: ادور لك مزيكا هاديه.
0: مزيكا؟ مزيكا ايه؟ فين هي المزيكا اللي ممكن تهديني ولا تطفي النار اللي مش عليله جوايا؟
1: لا، المزيكا اللي هسمعها لك على الشريط ده هتهديكي. ده هتهديكي قوي.
7: تعال يا عادل. طب تسمحوا لي انا اخد الكتاب وانسحب وانت قاعده معايا؟
0: لا معلش.
7: الله، اصل عايز انزل في
0: الدنيا. ده صوتك يا هند. انت وشوق وعادل كنت دخلت المكتبه اخد كتاب وصادف وجود شوق. كانت بتسجل دورها على الريكوردر والظاهر نسيت توقفه، فسجل الحوار اللي بيننا واللي حصل بينها وبين عادل. وبعدين ما خرجت لما زوغت من الحفله دخلت هنا شغلت الريكوردر على امل ان اسمع مزيكا تهديلي اعصابي بعد تصرف عادل السخيف معايا، لكن اكتشفت ان اللي عمله يهون جنب اللي سمعته. اسمعي عشان تعرفي المؤامرة الدنيئة اللي اترسمت عليا وعليكي. ومن مين؟ من بنت خالتك وابن خالتك. اسمعي يا هالة، اسمعي عشان تصدمي وتفجعي.
7: لا للدرجة دي يا اختي؟ انت ما شفتهاش في الفستان السواريت ده؟
0: ايه ده؟ معقول؟ الحقير
8: وده جو عايز مريض. كنت ديها فستان ضيق ومكتم يبرد مكاتب جسمها. امال ناويه تعرفيها بمخرجين ازاي وتشغليها معاكي في الفن؟
7: شويه يا غشيم، ما تنساش ان المظهر دليل هو اللي بيغني المخرجين والمنتجين الخناشير. ان الواحد ما شاف الواحد
0: اقفلي اقفلي. لا لا اقفلي.
1: وما خفي كان اعظم. شوق بتساوم علينا هي واخوها، بتبيع وتشتري فيا وفيكي. وعارفه فين؟ في سوق النخاتين. يا هالة
0: كفايه كفايه كفايه، ارجوك كفايه، مش قادره استحمل. بنت خالتي
9: خالتي. معقول؟ معقول يبيعوا فينا؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا هتخانق، عايزة أخرج من البيت ده دلوقتي حالا. تعالي تعالي نخرج من باب الفرندا.
4: على فين؟
9: على أي حتة، على الجنينة، ومن الجنينة على الشارع، ناخد عربية وننزل بيها على اسكندرية ودلوقتي حالا.
4: طب وهدومنا وصناتنا اللي فوق؟
9: في 60 داهية
4: وفلوسنا
9: مستغنيين عنها.
4: وهندفع أجرة العربية اللي هتوصلنا منين؟
9: ندي سواء أي حاجة، أي حتة دهب من لابسانا إن شاء الله غويشة سلسلة.
1: الله، انت بتعيطي يا هالة؟
9: من الغيظ، كان نفسي في الشغل اللي شو اخوها وضيوفها، لكن ما جاتليش الفرصة.
1: ادي احنا في نص الستة وزمان الحفلة لسه شغال، نقدر نرجع.
9: انت بتتريقي.
1: انا اصلي ببص على ان اللي حصل عادي.
9: ما تنطقيش الكلمة دي قدامي، ما فيش كلمة ممكن تنرفزني في حياتي بعد كده غيرها. كل ما ظهر الفجر والانحلال بتحصل قدام عينين الست شو اخوها وتقولي عادي. امال ايه بقى اللي مش عادي؟
1: طب اهدي بقى ووطي صوتك، ما تفضحناش قدام السواق.
9: انا مش فاهمه، هدخل على محمود اقول له ايه؟ رايحه اتضيف عند الست شق اسبوع، ارجع بعد يومين.
1: ويا ريت على كده وبس. الا شوف المنظر اللي انت دخلاله بيه، فستان تمنه ما يقلش عن 2003، ومكياج قراطين على وشك.
9: معكش منديل؟
1: هو يا دوب اللي طلعت بيه من الفيلا. اتفضلي.
9: هدي
1: بالراحه بالراحه على وشك، ما تطلعيش غلك في بشرتك. ذنبها ايه؟
9: ذنبها انا مش عارفه اكفر عن اللي عملته ازاي. ما كنت قاعده محترمه مع جوزي وفي وسط اولادي، ايه اللي خلاني اقل عقلي وافكر ان احط رجلي في الوسط؟
1: الهوايه. نجاحك في الاذاعه شجعك واغراك؟
9: مش نجاحي وبس يا هند، لكن المجموعه اللي بختلط بيها، مجموعه متجانسه بيحبوا بعض وقلبهم على بعض، تحس في وسطهم انك فرد في عيله، عيله كل افرادها مترابطه ومتماسكه. يوم واحد منهم ما بيغيب وتقابليه بعد مده، تلاقي نفسك بتقابليه بشوق، بابتسامه وفرحه حقيقيه ما فيهاش اي زيف او نفاق، ما انتش عايزه منه حاجه، بيربطك بيه الود والحب الخالص.
1: ده لانكم هاويين، لكن الاحتراف وفرصه الاسراء السريع والشهره والنجوميه، كل ده بيغير من البني ادم، بيخليه يبيع اهله. زي الست شوق ما حاولت تبيعنا وتاخد نسبه.
9: طب عايزه ايه؟ عايزه ايه فوق اللي عندها؟ كل ده مش مكفيها.
1: عاوزه ايه؟ البني ادم اللي بيسلم نفسه للشيطان خلاص، ما عادش فيه شيء بيحد من شهواته، بيبقى عنده شره، شره لكل شيء،
9: ويدوس على كل القيم
1: عادي. اسفه، المجال يحكم.
9: المصيبه انك واخده الموقف ببساطه،
1: لان اي صدمه تعرض لها اخف كتير من الصدمه اللي سبق وتعرضت لها.
9: بخصوص اشرف، بقى اشرف عمل اراد جنب اللي دول عملوه.
1: عمل؟ انت ناسي علاقتي باشرف كانت ايه؟ ده كان زوج وحبيب، وبيني وبينه عشرة سنين متصلة. امال هو الجرح عميق ومش عاوز يندم ليه؟
9: انسي هند، انسي بقى واغفري.
1: ومين قالك اني ما غفرتش؟ انا غفرت، لكن ما نسيتش. ما نسيتش انانيته وظلمه ليا، واتهاماته كل يوم، وتحميله ليا الخطأ وسكوته، ورضاه عن حيرتي وألامي وعذابي. كل ده ما اقدرش انساه، مش هقدر. هيفضل واقف سد وحائل بيني وبينه طول العمر.
9: يبقى قلبك اسود.
1: مش اسود، بس انا بشر عادي بعيوبه ومحاسني، ومن محاسني اني غفرت، ومن عيوبي اني مش قادره انسى. طب قوليلي، انت تقدري تنسي الفصل اللي عملته شوق واخوها؟ اتحداكي لو ما فضلتيش فاكراه طول العمر.
9: اخ اخ اخ، فكرتيني. هقول ايه لمحمود لما اوصل؟
1: تقولي له الحقيقه.
9: حقيقه؟ مش ممكن، ده انا اموت ولا اقولها لهوش.
1: اتسحبي بالراحه يا هند علشان ما نصحيش محمود والاولاد.
10: الحمد لله على السلامة.
1: محمود، انت ايه اللي مصحيك في ساعه زي دي؟
10: بقالي ليلتين مش جاي لي نوم من يوم سافرته، ومن شويه سمعت صوت عربيه بتقف قدام باب العماره. مش عارف ليه احساسي قال ان انتوا اللي جيتوا، بصيت من ورا الشيش لقيت احساسي في محله. الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك يا محمود.
9: اصل انا وهند كنا ضروري عايز تعرف احنا ما قعدناش الاسبوع كله ليه. اصلي بصراحه، وكمان انا هقول لك اهو، خصوصا اننا راجعين من غير شنط، وانا كمان يعني لابسه فستان.
10: ده فستان جديد، مبروك.
5: نعم، هو ده كل تعليقك على منظرنا واحنا داخلين نتسحب في نص الليل زي الحرامية؟
10: لان الباقي انا عارفه.
5: عارفه؟ هي ايه يا شو اتصلت بيك في التليفون سألت علينا؟
10: لا، ما حدش اتصل.
5: امال
10: انا مش محتاج حد يتصل بيا او يحكي لي.
5: انا هحكي لك يا محمود، ما انا مضطر احكي اهو.
10: وانا مش عايز اسمع.
5: ليه؟
10: عشان اوفر على مراتي اي حرج وهي بتحكي.
5: طب انت
10: عندي صورة كاملة على اللي بيحصل في الاجواء دي.
5: امال ما نبهتنيش ليه؟
10: وكنت هتصدقي كلمة واحدة على بنت خالتك؟
5: بيتهيأ لي.
10: لا، ما كنتيش هتصدقي، وكان لازم تخوض التجربة بنفسك، التجربة اللي طالبت بيها.
5: وما حاولتش تمنعني ليه؟
10: لو حاولت كنت هتفضلي تحلمي بالنجومية، وحفضل أنا في نظرك الحائل ما بينك وبين الشهرة والمجد، واحتمال كبير كانت تتوتر علاقتنا ببعض بعد كده من تحت راس الموضوع ده.
5: برضو ما كانش لازم تسيبني أسافر. أنا مش هسامحك أبدا.
1: هالة ما تزوديهاش، محمود على حق في كل كلمة قالها.
5: إزاي بقى؟ إزاي أهون عليها؟ عرضني للمواقف اللي شفتها.
10: أي ست وفي أي مجال، حتى مجال العمل نفسه، ممكن تتعرض لسخافات كتير قوي والزمان في إيدها. ما تنسيش إن أنا قلتلك قبل ما تسافري، قلتلك حتى في عدم وجود هند معاكي أنا برضو مطمن عليكي.
5: يا حبيبي يا محمود، قد كده بتثق فيا؟
10: انت مش عارفه انا شايفك ايه قدامي.
5: طيب استنى لما اغسل وشي الاول واغير فستان علشان تشوف مراتك على حقيقتها وعلى طبيعتها يا محمود.
10: انا ببص للي جواكي يا هاله، واللي جواكي مارد يقدر يواجه اي طوفان. امال الزمن اللي احنا عايشينه ده نسميه ايه؟ طوفان يبتلع قدامه كل شيء، بيحرق بيغرق، وكل يوم بنسمع وبنقرا عن ضحاياه اللي بتتساقط وتتهاوى ورا بعض، ضحايا الرشوه والفساد والانحلال. واللي يصمد قصاد ده كله لازم فعلا يكون مارد، ومش ممكن يبقى مارد غير لو رفض كل التنازلات وأصر على إنه يتمسك بكل القيم والمبادئ والفضائل.
11: من تأليف عايدة حسن إسماعيل، استمعتم إلى تمثيلية المارد والطوفان، بطولة عايدة حسن إسماعيل في دور هالة، فؤاد المليجي أشرف، نادية أمير هند، يسرية أحمد شو، إسماعيل محمود، عادل أحمد نصار، وحيد أحمد الخطيب، كمال صفاء صفوت، عزة والطفل هشام نصار في دور أمير، بالاشتراك مع فؤاد فهمي في دور محمود. الهندسة الصوتية حسن محمد حسن. المارد والطوفان من إخراج خالد منيب.
12: مع أرق ميت مش هتقدر تغمى تاني.
13: ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك.
14: شرفتنا ونورتنا.
15: كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم.
14: هنعمل ايه في بختنا؟
13: عجايب، اسمع.
16: نعم.
13: اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترليه.
17: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرق ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرق ميكس الإسلامية. من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com.
16: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, voog, V-O-O-G.
17: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
18: Arab Mix Drama presents

0: الو
1: المطافي.
0: ايوه
1: اعملوا معروف الحقونا بسرعه احسن، في حريقه جامده قوي، وجماعه الدفاع المدني بتوع المصنع بيطفوا من الصبح لكن مفيش فايده، المصنع هيخلص اذا ما لحقتناش.
0: مصنع ايه؟ حدد لنا المكان من فضلك.
1: مصنع الصناعات المعدنيه في الجيزه، يعني في مواد متفجره. فاهمين يعني ايه متفجره؟ يعني تلحقونا قبل ما تحصل الكارثه.
0: يا حضره قلت لك حدد لنا المكان.
1: مصنع الصناعات المعدنيه في الجيزه بالطريق الصحراوي.
0: طيب حالا هنكون هناك. سيادتك كنت معايا على الخط يا فندم؟
2: ايوه سمعت البلاغ كله.
0: اوامرك يا فندم.
2: اتصل باللاسلكي باقرب نقطتين لمكان الحادث، ودلوقتي اضرب جرس جهاد بسرعه.
0: يخرج قول يا فندم.
2: يخرج 3 قول، وبلغ الضابط العظيم يخرج مع القول.
0: حاضر يا فندم.

0: هي دي تفسيراتك الكاملة عن الموقف؟
1: ايوه يا فندم. سيادتك تشوف ايه؟
0: اختر سيادة الوزير.
2: تحقيقات تحقيقات، تفتكر هيوصلوا لحاجه؟
3: ما هم بيقولوا في لجنه خبره بيعينوا الحادث.
2: يا عينه ايه يا ابني؟
3: بيعينوا الحادثه.
2: ما هو ده اللي هيجنني.
4: بعد الشر عليك من الجنان يا ابو عتريس.
2: طب فهموني ازاي يعني الخبير هيعرف اصل السبب اذا كانت الحكايه كلها بقت رومات فرمان؟ بقى هيعرف اذا كان السبب ماس كهربا ولا عقب سجاره ولا
3: سبرتايه.
2: سبرتاك بعيدي كمان، هذا لهلوب.
3: اقول لك يا معلمي.
2: قول.
3: انا شفت بعيني دول موظفين بيحطوا سبرتاية في درج مكتبهم. عشان يعملوا لنفسهم شيء ايه مزاج.
2: ده كاكيني يعني.
3: ايوه يا معلمي.
2: بس ده مصنع مش موظفين.
3: ضروري هتلاقي فيه موظفين برضو.
2: اخسارة رجالة على الرجالة.
4: القهوة المزبوطة يا معلم.
2: غير القهوة ده فيلي واعملها سادة.
4: ايه؟
2: هشربها سادة عشان الخبر المهبب ده. اجي يلا اعملها سادة.
4: سادة يا معلم.
2: اخسارة رجالة على الرجالة. يا ميت خسارة.

0: الظاهرة دي زادت عن حدها قوي.
1: تقصد حريقة المصنع؟
0: اقصد الحريقة، اي حريقة. انا معاك انها زادت خصوصا اليومين دول.
1: ايوه،
0: في الشهر او الشهرين اللي بتكتر فيهم عمليات الجر.
1: الاختلاسات على ودنه،
0: انعدام ضمير، افلاس في الاخلاقيات، عدم احساس بالمسؤولية، عدم انتماء، سلبية وتسيب، عدم اهتمام بالحفاظ على المال العام، اخلال بال...
1: حيلك حيلك، انت هتخطب ولا ايه؟
2: لا، ما هو مدحت استاذ في الكلام.
0: من فضلك، في الكلام والاحساس والعمل كمان.
2: تمام، بس يا رب تفضل كده على طول لما تاخد منصب
1: مدير
2: ولا رئيس حسابات
1: ولا عضو مجلس اداره مستدام
2: ولا مدير عامل مخازن
1: ولا رئيس مجلس الاداره
2: ولا انا مالي.

0: مالك يا عماد يا ابني؟
1: ها؟ في حاجة يا ماما؟
0: بقالك 5 دقايق بتبحبق في الجورنال واللقمة في ايدك، لا منك بتاكل ولا منك بتقرا. يا ساتر، بتتنهد بحرقة كده ليه؟ حصل حاجة كفالة الشر؟
1: المصنع اللي اتحرق.
0: يا شيخ خضتني، ده اللي مزعلك ومخليك مش عارف تاكل؟
1: ايوه ماما.
0: يا سلام، اللي يشوفك يقول بنيت عمارة واتحرقت.
1: تمام، هو ده شعوري يا ماما. صدقيني لو قلتلك ان اكتر من كده بكتير.
2: افتكرتك يا شيخ هتزعلي.
0: حاجة زي دي لا تزعلني ولا تفرحني. بس
2: ايه؟
0: كنت قلقان عليك.
2: خايف عليا؟
0: خايفة لما تجيش.
2: يعني يا روحي مفيش حاجة تمنعني من مجي حتى لو نص القاهرة اتحرقت.
0: طبعا، ما هو ما يهونش عليك قلب عنايات يتحرق.
2: سلامة قلبك يا روح.
0: تسلم لي يا يسري.
2: يا ترى ايه بقى البروجرام النهاردة؟
0: كمال جاي للادي.
2: قال لي هيمر علينا للادي والمهندس زهران
0: والدكتور ونيس كمان جاي للادي.
2: بس
0: لا طبعا، مادام اكتملت كده هخلي لك البروجرام كومبلي.
2: يبقى دلال جاية.
0: دلال وسوسو وابتهاج
2: يا عيني يا عيني يا عيني، يبقى يعيش البروجرام. فلتح يا مدام عنايات، فليسكت فليسكت فليسكت. ايه يعني؟
0: فليسكت اي حاجة تعكر دمنا. كمال بيه. اهلا اهلا اهلا.
3: ازيك يا عنايات؟ يسري بيه عندك؟
0: ايوه.
2: اهلا اهلا كمان
3: يسري.
2: ايه مالك؟
3: هقول لك خبر هيعكر دمك.
2: ايه هو؟ كل
3: النيابه طلباك.
2: نيابه؟ بسرعه كده.
0: نيابه؟ نيابه ايه يا جماعه؟
2: لا لا لا، ما تخافيش يا عنايات، دي حاجه ما تخصكيش خالص.
0: ارجوك ارجوك يا يسري بيه.
2: قلت لك ما تخافيش. ممكن تعملنا فنجانين قهوه؟
0: قهوه ولا
2: قهوه؟ قهوه قهوه. احنا محتاجين نفكر شويه.
3: انت جاهز للتحقيق؟
2: جاهز؟ مش جاهز ليه؟ هو لا قدر الله في حاجه بالنسبه لي؟
3: لا طبعا ولا انا.
2: يبقى خايف ليه؟
3: انا لما قلت لك خبر هيعكر دمك مش معناها انه خبر يخوف، معناها انه وقت الانس هيقل شويه، معناها انك هتشغل تفكيرك بحاجات جد شوية.
2: انت راجل هلس.
3: وانت راجل جد جدا.
2: على كل حال، هم هيبدأوا بالراس الكبيرة، برئيس مجلس الادارة.
4: سيادتك رئيس مجلس الادارة؟
5: ايوه.
4: الاسم؟
5: عزمي عبد الواحد عزمي.
4: السن؟
5: 54 سنة.
4: التحقيق الفوري اللي اجراه سيادة مدير الامن ليلة الحريق بيثبت انك اديت امر تليفوني بكسر مخزن المصنع، حصل؟
5: ايوه حصل.
4: الامر ده في حدود اللوائح والقوانين؟
5: لا.
4: تفسيرك لكده ايه؟
5: لما اتصل بي رئيس الوردية تليفونيا في البيت وبلغني بالخبر المشؤوم وعرفت فيه ان العمال خايفين يهوبوا ناحية المخزن رغم النار اللي جواه، اديت اوامر صريحة بكسر المخزن ودخوله باي صورة لانقاذ ما يمكن انقاذه. عملت كده وانا عارف ان ده خطأ وانه شيء خطير.
4: ايه وجه الخطأ ووجه الخطورة في القرار ده؟
5: لان القرار ده ممكن يحمي مسؤولية اي موظف عنده تلاعب او عهدته مش مظبوطة.
4: طب ليه اتخذت القرار لما انت عارف خطورته؟
5: الخطورة في الحالة دي اهون.
4: ازاي؟
5: لولا القرار ده كانت النار اكلت المصنع باكمله، لكن الحمد لله اهو قدرنا ننقذ اللي قدرنا عليه.
4: هل تتهم احدا معينا او على الاقل تشك في اي شخص بانه هو الفاعل؟
5: لا.
4: طب من فضلك امضي هنا.
5: حاضر يا فندم.
4: الاسم؟
2: يسري عبد الباري احمد.
4: السن؟
2: 49 سنة.
4: الوظيفة؟
2: مدير عام المصنع.
4: اثبتت التحريات المبدئية انه اثناء حريق المصنع وبمجرد علمك بيه اسرعت الى هناك، وكذلك السيد رئيس مجلس الادارة.
2: مظبوط.
4: رئيس مجلس الادارة فضل هناك لحد ما قوة المطافي قدرت تسيطر على الحريق، مش كده وبس، ده كان هناك لحد الحريق ما انطفى خالص.
2: ما اعرفش يا فندم.
4: ما تعرفش لانك انصرفت بسرعه حتى قبل وصول قائد المطافي ومدير الدفاع المدني والسيد مدير امن الجيزه. حصل؟
2: حصل.
4: تفتكر ده ممكن يبقى شعور مدير شايف المصنع بيتحرق قدامه يوم يسيبه ويمشي؟
2: صعب صعب يا فندم صعب.
4: هو ايه اللي صعب؟
2: زي سيادتك ما بتقول، صعب اني اشوف المصنع قدامي وهو بيتحرق. المصنع اللي بقضي فيه وقتي اكتر مما بقضيه في بيتي، المصنع اللي بعتبره اهم حاجه في حياتي. منظر حقيقي كان صعب عليا، اعصابي ما قدرتش تحتمل، اضطريت امشي بسرعه.
4: رحت فين؟
2: ها؟
4: بقول رحت فين بعد كده فورا؟
2: ما رحتش اي مكان.
4: يعني ايه؟
2: ابدا. ركبت عربيتي ومن الصدمه قعدت الف بالعربيه يمكن شوارع القاهره كلها وضواحيها كمان. مخي كان متوقف عن التفكير. كنت سائر عربيه زي ما اكون منوم مغناطيسي. كان الصدمه كبيره ليا يا فندم.
4: استاذ يسري، تفتكر الحادث قضاء وقدر ولا بفعل فاعل؟
2: الله اعلم يا فندم.
4: يعني ما بتشكش في حد
2: اطلاقا؟ اطلاقا. كل المرؤوسين سواء موظفين او مهندسين او عمال طول عمرهم بيشتغلوا باخلاص وتفاني.
4: اثبتت التحريات والتحقيقات ان المصنع كان مستورد كميات ضخمة من الخامات من الخارج تقدر بعشرات الالوف من الجنيهات.
2: مظبوط.
4: والكميات دي كانت في صناديق داخل المخزن.
2: المفروض كده.
4: حادثة الحريق حصلت بعد وضع الصناديق في المخزن بثلاث ايام
2: تقريبا.
4: سيادتك شايف ان في صلة بين ده وبين الحريق؟
2: ما اعتقدش.
4: ليه؟
2: لان لو كانت الحريق بفعل فاعل دخل المخزن كانت الحريقة حصلت حوالي الساعة 3:30 او 4 يا دوبك بعد الخروج، لان المخزن اتقفل الساعة 3 ساعة الانصراف العام. والحريقة حصلت بالليل والمخزن طبعا مقفول، يبقى الفارق الزمني كبير جدا.
4: طيب انا عاوز اطلع على الاوراق الكاملة الخاصة بعملية استيراد الخامات دي. والاوراق دي عند مين؟
2: عند الاستاذ كمال هاشم مدير المشتريات والاستاذ سعد عطية رئيس الحسابات.
4: شكرا. هل لديك اقوال اخرى؟
2: لا يا فندم.
4: طب من فضلك امضي هنا.
2: طب.
6: ايوه يا فندم.
4: بقيت الناس اللي حناخد اقوالهم برا؟
6: كلهم برا يا فندم.
4: الاستاذ كمال هاشم مدير المشتريات، الاستاذ سعد عطية رئيس الحسابات، الاستاذ فريد عمار امين المخازن، والسيد فؤاد خليل رئيس مكتب امن المصنع. موجودين؟
6: كلهم موجودين يا فندم.
4: طب اطلب لي فنجان قهوة بعد ما اشرب قهوتي تدخلهم لي بالترتيب. خلينا نخلص التحقيق النهائي النهاردة.
6: حاضر يا فندم.
2: سيادتك محتاجني لسه يا فندم؟
4: لا ابدا. سيادتك تقدر تنصرف طبعا.
2: شكرا.

حريق المصنع. ايه نتيجة التحقيق؟ ايه نتيجة حريق المصنع؟ ايه نتيجة التحقيق؟ ايه نتيجة

أسفرت تحريات الشرطة وتحقيق النيابة وتقرير اللجنة الفنية بأن حادث حريق مصنع الصناعات المعدنية حدث نتيجة ماس كهربائي.

0: مش قلت لك هيعرفوا ازاي بس بعد ما بقت رومات فرمات؟
1: هي الحكاية دي لسه مضايقاك يا عماد يا ابني؟
2: قال انت شفتي بعينك وسمعتي بنفسك الناس بتقول ايه؟ محدش مصدق ابدا ان الحادث دوت قضاء وقدر.
1: يعني هم هيطلعوا اشطر من المسؤولين ومن النيابة؟
2: يا ماما يا حبيبتي المسألة مش مسألة شطارة. كل اللي في ايديهم معاينة وتحريات وتحيات. اذا الحاجات دي وصلت لحاجة كان بيها، اذا ما وصلتش هيعملوا ايه يعني؟ ليه بس نفترض في الناس الغباء؟ الانسان المصري ذكي، بيفقس كل حاجة بسرعة. ثم الناس زهقت بقى من كتر ما قرت عن اخبار الحريق لدرجة ان هم خلاص بقوا بيسلموا ان ورا كل حادثة حريق فعل فاعل.
1: طب انت رأيك ايه في الحادثة دي بالذات؟ قضاء وقدر ولا فعل فاعل؟
2: الله اعلم. وان كنت انا شخصيا حقيقة انا مش مستريح ابدا الحكاية دي.
1: الا قول لي يا عماد يا ابني، هي الحكاية دي في اختصاص شغلك؟
2: والله يا ماما هي داخلة ومش داخلة. وعلى كل حال اذا طلبوا مني اي حاجة فانا طبعا تحت امره.

0: احنا طبعا مجتمعين النهاردة عشان نبحث مسألة حريق مصنع الصناعات المعدنية، خصوصا وان منتجات هذا المصنع تتصل باستخدامات الناس في جميع القطاعات. وللأسف رأي العام غير مقتنع بان الحادث قضاء وقدر.
1: بالضبط. فعلا يا فندم الناس متذمرين جدا من نتيجة التحقيق.
2: انا غير مقتنع تماما،
3: وانا شخصيا شفت بعيني رد الفعل يا فندم، القرايب والجيران، الناس في المواصلات، حتى في السينما سمعت تعليقات الناس على الحادث.
4: الناس غير مقتنعين برأي اللجنة الفنية وساخطين تماما على نتيجة التحقيقات.
0: في الحقيقة اللجنة الفنية معذورة، صعب عليها جدا انها توصل للمصدر الاساسي اللي سبب الحريق، خصوصا وان الحريق كان مروع فظيع ما سابش اي اثر مادي واضح للدلالة على السبب. اما تحريات الشرطة فهي مجرد حصر لتحركات العاملين من المصنع قبل الحريق مباشرة، علاوة على البحث عن وجود ضغائن او صراعات او خلافات. الشرطة عملت اللي عليها فعلا، لكن كانت نتيجة التحريات عدم وجود شيء من هذا القبيل. اما تحقيقات النيابة فهي في الحقيقة بتعتمد اساسا على تقرير لجنة الخبراء وعلى تحريات رجال الشرطة. علاوة على كده التحريات لم تسفر عن اي اتهام صريح او حتى غير مباشر من المسؤولين في المصنع لاي شخص كان. ومع ذلك الرأي العام غير مقتنع بالنتيجة وساخط كمان.
3: وايه رأي سيادتك يا فندم؟
0: والله يا امل انا شايف ان المحصلة النهائية لردود الفعل عند الرأي العام على الاقل علاوة على ارائكم الشخصية هو استبعاد ان الحادث قضاء وقدر، وان هناك احتمال كبير جدا ان المصنع كان هدف لعملية تخريب من جانب دولة معادية.
4: في الحالة دي لازم نتحرك يا فندم.
0: طبعا اذا كانت دي النتيجة اللي طلعنا بيها فبصفتنا جهاز المخابرات العامة يبقى لازم نتحرك وبسرعة، ده طبعا بعد ما تجينا الموافقة النهائية.

0: الموافقه جت.
1: كويس
0: كويس. انا شخصيا بقترح ان احنا نكلف ضابط مخابرات مش من القاهره زياده في الحذر ولضمان سير العمل كما يجب. عندكم اقتراح باسماء معينه؟
1: عبد العظيم العشري مكتب اسوان.
0: طب غيره كده؟
2: محمد عبد القادر مكتب بورسعيد.
0: محمد عبد القادر. طيب غيره؟
1: عماد عبد الحميد من مكتب اسكندريه.
0: عماد عبد الحميد. ايوه عماد عبد الحميد. يتم استدعائه فورا، وفور وصوله يبلغ باجتماع ثنائي بمكتبي هو والانسه امل.
3: انا يا فندم؟
0: ايوه يتم التنفيذ فورا.

0: ها حضرت الشنط يا شربات؟
1: ايوه يا سيدي.
0: انا مش قلتلك الف مره ما تقوليش يا سيدي؟
1: امال اقولك ايه يا سيدي؟
0: يو تاني
1: اقولك يا عماد بيه
0: برضو دي؟ لا
1: طب قول انت بقى.
0: والله ما انا عارف يا شربات.
1: يا خبتك يا شربات.
0: ايه
1: ده، انا نسيت احضر لك الشنطه الخضراء.
0: لا لا لا، انت عارفه ان الشنطه الخضراء دي انا بحضرها بنفسي.
1: يبقى اروح اكلك المناديل.
0: يلا.
1: مين؟ ابي حماد.
0: الله، انت جيتي بدري ليه النهارده؟
1: اصل قبلت اخر حصه ما جاتش. امال فين ماما؟
0: بتحضر الاكل.
1: الله،
0: ايه
1: ايه الشنط دي يا ابي؟ انت مسافر؟
0: ايوه علا.
1: مسافر فين؟
0: ايه مسافر مصر.
1: شغل برضو؟
0: ايوه حبيبتي.
1: انت يا ابي كل مده تحضر شنطك وتقول لنا انا مسافر وتغيب علينا مده كبيره وما بنعرفش حتى مسافر فين.
0: شغل بقى يا علا حبيبتي، شغل.
1: تعرف يا ابي احمد، انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت بتشتغل ايه.
0: تعرفي بقى يا علا يا حبيبتي، انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت في سنه ايه. نبقى خلفيه.
1: يا ابي يا ابي. ايوه يا ماما.
2: طب خشي غيري هدومك على بال ما احضر الاكل.
1: حاضر يا ماما.
2: حضرتي كل حاجه يا حبيبي؟
0: ايوه ماما.
2: مفيش حاجه ناقصاك؟
0: فيه بصراحه دعاكي.
2: ايه ده، في كل لحظه القلب دعيلك.
0: لا لا لا، اسمعي بقى، انا عايز اسمعها بوداني.
2: روح يا ابني، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه.

0: بعد ما عرفت الموضوع وعرفت طبعا ايه المطلوب، انا هترك لك يا عماد حرية اسلوب العمل في العملية دي، ولك ايضا حرية اختيار اي حد يعاونك، وانا ان شاء الله واثق من نتيجة مقدما.
1: متشكر يا فندم، ارجو ان انا اكون عند ثقتك وحسن ظنك يا فندم.
0: وانت يا عمل مهمة زي دي محتاجة لعنصر نسائي.
2: دوري ايه بالظبط يا فندم؟
0: من هنا ورايح خدي اوامرك وتوجيهاتك من عماد.
2: حاضر يا فندم.
0: ربنا يوفقكم.

0: انا عايز منكم تحريات كاملة، كمان كتاب التقارير وافية عن رئيس مجلس الادارة عزمي عبد الواحد، ومدير عام المصنع يسري عبد الباري، ومدير المخازن محسن التونسي، ومدير المشتريات كمال هاشم، وكمان رئيس مكتب امن المصنع فؤاد خليل، ورئيس وردية ليلة الحادث سليمان جبالله، ومهندس تشغيل سمير سيدو.
1: في حد تاني يا فندم؟
0: لا هما دول بس.
2: حاضر يا فندم.
0: ها قريتي التقارير كلها يا امل؟
3: ايوه.
0: ويا ترى كونتي رأي؟
3: انا شايف ان رئيس مجلس الادارة بره الدايرة.
0: تمام.
3: ورئيس مكتب امن المصنع ورئيس وردية ليلة الحادثة اشتركوا في اطفاء الحريق.
0: فعلا.
3: لدرجة انهم اصيبوا اصابات جسيمة. اعتقد برضو انهم خارج الدايرة.
0: انا معاكي فعلا في التحليل ده. المهم دلوقتي

0: كامل.
1: والخطوة الجاية
0: أمل.
1: أيوه.
0: أنا معجب بيكي.
1: متشكرة يا فندم.
0: ما بلاش حكاية يا فندم دي.
1: التقارير وافية فعلا
0: ولا. أمل احنا مش في التقارير دلوقتي.
1: أمال في إيه؟
0: أنت فعلا إنسانة رقيقة.
1: وأنت أنت إنسان عظيم.
0: يبقى خلاص.
1: خلاص إيه؟
0: يبقى لازم نتجوز.
1: إيه؟ نتجوز؟
0: أيوه وحالا.
1: إيه؟
0: مالك اتخضيتي كده ليه؟ يا ستي هنتجوز جواز صوري ساتر يعني.
1: لكن
0: ايه؟
1: بناء عن ايه اخترت الاسلوب ده؟
0: بناء على المراقبة والتحريات وتقارير احمد وحسين. شوف يا ستي، التقارير بتقول ان يسري عبد الباري وكمال هاشم اصدقاء، اصدقاء سوء، اصدقاء سهر يعني، يجمعهم الكاس وورق اللعب في بيت واحدة اسمها عنايات.
2: اسمي بالكامل عنايات عزت اسماعيل فايزي اغلي. اصلي تركي. والله تركي يعني بنت ناس، ومع ذلك انا تحت امركم.
3: تعرف يا بنت الناس، والله اول مرة اعرف اسمك بالكامل.
0: كمال هاشم مدير المشتريات انيق الملبس بدرجة زائدة، ومستوى معيشته لا يتناسب مع مستوى دخله. يمضي معظم الوقت في شقة عنايات هانم، ومع ذلك فهو
3: انا وحداني
0: يملك شقة فاخرة،
3: عايش ملك زماني. انتوا بس اللي حبايبي، لكن لما بسيبكم بقعد في شقتي لوحدي، ما بحبش حد يهوب ناحيتها خالص.
0: اما ابراهيم مرزوق فهو مدير عام بهيئة حكومية، بحكم وظيفته فهو مخصص له سيارة. ولكن
4: ايه انتوا عايزين تعرفوا عني ايه؟ كل الحكاية اني مؤمن بمبدأ نفسي يا رب نفسي.
0: واحد افراد الشلة هو المهندس زهران مصلحي، وهذا الشخص منحرف تماما.
5: يا عم خلينا نعيش. عايز تقول ايه؟ بساعد على خلق سوق سودة. شطارة. عايزين تعرفوا ازاي؟ لا بقى مش هقول لكم، كل واحد وتخصصه بقى.
0: اما يسري عبد الباري مش كده مدير عام المصنع والرجل ذو النفوذ القوي داخل المصنع وخارجه،
6: انا طبعا مؤمن بشعاركم نفسي يا رب نفسي، بس بختلف معاك في الاسلوب يا باشمهندس زهران.
5: ما هو لازم نختلف لان مجالنا مختلف.
6: يا زهران يا اخويا، انا ما كنتش عايز اقول لك ان ريحتك فاحت، ومفيش حد عرفك الا وعرف انت بتعمل ايه، ومتهيأ لك ان محدش عارف. الشطارة انك تضرب وما تعورش، تقتل القتيل وتمشي في جنازته.
2: يا بخت مراتك بيك يا يسري بيك.
6: مراتي؟ بصراحة الست دي مظلومة معايا، كل يوم اثر هنا واجرها على وش الفجر. بيتي بالنسبة لي بقى مجرد لوكاندا للنوم وبس. لكن اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اصل انا بقى مقدرش اقاوم قعدتكم الحلوة دي. اليوم اللي بيمر عليا من غير لعب وابعد فيه عن الورق، بحس ان صابعي منملة، ان صابعي تاكلني، ان ايدي عطلانة.
0: واحيانا يشترك معهم طبيب متفرغ بشركة قطاع عام اسمه الدكتور وانيس، ومحامي اسمه عبد الحكيم وجدي. الجميع يجتمعون في شقة عنايات هانم ما عدا يوم الجمعة.
6: اللي نفسي اعرفه، احنا ليه ما بيجيش هنا يوم الجمعة؟
2: الا يوم الجمعة ده مبلغ للتحسينات.
0: يا خساره،

0: دي يا سعادة البيه الأوراق الخاصة بمواصفات طلبية شركة القطاع العام للمعارض.
1: طيب حطها على المكتب.
0: حاضر يا بيه. اتفضل.
1: روح انت لعمر المكتب.
0: حاضر يا بيه.
1: ادخل.
2: ايوه سعادة البيه.
1: انت عندك شغل كتير النهارده يا عمر؟
2: ايوه بيه، جانا شوية ملفات عاوزين توضيب.
1: انت مش معاك اتنين غيرك في الارشيف؟
2: ايوه بيه.

0: ادي ملفاتك لحسنين علشان عايزك.
1: حاضر تحت امرك.
0: خد الورقه دي فيها عنوان بيتي، تروح هناك والمدام هتقول لك هي عايزه ايه بالظبط.
1: حاضر حاضر بي. خد يا سيدي اشتغل انت بقى في الملفات دي علشان انا ماشي.
2: ماشي ماشي فين يا ابني؟ الساعة لسه 10 واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رايح عند يسري بيه.
2: الله، طب ما انت لسه نازل من عنده.
1: رايح بيته.
2: ايه بيته؟
1: ايوه.
2: اه يعني هتشتغل شغل السيد لعرج.
1: هو كان
2: امال كان بيروح تقريبا يوماتي بيت يسري بيه يقضي له الطلبات للمدام.
1: وكان بيرجع تاني؟
2: مش مهم بقى يرجع ولا ما يرجعش، ممكن برضه يروح من بره بره. حد يقدر يقول له عملت كده ليه؟ ده يسري بيه يا عم مدير عام المصنع.
1: طب اشمعنى انا يعني اللي اختارني يسري بيه؟
2: مبخت مبخت يا سيدي مبخت. ما هو بعد ما السيد لعرج اتنقل الفرع يبقى لازم واحد تاني يقوم بالمهمه بتاعته. يظهر يسري بيه اختارك انت عشان راجل طيب. هيص يا عم هيص، لا امضى ولا يحزنون.
1: بس
2: ما بسش ولا حاجة، اجري بقى لحسن زمان الست مستنيات.
1: مش ده منزل يسري بيه؟
3: ايوه.
1: يسري بيه بعتني بيقول يعني ان حضرتك يعني كنت عايزه طلبات
3: فهمت. اتفضل.
1: متشكر.
3: انت بقى اللي بدل سيد لعرج مش كده؟
1: كده.
3: بس في فرق كبير قوي بينك وبينه.
1: مش فاهم حاجة.
3: وانت برضو في الارشيف؟
1: ايوه.
3: سنك كم سنة؟
1: سني؟ سني 27.
3: يعني اصغر مني شوي.
1: معرفش بقى تقريبا يعني.
3: انت خجول قوي كده ليا. بالحق اسمك ايه؟
1: عمر.
3: عاشت الاسم يا عمر.
1: عشت يا ست هاني.
3: لا بقى اتفرد شوي.
1: ما حاضر حاضر حاضر يا ست هاني.
3: واحد زيك وجيه بالشكل ده يبقى مبهدل في لبسه كده ليه؟
1: ايه؟ مش عارف.
3: المرة الجاية يكون لبسك احسن من كده، فاهم؟
1: فاهم. حضرتك كنت عاوزيني علشان ايه؟ اصل يسري بيه كان
3: يا انت قصدي يا عمر. ما تستعجلش، انت مستعجل على الشقه يا اخوي.
1: على كل حال انا تحت امرك يا ست هاني.
3: ايوه كده، خليك لين خليك حني. الله، انت خاطب ولا ايه؟
1: ايوه لسعاد، خاطب سعاد.
3: ولع لي السيجارة دي.
1: حاضر.
3: متشكرة قوي يا عمر.
0: بقالك هنا 4 ساعات، ممكن تقولي كنت بتعمل ايه؟
1: يسري بيه؟
3: انت جيت يا يسري؟
0: حسيت بشوية تعب كده قلت اجي استريح.
3: طب خش غير هدومك عشان تستريح شوية على ما حضر لك الغدا.
0: انا عاوز اعرف الاول الافندي ده كان بيعمل هنا ايه طول الوقت ده؟ لا منه في شغله ولا منه بيعمل حاجة هنا.
1: ما هو حصلت حادثة في السكة بيه، المواصلات اتعطلت خالص هنا. انا جيت هنا بالعافية بيه.
3: يا دوبك جاي دلوقتي، ده حتى لسه ما شربش الشاي. يلا يلا يا يسري، حضر لك الغدا واعمل الشاي لعمر. وبعدين هبعته يجيب الحاجة.
0: ابعتيه الاول وبعدين ابقى يشرب الشاي.
3: حاضر، بس يلا غير هدومك علشان تستريح. يلا.

0: اهلا اهلا اهلا وسهلا سعاده البيه. اتفضل يا بيه.
1: تشكر يا معلم. شوف بقى يا بطل، انا جاي لك على السمعه، في اتنين تلاته هنا في الحته، لكن الحقيقه انا جيت لك انت بالذات علشان عارف انك انت اللي هتحقق طلبي.
0: السمعه يا اسطى والحمد لله. شغلانه السمساره دي انا وارثها ابا عن جد. بالاصول المفهوميه وحياتك
1: طبعا.
0: ليك حق انك تجيلي لحد عندي، اصل بلافي يا بقى الشغلانه بتاعتنا دي لمت. تبقى تلاقي الواحد من دول مكواجي ولا قهواجي وعامل لي سمسار، لا مؤاخذه حلاق وبرضه عامل لي سمسار. ده حتى العيال الصيع دخلوا الكار.
1: ما هو علشان كده يا معلم انا جيت لك.
0: ايتها طلبات تلاقيها عندي، شقه لوكس موجوده، شقه بخلو برضه موجوده، شقه بتقديمه حبه واقعين وحبه من اصل الايجار عندي برضه، شقه جديده على التشطيب تشطب انت مفيش مانع. شقق قديمه بايجار رخيص، شقق مفروشه.
1: ايوه هو ده طلبي.
0: لا بسيطه بسيطه قوي دي.
1: لا الحقيقه انا ليا مواصفات معينه. اولا عايزها بتليفون، ثانيا تكون في شارع الجناين، ثالثا انا مستعجل قوي.
0: طب بتليفون دي لكن في شارع الجناين بالذات، طب تيجي ازاي دي بقى؟
1: الله الله الله، امال يبقى ايه الفرق بقى يا معلم بينك وبين المكوجيه والحلاقين والقهوجيه؟
0: كده ماشي ماشي يا سعاده البيه، بس بالعافيه بقى المعلوم هيزيد شويه.
1: من ناحيه دي اطمن قوي. انا هزود لك المعلوم شويتين وعليهم 10.
0: كده بستفيد يا بيه، حضرتك تفوت عليا بعد بكره في نفس الميعاد.
1: ماشي يا معلم.

0: افتكر هيلاقي يا عماد.
1: لازم يلاقي طبعا.
2: امال ايه دي شغلة السمسارة دي ورثانها اطبا عن جد.
0: يبقى كده قربنا قوي.
1: وكلها كم يوم ويسري بيه يخش المصيادة
0: والبقية تأتي. بس
1: ايه؟ بس ايه؟
0: في حتة مشكلة صغيرة قد كده.
1: مشكلة؟ مشكلة ايه؟
0: منزل الزوجية.
1: مال؟
0: المفروض ان هيبقى فيه اوضة نوم واحدة بس.
1: فعلا
0: ومش معقول نعمل اوضتين نوم. الناس اللي هيجوا يزورونا هيقولوا ايه؟
1: عندك حق مظبوط.
0: يبقى حضرتك هتنام فين؟
1: اه صحيح. بقولك ايه، انا بقى هنام على كنبة الصالون.
0: دلوقتي تتكسر.
1: بلاش، كل ليلة اشيل مرتبة وافرشها في اي حتة.
0: يتهد حيلك.
1: طب وبعدين؟ يبقى
0: تعمل اوضة مكتب وتجيب فيها كنبة متحركة، يبقى كنبة بالليل وسرير بالنهار.
1: فعلا برافو عليك، ست بيت ممتازة فعلا. ادي العيش في خبازة.
0: ولو ياكل نص.
1: يا ستي ولو ياكل كل.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا سعادة البيت. اهلا وسهلا.
1: اتفضل. خير؟ لقيت المطلوب؟
3: السلام. امال يا بيه، امال حتة شقة محترمة. اربع ايوه بالتليفون، صاحبها سافر يدرس برا والست حرم ولا مؤاخذة تقعد عند اهلها وتأجر الشقة مفروشة.
1: طب ويا ترى فين دي يا معلم؟
3: في شارع الجناين زي ما اتفقنا. عمارة 21.
1: ايه
3: اذا كانت ولا مؤاخذة مش عاجبة نشوف لك واحدة تانية.
1: لا لا لا لا، دي كويسة اوي اوي.
3: تحب تشوفها الاول؟
1: لا لا لا، احب اجرها على طول.
3: كده طيب. جاهز يا بيبي المعلوم؟
1: ما قلت لك جاهز وزياده.
3: يبقى على خيرة الله
1: ان شاء الله.
4: الف مبروك. الف مبروك والله يحفظك.
5: الله يحفظك. ايه القصه دي يا عزيزه؟
6: ده باين فرق. اما بص كده من الشباك اشوف ايه.
5: فين البيت دول؟
6: واقفين قدام العمارة بتاعتنا.
5: العمارة لا فيها حد هيتجوز ولا فيها شوية فاضية.
6: يمكن شقة الدكتور رضا اللي فاتت مراته كانت بتقول هتأجرها مفروشة.
5: فلما العريس والعروسة جايين في عربية فخمة كده، ايه اللي زنقهم على شقة مفروشة؟
6: يمكن مستعجلين.
7: ألف مبروك يا عريس.
1: الله يبارك فيك. عقبالك يا هاني.
7: يا رب يا عماد يا رب، بس على شرط تبقى اموره كده زي عروسه.
1: الله الله الله، احنا هنعكس ولا ايه؟
7: يا عم هو انا هقدر؟
6: الف مبروك يا حبيبتي. عقبال يا رب ما تتهنوا في الشقه المل
0: من بقك لباب السماء ابتسام.
8: الله، انت مش جايب معاك الكاسيت يا محسن؟
9: امال ايه؟
8: طب ما تشغلوا يا اخي، خلينا نسمع اغنيه فرايحي كده.
9: ماشي.
8: ما تقفلوا باب الشقه يا اولاد، احسن الجيران تتضايق.
1: لا لا لا، سيبوا باب الشقه مفتوح. هو في حد يتضايق من الفرح يا راجل؟
6: فين الشربات يا ابتسام؟ احالا الشربات وعلب الملبس وكل حاجه. عقبالكم كلكم وعقبال ولادكم كمان.

0: واخيرا بقينا لوحدنا يا عروسه.
1: زي ما يكون بصحيح يا عريس.
0: بصراحه كلهم قاموا بادوارهم مظبوط جدا.
1: ودورنا احنا بقى يبتدي من دلوقتي.
0: مظبوط.
1: اتفضل بقى على اوضتك يا استاذ.
0: لا والله ليديز فيرست. اتفضلي انت الاول على اوضتك.
1: فعلا عريس مهذب. تصبح على خير.
0: وانت من اهله. ايه ده
1: يا ترى مين هيجيلنا دلوقتي؟
0: الناس بتوعنا فاهمين الدور اللي عليهم كويس قوي، وانا ما اديتش اي تعليمات بان اي حد يرجع تاني.
1: ساتر، ده بيضرب الجرس بالحاح كده.
0: غريبه. على كل حال المفروض ان انا لازم افتح الباب.
1: افتح.
2: ايوه.
0: مين يا فندم؟
2: الله، مش دي برضو شقه 20؟
0: تمام.
2: امال سيادتك تطلع مين؟
0: انت اللي بتسالني. عموما انا وائل رشدي.
2: هو الدكتور موجود؟
0: الدكتور رضا سافر يدرس في الخارج وشقته اتاجرت مفروشه وانا اللي ساكن فيها.
2: اسف جدا يا فندم. انتهى الاسف. السلام عليكم.
0: مع السلامه. يا استاذ.
2: ايوه.
0: لو سمحت.
2: في حاجه؟
0: من فضلك ممكن تقول لكل اصدقائك وكل اصدقاء الدكتور رضا ان هو مسافر بره وان شقته اتاجرت مفروشه وفيها ناس غرب. ممكن؟
2: طبعا ممكن. حاضر.
0: مع السلامه. اهو يسر اهو. عال والله وقعت في ايديا يا يسر بيه. الحرامي دخل عليك ده ليه؟
3: سليمة.
4: ايه ده يا استاذه؟ انت لما تتعلم السواقه بشوف.
0: انا اسف جدا يا فندم، بس الحقيقه
4: حقيقتي ده انت كنت داخل على عربيه هتطيرها وتطيرني معاها.
0: اصلي بصراحه بدل ما ادوس فرمله دوست بنزين، وده ما يمنعش برضو ان حضرتك كمان غلطان.
4: غلطان؟
0: المفروض انك انت وانت طالع من الجراج تطلع على مهلك،
4: والمفروض انك ما تمشيش سريع بالشكل ده في شارع زي ده. انت مش في الطريق الصحراوي.
0: على كل حال قدر ولطف، ممكن حضرتك تفحص عربيتك واذا كان فيها خدش انا مستعد ادفع 100 جنيه المية.
4: يا استاذ الفلوس ما تهمنيش، المهم منظر العربيه.
0: انا ما اقصدش حاجه، انا غرضي ان انا اقدم اي طرديه.
4: على كل حال حصل خير. مع السلامه.
0: انت كده احرجتني. الحقيقه انت طلعت انسان مهذب ويسعدني جدا ان انا اقدم لك اي خدمه. انا وائل رشدي صاحب مكتب تصدير واستيراد، وادي الكرت بتاعي.
4: وانا يسري عبد الباري مدير عام مصنع الصناعات المعدنيه. الله، ده رقم تليفون المنزل بتاعك اللي في الكارت ده هو نفس رقم الدكتور رضا جارنا. هو انت بقى
0: الساكن الجديد يا فندم؟ هو حضرتك في العماره اللي جنبنا ولا ايه؟
4: انا في نفس العماره.
0: ياه.
4: شقه 24.
0: طلعنا جيران يعني. انا بيتهيألي ان انا عطلتك. استاذن انا بقى. بقول لسعادتك ايه؟ أرجو إن احنا نلتقي مرة تانية في ظروف أحسن
4: إن شاء الله.
0: متشكر يا فندم. مع السلامة.

0: طب والله طلع راجل ذوق.
1: هو صحيح ذوق، لكن ما يمنعش انه كان غلطان.
0: ما تعرفش بقى كان بيفكر في ايه ولا سرحان في ايه. يمكن العروسة شغلة باله،
1: ويمكن شغله واعماله.
0: هو بيشتغل ايه؟
1: صاحب مكتب تصدير واستيراد.
0: غني يعني؟
1: ضروري.
0: يعني الراجل من مقامنا برضو.
1: قصدك ايه؟
0: قصدي يعني ان احنا نبقى نزورهم وهم يزورونا.
1: هو انت مفيش في دماغك غير زيارات وبس؟
0: اعمل ايه يعني؟ احط وشي في الحيطة طول اليوم؟
1: يعني حق عليا اللي مريحك.
0: هي دي راحة دي؟
1: ومش راحة ليه؟ لا شغلة ولا مشغلة. ايه؟ العيال شغلينك؟ الدراسات العليا شغلاكي؟ راحة راحة. تسميها ايه؟
0: اسميها فراغ، سأم، ملل.
1: كفاية كفاية بقى.
0: يا يسري يا يسري، انا رحت انك ما تسيبنيش كل يوم وتسهر برا، رحت انك تبقى جنبي. اتضايقت، نخرج نتفسح سوا. مش عايز تخرج، نقعد نلعب ورق سوا. مش بالنهار في شغلك وبالليل مع شلتك.
1: اعمل لك ايه بس يا عزيزة؟ ما انت يا روحي ما تعرفيش العادي.
0: خلاص، يبقى ما تلومنيش لما ضيع وقتي في الزيارات.
1: خلاص اعملي انت عايزه تعملي.
2: مع تحياتي قناه مؤمن حسن للرائع.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا يا عزيزه هانا.
0: اهلا بيكي يا حبيبتي.
3: والله ما كانش في داعي لعلبه الشوكولاته دي.
0: ايه هو انت لسه كملتي شهر العسل؟
3: هم سموه شهر ليه؟ كانوا سموه اسبوع العسل، 10 ايام العسل. بتضحكي؟
0: اصلك بتفكريني بحالي. يظهر الرجاله كلهم واحد، في النهاية احنا المظاليم.
3: ايوه، شغلهم اهم عندهم مننا.
0: شغلهم وخلافه.
3: يعني ايه خلافه دي بقى يا عزيزة هان؟
0: ما تدقيش يا ريري، انت لسه عروسة ومفيش داعي تفكري في مسائل زي دي دلوقتي. المهم استمتعي بوقتك على قد ما تقدري.
3: ادي انت شايفة، يا مقعدني في البلكونة زي ما احنا قاعدين كده، يقرأ لي حاجة، ايه هتسلى بالتلفزيون.
0: الله، ده عمر.
3: عمر؟ عمر مين؟
0: لا لا مفيش، ده واحد جاينا عن ابنك. الله، انت رايح فين يا عمر؟
4: عزيزة هانم، انا كنت ماشي قعدت اضرب جرس محدش رد، قلت لازم حضرتك مش هنا.
0: تاني مرة اذا ضربت جرس وما لقيتنيش تفضل مستني على الباب لحد ما اجي، ان شاء الله بعد ساعتين حتى، فاهم؟
4: فاهم.
0: دقيقة واحدة مفتح.

0: آه
1: حاضر.
0: ولع لي سجارة. مش هسامحك ابدا على حكايه مشيك دي.
1: انا ما كنتش اعرف.
0: ما تتعبنيش يا عمر، خليني اشكلك زي ما انا عاوزه.
1: يا ست هانم، ما انا من ايدك دي لايدك دي.
0: طب وريني ايدك.
1: ها؟
0: وريني
1: اهو.
0: ايوه، هات الدبله دي من هنا. ايوه، نحطها هنا.
1: ايه ده يا ست هانم، حضرتك نقلت الدبلة من اليمين للشمال؟ أنا مش فاهم حاجة.
0: باين عليك ولا هتفهم. على كل حال، لما تيجي عندي أنت من نفسك تنقل الدبلة من اليمين للشمال.
1: ودي معناها إيه بقى يا عزيزة هانم؟
0: ابقى افهمها على مهلك.
2: بقى كده؟
3: ايوه، ده اللي حصل.
2: عال يعني بقيتوا اصحاب؟
3: يعني
2: لا، ده احنا قربنا خالص. البركه فيك يا عروس.
3: والبركه في حادثه العربيه يا عريس.
2: الحقيقه كان لازم اعمل كده عشان هي ما جاتش تبارك لك يوم الصباحيه.
3: اه يا عماد، نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي.
2: ايه؟
3: واحنا قاعدين انا وعزيزه في البلكونه، فجاه شافت في الشارع واحد جاي لهم البيت، اتغيرت كده ونادت اسمه بطريقه مش عاديه.
2: اسمه ايه؟
3: عمر.
2: اه، يبقى الشخص اللي بيبعته يسري يقضي طلبات البيت. لكن يعني ايه نطقت اسمه بطريقه مش عاديه؟
3: دي حاجات بقى احنا نحسها يا ستات.
2: اه
3: عماد، عزيزه بتهتم اهتمام شخصي بعمر.
2: انت شايفه يعني انه
3: انا بقول لك احساسي.
2: على العموم، اذا كان كده يبقى ده في صالحنا، وممكن عمر يبقى كارت كبير كبير قوي. الو، يسري بيه؟
4: ازيك يا وائل بيه؟ انا بس حبيت اعمل لك تليفون عشان اشكرك.
2: على ايه يا يسري بيه؟
4: على المقابله العظيمه اللي قابلت بيها الست رير المدام. في الحقيقه هي بتشكو فيها خالص.
2: العفو يا يسري بيه، دي ريري هي اللي معجبه قوي بالمدام، وزعلت خالص لما مشيت بدري، علشان كده هي ما بتعتبرش الزياره دي تتحسب. ويا ريت سيادتك والمدام تشرفونا لله دي.
4: لا بقى، انتوا اللي عليكم الدور.
2: الله، احنا هنعمل عقلنا بعقلهم بقى يا استاذ بيه ولا ايه؟ هو يعني لازم زياره بزياره؟ لا لا لا، خلاص انا منتظر حضرتك والمدام اللي دي.
4: خلاص يا سيدي، وهو كذلك.
2: يبقى الى اللقاء.
4: الى اللقاء يا وائل بيه، مع السلامه.
2: مع الف سلامه يا فندم.
3: هيشرفوا الليله دي؟
2: ايوه يا ستي، استعدي بقى، دول ضيوفنا ولازم نستقبلهم كويس قوي.
5: دي حاجه هايله خالص يا فندم، خطوه عظيمه. قول لي يا فندم.
2: نعم.
5: في حاجة مطلوبة مني لله دي؟
2: لا يا احمد، مفيش.
3: في بالنسبة لك انت يا ابتسام. تحت امرك. شوفي بقى يا ستي، عايزاكي كده تعملي لي تسريحة حلوة.
2: اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا يسري بيه، اتفضل.
6: اهلا بيك يا عماد بيه.
2: اهلا يا مدام.
3: اهلا بيك. اهلا وسهلا.
2: يسري بيه يا ريري.
3: اهلا يا فندم، اتفضلوا اقعدوا.
6: اهلا بيك يا مدام، ده ياما عزيزه قالت لي قصايد مدح فيكي.
3: طب بذمتك مش تستاهل يا يسري؟ اختي شفت عمرها قد ايه؟
6: لا ده احنا هنحسدك على عروستك الحلوه يا وائل بيه.
3: يا جماعه، انتوا كده هتخلوني اصدق ولا ايه؟
2: الله الله، لا بقى يا جماعه، انتوا بالطريقه دي هتقووا عليا.
0: طب والله والله والله، انتوا نورتوا العماره، نورتوا الشارع كله.
2: الشارع كله منور بوجود ناس زيكم.
3: الله، تجنن. تسريحه جميله قوي قوي يا ريري يا حبيبتي، وفستان كمان شيك شيك قوي.
7: ميرسي قوي.
0: مستورد طبعا؟
7: لا ابدا، عاملاه هنا من البورده. وريت الموديل الترز بتاعي وعمله زي ما انت شايفاه كده.
0: والله برافو.
2: انما دلوقتي بيني وبينك بقى يا يسري بيه، الواحد بدا يمل الحياه الزوجيه دي خالص.
6: أغرب كده
2: الحقيقه، بدات اشعر بملل غريب. ما هو يا اخي مش معقول بقى ابقى وش في وشها كده على طول، دي حتى لو كانت ملكة جمال برضه حزق، مش كده ولا ايه يا يسري بيه؟
6: معاك حق، لكن يا اخي ايه اللي زنقك على كده؟
2: وهعمل ايه يعني؟
6: اخرج اخرج يا اخي، اسهر بره. انا شخصيا ليا برتيتا بس الريان.
2: يا بختك.
6: طب ما تيجي نسهر سوا؟
2: يا ريت.
6: انا يا تهان.
2: اهلا يا فندم.
8: اهلا وسهلا.
6: كمال بيه هاشم.
2: اهلا وسهلا. اهلا يا فندم.
6: المهندس زهران مصلحي.
2: اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم.
6: الدكتور ونيس.
9: انا.
2: اهلا. اهلا اهلا بيكم كلكم.
6: طبعا وائل بيه اللي كلمتكم عنه كتير.
8: شرفت المكان يا وائل بيه. يا جماعه احنا اللي لازم نحتفل بانضمام وائل بيه.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنسى قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك.

السيدة مبايانغ سو بالرقم 8 ومارين بابو بالرقم 2، نيوغانار نيدياي بالرقم 9، فاطموتا درامي بالرقم 15، عائشة فال بالرقم 4، نيدياي كاسيت بالرقم 21، ماما ديو بالرقم 7، وكوراكا فال بالرقم 20. الحديث عن 4-4-2 بالنسبة لسيدات السنغال. بالجانب الآخر هنالك الحديث عن 4-3-3 لسيدات الجزائر. كرة من الناحية اليسرى بعملية التقدم الآن والاقتراب، عرضية إلى منطقة الخطر، بعد ذلك تصل الكرة إلى انغازي حارسة المرمى بهذه اللحظات. حديث عن المباراة الأولى في هذه النسخة، هذه المباراة الأولى بالنسخة 14 في مجموعة أولى تضم من هنالك المنتخب المغربي المستضيف، المنتخب الجزائري والسنغالي وكينيا في هذه المجموعة الأولى. الحديث عن مجموعات أربع، الكلام عن 16 منتخب في هذه البطولة. سادة الكرام، كرة من الناحية اليمنى بعملية التقدم والاقتراب، هنالك كانت أداما ساني لكن بعد ذلك تقطع الكرة، راجعة مرة أخرى لسيدات السنغال، ثم كرة جزائرية بهذه اللحظات ما بين اللون الأخضر والأبيض. كيف ستكون الحكاية؟ وبتسديدة بعيدة بهذا التوقيت تصل هنالك إلى ضربة مرمى. جانب من الحضور الجماهيري في هذه المباراة سادة الكرام، بالصورة أمامنا الحديث عن فريد بن سيتي الرجل الذي يقود المنتخب الجزائري. كرة إلى ضربة مرمى تنقل طولية إلى وسط الميدان، عائدة لسيدات السنغال، نقلة أمامية على مستوى خط الدفاع، بعد ذلك العودة هنا لعناصر المنتخب الجزائري، محاولة المرور والتقدم بالنسبة لسيدات الجزائر. كرة أمامية قطرية، صافرة حكم اللقاء مكاليما السيدة الجنوب أفريقية الحاضرة في هذه المواجهة. هنالك مامي، نعم هذا هو مامي موسى الرجل الذي يقود سيدات المنتخب السنغالي. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس بالصورة أمامنا، كانت ليندا بن إدريس، نقلة إلى الأمام، تشتيت الكرة باللقطة الماضية في وسط ملعب المباراة، هذه لينا، كرة لينا بعد ذلك تصل على مستوى خط الدفاع. هذا ما كنت أبحث عن الأسماء وأدون الأسماء التي تتواجد في أرضية الملعب بالنسبة لسيدات الجزائر، ترى بأن هنالك الكثير من اللاعبات يتواجدن على مستوى القارة الأوروبية. نتحدث عن كرة قدم احترافية بالنسبة للسيدات، ما بين إنجلترا وما بين فرنسا، هكذا وجدت الأسماء. كرة من الجانب الأيمن، نقلة واعتراب، لا زالت في أرضية الملعب، تعود لسيدات السنغال، كرة في وسط الميدان، تغيير المسار إلى الجانب الأيسر، عملية التقدم، نقلة لكن التغطية حاضرة، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل بهذه اللحظات هنالك إلى رمية التماس. رمية التماس بهذا التوقيت من الجانب الأيسر، أي منتخب سيأتي بأول الأهداف؟ أي سيدة ستسجل أول هدف بهذه النسخة، النسخة رقم 14 بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا؟ هنالك الكلام عن بطولة قد انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، عندما يأتي الحديث عن سنة 1998 بأول نسخة في نيجيريا، والكلام عن هيمنة كبيرة جدا في هذه البطولة، الحديث عن أول 6 نسخ كانت هنالك بتتويج متشابه. نيجيريا حققت البطولة 6 مرات على التوالي، ولم تكتفي بذلك، رجعت بالنسخة 7 ورجعت بالنسخة 9 والنسخة 10 والـ11 والنسخة الأخيرة، نتحدث يعني تقريبا هنا

0: عن سيطرة مطلقة لهذه البطولة. لك أن تتخيل بأن هذه النسخة 14-13 نسخة سابقة لم تعرف البطولة إلا ثلاثة متوجين ما بين نيجيريا، نعم على مستوى الصدارة نيجيريا بعشرة ألقاب، صدارة نيجيرية وغينيا الاستوائية بلقبين، وجنوب أفريقيا بلقب واحد يعود لسنة 2022 لأول نسخة تمت إقامتها هنالك في المغرب. كرة إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات. كرة من الناحية اليمنى، اقتراب وتسديد وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. لا شك بأن البدايات صعبة في عالم كرة القدم، وبالنسبة لأي فريق، إذا كنت تتحدث عن الرجال تتحدث عن السيدات، دائما المباريات الأولى تشكل صعوبة كبيرة، على الرغم أنه لا تختلف البداية عن آخر مباراة بالمجموعة من ناحية النقاط، لكن البداية دائما تحمل معها ضغط مختلف، وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع البداية بشكل حذر. كرة إلى الجانب الأيسر تصل إلى برا الميدان، حتى إذا أردت أن تتحدث عن الأندية هنالك في كرة قدم أكثر احترافية، حتى إذا أردت الحديث عن الدوريات الخمسة الكبرى، دائما لا تقيم البدايات بشكل كبير جدا، يترك الأمر للتقدم بالمباريات لجولات متقدمة، بالتالي فما بالك نحن لسنا فقط في البداية، نحن في بداية المباراة، على أمل أن يتحسن مستوى المنتخب الجزائري، أن نرى سيدات المنتخب الجزائري باستحواذهن بضغطهن باقترابهن بمحاولاتهن بأهدافهن، هكذا نريد. نعم سادة الكرام، كرة من الناحية اليسرى تخسر طولية تصل على مستوى خط الدفاع، راجعة إلى حارسة المرمى خادي فاي، كرة خادي فاي إلى الجانب الأيمن، التقدم بهذه اللحظات، محاولة المرور هنالك فاطماتا درامي، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس، هذه السيدة ليندا، وهنالك مارين دافور قائدة الفريق، رمي التماس من الجانب الأيمن، أداما الثاني، بعد ذلك إلى رمي التماس، تمضي الأحداث، وكرة سنغالية بهذا التوقيت، صافرة تأتي والتسلل موجود، وكرة راجعة لسيدات الجزائر بهذه اللحظات. كرة تنقل إلى الأمام، بعد ذلك إلى خارج الميدان مرة أخرى، قائدة المنتخب السنغالي بروكا فال، مامي موسى بالجانب الآخر، كرة في وسط الميدان، وعلى مستوى خط الدفاع، اقتراب بهذه اللحظات، كرة إلى الناحية اليسرى، اقتراب، محاولة نقلة إلى منطقة الخطر، وبعد ذلك تمر الكرة، صارت من اليسار وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، هنالك رمية تماس، يأتي التنفيذ من أداما، ضغط موجود من القائدة، هنالك الحديث عن مارين دافور، مرة أخرى تعود سنغالية بهذه اللحظات التسديدة وبعدها إلى خارج الميدان، لكن الراية موجودة. هذه الكرة الماضية والتسلل الذي كان واضحا. التسلل كان من هنالك على ماما ديوب. نقل إلى الجانب الأيسر. تصل إلى رمية التماس. سقوط على مستوى أرضية الملعب للسلامة للجميع. بطاقة صفراء تظهر الآن على نيدياي. غوينار نيدياي تتحصل على بطاقة هي الأولى في هذه البطولة. كرة من الجانب الأيسر الآن. هذه ماريندا فور تقف على كرتها. تأتي صافرة التنفيذ. نقلة إلى منطقة الخطر. محاولة قريبة الآن لكن هنالك التغطية الدفاعية موجودة باللقطة الماضية. كرة من اليسار. نقلة إلى الأمام. محاولة الوصول إلى مناطق هجومية أو إلى منطقة هجومية بشكل أسرع لكن تعود الكرة الجزائرية الآن وهنالك صافر. خطأ لمصلحة سيدات السنغال. كرة من الجانب الأيسر. نقلة إلى منطقة الخطر وبعد ذلك إلى خارج الميدان. هذه الكرة الماضية والتنفيذ الذي كان من بايانكسو. تشتيت بهذه اللحظات. صافرة موجودة وخطأ كان واضح. لمسة يد موجودة. نعم كرة وفرصة الآن. سقوط على مستوى أرضية الملعب. لا وجود للخطأ لكن صافرة متأخرة وقالت بأن هنالك ركلة حرة لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. الكرة إلى خارج الميدان. انتهت أول ربع ساعة والحديث عن استحواذ لمصلحة سيدات المنتخب السنغالي بالنسبة تصل إلى 55% أمام 45 لسيدات المنتخب الجزائر. الحديث عن أول ربع ساعة إذا أردت أن تتحدث عن الأفضل، يرغم أنه لا توجد أهداف والكلام مبكرا، لكن إذا أردت أن تفصل البداية الربع ساعة الأولى هنالك أفضلية نعم لسيدات المنتخب السنغالي، لكن هذه لم تترجم إلى تسجيل على أمل أن يترجم من هنالك مجهود سيدات المنتخب الجزائري لهدف بهذه المواجهة ويسيطران على إيقاع هذه المقابلة. هذا هو المنتظر. كرة إلى رمية التماس، تمريرة، لكن هي أرادت المرور باللقطة الماضية، يعني لا يوجد مساندة أو ممكن كانت تنتظر من زميلتها التحرك. كرة في وسط الميدان، رجعت سنغالية نقلة إلى الطرف الأيمن، اقتراب طلع الآن، محاولة المرور مرت من الأولى من الثانية، كرة إلى اليسار قائمة الآن باللون الأخضر سنغالية ممكن، لكن بعد ذلك إلى الجانب الأيسر وتصل إلى رمية التماس. كرة تلعب إلى الأمام، التحضير بهذه اللحظات، لينا بكرتها تعود إينس، في وسط الميدان هذه ميليسا، ميليسا بيتي، ميليسا بكرتها لكن تعود بشكل خاطئ، عذرا على هذا الانقطاع الذي هو من المصدر، على أمل أن تكون الأمور أفضل بقادم اللحظات. تعود الصورة مستقرة وكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركنية لسيدات المنتخب السنغالي، نقلة إلى منطقة الجزاء، مرة أخرى التدخل موجود، المتابعة، وماذا هناك؟ السيدة ماكاليما تطلب من الكادر الطبي التدخل بسبب الالتحام الذي جرى ما بين اللاعبتين، على أمل أن تكون الأمور على ما يرام. بالسلامة للجميع. عملية إسقاط الكرة، نقلة إلى الأمام، كرة جزائرية إلى الجانب الأيسر، فرصة من أجل أول الأهداف، ممكن لما لا، نقلة إلى الناحية اليمنى، محاولة وتسديدة لكن ترتطم الكرة الماضية وتتحول لسيدات المنتخب السنغالي. تمرر إلى الجانب الأيمن، اللقطة الماضية كرة ثابتة الآن، جزائرية نعم، من الناحية اليمنى تلعب بهذه اللحظات فرصة لأول الأهداف لكن لم تكتمل باللقطة الماضية. وقت موجود، جزائرية تعود والتسديدة لكن حارسة المرمى باللقطة الماضية تحول الكرة إلى ضربة ركنية من اليسار. يتحسن مستوى المنتخب الجزائري، سيدات المنتخب الجزائري بشكل أفضل على مستوى الدقائق الماضية. كرة من الجهة اليسرى، ثابتة الآن، هذه هي ميليسا، كرة ميليسا ولكن تصل على مستوى الشباك الخارجي، أرادتها كرة لافة على الشباك لكن لم تكتمل وتعود لسيدات المنتخب السنغالي. هذه التسديدات وهنالك كان الاستحواذ، كنا نتحدث عن أفضلية نسبية لسيدات المنتخب السنغالي لكن على مستوى الدقائق الماضية هنالك تحسن من سيدات المنتخب الجزائري، على أمل أن يرتفع النسق في أرضية الملعب ويكون المستوى أفضل بقادم الدقائق. كرة ونقلة إلى الأمام، صارت من اليمين، التقدم والتمرير، فرصة وطلعة هجومية لسيدات السنغال، هذه كرة عرضية بالرأس وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك إلى ضربة مرمى. ماما ديوب بالرقم 7، هذه العرضية، هذه الكرة الرأسية التي لم تكتمل. وان تو تري فيفا الجيري، ذلك الشعار المعروف وذلك الهتاف المنتشر والذي يعرفه حتى غير الجزائريين. كرة من الناحية اليمنى، نقلة إلى منطقة الخطر، هذه كرة، هذا الأول ممكن، لكن هنالك حارسة المرمى، وكان الهدف الأول قريبا من المنتخب الجزائري. حضور واضح على مستوى المدرجات للجماهير الجزائرية في هذه المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، عملية التقدم راجعة إلى الخلف من الناحية اليمنى. نلماتا نيدياي، كرة جزائرية لنبو ساحة، تمريرة حاضرة لكن كانت سنغالية بشكل صحيح. كرة من الجانب الأيسر، سينتهي الثلث الأول من هذه المباراة والحديث عن استمرار التعادل. صورة علوية كما تشاهدون هنالك لملعب المباراة، كرة من اليمين، فرصة لأول الأهداف، عرضية، وهنا يأتي التدخل. برافو برافو باللقطة الماضية. تغطية حاضرة بهذه اللحظات، هذه المباراة التي تلعب في استاد الرباط الأولمبي، لكن كما تشاهدون عندما يعني تبتعد الكاميرا ترون بأن هنالك ملعبا آخر، واحد من الملاعب الجميلة والرائعة على مستوى القارة الإفريقية، الحديث عن ملعب الأمير مولاي عبد الله. وكما نعلم طبعا بأن المغرب مقبلة على استضافة بطولة كأس العالم القادمة 2030، نعم تلك البطولة التي ستكون في بلدان مختلفة. ما بين أوروبا وإفريقيا والحديث عن أمريكا الجنوبية بسبب النسخة المئوية. كرة في وسط ملعب المباراة، نقلة إلى الأمام، تغطية حاضرة، وكرة راجعة إلى حارسة المرمى. كرة جزائرية الآن، تسديدة لكنها ترتطم، ارتطمت باللقطة الماضية. ليندا صافرة تأتي،
1: Thank you.
0: كرة ثابتة الآن. رحلة البحث عن الهدف الأول من المنتخبين، لكن نحن نتمنى أن تكلل رحلة سيدات الجزائر بنجاح. ثابتة لهذه اللحظات، التسديد الآن، وبعد ذلك إلى ركني، تسديدة مباشرة والتدخل من خادي فاي والسيدة مارين دافور. كرة من الناحية اليمنى، يستمر الضغط الجزائري، لا زالت في أرضية الملعب لكن تغادر الآن. كرة في وسط ملعب المباراة، تلعب إلى الأمام، مرور بشكل جميل، تأتي التمريرة، عملية التقدم والاقتراب، فرصة الأول، إنه للجزائر، لا زالت، وبعد ذلك يأتي التدخل. مرت الكرة من أمام ليندا، وبعد ذلك إلى رمية تماس. كرة في وسط الميدان، سقوط على مستوى أرضية الملعب، لا وجود للخطأ، رمية تماس من الجانب الأيمن. ندخل بالدقائق العشر الأخيرة هنا في شوط اللقاء الأول. رمية تماس من الناحية اليمنى، رجعت لمصلحة المنتخب الجزائري، تمريرة من ليندا ونقلة إلى الجهة اليمنى، عملية التقدم بعد ذلك راجعة، التسديدات على المرمى، وهذا هو الأهم طبعا، هذا الأخطر، بأفضلية جزائرية. تحسن مستوى المنتخب الجزائري بالدقائق الماضية على عكس البداية في شوط اللقاء الأول. رمي التماس الآن، تمريرة، حاضرة، ضغط موجود، سقوط على مستوى أرضية الملعب، لازالت في الميدان، جزائرية من اليمين، عملية التقدم والاقتراب، البحث عن مساندة، نقلة وعرضية، لكن هنالك التدخل موجود وتغطية دفاعية، وكرة إلى برا الميدان، رمي التماس. هذا الحضور السنغالي على مستوى المدرجات بالنسبة للجماهير. رمي التماس الآن. كرة في منطقة الخطر، سقوط على مستوى أرضية الملعب، لا وجود للخطأ، لكن تأتي الصافرة. وماذا هناك؟ هنالك ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الجزائري. نعم، كرة لمصلحة المنتخب الجزائري كانت أو حالة لسيدات الجزائر، وبالتالي يتحصلن على ركلة جزاء. هذا هو الضغط، هكذا يولد. إذا لا تسجل فهو بنسبة ما يولد أخطاء لدى الفريق المنافس، وأخطاء في هذا المكان تكلف. وبالتالي شوف هذا التدخل، قطع الكرة وتدخل آخر، سقوط على مستوى أرضية الملعب. شوف ركلة جزاء بهذه اللحظات، عفوا بهذه الصورة، واضح للأمانة يعني. شوف هذا التدخل واضح تماما، لكن نحن نتمنى بأن الحالة التي سبقت هذه الكرة، هذه الحالة ألا يكون بها شيء. الكرة التي استعادنها سيدات المنتخب الجزائري، لأن هنالك فار. نعم، لحظة استعادة الكرة، طريقة استعادة الكرة، نتمنى ألا تكون بها مخالفة على سيدات المنتخب الجزائري. ويبدو ذلك، يبدو ذلك، لأن الأمور تمضي بشكل جيد. كما قلت لكم تقنية الفار موجودة. ركلة جزاء لمصلحة سيدات الجزائر، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الجزائري. من على التنفيذ؟ وهل سيكون الهدف الأول في هذه البطولة؟ مارين دافور، مارين دافور تقف على كرتها. مارين من أجل أول الأهداف. مارين التي تتواجد هنالك في نادي بريستول سيتي في إنجلترا. شفنا عملية التفحص من ركلة الجزاء، وأنا قلت لكم بأن الفار موجود، الذي نتمناه بأن تمضي الأمور بشكل جيد لمصلحة المنتخب الجزائري وبشكل قانوني طبعا. نترقب، ننتظر ماذا ستقرر هذه السيدة. حديث عن ماكاليما، السيدة الجنوب أفريقية. وهذه لاعبة بريستول سيتي هنالك في إنجلترا. حديث عن مارين دافور، ركلة جزاء الآن. مارين دافور تنتظر وتترقب، وهذه السيدة لم تقرر بعد هل سيمضون باتجاه ركلة الجزاء هنالك في أرضية الملعب. انتهى، انتهى، انتهى. ونعم، إنها ركلة جزاء، ركلة جزاء جزائرية. مارين على التنفيذ بهذه اللحظات، لاعبة بريستول سيتي هنالك في إنجلترا. مارين من أجل أول الأهداف، ليس فقط في هذه المباراة بل في هذه النسخة، في هذه البطولة. مارين جول، مارين جول، مارين جول. نعم، يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب الجزائري من قبل السيدة مارين دافور. مارين دافور، مارين دافور تأتي بأول الأهداف الآن، وذلك النداء يرتفع، وذلك الشعار يرتفع. 1-2-3 في بلالجيري، هكذا يرددون دائما، هكذا يقولون دائما من على المدرجات. نسمع الصوت. كرة لعبت بطريقة جيدة من مارين دافور، وأتى الهدف الأول في هذه المباراة بل في هذه النسخة. نعم، لعبة بريستول سيتي، مارين دافور تأتي بأول الأهداف لمصلحة المنتخب الجزائري. هكذا ولد الضغط من قبل سيدات المنتخب الجزائري، وهذا ما تحدثنا عنه، بأن يتحسن المستوى، وعندما تحسن المستوى ما سجلا من اللعب المفتوح لكن تحصلا على خطأ في منطقة الجزاء، وبالتالي مضت الأمور باتجاههن. كرة إلى وسط الميدان، ليندا، هدف يعطي الثقة لا شك. توقيت جيد في شوط اللقاء الأول، كرة إلى خارج أرضية الملعب، سقوط على مستوى أرضية الملعب بهذه اللحظات. كرة في وسط الميدان، من الناحية اليمنى نقلة إلى منطقة الجزاء، والثاني كان قريبا لكنها إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة الماضية، هل كان التسلل موجودا؟ سقوط على مستوى أرضية الملعب، تدخل باللقطة الماضية، تمريرة حاضرة، تلعب إلى الجانب الأيسر، عملية التحضير، نقلة إلى منطقة الجزاء وتعود لمصلحة المنتخب السنغالي. 3 دقائق كوقت مضاف، هنا في شوط اللقاء الأول، كرة في وسط الميدان، صافرة تأتي بهذه اللحظات، كرة تلعب إلى الأمام، كرة جزائرية من الجانب الأيسر، سقوط على مستوى أرضية الملعب، بالسلامة لميليسا. ميليسا واللقطة الماضية الجميلة التي كانت هنالك مع زميلتها لينا، اللقطة التي تعبر عن احترام مبدأ الآخر، وهذه اللفتة المميزة التي تشرح الكثير في عالمنا، في مجتمعاتنا، الاحترام أي إن كان مبدأك، عليك أن تحترم مبادئ الآخرين. مسألة أو لقطة تعديل الحجاب، هذه اللقطة الجميلة وهذه الصورة التي تبين لنا من هنالك ملعب الأمير مولاي عبد الله. حديث عن ملاعب متقاربة، ينتهي هنا الوقت المضاف وصافرة نهاية الشوط الأول تأتي من السيدة مكلمة بتقدم لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بعودتكم سادة الكرام في كل مكان هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني، بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بأفضلية جزائرية بهدف وحيد جاء هنالك من علامة الجزاء. نكرر الاعتذار على هذا التوقف الذي هو من المصدر.
1: ألعاب الآسيوية في أبهى حللها.
0: نعود مرة أخرى سادة الكرام

0: أجد بطولاتها، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.
1: نعتذر مرة أخرى سادة الكرام على هذا التقطيع الذي هو من المصدر. نعود لأجواء المباراة. شوط اللقاء الأول كان قد انتهى بالتقدم لمصلحة السيدات الجزائريات بهدف عن طريق مارين دافور من علامة الجزاء، على أمل أن يبقى التقدم لمصلحة المنتخب الجزائري. وبشكل عام في هذه المجموعة التي تضم من هنالك المنتخب الجزائري والمغربي، نتمنى التوفيق للمنتخبين وأن نشاهدهم بالمرحلة المقبلة في المجموعة الثانية. لدينا هنالك جنوب أفريقيا، ساحل العاج، كوت ديفوار طبعا، بوركينا فاسو، وتنزانيا. أما في المجموعة الثالثة لدينا منتخب عربي آخر. التوفيق، كل التوفيق للمنتخب المصري الذي يقع بالمجموعة الثالثة بجانب نيجيريا وزامبيا وملاوي. نعم، هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة غانا والكاميرون، مالي والرأس الأخضر. ذلك الاسم أو ذلك البلد الذي تصدر الكثير من الصحف والعناوين في بطولة كأس العالم 2026 التي انقضت قبل أيام وبقيادة بوزينها حارس المرمى منتخب الرأس الأخضر. نعم، منتخب الرأس الأخضر للسيدات في المجموعة الرابعة. نعم، بجانب مالي، الكاميرون، وغانا. أما المجموعة

0: الثالثة كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، تنزانيا، كرة جزائرية. الآن عملية التقدم نقلة بهذه اللحظات، ولكن هنالك خروج لحارسة المرمى. لدينا ثلاثة منتخبات عربية، الحديث عن منتخبين بنفس المجموعة، بهذه المجموعة، ومصر بالمجموعة الثالثة بجانب نيجيريا وزامبيا وملاوي. هذا التدخل بسلامة لكل اللاعبات، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وبصورة علوية جميلة بحقيقة الأمر. لدينا في هذا اليوم هذه المباراة ومباراة أخرى ما بين المغرب وكينيا، توفيق كل التوفيق للمنتخب المغربي. غدا هنالك تنزانيا، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار، ومصر أمام زامبيا في أول مباراة بالنسبة للمنتخب المصري. ملاوي أمام نيجيريا كذلك في أول مباراة على مستوى المنتخبين لحساب المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة ستلعب في 29 من هذا الشهر، الرأس الأخضر أمام غانا، مالي أمام الكاميرون، والعودة للجولة الثانية سيكون في 30. يعني نتحدث في كل يوم تلعب مجموعة، الجولة المقبلة مواجهة عربية ما بين البلد المستضيف المنتخب المغربي أمام المنتخب الجزائري. تدخل بالرأس، إبعاد حاضر، تلعب إلى الناحية اليمنى، عادة جزائرية الآن، نقلة إلى الأمام، ومن الجانب الأيمن هذه كرة مورغان، تلعب مرور جميل لكن التغطية حاضرة، وكرة إلى خارج أرضية الملعب، واصل هناك إلى رمية تماس. هذه السيدة ليندا بن إدريس، تبعدها إلى برا الميدان، كرة من الجانب الأيمن تعود إلى مورغان، وهذا الاسم الذي يرتبط لا شك بذلك بنجمة أمريكية من نجوم هذه اللعبة بالنسبة للسيدات. نعم، مورغان الأمريكية، تلك اللاعبة الأسطورية بعالم كرة القدم للسيدات. كرة إلى رمية تماس الآن، تقدم لسيدات السنغال من الناحية اليمنى، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث. الكرة إلى ركنية من الجانب الأيمن، ثابتة الآن، تنقل إلى منطقة الجزاء بالرأس وإبعاد موجود. تمريرة حاضرة، نقلة قصيرة، كرة راجعة إلى الخلف، كرة لسيدات المنتخب الجزائري الآن. صافرة تأتي وخطأ موجود، هذا التدخل باللقطة الماضية. نقلة إلى الأمام، في وسط ملعب المباراة، وهنالك إلى رمي التماس. رجع إلى الخلف، تلعب إلى الناحية اليسرى، بعدها إلى رمي التماس. هذه البطولة كذلك تؤهل إلى كأس العالم للسيدات النسخة المقبلة التي ستكون في البرازيل سنة 2027. كرة من اليسار، سقوط على أرضية الملعب، لا وجود للخطأ، وكرة في وسط ملعب المباراة، نقلة حاضرة للسيما. ميليسا عفوا، تلك اللاعبة التي بالرقم 6، كرة من الجهة اليمنى، ليندا بكرتها، ليندا ببحثها، بتمريرتها، وهذه هي ميليسا، ميليسا بيتي، وكرتها إلى خارج أرضية الملعب. كرة ميليسا إلى برا الميدان، حوار ما بين المدرب ومساعده. لامست ميليسا، هي معترضة، تغييرات قادمة. على مستوى صفوف المنتخب السنغالي، أسماء تدخل، أسماء تغادر، صفوف المنتخب السنغالي. كرة لدى حارسة المرمى، التغطية بهذه اللحظات. في وسط الميدان كرة من الجانب الأيسر، عملية البحث الآن، تمريرة موجودة والتدخل باللقطة الماضية، لكن السيدة مكاليما لم تشير لأي شيء. تطلب التوقف ومراجعة الحالة الماضية هل كان هنالك شيء. هذا التدخل أظن بأن هنالك ركلة جزاء بحقيقة الأمر، يعني بما أنه نتحدث عن أمنياتنا للمنتخب الجزائري، لكن لا يأتي التنفيذ. ظنوني لم تكن بمحلها مقابل قرار حكمة المواجهة أو حكم اللقاء. خلينا نقول مكاليما السيدة الجنوب أفريقية تقول بأن لا يوجد شيء، ومن الجيد لا يكون ظني في محله. كرة ثابتة من الجانب الأيسر الآن، كرة لمصلحة المنتخب السنغالي. نقلة إلى منطقة الجزاء، أظن بأن التسلل موجود، راجعة من التسلل، اشتركت بالحالة، بالتالي التسلل موجود. نعم، كرة من الناحية اليسرى، كرة في وسط الميدان، ارتفع استحواذ سيدات المنتخب الجزائري إلى 48، انخفض استحواذ المنتخب السنغالي سيدات السنغال إلى 52. كرة وتغطية حاضرة، مورغان والإبعاد، لا زالت في أرضية الملعب، تغادر الآن. الكرة من الناحية اليسرى وإلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن، هذه مارين بابو، راجع إلى الخلف، عملية التقدم، مورغان وإلى خارج أرضية الملعب. الحديث عن التغييرات التي جرت لمصلحة المنتخب السنغالي، هنالك الحديث عن فاطوماتا غادرت أرضية الملعب، وكوركا كذلك غادرت، السيدة نوغاي دخلت إلى الميدان، السيدة بينيتا سيك هي الأخرى التي دخلت إلى أرضية الملعب. كرة تلعب إلى الأمام، كرة تلعب إلى الناحية اليمنى، نقلة ولكن تصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظات، خادي فاي. هذه الكرة التي لعبت باللقطة الماضية عن طريق ليندا بن إدريس، صافرة السيدة ماكاليما تأتي وتقول بأن هنالك خطأ لمصلحة السيدات الجزائريات بهذه اللحظة. كرة إلى منطقة الجزاء، خروج من حارسة المرمى، بطاقة صفراء ثانية في هذه المباراة. السلامة كل السلامة هنالك للسيدة ليندا بن إدريس. بطاقة صفراء تظهر على مارين بابو. كرة ومحاولة الآن، فرصة لكن يأتي الإبعاد. تدخل يأتي، كرة تلعب إلى الجانب الأيمن، نقل إلى الأمام، ليندا والانطلاقة، ليندا والفرصة والمحاولة عرضية، هنا الاستلام لم يكن حاضرا باللقطة الماضية. نعم، كرة راجعة من مارين، في وسط ملعب المباراة، تصل بسهولة لحارسة المرمى، صافرة تأتي بهذه اللحظات، وخطأ موجود لمصلحة المنتخب الجزائري. التغيير يأتي بهذه اللحظات كذلك لمصلحة المنتخب السنغالي، مغادر نديائي طبعا. كرة ثابتة تنفذ الآن إلى منطقة الجزاء، بعد ذلك تمر وتصل هنالك إلى ضربة مرمى بمحاولة جزائرية. نعم، كانت ممكنة، لكن لم تكتمل الكرة الماضية، وكان يعني لو وصلت لكان هدف الأمان والاطمئنان في هذه المباراة لسيدات المنتخب الجزائري. تمضي الأحداث أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة من اليسار، فرصة الآن من أجل التعديل، لكن تصل إلى حارسة المرمى، تصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظات. التسلل كان موجودا باللقطة الماضية،
1: I think to be fair put down the line and cut it back and the shot was weak, wasn't it? Again he'd say maybe they'd run a little too early.
0: كرة إلى الأمام.
1: Maybe the pass a little too behind.
0: تدخل.
1: Attacking player.
0: من حارسة المرمى.
1: Inches, isn't it? Here or there makes a difference. It's easy for you to run onto the ball or just hold your run. You can attack it more. It's funny there. Some of these players to really savour this day, enjoy it. Well, nothing like a victory to make you enjoy something more than a.
0: سقوط على مستوى أرضية الملعب.
1: Feeling of winning, there's nothing like it. It would set them on the way to going to the knockout stages, you would say.
0: خطأ بهذه اللحظات.
1: Beat Kenya, who were ranked 128.
0: لمصلحة المنتخب السنغالي.
1: North African derby and the cliche goes, anything can happen in a derby. The foul's conceded by
0: ذات الأسماء بالنسبة للمنتخب الجزائري.
1: Free kick Senegal.
0: بينما بالجانب الآخر هنالك تحدثنا عن تغييرين ماضيين وجاء التغيير الثالث عندما دخلت سينابوا إلى أرضية الملعب. سينابوا هي الاسم الأخير بالتغيير الأخير بدلا من السيدة نداي نعم أو ندياي عفوا. كرة ثابتة بهذه اللحظات لمصلحة المنتخب السنغالي. التنفيذ من مسافة بعيدة. كرة من الناحية اليمنى. هذه التسديدات كما تشاهدون ليست التسديدات على المرمى بل التسديدات الإجمالية بأفضلية جزائرية. تحسن مستوى المنتخب الجزائري. كرة من الناحية اليمنى تأتي التمريرة بهذه اللحظات. عملية البحث الآن من قبل السيدات المنتخب السنغالي. سقوط على مستوى أرضية الملعب. فرصة قائمة الآن ويأتي التدخل. تعود لكن هنالك صافرة وكرة راجعة لمصلحة المنتخب الجزائري. حديث مع حكم اللقاء السيدة مكاليما. هذا السقوط على مستوى أرضية الملعب. دخلنا بالربع ساعة الأخيرة في هذه المواجهة سادة الكرام في كل مكان. كرة لدى حارسة المرمى. هنالك الحديث عن كلوينغازي. كرة في وسط الميدان الآن. تغادر الكرة أرضية الملعب. لا شك بأن المنتخبين هنا ما بين المنتخب الجزائري للسيدات والمنتخب السنغالي للسيدات يأملا التأهل من هذه المجموعة والتأهل للمرة الأولى بالتأريخ لكلا المنتخبين لبطولة كأس العالم للسيدات. كرة واصلة لحارسة المرمى. هنالك الحديث عن خاديفاي في وسط ملعب المباراة. سيطرة مستمرة استحواذ مستمر بهذه اللحظات لمصلحة المنتخب السنغالي. دقائق قليلة وندخل بالدقائق العشر الأخيرة. كرة من اليسار تلعب إلى الأمام. تغطية حاضرة. رمي التماس الآن لمصلحة المنتخب الجزائري.

ركلة حرة لمصلحة المنتخب الجزائري بعد لمسة اليد الماضية. نعم كانت على ماما ديوب.

في وسط الميدان، نقلة إلى الأمام، مورغان تتدخل وهنالك لنا، وبعدها إلى خارج أرضية الملعب، واصل إلى رمية التماس، دخلنا بالدقيقة 80 والتقدم لا زال جزائريا منذ الدقيقة 42 من علامة الجزاء. سجلت مارين دافور، لا زال من هنالك السيد فريد بن سيتي لم يقم بأي تغيير إلى الآن، لا زال يحافظ على نفس الأسماء، بينما بالجانب الآخر مامي موسى قام بثلاثة تغييرات. كرة تلعب من أجل الثاني لكن تصل إلى حارسة المرمى خادي فاي. كرة من الناحية اليمنى، عملية التقدم الآن، التسديد على المرمى بأفضلية جزائرية طبعا، تحسنت الأرقام وصارت جزائرية، والمباراة في بدايتها تختلف عما وصلنا إليه الآن، كانت في البداية بأفضلية سنغالية لكن بعد ذلك تغيرت الأمور وصارت الأفضلية جزائرية على مستوى هذه الأرقام، التسديدات والتسديدات على المرمى، والأهم في عالم كرة القدم النتيجة. النتيجة لم تكن طبعا بأفضلية سنغالية، بل صارت بالدقيقة 42 بعد التعادل السلبي بأفضلية جزائرية. كرة من اليمين، راجعة إلى حارسة المرمى خادي فاي، تلعب إلى اليسار، لم تغادر، تعود إلى حارسة المرمى من اليمين، سنغالية الآن البحث بهذه اللحظات لكن تقطع وإلى خارج أرضية الملعب. للتذكير بأن هنالك مباراة في هذه المجموعة ستلعب بعد هذه المباراة، الحديث عن سيدات المغرب أمام سيدات كينيا، التوفيق، كل التوفيق لسيدات المنتخب المغربي، والحديث عن تغيير لمصلحة المنتخب السنغالي بفترته الثالثة والأخيرة، والكلام عن لاعبتين قادمتين بصفوف المنتخب السنغالي. سيدة ديالو تدخل إلى أرضية الملعب، تغادر هنالك مارين بابو، والسيدة ديوب إلى الميدان، سيدة ديوب والسيدة ديالو، غادرت كذلك اندايك كاسيت. كرة إلى خارج أرضية الملعب،

التسديد الآن وبعد ذلك إلى حارسة المرمى. برافو لكلوينغازي أو نغازي. تسديدة وصلت إلى حارسة المرمى. بحثت أدامة سانيه عن التسجيل لكن غازي كانت حاضرة بالتوقيت المناسب. التغييرات هي الأولى بالدقيقة 85 على مستوى صفوف المنتخب الجزائري. أول التغييرات أكرم الجابي تغادر وتغادر ليندا بندريس تغادر أرضية الملعب ونايلي إلى الميدان.

الكرة من الجانب الأيمن. عملية البحث الآن عرضية وهنالك حارسة المرمى خادي فاي. رجعت سنغالية بهذه اللحظات الضغط الموجود وكرة تلعب إلى وسط الميدان. برافو برافو على التدخل بعدما كان الهروب قريب باللقطة الماضية. كرة من الناحية اليسرى تصل إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر.

ثابتة بهذه اللحظات. نقلة إلى منطقة الجزاء بالرأس وإلى ضربة مرمى، عدت الكرة الماضية وصارت إلى ضربة مرمى. ماما ديوب حاولت من أجل التعادل لكن لم تكتمل الكرة الماضية. تغطية دفاعية حاضرة بهذه اللحظات. تمريرة خاطئة، هذه محاولة، الثاني قتل المباراة، الثاني نعم وقتل المباراة، يأتي الثاني لمصلحة السيدات الجزائريات، وبالتالي صارت النقاط مضمونة، صارت النقاط مضمونة، نعم يأتي الثاني بتوقيت ممتاز لمصلحة السيدات الجزائريات. سادة الكرام 2-0 الآن، 2-0 بهذه اللحظات وبالدقيقة 88، وبالتالي أول النقاط المضمونة بعد تمريرة خاطئة كانت من حارسة المرمى خادي فاي. هذه الكرة الماضية رجعت لحارسة المرمى، تمريرة خاطئة، استلام من لينا بشكل جيد، تمريرة، سحب الكرة والتسديد، والثاني الثاني الثاني الثاني الثاني، نعم ميليسا بيفي تأتي بالهدف الثاني لمصلحة المنتخب الجزائري، وبالتالي صارت النقاط مضمونة وبانتظار صافرة النهاية. برافو للسيدات الجزائريات. كرة من الناحية اليسرى رجع إلى الخلف، تعود إلى حارسة المرمى، نقلة طولية، خطأ موجود بهذه اللحظات. كرة من الجانب الأيمن، تمريرة قصيرة موجودة، ندخل بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. مورغان تتدخل، كرة في وسط ملعب المباراة، سقوط صافرة وخطأ وبطاقة صفراء جديدة في هذه الموقعة.

هذا التدخل باللقطة الماضية الذي كان على أميرة. نعم، هذه السيدة صاحبة الهدف الثاني بليسا، بينما من تحصلت على البطاقة الصفراء بنيتا سيك. خمس دقائق كوقت مضاف، هنالك في الملعب الأولمبي في الرباط. رمي التماس والتنفيذ، كرة جزائرية الآن، خطأ لمصلحة المنتخب الجزائري. في تمام الساعة 11 هنالك مواجهة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكيني لحساب هذه المجموعة. التوفيق، كل التوفيق للمنتخب المغربي. كرة من اليسار، صارت على مستوى خط الدفاع، خطأ آخر لكن لم تكتمل الكرة الجزائرية، وإلى رمية التماس الآن، تماس لسيدات الجزائر من الجانب الأيمن. مورغان، الاقتراب، عرضية من أجل الثالث، لكن حارسة المرمى تتدخل. خادي فاي تدخلت باللقطة الماضية، نقلة طولية الآن، استلام بشكل جيد، تمريرة حاضرة، مرور أو تمويه بشكل جيد باللقطة الماضية، سيطرة جزائرية الآن، نقلة إلى الأمام، انطلاقة واقتراب، فرصة ومحاولة، لكن التسلل موجود. نعم، كان التسلل موجوداً.

كرة من الناحية اليسرى. راجع إلى حارسة المرمى. كرة من الجانب الأيمن. الانطلاقة حاضرة، نقلة موجودة، ولكن إلى رمية تماس.

كرة في وسط الميدان، تمريرة في دائرة المنتصف، واصلة هنا لينا لمصلحة لينا، تمريرة من لينا، بعد ذلك تمريرة أخرى تصل، لا لم تكتمل مع مورغان، لم تكتمل مع مورغان بالخير. هذه السيدة التي تظهر بصورة أمامنا، هذه صاحبة الهدف الأول مارين دافور، لعبت بروست هنالك بريستول سيتي.

ندخل بالدقيقة الأخيرة سادة الكرام في كل مكان. مباراة تقترب من النهاية والنقاط المضمونة لسيدات الجزائر. هدف في شوط اللقاء الأول وهدف في شوط اللقاء الثاني. الحديث عن هدف جاء بالدقائق الأخيرة في شوط اللقاء الأول وبتوقيت تقريبا يعني مشابه، يعني نتحدث ما بين الشوطين. بالنسبة للشوط الأول جاء الهدف الأول بالدقيقة 42، وبالنسبة للشوط الثاني جاء الهدف بالدقيقة 43. الحديث عن توقيت جيد لكلا الهدفين، أو خلينا نقول توقيت جيد للهدف الأول. الثاني الهدف الثاني لو جاء بوقت يعني أبكر في شوط اللقاء الثاني لكانت الأمور مطمئنة بشكل أفضل. لكن الآن سادة الكرام في كل مكان تأتي صافرة النهاية من السيدة ما كلمة معلنة نهاية المباراة ومعلنة الفوز الجزائري والنقاط الأولى في هذه الموقعة أو في هذه البطولة، أول 3 نقاط بالنسبة للجزائر. وصلت معكم إلى الختام، على أمل الملتقى بمواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: are available. Unpredictable, insatiable, and always up for a fight, Eto'o is one of the greatest strikers in Barcelona history.
1: Montana will always be our home. We got an opportunity.
2: Start over.
1: In Texas.
3: We gave this place all we got, didn't we?
1: You wanna take a ride?
4: I hear you bought the Edwards Ranch.
3: It's the Dutton Ranch now.
4: Few names are as revered as Dutton. But Rio Paloma is my town, and I work very hard to protect it.
5: What gets more complicated?
6: You go to war, it'll get rough. But family is the only thing worth fighting for.
7: If either one of you want to walk, I won't hold it against you.
6: We're with you.
8: Dutton Ranch, الخميس على BN Series 1.
9: يمتلك تيري أونري مكانة مرموقة بين أساطير الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومثل العديد منهم كانت بدايته في موناكو أين سجل خطواته الأولى. آخر يوم من شهر أغسطس سنة 94 صاحب 17 عاما سجل أول ظهور له في ملعب الويدو ضمن فريق يضم إيمانويل بيتي، يوري جيركايف وفيكتور إكبيبا. كان قد وصل موناكو منذ سنة قادما من ليزوليس، وكان لا يزال على أرسن فينجر تطوير مواهبه، لكنه اغتنم الفرصة بسرعة وسجل 3 أهداف في أول 8 مباريات له مع الفريق.

بفضل سرعته الفائقة ومهاراته الفنية، افتك تيري هنري مكانه بالتشكيلة الأساسية للمدرب الجديد جون تيغانا في الموسم الموالي، إلى جانب سوني أندرسون في الخط الأمامي.

في سن 19 فقط عرف تيريوري بطريقة لعبه الخاصة والتي ستصبح فيما بعد مشهورة في كل العالم. بالإضافة إلى أهداف إكبيبا وأندرسون والتي تجاوزت 30 في ذلك الموسم، سجل هنري 9 أهداف خلال هذا الموسم.

مساهمة أوري كانت هامة وجعلت موناكو ينهك أفضل خط هجوم في الدوري، وخاصة فاز باللقب لأول مرة منذ 9 سنوات، مما فتح له أبواب المنتخب الفرنسي أشهر قليلة قبل مونديال 98. مع مغادرة أندرسون فسح المجال لشاب آخر للتألق في موناكو، دافيد تريزيغي، وفي سن 20 نفس سن تيريوري سجل 18 هدفا مع فريق الإمارة. في ذلك الوقت كان هذا الثنائي هو الأبرز في الدوري الفرنسي. تألق أوري وتريزيغي في الدوري ودوري الأبطال، أين وصل موناكو إلى نصف النهائي، أقنع إيمي جاكي بضمهما لقائمة الديوك المشاركة في المونديال، أين توج باللقب. أوري واصل مع موناكو لمدة 6 أشهر بعد المونديال قبل التحول إلى يوفنتوس، ومن هناك إلى أرسنال، أين التحق بأرسن فينجر مرة أخرى. في لندن أصبح أوري أسطورة لفريق أرسنال قبل الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة. تيري أوري بلا شك سيظل أحد أبرز من لاعبي كرة القدم ومصدر إلهام للشبان عبر العالم.

كيف تصف إديسون كافاني؟ حسن تهديفي عال، روح قتالية كبيرة، ولمسة فنية جميلة. المهاجم الأوروغواياني التحق بالبي اس جي في صيف 2013 في سن 26 بعد أن كان أيقونة فريق نابولي الإيطالي. بسعر 64 مليون يورو كان كافاني آنذاك الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الفرنسي. التحق بباريس بزميله السابق في نابولي إيزيكييل لافيتس. فيما بقية خط الهجوم ضم كل من لوكاس، خافيير باستوري وزلاتان إبراهيموفيتش. منذ أول مباراة سجل إيدي هدفا رائعا، الأول في قائمة طويلة. الرقم 9 لباريس سان جيرمان تجاوز تطلعات الجميع منذ موسمه الأول بتسجيله 16 هدفا في الدوري، حيث لم يتجاوزه سوى زميله في الفريق زلاتان إبراهيموفيتش.

بالإضافة إلى أهدافه العديدة، ساعد كافاني زملائه كثيرا دفاعيا وضحى من أجل المنظومة باللعب كجناح، كان يتميز بروح المجموعة. مثل إيدينسون أحد أبرز عناصر الفوز بالثلاثي التاريخي سنة 2015، الدوري، كأس فرنسا وكأس الرابع، ثم الفوز بالدوري الرابع على التوالي منذ شهر مارس.

مع مغادرة زلاتان في 2016 أصبح كافاني قائد هجوم البي إس جي، ورغم تعرضه في بعض المناسبات إلى انتقادات بسبب نقص نجاعته، إلا أن الإحصائيات كانت خارقة للعادة، حيث سجل 49 هدف في 50 مباراة.

لكن ذلك الموسم شهد إقصاء الفريق من دوري الأبطال وخسارة الدوري لصالح موناكو. شهد الفريق بعد ذلك تعزيزات كبيرة، نيمار من برشلونة والموهبة الصاعدة كيليان مبابي من موناكو ليشكل الثلاثي صحبة كافاني خط هجوم الفريق.

واصل الأوروغوياني التألق وحصد الألقاب والأرقام القياسية حتى أصبح ذات يوم من يناير 2018 الهداف التاريخي للفريق برصيد 157 هدف. ثم مع قدوم إيكاردي أصبحت مشاركات كافاني أقل بالإضافة إلى عديد الإصابات والتي أبعدته لمدة طويلة. بعد ذلك تحول كافاني إلى مانشستر يونايتد، فالنسيا وبوكا جونيور، لكن خلال 7 مواسم في باريس سجل 200 هدف وفاز بالعديد من الألقاب، يستحق لقب أسطورة الدوري الفرنسي.

باستماتة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الحدث الكروي الآن في أرض المملكة المغربية تحديدا هنا موعد الافتتاح لنسخة أخرى من نسخ كأس إفريقيا للأمم السيدات هي النسخة 14 والتي ستقام مرة أخرى وللمرة الثالثة على التوالي في أرض المملكة المغربية هنا مدينة الرباط عاصمة الأنوار الرباط الأناقة والهدوء هنا حيث يلتقي عبق التاريخ بنبض الحداثة والرباط اليوم هي عاصمة القلوب قبل أن تكون عاصمة الأنوار مدينة ترحب بزائرها وضيوفها بجمالها ورقيها

0: إذن تابعنا مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان جزء من حفل افتتاح كأس إفريقيا للسيدات. هنا شيء من الكثير من الموروث الموسيقي المغربي هنا مع الحضور لعدد كبير وأيضا للفنانة كريمة غيث في إحياء طبعا هذا الفقرة الموسيقية قبل بداية المباراة المغرب وكينيا. وهذه الزخارف الموجودة فوق أرضية الميدان تعبير عن جزء من الكثير من التراث المغربي الجميل والذي داعسيته عالميا. بكل تأكيد هذا التراث عبارة عن فسيفساء من الثقافات تتجلى في الزي التقليدي خاصة الجلابة والقفطان، الطبخ التقليدي الأصيل المعروف عالميا، الزخرفة التي تابعناها قبل حين، وتعبير كذلك على الموروث على مستوى العمار والزليج المغربي الأصيل، والموسيقى بكل أنواعها تابعنا جزءا منها قبل لحظات. فعلا بكل تأكيد وبشهادة للمغاربة وحتى خارج المغرب، التراث المغربي الغني هو جسر يربط الماضي بالحاضر ويحفظ للأجيال القادمة هوية راسخة وجذورا عميقة، وتراث مغربي لا يقدر بثمن يحمل عبق التاريخ وجمال الأصالة. طبعا حين تتجول في المغرب لا ترى العمران فقط بل تسمع التاريخ يتحدث وتشاهد التراث الذي يبتسم في الزليج والأبواب العتيقة والأسواق والأزياء والأهازيج الشعبية اللي ترى في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع أرض المملكة المغربية الشريفة. هنا خاصة مدينة الرباط لؤلؤة الأطلس وعنوان الأصالة الممزوجة بروح العصر.
1: قوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: هذه الأجواء التي تسبق الانطلاق. قبل حين تابعنا حفل احتفال بسيط قبل المباراة الأولى، طبعا المباراة الثانية، لأن المباراة الأولى جمعت بين الجزائر والسنغال وانتهت لفائدة المنتخب السنغالي بهدفين مقابل شيء. لحظات وتنطلق المباراة الثانية والحضور الأول لسيدات المغرب في هذا الكان في النسخة الرابعة عشرة هنا في مدينة الرباط التي تتوشح شعار البطولة الإفريقية وتتعطر بنسيم أبي رقراق، مدينة فيها تتصافح المآذن مع الأسوار العتيقة تزهر الحدائق بحكاياتها المجد. هي مدينة طبعا من المدن الجميلة والجميلة جدا، ليس فقط على صعيد المغرب لكن على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العالمي. عاصمة المملكة المغربية، عاصمة الأنوار، اليوم طبعا تستقبل ضيوفها وزوارها بجمالها وبرقيها من أجل إنجاح هذه البطولة، ليس فقط الرباط ولكن حتى مدينة الدار البيضاء التي ستكون شاهدة على عديد المباريات في هذه الكأس الإفريقية. الأجواء في مدرجات ملعب مولاي الحسن هنا في الرباط، الملعب الذي استضاف كأس الأمم الإفريقية بداية هذه السنة واستضاف كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، واليوم طبعا يفتح أبوابه لكأس إفريقيا للسيدات لثالث مرة على التوالي في أرض المملكة المغربية. سقف الطموحات صار أكبر بعد الحضور في النهائي نسخة قبل الماضية والنهائي الموسم الماضي أو السنة الماضية. الخسارة كانت أمام نيجيريا بثلاث أهداف مقابل هدفين. صورة علوية جميلة جدا لملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، المدينة التي نعم يتواجد فيها الملعب الرئيسي، ملعب مولاي عبد الله، الملعب الأولمبي الذي استضاف بالمناسبة قبل حين لقاء السنغال والجزائر.
1: مرتين

إذن ما هي إلا دقائق وستعطى انطلاقة مواجهة المغرب كينيا عن المجموعة الأولى. المغرب يحضر للمرة الخامسة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، كينيا طبعا تحضر للمرة الثانية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. طبعا المغرب هو واحد من المرشحين للظفر باللقب. نذكر بأن هذه البطولة هي مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في البرازيل صيف السنة القادمة إن شاء الله. طبعا المطلب بالنسبة للجماهير واللقب الإفريقي بعد خوض نهائيين على التوالي أمام جنوب إفريقيا 2022 وأمام نيجيريا 2024، بالتوفيق للبؤاتي الأطلس من أجل إعطاء صورة جميلة لا كأداء ولا كنتائج. الهدف الأول طبعا لا أقول كأس العالم، لأنه من المفروض منتخب المغرب يكون متواجد في الكأس العالمي القادمة، وهو الذي شارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم في نيوزيلندا أستراليا عندما وصل لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الثاني. ما أجمل صورة لحظة الغروب هنا في العاصمة الرباط، وهذه الأجواء ذكرنا بكأس الأمم الإفريقية التي شهد المغرب في مطلع أو في أواخر السنة الماضية ومطلع السنة الحالية. طبعا ملعب مولي الحسن الذي استضاف العديد من المباريات في الدور الأول وفي الدور الثاني، وهو الآن يحتضن حدث قاري آخر، كأس الأمم الإفريقية سيدات في النسخة الرابعة عشرة. طبعا لا شك في أن التنظيم سيكون كما السابق وكما النسخ الماضية وربما أفضل بكثير على مستوى التنظيمي. المغرب الذي خبر استضافة البطولات الكبرى سواء القارية وكذلك العالمية، فلا غرابة أن ينجح المغرب مرة أخرى في استضافة هذا الحدث.

إذا لحظات لاعبات المنتخبين سيلجن أرضية الميدان بعد عزف النشيد الوطني، ومن ثم ستكون الانطلاقة.

أيها السيدات والسادات،

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: كاس افريقيا للأمم السيدات هنا في أرض المملكة المغربية نسخة 14 لحظات ينطلق لقاء المغرب كينيا عن المجموعة الأولى. السنغال في قص الشريط هذه المجموعة الانتصار على أو جزائر انتصار على السنغال، بينما أميدومي فينسنتيا من الطوغو التي ستقود هذه المواجهة عن المجموعة الأولى. واللي قلت عن السنغال تمنى بالخسارة أمام المنتخب الجزائري في انتظار نتيجة المغرب كينيا، وفي انتظار أولى ثلاث نقاط، وفي انتظار الانتصار الأول في بداية مسار البحث عن المجد القاري لسيدات المغرب. إذن هذا وطاقم الفار، تحكيم الفار الذي سيساعد الحكم التوغولية. التشكيلة الكينية مع أوور في حراسة المرمى، ناساكا رقم 3، أوتشاكا 13، إنغوسي رقم 20، أنديما رقم 5، ييريكو رقم 2، إنغيشا رقم 9، أمونيولي رقم 19، موكوانا رقم 17، نيكيتسا رقم 15، وأديام برقم 21. إذن هذه الأسماء التي ستبدأ المباراة باختيارات بلدين أوديمبا، خورخي فيلدا الاسم الإسباني الذي يقود النخبة المغربية من سنوات، سيعتمد اليوم على خديجة الرميشي في حراسة المرمى، حنان أيت الحال 17، نويلة بنزينة رقم 3، مريم عتيق 16، زينب رضواني رقم 2، ياسمين مرابط 21، إيلودي نقاش رقم 6، كوثر أزراف 26، سناء المسعودي رقم 8. وفي الهجوم اللاعب المخضرم والهداف والمهاجم ابتسام جريدي رقم 9. يمكن المفاجأة، ولكن لا أقول مفاجأة، اليوم الحضور لمريم عتيق على مستوى محور الدفاع، وبقى نسرين الشاد على مستوى دكة البدلاء. الآن بالنسبة لدفاعات المنتخب المغربي، عودة نسرين الشاد التي كانت غايبة في النسخة الماضية بسبب الإصابة، وشفناها في آخر مباراة ودية، دخلت في الشوط الثاني أمام منتخب الراس الأخضر. إذن ستكون ضربة البداية بأقدام المغربية، اللحظات الأولى في بداية مسار البحث عن اللقب القاري بعد نهائيين، النهائي الأول أمام جنوب إفريقيا والنهائي الثاني أمام المنتخب النيجيري 3-2 في مباراة مثيرة وغريبة وعجيبة. تذكروا المغرب كان فايز 2-0، ولكن نيجيريا رجعت في المباراة 3-2 في نهاية المسار. ولكن هنا الطموح يتجدد والأمل يتجدد والرغبة والإصرار لتكون الثالثة ثابتة من أجل لقب ومن أجل عبور المونديالي الثاني في تاريخ المنتخب المغربي. إذن على بركة الله تعطى ضربة البداية والكرة مغربية. حتى أقرب المشاهدين الكرام من الصورة، طريقة تموضع اللاعبات المغربيات فوق أرضية الميدان. هناك زينب رضواني على اليسار، قائدة المنتخب حنان أيت الحاج في مركز الظهير الأيمن، محور الدفاع نويلة بنزين هذه المرة ستكون إلى جانبها مريم عتيق، تونيل ارتكاز، إيلودي نقاش، ياسمين مرابط، كوثر أزراف في وسط الميدان الهجومي، على الأطراف مسعودي في اليسار، وزراوي على اليمين، وابتسام جريدي على مستوى قلب الهجوم. هذه كرة مرفوعة والراسية ممكن، ولكن حارسة المرمى أوور في المتابعة. أوور تابع هذه الكرة وانطلاق لمنتخب كينيا، ترسل طويلة للأمام. طبعا مقعدان مخصصان في كل مجموعة، الأول والثاني يصعدان إلى الدور الربع النهائي أوتوماتيكيا، البحث في قادم الأدوار عن مشاركة مونديالية. البرازيل هي التي ستستضيف نهائيات المونديال السنة القادمة إن شاء الله. الكرة مغربية، نويلة بنزينة، المجموعة الثانية بالمناسبة جنوب افريقيا كوت ديفوار بوركينا فاسو تنزانيا، المجموعة الثالثة نيجيريا زامبيا مصر ومالاوي، والمجموعة الرابعة غانا الكاميرون مالي، إضافة إلى الرأس الأخضر الدار البيضاء والرباط، مدينتان تستضيفان هذه البطولة. مشاهدي الكرام، الجديد ملعب مولاي رشيد يدخل إلى أكيد خانة الملاعب التي ستستضيف هذه البطولة، بينما كوتر أزراف توماريرا لإيلو

ترجع كرة مغربية، هناك مريم عتيق في تأمين على مستوى الدفاع، رميشي بعد ذلك تخرج، هذه خديجة رميشي ترسل الكرة الطويلة للأمام في اتجاه ابتسام جرايدي، تحاول بعد ذلك كوتر أزراف، الباس من ياسمين، ياسمين سكينة وزراوي، وزراوي تبحث عن المرور، هنا ترجع لي آية الحاج حنان، ياسمين تغير تماما على اليسار، ممتازة التمريرة والدخول بهذه الطريقة، المراوغة وإمكانية التسديد ما خلاتش المجال، أوتشاكا أوتشاكا في التغطية والتسديد، ولكن الكرة مرة عالية، أول تسديد على المرمى. زينب الرضواني ابنة مدينة مكناس هنا في لحظة التسديد، ولكن مرة عالية على مرمى أور، هذه أول كرة أول تسديدة بعيدة عن الإطار من زينب الرضواني. زينب الرضواني بالمناسبة تلعب في اليسار، ولكن أيضا ممكن تلعب كظهير أيمن في حال خروج حنان أيت الحاج. كرة في وسط الميدان، ياسمين مرابط لازالت مغربية، الهدف يقترب، الهدف ممكن في الدقائق الأولى، انطباع في الدقائق الأولى فعلا منتخب المغربي بإمكانه يسجل في الدقائق الأولى مبكرا يا سكينة يا وزراوي. طبعا على الورق المنتخب المغربي هو المرشح للانتصار في هذه المباراة، الآن الصدارة للمنتخب الجزائر 2-0 أمام منتخب السنغال، هناك في الملعب الأولمبي وهنا في ملعب مولاي الحسن ننتظر انتصار مغربي أول في هذه البطولة. إنغوسي إنغوسي ترسل الكرة الطويلة للأمام، خديجة رميشي تخرج تقطع الكرة بعد ذلك، الكرة لازالت هنا لفائدة المنتخب المغربي. سكينة تلعب الكرة لمرابط، أول كرة تخسرها ياسمين، أول كرة تخسرها ياسمين مرابط، خبرة سنوات مع المنتخب المغربي، خطيرة جدا خطيرة جدا هذه الكرة، من خطأ في وسط الميدان، هنا اعطى فرصة لمنتخب كينيا ليسدد، الكرة تضرب في العارضة، مرت سلامات على المرمى المغربية. مثل هذه الكرات تعطي ثقة كبيرة للاعبات المنتخب الكيني، لحسن الحظ هذه الكرة مرت سلامات على مرمى خديجة رميش، فرصة هي الأبرز حتى الآن. ياسمين مرابط لازم ياسمين تركز في كرات تبدو سهلة، يجب التعامل معها بشكل ممتاز، أخطاء ممكن تساعد المنتخب الكيني على تهديد المرمى المغربية. نويلة بنزينة تمرر كرة للجهة اليسرى، زينب رضواني، نويلة مرة أخرى، مريم عتيق سلامتها مريم، هنا تفكر في الحال، ترجع مرة أخرى لنويلة بنزينة، نويلة على الجهة اليسرى، هنا الكرة الطويلة للأمام بالرأس، التغطية ممتازة، رجعت مغربية، ياسمين ياسمين والحلف اليسار، بالفعل الجهة اليسرى مع زينب، رجعت ياسمين، ياسمين مرابط، إيلودي نقاش، إيلودي تمشي لنسينا، مراوغة ممتازة، البينية فكرة ممتازة، هنا لازالت هنا ابتسام جرايدي، الباس إيلودي لم تمر، لم تمر هذه الكرة، إيلودي نقاش تسترجع من جديد، زينب في الانطلاق، هذه فرصة الجول، الدخول يا زينب، التسديدة، الرضواني كانت قريبة من الجول الأول، كرة 1-0 زينب أور، هل لمست حارسة مرمى منتخب كينيا؟ يبدو لي لمستها، يبدو لي لمست الكرة حارسة المرمى، وبالتالي فطريقة للكورنر الأول للمنتخب المغربي، هذه الإعادة مجددة، لمستها لمستها لمست الكرة أور، وبالتالي أول ركنية للمنتخب المغربي في هذه المباراة. بينما هنا الإعادة يعني خطأ في التمرير، كان ممكن منتخب كينيا يسجل، تلعب الركنية بسرعة، هذه فرصة للمرور، مرة أخرى مغربية عن طريق سناء، توصل على اليسار، هنا انطلاقة من سناء، سناء تحاول، ممتاز المراوغة وفرصة العرضية الآن بالرأس، ممكن هي هي هي، ضيعتها ضيعتها ضيعتها، لكن عمل كبير من سناء المسودي في اليسار، رجعت مغربية، برافو برافو التمرير، مريم عتيق، حنان، أيت الحاج، التغطية الدفاعية عادت مرة أخرى للمنتخب الكيني.

يعني بإمكان منتخب المغربي يسجل في الدقائق الأولى. كما قلت الهدف يقترب أكثر، وهناك صافرة طوغولية والخطأ يحتسب لفائدة المنتخب المغربي. إذن جرايدي تتعرض للإصابة، وضربة حرة جانبية لفائدة رفيقات ياسمين مرابط. هذه جرايدي التجربة في الدوري السعودي مع نادي الأهلي، بينما هنا الإعادة مرة أخرى، مجهود فردي ممتاز لسنالم سودي، الإنهاء عن طريق سكينة وزراوي. تلعب الضربة الحرة، كاوتر أزراف على الصورة هناك في إسبانيا تتألق، كما اللاعبات الأخريات المتواجدات في الدوري الإسباني. حنانة الحاج ستعود مرة أخرى لإسبانيا، هذه المرة من بوابة نادي ديبورتيفو أرابيس. ستلعب هذه الضربة، هنا كاوتر أزراف والرأسية، أوري للركنية نهيلة كانت قريبة. بنزينة برأسية، هذه الإعادة رأسية نويلة بنزينة. الكرة كان فيها الخطورة كبيرة على المرمى الكينية، هذه الإعادة من جديد بنزينة. الكرة هنا تتصدى لأور، تاني تصدي لأور. إذن ضربة مرمى على اعتبار أن السكينة هي آخر ما لمست الكرة فعلا، تالي قرار كان سليم. حتى الآن شفنا فرصتين للمنتخب المغربي مقابل فرصة واحدة لمنتخب كينيا. الكرة اللي ضربت في العارضة، أور لمن؟ طبعا معظم اللاعبات الكينيات يتواجدن في فريق فيغا كوينز، هذا من الفرق اللي شاركت باستمرار في دوري أبطال إفريقيا سيدات. وطبعا نذكروا بأن من فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا سيدات نسخة الماضية كان هو فريق الجيش الملكي، والجيش الملكي هو اللي سيطر على المنافسات المحلية في المغرب. الجيش الملكي ممثل في المنتخب الوطني بمجموعة من الأسماء، أبرزون خديجة رميجي في الحراسة، نويلة بنزينة في محور الدفاع، وزينة برادواني على اليسار، إضافة إلى لاعبة الجناح الأيسر سناء المسعودي. كرة في وسط الميدان، البعض قد يتساءل أين هي اللاعبة التي تألقت، اللاعبة التي سجلت، اللاعبة اللي كانت هدافة المنتخب غيزلان شباك. غيزلان متواجدة في الاحتياط، ممكن نشوفوها في الشوط الثاني. هذه تسديدة، هذه جول. هنا الفكرة كانت حاضرة، ذكاء في التعامل مع الكرة الماضية، لأن قبل التسديد اللاعبة شافت أن حارسة المرمى متقدم. الفكرة ممتازة، هنا الأمامية فتار، تخرج خديجة رميشي والكرة لم تتجاوز الخط. حنان أيت الحاج في الصراع الآن، والكرة تخرج إلى التماس، يلعب التماس لفائدة المنتخب الكيني. نقلة في وسط الميدان. مبدئيا نقول بأن كينيا على الورق الحلقة الأضعف في هذه المجموعة، لكن واقع الميدان ربما يظهر أشياء أخرى. يعني شفنا المباراة الأولى انتصار الجزائر أمام السنغال، السنغال يعتبر أيضا من المنتخبات القوية جدا في هذه المجموعة، ننتظر من سيتأهل عنها. عموما ما يهمنا المنتخب المغربي يتصدر هذه المجموعة. مريم عتيق وصلت إلى حنان أيت الحاج. عادة في البطولات المجمعة يكون الأداء بالتدريج في خط تصاعدي من مباراة لأخرى، لا يمكن أن تعطي كل ما لديك في المباراة الأولى. صحيح الانتصار مهم في اللقاء الأول في الدور الأول، يعطيك حافز معنوي كبير فيما تبقى من مشوار البطولة، لكن عادة المستوى يكون في تصاعد من مباراة لأخرى بالتدريج، لأن البطولة طويلة في ربع النهائي، في نصف النهائي، حتى المباراة النهائية. ولما نتكلم عن المرشحين للظفر باللقب، أكيد المغرب واحد من هذه الأسماء، نضيف جنوب إفريقيا ونضيف بطل النسخة الماضية منتخب نيجيريا، إضافة إلى زامبيا. هذه كرة للأمام لكن سهلة بين أحضان حارسة المرمى خديجة الرميشي. خديجة، زينب رضواني، هذه زينب تتقدم، تلعب الكرة، سنالم سودي، إلودي نقاش، تبادل كروي الآن مع العودة لنويلة بنزينة، مريم عتيق.
تساءل هل يكون في انسجام كبير بين نويلة بنزينة ومريم عتيق في محور الدفاع، لأنه في الفترة الماضية شفنا عزيز الرباح مع نويلة بنزينة، وشفنا نويلة بنزينة مؤخرا مع عودة نسرين شاد. الآن في نويلة بنزينة ومريم عتيق، كرة في وسط الميدان. أنا كنت أتوقع بأن نسرين ممكن تلعب اليوم أساسية، فضل أنه لعبت 45 دقيقة في المباراة الماضية الأخيرة الودية أمام منتخب الرأس الأخضر، لكن خورخي فيلدا يفاجئنا بمريم عتيق على مستوى المحور. عموما بقية الاختيارات منطقية جدا بالنظر إلى فترة التحضير وإلى ما شاهدناه في المباريات الودية الماضية. حنانية الحاج تسعى لتنفيذ تماس تقريبا ربع الساعة على بداية المباراة، 0-0 بين المنتخبين. إذن سيلعب التماس عن طريق أنديما، هذه اللعبة أنديما، الكرة الكينية على الصعيد النسوي حاليا هي في تطور، ولو أن في الرياضة النسوية على صعيد كينيا يبقى التألق للعداءات الكينيات. يعني صراحة الرياضة الكينية لما نسأل عن الرياضة الكينية أكيد استحضار ألعاب القوة، العداءات والعدائين خاصة في المسافات هي الطويلة، يعني التاريخ يشهد بذلك في الألعاب الأولمبية وفي بطولات العالم، الكينيون والكينيات كانوا حاضرين بقوة في المحفل الدولي على الصعيد ألعاب القوة. إذن ستلعب الضربة الحرة الآن، كينيا مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، برافو مريم عتيق، رجعت مغربية ابتسام جريدي تحاول تراوغ لكن تغطي إنجيشا تلعب الكرة على اليمين، لكن في زين برادواني تترك إلى التماس لفائدة المنتخب المغربي. مهم جدا تأمين الحضور في نهائيات كأس العالم في البرازيل إن شاء الله السنة القادمة، صيف السنة القادمة الموعد يكون مع لبوات الأطلس المرة الثانية في تاريخ المونديال بعد الأولى في نيوزيلندا وأستراليا. هناك كان الحضور مميز بالتأهل إلى الدور الثاني من أول مشاركة. راجعت الكرة مغربية مرة أخرى، كاوتر أو مريم عتيق، نويلة بنزينة في الجهة اليسرى، وصلت لي ياسمين مرابط، ياسمين في وسط الميدان، رجعت للخلف، لازالت كينيا التسديد لكن عالية وبعيدة تماما إلى ضربة مرمى. طبعا بعد كأس عالم في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتنا ومواكبتنا لمسار المنتخب المغربي الذي كان مميزا بالوصول إلى دور الربع النهائي بعد انتصار تاريخي أمام هولندا وانتصار أمام كندا وأداء كبير أمام المنتخب البرازيلي، أداء مشرف، أداء رائع، أداء صفق له الجميع، أداء يليق بسمعة الكرة المغربية التي اكتسبها على مدار عقود في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم. الآن جاء دور الرياضة النسوية، كرة القدم النسوية، ولكن أنا أعمم الرياضة النسوية ليس فقط في مجال كرة القدم، التاريخ يشهد والمسار يشهد والإنجازات تشهد على تفوق الرياضة النسوية. بينما الكرة وصلت على الجهة اليمنى ساكنة وزراوي ماذا تفعل الآن؟ وزراوي ياسمين، ولكن الكرة بعد ذلك علت المرمى لفائدة المنتخب الكيني. قلت هذه الفترة هي فترة كرة القدم النسوية، وإن شاء الله نريد إنجازا لمنتخب كرة القدم النسوي وتأكيد حضور الرياضة النسوية بصفة عامة في مختلف أكيد الأصناف الرياضية، والتاريخ والسجلات والإنجازات بكل تأكيد هي شاهدة على تألق المرأة المغربية في مختلف الرياضات، كرة القدم، ألعاب القوة، ولكن حتى في الرياضات الصعبة،
حتى في التحديات الصعبة مشاهدي الكرام. وعندما أقول التحديات الصعبة فنحن لدينا نماذج للمرأة الرياضية المغربية التي تفوقت على كل العراقيل والتحديات الصعبة، خاصة تسلق الجبل والقمم العالية في مختلف المناطق الجغرافية في العالم، سواء قمة إيفرست أو كذلك الأراسكا. ولدينا الكثير من النماذج، لعل أبرزها الرياضية المميزة هند زمامة، البطلة التي حملت شجاعتها على كتفيها وتركت آثار أقدامها على أعلى قمة في العالم لتقول لكل فتاة: السماء ليست حدا لأحلامك بل بداية الطريق. حين وقفت على قمة الألاسكا لم تنتصر على الجبل فقط، بل انتصرت على الخوف وعلى كل صوت قال لها لا تستطيعين. فعلا ليس من السهل. والعديد من الرياضيات، ليس فقط هند زمامة، العديد من الرياضيات اللواتي رفعنا راية التحدي لتسلق القمم، لأن الصعود للقمة لإثبات أن الأحلام لا تعرف المستحيل. وهنا لا مستحيل، في كرة الجول، في كرة الجول، في كرة الجول، 1-0 عن طريق السكينة وزراوي. الهدف كان لابد أن يأتي عن طريق السكينة أو غيرها. هي السكينة التي تسكن الكرة في الشباك، هي السكينة التي تسكن الكرة في الشباك. 1-0 للأبوات الأطلس. الربع الساعة الأولى مرت، لكن انتظرنا الدقيقة 20 لنتابع أول انطلاقة، أول عرفة. سكينة باليمنى تسكن الكرة في الشباك في الزاوية البعيدة. 1-0، انتظرنا الجول وانتظرنا الشباك لتهتز. هذه المرة نعم سكينة وزراوي من تكلفت بالمهمة في هذه اللحظات. 1-0 إذن. وأنا كنت أتكلم عن تألق المرأة المغربية رياضيا، ليس فقط في كرة القدم بل في كل الأصناف الرياضية مشاهدي الكرام. ونتكلم عن صعود الجبال والقمم، ونريد للبؤات الأطلس أن يصعدنا للقمة في هذا الحدث الإفريقي مشاهدي الكرام. وأنا تذكرت طبعا البطلة هند زمامة التي أثبتت بأن الصعود للقمة نعم ليس بالشيء السهل. نموذج لبطلة أثبتت أن الشجاعة ليست في القوة وحدة، بل في قلب يؤمن بالطريق ويواصل الصعود مهما اشتدت الصعاب. طبعا هند زمامة وبشرى بيبان ونوال سفندلة كذلك من الأسماء اللواتي تألقن على مستوى تسلق القمم، هن بطلات. حين يقفن فوق القمم تبدو السماء أقرب إلى أحلامهن، ويصبح المستحيل مجرد خطوة أخرى نحو المجد. واليوم طبعا نتكلم عن البحث عن مجد كروي بالنسبة لمنتخب الوطني السيدات مشاهدي الكرام. ونتكلم عن الرياضيات، أكيد نعتز بما قدمته نوال المتوكل ونزهة بدوان وحسنة بن حسي والعديد من البطلات، كذلك زهرة وعزيز في رياضة ألعاب القوى. دائما نعتز بمكانة المرأة المغربية في المجتمع المغربي، في الحقل السياسي، القضائي، الطبي، الهندسي، الفني، الرياضي. هن متألقات ومبدعات، كل واحدة في مكانها وفي موقعها، فعلا تشرف بلدها وترفع راية بلدها. وطبعا نماذج كثيرة يحتذى بها، ونماذج كثيرة تدعو للفخر في جميع المجالات. هذه الكرة للأمام. 1-0 إذن لفائدة المنتخب المغربي، وطبعا في حاجة إيجابية. يقول لك بالعامية المغربية ما تحقرش البنات في كرة القدم، ما تحقرش البنات. شوف ياسمين مرابط عطات باس ممتازة وسكينة وزراوي تسكن في الشباك. ما تحقرش البنات، لأن العديد من الفتيات، العديد من الفتيات يفهمنا في كرة القدم، يتابعنا كرة القدم،
يحلين حتى في المجال الخططي عندهم إدراك كبير، لذلك يتابعنا بعين فنية أيضا، ويتفاعلنا مع كل لقطة ومع كل هجمة، سواء تعلق الأمر بالمنتخب الوطني سيدات أو المنتخب الوطني رجال أو الأندية. فالبنات يفهمنا في كرة القدم ويعشقنا كرة القدم، وما تحقروش البنات، لأن البنات فعلا فئة كبيرة منهن يتابعنا الكرة سواء في المغرب أو خارج المغرب، ولديهن ملاحظات وقراءات وتحليل أيضا، فنقول برافو لذلك. فيعني هذا النسيج وهذا العدد الكبير من الجماهير، الأمر لا يقتصر على العنصر الذكور لكن حتى على الصعيد الإناث، ففي متابعة كبيرة لمباريات كرة القدم. إذن كرة في التماس، هذه الإعادة مرة أخرى، رجعت إذا لفائدة المنتخب المغربي. نويلة بنزينة، نويلة ترسل الكرة طويلة للأمام مباشرة، في إمكانية خطف هذه الكرة من طرف اللاعبة سناء، ترسل طويلة للأمام بالرأس، تغطية الدفاعية، رجعت مرة أخرى نويلة بنزينة، نوهيلة، أديمبو، هذه صعبة خطيرة، ومرت سلامات. أول ردة فعل للمنتخب الكيني. هذه الإعادة مرة أخرى، لقطة كانت صعبة وإن كان في شك بخصوص وجود وضعية التسلل في اللقطة الماضية، بل كان في تسلل في اعتقادي، في تسلل. عموما خديجة رميشي تلعب ضربة المرمى، كرة للأمام، ناقلة لكوثر أزراف، أزراف وسط لاعبتين، عادت من جديد لعناصر المنتخب الكيني، نريد هدف ثاني، سكينة برافو، ترجع لحنانية الحاج، حنان في وضعية صعبة، تلجأ لي مريم عتيق، ولكن ركنية فعلا، هربت الكرة على مريم عتيق، وبالتالي إلى الكورنر، الركنية لا لفائدة المنتخب الكيني بعد 26 دقيقة على بداية المباراة، 1-0 عن طريق سكينة وزراوي. إذن ستلعب الركنية، هنا الباس العرضية في القائمة الثاني، والرأسية هنا كان إبعاد ممتاز، إبعاد هنا ارتقاء يساعد في إخراج الكرة، رجعت لفائدة المنتخب الكيني. ناساكا، تمشي لفائدة من هنا، في خطأ فعلا، تدخل كان موجود، والضربة الحرة لفائدة إيلودي نقاش هي من سقطت فعلا. الصورة على بلدين أونديمبا مدربة المنتخب الكيني، إذا تم تغيير اتجاه الكرة مرة أخرى، مراوغة ممتازة، زينب رضواني، الوانتو، زينب هل تمر زينب، ولكن مراقبة من ناساكا، كرة تتحول إلى ركنية، يعني بإمكان المنتخب المغربي سجل أهداف أخرى، ونعتقد بأنه في أهداف أخرى قادمة بعد هدف سكينة وزراوي. ننتظر أن تهتز الشباك مرة أخرى مع صعود ياسمين مرابط على الصورة،
كوثر أزراف. بالمناسبة كوثر أول ظهور بقميص المنتخب المغربي كان مع الأودي سيت 17 سنة كأس عالم للناشئات التي أقيمت في المغرب السنة الماضية. إذن كوثر أزراف، كوثر تسعد، صراع الرؤوس، ابتسام جريدي، ياسمين مرابط، سكينة وزراوي، كلهن داخل منطقة الجزاء. خلفي زينب رضواني. إذن ستلعب الركنية. سناء مسودي قريبة من أور. حكمة تعطي إشارة تنفيذ الركنية. الراسية ممكن والثاني ممكن، بالراس خطيرة، والهدف الثاني، نعم الهدف الثاني، الراسية تنادي 2-0 للمنتخب المغربي. يا سلام عليك يا مريم، يا سلام عليك يا مريم يا عتيق. مريم تضيف الهدف الثاني، المدافعون في وضعية ممتازة، تضع الكرة في الشباك. 2-0، قلت بأن الثاني جاي، الثاني جاي، هناك أهداف أخرى، والإجابة هنا براسية مريم عتيق. الارتقاء هنا على يمين حارس المرمى أور، هدفان مقابل شيء. هل يمكن أقول اليوم سنكون على موعد مع فيستيفال وكرنفال أهداف مغربي هنا في ملعب مولاي الحسن في الرباط. برافو مريم، مريم عتيق على الصورة. أعتقد بأن هذه انطلاقة مثالية لمريم عتيق مع المنتخب المغربي في هذه البطولة لما تسجل بهذه الطريقة. هذه مريم، الجول الأول والجول الثاني للمنتخب المغربي. 2-0 ونطمح في المزيد. الكرات الثابتة مهمة، وشوفنا من ركنية مريم عتيق تتفوق على المدافعات الكينيات. هل من مزيد بعد وزراوي وعتيق؟ على من الدور يا ترى؟ هل ابتسام جريدي؟ هل سناء المسعودي؟ نتكلم على قيمة تهديفية وقيمة هجومية مع هذا الثنائي. ابتسام جريدي لعبت لفار سابقا، هناك حاليا في الدوري السعودي، ولا ننسى طبعا سناء المسعودي. إذن ضربة حرة، نويلة بنزينة تساعد لتنفيذ الضربة الحرة. هنا دفاع متقدم لمنتخب كينيا، ممكن ضرب هذا الدفاع هنا بتمريرة في العمق، ممكن مع الجرايدي. هذه كرة لسناء، سناء على اليسار، ممكن سناء تلحق بالكرة، ممتاز، تلحق بالكرة وتأتي برمية جانبية. فعلا إذا رمية جانبية، إصابة سناء المسودي. ماذا هناك؟ هل كان في تدخل من دون كرة؟ الإعادة مجددا، هذا التدخل اللي حصل. عموما في نهاية المطاف هي هنا من دون كرة. عموما ننتظر تنفيذ الرمية الجانبية. زينب رضواني، مرت نصف ساعة على بداية المباراة. رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة، وأيضا أعضاء المكتب الجامعي ورئيس العصبة الاحترافية. أيضا هذه كرة، تمريرة عبد السلام بلقشور، كرة في وسط الميدان، كوثر أزراف، أزراف، أزراف، تمرر ممتازة لسكينة، سكينة وزراوي، غلقوا عليها المجال، غلقوا عليها المجال، حنان الراسية، روعة روعة روعة روعة روعة. ابتسام جريدي هنا براسية بديعة، راسية ولا أحلى، هنا تسجل ثالث الأهداف. ألم أقول لكم بأن المهرجان سيتواصل؟ ألم أقول لكم بأن هناك أهداف أخرى في الطريق بعد راسية مريم عتيق؟ راسية أخرى من الأهداف ابتسام جريدي. 3-0، 3-0 مشاهدي الكرام، والبقية تأتي مع توالي الدقائق. هنا فرحة ثالثة، هنا ومضة ثالثة، هنا ضربة ثالثة، هنا كرة ثالثة، الضربة الراسية منك يا ابتسام يا جريدي. هنا توسع الفارق وتخلي الفستيفال يتواصل في مباراة
المجموعة يا لولا. هذه الإعادة العرضية ما أحلاها، العرضية ما أجملها، على المقاس من حنانة الحاج. القائدة ترفع الكرة، وهنا الارتقاء، وهنا الضربة الرأسية مستغلة خروج أو 3-0. كرة للأمام، نويلة بنزينة، نويلة في وسط الميدان. اللقاء الثاني بالمناسبة سيكون ديربي مغاربي أمام منتخب الجزائر، والمباراة الثالثة أمام المنتخب السنغالي. تمرر كرة مقطوعة بعد ذلك، إلودي نقاش في المساحة ملعوبة، أسرع أسرع أسرع، ترجع كرة ياسمين مرابط، ياسمين مرة أخرى، نويلة بنزينة، على الطرف يا ليمان، إذا تمشي للتماس لفائدة المنتخب المغربي. ننتظر تنفيذ الرمية الجانبية، حنانة الحاج، الهربة والانطلاقة، يلا سكينة سكينة سكينة سكينة، والركنية، برافو برافو سكين، متألقة جدا. ونتذكر لها المستوى الكبير الذي أظهرته في كأس العالم في نيوزيلندا وأستراليا، وكانت مميزة كذلك في كأس إفريقيا النسخة الماضية. برافو برافو البنات، برافو البطلات، برافو. حتى الآن مميزات في النصف ساعة الأولى، وشيء جميل في المباراة الأولى أنه يكون عدد كبير من الأهداف، كل ما سجن كل ما كان الحافز أكبر فيما تبقى من مشوار هذه البطولة بكل تأكيد. هنا كوثر أزراف، كوثر تمشي ناحية سناء، برافو سناء، المراوغة، سناء العرضية، يا كوثر يا كوثر يا كوثر يا كوثر، هذه كان ممكن تكون في الشباك، لكن راية مرفوعة راية مرفوعة راية مرفوعة راية مرفوعة. معلش، في المزيد في المزيد، هذه الإعادة مرة أخرى، المهارة، المراوغة، العرضية، الفنيات لسناء المسودي في القائمة الثاني، لكن تمر. مريم مريم بالمناسبة هي اللي تابعت الكرة بالرأس، برافو مريم في عملية الصعود والمؤازرة والمساندة والزيادة العددية في منطقة الجزاء. كرة في وسط الميدان، إلودي سيطرة، استحواذ، ضغط، أهداف، فرص، كل شيء حاضر في المباراة الأولى. نويلة بنزينة وصلت جاتية لليسرى، السلام على طول، نويلة، مريم عتيق، مريم ترسل كرة طويلة للأمام، تعطي بالرأس، وصلت إلى ياسمين مرابط، سكينة سكينة وزراوي، والتماس، رمية جانبية، حنانة الحاج تساعد، لا إشارة لتماس لفائدة المنتخب الكيني. يلعب التماس عن طريق أنديما، أنديامبو، وصلت لي نيكيتزا، نيكيتزا أقرب، أوه في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، تدخل كان في حق زينب رضواني. هذه الإعادة مجددا، التدخل اللي كان حاضر في اللقطة الماضية. يلعب التماس، لازالت مغربية، مرور جميل، مريم عتيق، مريم توصل لحنانة الحاج، 3-0 في ظرف 35 دقيقة. أعتقد بأن الأمور حسمت، فقط سنتعرف بكم سيفوز المنتخب المغربي في هذه المباراة. راجعت من جديد، كوثر أزراف، ياسمين مرابط، مرة أخرى زينب رضواني،
سناء، هل يأتي دورك يا سناء؟ سناء مسودي تراوغ، يلا يا سناء، يلا يا سناء، هي يا سناء، لكن لو اكتملت يا سناء، لو اكتملت هذه الهجمة سيكون هدف عالمي. سناء اللي انطلقت راوغت ثم توغلت، حاولت تراوغ حارسة المرمى لكن في النهاية ردت فعل أور، إمكانيات فنية هائلة للاعبة سناء المسودي. كرة توصل على اليسار، حنانيت الحاج تتدخل مباشرة إلى التماس، بينما نقترب أكثر من نهاية شوط المباراة الأول، 3-0 وبإمكان إضافة المزيد. مريم عتيق، كوثر أصراف، ياسمين في خطأ، نعم لفائدة ياسمين مرابط، ستلعب الضربة الحرة، وصلت إلى حنان أيت الحاج، حنان انطلق من ساكينة، ساكينة تهرب، ساكينة تنسل، ساكينة العرضية، والكرة إلى الركنية فعلا، ركنية أخرى وناري بين الكرات الثابتة، مهمة جدا، سلاح قوي للاعبات المغربيات، ركنية قد يستفيد أو تستفيد منها مريم عتيق أو نويلة بنزينة أو من كذلك جرايدي. ياسمين مرابط بطول قامتها أيضا تصعد، سناء مسودي مع كوثر أزرف، كوثر وسناء، هنا كوثر ستلعب مباشرة، نعم سترفع الكرة داخل منطقة جزاء، كوثر أزرف تسعى لتنفيذ ركنية، أزرف أرضية أرضية أرضية أرضية وتسديدة، وسناء المسودي، سناء كان في وضعية تسلل، تبقى لي المنتخب المغربي، البينية ممتازة، ما فيهاش ما فيهاش تسلل، سناء مسودي وجه لوجه مع أور، أعتقد لم يكن هناك تسلل في اللقطة الماضية، أور كرة رجعت مغربية عن طريق من ياسمين مرابط، ياسمين في وسط ميدان زين برادواني، توصل الكرة لسناء المسودي، سناء رجعت للخلف، إيلودي نقاش، إيلودي نويلة بنزينة، 5 دقائق تبقت على نهاية شوط المباراة الأول، 3-0 وكان بإمكان الرابع والخامس، نويلة بنزينة، سكينة وزراوي بالرأس، إيلودي من جديد على الجهة اليمنى، مراوغة محاولة التقدم، وصلت إلى أنديمبا، أنديمبا أنديمبا وحدة، أنديمبا أنديمبا ماذا ستفعل؟ تسدد ولكن سالة سالة سالة سالة بين أحضان حارسة المرمى خديجة رميشي، طبعا تحافظ على مكانتها في حراسة مرمى المنتخب المغربي من سنوات، حارسة مرمى الجيش الملكي وابنة مدينة خريبقة، وبدايتها كانت في متذكر اتحاد الفقي بن صالح، وبالمناسبة خديجة الرميشي في بداية مسار الكروي كانت مهاجمة وليس حارسة مرمى، فعلا كانت مهاجمة في نادي الفقي بن صالح قبل أن تصبح حارسة مرمى، وتألقت وبداية تألقها وبروزها كان مع فريق الجيش الملكي، تالي البوابة نحو المنتخب المغربي، وصلت الكرة على جهتها اليسرى، تغطية من حنان أيت الحاج في خطأ، نعم حكم الطوغولية تشير إلى مخالفة، طبعا سلامة اللاعبات في المقام الأول، هنا المفروض طاقم الطبي يدخل بسرعة لأن اللاعبة ربما تشعر ببعض الانزعاجات، تالي هنا دائما التدخل الطبي لازم يكون سريع جدا، هنا تضع يدها على قلبها، الوضعية هذه تبدو صعبة، الوضعية هذه تبدو صعبة، يبدو بأن الأمر مؤلم بالنسبة للاعبة الكينية أديامبو، هذه أديامبو، هذه أديامبو، طريقة سقوطها بهذا الشكل،
إن شاء الله الأمور تكون بخير بالنسبة للاعبة ديامبو بالنسبة لكل لاعبات المشاركات في هذه البطولة. مشاهدي الكرام نعم تبدو بخير تبدو بخير وستواصل المباراة، هذا هو الأهم. ستلعب الضربة الحرة، مهم جدا الحفاظ على نظافة الشباك في هذه المواجهة. تلعب إذن عن طريق اللاعب اللاعبة ناتساكا مرفوعة، خديجة نعم تقطع الكرة، خديجة سنام سودي سنتحافظ عليها والتماس لفائدة المنتخب المغربي. إذن ما هي إلا دقائق قليلة تفصلنا على نهاية الجولة الأولى، 3-0 المغربيات حسمنا الانتصار أقول من الشوط الأول في انتظار طبعا المزيد، يعني المسألة لا تقف عند 3-0، هناك شوط ثاني وهناك فرص وإمكانية استغلال الفرص، وبالتالي مضاعفة الحصة، بينما صورة علوية جميلة لمدينة الرباط لؤلؤة الأطلسي وعنوان الأصالة الممزوجة بروح العصر، فعلا مدينة من المدن الجميلة والجميلة جدا الرباط، هذا هو لقب عاصمة الأنوار، لكن أنا أقول الرباط، رباط الأناقة والهدوء والجمال حين يلتقي عبق التاريخ بنبض الحداثة. الرباط اليوم هي عاصمة القلوب قبل أن تكون عاصمة الأنوار، مدينة اللي عادة في كل مكان أو في كل زمان ترحب بزائريها وضيوفها بجمالها وبناسها وبرقيها، هذا معروف عن مدينة الرباط وعن المدن المغربية بصفة عامة، من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة، طبعا بمغرب يحمل عبق حضارة امتدت عبر قرون، نعم تاريخ يقول ذلك، تاريخ مملكة عظيمة بقلاع العتيقة وأسوارها العالية التي لا تزال شامخة وتحفظ صدى الأبطال والمناضلين. مغرب بطبيعة سبحان الله كلوحة رسمها الخالق بإبداع لا يضاهى، جبال أطلس شامخة شاهدة على ذلك، غابات الأرز الجميلة اللي تنبض بالحياة، شواطئ الأطلسي والمتوسط تعزف بكل تأكيد سيمفونية الأمواج، بينما الأجمل حين تمتد الصحراء الذهبية كلوحة من السكون والجلال. صدقوني المغرب ليس مجرد وطن فقط، بل هو نبض الأصالة وعطر الحضارة ولوحة اجتمعت فيها ألوان الطبيعة وروعة التاريخ، من زاره حمله في قلبه، ومن أحبه أدرك أن للجمال وطن اسمه المغرب، وللعزة عنوان لا يغيب، وللروح ملاذ يبقى خالد مهما تعاقبت الأزمنة. 3 دقائق وقت بدل ضائع الآن، هذه الكرة للأمام وفي صافرة بالفعل، في صافرة وفي ضربة حرة لفائدة المنتخب الكيني. إذن دخلنا الوقت المحتسب بدل الضائع، هذه الإعادة مجددا، لحظة احتساب المخالفة لفائدة حارسة المرمى أور، إذن أور تسعى لتنفيذ الضربة، كرة للأمام مقطوع عن طريق إيلودي نقاش، إيلودي سكينة وزراوي، وزراوي تبحث عن المرور، مراوغة ممتازة، مرت من الأولى مرت من الثانية، هي هي هي لا زالت الهجمة قائمة، لكن عمل رائع لسكينة. هل تأكدتم بأنه فعلا اليوم على مستوى الهجومي لاعبات بارعات فنانات مبدعات مناورات مراوغات بأداء جميل جدا، سكينة في اليمين وسناء في اليسار وأزراف تتوسط ماو في الهجوم الجرايدي، كرة للأمام مرة أخرى، أور سلمتها
لمن يأور تلعب طويلة ياسمين. دايما ممتاز الحضور لياسمين مرابط في المنتصف خاصة الكرات الهوائية. ياسمين ياسمين ياسمين ياسمين أقرب إليها أوتشاكا أوتشاكا إنجيتشا وفي خطأ لفائدة المنتخب الكيني. ستلعب الضربة الحرة إذن إنغوتسي زينب رضواني وصلت إلى سناء المسعودي. سناء تمرر إيلودي نقاش تخرج من الرقابة جرايدي رجعت إلى ياسمين ياسمين ياسمين ضيعتها. هذه تاني كرة تخسرها ياسمين مرابط. ترجع كينيا نهيلة تراقب هناك نهيلة تغطي هناك نهيلة لا تترك المجال للمرور. نبقى مع نيتساكا نيتساكا موكاوانا موكاوانا العرضية مرت أمام الكل في طريقها إلى ضربة مرمى. نعم في طريقها إلى ضربة مرمى والحكمة الطوغولية في طريقها كذلك لإنهاء شوط المباراة الأول بتفوق كبير للمنتخب المغربي 3 أهداف مقابل لا شيء. فعلا صافرة ختام الشوط الأول ثلاثية للمنتخب المغربي في انتظار المزيد إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني. ألقاكم بعد حين.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

المقاطع فيها.

تكون كرة الهدف الأول للزمالك. فتوح مضغوط عليه ينجح في الحصول على رمي التماس. شوف الفرق دلوقتي، شوف الضغط العالي من قبل لاعبي أتوهو،

يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يب

بيردين أوديمبا ستقدم على تغييرات بعد تلقيها لثلاث أهداف مرة واحدة في هذه المواجهة. طبعا ثلاث أهداف كانت متوقعة منتظرة بالصورة وبالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب المغربي في 45 دقيقة الأولى. سيطر تماما على أجواء المباراة، خلق أكبر عدد من الفرص، وبالتالي كان لزاما أن نتابع أهداف. الأهداف أذكر مرة أخرى من إمضاء سكينة وزراوي، مريم عتيقي، ابتسام مجرايدي، ثلاثي الذي تعاقب على تسجيل الأهداف الثلاث. وأنتظر كما ينتظر الجميع المزيد من الأهداف. هذه كرة عرضية تغطية دفاعية من جانب مدافعة المنتخب الكيني أوتشاكا. رجعت كينيا التي تحضر لثاني مرة في نهائيات أمم إفريقيا، بالمقابل خامس مرة يشارك فيها المنتخب المغربي في نهائيات الكان، وثالث مرة على التوالي المغرب يستضيف هذا الحدث الرياضي. النسخة 14 التي يتنافس فيها 16 منتخب أبرزهم المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا. بينما انطلاقة من اليمين، سكينة وزراوي تتحصل على رمية جانبية. أتوقع بأن الشوط الثاني لن يخرج عن سياق ما تبعناه في الجولة الأولى، تكلم عن الاستحواذ والسيطرة والضغط والفرص أكثر. أوبيزا البديلة الأولى تدخل، نعم أوبيزا دي العرضية والهدف، نعم الهدف الرابع. ابتسام جريدي تعود لتسجل ولتبصم على الهدف الشخصي الثاني لها في المباراة والرابع للمنتخب المغربي. من أول هجمة ومن أول كرة ومن أول لمسة في هذا الشوط، ابتسام جريدي نعم تعمق الفارق. الهدف الشخصي الثاني لها في المباراة، لمرة بإمكانها أن تنافس على لقبة الهدافة في هذه البطولة. بداية طبعا منطلاقا من هذه المباراة من خلال الثنائية، وننتظر منك لملا الهاتريك في هذه المواجهة ابتسام يجرايدي الهدافة كما كانت هدافة إلى جانب غزلان الشباك في نسختها الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى، لمسة الهدافة والقناصة والبارعة في متابعة الكرة، حطتها هنا على يمين حارسة المرمى، باغتتها نعم. أور ترى الكرة وهي في الشباك. 4-0 مع بداية الشوط الثاني، والمزيد نترقب في الدقائق القادمة. الكرة توصل ليتماس، إذن لفائدة المنتخب الكيني. 4-0 لا يعني بأن كينيا من أسوأ المنتخبات ومن أضعف المنتخبات في هذه البطولة إطلاقا، لأنه في أندية سبق لأن شاركت في دوري أبطال إفريقيا ووصلت إلى أدوار متقدمة، ومنهن اللاعبات اللواتي يمثلن الأندية اللي تكلمت عنها مشاهدي الكرام، خاصة فييغا كوينز أشهر فريق على صعيد الكرة الكينية، حاضر بخمسة لاعبات. تشيل واتسو، نعم تشيل واتسو كذلك من الأسماء البديلة في هذا الشوط الثاني في صفوف المنتخب الكيني، إضافة إلى أتسيمو رقم 7. هذه عرضية إيرودي النقاش تتابع في نهاية المطاف، حارسة المرمى خديجة رميشي تلعب الكرة نهيلة بنزينة. واضح الفوارق بين المنتخبين. المغرب الذي طبعا عسكر في فترات متقطعة المعسكرات التي تخللتها مباريات ودية تحضيرية سواء هنا في المغرب، لأن معظم مباريات الودية كانت هنا مع مدارس مختلفة من حتى من أوقيانوسيا، حتى من أوقيانوسيا نتكلم على نيوزيلندا اللي سبق له أن واجه المنتخب المغربي في مباراة تحضيرية، طبعا رغبة منه في تجريب قدراته واختبار قدراته مع مختلف المدارس مشاهدي الكرام خارج إفريقيا، يلعب مع منتخبات أوروبية ومنتخبات من أوقيانوسيا كذلك. تلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي في التنفيذ. ياسمين مرابط، آخر مباراة ودية كانت أمام منتخب الرأس الأخضر وقبل أمام منتخب نيوزيلندا، لما نيوزيلندا ولعب مع البنين ولعب مع مالي ولعب مع تنزانيا ولعب مع بوركينا فاسو. هذه كل مباريات ودية أجرى المنتخب المغربي منذ مطلع السنة الحالية حتى من الكونكاكاف، لعب مع هايتي من أوروبا.

على ماسكوتلاندا. كل مباراة ودية تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية ستلعب هذه الضربة الحرة. ياسمين مرابط لعب 12 مباراة ودية المنتخب المغربي على مدار سنة كاملة، 12 مباراة ودية. هذه كرة تسديدة ياسمين على المرمى، 12 مباراة ودية على مدار السنة بمعدل مباراة في كل شهر، وهذا معدل جيد تحضيرا لهذا الاستحقاق الهام في انتظار طبعا ما هو أهم السنة القادمة في حضور المنتخب المغربي لثاني مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم بملاعب البرازيل، يتواجد مرة أخرى مع الكبار في كرة القدم النسوية مع أمريكا ومع ألمانيا ومع إسبانيا بطلة العالم مع مختلف المنتخبات. ونتكلم عن الكرة النسوية، لا ننسى بأنه في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله سيكون الموعد مع النسخة الثانية على التوالي لكأس العالم لي الناشئات، على اعتبار أن الفيفا الاتحاد الدولي أسند مهمة تنظيم كأس إفريقيا أو كأس العالم للناشئات للمغرب على مدار 5 سنوات على التوالي، كما هو الحال بالنسبة لقطر. قطر التي أسندت لها مهام تنظيم بطولة العالم للناشئين على مدار 5 سنوات على التوالي، شهر نوفمبر القادم قطر ستستضيف النسخة الثانية على التوالي لبطولة العالم للناشئين. المغرب سيشارك في هذه العرضية مرة أمام سناء وجرايدي، كرة توصل إلى ضربة مرمى. إذن ستلعب ضربة المرمى، هناك مطالبة بوجود مضايقة، وجود ضربة جزاء. هذه من زاوية أخرى، اللحظة اللي تم رفع فيها الكرة من سكينة، جاءت المضايقة في حق ابتسام جرايدي، هل كان هناك مسك؟ هل يتدخل الفار؟ عموما ننتظر الحكمة تطلب استئناف اللاعب. نعم، بعد انتظار لثواني للتأكد إن كان في مضايقة في حق المهاجمة ابتسام جرايدي اللي عندها المجال وعندها متسع من الوقت لتسجل ثالث الأهداف الشخصية لها، الهاتريك في هذه المباراة الخامسة للمنتخب المغربي. ساكينة وزراوي على الجهة اليمنى، وزراوي تحاول المرور، تغطية من أنديما، لازالت مغربية، رجعت عن طريق ياسمين مرابط تتحصل على ضربة حرة في هذه الأثناء. هذه الإعادة مجددا، لاعبة نشيطة جدا في وسط الميدان، معظم الثنائيات ربحتها لاعبة ياسمين مرابط، خبرة سنوات عديدة مع المنتخب المغربي. يمكن بعض المؤاخذات التي سجلناها على ياسمين مرابط الجانب البدني، لأنه فعلا اللاعبة اللي تعمل مجهود بدني كبير، فطبيعي جدا أنها بدنيا تتأثر خلال الدقائق الأخيرة، لكن لاعبة متميزة جدا، عندها قراءة جيدة، عندها تحركات جيدة مميزة في الكرات الثابتة. حنان أيت الحاجة الآن في لحظة تنفيذ الضربة الحرة مع صعود ياسمين مرابط، نهيلة، مريم عاطيق، اللاعبات اللواتي يمتازن بطول القامة. إذن ستلعب الضربة الحرة من حنان أيت الحاج في القائمة الثانية، في القائمة الثانية حارسة المرمى أور تتابع، أور تتابع هذه الكرة، ترسل طويلة للأمام، إلودي النقاش في تأمين على مستوى الدفاع، عادت إلى خديجة الرميشي. إذن خديجة الرميشي ستلعب الكرة للأمام، مرسلة طويلة مباشرة في وسط الميدان ناحية اللاعبة إنجيشا، سناء المسودي، سناء إلودي نقاش، فكرة ممتازة، البينية ممتازة، ساكنة الانطلاقة، لكن المدافعة إنغوسي في آخر لحظة، الفكرة ممتازة رائعة إلودي نقاش، لحظة تمرير الكرة البينية في اتجاه ساكنة في دار المدافعات، لكن إنغوسي تتدارك. زينب رضواني تلعب الجانبية، سناء المسودي، عادت إلى زينب، زينب في وسط الميدان، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين، تغير تماما على الجهة اليمنى مع صعود حنان أيت الحاج، تلحق على هذه الكرة حنان، حنان العرضي يا دفاع، القيادة دائما للاعب إنغوسي مباشرة إلى التمس، إصرار كبير على مواصلة التهديف في هذه المواجهة، إصرار كبير على مواصلة التهديف في هذه المواجهة. حنان أيت الحاج 10 دقائق على بداية الشوط الثاني،
هدف الرابع يأتي قبل حين عن طريق اللاعب ابتسام جرايدي. نبقى مع الهجوم المغربي الآن في كرة وفي تمريرة وفي خطأ وفي ضربة حرة دائما للمنتخب المغربي. لاحظ بأن اللاعبات الكينيات تدخلاتها قوية جدا، وهذا تدخل آخر في حق اللاعب نهيلة أو نقاش. نعم ستلعب الضربة الحرة إذن. الحكم أعطت الامتياز للمنتخب الكيني وليس للمغرب. حفل الافتتاح اليوم ذكرني بحفل الافتتاح النسخة قبل الماضية، تعبير عن التراث المغربي والثقافة المغربية خاصة على مستوى الزخرفة وعلى مستوى الزليج. دائما دائما في التظاهرات الرياضية الكبرى المغرب على مستوى الحفل الافتتاح أو حفل الاختتام يحاول أنه يظهر الموروث الثقافي والفني والشعبي الكبير والكبير جدا، إظهار جزء من التراث المغربي الجميل والذي داع صيته عالميا. هذه الفسيفساء من الثقافات التي تتجلى في الزي التقليدي المشهور عند المغاربة، لا الجلابة ولا القفطان اللي يعتز به المغاربة واللي أصبح ماركة مسجلة. الأصل تجده في المغرب والباقي تقليد، دائما كنت أقولها وسأقولها، الأصل في التراث المغربي والزي المغربي في المغرب والباقي تقليد. الأصالة والمعاصرة هنا، الأصل هنا في المغرب، لا على مستوى الزي التقليدي ولا على مستوى الطبخ التقليدي، الطبخ اللي بتنوعه اللي أصبح مشهور على الصعيد العالمي، حتى الزخرفة وحتى الزليج اللي أصبح يظهر أكثر في ليس فقط في في في في المتاحف وفي في في العديد من من من من الصور، لا حتى في ملعب مولاي عبد الله بالرباط. هذا الزليج المغربي الأصيل، فعلا التراث المغربي الغني اللي يعتبر جسر يربط بين الماضي بالحاضر ويحفظ للأجيال القادمة هذه الهوية الراسخة والجذور العميقة والتراث المغربي الذي فعلا لا يقدر بثمن، تراث اللي يحمل عبق التاريخ وجمال الأصالة. فكل زائر وكل من يتجول في المغرب لا يرى العمران العادي فقط، لا، تاريخ يتسع لما هو أعمق من ذلك، تاريخ الذي يتحدث عن أصالة بلد وثقافة بلد. أنت تشاهد التراث يبتسم في هذا الزليج والأبواب العتيقة والأسوار العالية والأسواق والأزياء وحتى الأهازيج الشعبية، الموروث الشعبي في كل مناطق، سواء في الشمال في الشرق في الجنوب في الوسط. هذه كرة للأمام الرأسية، بعد ذلك الإبعاد كان حاضر، التغطية موجودة، عادت مرة أخرى لفائدة المنتخب المغربي. زينب رضواني تسعد لتنفيذ الرمية الجانبية. زينب، لمن يا زينب، لمن يا زينب؟ يلعب تماس في اتجاه لعبة سناء مسودي. سناء تتقدم، كوتر أزراف، أزراف والكرة إلى تماس. ذكر بأن خورخي فيلدا لم يغير في التشكيلة، ربما سينتظر بعض الدقائق ليقدم على التبديلات. سناء مسودي، هناك مخالفة نعم موجودة، إذن ستلعب الضربة الحرة الجانبية لعناصر المنتخب المغربي. انزل الإيقاع، يعني المفروض المدرب يقدم على التغييرات طالما النتيجة هي محسومة، إراحة لاعبات، إعطاء فرصة للاعبات أخريات خاصة غيزلان الشباك لاعبة متميزة، يعني في مجموعة من الأسماء. طبعا في الدفاع عدنا نسرين شاد، في وسط الميدان نجاة بدري، هاجر سعيد، غيزلان الشباك، إيمان سعود، كنزة شابيل،
وفي الهجوم طبعا شيماء مرتجي، يعني كلهن لاعبات متميزات، ونعتقد بأن هناك غنى وهناك قاعدة موسعة على مستوى الاحتياط للجودة. طبعا تتكلم في بطولة إفريقية، في حدث إفريقي، الأمر لا يتوقف عند 11 لاعبة، لا، يلزمك دكة احتياط من المستوى العالي بجودة عالية بنفس مستوى اللاعبات الأساسية. وأنا تكلمت على خبرة مجموعة من الأسماء، عزيز الرباح في الدفاع مع سهام بوخامي نسرين شاد، ثلاثي معروف على مستوى الدفاع، وسط الميدان نجاة بدري، هاجر سعيد، سومية هدي اللي كانت حاضرة ومتميزة بالمناسبة في المباريات الودية، طبعا كانت حاضرة في الودية الماضية أمام الرأس الأخضر، وغزلان شباك مع إيمان سعود وفاطمة تاقناوت اللاعبة المهارية، وفي الهجوم شيماء مرتج، حتى ننسى رانيا بوطيبي، جاد ناسي، وكذلك الحارستين إيناس الرويصة وفاطمة الزهراء الجبراوي. يعني الآن ذكرت لائحة القائمة الاحتياطية كاملة، يعني في تنوع وفي بدائل موجودة عند خورخي فيلدا الإسباني. كرة على الجهة اليسرى، زينب رضواني، رضواني تتقدم تلعب لسناء مسودي، لكن أقرب إليه المدافعة ستتركها مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم، هي أوتشاكا، هي أوتشاكا من راقبت سناء مسودي، تلعب ضربة المرمى، أور مرسلة طويلة للأمام، مهم جدا الانتصار في المباراة الأولى، المباراة الثانية أمام الجزائر والثالثة أمام السنغال. الكرة سناء مسودي تسقط، لا وجود لخطأ، رجعت كينيا تحاول تضغط ياسمين مرابط، زينب رضواني، زينب والكرة في التماس، هل يبدأ خورخي فيلدا تبديلاته؟ يعني طالما النتيجة محسومة والانتصار محسوم للمنتخب المغربي، فأعتقد لا بأس يا خورخي يا فيلدا أنك تبدأ التغييرات من الآن، لأن المشوار لازال طويل، بعض اللاعبات ركضنا كثيرا، بدأنا مجهودا كبيرا، وأعتقد بأنه حان التغيير، فعلا سيتم التغيير. إذن ناسي ستدخل مكان سناء مسودي، جريدي ستخرج كذلك، وستدخل سومية هدي. إذن هذه سومية هدي تبديل في وسط الميدان، سومية هدي لاعبة الوسط، وكذلك ناسي ستلعب على الجهة اليسرى، جادي ناسي ستكون حاضرة في الجهة اليسرى، بينما السومية هدي ستكون في وسط الميدان. تبديلان من خورخي فيلدا، والكرة مغربية، والانطلاقة من الجهة اليسرى الآن عن طريق ناسي، وأول لمسة هنا العرضية، طالت الكرة، طالت الكرة، طالت الكرة، طالت الكرة، طالت الكرة. هذه الإعادة مرة أخرى. ناسي حاولت في اللقطة الماضية، لكن هنا كان السقوط اعتبرته الحكم الطوغولي عادي جدا. ستلعب ضربة المرمى، هنا محاولة الاستفادة من الخطأ، أور ترسلها طويلة، لاعبات الكينيات يعني سرعان ما يفقدنا الكرة. هذه أول انطلاقة لكينيا، أول هجمة لكينيا، لكن لا تكتمل الهجمة، تسترجع الكرة بسرعة. أنا قلت بأن كينيا يعني تمريرة أولى ثانية يضيعنا الكرة بسرعة. انطلاقة من الجهة اليسرى، زينب رضواني في المساندة الهجومية، والتماس لفائدة المنتخب المغربي. زينب رضواني بدنيا ممتازة ما شاء الله، زينب على اليسار، وأنا قلت ممكن تلعب كذلك في مركز الظهير الأيمن مكان حنانة الحاج. كرة ترسل طويلة، التغطية من هناك عن طريق مريم عتيق، أنت الأولى يا مريم، برافو مريم، أتأمن هذه الكرة،
البحث عن سكينة وزراوي. عادت كينيا. مريم عتيق. يلعب التماس فائدة المنتخب الكيني. طبعا كتحفيز من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفع الجوائز الخاصة بهذه البطولة. يعني مع توالي السنوات دائما يكون في رفع من قيمة الجوائز المالية من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم اسهاما منه في تطوير الرياضة النسوية وكرة القدم النسوية. يعني من سنوات قليلة صار في مسابقة جديدة هي دوري أبطال إفريقيا للسيدات وبطل النسخة الماضية هو نادي الجيش الملكي اللي توج باللقب في مصر. الكرة وصلت إلى زينب رضواني. زينب طبعا الجديد في هذه البطولة. نتابع هذه الكرة العرضية والرميشي بعد ذلك. رميشي وأول ركنية لكينيا. الجديد في هذه البطولة هي أنه مؤهل مباشرة إلى كأس العالم والشيء الذي لم يكن في النسخ الماضية. التصفيات المونديال كانت الحالة. التصفيات المونديالية كانت واحدة بعيدا عن حسابات الكان. ولكن هذه المرة من يصل إلى نصف النهائي سيتأهل رسميا إلى بطولة العالم في البرازيل صيف السنة القادمة إن شاء الله. لكن التصفيات الأولمبية تبقى الحالة. مسار التصفيات الأولمبية يبقى الحال. والمغرب أيضا يضع هدف آخر في المستقبل القريب هو التأهل لأول مرة في تاريخه للألعاب الأولمبية هذه المرة 2028 بعد أن فشل في الوصول إلى أولمبيا باريس 2024. تلعب ركنية ياسمين مرابط. ممتاز ياسمين وانطلاقة في المرتد الآن ومحاولة استغلال المساحات والهربة والانطلاقة والانسلال. واحدها واحدة سكينة. حكمة تعلن عن خطأ. الضربة الحرة. ممتاز سكينة وزراوي هي من قصت شريط الأهداف في هذه المباراة. كان في تدخل واضح في حق سكينة وزراوي. تلعب الضربة الحرة عادة خلف الكرات إما حنانية الحاج أو ياسمين مرابط. ياسمين هي من ستتكلف بتنفيذ الضربة الحرة مع اقترابنا من العشرين دقيقة الأخيرة. وشوفنا في الشوط الأول قوة المنتخب المغربي في الكرات الثابتة. لكن ممكن ياسمين تفكر في التسديد مباشرة. ممكن ياسمين مرابط تفكر في التسديد بشكل مباشر بحثا عن الهدف الخامس. وانتظارات الجماهير الصغار قبل الكبار لهدف خامس. ياسمين مرابط تسدد ياسمين وحارسة المرمى أور تتصدى لهذه الكرة. هجمة كينية. الكرة في التماس. إذن ننتظر تنفيذ الجانبية. هذه الإعادة مرة أخرى. يعني الرؤية كانت واضحة. المجال كان واضح. المرمى أمام ياسمين في ظل وجود لاعبتين أو حضور لاعبتين فقط في الجدار. رجعت كرة. مريم عتيق ياسمين مرابط. ياسمين إلودي نقاش. الدعم يأتي من سومية هدي لدخلت لتعزز وسط الميدان. هذه نويلة بنزينة. مريم عتيق توصل كرة للجهة اليمنى. هنا ممتازة التمريرة لكن أقرب حارسة المرمى. هنا تابع الكرة أور بسرعة. كان الهدف الخامس تأخر بالنسبة للاعبات المغربيات. نعم الهدف الخامس تأخر. حس بأن النسق نزل شوية من بداية الشوط الثاني رغم أن اللاعبة ابتسام جرايدي سجلت مع بداية الشوط الثاني.
طبعا خورخي فيلدا لازال يبحث عن أول لقب رفقة المنتخب المغربي بعد سنوات على رأس الإدارة الفنية. وأعتقد بأنه حان الوقت يا خورخي فيلدا بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذا العمل، وأنت الذي ساهمت في تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي في نيوزيلندا وأستراليا، تتويج إسباني بقيادة خورخي فيلدا. رجعت الكرة في وسط الميدان، مقطوع على التماس، مباريات المنتخب المغربي كلها في الدور الأول ستجرى في ملعب مولاي الحسن. نذكر بأن ملعب الأولمبي أيضا من الملاعب التي تستضيف هذه البطولة، إلى جانب ملعب مولاي رشيد، ملعب العربي الزاولي، الملعبان المتواجدان في مدينة الدار البيضاء. وغدا سيقص شريط المجموعة الثانية بمباراتين، جنوب إفريقيا تنزانيا في ملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، وطبعا ملعب العربي الزاولي الذي سيستضيف مباراة الكوت ديفوار وبوركينا فاسو. طبعا لا ننسى أيضا ملعب المدينة، واحد من الملاعب في الرباط، لاعتبار أن مدينة الرباط يعني تتوفر على 4 ملاعب من هذا الملعب الجميل، ملعب مولاي الحسن. إذن في تغيير آخر في صفوف منتخب كينيا، نيكيتسا تخرج، رابع تبديل، دخول اللاعبة مادالينا. مادالينا رابع تبديل، تلعب الضربة الحرة زينب رضواني، رضواني ترسل كرة للمام، مقطوعة بالراس، إنغوسي 64% نسبة الاستحواذ كما شاهدنا في الشوط الأول، تقريبا نفس النسبة اللي كانت حاضرة مع المنتخب المغربي. ناسي كرة في التماس، زينب رضواني قلت الفرص في الدقائق الماضية، زينب رضواني تسعى لتنفيذ التماس. سكينة أوزراوي رجعت لإيلودي نقاش، إيلودي لمريم عتيق، مريم، نهيلة، خديجة، نهيلة من جديد، مريم، حنان، مراوغة ممتازة ويصال لساكينة، والباس رايع، وبعد ذلك ردة فعل اللاعبات الكينيات، محاولة استرجاع كرة مرة أخرى، هدي مرسلة طويلة للأمام، زينب ترجع بسرعة، زينب أمام أتسينو، أتسينو تراوغ، أتسينو رميشي في المتابعة، ممتاز. هذه من الاختبارات القليلة لخديجة رميشي، أتسينو اللاعبة البديلة هي من سددت في متناول خديجة رميشي. رالي ياسمين مرابط، مريم، نهيلة، ياسمين، سكينة، مراوغة، تحضير، سومية، مراوغة، تحضير، نهيلة، تمرير، زينب، تمرير، ياسمين، تمرير، سكينة، سكينة تراوغ، سكينة تتقدم، سكينة لمن؟ سكينة زينب في المتابعة، زينب تسترجع، زينب مقوصة لكن سهلة لأور. ربع ساعة تبقت، ربع ساعة.

كرة مغربية نويلة بنزينة، مريم عتيق نويلة مجددا. الآن سندخل الخمستاشر دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة. 4-0، هل يكون الاكتفاء فقط بالأربعة أم يكون المزيد؟ هذه مهاجمة ردت فعل إيلودي النقاش، برافو إيلودي، برافو إيلودي على ردة الفعل إلى خارج أرضية الميدان.

سكينة وزراوي ضيع هذه الكرة، محاولة استرجاع برافو، أكثر من قطعت الكرات استرجعت الكرات اللعيبة ياسمين مرابط. برافو ياسمين. مجهود كبير بذل في هذه المواجهة، فلذلك أنا أفضل أن خورخي فيلدا يكمل التغييرات، يضيف تغييرات أخرى، إعطاء طبعا مجال الراحة، إراحة بعض اللاعبات تحسبا للمباراة القادمة أمام المنتخب الجزائري، وهو الشيء الذي سيفعله الآن. نجاة بدري على ما يبدو لي، نعم نجاة بدري، تغيير في وسط الميدان. فاطمة تاغناوت أيضا ستخرج. سكينة وزراوي، سكينة وزراوي تخرج، نجاة بدري تدخل، شيماء مرتجي مكان إيلودي، نعم شيماء إضافة مهاجمة على الصورة. طبعا أول ظهور وأول تألق لشيماء مرتجي كان مع سبورتينغ الدار البيضاء، سبورتينغ كازابلانكا، هذا الفريق اللي سبق له أن تواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات. شيماء مرتجي إذن البديلة، المهاجمة تدخل في هذه الأثناء. أربع تغييرات حصلت في صفوف المنتخب المغربي. زينب رضواني، كرة تصل، شيماء مرتجي، أول تسديدة، أول تسديدة شيماء مرتجي، لازالت مغربية، محاولة هنا لكن في خطأ، في تدخل موجود، وضربة حرة يتم الإقرار بها من طرف الحكم التوغولية. بينما على الصورة كوثر أزراف، كرة كينيا، كينيا منتخب محدود جدا، يعني في معظم الفترات كان غيب هجومي لكن ممكن يظهر الآن، لكن فيه تغطية، فيه تغطية ممتازة. حنان أيت الحاج تتدخل، رجعت كينيا مجددا، أعتقد نسق في الشوط الأول كان أفضل من نسق الجولة الثانية، لكن طبيعي لما تكون متقدم بأربعة أهداف نسق ينزل، أنت من تتحكم في اللعب، أنت من تتحكم في النسق، تحاول ترفع الإيقاع، نزل الإيقاع، أنت اللي عندك الشخصية الأقوى، أنت اللي عندك الأفضلية، أنت اللي عندك الجودة، أنت اللي عندك الخبرة، وهذه كل عوامل موجودة عند المنتخب المغربي، يعرف كيف يسير المباراة، كما الحال بالنسبة لخورخي فيلدا اللي أجرى تغييرات. هذه كرة للأمام. الجميل في هذه النسخة مقاتل مع النسخة الماضية أن الجودة أصبحت أكبر على مستوى دكة البدلاء للمدرب خورخي فيلدا. كرة في وسط الميدان لعناصر المنتخب المغربي، سومية هدي، حنان أيت الحاج، انطلاقة من الجهة اليسرى، ناسي ناسي ناسي ناسي مع حنان، حنان استلمت الكرة، رجعت للخلف ناحية كوثر أزراف، مريم عتيق، وصلت الكرة لنهيلة بنزينة في منتصف الميدان. نجاة بدري، نجاة لاعبة فريق الجيش الملكي مع زينب رضواني، نجاة من جديد تمرر كرة ممتازة على اليسار، هذه المرة لمن؟ شيماء مرتاجي، مرتاجي، شيماء، شيماء، شيماء، حاول التراور، شيماء حاول التراور، هنا تسترجع الكرة لكن قبل ذلك في صافرة وخطأ، في صافرة وخطأ موجود على اللاعبة نجاة بدري. إذن ضربة حرة لفائدة المنتخب الكيني، أول خسارة لكينيا من ثاني مشاركة، في انتظار ربما التعويض، الأمر سيكون صعب، كينيا ستواجه السنغال في الجولة الثانية. طبعا نتكلم على المرشحين الكبار في هذه البطولة كما العادة، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وزامبيا تلاتي طبعا إلى جانب المنتخب المغربي، ولا أعتقد بأن اللقب سيخرج عن الأربعة، وممكن نختصرها في التلاتة، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا. يبدأ العد العكسي لنهاية المباراة،
4-0. هدف وحيد في هذا الشوط عن طريق جرايدي، 3 أهداف قبل ذلك حضرت في الشوط الأول. ياسمين مرابط، مريم عتيق، مريم توصي الكرة لنهيلة بنزينة في سقوط، في سقوط سيتم إيقاف اللعب، تم إيقاف اللعب لأنه في إصابة. يبدو لي حنانة الحاج فعلا قائدة المنتخب تعرضت لإصابة.

0: شاء الله الأمور سليمة لأيت الحاج، وجماهير تستمتع طبعا بهذا الحدث الإفريقي على مدار أسابيع. طبعا البطولة التي ستمتد حتى منتصف الشهر القادم، منتصف شهر أغسطس، وتحديدا يوم 16 من شهر 8 سيكون الموعد للمباراة النهائية، وإن شاء الله المنتخب المغربي يكون متواجد في المباراة النهائية. هذه البطولة التي تعرف مشاركة 16 منتخب، 4 منتخبات في كل مجموعة، الأول والثاني يصعدان إلى دور الربع النهائي، ثم بعد ذلك التفكير في التأهل إلى كأس العالم. الأربعة الأوائل سيتأهلون مباشرة إلى بطولة العالم البرازيل 2027. يبدو لي سيكون هناك تغيير متبقي أخير في صفوف المنتخب المغربي، يبدو لي هاجر سعيد هي من تستعد للدخول. الكرة في الجهة اليسرى، شيماء مرتجي، شيماء في وسط الميدان، رجعت إلى مريم عتيق، مريم وصلت الكرة الجهة اليمنى، الاستحواذ يتواصل، سومية هدي، مريم عتيق، خديجة الرميشي مجددا، مريم عتيق ترسل كرة طويلة، ياسمين مرابط، سومية هدي، نهيلة بن زينة تتقدم، زينب رضواني، زينب عندك شيماء، عندك شيماء في اليسار، تفضل ياسمين، ياسمين استلمت الكرة، راوت راية راية ياسمين، راية ياسمين، شيماء، شيماء تنطلق، أقرب المدافعة، هنا تتدخل مدافع الكينية في نهاية الأمر تشيلو واتسا، البديلة هي من أبعدت الكرة، زينب رضواني. إذا الآن سيفسح المجال لإجراء التغيير، خروج ياسمين مرابط ودخول هاجر سعيد. إذن هذه هاجر سعيد تبديل في وسط الميدان. يلعب التماس، مراوغة ممتازة، تحضير، ولكن أقرب إنجيشا تمشي لنهيلة بن زينة، زينة برادواني، رادواني تحاول تمر، لازالت تحتفي بالكرة، تلعب قصيرة، شيماء مرتجي، خسرت الكرة، خسرت الكرة شيماء مرة أخرى، الكرة لفائدة المنتخب الكيني. لاحظ التقدم الواضح لزينب رضواني، هناك صافرة والامتياز يرجع للمنتخب المغربي. هل يختم الحصة المنتخب المغربي بهدف خامس؟ كل شيء يبقى ممكن. الحكمة مترددة قبل الإقرار بالركنية، وهذه فرصة من أجل مشاهدة الخامس، فرصة من خلال الكورنر لمتابعة خامس أهداف. ستلعب الركنية، هنا كوثر أزراف، حنان أيت الحاج تسدد، لا زالت الضغط من أيت الحاج. شوف هنا عودة كل لاعبات الكينيات، ولو أنه في معظم الوقت كينيا فقط تدافع وتراقب، والاستحواذ مغربي. خديجة رميش، نهيلة بن زينة تلعب الكرة لمريم عتيق، وصلت إلى حنان أيت الحاج. هل من خامس؟ هل من خامس قبل نهاية المباراة؟ كرة توصل، ناسي، خطأ هنا في الإبعاد، كوثر أزراف تطلب الكرة، لازالت مغربية، محاولة المرور لكن طالت الكرة، طالت الكرة، حاولت تراوغ، الأمر كان صعب، ضربة مرمى، الأهم تحقق، انتصار، 3 نقاط، صدارة المجموعة في انتظار ثاني المباريات والتعزيز الريادة هذه المجموعة، لأن الأهم بالنسبة للمنتخب المغربي أنه ينهي دور المجموعات في المركز الأول. راجعت كرة مرة أخرى، أهمية المركز الأول أنك تتفادى قمة مبكرة، أنك تتفادى مواجهة مبكرة كبيرة في دور الربع النهائي. هذه أهمية أنك تكون في المركز الأول، وأهمية أنك تبقى في نفس الملعب بكل تأكيد. يعني نتكلم عن الصدارة، مبدئيا تتفادى جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا اللي يعتبر من المرشحين، تذكر من المنتخب المغربي خسر اللقب في النهائي في النسخة قبل الماضية أمام جنوب إفريقيا. بالتالي الصدارة بنسبة كبيرة تمنعك من مواجهة جنوب إفريقيا في ربع النهائي. هذه انطلاقة من الجهة اليسرى، مجموعة ثانية فيها جنوب إفريقيا، الكوت ديفوار، منتخب بوركينا فاسو وتنزانيا. كرة فيها تماس، إذن أقل من 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. زينب رضواني تسعى لتنفيذ الجانبية. زينب، كرة للأمام، شيماء مرتجي، ومرة أخرى هل في ركنية يا أزراف؟ لا، الحكمة تقول ضربة مرمى. من جديد كرة لفائدة إنغوسي. إنغوسي للأمام، يلعب التماس عن طريق زينب رضواني. أنسينو تحاول، لازم تحاول كوتر أزراف تضغط. هذه مرة أخرى كرة كينية مرفوعة، نهيلة تأمنها، استلام نجاة بدري، نجاة تفتح اللعب، لمسة هدي ترجع لمريم عتيق، نهيلة بنزينة. واضح يمكن هذه تعليمات مدرب، حاول يهدي في الشوط الثاني بعد ما تقدم، بعد ما حسم الأمور مبكرا، لأنه فيها بطولة، فيها مسار طويل، فيها عدد كبير من المباريات، تالي تدبير الجهد البدني مهم جدا، استنزاف ممنوع تماما للمجهود، هذا ممكن يأثر مع توالي المباريات. الكرة البينية الآن لفائدة المنتخب الكيني، محاولة تمرير بالعرض لكن نهيلة موجودة بالفعل، نهيلة بنزينة في وضعية تسلل، وضعية تسلل وضربة حرة غير مباشرة. الآن سنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع، ممكن 4 دقائق، يعني في تقديري أكثر، أقصى أقصى أقصى تقدير ممكن 4 دقائق، يعني إذا بالغت الحكمة 4، إذن 3 دقائق، 3 دقائق منطقية جدا، لأنه لم تكن هناك توقفات كثيرة، وحتى النتيجة محسومة مبكرا. زينب رضواني ترسل كرة، إذا المهمة تمت بنجاح في المباراة الأولى في الدور الأول في بداية مشوار كأس الأمم الإفريقية السيدات في النسخة 14 لثالث مرة على التوالي. المغرب يستضيف هذا الحدث، كرة القدم النسوية من خلال كان السيدات، وقريبا نسخة ثانية على التوالي في المغرب، بطولة العالم للناشئات. المغرب سيتواجد طبعا في هذه البطولة. شيء جميل كذلك على الصعيد البدني، اللاعبات جاهزات، وحتى المباريات الإعدادية المتتالية ساعدونا بشكل كبير، لكن الاختبارات الأهم ستكون في الجولات القادمة. عن هذه المجموعة ستلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكيني. لحظات وسيسدل الستار، عن الجولة الأولى في هذه المجموعة بالتصدر المغرب مجموعة الأولى. وغدا ستنطلق مباراة المجموعة الثانية. في خطأ تدخل موجود وقد نكون على موعد مع الهجمة الأخيرة في هذه المواجهة. آيرو تتلقى البطاقة الصفراء الآن. آيرو اللعبة البديلة دخلت في الشوط الثاني كارت أصفر في هذه اللحظات. وامتياز يبقى مغربي. هذا التدخل آيرو في حق نجاة بدري. إذن تلعب الضربة الحرة. مريم عتيق الأخير على الأرجح للمنتخب المغربي. مريم تلعب الكرة لحنان أيت الحاج رفعت داخل منطقة الجزاء. من يتابع الكرة الثانية ترجع لمريم عتيق مرسلة طويلة للأمام الراسية والتفوق الدفاعي الكيني. ترجع مغربية حاولت المرور. ناسي المراوغة مراوغة ثانية الباس ولكن هنا تتحول إلى رمية جانبية. الثواني الأخيرة يلعب التماس. حنان أيت الحاج تسعى لتنفيذ الجانبية. كوتر أزراف أزراف لازالت مغربية بتمريرة هنا لحنانة الحاج تعكس ممتازة وفرصة للتسديد والدفاع يتدخل. دفاع يخرج كرة رجعت مغربية. وفي هذه اللحظات الصافرة التوغولية تنهي المواجهة بانتصار كبير للمنتخب المغربي 4-0. ثنائية ابتسام جرايدي مريم عتيق وسكينة وزراوي انتصار 3 نقاط وصدارة هذه المجموعة في بداية مشوار البحث عن التاج الإفريقي. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم في موعد قادم إن شاء الله.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

إذن عودة لاستاد سويس. الحكم الكونغولي جون جاك اندالا سيعطي مشاهدنا الكرام ضربة البداية لمباراة النادي المصري وشباب الوزداد ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية. هذا سياد راموفيتش مدرب الوزداد وانطلاق المباراة في الشوط الأول ومباشرة إلى استعراض التشكيلتين. تشكيلة الفريق الضيف شباب الوزداد بخيارات الألماني راموفيتش في حراسة المرمى فريد شعال، على اليمين في الدفاع حسين بن عيادة، على اليسار يونس ويسع، في المحور أربعة عبد الرحمن بكور، 21 يوسف العوافي.

داوي 25 منذر تميم وسط الملعب 6 محمد مخلوف 14 محمود حمادة وفي الهجوم 30 عبد الرحيم دخموم 7 كريم العراقي وبينهما قلب الهجوم صلاح محسن. التدخل في هذه الكرة من يوسف العوافي دقيقة ثانية منذ انطلاق المباراة هنا في مدينة سويس بين النادي المصري وشباب الوزداد. انطلاق من عبد الرحمن بن حسيني والخطا من مصطفى العش في اعتراض بن حسيني طبعا تدخل من مصطفى العش امامنا قلب الدفاع لاعب المعار من النادي الاهلي. طبعا قبل ضربة البداية كان هناك أخذ ورد حول التشكيلة وخيارات نبيل الكوكي، إما الاعتماد على المغربي أسامة زمراوي أو مصطفى العش، وفي الأخير تم الخيار على مصطفى العش في المحور. تنفيذ الكرة من بن عيادة والكرة إلى خارج أرضية الملعب كانت بين أبو خنشوش ومحمد مخلوف. سليم بوخنشوش تعود كرة، حكم مباراة يقول كرة ترجع لشباب بن وزداد. طبعا من بين أفضل الحكام في إفريقيا في السنوات الأخيرة من خلال إدارة عديد المباريات الهامة في المسابقات الإفريقية بين دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، إلى جانب إدارة عديد المباريات المهمة آخرها كان في نهائيات كان المغرب الكوكي. طبعا يتابع من المدرجات مدرب التونسي لفريق النادي المصري. خروج بكرة من دفاع النادي المصري، واحد من أعرق الأندية المصرية، ولو أنه على مستوى التتويجات الاكتفاء بتتويج وحيد كان على مستوى مسابقة كأس مصر. فريق يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، فريق زعيم القناة أو النصر الخضر. كرة لمنذر تمين، ترجع لمحمد مخلوف، التأخير من هنا لعبد الرحيم دغوم، ثنائي جزائري حاضر في تشكيلة الفريق المصري. 25 منذر تمين و30 في الهجوم عبد الرحيم دغوم. كرة لمحمد هاشم مقطوعة من عبد الرؤوف بن خيط، مقطوعة كرة في دفاع النادي المصري من محمد مخلوف، مصطفى العش في وسط الملعب لمنذر تمين. 5 دقائق منذ انطلاق المباراة في الشوط الأول، نتيجة متعادلة دون أهداف. محمود حمادة لكريم العراقي، لعبد الرحيم دغوم. بالكامل في مناطقه فريق شباب بن وزداد. طبعا بدأت تتوافد جماهير النادي المصري أمامنا على الصورة، جماهير النادي المصري، بينما شاهدنا قبل ضربة البداية حضور جماهير بن وزداد اللي كانت حاضرة في كورة. والهدف الأول فريد شعال، الامتياز لفريد شعال، ما زالت الإمكانية وتسديدة أخرى من دخموم. كان قريب النادي المصري بضربة رأسية من محمد هاشم وتألق العارس فريد شعال. كرة كريم العراقي يرفع لقاء ونسق الآن النادي المصري في انتظار الإعادة للمحاولة الخطيرة كانت للنادي المصري برصيد محمد هاشم وتألق فريد شعال. كرة من جديد للنادي المصري، أحمد منصور
ليك.

كريم العراقي، كريم العراقي، عبد الرحيم دغموم، دغموم وسط الملعب بين غيث وبو خنشوش، خطيرة كرة، صالح محسن داخل منطقة الجزاء، التوزيع والعوافي، يوسف العوافي بمبدأ الأمان يحط كرة في الركنية، تألق فريد شعال في تفادي هدف محقق بعد ضربة رأسية من محمد هاشم. الركنية الأولى للنادي المصري على يسار فريد شعال، يمشي للتنفيذ عمر السعداوي، يتمركز أمامنا على صورة منذر تميم، يتابع جون شاكن دالا كل الثنائيات قبل تنفيذ هذه الركنية. رقابة العوافي على تميم، ركنية تنفيذ من السعداوي، السعداوي في تنفيذ الركنية، يرفع كرة ترجع من دفاع شباب الوزداد، كرة ثانية دائما للنادي المصري من هنا. السعداوي معاه عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرؤوف بن غيث، تخرج كرة من يوسف العوافي، العوافي بعيد على محمد علي بن حمودة، سليم بو خنشوش، والخطا والانذار، البطاقة الأولى وسلام متأخر سليم بن خنشوش، وارتكب الخطأ، ارتكب المخالفة والخطأ في الكرة الماضية، هذه الإعادة في خطأ كان على محمد مخلوف من سليم بن خنشوش، واندلا يوجه البطاقة والانذار الأول، الانذار الأول، هذه الإعادة للكرة الماضية كانت عرضية سعداوي، والضربة الرأسية تعلق الحارس سعود هنا من منذر تمين الجزائري، منذر تمين بضربة رأسية، والامتياز كان للحارس فريد شعال. كرة من أحمد منصور، 9 دقائق في الشوط الأول، دائما نتيجة متعادلة دون أهداف. يخرج فريد شعال في استلام الكرة، ترجع بسرعة، محاولة عكس الهجوم بن حمودة، قبله مصطفى العش، كرة ثانية في وسط الملعب للنادي المصري، أحمد منصور، أحمد منصور لمحمد هاشم، محمد مخلوف، محمد مخلوف لمصطفى العش، كرة دائما بحوزة فريق النادي المصري، أحمد منصور، محمد هاشم لكريم العراقي، سيرة كرة العراقي مع عبد الرحيم دغموم، يرجع للعراقي دغموم، التسديد، وفريد شعال، التسديد من عبد الرحيم دغموم، موجود الحارس فريد شعال على مستوى المجموعات، قلت بالوزداد تصدر المجموعة الثالثة ب 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة واحدة، سجل 11 وقبل 5، بينما النادي المصري في المجموعة الرابعة كان أنا في المركز الثاني خلف الزمالك ب10 نقاط، 3 انتصارات، تعادل وخسارتين، سجل